0: And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing.
1: وقبل ذلك أعلن ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة اليوم على إيران، وذلك بعد مرافقة أعلى مستويات القيادة أو الموافقة لأعلى مستويات القيادة الإيرانية على البنود النهائية للاتفاق، بعد أن وصلت المحادثات إلى أعلى مستويات هذه القيادة على حد وصفه. ترامب قال أيضا إن البنود النهائية حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية من عدة دول في المنطقة، وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا، وأن الحصار البحري سيظل ساريا حتى إتمام الصفقة بشكل كامل. وللمزيد تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، لنفهم معك إذن بنود وتسلسل هذا الاتفاق المبدئي. إذن نتكلم عن ثلاثة مراحل، ومتى ستحصل إيران على أموالها المجمدة؟
2: بداية يعني كل هذه التفاصيل سيتم الإعلان عنها تباعا، ولكن بشكل عام ينظر في واشنطن إلى هذا الإعلان من قبل الرئيس ترامب ليس كنهاية الأزمة، بل لنقل مرحلة جديدة من الاتفاق مع إيران يستوجب مراحل أخرى لبحث تفاصيل أوفى. بإعلان الرئيس ترامب التركيز، وبحسب المصادر أيضا التركيز بالاتفاق ورقة الإطار مع إيران على ثلاث عناوين رئيسية متمثلة بالبحث في البرنامج النووي الإيراني، الأموال المجمدة، فتح مضيق هرمز، فور التوقيع على الاتفاق. بهذا الإطار من غير الواضح بعد تفاصيل البنود التي تم التوصل إليها، على اعتبار في الوقت الذي البيت الأبيض يسوق لهذا الإعلان على أنه انتصار كبير لدبلوماسية الرئيس ترامب وسياسة الضغط والاستراتيجية التي اتبعها المزدوجة بين الضغط العسكري والضغط الاقتصادي على إيران، هي التي أدت لدفع إيران لتوقيع هذا الاتفاق بعد فترة طويلة من المفاوضات وتبادل الإجابات المعدلة والتعديلات وغيرها بين الطرفين. بهذا الإطار نفهم بأنه البنود التي تم التوصل إليها هي النقاط الرئيسية، ومن بعدها سيكون بحث في تفاصيل أكثر دقة وبمواضيع أكثر. نحن نتحدث في الورقة الأساسية عن هذه العناوين الثلاث، بقيت في مراحل لاحقة فترة 60 يوم سيتم بحث تفاصيل أكثر ونقاط أرادتها الولايات المتحدة في السابق، على سبيل المثال الأذرع الإيرانية في المنطقة، وأيضا الصواريخ الباليستية، والعلاقات أيضا بين الولايات المتحدة وإيران التجارية وغيرها. بهذا الإطار سيتم بحث، ولكن بشكل عام الرئيس ترامب بتصريحات وأكد بأنه هذا الاتفاق مع إيران جيد جدا للولايات المتحدة، وأنه سينقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل لم تشهدها منذ أكثر منذ حوالي 50 عاما. وهذه نقطة مهمة، الأمريكيون في الداخل يسألون بأي طريقة ستختلف العلاقات مع إيران بهذه المرحلة إذا ما تم التوصل إلى هذا الاتفاق في مراحل لاحقة. على كل سنبقى على بمتابعة لبروز هذه التفاصيل على كل الأسئلة التي تطرح في هذه المرحلة لمعرفة البنود التي تم الاتفاق عليها، ويبدي الرئيس ترامب كل هذه الإيجابية حيالها، خاصة وأن هناك أسئلة كبيرة تطرح.
1: ريتا، يعني حالة الغموض يعني مكتنفة في هذه الأثناء حول بنود هذا الاتفاق، ولكن هل هناك من ضمانات بأن لا تنفجر الأمور في المرحلة الثانية من الاتفاق حيث سيتم مناقشة الأمور الشائكة، أم لا ليس هناك من ضمانات حقيقية في هذا الإطار؟
2: لم تتحدث التسريبات ولا تصريحات الرئيس ترامب عن هكذا ضمانات. هو دائما يقول إذا ما سارت الأمور على ما تم التوصل باتفاق حيال، ومن دون توضيحات عن الضمانات بهذه المرحلة. ولكن هناك تفاؤل كبير في واشنطن ومن البيت الأبيض تحديدا على إمكانية التوصل فعليا لحل

0: حلحلت كل الأمور، لأنه خلال فترة التفاوضات كان هناك الكثير من البنود التي تم طرحها، وهناك فكرة لدى الإدارة عن مدى الاستجابة الإيرانية حول بعض هذه البنود على الأقل. وأيضا لا يزال التعويل على دور القنوات الدبلوماسية، حتى بتصريحه وتدوينته على ترو سوشيال الأولى، اعتبر الرئيس ترامب بأنه هناك دور كبير لدول إقليمية كان لها دور في التوصل لهذا الاتفاق، ومن هنا نفهم أنه سيكون لها دور أيضا في الفترة المقبلة لمزيد من الضمانات بهذا الإطار تحديدا.
1: ريتا، ما هي أبرز ردود الفعل حتى الآن حول هذا الإعلان اليوم؟
0: البيت الأبيض يسوق على أنه التوصل لهذا الاتفاق هو انتصار لترامب نفسه وباستراتيجيته التي اتبعها مع إيران، الضغط العسكري مع الضغط الاقتصادي، خاصة أنه الرئيس ترامب أعلن بشكل واضح أنه سلاحه الأنجح وهو الحصار الاقتصادي لا يزال مستمر في هذه المرحلة مع إيران وطيلة فترة الاتفاق، وبالتالي
1: هذه نقطة مهمة، يعني الحصار سيبقى طيلة فترة المناقشة.
0: تماما. وأيضا الفرع البراغماتيكي في الإدارة، تحدث عن نائب الرئيس جي دي فانس وبعض المستشارين في الأمن القومي للرئيس ترامب يعتبرون بأنه هذه السياسة التي اتبعها الرئيس ترامب كانت ناجحة جدا، خاصة في الفترة الأخيرة. الضربات العسكرية هي التي دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات، بل أكثر من ذلك للتوقيع على الاتفاق. الجمهوريون أيضا يعتبرون أنه ذلك انتصار. الديمقراطيون وضعهم أصعب قليلا، هم دائما يتحدثون عن أنه الانتصار هو فقط للدبلوماسية والانتصار هو فقط لوقف التصعيد العسكري، وهذا ما قدمه رئيس ترامب اليوم، وبالتالي لم يكن لديهم أي شكوى يقدمونها سوى نريد معرفة تفاصيل ما تم الاتفاق عليه. يصوبون على فكرة
1: ما زالت هناك شكوك حول هذا الاتفاق،
0: ليس فقط شكوك حولها بل أكثر من ذلك، أنه تحدث البيان أو تحدث الرئيس ترامب عن عنوان مبهم جدا، البرنامج النووي الإيراني، هل هذا يعني بأنه تم التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، حول الغبار النووي أو المواد العالية التخصيب مع إيران، هل وافقت إيران على التخلي عنها، أم أنه تم الاتفاق فقط على مجرد البدء بالتفاوض حول البرنامج النووي؟ يريدون معرفة هذا التفصيل. أيضا في مخص الأموال المجمدة، عن أي أموال مجمدة نتحدث؟ كم ستحصل إيران في كمرحلة أولى من أموال مجمدة؟ من العقوبات، أي عقوبات نحن ننتظر بأن ترفع عن إيران؟ يعني بهذا الإطار يتم التصويب الديمقراطيين على هذا الاتفاق تحديداً، وتصريحات الرئيس ترامب
1: للجواب عليها طبعا في سياق الأيام المقبلة والقادمة. سنعرف أكثر عن ماهية وبنود وطبيعة هذه طبيعة بنود هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي نتائج التفاهمات التي تمت بين واشنطن وطهران، والتي أحرزت تقدما في إطار المسار التفاوضي. ونقل الديوان الأميري القطري تأكيد الرئيس ترامب بأن التفاهمات حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية بدعم من دول شقيقة، منوها إلى استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن ترتيبات التوقيع على اتفاق. بدوره أعرب أمير قطر عن دعم حل الخلافات بالحوار والوسائل السلمية، مؤكدا مساندة بلاده لجهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام. وكان مصدر رفيع المستوى في تصريحات للعربية كان قد أفاد بأن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. المصدر الرفيع قال أيضا أن الوفد القطري العائد من طهران سلم موافقة إيران على المسودة النهائية. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في المفاوضات. وبحسب البيان، أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران.

0: إيران ولوكلائها في المنطقة. وينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، وأيضا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ عقيل عباس لنسألك عن القراءة الأولية، كيف ينظر أمريكيا إلى هذا الإعلان الاتفاق؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. يعني كالعادة الرئيس ترامب قال هذا مرات كثيرة، ما ذكره اليوم لم يكن مفاجئا، يثير أسئلة أكثر مما يعطي أجوبة. أعتقد اللافت لدى الكثيرين هو إلغاء الضربات الجوية الإيرانية، يعني بحدود 3 ساعات قبل البدء بشن هذه الضربات أعلن الرئيس ترامب هذا. فهناك الكثير من الترقب الانتظار، بتصوري أنه الذي يحدث هو يعني ما قاله الرئيس ترامب فيه قدر من حقيقة، لكن ليس بالتأطير الذي جاء به الرئيس أنه الأشياء نهائية ونتحدث الآن عن مكان للتوقيع، وإنما ربما تقدم ما في المفاوضات، لكنه هل التقدم حاسم نهائي؟ هذا ما هو متروك للأيام كي تجيب عليه. هناك الكثير حقيقة من الترقب والتشكيك بدقة ما قاله الرئيس ترامب.
0: أستاذ يعرب، وكونك أنت مختص في الشأن العسكري والأمني، هل كان لهذا الاتفاق أن يحصل لولا التصعيد العسكري الذي رأيناه على مدى يومين الماضيين؟
2: صباح الخير، تحية لك والضيف الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك أن الضربات العسكرية البارحة وقبلها كانت صحيح أنها محدودة، لكنها كانت موجعة، وكان التهديد بالجولة الثالثة اليوم، هذه كانت كلها وسائل ضغط بالنار على الطرف الإيراني كي يوقع، حيث أن الوسيط الباكستاني وصل والمجهود القطري وصلوا إلى مرحلة الخواتيم الأمور، لم ينقص إلا التوقيع النهائي، وكان الوسيط الباكستاني يطارد الإيرانيين، القادة الإيرانيين المتعددي الرؤوس، حيث ليس هناك قرار واحد، الذين يختبئون خلف صورة مجتبى
0: خامنئي.
2: لكن نعم، وبفعل هذه الضغوط وبفعل هذا الجهد الدبلوماسي وبفعل هذا الإصرار الترامبي، حيث أنه مستعجل، لديه استحقاقات ولديه أمور ضاغطة كذلك لا مجال الحديث هنا عنها وهي معروفة، وكذلك لدى إيران أمور كثيرة ضاغطة، هناك خنق اقتصادي وخنق اجتماعي وخنق سياسي على جميع المستويات. إذن ولأنه مذكرة تفاهم وليس اتفاق، قد اتفق الأطراف على تمرير هذه المرحلة، نسميها لذلك هذا المذكرة التفاهم، هي اتفاق على تمرير مرحلة عمرها 60 يوما، قد يجددون عمرها 60 يوما آخر.
0: هذه نقطة مهمة أستاذ يعرب، هل تتفق دكتور عقيل بأنه ما تم الاتفاق عليه هو اتفاق على تمرير المرحلة وليس أكثر؟
1: يعني أعتقد لم يقل الرئيس ترامب شيئا جديدا، ما قاله هو يعني تقريبا خطوطه العريضة معروفة، مقايضة الحصار على مضيق هرمز بالحصار الأمريكي، الاثنان يرفعان في الوقت نفسه. تحدث الرئيس ترامب يعني بشيء من تركيز عن انخفاض الوشيك لأسعار الوقود بسبب هذا الاتفاق، ثم الكلام العام الذي قاله تعهد إيراني بعدم تطوير سلاح نووي. طبعا إيران لم تقل أبدا أنها تريد تطوير سلاح نووي، لكنه الواضح هو أنه حل قضية اليورانيوم المخصب على التخصيب، أما أنه يحل في داخل إيران بإشراف أمريكي وبإشراف وكالة الطاقة الذرية تخفيف هذا اليورانيوم المخصب، تجميد، هذا ربما هو شيء جديد الذي عبره يستطيع الرئيس ترامب أن يقول أنا أنجزت اتفاقا أفضل من اتفاق 2015. إيران
0: يعني لا نعرف إذا تجميد أو يعني تخفيف نسب تخصيب اليورانيوم حتى الآن،
1: هو الاثنان يفترض على الأقل في النسخ السابقة التي يعني ظهر فيها هذا، ويبدو إيران وافقت، أنه إيران عرضت 10 أعوام تجميد، أمريكا تريد 20 عاما، ربما سيذهبون إلى 15 عاما. باستثناء هذه لا يوجد شيء جديد.

0: ثم يذهبان إلى التفاوض. أيا تكن نتيجة التفاوض، هذه 60 يوما من التفاوض تجدد أو لا تجدد، التنازلان الإيرانيان سيبقيان، بمعنى إخراج اليورانيوم المخصب والتجميد. وربما في هذه 60 يوما يتم الحديث عن الصواريخ الباليستية. صعب تصور أنه هذه 60 يوما ستنتج اتفاقا يحل مشاكل كثيرة وعميقة وينهي ارتيابا دام يعني 47 عام حقيقة. لكنه هذا هو الإطار العام لإيجاد مخرج لإنهاء هذه الحرب، تخفيف الضغط على أسعار النفط، وبعض المكتسبات التي يستطيع عبرها الرئيس ترامب أن يبرر إنهاء الحرب، لأنه شن الحرب بسبب أن إيران لم تقدم تنازلات في الملف النووي. الآن إيران قدمت هذه التنازلات، هل هي تنازلات طويلة الأمد، جدية، جذرية؟ هذا فيه نقاش، لأنه
1: نعم
0: من دون يعني من دون اتفاق كامل يحدد مثلا آلية التفتيش، كم منشأة نووية لإيران لا الحق أن تخصب بعد 10 أو
1: وهل
0: 15
1: نتكلم عن
0: عاما، وأشياء كثيرة.
1: عن تجميد أو تفكيك البرنامج النووي الإيراني؟ كل هذه يعني أمور شائكة، وكل طرف يفهمها على مزاجه. يعني الطرف الإيراني يتكلم بصيغة، والطرف الإسرائيلي يتكلم بصيغة مختلفة تماما، والطرف الأمريكي يتكلم عن صيغة ثالثة. وبالتالي ما زال الغموض يكتنف كما قلت بنود هذه المذكرة التفاهم أو الاتفاق الأولي على التوقيع المذكرة التفاهم. على كل حال، سينضم إلينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايكل مولري لنسأله عن قراءتك الأولية لما أعلن عنه اليوم.
2: It's good to be with you.
3: يسعدني أن أكون معكم ومع الضيوف الكرام والمشاهدين. من الصعب أن نقرر، لأننا ما سمعنا من الرئيس ترامب هذا الصباح بأنه سوف يقوم بإعادة الضربات وسوف يقوم إدخال قوات برية للسيطرة على جزيرة كرج، ومن ثم وقف هذه العمليات فجأة، والقول بأننا بتنا على وشك اتفاق لإنهاء الحرب والتوصل لمناقشة تتعلق بالملف النووي. نأمل أن يكون هذا هو واقع الحال، لكن لم يتم سماع أي قول من جانب إيران. هناك أناس كثر يشعرون بالقلق إذا ما كان هذا من شأنه أن يساعد الأسواق قبل نهاية الأسبوع. وفي الولايات المتحدة يتم تعقب ما يقوله الرئيس ترامب، ونحن بتنا على وشك التوصل الاتفاق، وهذا ما سمعناه في عدة مناسبات. أتمنى أن يكون هذا هو واقع الحال، وأن يتم توقيع اتفاق مع نائب الرئيس ومع أي طرف ترسله إيران لنسدل الستارة على هذه الحرب، لأنها لا تؤثر فقط على إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بل تؤثر على المنطقة. ولذلك علينا أن نأمل جميعا أن نصل إلى مرحلة ننتهي منها من هذه الحرب، ونبدأ بمناقشة طويلة الأمد حول الملف النووي.
1: أستاذ يعرب، هل يمكن يعني القول أنه الحل مسألة هرمز، هذا خرق يعتبر أم لا، بما أنه لم يكن هذا مطروحا قبل هذه الحرب أصلا؟
4: أولا علي أن أعيد وأكرر أن هذا التفاهم وليس الاتفاق هو لتمرير مرحلة لتقطيع فترة، لأن التحدي والجد الأساسي هو في تحويل هذا التفاهم إلى الاتفاق الذي سوف يخوضون به على فترة 60 يوم يمكن أن تتجدد. هذا هو التحدي هنا، ترجمة التفاهم إلى اتفاق، وكذلك هذا الاتفاق يعج
1: الألغام.
4: هناك الخاخ والغام كثيره موجوده فيه، وهناك عدم ثقه موجود ما بين غير موجود بين الطرفين. لذلك وجوابا على السؤال، الاسباب التي من اجلها شنت الحرب هي في مخرجات الحرب او في نتيجتها هي غير موجوده. النتيجه الوحيده هي مضيق هرمز، يعني الرابح الوحيد هو التجاره العالميه ودول المنطقه التي ارتاحت من هذه القلاق الحرب التي كانت هي موجوده ما بين هنا وهناك. هذا هو الرابح الوحيد بوقف اطلاق النار. انا افهم في هذا التفاهم هو عمليه وقف اطلاق

0: اطلاق النار، فتح مضيق هرمز، تحرير التجارة العالمية، انتعاش الأسواق، هذا هو القصد. ويبحث لاحقا في الأمور الجدية التي لم يتكلموا عنها شيئا بعد، وهي حتى يتحرر ترامب من الضغوط التي يعاني منها، انتخابات ومونديال وفورث اوف جولاي وغيرها، وحتى عنده حلبة مصارعة كذلك. وكذلك إيران لديها كذلك ضغوط كثيرة اجتماعية واقتصادية كما تكلمنا، هذا متنفس لجميع الأطراف، لكن التحدي عند الخوض في الاتفاق. والاتفاق هذا بحد ذاته، إذا تذكرنا أن جي سي بي او اي مع أوباما استغرق سنتين ولم يكن هناك حديث عن صواريخ باليستية ولا أدرع، هذه الالتزامات التي أعطاها الآن ترامب لنتنياهو كي يبحث بها ويلزم بها إيران، الملف النووي لوحده استغرق سنتان. فإذا انتقل ترامب من التصفير إلى 3.7، فإذا هو فعل كما يفعل أوباما. أنا لا أجري مقارنة هنا، لكن فعلا ترامب الآن بفعل الضغط العسكري الذي حدث وبفعل سياسة الضغط الأقصى التي يجيدها،
1: لكن هو دائما ما كان يكرر أنه لن يعيد الزاوية. تكرار ما حصل في إبان عهد أوباما بتوقيع اتفاق سيئ، وهذا غير مطروح أمامه يعني بنسب التخصيب كما دائما ما كان دائما يقول. أستاذ عقيل، هل يمكن أن يعني تنفجر الأمور في المرحلة 60 يوما عندما يتم الحديث عن الأمور الشائكة التي نتكلم عنها المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، أم هناك اتفاق مبدأ على الأمور الأساسية فيما يتعلق بنسب التخصيب أو تجميد التخصيب أو استخراج اليورانيوم المخصب إلى الخارج أو تدليوتد أو تخفيفه؟ ماذا كشف حتى الآن، وهل يمكن أن تنفجر الأمور أم هناك ضمانات بعدم حقول ذلك؟
2: يعني إذا اتفق، إذا مذكرة التفاهم هذه تمضي اللي هي إزالة اليورانيوم المخصب أو تخفيفه بحيث يعني لا يغدو مؤثرا، والاتفاق على التجميد 15 عاما، فالنقطتان الأساسيتان اللتان تعيقان، أصعب نقطتين تعيقان التوصل إلى اتفاق نووي حقيقة يكونان قد حلتا. هذا يسهل التوصل إلى اتفاق نووي. تبقى أشياء أخرى، عدد المنشآت التي يعني يمكن أن يحصل فيها تخصيب بعد نهاية فترة المنع من التخصيب، نظام التفتيش الذي تقوم به وكالة الطاقة الذرية، المخالفة، من يخالف، ما هي نتيجة. أعتقد هذه نسبيا أقل صعوبة من الملفات الأخرى، وإيران ستحرص على أنه تتوصل إلى اتفاق، لأنها لا تريد أن تبدو فقد قدمت تنازلين مهمين سيبقيان فيما بقية الأشياء تبقى عالقة، لأنه لن يكون هناك رفع للعقوبات الاقتصادية. هذا مهم جدا،
1: ودائما كان يقول أنها وافقت على معظم هذه البنود. على كل حال دعني أذهب إلى مايكل مولوري لأسأله، هل أنت متفائل باستخدام هذه طريقة ترامب كوورسيف ديبلوماسي أو الدبلوماسية القاهرة لجعل إيران تمضي قدما ب يعني تقديم تنازلات جدية خلال مفاوضاتها هذه المرة على عكس المرات السابقة؟
3: أعتقد أنها لا تختلف كثيرا عن الجولات السابقة. لقد قامت الولايات المتحدة بشن 16,000 ضربة عسكرية، ولا نعلم إذا ما كانت الضربات الإضافية سوف تغير من هذا المسار، وهذا غير منطقي. وكنا قد تحدثنا عن الاستيلاء عن جزيرة كيرش قبل بضعة أسابيع. لا أعتقد أن أي شيء قد يتغير من المنظور الإيراني. من المنظور الأمريكي، قال ترامب في أكثر من مناسبة بأن إيران غير مهتمة بالتفاوض، لذلك ما لم يكن أمامه لتغيير هذا الموقف إلا إعادة الشروع بهذا الحرب، وقام بهذه الضربات الإضافية التي كانت تمس بعض الجزر، بحيث يرغب من إيران أن

0: تأتي إلى طاولة المفاوضات هذه المرة مع اعتقاد مؤكد بأنه سوف توافق على شيء قد يرضيه، ولا نعلم إذا ما وافقت إيران على ذلك. سمعنا تصريحا من وزير الخارجية حول ما قاله الرئيس ترامب أنه وقال ونفى موافقة إيران، وكذلك سمعنا الرئيس ترامب يتحدث عن مراسم التوقيع ونائب الرئيس سوف يتوجه إلى أوروبا، لكننا لم نسمع أي شيء من الجانب الإيراني. في نهاية الأمر الناس لن يصدقوا على أي شيء قد يتم إبلاغهم بهم إلى حين رؤية مراسم توقيع بين إيران والولايات المتحدة، ويقر كل من الطرفين على هذه الاتفاقية وقول الوسطاء بأن الأمر دقيق. حتى اللحظة الكل ينتظر لمعرفة إذا ما هذا الأمر سوف يذهب إلى جدار مسدود طويل الأمد أو إلى تصعيد كما حدث في مطلع هذا اليوم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. كنت معنا مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايكل مولوري، وأيضا كان معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، وأيضا الدكتور عقيل عباس من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لكم. في تصعيد عسكري هو الأوسع منذ بدء المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران، كشف الرئيس دونالد ترامب وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز أن الجيش الأمريكي أطلق نحو 49 صاروخا من طراز توماهوكس استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني. نتابع.
2: في البحر ليلا ينكسر السكون فجأة على وهج يشق الأفق، من على متن سفينة حربية ينفتح الغطاء المعدني وتندفع كتلة نارية بسرعة خاطفة قبل أن تختفي في السماء. مشهد يتكرر مع انتقال الضربات إلى عمق الداخل الإيراني في تصعيد جديد استخدمت فيه واشنطن صواريخ توماهوك رأس الحرب في عمليات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة.
3: العملية شملت إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جانب طائرات مقاتلة استهدفت أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
2: توماهوك هو صاروخ كروز طويل المدى وموجه بدقة، يعد من ركائز القوة الهجومية الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بطول يصل لنحو 5 أمتار و56 سنتيمترا ووزن يناهز 1300 كيلوغرام. يعمل بمحرك توربيني مروحي مع معزز وقود صلب، ما يمنحه قدرة على التحليق بسرعات دون صوتية وعلى ارتفاعات منخفضة لتفادي الرصد، وبمدى يصل إلى مئات الأميال داخل اليابسة. كما يمكن إطلاقه من منصات متنوعة خاصة المدمرات والغواصات، ويعتمد على منظومات توجيه متعددة ومتطورة بينها نظام تحديد المواقع العالمي GPS.
4: بينما تنشغل الأنظار بالتصعيد العسكري في سماء المنطقة، تدار معركة أخرى في الظل في عرض البحر عند أحد أكثر الممرات حساسية في العالم. في هرمز سفن تختفي من شاشات التتبع وإشارات الملاحة تنقطع، لا رادارات تلتقط الحركة وسط صمت لاسلكي شبه كامل. مئات الناقلات التجارية كانت تشق طريقها بأمان حاملة ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق العالمية. لكن ذلك المشهد لم يكن عفوياً، خلفه عملية أمريكية سرية استمرت لأسابيع أدارتها واشنطن تحت نظر إيران وفق ما كشف الرئيس ترامب.
5: هذه الجهود قد أسفرت عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى السوق المفتوحة مع مرور أكثر من 200 سفينة تجارية بأمان، ويعود هذا النجاح إلى سيطرة الولايات المتحدة على الممر وليس إيران.
4: بعد تعليق مشروع الحرية الذي أطلق في مايو لتأمين الملاحة في المنطقة، تغيرت المقاربة الأمريكية وانتقلت واشنطن من العملية العلنية إلى مسار بعيد عن الأضواء، فيما ألمح ترامب إلى أن هذه التحركات ساهمت في كبح ارتفاع أسعار النفط. وبالتوازي رصدت تقارير دولية مؤشرات لعبور سفن من دون تشغيل أنظمة التتبع المعتادة، ترافق ذلك مع زيادة عمليات نقل النفط بين السفن في البحر، ما أعاق دقة التعقب في مناطق قرب المضيق.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون.

فيها بعد الفاصل. رئيس لبنان يثمن قرار السعودية برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية. ولدينا أيضا مصادر فلسطينية تؤكد استمرار الخلاف حول ملف سلاح حماس في مشاورات القاهرة.

0: بعد أكبر طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس إكس في سوق الأسهم. العربية بزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا مي بن خضراء.
1: اليوم الرابعة على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في تصريحات للعربية أكد أن الدولة اللبنانية ومنذ وصول الرئيس جوزيف عون إلى الرئاسة عملت على تعزيز أمن الحدود عبر تكثيف إجراءات التفتيش والمراقبة لمنع تصدير أي ممنوعات أو مواد ضارة للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها السعودية.
1: كان هناك يعني جهود تبذل وعمل دؤوب على مدى الأشهر الماضية، وأكيد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمملكة عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية بشكل كبير، الحدود البرية والجوية والبحرية، يعني تعزيز عمليات التفتيش ومنع تصدير أي ممنوعات أو أي مواد ضارة إلى يعني الدول الشقيقة، أكيد وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
0: ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون قرار السعودية برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، معتبرا ذلك خطوة أساسية تعكس اهتمام المملكة بلبنان وحرصها على دعمه. وأشار عون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تساند فيها السعودية لبنان، لافتا إلى دورها البارز في إنهاء الفراغ الرئاسي. وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا في أوساط المزارعين والمواطنين الذين انتظروا هذه الخطوة منذ 5 أعوام. غنويتيم والتفاصيل.
2: 25 أبريل عام 2021 كان يوما أسودا في تاريخ الزراعة اللبنانية، هكذا يقول المزارعون هنا عندما أغلقت المملكة العربية السعودية أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، لكن السواد فوق الحقول تلاشى مع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية. ينتظر إبراهيم ترشيشي رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين بدء تطبيق القرار. يتفقد حقولا شاسعة من المزروعات التي اعتاد أجداده تصدير منتجاتها إلى السعودية. يصف القرار بالمفصلي الذي سيعيد الحياة إلى دورة اقتصادية بأكملها، بدءا من المزارعين مرورا بالصناعيين ووصولا إلى السائقين.
3: كل أخواننا الأمراء اللي مروا علينا بالمملكة العربية السعودية الدايكين وعطول بيساعدوا لبنان وبيفتحوا قلبهم للبنان وبيجوا لعنا بيمدونا يد العون بالساعة السوداء الحالي السواد اللي بنكون بأمس الحاجة نحن لألون. فبنتبلغ أنه فخامة الرئيس حكي مع سمو الأمير ووعدوا خير أنه هذا الموضوع إن شاء الله بده ينتهي بالقريب العاجل. ما راحش أسبوع إلا زف إلينا هذا الخبر، صدقني هذا خبر خلينا نفرح وننبسط.
2: لا تقاس أهمية المملكة العربية السعودية بنسبة الصادرات إليها فقط، بل أيضا كونها بوابة العبور البري إلى دول الخليج، فإضافة إلى

0: الكلفة المرتفعة للتصدير البحري يحتاج نقل المنتوجات عبر البحر إلى أسابيع، ما يؤثر على جودة البضائع وعدد الأصناف التي يمكن تصديرها.
1: بال2020 نحن مصدرين خضار وفواكه ومحضرات 200 ألف طن إلى الخليج، 60 ألف طن منهم إلى المملكة العربية السعودية. يعني هيدي كمية كتير كبيرة تعتبر على مستوى القطاع الزراعي اللبناني. تراجعت هيدي الصادرات بسبب إقفال السوق السعودي من 200 ألف طن إلى 70 ألف طن بالعام 2024. بال2020 صادراتنا إلى الخليج كانت 242 مليون دولار، عم نحكي بس الصادرات الزراعية، منهم 32 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، تراجعوا إلى 14 مليون دولار.
0: القرار الذي لاقى ترحيبا رسميا يشكل جرعة دعم دولي إضافية لعهد الرئيسين عون وسلام، فالرئيسان عملا على استعادة سيادة الدولة عبر السيطرة على المرافق الحدودية ومنع استغلالها لتهريب المخدرات والكبتاغون. غنو يتيم، العربية، بيروت.
2: كشفت مصادر فلسطينية في القاهرة عن استمرار الخلاف حول البند الثامن من ورقة التفاهمات الخاصة بغزة رغم التوافق على معظم البنود، حيث يتركز الجدل على صياغة ملف السلاح ودور الجهات المشرفة عليه في ظل تحفظات من حركة حماس على بعض المصطلحات والإجراءات المقترحة وبانتظار ردود نهائية من الأطراف المعنية.
3: في مشاورات القاهرة كل البنود تقريبا قطعت الطريق إلا بندا واحدا ما زال يوقف المشهد عند حافته، البند الثامن المتعلقة بآلية التعامل مع السلاح في قطاع غزة. وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات فقد جرى التوافق على 14 بندا من أصل 15، بينما بقي البند الثامن نقطة التباين الأبرز بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء. المقترح المصري المعدل طرح تصورا تدريجيا يقوم على جمع وحصر السلاح ضمن مراحل زمنية محددة وبإشراف لجان فلسطينية وبمشاركة آليات متابعة دولية، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل. لكن هذا الطرح لم يمر بسلاسة، إذ أبدت حركة حماس تحفظات على طبيعة الدور الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وعلى بعض المصطلحات الواردة في النص، خصوصا ما يتعلق بتوصيف البنية التحتية وجمع أو نزع السلاح التي تعتبرها الحركة فضفاضة أو غير مقبولة بصيغتها المطروحة.
4: نعمل على اتفاقات فلسطينية فلسطينية حول السلاح في غزة.
3: بين هذه التباينات قدمت حماس صيغة معدلة للبند المثير للجدل. تقول المصادر إنها لاقت تعديلات طفيفة من جانب الوسطاء بانتظار رد القيادة في الخارج.
2: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيين وزير الأمن الداخلي دان غارفيس وزيرا للدفاع، وذلك بعد ساعات من إعلان الوزير جون هيلي استقالته من منصبه. وزارة الدفاع بسبب خلافه مع ستارمر بشأن خطة استثمار طويلة الأجل في مجال الدفاع من المقرر الإعلان عنها قريبا. ووصف هيلي في خطاب الاستقالة ستارمر بأنه لم يكن قادرا على الجانب المالية على حشد الموارد التي تحتاجها بريطانيا للدفاع عن البلاد في هذه الفترة التي تتزايد فيها التهديدات.
5: استقالة وزير الدفاع جون هيلي ليست استقالة وزير عادي، هذه استقالة أحد أكثر رجال ستارمر ولاء وثقة. فهيلي ليس وزيرا مثيرا للجدل أو صاحب طموحات قيادية، بل كان ينظر إليه باعتباره شخصية توافقية وركيزة يمكن الاعتماد عليها داخل الحكومة، ولذلك فإن خروجه يكشف شقوقا داخل الحكومة أصبح من الصعب تجاهلها.
6: خلاف هيلي مع ستارمر هو حول خطة الاستثمار الدفاعي طويلة الأمد التي تبحث تمويل الدفاع خلال العقد المقبل، لكن هذه الخطة واجهت تأخيرات متكررة بسبب خلافات حول حجم التمويل ومصدره. مطالب هيلي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول عام 2030، لأنه ببساطة يقول إن البلاد أصبحت أقل أماناً والميزانية الحالية غير كافية لتدافع بريطانيا عن نفسها.
7: جون هيلي من أشد المؤيدين لتعزيز الدفاع عن بريطانيا ودعم الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو، وقد طالب بقوة بزيادة التمويل الدفاعي إلى 28%.

0: إن مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة من وزيرة المالية راتشيل ريفيز بهدف الحفاظ على القوات المسلحة البريطانية في موقع قوة في مواجهة التهديدات القادمة من روسيا. بالنسبة لأكثر الأعضاء ولاء وإخلاصا في إحدى الوزارات المهمة، والدفاع هي الوزارات الأربع المهمة في الحكومة، فإن هذا أمر مفاجئ حقا ويمثل ضربة قوية لستارمر.
1: هذه الاستقالة أيضا تأتي في وقت حساس، وبالتزامن مع معركة سياسية حاسمة الأسبوع المقبل تتمثل في انتخابات أندي بيرنم الفرعية.
2: أعتقد شخصيا أنه لأمر مؤسف، كان وزيرا جيدا، أما بالنسبة لبقاء الحكومة فأعتقد أن ذلك مستبعد للغاية.
3: بالتأكيد اتخذ القرار الصائب، إنهم يعطون الأولوية لكل شيء بطريقة خاطئة.
1: إذا كان جون هيلي قد فقد الثقة في ستارمر، فسيكون من الصعب عليه إقناع الآخرين بالبقاء خلفه. استقالة قد تقصر العمر السياسي لحكومة ستارمر إذا لم يتمكن سريعا من حل واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالدفاع والأمن القومي، هذا إن حصل على الوقت الكافي لحلها. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
4: في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد القناص، نتابع.
5: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راؤول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع ثمان مباريات، تفوز للمرة الأولى في تاريخها.
4: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعاد بالتقرير التالي، نتابع.
6: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
4: ويرصد خبراء الصحة في الولايات المتحدة مخاطر انتشار أمراض معدية خلال كأس العالم لعام 2026 مع تدفق ملايين المشجعين إلى الدول المستضيفة وسط مخاوف من الحصبة وحمى الضنك والفيروسات التنفسية. هذا وتكثف السلطات استعداداتها عبر أنظمة مراقبة واستجابة للحد من أي تفشي الأمراض المحتملة خلال البطولة، نتابع.
7: في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو كأس العالم 2026 وصفها أكبر حدث كروي على الإطلاق، تقف الولايات المتحدة أمام تحدي مختلف تماما خلف الأضواء. تحدي صحي قد يرافق ملايين المشجعين من أكثر من 100 دولة، فبين الملاعب والفنادق والمطارات يترقب خبراء الصحة العامة احتمال تحول هذا التجمع العالمي إلى بيئة مثالية لانتشار أمراض معدية. في مقدمة المخاوف الصحية يبرز مرض الحصبة الذي يحذر خبراء من قدرته على الانتشار بسرعة كبيرة في الأماكن المزدحمة، خاصة مع تراجع معدلات التطعيم في عدة

دول، وإلى جانبها تظهر حمى الضنك التي تثير القلق في عدد من المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات بسبب نشاط البعوض الناقل للفيروس خلال فصل الصيف. كما تتابع السلطات عن كثب أي مؤشرات على عودة ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية.

0: ones that are the ones that everybody focuses on. Respiratory viruses, gastrointestinal, sexually transmitted infections as well. So we're monitoring all of those.
1: ولمواجهة هذه التحديات وسعت السلطات الصحية الأمريكية أنظمة المراقبة والاستجابة وعززت التنسيق بين المستشفيات وإدارة الصحة المحلية ومراكز الطوارئ، كما أطلقت خطوط استشارية متخصصة لمساعدة الفرق الطبية على التعامل السريع مع أي حالات مشتبه بها. وبينما يستعد العالم لمتابعة الأهداف والنتائج داخل الملاعب، تستعد الولايات المتحدة لمعركة موازية خلف الكواليس، هدفها ضمان أن يبقى الحدث الرياضي الأكبر عالمياً خالياً من أي تفشي صحي واسع النطاق.
2: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. العربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية لاتفاق أمريكا وإيران، تسهيل الوصول التدريجي للأصول المجمدة ونصب تخصيب اليورانيوم. ترامب يعلن التوصل لتسوية وصفها بالرائعة للحرب مع إيران، والتوقيع قد يكون في أوروبا قريبا. ضمانات أمريكية لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران يشمل إخراج اليورانيوم المخصب.
3: عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية بشكل.
2: ووزير الداخلية اللبناني يؤكد التزام بتعزيز مراقبة الحدود لمنع تصدير الممنوعات لدول الجوار. تحذيرات من انتشار أمراض معدية خلال كأس العالم مع تدفق ملايين المشجعين لدول المستضيفة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة. مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
3: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
2: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
3: يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
0: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة. مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة

0: جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس أكس في سوق الأسهم. العربية بيزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا ميبن خضراء.
1: اليوم 4 على العربية بيزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتتحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
6: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يعلن عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران ويقول ربما يوقع في أوروبا. مصادر العربية تكشف أن المفاوضين بشأن إيران سيعملون خلال 60 يوما للتوصل لتسوية دائمة. ضمانات أمريكية لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران يشمل إخراج اليورانيوم المخصب.
1: عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على ضبط الحدود اللبنانية بشكل.
0: وزير الداخلية اللبناني يؤكد الالتزام بتعزيز مراقبة الحدود لمنع تصدير الممنوعات لدول الجوار. وتحذيرات من انتشار أمراض معدية خلال كأس العالم مع تدفق ملايين المشجعين للدول المستضيفة. أهلا بكم مشاهدينا. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضح خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جيدي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
2: And that the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done. Over the next few days, we'll probably have a signing, maybe in Europe, and it's a great thing.
0: من واشنطن معنا مراسل عربي حسين الطود. أهلا بك حسين. إذن هل ينظر لهذا الاتفاق في واشنطن كبداية النهاية للأزمة مع إيران أم كمرحلة جديدة من إدارة الصراع معها ولكن بشروط مختلفة؟
3: يعني يأمل الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب أن تكون هذه بداية النهاية، لأنه لا يريد لهذا الصراع أن يستمر، ويريد أن يكون هناك حلول دبلوماسية وأن يتم التوصل إلى تسوية سياسية نهائية. الشرط الأساسي فيها أن تقطع الطريق أمام إيران عن أي إمكانية لحصولها على سلاح نووي. هذا هو بيت القصيد في كل ما يريده دونالد ترامب. طبعا هناك تفاصيل أخرى تتعلق بمضيق هرمز وأيضا حرية الملاحة فيه، إضافة إلى الملفات الأخرى التي هناك مطالب بمعالجتها، كما مطلب ملف الصواريخ الباليستية وكذلك وكلاء إيران في المنطقة. وإن كانت هذه الملفات ربما ستناقش في المرحلة اللاحقة، مرحلة الستين يوما. الاتفاق المبدئي الذي سيتم توقيعه حسب ما يقول الرئيس الأمريكي هو يتعلق اتفاق مذكرة تفاهم، على إثرها سيتم فتح مضيق هرمز وتقوم إيران بإزالة الألغام البحرية، وأيضا حسب ما فهمنا ستبدأ الولايات المتحدة بتخفيف الحصار البحري. وإن كنا سابقا سمعنا من الرئيس الأمريكي بأن تخفيف الحصار البحري سيتم أو سيرفع عندما يتم توقيع الاتفاق النهائي، لكن ربما تكون هذه واحدة من المرونة التي يبديها الرئيس الأمريكي، طبعا مقابل أيضا أن يكون هناك تخفيف للعقوبات في المراحل اللاحقة، ولكن بشرط أن تكون متوافقة مع الالتزامات الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي.
0: وإلى أي مدى حسين يسعى البيت الأبيض لتقديم هذا الاتفاق أيضا للرأي العام الأمريكي؟

0: بوصفه نجاحا للدبلوماسية الأمريكية وترجمة أيضا لفاعلية استراتيجية الضغط التي اتبعت تجاه إيران.
1: من فتح يعني لم يتوقف دونالد ترامب عن الترويج لهذه الامور منذ بدء تلويحه بالضربات العسكريه وبالفعل لجوءه الى الضربات العسكريه من اجل دفع ايران الى قدما لابرام هذا الاتفاق، اتفاق مع الولايات المتحده. سمعنا ما تحدث عنه البارحه وهو وايضا وزير الحرب بيت هكتس، واليوم عندما سئل دونالد ترامب بانه هل يعتقد بان هذا الاتفاق سيتم، قال بانه يعتقد بقوه بانه سيتم لان الايرانيين تلقوا ضربات قاسيه وقويه جدا لا يتحملها احد وبانهم يريدون هذا الاتفاق اكثر منه. يعني هناك اقتناع لدى الاداره الامريكيه بانهم بالفعل نجحوا من خلال الضغط الاقتصادي ومن خلال الضربات العسكريه وايضا الالتزام بخطوطهم الحمر بإجبار إيران على تقديم التنازلات، وإن كنا حتى الآن نحن لم نتوصل برد رسمي إيراني حتى هذه اللحظة، نحن ننتظر ذلك الرد، ولكن بحسب ما يقول الأمريكيون وهناك وتقول التسريبات هناك موافقة مبدئية على الأقل من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي على هذا الاتفاق المبدئي. الامريكيون الاداره الامريكيه تروج لهذا الاتفاق على انه نصر. سمعنا وقرانا ما كتبه لينزي جراهام، قال بان اذا كان هذا الاتفاق بالفعل سيؤدي الى اتفاق سلام والى ان يكون يكون وفق الشروط وخطوط الحمر الامريكيه فهو يوافق عليه، ولكن طبعا يريد ان يعرضه على الكونغرس لتتم مناقشته في الكونغرس والموافقه عليه. اذا هناك تحضيرات لهذا الامر وايضا الترويج لان هذا نجاح للرئيس الامريكي دونالد ترامب.
0: هل هناك معلومات حول مستوى التواصل او الاتصالات بين اسرائيل وواشنطن والولايات المتحده حول مذكره التفاهم هذه؟ لان نتنياهو او مكتب نتنياهو قبل ساعات قليله اشار الى ان ليس لدى بلاده اي علاقه بمذكرة التفاهم مع الإيرانيين.
1: حتى الآن إسرائيل هذا ما فهمناه بأن ليس لها أي علاقة، ولكن نتذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أكثر من مرة بأنه صاحب القرار الأول والأخير فيما يجري، وأن هو إسرائيل ستوافق على موافق عليه، ويتعهد الأمريكيون بمعالجة الملفات التي تثير قلق إسرائيل. إسرائيل إضافة إلى الموضوع النووي هناك كما قلنا الموضوع الصواريخ، البرنامج الصاروخي البالستي، وهي تعرضت لضربات من إيران بسبب هذا البرنامج، وهناك أيضا موضوع وكلاء إيران. هذه المواضيع تعهد الأمريكيون ويتعهد دائما الأمريكيون بمعالجتها، وذلك لأسباب عديدة، بسبب مصالحهم في المنطقة وبسبب مصالح حلفائهم على رأسها على رأسهم إسرائيل. يعني هناك أصلا تنسيق دائم ما بين الأمريكيين والإسرائيليين واتصالات دائمة ما بين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب لهذا التنسيق ولتنسيق المواقف. إسرائيل قد لا يكون لها أي دور في هذا الاتفاق ربما، ولكن مصالحها ستكون محفوظة بالنسبة للأمريكيين الذين يتعهدون دائما بالدفاع عنها، وهذا هذا التعهد هو في الاستراتيجية الأمريكية وليس تعهد موقفي أو موقف سياسي لرئيس ما، إنما هو موقف استراتيجي أمريكي.
0: واضح، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مراسل عربي حسين الطوط، تحياتي لك حسين. وخلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
2: And has the supreme leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when the this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And
3: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done. So it's going to get done.
0: قبل ذلك أعلن ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة اليوم على إيران، وذلك بعد موافقة أعلى مستويات القيادة الإيرانية على البنود النهائية للاتفاق بعد أن وصلت المحادثات إلى أعلى مستويات هذه القيادة على حد وصفه. ترامب قال أيضا إن البنود النهائية حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية من عدة دول في المنطقة.

0: أضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا، وأن الحصار البحري سيظل ساريا حتى إتمام الصفقة بشكل كامل. أفادت مصادر للعربية مطلعة على مسجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول تدريجيا إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبيّنت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين مما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق، أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. من بيروت معنا العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك عميد يعرب معنا في هذه الساعة. يبدو أن هذا الإعلان من ترامب أثار أسئلة أكثر مما أجاب. بداية، هل حصلت طهران على ما تريد من ترامب وفق هذا الاتفاق؟
1: صباح الخير سيد العزيز. لا نستطيع جزم الآن، حيث أن ذلك من مضامين أو من تفاصيل ومن بعدها مخرجات الاتفاق النهائي، وليس هذا التفاهم. هذا مجرد تفاهم، يعني الاتفاق على رؤوس الأقلام والعناوين الكبيرة، ويجري لاحقا بعد خلال 60 يوم، ويمكن أن تمدد 60 يوم أخرى، تفاصيل التنفيذ. والشيطان في التفاصيل، وإذا تمعنا في البنود نرى أن هناك عقبات كثيرة وهناك أفخاخ متعددة. يبدو بأن ترامب مستعجل وتحت الضغط المستحقات الداخلية وغيرها، ويبدو كذلك أن إيران كذلك تحت ضغط الخنق الاقتصادي والعسكري والأمني والاجتماعي على جميع المستويات، كذلك هي ملزمة أن تخرج من هذه القوقعة. وكذلك الضربات التي حدثت البارحة وقبلها والتي هدد بها اليوم أنها سوف تكون متصاعدة أكثر، كل ذلك مع بعضه أدى إلى التوقيع على هذه العناوين التي يتم البحث في تفاصيلها لاحقا. يعني إيران نالت الشيء الوحيد الذي نالته إيران هو هذا المتنفس تحت ضغط النيران التي كانت موجودة والمهدد بها. ويعني الرابح الوحيد برأيي هو التجارة العالمية وانتعاش الأسواق، فتح المضيق لهرمز، إذ أن أسباب الحرب هي غير مخرجات الحرب، وهذا هو الخلل الاستراتيجي، وهذا موضوع شائك نتحدث فيه لاحقا إن شئتم. أهداف الحرب لم تكن هي نتائج الحرب، فقط نتيجة واحدة، فتح مضيق هرمز، استراحة مقاتل للمرحلة الأخرى. إن لم يتم أو تحويل هذا التفاهم إلى اتفاق فعلي، فالحرب قد تتجدد لاحقا. نعم، لهذه الأسباب.
0: إذن أشرت في حديثك أن هناك الكثير من العقد التي ستعرقل ربما المضي في هذا الاتفاق، لكن هل يعني ذلك أن الطريق الآن ليس ممهدا للتوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين؟
1: وفق نية الأطراف، هناك وفق ما نعرف عدم ثقة تامة بين الأطراف، وهناك نعرف كذلك التلاعب الإيراني والمماطلة والتحايل على البنود، والبحث ليس في التفاصيل بل في تفاصيل تفاصيل التفاصيل لتضييع الوقت وتميع الوقت. والوقت هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه إيران، وهو الشيء الوحيد الذي تسعى لتوفيره، وهذا ما تفعله، أو بالأحرى هذا ما وفره ترامب لإيران. هذا ليس معناه أن إيران ليست محشورة في الزاوية.

0: استطاع ترامب بفعل هذه الضربات وهذه الضغوط وممارسة الضغط الأقصى العسكري والدبلوماسي، استطاع أن يحشر إيران في الزاوية ويجرها إلى ملعب أو إلى المخرجات التي تكلمنا عنها. لكن لاحقا إذا قارنا، وأنا قلتها عدة مرات، إذا قارنا الاتفاق الذي سيتم البحث فيه لاحقا بعد مرور الاستحقاقات الدائمة، فإذا قارناه مع اتفاق أوباما فهو أصعب من اتفاق أوباما. لماذا؟ لأن اتفاق أوباما أتى ليس بفعل حرب، بل اتفاق ترامب أتى بفعل حرب، وإن لم يؤتي بالنتائج اللازمة فهذه الحرب كأنها لم تكن ولم تؤدي أغراضها. كذلك أيضا ثانيا، في اتفاق أوباما لم يكن هناك بحث في البنود غير الاتفاق النووي،
1: نعم،
0: مثل الصواريخ البالستية والأدرع.
1: صحيح.
0: الآن هي لأن هناك التزامات أمريكية لإسرائيل أنه سيتم البحث في البالستي والأدرع، فهذا فإذا عمل شاق أو بنود إضافية إحراجية لكل الأطراف إضافة للملف النووي. لذلك هذا قد يستغرق وقتا كثيرا، لا تتصور معي أن خلال 60 يوم يمكن أن تنجز، حتى لو مددت 60 يوم آخر يمكن أن لا تنجز، لأن هناك تفاصيل كثيرة وهناك محاولات، وهناك كذلك قد ينتهي وقت ترامب ووقت نتنياهو ولم يبصر الاتفاق النور.
1: شكرا.
0: لذلك أنا رأيي أن ليست الأمور سهلة أبدا، هناك مطبات كثيرة، هناك تحديات كثيرة، ليس الآن إنما خلال الصيف القادم.
1: واضح. شكرا لك من بيروت العميد المتقاعد عروف صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي نتائج التفاهمات التي تمت بين واشنطن وطهران والتي أحرزت تقدما في إطار المسار التفاوضي. ونقل الديوان الأميري القطري تأكيد الرئيس ترامب أن التفاهمات حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية بدعم من دول شقيقة، منوها إلى استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا للإعلان عن ترتيبات التوقيع على الاتفاق. بدوره أعرب أمير قطر عن دعمه حل الخلافات بالحوار والوسائل السلمية، مؤكدا مساندة بلاده لجهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام. وكان مصدر رفيع المستوى في تصريحات للعربية أكد أن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. المصدر الرفيع قال أيضا إن الوفد القطري العائد من طهران سلم موافقة إيران على المسودة النهائية. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في مفاوضات. وبحسب البيان، أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة. معنا من واشنطن الكاتب والباحث في قضايا الأمن بالشرق الأوسط جون برودر. أهلا بك سيد برودر معنا. كيف تقيم بداية هذا الإعلان من ترامب حول اتفاق مبدئيا مع إيران، وهل حصلت واشنطن عبره على ما تريد من إيران أم لا؟
2: أتمنى لو كان بمقدوري أن أعطيك إجابة ملموسة على هذا السؤال. لا أعلم، ولا أعتقد أن أي شخص يعلم، لأن ترامب وكل ما أعلنه قد قدم بشأنه قليل من التفاصيل حول فحوى مذكرة التفاهم، وفي ذات الوقت كان هناك بعض التناقضات في الأشياء التي أعلنها. على سبيل المثال، ففي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وفي حديثه مع المراسلين في المكتب البيضاوي، قال بأنه طلب من المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بأنه قد سئل إذا ما قد وافق المرشد الأعلى على المطالب الأمريكية، وقال نعم، وبعدها ذكر بأنه لم يكن هناك اتفاق، وقال أيضا أن إسرائيل هي الأخرى قد وافقت على تفاصيل مذكرة تفاهم تلك. ووفقا لمصادر المصادر الرسمية في إسرائيل، ذكرت بأن رئيس الوزراء نتنياهو قد دهش وصدم من

0: إعلان ترامب، بحيث لا يوجد لديه أي فكرة عما كان يتحدث عنه ترامب. أعتقد أنه علينا أن نتذكر مسألة أخرى هنا، بأن هذه هي المرة 40 التي يتحدث فيها الرئيس ترامب بأننا بتنا على مسافة قريبة من الاتفاق، وأنه سوف يتم التوقيع عليها خلال أيام، وما من شيء يتجلى بعدها.
1: طيب، وهنا سؤال سيد برودر، يعني البعض تساءل لماذا يحرص ترامب على الإعلان المبكر عن التوصل إلى اتفاق في حين تتعامل طهران بحذر شديد قبل أن تنفي أو تصحح يعني ما أعلنه الرئيس الأمريكي؟
0: دعنا ننظر إلى ما الذي قد يحدث في واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة. فيوم الأحد على سبيل المثال، ترامب يستضيف في البيت الأبيض مباراة تتعلق بالفنون القتالية المشتركة، وقد دعا 5000 شخص أو بالأحرى إلى أكثر من 125,000 شخص قد يشاهدونها عبر الشبكة. وهذه الاحتفالات بالنسبة للذكرى السنوية 250 للولايات المتحدة هي الأخرى التي سوف تبدأ في نهاية الأسبوع. ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يجب يرغب بأن ينظر إليه بأنه شخص يقوم بقيادة حرب، عن وخاصة في ظل انعقاد مثل هذه المناسبات السعيدة. ثانيا، الأمر الأول الذي أعلنه الرئيس ترامب عندما تحدث عن هذا الاتفاق، وعندما كان يتحدث إلى الصحفيين، بأن أسواق الأسهم قد ارتفعت بأكثر من 1,000 نقطة، وأن النفط بات أقل سعرا. أعتقد أن ترامب وعلى مر 40 مرة الماضية كان يتلاعب بالأسواق من أجل تخفيض الأسعار، أسعار النفط، هذا على حد علمي. وقد يكون هناك اتفاق إذا ما كان يزعم الرئيس ترامب، وأنا لا توجد لدي أي طريقة للتحقق منها، فأنا سوف أكون أول شخص لأشعر بالسعادة ولأقول بأنني سعيد لانتهاء هذه الحرب، وأنه هناك مذكرة تفاهم، ونحن بتنا على مقربة من الخطوة التالية من التفاوض. لكن في الفترة الحالية ووفقا لهذه الأمور التي نراها، فما من شيء ذكرت الولايات المتحدة ترغب بتحقيقه من هذه الحرب قد تحقق. فإيران ما تزال تمتلك البرنامج النووي.
1: هذا واضح سيد برودر، عذرني على المقاطعة، لكن أنت أشرت أيضا إلى نقطة مهمة قبل قليل، أشرت إلى أن نتنياهو يبدو أنه تفاجأ من إعلان ترامب الوصول لهذا الاتفاق، وقال أنه لا علم له بذلك. وبالتالي أسألك، يعني هل تمتلك إسرائيل إذن القدرة أو الإرادة على إفشال أي تفاهم لا يتوافق مع رؤيتها الأمنية حتى ولو كان مدعوما من واشنطن؟
0: That is a very, very good question. هذا سؤال مهم للغاية. بيبي نتنياهو بات عالقا في موقف صعب، فمن جهة لديه الرأي العام، ولديه الجنرالات العسكريين والقوات العسكرية الموجودين في إسرائيل الذين يريدون منه أن يستمر في حربه ضد حزب الله في لبنان. هناك مخاوف كبرى بشأن النواحي الأمنية الخاصة بالأشخاص الذين يعيشون في الحدود الشمالية، و 80% من استطلاعات الرأي تظهر بأنها تؤيد استمرار الحرب، وهناك انتخابات سوف تعقد خلال الأشهر المقبلة، وبيبي نتنياهو سوف يكون في مأزق إذا ما كان ليوقف تلك الحرب. وفي نفس الوقت ومن ناحية أخرى يتعرض إلى ضغوط كبيرة من ترامب التقيد والامتثال لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل حرب إسرائيل ضد لبنان. وعلى حد علمنا الولايات المتحدة لديها قوة تأثير كبيرة على إسرائيل، لأنها تزود إسرائيل بكافة معداتها على العسكرية بالإضافة إلى الطائرات.
1: أعتذر منك سيد برودر، دهم الوقت، شكرا لوجودك معنا من واشنطن، الكاتب والباحث في قضايا الأمن بالشرق الأوسط جون برودر، تحياتي لك. في تصعيد عسكري هو الأوسع منذ بدء المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران، كشف الرئيس دونالد ترامب وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز أن الجيش الأمريكي أطلق نحو 49 صاروخا من طراز توماهوك استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني.
2: في البحر ليلا ينكسر السكون فجأة على وهج يشق الأفق، من على متن سفينة حربية ينفتح

0: غطاء المعدني وتندفع كتلة نارية بسرعة خاطفة قبل أن تختفي في السماء. مشهد يتكرر مع انتقال الضربات إلى عمق الداخل الإيراني في تصعيد جديد استخدمت فيه واشنطن صواريخ توماهوك رأس الحرب في عمليات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة.
1: العملية شملت إطلاق 49 صاروخاً من طراز توماهوك إلى جانب طائرات مقاتلة استهدفت أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
0: توماهوك هو صاروخ كروز طويل المدى وموجه بدقة، يعد من ركائز القوة الهجومية الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بطول يصل لنحو 5 أمتار و56 سنتيمترا ووزن يناهز 1300 كيلوغرام. يعمل بمحرك توربيني مروحي مع معزز وقود صلب، ما يمنحه قدرة على التحليق بسرعات دون صوتية وعلى ارتفاعات منخفضة لتفادي الرصد، وبمدى يصل إلى مئات الأميال داخل اليابسة. كما يمكن إطلاقه من منصات متنوعة خاصة المدمرات والغواصات، ويعتمد على منظومات توجيه متعددة ومتطورة بينها نظام تحديد المواقع العالمي GPS.
2: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. رئيس لبنان يثمن قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية. ولدينا أيضا استقالة وزير الدفاع البريطاني احتجاجا على خطط الإنفاق خاصة على الجيش وتعيين وزير بديل.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت مصادر فلسطينية في القاهرة عن استمرار الخلاف حول البند الثامن من ورقة التفاهمات الخاصة بغزة رغم التوافق على معظم البنود، حيث يتركز الجدل على صياغة ملف السلاح ودور الجهات المشرفة عليه في ظل تحفظات من حركة حماس على بعض المصطلحات والإجراءات المقترحة وبانتظار ردود نهائية من الأطراف المعنية.
1: في مشاورات القاهرة كل البنود تقريبا قطعت الطريق إلا بندا واحدا ما زال يوقف المشهد عند حافته، البند الثامن المتعلقة بآلية التعامل مع السلاح في قطاع غزة. وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات فقد جرى التوافق على 14 بندا من أصل 15، بينما بقي البند الثامن نقطة التباين الأبرز بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء. المقترح المصري المعدل طرح تصورا تدريجيا يقوم على جمع وحصر السلاح ضمن مراحل زمنية محددة وبإشراف لجان فلسطينية وبمشاركة آليات متابعة دولية، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل. لكن هذا الطرح لم يمر

0: سلاسة، إذ أبدت حركة حماس تحفظات على طبيعة الدور الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وعلى بعض المصطلحات الواردة في النص، خصوصا ما يتعلق بتوصيف البنية التحتية وجمع أو نزع السلاح التي تعتبرها الحركة فضفاضة أو غير مقبولة بصيغتها المطروحة.
1: نعمل على اتفاقات فلسطينية فلسطينية حول السلاح في غزة.
0: بين هذه التباينات قدمت حماس صيغة معدلة للبند المثير للجدل. تقول المصادر إنها لاقت تعديلات طفيفة من جانب الوسطاء بانتظار رد القيادة في الخارج.
2: أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في تصريحات للعربية أن الدولة اللبنانية ومنذ وصول الرئيس جوزيف عون إلى الرئاسة عملت على تعزيز أمن الحدود عبر تكثيف إجراءات التفتيش والمراقبة لمنع تصدير أي ممنوعات أو مواد ضارة للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها السعودية.
3: كان هناك يعني جهود تبذل وعمل دؤوب على مدى الأشهر الماضية وأكيد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمملكة. عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية بشكل كبير، الحدود البرية والجوية والبحرية، يعني تعزيز عمليات التفتيش ومنع تصدير أي ممنوعات أو أي مواد ضارة إلى يعني الدول الشقيقة أكيد وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
2: ثم أن رئيس لبنان جوزيف عون قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية معتبرا ذلك خطوة أساسية تعكس اهتمام المملكة بلبنان وحرصها على دعمه. وأشار عون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تساند فيها السعودية لبنان، لافتا إلى دورها البارز في إنهاء الفراغ الرئاسي، وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا في أوساط المزارعين والمواطنين الذين انتظروا هذه الخطوة منذ 5 أعوام. التفاصيل مع غنوة يتيم.
4: 25 أبريل عام 2021 كان يوما أسودا في تاريخ الزراعة اللبنانية، هكذا يقول المزارعون هنا عندما أغلقت المملكة العربية السعودية أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، لكن السواد فوق الحقول تلاشى مع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.
5: ينتظر إبراهيم ترشيشي رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين بدء تطبيق القرار. يتفقد حقولا شاسعة من المزروعات التي اعتاد أجداده تصدير منتجاتها إلى السعودية. يصف القرار بالمفصلي الذي سيعيد الحياة إلى دورة اقتصادية بأكملها، بدءا من المزارعين مرورا بالصناعيين ووصولا إلى السائقين.
6: كل الأخوان الأمراء اللي مروا علينا بالمملكة العربية السعودية الداكين وعطول بيساعدوا لبنان وبيفتحوا قلبهم للبنان وبيجوا لعنا بيمدونا يد العون بالساعة السوداء الحالة السواد اللي بنكون بأمس الحاجة نحن لألون. فبنتبلغ أنه فخامة الرئيس حكي مع سمو الأمير ووعدوا خير أنه هذا الموضوع إن شاء الله بده ينتهي بالقريب العاجل. ما راحش أسبوع إلا زف إلينا هذا الخبر، صدقني هذا خبر خلينا نفرح وننبسط.
5: لا تقاس أهمية المملكة العربية السعودية بنسبة الصادرات إليها فقط، بل أيضا كونها بوابة العبور البري إلى دول الخليج، فإضافة إلى الكلفة المرتفعة للتصدير البحري يحتاج نقل المنتجات عبر البحر إلى أسابيع، ما يؤثر على جودة البضائع وعدد الأصناف التي يمكن تصديرها.
7: بال2020 نحن مصدرين خضار وفواكه ومحضراتهم 200,000 طن إلى الخليج، 60,000 طن منهم إلى المملكة العربية السعودية، يعني هيدي كمية كتير كبيرة تعتبر على مستوى القطاع الزراعي اللبناني. تراجعت هيدي الصادرات بسبب إقفال السوق السعودي من 200,000 طن إلى 70,000 طن بالعام 2024. بال2020 صادراتنا إلى الخليج كانت 242 مليون دولار، عم نحكي بس الصادرات الزراعية، منهم 32 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، تراجعوا إلى 14 مليون دولار.
5: القرار الذي لاقى ترحيبا رسميا يشكل جرعة دعم دولي إضافية لعهد الرئيسين عون وسلام، فالرئيسان عملا على استعادة سيادة الدولة عبر السيطرة على المرافق الحدودية ومنع استغلالها لتهريب المخدرات والكبتاغون. غنو يتيم، العربية، بيروت.

0: حضر المتحدث البرلماني باسم حزب البديل من أجل ألمانيا ماركوس فرون ماير حضر المؤتمر الاقتصادي الذي عقده الرئيس الروسي في سانت بطرسبرغ رغم تحذيرات الخارجية الألمانية، زيارة أثارت غضب المستشار فيدريش ميرتس الذي اتهم الحزب اليميني المتطرف بالسفر إلى روسيا لحضور ما وصفها بحفلات المشروبات الفاخرة.
1: Schicksal von Millionen Menschen in diesem Land und reisen nach Moskau zu ihren Champagnerempfängen. Gute Reise weiterhin, meine Damen und Herren.
2: بهذه العبارة هاجم المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا من داخل البرلمان، وذلك بعد مشاركة النائب ماركوس فرون ماير في المنتدى الاقتصادي بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية رغم تحذيرات الخارجية الألمانية. وخلال الزيارة التقى فرون ماير مستشارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شركة غاز برام، كما دعا إلى إعادة تشغيل خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي. ميرتس استغل المناسبة لتجديد دعمه لأوكرانيا مقترحا منح كييف صفة العضو المنتسب في الاتحاد الأوروبي، لكن حزب البديل كان له رأي مختلف، فزعيمته المشاركة أليس فيدل رفضت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، واتهمت الحكومة الألمانية بإطالة أمد الحرب عبر مواصلة دعم كييف. ويأتي هذا السجال في وقت يواصل فيه حزب البديل تعزيز حضوره السياسي، إذ يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات مرتقبة في ولايتين بشرق ألمانيا خلال سبتمبر المقبل، ما يجعل أي مواجهة بين الحكومة والحزب أكثر من مجرد خلاف سياسي عابر. نور طوق، العربية.
0: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيين وزير الأمن الداخلي دان غريفيث وزيرا للدفاع، وذلك بعد ساعات من إعلان الوزير جون هيل استقالته من وزارة الدفاع بسبب خلافه مع ستارمر بشأن خطة استثمار طويلة الأجل في مجال الدفاع من المقرر الإعلان عنها قريبا. ووصف هيلي في خطاب الاستقالة ستارمر بأنه لم يكن قادرا إلى جانب وزارة المالية على حشد الموارد التي تحتاجها بريطانيا للدفاع عن البلاد في هذه الفترة التي تتزايد فيها التهديدات.
3: استقالة وزير الدفاع جون هيلي ليست استقالة وزير عادي، هذه استقالة أحد أكثر رجال ستارمر ولاء وثقة. فهيلي ليس وزيرا مثيرا للجدل أو صاحب طموحات قيادية، بل كان ينظر إليه باعتباره شخصية توافقية وركيزة يمكن الاعتماد عليها داخل الحكومة، ولذلك فإن خروجه يكشف شقوقا داخل الحكومة أصبح من الصعب تجاهلها.
4: خلاف هيلي مع ستارمر هو حول خطة الاستثمار الدفاعي طويلة الأمد التي تبحث تمويل الدفاع خلال العقد المقبل، لكن هذه الخطة واجهت تأخيرات متكررة بسبب خلافات حول حجم التمويل ومصدره. مطالب هيلي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول عام 2030، لأنه ببساطة يقول إن البلاد أصبحت أقل أماناً والميزانية الحالية غير كافية لتدافع بريطانيا عن نفسها.
5: جون هيلي من أشد المؤيدين لتعزيز الدفاع عن بريطانيا ودعم الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو، وقد طالب بقوة بزيادة التمويل الدفاعي إلى 28 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة من وزيرة المالية راتشيل ريفيز بهدف الحفاظ على القوات المسلحة البريطانية في موقع قوة في مواجهة التهديدات القادمة من روسيا. بالنسبة لأكثر الأعضاء ولاء وإخلاصا في إحدى الوزارات المهمة، والدفاع هي الوزارات الأربع المهمة في الحكومة، فإن هذا أمر مفاجئ حقا ويمثل ضربة قوية لستارمر.
4: هذه الاستقالة أيضا تأتي في وقت حساس وبالتزامن مع معركة سياسية حاسمة الأسبوع المقبل تتمثل في انتخابات أندي بيرنم الفرعية.
6: أعتقد شخصيا أنه لأمر مؤسف، كان وزيرا جيدا، أما بالنسبة لبقاء الحكومة فأعتقد أن ذلك مستبعد للغاية.
7: بالتأكيد اتخذ القرار الصائب، إنهم يعطون الأولوية لكل شيء بطريقة خاطئة.
3: إذا كان جون هيلي قد فقد الثقة في ستارمر فسيكون من الصعب عليه إقناع الآخرين بالبقاء خلفه. استقالة قد تقصر العمر السياسي لحكومة ستارمر إذا لم يتمكن سريعا من حل واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالدفاع والأمن القومي، هذا إن حصل على الوقت الكافي لحلها. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع الزميل زياد عبيدات. إليك زياد.

0: شكرا أحمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تشهد المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم بعد قليل مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم بعدما نجح بتخطي التصفيات الآسيوية من دون هزيمة. ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. واحتلت جمهورية التشيك المركز الثاني في كأس العالم في العام 34 و62، وبعد استقلالها عام 93 شاركت في نسخة واحدة فقط من كأس العالم، وذلك في العام 2006. في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد القناص.
1: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راؤول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع ثماني مباريات، تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وأعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي اليوم منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي. وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام

0: 86 وكذلك النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
1: أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصياً كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي أنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
2: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعبين تقريباً بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العمل كاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم أنه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا 3 لاعبين خارج القائمة، وعندنا 2 من الحراس حيكون خارج القائمة، ووضحنا لهم كذلك أن 2 من الحراس حيبقون معنا، لأن تعرف نظام البطولة يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب للإصابة استبداله بحارس آخر. عودة زكريا وصالح إلى أرض الوطن اللي بالمناسبة وجه لهم جزيل الشكر وأشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني.
1: دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
2: لا، غير صحيح، بالعكس، هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة للقائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
0: رشحت شبكة أوبتا للإحصائيات فوز المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2026، ورشحت شبكة منتخب إسبانيا للفوز بنسبة 16%، يليه منتخب فرنسا باحتمالية تقارب 13%، يليه منتخب إنجلترا ومن ثم الأرجنتين والبرتغال، وجاءت المغرب في المركز 12 بالقائمة باحتمالية الفوز باللقب تصل إلى 1.9%. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك أحمد.
3: شكرا لك زياد. إذا مشاهدينا نبقى في أجواء مونديال 2026، ففي الولايات المتحدة يرصد خبراء صحة مخاطر انتشار أمراض معدية خلال كأس العالم 2026، وذلك مع تدفق ملايين المشجعين إلى الدول المستضيفة وسط مخاوف من الحصبة وحمى الضنك والفيروسات التنفسية. هذا وتكثف السلطات استعداداتها عبر أنظمة مراقبة واستجابة للحد من أي تفشي محتمل خلال البطولة.
4: في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو كأس العالم 2026 وصفها أكبر حدث كروي على الإطلاق، تقف الولايات المتحدة أمام تحد مختلف تماما خلف الأضواء، تحد صحي قد يرافق ملايين المشجعين من أكثر من 100 دولة. فبين الملاعب والفنادق والمطارات يترقب خبراء الصحة العامة احتمال تحول هذا التجمع العالمي إلى بيئة مثالية لانتشار أمراض معدية. في مقدمة المخاوف الصحية يبرز مرض الحصبة الذي يحذر خبراء من قدرته على الانتشار بسرعة كبيرة في الأماكن المزدحمة، خاصة مع تراجع معدلات التطعيم في عدة دول. وإلى جانبها تظهر حمى الضنك التي تثير القلق في عدد من المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات بسبب نشاط البعوض الناقل للفيروس خلال فصل الصيف. كما تتابع السلطات عن كثب أي مؤشرات على عودة ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية مثل كورونا والإنفلونزا مع توقع حركة سفر غير مسبوقة خلال البطولة.
5: For every mass gathering, there's always a threat of infectious diseases, and there are some conditions that are the ones that everybody focuses on: respiratory viruses, gastrointestinal, sexually transmitted infections as well. So we're monitoring all of those.
4: ولمواجهة هذه التحديات وسعت السلطات الصحية الأمريكية أنظمة المراقبة والاستجابة، وعززت التنسيق بين المستشفيات وإدارة الصحة المحلية ومراكز الطوارئ، كما أطلقت خطوط استشارية متخصصة لمساعدة الفرق الطبية على التعامل السريع مع أي حالات مشتبه بها. وبينما يستعد العالم لمتابعة الأهداف والنتائج داخل الملاعب، تستعد الولايات المتحدة لمعركة موازية خلف الكواليس، هدفها ضمان أن يبقى الحدث الرياضي الأكبر عالمياً.

0: خالياً من أي تفشي صحي واسع النطاق.
1: أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرا صارما لمشغلي الطائرات المسيرة الدرونز يحذر بموجبه الاقتراب من ملاعب كأس العالم

ويواجه مشغلو المسيرات الذين ينتهكون هذه القيود عقوبات جنائية. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء، وتهدف تجديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فاعلية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله.

0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. We just made a great settlement of the war with Iran. ترامب يعلن عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران ويقول ربما يوقع في أوروبا. مصادر العربية تكشف أن المفاوضين بشأن إيران سيعملون خلال 60 يوما للتوصل لتسوية دائمة. ضمانات أمريكية لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران يشمل إخراج اليورانيوم المخصب.
1: عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية.
0: وزير الداخلية اللبناني يؤكد الالتزام بتعزيز مراقبة الحدود لمنع تصدير الممنوعات لدول الجوار. تحذيرات من انتشار أمراض معدية خلال كأس العالم مع تدفق ملايين المشجعين للدول المستضيفة. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: أكبر طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس أكس في سوق الأسهم. العربية بيزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا مي بن خضراء.
11: اليوم الرابعة على العربية بيزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
2: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
4: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
3: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
4: يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
8: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. افادت مصادر للعربيه مطلعه على مسجلات الاتفاق بين واشنطن وطهران بان الولايات المتحده ستنظر في تدابير اقتصاديه اضافيه خلال فتره التفاوض مع ايران. المصادر اوضحت ان من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول تدريجيا الى اصول ايرانيه مجمده مختاره. وحول البرنامج النووي الايراني اشارت مصادر العربيه الى وجود عمليه تفاوض ستبدا لمده 60 يوما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جيدي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. أطلقت مسيرات وآليات للجيش الإسرائيلي النار على الأحياء السكنية في منطقة بيت لاهيا وحي التفاح بقطاع غزة. إلى ذلك أشارت مصادر عربية إلى ارتفاع ألسنة النيران في عدد من المناطق السكنية بمدينة دير البلح، وذلك بعد تعرضها لسلسلة غارات إسرائيلية. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء، وتهدف تشديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فاعلية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله. أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرا صارما لمشغلي الطائرات المسيرة الدرونز يحظر بموجبه الاقتراب من ملاعب كأس العالم 2026 وفعاليات الجماهير. ويطلق المكتب برنامجا تدريبيا للمساعدة في كشف وردع التواجد غير المصرح به للطائرات المسيرة بالقرب من مواقع كأس العالم والفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها

0: نهاية الموجز في عمل الله.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: ويتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق، وهذه موضوعات الليلة. ترامب يعلن موافقة إيران على البنود النهائية للاتفاق، والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق. حتى إتمام الاتفاق، الحصار البحري الأمريكي مستمر، أرقام ناقلات النفط تزداد، والسبب الأجهزة المطفأة. الرئيس اللبناني يؤكد عدم الانسحاب من التفاوض مع إسرائيل رغم الضغوط، فما هي أوراق قوة عون في هذه المفاوضات؟
1: تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة.
0: إقليم أرض الصومال يجدد استعداده لمنح إثيوبيا منفذا بحريا، ومصر وإريتريا تؤكدان أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة. أخيرا، وبعد كل هذه الأيام التي مرت على الحرب ما بين واشنطن وطهران والتصعيد الذي كان عنوانا رئيسيا خلال الأيام الماضية، جاء خبر جديد من الرئيس الأمريكي، ربما يعتبر الكثيرون أنه الخبر السار الذي طال انتظاره. الاتفاق بين أمريكا وإيران بات قريبا للغاية، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي كاشفا عن أنه سيتم توقيع الاتفاق في أوروبا في نهاية هذا الأسبوع أو نهاية عطلة الأسبوع كما أكده، واستخدم تعبيرين، قال خلال أيام وقال أيضا خلال نهاية عطلة الأسبوع، وهذا يدفعنا إلى تحديد الموعد، لم يبدو أنه لم يتحدد بعد. هذا الخبر جاء بعد أن كان هناك توقع لتصعيد كبير من قبل القوات الأمريكية على إيران. ترامب كان قد هدد بهذا الأمر وقال إنه سيتم استهداف منطقة خارق، وسيتم أيضا استهداف المنشآت النفطية. وبعد ساعات من ذلك أعلن أنه لن يكون هناك ضرب، بل على العكس سيكون هناك اتفاق. المصادر الخاصة بخارج الصندوق تؤكد أنه رغم أن التصعيد كان مستمرا، لكن قنوات التفاوض كانت مستمرة أيضا، لم تغلق هذه القنوات. في الوقت الذي كان يتم فيه القصف، كان وفد من التفاوض الخاص والوسطاء الخاصين بهذا التفاوض هناك في طهران يناقش التفاصيل الخاصة بهذه المسودة، ثم عاد هذا الوفد وفقا لمصادر عربية إلى قطر، وتم إبلاغ البيت الأبيض بموافقة الجانب الإيراني على المسودة النهائية، ليعلن ترامب أن المرشد الإيراني أيضا وافق على هذا الأمر. نستمع لما قاله ترامب.
2: Very great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing.
0: العربية انفردت بنشر تفاصيل هذا الاتفاق، وبالمناسبة المسودة الموجودة لهذا الاتفاق هي المسودة التي كان قد تم الحديث عنها، ولكن حدثت بعض التعديلات الطفيفة. سيكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، سيكون هناك التزام من الطرفين بهذا الوقف لإطلاق النار، وسيكون هناك وسيط، وهذه ربما البند الجديد في هذه المسودة، سيكون هناك وسيط يراقب هذا الوقف لإطلاق النار، وفي حين تجاوز أي طرف سيتم الوقوف سريعا لاستكمال وقف إطلاق النار. البنود كما نشرت من قبل، ربما هناك تساؤلات، ما الجديد ولماذا تأخرت هذه المسودة هذه المرة، وما هي التعديلات التي حدثت عليها؟ مصادر عربية أشارت بشكل واضح إلى أن المسودة وكما جاء فيها تشير إلى فتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن

0: إيران أو رفع الحصار الأمريكي البحري عن إيران، مفاوضات أو المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي من المفترض أنها تكون خلال الشهرين التاليين للإعلان عن هذه المسودة للتفاهم. هل سيمر هذا أو هذه المذكرة للتفاهم ستمر هذه المرة ويتم الإعلان عنها، أم أننا قد نشهد تطور في اللحظات الأخيرة؟ هل ما زال هناك باب للمفاجآت يمكن أن يحدث، أم أن هذه المرة تبدو مختلفة؟ من واشنطن تنضم إلينا المستشارة في الشؤون الدولية دكتورة أمال مدللي، مرحبا بك دكتور. ومن المنامة ينضم إلينا المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر، مرحبا بك دكتور حسام. بداية دكتور أمل، أنت في واشنطن، هل هذه المرة نحن بصدد توقيع الاتفاق أم أن المفاجآت قد تحدث في اللحظات الأخيرة كالعادة؟
1: أولا شكرا على الاستضافة ومساء الخير.
0: مساء الخير
1: للمشاهدين الأعزاء. يعني أصبح موضوع هذا الاتفاق مثل مسرحية انتظار جودو، بانتظار جودو، waiting for جودو، لأننا خلال 3 أشهر ننتظر وهناك توقعات وهناك توصل للاتفاق، ولكن بعد قليل هناك تراجع وهناك قصف ونعود في حلقة مفرغة. الجميع يأمل أن يكون هذه المرة يكون الموضوع صحيحا، ولكن حتى الآن وبعد ساعتين من إعلان الرئيس ترامب أنه تم التوصل للاتفاق، نرى أنه يقول أن لا زال هناك مباحثات حول توقيع الوثائق النهائية. لذلك أعتقد أننا لازلنا في نفس المكان، وأن هذه المرحلة من هنا حتى يتم الإعلان عن الاتفاق والالتزام به سيكون هناك الجو يعني مماثل للجو الذي رأيناه خلال 2 يومين الماضيين.
0: هيا دكتور، يعني حتى المنخرطون في هذه المفاوضات يقولون نفس الأمر، لن نصدق شيء إلا ونحن نرى صورة التوقيع جميعا. ولكن دكتور حسين، ينضم إلينا أيضا دكتور حسين الروريان أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. يا دكتور، هل وصلت الموافقة النهائية بالفعل من المرشد الإيراني؟ ترامب يقول أن هذا حدث وأن الاتفاق خلال أيام هذه المرة، هذا صحيح أم أننا سنكون أمام فصل جديد من المفاجآت؟
2: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني رسميا في إيران لم يعلن أن الاتفاق انتهى وأن هناك موافقة لمجلس الأمن القومي والمرشد على هذا الاتفاق، ولكن أنا في تصوري يعني قد تكون هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة. يعني من كان يقلب الطاولة هو ترامب، والآن هو ليس بصدد ذلك. من هنا يمكن أن نتفائل خيرا في أن الموضوع الآن أصبح قريب من الحقيقة، حتى يوقع طبيعي أنه الاتفاق بين الطرفين هو يستوجب التوقيع على مذكرة التفاهم، والتوقيع يستوجب أن يكون اتفاق بين الطرفين على مكان محدد. يعني اقتراح ترامب أن يكون في أوروبا، ولكن طبيعي أن يكون الطرف الآخر أيضا هو ضمن إطار التفاهم على المكان المحدد.
0: تتوقع جنيف مثلا دكتور؟ كما حدث نعم. تتوقع جنيف كما حدث من قبل، أم من هي العاصمة الأوروبية التي يمكن أن تشهد؟ فقط نفكر خارج الصندوق.
2: قد يكون نعم. يعني جنيف قد تكون الأكثر ترجيحا. يعني كان ترامب عادة ما يقول أن الوفد الأمريكي يأتي 14 ساعة إلى إسلام أباد، في حين الوفد الإيراني يأتي خلال ساعتين، وهذا غير منصف. ومن هنا هو يقترح أوروبا. يعني
0: أنا أرى النهاردة دكتور حسين ابتسامة على وجهك، أعتقد أن هذه بالنسبة لي أنا، لأنني التقيت بك كثيرا في معالجة هذه الأزمة، أراك مبتسما اليوم. لديك مصادرك الخاصة دكتور، يبدو أن شيء ما سيحدث. ولكن يمكن أيضا أن نطرح على ضيفنا أيضا في هذا النقاش الذي ينضم إلينا من المنامة دكتور حسام، هناك سؤال رئيسي مطروح في المنطقة دكتور حسام، لأن المنطقة للأسف دفعت فاتورة كبيرة لهذه الحرب. هل توقيع مذكرة التفاهم دكتور هو في مصلحة دول المنطقة واستقرارها؟

0: بداية أرحب فيك وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة،
1: أهلا وسهلا.
0: وتحية لضيوفك الكرام والمستمعين المشاهدين. بلا شك أن متتبع لتسلسل الأحداث في الفترة الأخيرة، وخاصة حديث الرئيس ترامب عن أهمية الوساطة الباكستانية في ظل هذه الضربات، بالإضافة إلى وجود وفد قطري هام جدا ضمن إطار الوساطة في إيران لإنهاء بعض الملفات العالقة، والدور الباكستاني عبر وزير الداخلية الباكستاني وما أشار عن السلامة للموافقة قبل خروجه من إيران باتجاه باكستان، بالإضافة أيضا إلى تصريح وكالة أنباء فارس منذ قليل عن احتمال الموافقة على المقترح لإنهاء الحرب، كلها مؤشرات تدل على أن كلام الرئيس الأمريكي هذه المرة يختلف عن كل المرات السابقة. أيضا الجانب المهم في حديث الرئيس الأمريكي عندما أشار إلى أن إما من نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم سوف يتم التوقيع على المسودة النهائية وهي بطور الانتهاء منها، وأن هناك موافقات من أعلى القيادات في إيران بالإضافة إلى موافقات من دول مجلس التعاون وباكستان وتركيا وغيره، مع وضع الإشارة أيضا إلى أن التفاهمات قد تمت بشأن المذكرة وليس الاتفاق النهائي اللي هو بعد 60 يوم. فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي آثرت وتؤكد دائما حتى في البيان اللي صدر عن مجموعة مجلس الوزراء الخارجية 167 الذي عقد في المنامة بالأمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة والعودة إلى الحلول السلمية والجهود الدبلوماسية،
1: لكن ألا تبحث دول المنطقة عن البنود التي يمكن أن تطمئن هذه الدول أن أراضيها وسيادتها لن تنتهك مرة أخرى عبر الصواريخ الإيرانية أو عبر أذرع إيران في المنطقة؟
0: هذه ضمن النقاط التي تم التباحث معها مع الرئيس الأمريكي وتم التأكيد عليها مرارا وتكرارا في أروقة مجلس الأمن وأعضاء الدبلوماسية المختلفة لدول مجلس التعاون الخليجي. هناك ملفات عالقة يجب إنهائها قبل الحديث.
1: وهذا كما ذكرت حضرتك يتعلق بالمفاوضات التي ستتم وليست بمذكرة التفاهم التي ستعلن خلال الأيام القادمة. صحيح. كما قال ترامب. ولكن دكتور أمل، ترامب كان يريد الحصول على أشياء معينة ليقول للداخل الأمريكي أنه انتصر، هل حصل عليها؟
2: حتى الآن لا نعرف ما هو الاتفاق وبنود هذا الاتفاق. إذا كانت البنود السابقة التي تحدثت عنها هو الرئيس ترامب بالنسبة إليه الانتصار الأول هو أن يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإعادة الاقتصاد العالمي إلى الوضع السابق، ويعني الخروج من هذه الأزمة، أزمة الطاقة العالمية التي تلقي بإدلالها على المجتمع الأمريكي الآن من خلال ارتفاع أسعار البنزين، وخصوصا أن هناك يعني انتخابات مقبلة للرئيس ترامب كانت تأثر عليه سياسيا. الموضوع الآخر بالنسبة للرئيس ترامب وهو الموضوع الأساسي الذي يتحدث عنه هو موضوع البرنامج النووي.
1: صحيح، هذا هو الموضوع رقم واحد بالنسبة له، عدم امتلاك إيران لسلاح نووي ومخزون إيران من اليورانيوم.
2: طبعا هو مهم بالنسبة له جيدا وهو الموضوع الأول، ولكن الموضوع الملموس الذي سيكون لديه تأثير على المجتمع الأمريكي هو موضوع فتح هرمز وانخفاض أسعار النفط. الموضوع النووي هو مهم جدا، وهناك خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول هذا الموضوع، لأن الإسرائيليين لا يريدون، وهناك صقور حول الرئيس أيضا لا يعتبرون أن إعطاء إيران 60 يوما للتفاوض حول هذا الموضوع هو أمر جيد، لأنهم يعتبرون أن إيران ستستخدم هذا الوقت لإطالة المفاوضات ولعدم الاتفاق. ولكن الرئيس ترامب في هذا الموضوع مصر على أن الولايات المتحدة تريد أن تحصل من إيران على أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية.
1: هل حصل على ذلك؟ حصل على ذلك في مفاوضات الاتفاق؟
2: يومين قال لقد وافقت إيران على عدم حصول أسلحة نووية، ولكن هذا الكلام واسع وفضفاض، لأن إيران اتفاق النووي 2015 وافقت على أنه الاتفاق يقول بالحرف الواحد لا يمكن لإيران أن تحت أي ظروف أن تسعى أو تطور أو تحصل على أسلحة نووية، ولكن أطلق البرنامج النووي السلمي. لذلك الرئيس ترامب يريد أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران الآن يكون في رأيه أفضل من اتفاق
1: طيب.
2: يتوصل إليه.
1: نعم، حضرتك تحدثت عن نقطتين مهمتين بالنسبة لترامب، السلاح النووي واليورانيوم وفتح مضيق هرمز لتداعياته على الداخل الأمريكي. دكتور حسين، هل حصلت طهران على ما كانت تريد من هذا الاتفاق؟
3: في تصوري نعم، يعني الاتفاق هو إطار رابح، ولكن إيران في أولا هي قالت أن موضوع رفع الحصار يجب أن يكون في البداية وبعدها الملف النووي، وهذا حصل. الآن الاتفاق يقول

0: سيكون يعني اتفاق مع وقت يبدأ مع وقف إطلاق النار لفترة شهرين قابل للتمديد. خلال هذه الفترة يفتح مضيق هرمز، وهذا مطلب أمريكي طبيعي. في المقابل إيران تقول رفع الحصار، هذا سيتم. رفع العقوبات على النفط الإيراني والمشتقات النفطية والبتروكيماوية هذا أيضا مهم بالنسبة لإيران، هذا تم تضمين الاتفاق به، والإفراج عن الأموال، جزء من الأموال الإيرانية. الموضوع النووي أيضا يعني هو ما هو مطروح أمريكيا، موضوع التخصيب واليورانيوم مخصب بنسبة 60%، ما هو مطروح إيرانيا رفع العقوبات والإفراج عن باقي الأموال.
1: لا يعني هذا هذا هذا يتعلق بمراحل التفاهم الكبير أو الاتفاق الأساسي. أنا أريد أن أفهم ما الذي كانت تتحفظ عليه حينما ننشر أو نتابع ما نشر لدينا من مصادر خاصة حول مسودة الاتفاق النهائي، لا نجد أن هناك اختلافا كبيرا بين ما كان مطروح في البداية عن الآن. سيكون هناك فتح المضيق هرمز، رفع الحصار تدريجي أمريكيا عن إيران والموانئ الإيرانية، سيكون هناك إفراج عن جزء من الأموال المجمدة، هكذا تقصد؟ هذا هو الاختراق الذي حدث أم ماذا؟
0: سيدة رشا، أولا في البداية كانت هناك مواضيع متعددة، كان الملف الصاروخي أيضا مطروح، ملف سياسات إيران الإقليمية مطروح، ملف
1: في مذكرة التفاهم.
0: لا لا لا لا،
1: أنا أتحدث عن مذكرة التفاهم. لماذا الآن سيتم الإعلان عن
0: التحديد يعني العناوين حذفت؟ هذه كانت من ضمن الأشياء التي طالبت بها إيران وقبلتها أمريكا. من هنا في تصوري هناك الاتفاق هو مبني على خطوات متعددة خطوة بخطوة بين إيران وبين أمريكا، وفي تصوري أن هذا سيسمح للطرفين بإعلان الانتصار، وسيكون يعني كل خطوة تؤسس لخطوة أخرى، لأن عدم الثقة مع الأسف أقول هو موجود بقوة خاصة لدى الطرف الإيراني. فأي خطوة يمكن تجاوزها من خلال الاتفاق عليها هي تؤسس لخطوة جديدة مع ثقة أكبر من السابق.
1: طيب، أو إيران كانت تريد أن يكون هناك رفع عن موانئها، وتريد أن تكون هناك جزء من الأموال المجمدة يتم الإفراج عنها. حصلتم على هذا الأمر؟ لأن ترامب كان يقول لن نعطي لإيران أي أموال قبل أن يكون هناك تفاهم حول الاتفاق.
0: حسب التسريبات في إيران نعم تم الاتفاق على هذا، وأساسا يعني من ضمن ما تم النقاش فيه مع الوفد القطري الذي جاء إلى طهران هو هذا الموضوع، وحصلت إيران على يعني كلمة في هذا الإطار.
1: شوف يا دكتور، أنت عارف إزاي يا دكتور؟ أنا قلت لحضرتك ابتسامتك دي معناها أنك عارف تفاصيل من المصادر يا دكتور. طب قول لنا، اكشف لنا يا دكتور ما الذي تعرفه. أو يضحك الدكتور حسين، يبقى خلاص في اتفاق، اتفق له.
0: لا لا لا، هذا يعني أنا من مصادر وزارة الخارجية أنه يعني سألت إنه هذا الموضوع، وقالوا أن تم تجاوز هذه العقبات. من هنا نحن، أنا قلت بالبداية هناك اتفاق رابح رابح، يعني يمكن أن تقول أمريكا أنها أنجزت، ويمكن لإيران أن تقول أنها أنجزت. ليس هناك إملاء من طرف واحد أو رابح خاسر، هذا غير موجود.
1: المهم أن يعني تصلوا إلى صيغة للتفاهم حتى يعني يشعر الإقليم بنوع من الراحة. تعرف دكتور، كل الناس تقول في المنطقة نريد أن نشاهد كأس العالم. هذه ليست رفاهية بالنسبة للشعوب بالمناسبة، كأس العالم حاجة مهمة للغاية. ولكن أذهب لدكتور حسام، نحن أمام معضلة تتعلق بما هو قادم. إسرائيل ونتنياهو عينهم على هذا الاتفاق، وكان إسرائيل ترفض بشكل كامل أن يكون هناك اتفاق مرحلي. إيران حصلت على ما كانت تريده في مسألة الاتفاق المرحلي، أجلت قضايا هامة كالنووي والأزرع والصواريخ إلى مرحلة مفاوضات قادمة.
2: أستاذ رشا، اسمحي لي بس أن أتحفظ على ما أشار له ضيفك الكريم من إيران، أن هناك انتصار يمكن أن تسوقه إيران سواء للداخل أو للخارج. أنا لا أعتقد أن إيران انتصرت سواء بانتهاكاتها الصارخ للقانون الدولي واعتدائها على الدول التعاون الخليجي، أو حتى بسياساتها التي انتهجتها من 28 فبراير إلى اليوم، التي تدل على أن إيران خسرت الكثير، خسرت تعاطف ودعم دول مجلس التعاون.

0: الخليجي، خسرت مكانتها الدولية، خسرت اليوم إيران معزولة دوليا نتيجة السياسات التي انتهكتها. اليوم قرارات كثيرة صدرت اتجاه إيران وما انتهكته من أخطاء. فبالتالي مسألة التسويق إلى وجود انتصار، حتى مسألة المذكرة التي يشار لها الآن، هذه المذكرة لا تعني بالضرورة أن إيران انتصرت، بل على العكس. اليوم
1: الاتفاق النهائي هو الذي سيحدد من انتصر ومن انهزم.
0: بالضبط.
1: صراحة شديدة.
0: هذا ما أريد أن أشير له. اليوم ما يتم الحديث عن أن إيران استخدمت مضيق هرمز كأداة سياسية على المجتمع الدولي ككل وعلى دول المنطقة. خسرت في هذه الأداة مقابل أن أمريكا فرضت عليها حصار في المقابل، وبالتالي طالبت إيران من الجانب الأمريكي رفع الحصار مقابل فتح المضيق، وبالتالي أصبحت المعادلة متساوية في مسألة المضيق هرمز. وإن كان لا هذا لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران تمتلك حق إغلاق مضيق هرمز أو تهديد سلامة أو حرية الملاحة البحرية، وهذا وفقا للقوانين الدولية والاتفاقات الدولية والقرارات الدولية الصادرة.
1: طيب
0: وبالتالي مسألة انتصار وما انتصار هذه مسألة أرجو الاستبعاد.
1: يعني دكتور حسين استخدم تعبير أستاذ أمل وهو رابح رابح، وهذا هو شأن المفاوضات دائما حينما يكون هناك طرفين. لا يمكن، هي ليست مباراة صفرية، ينهزم طرف ويخرج طرف آخر، وإلا لما عقدت مسألة التفاوض أساسا. وفقا لهذه المعادلة الجديدة، كيف نتوقع ردة فعل إسرائيل، خاصة وأن ترامب يقول أنه تحدث إلى نتنياهو، نتنياهو ربما غير راض بكل المقاييس على ما يحدث.
0: ما يحدث الآن ما زال في إطار الحديث الهش.
1: أنا بس أسأل السؤال للدكتورة أمل وسأعود إليك دكتور حسام، تفضل يا حضرتك.
2: تفضل. أولا رئيس ترامب لن يقبل إلا بأن تكون الولايات المتحدة هي المنتصرة، لذلك هو أعلن أنه خلال أسبوعين ستعلن انتصار كامل في هذا الموضوع. ولكن في الموضوع العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الموضوع الإيراني، الاتفاق الإيراني، ليس سرا أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية في هذا الاتفاق الآن تبدو متباعدة أو مختلفة. وكان نائب الرئيس الأمريكي فانس تحدث عن هذا الموضوع قبل يومين أو ثلاثة أيام، عندما قال، عندما سئل عن موضوع إذا كانت إسرائيل معارضة لهذا الاتفاق، قال الولايات المتحدة توقع على هذا الاتفاق الذي يعني يخدم مصالحها الوطنية أو القومية، ولا نهتم إذا كان لا يخدم إسرائيل. لذلك هناك توجه أمريكي أن تقوم الولايات المتحدة بتوقيع أي اتفاق يعتقد الرئيس ترامب أنه هو الذي يعني الكلمة الأولى فيه له، وهو قال ذلك علنا، قال أنا من أقرر وليس نتنياهو.
1: نعم.
2: ولكن أنا استهين،
1: هو نتنياهو يقول أن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق أو في مذكرة التفاهم، وأن الرئيس ترامب تحدث إليه ولكن فقط عقب مكتب نتنياهو بأنه ليس طرفا في مذكرة التفاهم هذه. وربنا يستر أنه ليس طرف، يعني لأن ده يمكن أن يحدث بعض العراقيل. ولكن تقول الخارجية الإيرانية أيضا أن مذكرة التفاهم تقريبا الخاصة قد ما بين واشنطن وطهران تقريبا قد انتهت، وهذا يؤكد صحة مصادر دكتور حسين روريان. قلت لكم الآن دكتور حسين لديه مصادر وكان يتحدث عن هذا الأمر. طيب دكتور، ما زالت الناس تتطوق لمع توقع الساعة والتوقيت واليوم، ماذا نتوقع؟ أعرف أن مصادرك لن تقول لك هذا الأمر، هذا أمر سري للغاية، ولكن يمكن أن نتوقع.
3: لا لا لا لا، ليست عندي أي معطيات أو معلومات حول هذا الموضوع، ولكن طبيعي توقيع الاتفاق، ورقة التفاهم هي يجب أن توقع، وسيتم عبر دولة معينة في أوروبا، ويعني سويسرا قد تكون هي الأكثر توقعا، وبعد أن يوقع طبيعي ستبدأ يعني سيتفق الطرفان على آلية للتفاوض.
1: لبنان ضمن وقف إطلاق النار أم لا؟ لأن يعني لا يوجد ما يشير إلى هذا الأمر.
3: يعني إيران كانت تقول، ورئيس الوفد التفاوض الإيراني السيد قاليباف قال أن لبنان موجود ضمن إطار وقف إطلاق النار، ولكن مع كل المستجدات الموجودة كيف سيكون هذا لا أدري حول هذا الموضوع.
1: يعني وقف إطلاق النار سيشمل كل الجبهات أم لا؟
3: سيشمل لبنان، هناك اسم لبنان موجود في ورقة التفاهم حسب
1: اسم
3: ما
1: غزة نسيتوا لي يا دكتور. اسم غزة.
3: نعم.
1: اسم غزة نسيتوا لي.
3: لا لا، اسم غزة لم أرى أنه هذا الموضوع، ولكن السيد قاليباف ذكر لبنان بالاسم.
1: طيب

0: أعود إلى دكتور، يعني أنا أعرف أن غزة ليست موجودة، أنا بس أطرح السؤال، يعني كان بما أنه وقف في كل الجبهات فلتقف أيضا إسرائيل قصفها لغزة، باعتبار أن هذه قضية لطالما كانت محورية بالنسبة لإيران في الدفاع عن القضية الفلسطينية، هذا ما كانت تقوله إيران، صح يا دكتور حسين؟
1: صحيح هذا الكلام. يعني
0: ولكن لم يحدث
1: إيران كانت
0: المرة القادمة
1: تكرر كل الجبهات، يعني معناه أنه غزة واليمن والعراق أيضا، ولكن في النص الظاهر فقط لبنان.
0: طيب أعود إلى دكتور حسام مرة أخرى، هناك سؤال سيظل مطروح بشكل كبير، هذا الاتفاق الذي كانت تركز فيه أمريكا على مسألة اليورانيوم وما إلى ذلك، كانت عين دول الخليج على الأهم وهو مسألة الأذرع ومسألة الصواريخ الباليستية، وكان ترامب لا طالما انتقد اتفاق أوباما لأنه لم ينص على برنامج الصواريخ الباليستية وأيضا منح أموال لإيران دعمت بها أذرعها، ونحن في هذا السياق هل نقترب من تحقيق هذه الأهداف أم أننا لازلنا بعيدين جدا؟
2: أنا أعتقد أن فترة 60 يوم فترة هشة وقد تشهد الكثير من التحديات أمام إبرام اتفاق نهائي، لأن المسائل المطروحة على الجدول 60 يوم مسائل حساسة جدا، ومن ضمنها أنا أعتقد أيضا مسألة البالستي والأذرع قد تكون من ضمن الإطار التي يتم المناقشة عليها من وقت إلى آخر خلال 60 يوم. لذلك هذه مسائل هامة جدا، إما سيادة الدول واحترام سيادة الدول وبقاء الدول باستقرار وأمان وسلام، أو العبث في المنطقة واستمرار العبث في المنطقة. إيران لا تقبل أن يكون داخلها ميليشيات، ولا تقبل أن يكون داخلها تحزبات أو أجهزة تحمل أسلحة ضد الدولة، وبالتالي
0: ولكن بدأ أن هناك جهود لتحييد هذه الأذرع، نتحدث مثلا عن لبنان، أصبحت الدولة اللبنانية هي من تتفاوض في واشنطن مع إسرائيل، بالنسبة للعراق أيضا هناك مطالب أمريكية وهناك خطوات بدأت الحكومة العراقية في اتخاذها فيما يتعلق بتسليم الفصائل، يعني هناك خطوات على الأرض تمت في هذا الملف.
2: لذلك من المهم إنهاء هذه الملفات، ومن المهم جدا إبرام تفاهمات بشأن إنهاء هذه الملفات العالقة، سواء كان ما يتعلق بالخلايا التي يتم الكشف عنها، أو ما يتعلق بالأذرع، أو ما يتعلق بالاعتداءات التي تعرضت لها دول مجلس التعاون خلال فترة 100 يوم الماضية، أو حتى ما يتعلق بالصواريخ البالستية والبرنامج النووي أو السلاح النووي في إيران. فهذه طيب. كلها مواضيع أعتقد أنها مواضيع هامة جدا قد تطرح في اليوم، وهذه من التحديات أمام المفاوضين خلال الجلوس.
0: وأنا أريد أن أسأل دكتورة أمل سؤال، يعني هل المفاوضات ستكون خلال 60 يوما يتم الإجابة على كل هذه الأسئلة التي نطرحها الآن، أم أننا قد نتجه إلى مفاوضات طويلة الأمد، وهذا بالتأكيد لن يقبل عليه ترامب، ربما إيران من مصلحتها أن يحدث ذلك من وجهة نظر المتابعين، لكن ترامب هل يمكن أن يفعل ذلك؟
3: أولا قبل الإجابة على السؤال أريد أن أجيب على موضوع لبنان ووضعه في هذه المفاوضات. لبنان دولة مستقلة، ولبنان قررت أن تكون بالمفاوضات مع إسرائيل، وهي حتى الآن قامت بعدة مفاوضات، لذلك إقحام لبنان في هذا المجال لن يكون لصالح لبنان، ويعيد ربط المسارين الإيراني والإسرائيلي في لبنان، ويظل لبنان هو ساحة معركة للطرفين. لذلك يعني يجب ترك لبنان وحده لكي يرتب أموره، لأن لبنان لديه مشاكل الكافية. حول موضوع 60 يوما، موضوع 60 يوما غير كافي كما ذكر الأستاذ حسين، موضوع 60 يوما سيكون مواضيع معقدة جدا، موضوع البرنامج النووي الإيراني وهو موضوع معقد سيبحث فيه موضوع التخصيب، موضوع أجهزة الطرد، موضوع تذويب اليورانيوم المشبع لأن إيران تصر على أنه يجب أن يتم تذويبه في إيران وليس إخراجه،
0: لكن ليس لدينا إجابة، يعني ليس لدينا إجابة ماذا سيحدث لليورانيوم المخصب الآن.
3: موضوع المخصب هناك كان خلاف، لا أعرف إذا كانوا اتفقوا على أي شيء، الولايات المتحدة إخراجه من إيران إلى الخارج، إلى دولة خارجية أو إلى الولايات المتحدة، إيران رفضت ذلك. هناك اقتراح أن يتم تذويبه أو تخفيفه لكي يصبح غير صالح للاستعمال.
0: طيب خلينا أقول لحضرتك، وفقا لمسودة التفاهم التي انفردت بها العربية، هناك المادة الخامسة في هذا الأمر تتعلق بالمفاوضات النووية، يبدأ الطرفان عملية تفاوض منظمة لمدة 60 يوما عفوا، ستشمل المناقشات تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق وعملية التفاهم.

0: التفتيش والقيود النووية المستقبلية لن تدخل أي التزامات نهائية حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل. هل هذا يعني أن إيران يمكن أن تخصب اليورانيوم حتى خلال التفاوض؟ أنا لا أفهم هذه العبارة.
1: إيران لا تستطيع الآن تخصيب اليورانيوم، لأن اليورانيوم الإيراني موجود الآن تحت الأرض مطمور بعد قصفه في أصفهان وفي فوردو وفي أماكن أخرى. لذلك موضوع إيران لن تخصب حتى الآن خلال الشهور الماضية خلال الحرب، والأستاذ في إيران يعرف أكثر مني حول هذا الموضوع. الموضوع الأساسي هو يعني موضوع إدخال إعادة إدخال اتفاق على إعادة إدخال المفتشين الدوليين إلى هذه الأماكن للتفتيش لمعرفة ماذا حصل، ما هو وضع هذا اليورانيوم المخصب. الأسبوع الماضي سمحت إيران للمرة الأولى منذ الحرب بعودة المفتشين إلى مفاعل أبو شهر، ولكن مفاعل أبو شهر لا علاقة له بموضوع تخصيب اليورانيوم. المواضيع المفاعل الأخرى هي في أصفهان وناتج.
0: نعم طبعا لم يتم نشر هذه المسودة النهائية لهذا الاتفاق من قبل أي طرف حتى الآن، ولكن نحن استطعنا في العربية أن نصل إلى هذه المسودة عبر بعض الأطراف التي يعني ربما بين الحين والآخر تنخرط في التفاوض. لكن لدينا بنود تتعلق بالخفض الفوري للتصعيد، تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يستعاد حق الملاحة أو تستعاد الملاحة في مضيق هرمز، ويسمح باستمرار الشحن التجاري وصادرات الطاقة دون عوائق، ويتم التنسيق حول الترتيبات الأمنية البحرية مع الشركاء الإقليميين. ستكون هناك تدابير بناء الثقة الاقتصادية، هذا هو التعبير الذي استخدم، تسهل من خلال الولايات المتحدة الأمريكية الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة، يعني ليست مفتوحة، ويمكن النظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض. نحن أمام النصوص ربما هي الأقرب لما تم التواصل إليه، لأن هذه الصياغات ربما ترضي الطرفين. دكتور حسين الرريان من طهران شكرا لك، ودكتورة أمل مدللي من واشنطن شكرا لحضرتك، ومن المنامة أيضا الشكر موصول لدكتور حسام جابر. لكن حتى إتمام الاتفاق الرئيس الأمريكي أكد أن الحصار سيستمر، وهنا نتحدث من جديد عن مضيق هرمز. حدثت مفاجأة تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية، وهو أن إيران لم تعد تتمكن بالفعل من إطباق الحصار على مضيق هرمز. الجيش الأمريكي أكد أن واشنطن قامت بوضع خطة لرفع القيود الجزئية عن المضيق لتسمح بمرور الملايين من البراميل النفطية، وأن هذه العملية جاءت عبر ترتيب وتنسيق سري الشهر الماضي، وترامب كشف عن جزء منها اليوم. نستمع.
2: We're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time, but we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil, but now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it. But it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. And that's why it's at $85-$90 a barrel instead of $250.
0: ما قاله ترامب هنا أكدته العديد من التقارير الإعلامية أيضا، ومنها تقرير صادر عن وكالة بلومبرج أكد أو حمل عنوان رئيسي: هرمز أصبح الآن أقل تعقيدا. لكن كيف تم ذلك؟ كما ذكرت لحضرتكم، كانت هناك عملية سرية بمساعدة الجيش الأمريكي الذي قام بحماية السفن ووجهها للإبحار عبر مسار واحد غير قريب من الساحل الإيراني، ولكنه محاذ للسواحل العمانية المطلة على المضيق، بمعنى أنه أوجد مسار بديل للسفن. عملية العبور السرية تمت تحت جنح الظلام، يعني ليلا مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال، وبالتالي كان من الصعب أن تدرك إيران هذا الأمر وفقا لهذا السيناريو. كانت هناك سهولة في تنفيذ عملية العبور السرية عبر تدمير الجيش الأمريكي لعدد كبير من الرادارات الإيرانية المنتشرة على السواحل الجنوبية من خلال العمليات العسكرية طبعا. هذا أفقد الجانب الإيراني القدرة على مراقبة المضيق بالشكل الكافي. بلغة الأرقام هناك ما يؤكد ذلك، حوالي مليوني برميل من النفط والمنتجات المرتبطة به

تدفقت يوميا عبر المضيق، وذلك وفقا لهذا التقرير لبلومبرج وهي مستقلة. بيانات تتبع السفن تقول أيضا أن هذا حدث بالفعل، وأن هناك نوع من إطلاق سراح السفن التي كانت محتبسة أو محبوسة في المضيق. هذا الأمر تؤكده أيضا المقارنة التي نعرضها على حضرتكم الآن. في بداية الحرب كانت القيود كبيرة للغاية، ولم يكن يسمح بمرور السفن عبر المضيق، ولكن بعد هذا الأمر الأرقام تشير إلى أن قبل الحرب كان أو خلال الحرب كان 2 مليون برميل، قبل الحرب كان فيها 20 مليون برميل. ما بين الجانبين حصلت انفراجة أدت إلى عبور ما يقدر ب 20 مليون برميل، وهذه أرقام كبيرة للغاية. آخر رقم يمكن أيضا أن يؤكد أن هذه العملية نجحت، وهو ما أظهرته أحدث بيانات الشحن، أن هناك نحو 90 ناقلة كانت محاصرة في المضيق، مقارنة بحوالي 160 في أوائل إبريل. يعني العدد انخفض للغاية، وهذا يعني أيضا أنه حدث اختراق أمريكي عبر السماح لعدد السفن المتبقي بالعبور. مؤشر آخر يكشف وجود بعض عمليات العبور الجزئي عبر المضيق، وهو ما أكدته شركة كاليبر، وهي شركة مختصة في متابعة النفط. قالت أنه تم مغادرة 92 مليون برميل من النفط منذ بداية الحرب، وهذا رقم كبير للغاية. هذا يؤكد أن الجيش الأمريكي نجح بالفعل في وضع خطة يبدو أنها أحدثت انفراجة كبيرة في مضيق هرمز، وأفقدت إيران جزء من أوراق القوة الكبيرة التي كانت تملكها عبر حصار هذا المضيق. وربما يرى البعض أن هذا هو من سهل عملية التفاوض في الأيام الأخيرة. كانت لديها ورقة مهمة وهي ورقة مضيق هرمز من خلال الحصار، هناك ورقة أخرى أيضا وهي طبعا اليورانيوم المخصب. نشير أيضا إلى ما كشفته بعض الشركات أو بعض البيانات الأخرى. للمرة الأولى منذ بدء الحرب غادرت ناقلة نفط الخليج في نهاية مايو، وستصل إلى أوروبا في يوليو. يعني تم عبور من خلال هذه العملية السرية من خلال الحصار الأمريكي، وهذا غير معادلة تصدير النفط عبر المضيق. باتت كلفة النفط الخليجي أرجح مقارنة بالنفط الإيراني، وهذه نقطة استفاد منها الخليج بشكل كبير. بداية الحرب حتى منتصف أبريل كان تاريخ فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وكان النفط الخارج من الخليج بشكل واضح يتم عبر مضيق هرمز فقط إيراني. في المقام الأول إيراني بنسبة 81%، لكن بعد منتصف شهر أبريل أصبحت الدول الخليجية هي المصدر الرئيسي لهذا النفط ب 84%، وهذا يؤكد أن الحصار على إيران كان ناجحا للغاية. تينكر تاكرز، وهذا الموقع وهو موقع متخصص في متابعة السفن وتحركاتها، يؤكد أن هناك أيضا عبور لناقلات للطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي المسال تمت عبر مضيق هرمز في الفترة التي كانت تقول فيها إيران أنها تسيطر بالكامل على المضيق. هذه الأرقام مهمة للمتابعة، لذا شرحناها لحضرتكم بنوع من التفصيل. بالأمس أكد لنا رئيس الحكومة نواف سلام أن جولة المفاوضات التي ستعقد ما بين، وهي الجولة الخامسة من التفاوض ما بين إسرائيل وما بين لبنان، ستعقد في موعدها في واشنطن برعاية أمريكية. الاجتماعات ستكون فيها جزء من الاجتماعات العسكرية وجزء آخر من الاجتماعات السياسية، لأن هناك خطوات تتعلق بالوضع عسكريا على الأرض. مصادر عربية انفردت أيضا ببعض التفاصيل الخاصة بهذه الجولة الجديدة، والتي من المفترض أنها تضع إجابات لعدد من النقاط العالقة، وتضع إجابات أيضا لأفكار عديدة تتعلق بالمناطق التجريبية. تعلمون أن هذه المناطق هي الفكرة الرئيسية التي تحركت بها أمريكا لفك أو فكفكت العقدة فيما يتعلق بالصراع ما بين

0: لبنان وما بين إسرائيل. هناك نص موجود يتعلق بهذا الأمر سيتم التباحث عليه خلال الأيام القادمة في الجولة الجديدة من المفاوضات. لكن رغم أن هذه المفاوضات مستمرة ورغم أن هناك عقبات تتعلق بماذا لو لم تلتزم إسرائيل ورغم كل هذه المخاوف، لكن الرئيس اللبناني أكد من جديد أن المفاوضات خياره وأنه رغم الضغوط ولم ينشر ما هي أو يذكر ما هي هذه الضغوط، ولكنه أكد بشكل واضح أنه رغم الضغوط سيستمر في هذه المفاوضات. هو يراهن أن لديه أوراق قوة يفاوض عليه، ولكن السؤال ما هي أوراق القوة التي يراهن عليها جوزيف عون؟ هو يراهن بشكل واضح على أن هناك محاولة لاستعادة قرار الدولة والدستور يمنحه هو ورئيس الحكومة الحق في هذا الأمر، هم فقط لهم الحق في قرار التفاوض. الأمر الآخر هو يراهن أيضا على الموقف الأمريكي الداعم، لذلك هو يرى أنه يمكن أن يتم إحراز تقدم في هذه المفاوضات. وهو في الحقيقة يدور في عقله أيضا أنه لا يمكن أن تكون هناك خسائر أكثر من ما هو موجود على الأرض الآن، وبالتالي الحل هو التفاوض. الرئيس تحدث أيضا عن حزب الله، كان هناك سجالا كبيرا ما بين حزب الله والرئيس بعد أن صدر بيان من حزب الله ينتقد موقف الرئيس والحكومة من التصريحات التي كانت تتعلق بما وصفه الحزب تنكر للموقف النبيل والأخلاقي من قبل إيران. جاء الرئيس ليؤكد وبتصريح حمل نوع من الإثارة الكبيرة أن العيش خارج إطار الدولة يشكل خطيئة. لغة عون في الأيام الماضية كانت لغة عنيفة للغاية تجاه حزب الله، وأكد أيضا وهو يخاطب أيضا طهران زمن الوصايات قد انتهى. رسائل سياسية قوية حازمة تؤكد أن هناك لبنان جديد. نعود إلى ملف مثير بدأ يظهر على السطح من جديد وهو المتعلق بمياه البحر الأحمر. هذه المعضلة معضلة كبيرة. هناك رغبة إثيوبية في أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري على بوابة إقليم أرض الصومال، وهذا أدى إلى عودة الحديث عن هذا التعاون الذي يمكن أن يتم ما بين الصومال أو أرض الصومال وما بين إثيوبيا لإيجاد منفذ له. هذا يغضب من؟ يغضب الصومال الدولة ويغضب إريتريا ويغضب مصر، لأن ببساطة شديدة هذا سيؤدي إلى تمكين إثيوبيا من أن يكون لها منفذ مهم على البحر الأحمر، وهي أساسا ليس دولة لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمسألة البحر الأحمر. لا ننسى أيضا أن هذا التفاهم يتم عبر أرض الصومال، وأرض الصومال هي أساسا متفاهمة مع إسرائيل. وصل الأمر إلى أن مقابلة لوزير خارجية أرض الصومال وهو عبد الرحمن طاهر أكد في حديث لصحيفة إثيوبية أن لأديس أبابا الحق في الوصول إلى منفذ بحري، يعني هو يعطي هدية لإثيوبيا عن طريق أرض الصومال. هذه التصريحات الآتية من إقليم أرض الصومال أدت سريعا إلى عقد اجتماع ثنائي مصري إثيوبي، خرج بعده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإريتريي عثمان صالح ليؤكدان على نفس الصيغة التي تم الحديث عنها من قبل، وهي التنسيق والتعاون الأمني والاستراتيجي في البحر الأحمر، وأن هذا الأمر سيظل مسؤولية حصرية للدول المشاطئة.
1: التركيز الآن يتم على تفعيل المجلس، مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة، البحر الأحمر وخليج عدن. هذا هو التركيز الحالي، وهناك تنسيق يومي مستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومع الدول المشاطئة حتى يتم تفعيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، باعتبار أن هذه مسؤولية حصرية للدول المشاطئة بطبيعة الحال، وبما يفعل عملية عمل المجلس. وكما ذكرت هو الآلية الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: من القاهرة ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، مرحبا بك معالي السفير. ومن أديس أبابا أيضا ينضم إلينا

النائب في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي. مرحبا بك سيد محمد. من جديد معالي السفير حجازي، تتحدث أرض الصومال عن حق إثيوبيا في أن يكون لها منفذ بحري وأنها ستؤمن لها هذا الأمر. كيف يمكن أن

0: وأحب أوضح يعني أن في قواعد للقانون الدولي بتحكم العلاقة بين الدول المتشاطئة على البحار والأنهار الدولية. فيما يخص البحر الأحمر، هناك مجموعة من الدول المتشاطئة ليس من بينها إثيوبيا، ولكن أيضا لإثيوبيا الحق في الوصول إلى مياه البحر الأحمر، وهي تقوم بذلك بالفعل عبر جيبوتي. يعني هي لديها منفذ بحري تتلقى في كل التجارة الدولية الإثيوبية مع العالم الخارجي من خلال ميناء جيبوتي، بل يربطها أيضا بهذا الميناء خط سكك حديدية يقود من ميناء جيبوتي إلى أديس أبابا. أي أن القانون الدولي يحفظ حق الدول في الحديثة كما هو الحال في إثيوبيا للوصول للمنافذ البحرية تجاريا، وليس كما تنشد إثيوبيا. إثيوبيا عايزة منفذ سياسي، منفذ سيادي، منفذ عسكري. هذا هو الفرق بين قواعد القانون الدولي التي تعطي فقط وحصريا للدول المتشاطئة الحق في إدارة المنظومة السياسية والأمنية للبحر أو للنهر الدولي الذي تتشاطئ عليه. وبالتالي أنا أعتقد أن تصرف أيضا أرض الصومال هو تصرف خارج عن المألوف. الفدرالية الصومالية هي دولة واحدة، وهي دولة عربية إفريقية، نحافظ كما هي قواعد
1: طيب يرد السيد محمد على هذا الامر. يعني السيد حجازي او سفير حجازي يقول لحضرتك ان اثيوبيا ليست من الدول المشاطئه على البحر الاحمر، هي لديها اساسا منفذ بالتعاون مع جيبوتي، لماذا تحاول اثيوبيا ان تفرض من جديد امرا واقعا جديدا على دولة كمصر مثلا أو دولة كإريتريا؟ هو يعتبر أن هذا ليس حقا، لأن هذا الأمر تحكمه المواثيق الدولية.
2: كيف يمكن لمصر أو لإريتريا أو لغيرها من الدول أن تتحدث عن أن إثيوبيا تتعدى على هذه الموانئ يعني قسرا، وهي لم تتحدث عن أي توافق بين مصر وإثيوبيا؟ والتحالفات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بالموانئ البحرية هي جزء من العلاقات الدولية. نحن إذا ما أجرينا اتفاقا بالتراضي فتنويع الخيارات الاستراتيجية للدولة الإثيوبية هو أمر لا يمكن لأحد معارضة إثيوبيا فيه، طالما أنها لم تتعدى على حقوق الغير. كيف تفسرون هذه التحركات الإثيوبية السلمية التفاوضية التي تأتي في إطار القانون الدولي؟ فالمادة أو الجزء العاشر من اتفاقية البحار 1982 تضمن لإثيوبيا أو يعني تقر بالحق الإثيوبي في الوصول الآمن والمستدام إلى البحر عبر اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول.
1: طيب معالي السفير بيقول حضرتك أن هذا موجود عبر جيبوتي، لماذا عبر أرض الصومال؟
2: وما المشكلة إذا ما كان هناك تنويع للخيارات أيا كانت هذه الأطراف سواء أرض الصومال أو غيرها؟ ما المشكلة وما الذي يجعل دولة من هذه الدول المتشاطئة تتحدث باسم الجميع وتحاول أن تفرض هذه الأجندات في منع إثيوبيا؟
1: طيب أنت تطرح أسئلة مهمة يا دكتور يا أستاذ محمد ليرد عليها معالي السفير. لماذا هو يقول أن لماذا تتحدث مصر مثلا أو إريتريا باسم كل الدول المشاطئة؟ ما العيب أن تكون لدى دولة كإثيوبيا وفقا للوثيقة التي يتحدث عنها دوليا الحق في أن يكون لها أكثر من منفذ وتنوع هذه المنافذ على البحر الأحمر؟
0: احنا عايزين نبقى في حالة مكاشفة مع سيادة النائب العروسي، لأنه طرح بالفعل نقاط هامة جدا. من حق الدولة الحديثة زي إثيوبيا أن يكون لها منفذا على البحر، ولكن ليس من حقها أن يكون هذا المنفذ سيادي عسكري تتحرك فيه الأساطيل العسكرية الإثيوبية، بما يخل بمنظومة الأمن التي تحكم العلاقة بين الدول المتشاطئة اللي بيمثلها المجلس العربي الإفريقي ومقر الرياض لإدارة العلاقة. أما إذا كانت إثيوبيا ترغب بالفعل في الحصول على منفذ تجاري فلديها المنفذ في جيبوتي. خلينا نكون صراحة، سيادة النائب رجل سياسي وألتقي به في برامج كثيرة، ولا داعي لخلط الأوراق. لإثيوبيا كل الحق في الوصول التجاري لأي منفذ من المنافذ. تعال لشمال غرب خليج السويس.
1: طيب يا دكتور هو يا

0: محمد النائب محمد، هو بيقول لحضرتك ده مش منزل فنفس بحري، انتوا عايزين ده لاسباب اخرى سياسيه وعسكريه. الوقت انتهى، لكن اجابه قصيره.
1: لنا الحق في اجراء اي اتفاقيه مع ارض الصومال او غيرها طالما لم نعتدي على السياده مع مراعاه التوازن في العلاقات نعم. السياسيه الخارجيه الاثيوبيه
0: نعم. ثم انه سيبقى للحديث نقاش اخر. شكرا لك النائب محمد العروسي، وشكرا للسفير ايضا محمد حجازي. وصلنا لختام خارج الصندوق، الى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أكبر طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس إكس في سوق الأسهم. العربية بزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا ميبن خضراء.
2: اليوم الرابعة على العربية بزنس.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. افادت مصادر العربيه مطلعه على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بان الولايات المتحده ستنظر في تدابير اقتصاديه اضافيه خلال فتره التفاوض مع ايران. المصادر اوضحت من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي الى اصول ايرانيه مجمده مختاره. وحول البرنامج النووي الايراني، اشارت مصادر العربيه الى وجود عمليه تفاوض ستبدا لمدة 60 يوما. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق

الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض أن الوثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فان سيشارك في مراسم التوقيع. أسقطت القوات الأمريكية مسيرتين إيرانيتين هجوميتين بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي. ورجح المسؤول الأمريكي أن البحرية الإيرانية كانت تحاول استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. أطلقت مسيرات وآليات الجيش الإسرائيلي النار على أحياء سكنية في منطقة في بيت لهيا وحي التفاح بقطاع غزة. وإلى ذلك أشارت مصادر عربية إلى ارتفاع ألسنة النيران في عدد من المناطق السكنية في مدينة دير البلح، وذلك بعد تعرضها لسلسلة غارات إسرائيلية. حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية وفقا لما أعلنته وسائل إعلام محلية. هذه الموجز إلى اللقاء.

شكرا رشا. وابتدا المونديال الثلاثي المنتظر بحفل اعاد ذكريات مونديال 86 في المكسيك. وفي سيناريو مغاير لمحادثة في افتتاح 2010 المكسيك تكسب جنوب افريقيا. فهد الفرج في حديث خاص للعربية استبعاد زكريا وصالح ليس انضباطيا. ومصادر العربية العقيد جاهز والعويس أساسية في أول مباراة. طوال الأربعين يوما

0: مقبلة كأس العالم. العالم كله يتحدث كرة ونحن معكم كل ليلة في برنامج مونديال 2026 على شاشة العربية. دائما في هذا التوقيت أخبار ميدانية ومتابعة دقيقة لما يحدث في المونديال الثلاثي. وبرفقة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عادت المكسيك أيضا لاستضافة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1970 و1986 مستعيدة أجواء وذكريات مونديال 86 إذ خطفت العاصمة مكسيكو سيتي الأنظار بحفل افتتاح مميز لمنافسات المجموعة الأولى وسط أيضا أجواء فرائحية كبيرة عكست قيمة الحدث وروح المونديال.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية الأعين كانت موجهة نحو ملعب نيو مكسيكو سيتي التاريخي بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين النيجيري بورنابوي وأخيرا شاكيرا ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: التحق بي في الاستوديو كابتن الكبير دوايت يورك لاعب الكبير دوايت. اليوم أهلا وسهلا. أول شيء
2: السلام عليكم.
3: So much for your time.
0: السلام عليكم.
3: شكرا جزيلا.
0: بعد أقل سيلتحق بنا أيضا عبد عطيف. دويت ماذا استعدت اليوم عندما شاهدت الافتتاح؟ أنت مشارك طبعا في كأس العالم لمرة واحدة.
4: Yes, I have very mixed emotion because
5: نعم كانت لدي مشاعر مختلطة بصفتي لاعبا وبصفتي مدربا. فنحن كنا قد خسرنا الترشح لكأس العالم بنقطة واحدة لذلك كانت المشاعر مختلطة. لكن كأس العالم له طابع خاص وخاصة إذا ما كنت تمثل بلدك الخاص وتخطيط لكأس العالم هو إنجاز عظيم. نعم كانت لدي مشاعر مشتركة.
0: كيف شفت حفل الافتتاح اليوم؟
4: Yeah, as you expected, you know.
5: لقد توقعنا في المكسيك بأنها كانت محظوظة وخاصة في ذلك الملعب لأن المكسيك فهي جزء من أمريكا الشمالية ونحن عادة كنا نلعب هذه المباريات خاصة في ظل وجود ثلاثة دول مستضيفة. أنني على دراية بهذه الدول إنه حفل افتتاح مثير للاهتمام وهو الحدث الأكبر الكروي. كافة النجوم وكافة الشخصيات الكروية الشهيرة موجودة هناك لذلك مشاهدة الحفل الافتتاحي يعد أمرا خاصا وكذلك سوف نرى النتائج في المكسيك الذي سوف يكون الافتتاح الأجمل.
0: مونديال 86 كان مونديال جميل جدا طبعا الكل ينسى مونديال مارادونا. بالنسبة لك أكيد هذا الافتتاح مختلف. تتذكر 86؟
4: Yes, I remember the Azteca.
5: نعم أتذكر ذلك الافتتاح في عام 86 وكنت آنذاك شابا أترعرع وكان لدي الطموح لألعب في بطولة كأس العالم لرؤية مارادونا وكيف سجل ذلك الهدف الجميل. هناك تاريخ كبير يكتب حول بطولة كأس العالم وخاصة عندما تكون جزءا من هذا الحدث وتدرك ما الذي يعنيه كأس العالم ليس لك فقط كشخص بل لبلدك وما الذي يعنيه من تلك اللحظة التاريخية. نعم بطولة كأس العالم 86 كان مناسبة خاصة والآن المكسيك تأتي في هذا الحدث الرائع.
0: دويت حدثني عن بلدك ترينداد يعني عن كأس العالم بالنسبة لكم كيف تتغير البلد من الداخل. هذه الجزيرة ترينداد صغيرة كيف تتغير لما يكون هناك مونديال كأس عالم؟ هل هناك من طقوس خاصة؟
4: Yeah, I mean the thing is the one thing about
5: نعم الأمر هو أنه بشأن الرياضة وهذه الأحداث الرياضية تراها عدة مرات لكن عندما يتعلق الأمر بكأس العالم فإنك ترى كيف الناس

0: يجتمعون بصورة جماعية حتى رغم ما يحدث في بلادنا من كل أعمال عنف فهي تتوقف والكل يقوم بمؤازرة ذلك الجانب الجميل لكرة كأس العالم. إن كونك جزءا من بطولة كأس العالم هذا أمر جميل ليس بالنسبة لي بل للبلد برمته.
1: اسمح لي خلينا نتحول إلى المكسيكو سيتي يلتحق بنا من هناك الزميل الصحفي ناجح مجذوب. ناجح مساء الخير أهلا بك. ناجح كيف تصف الأجواء لديك في الافتتاح في مكسيكو سيتي؟ تفضل.
2: يعني مثل ما شاهدنا افتتاح كأس العالم كان من طراز عالي وزي العادة يعني واصلت المغنية الكولومبية شاكيرا ارتباطها الوثيق ببطولة كأس العالم منذ 20 عام وذلك بعد ما شاركت للمرة الثانية في تاريخها بافتتاح بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
1: جميل.
2: واختتمت المغنية اللبنانية الأصل كأس العالم 2006 في ألمانيا بأغنية نيكتون لاي بالاشتراك مع المغني ويكليف جين وحقق الحفل نجاحا ساحقا وبقية الأغنية مرتبطة في أذهان المتابعين.
1: حدثني ناجح حدثني
2: التي جمعت إيطاليا
1: ناجح
2: وفرنسا.
1: ناجح تسمعني؟ ناجح يبدو عندنا.
2: نعم سمعك
1: ناجح. حدثني عن التذاكر، حدثني عن الجماهير. الحفل تابع الجميع على الهواء مباشرة يعني ما احتاج نشرحها، يعني حدثني عن الجماهير عن التذاكر.
2: والله الجماهير يعني كانت وفية لعادها الجماهير المكسيكية منذ الصباح كانوا يعني يتحولون إلى الملعب وقاموا يعني باحتفالات كبيرة من قبل حتى انطلاق حفل الافتتاح. يعني وكان تنظيم ممتاز بصراحة، تنظيم ممتاز.
1: طيب شكرا ناجح. عبدو يلتحق بنا في الاستوديو. عبدو أهلا بك، متأخر دايم.
3: مساء النور، كيف الحال؟
1: والله تابعت اليوم الافتتاح مجموعة المكسيك؟ شلون شفت؟ مو بالمباراة، المباراة بنحكي عنها بعد شوي.
3: لا صراحة كان احتفال جميل صراحة.
1: ايش أكثر شيء عجبك؟
3: بس ما شاء الله شاكيرا دائما حاضرة.
1: شاكيرا خلاص صارت ماركة لكأس العالم.
3: صحيح. لكن صراحة كان حفل جميل.
1: مبسوط أنت شاكيرا حاضرة ها؟
3: نعم. لا يعني حسينا أنا من كثر ما أشوفها في كأس العالم تحصل يعني ما شاء الله على قولك توطت في كأس العالم. لكن المكسيك بعشقهم الكورة بالجماهيرية المكسيكية أو المواجهة المكسيكية اللي عرفناها دائما، فعلا الجمهور المكسيكي أضفى جمالية كبيرة على الافتتاح والشكل. الملعب هذا نعتقد أنه هو أكثر ملعب احتضن كأس عالم، يعني هذا 3 كأس عالم في المكسيك، فبالتالي يعتبر هو أكثر ملعب احتضن مباراة كأس عالم. فالملعب هذا فيه يمكن الناس تلحقوا عليه، أنا ما لحقت على 86، فلكن متفائل أن يكون كأس عالم جدا رائع.
1: عشان كذا أنت ما تحب مارادونا عشان ما لحق 86.
3: لا أحبه، من قالك ما أحبه؟ لا أحبه جدا مارادونا، بس أنت قارنته مع ميسي. أنا حطيت ميسي الأول.
1: دويت ميسي ولا مارادونا؟ ميسي ولا مارادونا؟
4: كمان. For me مارادونا.
0: بالنسبة لي مارادونا.
1: جايب ثلاثية.
3: ترى ما حد نقدر نقول شيء.
1: جايب ثلاثية.
3: ما عاد نقدر.
1: أوروبا دوري كأس مع المان يونايتد. يقول مارادونا. أنت جايب ثلاثية؟ ما جبت ثلاثية، خلاص ناخذ كلامه.
3: جبت رباعية فعلية.
1: جميل. إيش أكثر شيء يعجبك دويت؟
4: Well, what I liked about it is that, you know, in Mexico.
0: ما راق لي أنه في المكسيك كما تعلمون إن لم تزوروا هذه البلد وأنا كنت من المحظوظين في زيارة ذلك الملعب الذي هذا البلد الذي ينبض بالحياة كما تفضل زميلي. فالشعب المكسيكي يعشق كرة القدم التي تعد الرياضة الأولى بالنسبة لهم، كافة أمريكا اللاتينية، فالكرة تحدث حالة من الوحدة بين الناس بصرف النظر عما يحدث في حياتك بصورة يومية. عندما تكون كرة القدم في الأجواء وخاصة في كأس العالم فالكل يتحد والأجواء كلها تكون جميلة. إذا ما نظرتم إلى كافة هؤلاء النجوم مثل شاكيرا التي تحدثتم عنها، الكل يرغب بالتحدث عنها، فهي تقدم الدفء وتعطي أجواء جميلة لكأس العالم. وبكل تأكيد من خلال وجود المكسيك وفوزها سوف تكون أمور أجمل.
1: سنذهب إلى فاصل قصير نعود بعده متابعة الافتتاح والمباراة الافتتاحية التي انتصرت فيها المكسيك البلد المضيف.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: حياكم الله. إذا منتخب المكسيك أكمل جمالية الافتتاح بالنسبة لمواطنيه بترويض منتخب جنوب أفريقيا في أولى مباريات المجموعة الأولى بهدفين، وهي مباراة أيضا كان فيها بطاقات حمراء، عادلت أيضا افتتاحية 86 التي كان فيها بطاقتين حمراء. وين عبد الشمس المباراة؟ أي يعني أسمع رأيك الأولي قبل ما أشوف تقرير.
1: أعتقد كان الرتم المنتخب المكسيكي فرض أسلوبه بشكل كبير، خاصة بطريقة اللي خلنا نتكلم 5-2-2-1، كانت يعني من منتخبات اللي يلعبون بهالطريقة القلائل جدا، يعني اثنين خلف المهاجم. أعتقد فاجئوا منتخب جنوب أفريقيا بالضغط العالي والرتم السريع خاصة أول نص ساعة.
0: منتخب متواضع جنوب أفريقيا،
1: ما تقدر متواضع تقول متواضع، لكن ترى مباراة افتتاح و
0: يعني ما عنده حتى لعيبة في الخارج، لا يعني لاعب بيرلي بس يعني البقية كلهم لعيبة محليين. الكرة الأفريقية الجنوب أفريقية لا تمر بأفضل حالاتها.
1: ساندي نادي قوي
0: على مستوى أفريقيا،
1: على مستوى أفريقيا، فبالتالي خلينا ننتظر بالتال مع كوريا ومع تشيك. أنا أعتقد مباراة الافتتاحية دائما يكون فيها رهبة، يكون فيها نوع من الضغوطات، خاصة ما تلعب أمام مستضيف منتخب مسهل، منتخب المكسيك منتخب ترافيه يجمع بين القوة والمهارة والسرعة.
0: جميل.
1: فبتعتقد أنه بدايات دائما تحدث، خاصة المنتخبات اللي أنت تكون ما عندها الخبرة الكبيرة في غيابه من 2010. ترى المنتخب جنوب أفريقي غايب من 2010
0: من أيام استضافته. بس نذكر أنه الطرد في المباراة 3 بطاقات كرتين لجنوب أفريقيا وبطاقة حمراء للمكسيك. تليق دوايت بمباراة مونديالية؟ وأنا على المستوى الشخصي ما استمتعت بالكرة بالمكسيك وجنوب أفريقيا اليوم، ما يعني ما كنت ما حسيتها حتى مباراة عالمية.
2: No, of course, no one wants to see red card.
3: بكل تأكيد ما من أحد يرغب برؤية بطاقات حمراء في هذه المباراة، بل يرغب بمشاهدة هذه الفرق تلعب بصورة صحيحة. لكن في الحقيقة عندما تتوجه إلى المكسيك فإنك تذهب إلى أجواء صعبة. إذا ما نظرتم إلى تاريخ المكسيك في السابق فهي قد خسرت مباراة واحدة فقط في موطنها، لذا ليس أمرا مألوفا أن تخسر في موطنها. لكن هناك الدوافع والزخم بالنسبة للاعبين بالمقارنة مع اللاعبين في جنوب أفريقيا الذين أتوا من أماكن مختلفة بسبب الأجواء. لكن من خلال هذه البداية الطيبة للمكسيك لمعرفتها في بلادها ومن خلال هذا الملعب الجيد، كنت دائما أتوقع بأنها سوف تسجل وأنها سوف تفوز. أنه ملعب صعب دائما بالنسبة لكافة الفرق التي تأتي من الخارج. بالنسبة لي النتيجة لم تكن مفاجئة عندما يتعلق الأمر بهذه المباراة الافتتاحية، لكن حقيقة الأمر بأن المكسيك هي دائما التي كانت مسيطرة. جنوب أفريقيا لم تفرض أي تهديد ولم تكن مسيطرة، وخاصة عندما نقوم بننظر إلى طبيعة الأهداف التي تلقتها جنوب أفريقيا فسوف يكون دائما هناك فريق واحد سوف يفوز وهو المكسيك.
0: جميل. عبدو شوف طرق جديدة في المباراة.
1: شوف ترى أنت تنقل أحاسيس كثير من الناس عشاق كرة قدم المتخوفين من كثر من زيادة عدد المنتخبات والفوارق الفنية.
0: إن قصدك إن الدور التمهيدي ما حنشوف مباراة حلوة،
1: يعني أنت الآن مع الفئة اللي تقول حنشاهد كأس عالم في المجموعات ليس بالإثارة المطلوبة.
0: لا بس إحنا لما نتكلم عن جنوب أفريقيا والمكسيك هذول يروحون كأس العالم حتى من أيام 32
1: لكن
0: 24 ممكن برضو.
1: بس إن نتكلم

0: لا في مباريات اخرى حتشوف في فروقات اكبر انا اعتقد أيه. حتشوف في يعني لما تاتي بمنتخبات من الصفوه في اوروبا وامريكا الجنوبيه وتقابل منتخبات لاول مره تشارك مثلا في كاس العالم او حتى يعني منتخبات يعني امكانياتها ليست بالعاليه فاعتقد ان حنشوف الفوارق الكبيره لكن هذا حالات كره القدم حالات كره القدم تحدث المفاجات نبدا نشوف المفاجات وخاصه في الكل يرغب في المركز الثالث فانا اذهب لنوع ما انه ما حنشوف اثاره كبيره في المجموعات الا مباريات قليله بعكس الادوار الاقصائيه انا اعتقد هنا حتكون الاثاره اكبر ترى ممكن تخسر مبارتين في المجموعات لكن ممكن تذهب الى الادوار الاخرى او الادوار المتقدمه
1: جميل نحتاج تعليق على كينينوس لاعب الدوري السعودي كان واضح اليوم من اللاعب المكسيك سجل هدف مبكر في الدقيقه التاسعه
2: yeah. Well, it's no surprise that Kamenes, who is now.
3: ليس مفاجئا بأن كامينيس الذي لم يسجل ولم يكن لديه سجل كبير قد أتيحت له الفرصة أن يسجل لكن ما رأيناه بشأن المكسيك ويجب أن نفهمه بشأن مباراة بهذه الحدة أنها المباراة الأولى في بطولة كأس العالم المكسيك لا ترغب أن تخسرها بتود أن تتقدم في المراحل الأولى فهناك لعب على كسب النقاط الثلاثة الأولى لذلك كان هناك حالة من التردد وبالنسبة للتشكيل فريق المكسيك كان دفاعيا رغم أنه قد توجه بخمسة في الخلف واثنين في الوسط وفي محاولة للتصدي للهجمات المضادة وقاموا بأنهم استطاعوا أن يسجلوا هدفا أولا وبعد ذلك استطاعوا أن يتحكموا بخط الدفاع وكذلك في مثل هذه المباراة المهمة التي حافظ فيها الفريق على الانضباط واستطاع أن يسجل وكان بمقدوره أن يرى كيف منتخب جنوب أفريقيا مني بثلاثة بطاقات حمراء بقدر ما هي المباراة هي مباراة أولى لكن ندرك بأن هناك فريق سوف يفوز وآخر سوف يفوز
1: خلينا نروح نشوف المباراة نروح نشوف الأهداف ونشوف البطاقات نشوف الأحداث اللي صارت فيها
4: مرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم هي الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010 كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24 المكسيكيون عازمون راول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع ثماني مباريات تفوز للمرة الأولى في تاريخها
1: نتيجة مهمة للمكسيكيين وهذه المباراة يعني بالمناسبة في مصادفات كثيرة بروس المدرب البلجيكي مدرب منتخب جنوب أفريقيا لعب افتتاحية 6 أو لعب 86 في المكسيك خسر كلاعب أمام المكسيك اليوم كمدرب أيضا يعود ويخسر في 86 كان هناك بطاقتين صفراوين حمراوين في الافتتاح اليوم في أيضا كان هناك ثلاث بطاقات في الافتتاح وكسرت الرقم القياسي أكثر ما لفت نظرك فنيا عبدو في المباراة
0: أنا أعتقد هي طريقة المكسيك في اللعب شوف أنا عندي قناعة أنه كل كاس عالم يعطيك آخر تحديث لكرة القدم خلال 4 سنوات
1: يعني مش كل المنتخبات طبعا مش كل المنتخبات
0: لا أغلب المنتخبات يعني اليوم أنا أشوف مثلا في واحدة من الأشياء اللي لاحظها بشكل كثير يمكن يعطينا فيها رأي الكوتش نيويورك أنه اليوم أشوف أكثر الفرق تبني بالثلاثة يعني حتى لو تلعب بأربعة
1: قصدك في الخلف
0: في الخلف في بناء الهجمة هذه شفت صرت أشوفها بشكل كبير في آخر الأربع سنوات 3 سنوات إنه أغلب الفرق حتى اللي تلعب بأربعة 3-3 4-5-1 أو 5-3 أي طريقة نشوف في الغالب يبنون بالثلاثة يعني يصير عنده مرونة في ظهور في صعود الأظهرة في لكن أكثر ما أشاهده هو أكثر فرق تعتمد في بناء الهجمة من الخلف على ثلاثة لاعبين هذا أكثر ما لفت هذا أعتقد أنه آخر تحديث حصل في آخر 4 سنوات في كرة القدم حديث نعرف إحنا 3-5-2 معروفة فيها ثلاث

0: مدافعين ويبدون باللعب. لكن زي اليوم انا اعتقد حنشاهد كثير فرق في البناء كلهم بثلاثة.
1: يعني. إذن هذه المباراة الأولى الافتتاحية ما نحكم عليها كثير. حتى حنا اليوم في حلقتنا هي تمهيدية، فمواصلون معكم في أولى حلقات مونديال 2026. وعلى ملعب أكرون في مدينة زيبوبان المكسيكية يفتتح منتخب كوريا الجنوبية وتشيك مشوارهما في كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الأولى. استعد منتخب كوريا الجنوبية لخوض مشاركته 11 على التوالي في كأس العالم بعدما اجتاز التصفيات الآسيوية دون أي هزيمة، وأعد بلوغ الدور نصف النهائي على أرضه عام 2002، وهو أعظم إنجاز لمنتخب آسيوي وللمنتخب الكوري في المونديال. كذلك كما قلت هو أفضل إنجاز لمنتخب آسيوي. والتشيك التي كانت تعرف سابقا باسم تشيكوسلوفاكيا كانت قد احتلت المركز الثالث أو المركز الثاني في كأس العالم نسختي 1934 و1932، ومنذ استقلالها عام 1993 وعرفت بتشيك شاركت في نسخة واحدة فقط من كأس العالم ذلك في عام 2006 قبل أن تنهي غيابا استمر 20 عاما بتأهلها إلى النسخة الحالية التي تقام في 3 دول. وتستعد البوسنة والهرسك أيضا لظهورها الثاني في نهاية كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل إلى نسخة 2026 إثر تفوقها على ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي. منذ استقلالها عام 93 أيضا لم تشارك البوسنة والهرسك في المونديال سوى مرة واحدة ذلك في نسخة 2014. ويدخل المنتخب البوسني البطولة الحالية بقيادة سيرجي بارباريز القائد أيضا أدين جيكو آملا في تعويض إخفاق في التأهل إلى النسختين السابقتين. وفي المجموعة أيضا ستشارك كندا مستضيفا هذه المرة وللمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها دولة مضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة. تستضيف مباريات البطولة للمرة الأولى على الأراضي الكندية بعد مشاركتين سابقتين في 86 والنسخة الماضية في قطر. يسعى المدرب جيسي مارش إلى الاستفادة من الدعم الجماهيري الكبير لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى. ومن زغرب العاصمة ينضم إلينا المدرب سترافكو لوغاروشيتش. مرحبا كابتن، أهلا وسهلا بك.
2: Thank you so much.
1: كابتن تسمعني؟
3: شكرا جزيلا.
1: كابتن ماذا يمكن أن نقول قبل المباراة؟
2: I didn't hear the question, please.
1: ماذا يمكن أن نقول قبل مباراة كوريا وتشيك؟
3: هذه المباراة سوف تكون في غاية الأهمية لأنها هذين البلدين يلعبان للمرة الثانية وخاصة بعد خسارة جنوب كوريا. هذا يعني بأن منتخب التشيك لم يترشح لبطولة كأس العالم في المرة السابقة، لكن دعونا ننظر ما الذي قد يحدث. التشيك واجهت أوقاتا عصيبة للترشح لبطولة كأس العالم لأنها كانت تلعب في بعد مرحلة المجموعات وبعدها أدت مباراتين وفي هاتين المباراتين فازت بهما بضربات الجزاء. الأمر المهم أيضا بأنهم معظمهم يأتون من الألترا ليج لا يمتلكون إلى الكثير من النجوم وكذلك لا يوجد لديهم مدرب سوى سيد إيفان هاشيك، لذلك قد تكون كوريا هي صاحبة الحظوظ الأفضل في هذه المباراة. ونود أن نرى إلى أي حد كيف يمكن لمنتخب كوريا الجنوبية أن يحرز تقدما وخاصة بعد أن أنهوا بين الدول الأربع الأفضل في عام 2020 وكانوا قد لعبوا كرة قدم مختلفة. فلنرى، هذه المباراة سوف تكون مثيرة للاهتمام وخاصة

0: بالنسبة بالمقارنة مع المباراة الأولى التي لعبتها المكسيك اليوم.
1: جميل كابتن، يعني ميروسلاف كوبيك مدرب تشيك طبعا يقدم إنجاز هائل، عودة تشيك بعد 20 عام من الغياب، لكنه من أكبر المدربين سنا في المونديال 74 عام. يعني هذا يقود بعض الناس لقول أنه مدرسة قديمة، هذا الرجل يقود تشيك بفكر قديم ومدرسة قديمة. تعليقك.
0: الآن المعركة باتت بين المدرسة القديمة والمدرسة الجديدة. مدرب كوريا الجنوبية قد يكون هو من يلعبون الكرة المتقدمة التي تعتمد على السرعة والسيطرة على الكرة وكذلك الهجمات المضادة التي تعد ذات طبيعة معاصرة بالمقارنة مع المدرسة القديمة. وهناك أيضا لديكم مدرب تشيك الذي يلعب بصورة آمنة ويركز على الوسط، لاعبين في الأمام وبعض الدعم ودون أي مخاوف وذات طبيعة دفاعية كبيرة، ويشعرون بالارتياح عندما يمتلكون الكرة. هذه هي طبيعة اللعب التي قد تكون سمة المدرسة القديمة، يرغبون اللعب بهذه الطريقة ومن ثم شن هجمات مضادة وبعد ذلك وضع الضغط في المقدمة بفضل الوسط الذي قد يكون مؤازرا ومن ثم خلق بعض المفاجآت. مدرستان مختلفتان كلية، فلنرى كيف تتجلى الأمور.
1: جميل كابتن زرافكو، شكرا جزيلا لك. عبدو، ايش تنتظر انت كمشاهد من كوريا وتشيك؟
2: جهود، ذكر كلمة أنت حطيت يعني المدرستين، لكن أعتقد لا،
1: يعني ترسوم مش صغير كثير، لا لا لا بس هو قال لنا مدرسة جديدة.
2: لا شوف، احنا نتكلم عن أوروبا الشرقية بشكل عام. أوروبا الشرقية نوعا ما تعتمد على الجانب البدني بشكل كبير، يعني عندهم الانضباط عالي جدا. يعني احنا لما نتكلم على منتخب بلغاريا، رومانيا أحدثوا نتائج جدا كبيرة، حتى منتخب تشيك في أحد أو بطولات أوروبا قدم نتائج أو بطولات عظيمة، لا وحتى لما كان تشيكوسلوفاكيا نذكره في كأس العالم 1990. لكن اليوم احنا نتكلم عن التقارب، لما نعرف الكرة الأوروبية كانت بعيدة جدا عن الكرة الآسيوية، لكن اليوم مع المنتخب الكوري والسعودي والياباني.
1: تتحدث عن كوريا تحديدا يعني،
2: كوريا تحديدا هم يهملون كأس آسيا لكن لا يهملون تصفيات كأس العالم. يعني كوريا الجنوبية، لذلك انت قلت اكثر من 10 سنوات هم موجودين في كأس العالم، فبالتالي كوريا الجنوبية
1: 10 مونديال
2: قدمت نتائج مبهرة امام ألمانيا أمام منتخبات في النسخة الماضية، فبالتالي هي في تصاعد كبير.
1: أي بس خلينا نقول هذه النسخة من منتخب كوريا اللي احنا تابعناه في تصفيات بشكل كويس،
2: صحيح
1: قادر؟
2: اي قادر جدا، وعنده لاعبين
1: مدرب محلي،
2: عنده لاعبين جدا ممتازين في الدوري الالماني، عنده لاعبين ممتازين في الدوري الايطالي، في عنده لاعبين ممتازين في الدوري الانجليزي. لا منتخب انا اعتقد انه حيكون يعني ممكن يروح
1: لمدرب محلي. بمدرب محلي،
2: الكوريين اصلا يعشقون في كثير.
1: بالمناسبه هذه النسخه من المونديال فيها اكثر مدربين اجانب للاي،
2: لكن منتخب كوري ممكن يروح بعيد. يعني
1: دوايت، في ثقافه في المونديال انه انت تحب انه تروح المونديال بمدربك، مدرب وطني مدرب محلي، تحب؟
3: No, I'm very open minded.
1: وبالمناسبة البرازيل تحضر لأول مرة بمدرب أجنبي.
0: في جميع الأحوال، سواء كان المدرب محليا أو أجنبيا، لأنه بمجرد إظهار الذكاء كمدرب، لأن هناك مفارقة بين الفريقين، بين يوغوسلافيا فمثلا يمكنكم متابعة ما الذي يحدث في المدرسة الخاصة بأوروبا الشرقية، فهناك فرق مثيرة للاهتمام. يوغوسلافيا في السابق كانت دائما فريق في الطليعة، وإذا ما نظرتم إلى التاريخ الآن فهم لديهم 17 من اللاعبين الذين يلعبون بصورة محلية، وقبل ذلك كان هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون في إيطاليا وإسبانيا. أما الآن معظم اللاعبين فباتوا محليين، وهذه مشكلة. وهناك مدرب الذي بات من العمر في السبعينات ولا يرغب أن يعيش تحت الضغوط العالية، بل يلعب بطريقة محددة. أما الآن فلدينا كوريا الجنوبية التي تلعب بصورة متقدمة، وهم يعشقون المغامرة ويعشقون أن يقوموا بفضل سون الذي قد يكون النجم ويخلق الفرص. لدى المفارقة كبيرة ومثيرة الاهتمام عندما نضع هذين الفريقين في مواجهة. عادة تنظرون إلى الحملة الأولى وكان

0: هناك توقع من المكسيك بأن تفوز، وهذا ولكن لابد من خسارة في أحد الفرق حتى في هذه المباراة على وجه التحديد. قد تكون هناك فرصة لهذه الفرق للتقدم إلى المجموعة أو المرحلة التالية، وجنوب أفريقيا قد أظهرت بأنها لا تمتلك الخصال المطلوبة للتقدم، وعلى هذا الأساس خسرت، وقد يكون هذه انطلاقا.
1: بالحديث عن البوسنة ومنتخب كندا، البوسنة يقودها مدرب اللاعب السابق باربريز 40 عام، احنا نتحدث عن ميروسلاف في منتخب التشيك 74 عام، يعني مونديال لمدرب ب 40 عام صغير على التجربة، انا اشوفه صغير. احنا نتكلم على رونالدو قائد البرتغال 41 عام لاعب يعني صغير على التجربة 40، ولا دوايت ايش رايك؟
2: So age is not really a problem. It depends.
0: العمر لا يكون هو المشكلة. المسألة تعتمد على الفلسفة، كيف تنظر إلى المباراة أو كيف تتصرف كمدير، وكجزء من العملية الإدارية ترتكز على التكيف وكيف تجعل فريقك يتكيف ويلعب بطريقة ما. نعم هناك طريقة ما عندما تكون تنظم الفريق وتشكيلته، وأحيانا قد يكون الفريق الخصم بالنسبة لك صعبا، وخاصة في مواجهة فريق مثل الأمر بين البوسنة وكندا. إذا لم تسر الأمور على ما يرام خلال أول 20 دقيقة، لابد لك أن تغير ليس التشكيلة بل أن تغير التنظيم بحيث يمكن أن تستفيد مثلا من الهجمات المضادة. وكمدير لابد لك، إذا ما كنت في 70 أو في 40، لابد لك أن تمتلك هذه الخبرات للقدرة على التكيف، وهذا سوف يكون هو العنصر الأساسي. وأعتقد أن كندا، وأدركوا بأنه من خلال المدير الذي سوف يلعب مباراة ذات إيقاع سريع، إن لم يكن هناك هذا الإيقاع السريع والحفاظ على المواقف فسوف يتم اكتشاف تلك
1: العيوب. كندا والبوسنة، البوسنة ما عندها لعيبة كثير في أوروبا، كندا عندها مجموعة بسيطة يعني مش يعني كثير، عندها كم لاعب في الدوري الألماني، بس مباراة جذابة صح؟
3: لا شوف، أنا بالنسبة لي ترى كندا منتخب
1: منظم
3: رائع. لا شوف، أنا من الناس اللي أحب جوناثان وديفيدز يعني، لكن مشكلة جوناثان إنه مع يوفنتوس ما لعب دقائق يعني ما هو جوناثان حق ليل يعني يعني كان مع ليل لاعب يعني مهاجم عالمي صراحة ومطرازي، لكن عدد من مشاركته بالشكل المستمر مع يوفنتوس أفقده. إصابة ديفيدز أثرت عليه شوي، لكن هو كان من انا اشوفه كان من افضل الاظهره اللي صار في كره القدم العالميه. لكن منتخب كندا منتخب انا يعني من المنتخبات،
1: خلينا نقول في دور 48 مباراه هشاف
3: تشاف. انا اشوف البوسنه اخرج عملاق
1: ما له دخل،
3: لا اخرج ايطاليا يعني. انت لما تتكلم عن منتخب البوسنه يخرج منتخب مثل ايطاليا ليست بسهلة يعني، هذا شيء يحسب له. أضيف إلى ذلك أنا منتخب والله ما يحضرني اسمه، لكن هو جناح منتخب البوسنة يلعب في الدوري الهولندي ممتع. اليوم أنت هذا واحد من الناس اللي يجذبك للمباراة، تشوف اليوم وتستمتع فيه صراحة. فأنا لا أعتقد أن المباراة وخاصة في ملعب أحد المستضيفين فتستحق المشاهدة.
1: شكرا عبدو، بنذهب لفاصل بنرجع لمتابعة حلقتنا هذا المساء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

مستمرون في ليالي مونديال 2026 وتحمل 8 منتخبات لواء الكرة العربية بأكبر عدد يمثل القائمة العربية: السعودية، قطر، الأردن، العراق، مصر، الجزائر، المغرب وتونس. وهذه المنتخبات تسابق الزمن من أجل ظهور إيجابي في مستهل مشوارها بالبطولة، طامحة إلى تحقيق نتائج تمنحها دفعة قوية في ضربة البداية. منتخباتنا العربية بعضها صنع المفاجآت.

0: فاجأة في الافتتاحيات في مونديالات سابقة، وكانت المغرب آخر هذه النماذج بتحقيقها المركز الرابع في النسخة السابقة، وسعودية بانتصارها التاريخي في النسخة السابقة على حامل الأرجنتين، كذلك تونس بفوزها على الوصيف في النسخة الماضية منتخب فرنسا. وعشية انطلاق منافسات المونديال استعادت الأرجنتين صدارة تصنيف فيفا للمنتخبات، فيما تقدم المنتخب المغربي إلى المركز السابع لأول مرة في تاريخه. الجزائر حافظت على مركزها 28 وبقيت مصر في 29، تراجعت تونس مركزا واحدا لتستقر في 45، قطر جاءت في المرتبة 56 والعراق في المرتبة 57، بينما حافظت السعودية والأردن على مركزيهما 61 و63 على التوالي. دوايت، هذا يعني واحد تكلم على المجموعة العربية، الثماني العربي في المنجز عظيم للمغرب، السابع عالميا، رقم تاريخي. هل الفريق الحالي قادر على مواصلة إنجازات 2022 بمدرب جديد ببعض الأسماء الشابة الجديدة؟
1: Well, to be fair, it's a fantastic achievement.
2: لنكون منصفين، لقد كان ذلك إنجازا عظيما، وتهانينا للدول العربية من خلال مشاركة 8 دول، وهذا يظهر أن كرة القدم في هذا الجزء من العالم بات في حالة تقدم بفضل الدعم والتأييد من الجماهير والمؤيدين. هناك سوق ناشئة كبيرة، وكانت التوقعات بأن هناك تصنيفات لبعض الفرق أن ترتفع، وخاصة في العالم، لكن الآن أمامنا سيناريوهات مختلفة، حيث المغرب كانت قد تقدمت في بطولة كأس العالم وهي تبعد بعيدا عن موطنها، وهذا تحدي كبير، وهناك مدرب جديد. هذه التحديات قد تلعب جزءا مهما، لكن نتوقع من المغرب بأن تذهب عميقا في هذه المنافسة، وهي مستعدة للتوصل إلى ربع النهائي. لا أعلم إذا ما كان بمقدورها التوصل أكثر من ذلك، لعنكم دون أدنى شك المغرب قد يكون هو أفضل فريق عربي في هذه المنافسة.
0: طيب بقول لك المنتخب، قول لي أبعد نقطة قد يصلها، أنت قل لي أبعد نقطة قد يصلها المغرب.
2: أعتقد أنها سوف تصل إلى ربع النهائي.
0: الجزائر.
2: الجزائر أقول هذه حالة صعبة، ولعلها قد تخرج من منافسة المجموعات، وبعد ذلك قد تكون في
0: دور 16.
2: دور 16.
0: العراق.
2: لن يكون في الجولة الأولى، لن يستطيع تخطيها، لأن هناك تعقيدات كثيرة ضد العراق في الفترة الحالية، وبكل تأكيد أعتقد بأنهم سوف يجدون الأمر صعب.
0: تونسيا.
2: تونس هناك كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي، وقد خاب أملنا في بطولة كأس العالم السابقة، ولا أعتقد أنها قد تتجاوز مجموعة المراحل الأولى. قطر مجددا كانت الدولة المستضيفة في بطولة كأس العالم، كان هناك توقعات كثيرة منهم، لكنها لم تنجز على المستوى المطلوب، وأعتقد أنها سوف تعاني.
1: It's an easy group, but I still think that
2: it نعم مجموعة سهلة، لكن أعتقد بأنها لن تترشح لأن التوقعات كانت كثيرة.
0: مصر.
2: مصر أعتقد بأنه لديها فرصة طيبة، وخاصة بوجود محمد صلاح مع هذا المنتخب، لقد يكون لديها فرصة طيبة، ولعلها قد تصل إلى دوري 16.
1: I'm in Saudi Arabia, so I have to be very.
2: أنا في المملكة العربية السعودية، لذا لابد لي أن أكون.
0: لا هذه أرى مستقلة، ما دخل يعني. أنا أعرف احترامك وحبك للسعودية، لكن أنا أتكلم بشكل مستقل.
1: Yes, I think they will struggle in the.
2: نعم أعتقد أنها قد تعاني في الجولة الأولى، وقد تعاني من الخروج من المجموعة أيضا. رغم أنها سوف يكون أمر رائع إذا ما استطاعت.
1: Yeah.
0: الأردن.
2: الأردن أعتقد أنها قد أتت إلى هنا من أجل

0: للتجربة وهي لم تشارك في بطولة كأس العالم وسوف تستمتع ولكنها قد تكون هنا لتكملة الأرقام.
1: عبدو، المنتخب العربي تعتقد أنه يحمل الراية؟
2: المغرب.
1: قبل البداية تقول المغرب.
2: المغرب وسلسلة انتصارات، ترى هو الآن عنده سلسلة أيضا طويلة بعدم الخسارة. بعدين الجزائر. أعتقد أنا يعني الجزائر ممكن المغرب يروح لسيمي فاينل.
1: أخذهم معك واحدة واحدة بس تعطينا رأيك بشكل عام.
2: أي أنا أعتقد.
1: اللي تنتظر.
2: خلينا نرتبهم لك على مستويات. المغرب والجزائر مستوى أول. مصر وتونس والسعودية مستوى ثاني، والعراق والأردن وقطر مستوى ثالث. هذا تصنيف خاص فيني يعني أو رأي خاص.
1: مصر الثاني.
2: السعودية وتونس ومصر مستوى ثاني.
1: المغرب وين توصل؟
2: سيمي فاينل أتوقع، نصف نهائي أتوقع.
1: الجزائر.
2: أيضا دور ثمانية.
1: مصر.
2: تونس والسعودية ومصر أتوقع تتجاوز المجموعات دور 32، لكن ما يعني يمكن مصر يروح 16، ممكن منتخب مصر يروح 16.
1: السعودية وتونس يطلعون يعني ما
2: لا حيروحون دور 32.
1: دور المجموعات القديم.
2: لا حيروحون دور 32. وحي ممكن يعني خاصة إنه في مقعد ثالث ممكن يكون أفضل ثالث، فأعتقد إنه ممكن يروحون لدور 32.
1: الأردن وقطر.
2: ما أعتقد، ما أعتقد الأردن وقطر العراق ما.
1: الأردن مجموعتها صعبة بس قطر يعني مجموعتها ما.
2: لا الأردن معها الجزائر، إحنا ضمننا منتخب عربي يعني، لكن قطر ما أعتقد، وأيضا العراق ما أعتقد، لكن يعني ترى الخبرة والتاريخ يلعب له دور كبير أيضا. أعتقد أيضا
1: الإرث في المونديال له دور
2: جدا جدا. وشفنا قطر في رغم أنها كانت مستضيفة لكن ما يعني كان عندها فرصة أن تروح لكن ما قدرت تروح.
1: مين اللاعب العربي اللي تنتظره؟
2: اللاعب العربي
1: اللي تنتظره أنت
2: العربي.
1: إيه
2: لاعب منتخب الجزائر أنيس الحاج.
1: دويت لاعب عربي تنتظره، تنتظر مشاهدته يعني ترى أنه هذا مونديال له على القائمة العربية.
0: أعتقد أنه لا يمكننا أن نتجاهل محمد صلاح، فهو كان النجم الساطع والمرشح والآن قد بات في نهاية مسيرته ولعله قد يرغب بإنهاء مسيرته الكروية بحيث سوف يترك بصمة بعد مغادرة ليفربول وقد يأتي إلى الدوري السعودي، نأمل ذلك.
1: شكرا دويت وركي. شكرا عبد اللطيف. وفي حديث خاص للعربية فهد المفرج المشرف العام على المنتخبات السعودية قال بأن استبعاد زكريا وصالح لم يكن انضباطيا.
3: يمكن العمل مع الأندية يختلف عن المنتخب، المنتخب فترة قصيرة، لعيبة مختلفين وجاي من بيئات مختلفة ومن أنظمة مختلفة، كيف تعاملت معها أنت في ظرف الأسبوعين هذه؟
4: أعتقد اللاعبين مو غريبين علي، يعني من بين تقريبا 29 لاعب لم يكن 18-19 لاعب أشرفت عليهم، هم في أندية اليوم مختلفة غير لاعبين نادي الهلال، أتشرف بالجميع، اليوم أنا محظوظ أن يتواجد على رأس الجهاز الإداري في هالمحفل العالمي. أشكر القيادة على اختيارهم وإن شاء الله بإذن الله أكون قد المسؤولية. اللعيبة جدا سهلوا العمل علي، تعهدنا والتزمنا أن احنا نعمل بنظام، أن احنا نعمل باحتراف، أن احنا نعمل بمسؤولية، والله ما وجدت منهم إلا كل التزام. إن شاء الله أن احنا نستكمل بقية مشوارنا في هالبطولة بإذن الله بالتزامنا ونظامنا إن شاء الله، وأن احنا نحقق النتائج المرجوة بحول الله.
3: يمكن من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصيا كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي انه قبل الاعلان انت اجتمعت مع اللاعبين.
4: والله شوف كان الاجتماع مع اللاعب مع اللاعبين تقريبا بعد وصولنا بثلاثه ايام، شرحنا خطه العمل كامله وش اللي حيواجهنا ومن ضمنها موضوع القائمه، وشرحنا لهم انه حيكون يوم 30 قائمه، حتكون يوم 31 قائمه حترفع للفيفا ومن ثم الاعلان عنها. وضحنا انه حيكون معنا ثلاثه لاعبين خارج القائمه وعندنا اثنين من الحراس حيكون خارج القائمه، ووضحنا لهم كذلك ان الاثنين من الحراس حيبقون معنا، لان تعرف نظام البطوله يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حاله سقوط اي لاعب للاصابه استبداله بحارس اخر. عوده زكريا وصالح الى ارض الوطن اللي بالمناسبه اوجه لهم جزيل الشكر واشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني، الابواب مفتوحه لهم جميع لاعبين الانديه ان شاء الله الالتحاق في المنتخب في المستقبل. ابقينا على اللاعب عبد الله ال سالم، عندنا فرصة حتى آخر

قبل انطلاق الأول مباراة لنا ب 24 ساعة لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب يكون حاضر عبد الله. مشكور عبد الله اللي أوجه له جزيل الشكر ومسج يعني للبقية، أصر إن حتى بعد الإعلان

0: عودة لمنتخبنا الانتصارات والبطولات إن شاء الله.
1: عبد الله، دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبرني أقولها لك، أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
0: لا، غير صحيح، بالعكس، هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين، كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة القائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط، وصالح من نجوم المملكة العربية السعودية، كذلك الزكريا هو من النجوم الواعدة اللي إن شاء الله بإذن الله ينتظرهم مستقبل كبير، وأبواب المنتخب زي ما قلت لك هي مفتوحة لهم ولغيرهم من لاعبين الأندية، وبإذن الله إن شاء الله في قادم الأيام أنهم يكونوا ضمن القائمة.

0: so happy right now because I actually get to see actual World Cup team practice.
1: وشكرا لفهد المفرج الذي خص العربية بهذا الحديث، كان قد أعطى حديثا عاما لكل وسائل الإعلام وحديث خاص للعربية نقسمه على جزئين اليوم، جزء وغدا سنعرض الجزء الثاني. المنتخب السعودي كان قد دخل في مرحلة العد التنازلي لتدشين مشاركته الرسمية في المونديال، يستهل مشواره بمواجهة أورغواي في ميامي ضمن المجموعة الثامنة التي يضم بجانبه منتخبات إسبانيا الرأس الأخضر والأورغواي. المنتخب السعودي خاض 3 مباريات ودية في معسكره الحالي بأمريكا أمام كل من الإكوادور وبورتوريكو والسنغال. تحولوا إلى مكان غير بعيد من المنتخب السعودي مع موفد العربية، واحد من موفدي العربية إلى المونديال، نايف ثقيل مراسلنا هناك في أوستن حيث المنتخب السعودي. نايف مساء الخير، آخر الأخبار في معسكر الأخضر.
2: يعني آخر الأخبار قبل قليل غادر المنتخب السعودي لأداء تمارين الاعتيادية بكامل اللاعبين. ممكن الخبر الأبرز والأهم يتعلق بدونس واتخاذه القرار بأن يشرك محمد العويس في المباراة الأولى أمام الأورغواي في أولى انطلاقة المنتخب السعودي في المونديال. وفي المقابل يعني نواف العقيدي تأكدت من معلومة أنه جاهز بنسبة 100% ولا يعاني من أي مشاكل سواء طبية أو حتى بدنية، وسيكون من ضمن الخيارات المهمة لدونس في المباراة الثانية أو الثالثة وفقا لطبعا ظروف المباراة أو ظروف المباريات أو نتائجها.
1: جميل. فيما يخص بقية اللاعبين معسكر يعني على مستوى الجاهزية البدنية الطبية،
2: يمكن نبدأها بنواف العقيدي. نواف العقيدي أخذ فترة طويلة في فترة العلاج، والسبب يعود إلى أن الجهاز الطبي خلال مراجعة الحالة الصحية لنايف نواف العقيدي وجد أنه مع النصر عاد بشكل مبكر وعادت له الإصابة، لذلك أعطي وقت كافي من ناحية الابتعاد عن التدريبات والاكتفاء بالجلسات العلاجية. في الجانب الآخر قد تكون من أهم العلامات الإيجابية في معسكر المنتخب السعودي هي عدم دخوله العد التنازلي ولله الحمد من دون وجود إصابات، والسبب يعود إلى الترتيب والتنسيق المسبق بين كافة الأجهزة سواء الطبية أو الفنية وأيضا الأجهزة البدنية. في أولى الاجتماعات التي قادها دونس كان حريص على مراجعة جميع اللاعبين، هناك تفاوت بين أداء اللاعبين ورتم اللاعبين وجاهزيتهم البدنية، لذلك كان هناك اجتماع تم المناقشة على تفاصيل البرنامج الأحمال البدنية كيف تكون بعلم الطبيب وبحضور طبيب المنتخب حتى لا يكون هناك أي إصابات عضلية. أيضا كان هناك بروتوكول معتمد وإلزام للاعبين عند شعور اللاعب بالألم مباشرة يتوقف ولا يستكمل التدريب، وكما حصل مع حسان تومبكتي وأسهم في عودته بعد حصتين تدريبية. هناك اهتمام كبير، إيجابيات كبيرة في معسكر المنتخب. طيب. انعكست طيب. طبعا على الروح المعنوية للاعبين ارتياحهم أيضا.
1: طيب نايف، على مستوى التذاكر حديث كبير عن تذاكر المنتخب السعودي، يعني يبدو لي هذه أقل بعثة سعودية عددا يعني في تاريخ المونديالات، يعني مونديال السابق يعني كان في عدد كبير حتى مع من الجماهير راح مع الاتحاد السعودي او مع وزارة الرياضة. مونديال 2018 يعني ما

0: خلى واحد يعني بناصر ذيك الايام ما خلى ولا سعودي ما راح المونديال. فهذه يبدو العدد ضعيف جدا يبدو لي.
1: طبعا خليني اقسم لك الـ
0: الـ في اجاز نايف لما عندك وقت طويل
1: سيكون في المنتخب السعودي. إيه؟ 70 مشجع تم نقلهم على حساب الاتحاد السعودي وهم يمثلون رابطة، 1000 تذكرة في كل مباراة تم تسليمها للمحقية، ستوزع حصرا على الطلاب المبتعثين وعائلاتهم.
0: شكرا جزيلا نايف السقيل، ألقاكم.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. ترامب يعلن التوصل الى تسويه للحرب مع ايران، وطهران تؤكد عدم التوصل لقرار نهائي بشان الاتفاق بعد. القوات الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاول استهداف السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. هجوم أوكراني على منطقة حدودية مع روسيا يقتل شخصين ويصيب العشرات. الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال مسيرات إلى الشمال.

0: انطلاق مباريات كأس العالم ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر مشغلي طائرات الدرونز بالاقتراب من الملاعب. أهلا بكم. تحول دراماتيكي متسارع شهدته الحرب على إيران أمس مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية والتوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضح خلال كلمة في البيت الأبيض لأن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing.
0: وخلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
2: And has the supreme leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
1: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And
1: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done. So it's going to get.
0: إيران من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم، واعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بقاء قوله إن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة بشكل نشط. تصريحات قابلها توتر أمني في مضيق هرمز، إذ أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هجوميتين، ورجح المسؤول الأمريكي أن البحرية الإيرانية كانت تحاول استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، مضيفا أن حركة المرور عبر المضيق مستمرة وفقا للمسؤول الأمريكي. وكان مصدر رفيع المستوى في تصريحات للعربية كان قد أكد أن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. وأفادت مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مدى مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسب التخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق أوضحت مصادر

0: يبادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. وحول هذه التطورات الدراماتيكية انضم إلينا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. صباح الخير أستاذ ياسر. إذن اليوم إيران عاودت وحاولت استهداف حركة المرور بمضيق هرمز، وأيضا تعاملت إيران بحذر فيما يتعلق بإعلان التوصل عن اتفاق. هل بكر ترامب بإعلان عن هذا الاتفاق برأيك؟
1: تحية طيبة لك ولمشاهدي العربية. طبعا بكل تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ذهب بعيدا بالتصريحات عن اتفاق شامل وكامل مع إيران، على الرغم من أن إيران كانت قد نفت بالذهاب إلى الاتفاق بشكل كما ادعاه أو قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ربما لحد الآن التصريحات الإيرانية لم تثبت أنها ذهبت إلى هذا الاتفاق بشكل كامل، قد ما تعتبره إيران مذكرة تفاهم يعتبر ترامب اتفاق. وبالتالي هذا الاتفاق حتى لو كان بموافقة إيرانية وبإعلان الرئيس الأمريكي بهذا الشكل كان قد شهد قبل يومين ولحد اليوم ضربات عنيفة، ربما هذا اتفاق تحت تهديد النار والحديد. وبالتالي الولايات المتحدة وإيران أمام هذا الإعلان الرسمي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرحلة القادمة يتوقف طبعا بشكل كامل على ردود الأفعال. ما هي آلية تطبيق هذه يعني الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهل وافقت إسرائيل بشكل كامل على كذلك شريك يعني استراتيجي وحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية على كل البنود، وهل يعني البنود ليس فقط مضيق هرمز وليس فقط يعني الاتفاق عدم امتلاك إيران السلاح النووي، ولكن قد يشمل كذلك أو هل يشمل الصواريخ البالستية ومدايات الصواريخ البالستية وكذلك صناعة المسيرات أو حتى الإمداد العسكري واللوجستي للجماعات المسلحة التي تتبع إيران في دول المنطقة؟ لحد الآن حقيقة كل هذه التفاصيل غير واضحة، غير إعلان الرئيس الأمريكي بأن إيران وافقت على الاتفاق، وكما هو معروف هناك شروط أمريكية لتوافق عليها إيران.
0: ولكن ما تم التوصل إليه حتى الآن هو فقط لتمرير هذه المرحلة برأيك؟ يعني البعض وصف ما حصل أنه اتفاق تمرير المرحلة، والبعض الآخر ذهب للقول أن هذا اتفاق يمكن البناء عليه للتوصل إلى اتفاق نهائي. كيف تنظر إلى الأمر؟
1: يعني ربما هي خطوات أولى دبلوماسية للوصول إلى اتفاق كامل. هذا ما كان يريده حقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يريد سيناريو شبيه بسيناريو فنزويلا في الداخل الإيراني. وإذا ما حقق هذا الاختراق الدبلوماسي فإن الرئيس الأمريكي قد يذهب بسردية ربما يريد أن يعكسها على الداخل الأمريكي. هناك انتخابات أمريكية نصفية قادمة، ويريد الرئيس الأمريكي من خلال هذا الاتفاق كما أعلن أنه يعلن عن تخفيض إذا ما افتتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة مرور السفن، فإن هناك انخفاض كامل بأسعار النفط، وبالتالي ربما يبحث عن سردية انتصار في الداخل الأمريكي. وكذلك إيران تبحث عن سردية انتصار مع الجانب الأمريكي، خصوصا مع التصعيد الأخير، إسقاطها مروحية أباتشي والضربات بطائرات مسيرة، وبالتالي تحاول إيران كذلك أن تذهب بسردية انتصار أو الرابح مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا ربحت وإيران ربحت، وبالتالي هذا ربما يعني يرضي الطرفين. نعم. إذا كانت الولايات المتحدة أو حتى إيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. كنت معنا من واشنطن الصحفي المختص في الشأن الأمريكي ياسر الحايك، شكرا جزيلا لك. وبالتوازي مع هذه التطورات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في مفاوضات. وبحسب البيان أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها من المنطقة.

0: ينضم الينا من رام الله المختص في الشؤون الاسرائيليه عصمت منصور. صباح الخير استاذ عصمت. بدايه، هل فعلا تفاجأ نتنياهو باعلان ترامب اليوم؟
1: صباح الخير جدا، صباح الخير لك والمستمعات والمستمعين. هو فعلا تفاجأ جدا، ادخلت له البطاقه وهو يعقد اجتماع كابينيت لمناقشه التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه إمكانية أن ترد إيران على إسرائيل، وبالتالي هو يحذر كان جيشه للانضمام أو أن تتوسع المعركة ويكون طرف فيها. هكذا كان الاتجاه، هكذا كانت التحضيرات، وجاءت هذه المفاجأة وفعلا ارتبك ولم يخفي الإسرائيليين صدمتهم من هذه السرعة في الانتقال من حالة التصعيد إلى الاتفاق.
0: لكن التطمينات التي يعني أدلى بها ترامب لنتنياهو، هل خففت من الهواجس الإسرائيلية أم عمقتها برأيك؟
1: لا أعتقد عمقتها. إسرائيل الآن يعني بتقديري بصدد التفكير كيف تعارض هذا الاتفاق من خارج الإدارة الأمريكية، أو تضغط من خارج الإدارة الأمريكية، أو من خلال أطراف على الرئيس ترامب، أطراف من داخل الإدارة الأمريكية. من يقرأ جيدا بيان نتنياهو المكتظب، هو لسنا جزء من الاتفاق، بمعنى هذا التنصل، يعني لا يلزمنا هذا الاتفاق، وهناك شروط لاي اتفاق جيد مع ايران، واضح انها غير موجوده.
0: طب عندما يقول انه ليس جزء من هذا الاتفاق، هل هذا يعني يسمح له ترامب بالتحرك منفردا في حال استشعر خطرا من ايران، ام هذا مستحيل؟
1: مستحيل، خاصة أن الرئيس الأمريكي يفرض سطوته على هذا الاتفاق وتنفيذه، وهو الضامن له ومصلحة الولايات المتحدة في تنفيذه. لكن هذا يعطي إسرائيل هامش على المدى البعيد، بمعنى نحن نبقى نعمل ضد إيران على طريقة الجولات أو كما فعلنا في يعني الحرب الحالية، ونبقي نفسنا هذا الحق سواء ضد إيران أو ضد وكلائها كما تصفهم إسرائيل في لبنان أو في غيرها. وذلك أنا أعتقد أنه إسرائيل في وضع صعب استراتيجيا، ونتنياهو شخصيا أيضا في وضع صعب.
0: ولكن أنت في بداية الحرب كنت تتحدث عن سيناريو أن يكون هناك هدن متقطعة، وأن يتم قصف إيران بين الفنية والأخرى، لأن كما يحصل مع حماس وغيرها من وكلاء إيران حاليا، يعني لتقليم مخالبها في الداخل الإيراني، كلما استشعرت إسرائيل بخطر وجودي متعلق ببرنامجها النووي أو الصاروخي. هل سنذهب نحو هذا أمام هذا؟ هل نحن أمام هذا السيناريو الآن، أم أي سيناريو نحن أمامه اليوم برأيك؟
1: السيناريو، هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول والربما الذي تدفع باتجاهه المنطقة ودولها، والتي ظهر أن لها تأثير كبير ودور بارز في إنجاز هذا الاتفاق، هو أن ينجح الاتفاق ويتكلل بالنجاح، وفعلا ننتقل إلى مرحلة مختلفة كليا. أنا أتحدث عن المنطقة والعالم وإيران وليس إسرائيل. المسألة الثانية هو أن يتعثر فعلا، يعني بعد 60 يوم تواجه صعوبات، وبالتالي هذا إسرائيل احتمال لا تلغيه، يعود القتال أو تعود نمط الجولات، وأيضا يبقى الحصار وربما يضيق ويدفع باتجاه عمل تقويض النظام الإيراني من الداخل وعمل سري وإلى آخره. المستوى الثالث أو السيناريو الثالث هو فعلا أن تذهب الولايات المتحدة باتفاق وتعتبر أنه كافي، ودول المنطقة تعتبر أنه كافي، ولكن إسرائيل تبقى تترصد فرص لمهاجمة إيران سواء بالسر أو بالعلن من خلال جولات. ولكن ثبت يعني في هذه الحرب، وهذا نظريا كان معروف ولكن جرب في هذه الحرب والتي سبقتها، أن دون غطاء الولايات المتحدة السياسي والعسكري والاقتصادي لا يمكن لإسرائيل أن تخوض مواجهة مع إيران، وأنه فعلا إيران قادرة على الرد. والمسافة بين إيران وإسرائيل هذا يحتاج إلى تنسيق لوجستي عالي جدا، ودعم وذخيرة وأدوات غير لا تمتلكها إسرائيل لوحدها. لذلك يعني نحن نتمنى أن الاتفاق يستكمل، وخاصة أنه هذا اتفاق انتقالي ومرحلة أولى، والقضايا الصعبة لا زالت يعني غير واضحة.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذه القراءة. كنت معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. هذه التطورات السياسية كان سبقها تصعيد عسكري كان الأوسع منذ بدء المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران، إذ كشف الرئيس دونالد ترامب وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز أن الجيش الأمريكي أطلق نحو 49 صاروخا من طراز توماهوك استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني. نتابع.
2: في البحر ليلا ينكسر السكون فجأة على وهج يشق الأفق، من على متن سفينة حربية ينفتح الغطاء المعدني وتندفع كتلة نارية بسرعة خاطفة قبل أن

0: تختفي في السماء. مشهد يتكرر مع انتقال الضربات إلى عمق الداخل الإيراني في تصعيد جديد استخدمت فيه واشنطن صواريخ توماهوك رأس الحرب في عمليات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة.
1: العملية شملت إطلاق 49 صاروخاً من طراز توماهوك إلى جانب طائرات مقاتلة استهدفت أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
0: توماهوك هو صاروخ كروز طويل المدى وموجه بدقة، يعد من ركائز القوة الهجومية الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بطول يصل لنحو 5 أمتار و56 سنتيمترا ووزن يناهز 1300 كيلوغرام. يعمل بمحرك توربيني مروحي مع معزز وقود صلب، ما يمنحه قدرة على التحليق بسرعات دون صوتية وعلى ارتفاعات منخفضة لتفادي الرصد، وبمدى يصل إلى مئات الأميال داخل اليابسة. كما يمكن إطلاقه من منصات متنوعة خاصة المدمرات والغواصات، ويعتمد على منظومات توجيه متعددة ومتطورة بينها نظام تحديد المواقع العالمي GPS.
2: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية في بيت لهيا وحي التفاح.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريمبو جمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في تصريحات للعربية أكد أن الدولة اللبنانية ومنذ وصول الرئيس جوزيف عون إلى الرئاسة عملت على تعزيز أمن الحدود عبر تكثيف إجراءات التفتيش والمراقبة، وذلك لمنع تصدير أي ممنوعات أو مواد ضارة للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها السعودية.
1: كان هناك يعني جهود تبذل وعمل دؤوب على مدى الأشهر الماضية، وأكيد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمملكة عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية بشكل كبير، الحدود البرية والجوية والبحرية، ليعني تعزيز عمليات التفتيش ومنع تصدير أي ممنوعات أو أي مواد ضارة إلى يعني الدول الشقيقة، أكيد وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
0: ثمن رئيس لبنان جوزيف عون قرار السعودية برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، معتبرا ذلك خطوة

0: وأساسية تعكس اهتمام المملكة بلبنان وحرصها على دعمه. وأشار عون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تساند فيها السعودية لبنان، لافتا إلى دورها البارز في إنهاء الفراغ الرئاسي. وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا في أوساط المزارعين والمواطنين الذين انتظروا هذه الخطوة منذ 5 أعوام. عنوان يتيم والتفاصيل.
1: 25 أبريل عام 2021 كان يوما أسودا في تاريخ الزراعة اللبنانية، هكذا يقول المزارعون هنا عندما أغلقت المملكة العربية السعودية أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، لكن السواد فوق الحقول تلاشى مع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.
2: ينتظر إبراهيم ترشيشي رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين بدء تطبيق القرار. يتفقد حقولا شاسعة من المزروعات التي اعتاد أجداده تصدير منتوجاتها إلى السعودية. يصف القرار بالمفصلي الذي سيعيد الحياة إلى دورة اقتصادية بأكملها، بدءا من المزارعين مرورا بالصناعيين ووصولا إلى السائقين.
3: كل اخواننا الامراء اللي مروا علينا بالمملكه العربيه السعوديه قد كانوا على طول بيساعدوا لبنان وبيفتحوا قلبهم للبنان وبيجوا لعنا بيمدونا يد العون بالساعه السوداء الحاله السواد اللي بنكون بامس الحاجه نحن لهم. فبنتبلغ انه فخامه الرئيس حكي مع سمو الامير ووعدوا خير انه هذا الموضوع ان شاء الله بده ينتهي بالقريب العاجل. ما راحش اسبوع الا زف الينا هذا الخبر، صدقني هذا خبر خلينا نفرح وننبسط.
2: لا تقاس اهميه المملكه العربيه السعوديه بنسبه الصادرات اليها فقط، بل أيضا كونها بوابة العبور البري إلى دول الخليج. فإضافة إلى الكلفة المرتفعة للتصدير البحري، يحتاج نقل المنتوجات عبر البحر إلى أسابيع، ما يؤثر على جودة البضائع وعدد الأصناف التي يمكن تصديرها.
4: بال2020 نحن مصدرين خضار وفواكه ومحضرات 200 ألف طن إلى الخليج، 60 ألف طن منهم إلى المملكة العربية السعودية. يعني هيدي كمية كتير كبيرة تعتبر على مستوى القطاع الزراعي اللبناني. تراجعت هيدي الصادرات بسبب إقفال السوق السعودي من 200 ألف طن إلى 70 ألف طن بالعام 2024. بال2020 صادراتنا إلى الخليج كانت 242 مليون دولار، عم نحكي بس الصادرات الزراعية، منهم 32 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، تراجعوا إلى 14 مليون دولار.
2: القرار الذي لاقى ترحيبا رسميا يشكل جرعة دعم دولي إضافية لعهد الرئيسين عون وسلام، فالرئيسان عملا على استعادة سيادة الدولة عبر السيطرة على المرافق الحدودية ومنع استغلالها لتهريب المخدرات والكبتاغون. غنو يتيم، العربية، بيروت.
0: أطلقت مسيرات وآليات الجيش الإسرائيلي النار على الأحياء السكنية في منطقة بيت لهيا وحي التفاح في قطاع غزة. وإلى ذلك أشارت مصادر العربية إلى ارتفاع ألسنة النيران في عدد من المناطق السكنية في مدينة دير البلح، وذلك بعد تعرضها لسلسلة غارات إسرائيلية.
5: ضرب ضرب ضرب.
0: زادت تداعيات الحرب في إيران من صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كما خلفت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم. فقد ارتفعت تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل وهناك قيود كثيرة، كما لا يتم تجديد بطاقات الإقامة لهم. تفاصيل أوفى مع مراسل العربية عبد الله نادر من كابول. نتابع.
6: هنا في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل القسري الإيرانية. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين، ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
7: منذ ست سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها.

0: حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
1: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران، حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للإطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.
2: خلال 4 أشهر التي تم فيها قطع الإنترنت في إيران، لم أتواصل مع عائلتي حتى في أيام العيد بسبب عدم التواصل بها جراء قطع الاتصالات.
1: ورغم محدودية الإمكانيات، تؤكد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعائدين الأفغانيين عزمها على تقديم جميع الخدمات الأساسية للعائدين.
3: العائدون من باكستان وإيران عندما يصلون إلى المخيمات المؤقتة التي أقمناها لاستقبالهم، نقدم لهم فيها الخدمات الصحية والوجبات الثلاث، ومن ثم نقوم بنقلهم في حافلات إلى أماكنهم الأصلية في ولايات مختلفة.
1: المجلس النرويجي للاجئين أكد في أحدث تقرير له أن الحرب الأخيرة قد أثرت على حياة أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، فقدوا وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. تؤكد منظمات دولية من أن هذه العودة الجماعية للاجئين الأفغان من إيران تمثل تحديا إنسانيا وتنمويا كبيرا لأفغانستان، لكنهم أوفر حظا من نظرائهم الموجودين في إيران الذين يواجهون صعوبات كبيرة جراء الحرب الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. عبد الناظر، العربية، كابول.
4: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ اليوم.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. قتل شخصان وأصيب 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مناطق قرب الحدود المشتركة بين البلدين، وبحسب ما أعلن حاكم منطقة برانياسك الروسية. وعلى الجانب الآخر، أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية عن مقتل سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرات مسيرة، كما أصيب 3 في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا. حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية، وفقا لما أعلنته وسائل

0: إعلام محلية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق الذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر من عام 2024. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء، وتهدف تجديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا، وذلك لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين الدول. حضر المتحدث البرلماني باسم حزب البديل من أجل ألمانيا ماركوس فرون ماير حضر المؤتمر الاقتصادي الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بيترسبورغ، وذلك رغم تحذيرات الخارجية الألمانية. زيارة أثارت غضب المستشار فريدريك شمرتز الذي اتهم الحزب اليميني المتطرف بالسفر إلى روسيا لحضور ما وصفها بحفلات المشروبات الفاخرة.
1: Schicksal von Millionen Menschen in diesem Land und reisen nach Moskau zu ihren Champagnerempfängen. Gute Reise weiterhin, meine Damen und Herren.
2: بهذه العبارة هاجم المستشار الألماني فريدريك شمرتز حزب البديل من أجل ألمانيا من داخل البرلمان، وذلك بعد مشاركة النائب ماركوس فرون ماير في المنتدى الاقتصادي بمدينة سانت بيترسبورغ الروسية رغم تحذيرات الخارجية الألمانية. وخلال الزيارة التقى فرون ماير مستشارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شركة غاز برام، كما دعا إلى إعادة تشغيل خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي. ميرتس استغل المناسبة لتجديد دعمه لأوكرانيا مقترحا منح كييف صفة العضو المنتسب في الاتحاد الأوروبي، لكن حزب البديل كان له رأي مختلف، فزعيمته المشاركة أليس فيدل رفضت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، واتهمت الحكومة الألمانية بإطالة أمد الحرب عبر مواصلة دعم كييف. ويأتي هذا السجال في وقت يواصل فيه حزب البديل تعزيز حضوره السياسي، إذ يتصدر استطلاعات الرأي قبل انتخابات مرتقبة في ولايتين بشرق ألمانيا خلال سبتمبر المقبل، ما يجعل أي مواجهة بين الحكومة والحزب أكثر من مجرد خلاف سياسي عابر. نور طوق، العربية.
0: في بريطانيا تتواصل تداعيات أزمة الإنفاق الدفاعي داخل الحكومة البريطانية، فبعد استقالة وزير الدفاع جون هيلي أعلن وزير القوات المسلحة آل كارنز استقالته أيضا، محذرا من أن الميزانية الحالية لا تواكب التهديدات الأمنية المتزايدة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة عين ستارمر دان غارفيز وزيرا جديدا للدفاع، لكن هذه التطورات تضع حكومة ستارمر على حافة أزمة سياسية حقيقية. المزيد في التقرير التالي من لندن.
3: استقالة وزير الدفاع جون هيلي ليست استقالة وزير عادي، هذه استقالة أحد أكثر رجال ستارمر ولاء وثقة. فهيلي ليس وزيرا مثيرا للجدل أو صاحب طموحات قيادية، بل كان ينظر إليه باعتباره شخصية توافقية وركيزة يمكن الاعتماد عليها داخل الحكومة، ولذلك فإن خروجه يكشف شقوقا داخل الحكومة أصبح من الصعب تجاهلها.
4: خلاف هيلي مع ستارمر هو حول خطة الاستثمار الدفاعي طويلة الأمد التي تبحث تمويل الدفاع خلال العقد المقبل، لكن هذه الخطة واجهت تأخيرات متكررة بسبب خلافات حول حجم التمويل ومصدره. مطالب هيلي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول عام 2030، لأنه ببساطة يقول إن البلاد أصبحت أقل أماناً والميزانية الحالية غير كافية لتدافع بريطانيا عن نفسها.
5: جون هيلي من أشد المؤيدين لتعزيز الدفاع عن بريطانيا ودعم الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو، وقد طالب بقوة بزيادة التمويل الدفاعي إلى 28 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة من وزيرة المالية راتشيل ريفيز، بهدف الحفاظ على القوات المسلحة البريطانية في موقع قوة في مواجهة التهديدات القادمة من روسيا. بالنسبة لأكثر الأعضاء ولاء وإخلاصا في إحدى الوزارات المهمة، والدفاع هي الوزارات الأربع المهمة في الحكومة، فإن هذا أمر مفاجئ حقا ويمثل ضربة قوية لستارمر.
4: هذه الاستقالة

0: وأيضا تأتي في وقت حساس وبالتزامن مع معركة سياسية حاسمة الأسبوع المقبل تتمثل في انتخابات أندي بيرنم الفرعية.
1: أعتقد شخصيا أنه لأمر مؤسف، كان وزيرا جيدا، أما بالنسبة لبقاء الحكومة فأعتقد أن ذلك مستبعد للغاية.
2: بالتأكيد اتخذ القرار الصائب، إنهم يعطون الأولوية لكل شيء بطريقة خاطئة.
0: إذا كان جون هيلي قد فقد الثقة في ستارمر فسيكون من الصعب عليه إقناع الآخرين بالبقاء خلفه. استقالة قد تقصر العمر السياسي لحكومة ستارمر إذا لم يتمكن سريعا من حل واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالدفاع والأمن القومي، هذا إن حصل على الوقت الكافي لحلها. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
3: أعمال شغب واضطرابات واسعة تشهدها إيرلندا الشمالية عقب هجوم بسكين نفذه طالب لجوء سوداني، وأدت أعمال العنف إلى استهداف منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في أزمة أمنية وسياسية متصاعدة تثير المخاوف من امتدادها إلى مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة البريطانية لندن. التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية من لندن مصطفى زارون. تابع.
4: هذه المشاهد المروعة أعادت إلى أذهان كثيرين في بريطانيا ذكريات صيف عام 2024. منازل تحترق وسكان يفرون من بيوتهم ومهاجرون يخشون على سلامتهم بعد ليلة من الاضطرابات في بلفاست اندلعت عقب هجوم بسكين اتهم بتنفيذه طالب اللجوء السوداني هادي العديد. الهجوم أسفر عن فقدان ستيفن أوغيلفي إحدى عينيه وإصابته بجروح بالغة قبل أن تتحول القضية خلال ساعات من حادثة جنائية إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع. فالغضب من الجريمة سرعان ما امتد إلى الشوارع حيث استهدفت منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في مشاهد دفعت السلطات إلى تعزيز انتشار الشرطة والدعوة إلى التهدئة.
5: دعوني أكون واضحا، لا يمكن تبرير أعمال العنف وإضرام الحرائق التي أعقبت هذه الأحداث.
4: لكن أحداث بلفاست ليست الوحيدة التي أعادت هذا الجدل إلى الواجهة، فقبل أيام فقط أثير جدل واسع بشأن قضية مقتل الطالب الجامعي هنري نوفاك في ساوثهامبتون وما تبعها من احتجاجات في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة العنف التي طالت عدة مدن بريطانية صيف 2024 عقب جريمة قتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت. التحدي أمام الحكومة لا يقتصر على التعامل مع الجرائم الفردية بل يمتد إلى منع تحول الغضب الشعبي إلى موجة جديدة من الاضطرابات والانقسامات المجتمعية في وقت يتزايد فيه الجدل السياسي حول الهجرة واللجوء. هذا الجدل استغله حزب الإصلاح لتجديد هجومه على حكومة العمال واتهامها بالفشل في ضبط الحدود.
6: رئيس الوزراء هذا يعيش حالة إنكار إزاء تنامي مشاعر الإحباط في أنحاء البلاد بسبب فشله في وقف قوارب المهاجرين وما يرتبط من أنشطة إجرامية وفشله في معالجة ما يصفه البعض بازدواجية المعايير في عمل الشرطة.
4: وبينما تؤكد الحكومة أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن المسؤولية تقع على الأفراد لا على مجتمعات بأكملها، يبقى السؤال مطروحا، هل تبقى أحداث بلفاست حادثة معزولة أم أنها مؤشر على عودة التوترات التي هزت مدنا بريطانية في صيف عام 2024؟ من لندن مصطفى زارو، العربية.
3: أقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم لعام 2026 في الملعب الأسطوري في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم. وخيمت الموسيقى على مراسم افتتاح كأس العالم لعام 2026 حيث احتشد 80,000 متفرج لمتابعة الحفل الموسيقي الذي استمر لنحو 20 دقيقة. اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال داي داي بمشاركة المغني النيجيري بيرنا بوي. هذا وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرا صارما لمشغلي الطائرات المسيرة الدرونز يحظر بموجبه الاقتراب من ملاعب كأس العالم لعام 2026 وفعاليات الجماهير. ويطلق المكتب برنامج

0: برنامجا تدريبيا للمساعدة في كشف وردع التواجد غير المصرح به للطائرات المسيرة بالقرب من مواقع كأس العالم والفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها. كما تفرض إدارة الطيران الفيدرالية قيودا على الطيران حول الفعاليات البارزة وتحدد نطاق استخدام الطائرات المسيرة ضمن مسافة معينة. ويواجه مشغلو المسيرات الذين ينتهكون هذه القيود عقوبات جنائية. وإلى أخبار الرياضة مع انطلاق المونديال مع زياد عبيداد. إليك زياد.
1: شكرا جيلان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لاديسلاف كريتش عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أو هيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق. ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم. ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد اليناس.
2: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم. هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون. راؤول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع ثمان مباريات تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وأعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطرب

0: عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
1: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي، وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
2: عبد الله، يمكن العمل مع الأندية يختلف عن المنتخب فترة قصيرة، لعيبة مختلفين وجاي من بيئات مختلفة ومن أنظمة مختلفة، كيف تعاملت معها أنت في ظرف الأسبوعين هذه؟
3: أعتقد اللاعبين مو غريبين علي، يعني من بين تقريبا 29 لاعب لم يكن 18-19 لاعب أشرفت عليهم، هم في أندية اليوم مختلفة غير لاعبين نادي الهلال. أتشرف بالجميع، اليوم أنا محظوظ أن يتواجد على رأس الجهاز الإداري في المحفل العالمي. أشكر القيادة على اختيارهم، وإن شاء الله بإذن الله أكون قد المسؤولية. اللعيبة جدا سهلوا العمل علي، تعاهدنا والتزمنا أن احنا نعمل بنظام، أن احنا نعمل باحتراف، أن احنا نعمل بمسؤولية، والله ما وجدت منهم إلا كل التزام. إن شاء الله أن احنا نستكمل بقية مشوارنا في هالبطولة بإذن الله بالتزامنا ونظامنا إن شاء الله، وأن احنا نحقق النتائج المرجوة بحول الله.
2: يمكن من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصيا كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي أنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
3: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعبين تقريبا بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العمل كاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم أنه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا ثلاثة لاعبين خارج القائمة، وعندنا اثنين من الحراس حيكون خارج القائمة، ووضحنا لهم كذلك أن الاثنين من الحراس حيبقون معنا، لأن تعرف نظام البطولة يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب للإصابة استبداله بحارس آخر. عودة زكريا وصالح إلى أرض الوطن اللي بالمناسبة وجه لهم جزيل الشكر وأشكرهم على التزامهم على انضباطهم. تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني، الأبواب مفتوحة لهم جميع لاعبين الأندية إن شاء الله الالتحاق في المنتخب في المستقبل. أبقينا على اللاعب عبد الله آل سالم، عندنا فرصة حتى آخر قبل انطلاق الأول مباراة لنا ب 24 ساعة، لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب يكون حاضر عبد الله. مشكور عبد الله اللي يوجه له جزيل الشكر ومسج يعني للبقية، أصر إن حتى بعد الإعلان سواء دخل القائمة أو خارج القائمة، يعني الرجل عنده رغبة في البقاء مع البعثة ومع بقية زملاء، وهذا يدل على روح الجماعة وعلى المجموعة. وبإذن الله إن شاء الله أن احنا تكون قادم الأيام بإذن الله عودة لمنتخبنا الانتصارات والبطولات إن شاء الله.
2: عبد الله، دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك، أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشامات.
3: لا، غير صحيح، بالعكس، هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين، كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة للقائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط، وصالح من نجوم المملكة العربية السعودية، كذلك الزكريا هو من النجوم الواعدة اللي إن شاء الله بإذن الله ينتظرهم مستقبل كبير، وأبواب المنتخب زي ما قلت لك هي مفتوحة لهم ولغيرهم من لاعبين الأندية، وبإذن الله إن شاء الله في قادم الأيام إنهم يكونوا ضمن القائمة بحول.
1: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك جيلان.
4: شكرا زياد. نبقى في أجواء المونديال، ففي الولايات المتحدة يرصد خبراء الصحة مخاطر انتشار أمراض معدية خلال كأس العالم، وذلك مع تدفق ملايين المشجعين إلى الدول المستضيفة. نتابع.

الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو كأس العالم 2026 وصفها أكبر حدث كروي على الإطلاق، تقف الولايات المتحدة أمام تحد مختلف تماماً خلف الأضواء، تحد صحي قد يرافق ملايين المشجعين من أكثر من 100 دولة.

0: معدلات التطعيم في عدة دول، وإلى جانبها تظهر حمى الضنك التي تثير القلق في عدد من المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات بسبب نشاط البعوض الناقل للفيروس خلال فصل الصيف. كما تتابع السلطات عن كثب أي مؤشرات على عودة ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية مثل كورونا والإنفلونزا مع توقع حركة سفر غير مسبوقة خلال البطولة.
1: For every mass gathering, there's always a threat of infectious diseases, and there are some conditions that are the ones that everybody focuses on: respiratory viruses, gastrointestinal, sexually transmitted infections as well. So we're monitoring all of those.
0: ولمواجهة هذه التحديات وسعت السلطات الصحية الأمريكية أنظمة المراقبة والاستجابة وعززت التنسيق بين المستشفيات وإدارة الصحة المحلية ومراكز الطوارئ، كما أطلقت خطوط استشارية متخصصة لمساعدة الفرق الطبية على التعامل السريع مع أي حالات مشتبه بها. وبينما يستعد العالم لمتابعة الأهداف والنتائج داخل الملاعب، تستعد الولايات المتحدة لمعركة موازية خلف الكواليس، هدفها ضمان أن يبقى الحدث الرياضي الأكبر عالمياً خالياً من أي تفشي صحي واسع النطاق.
2: وإلى العناوين.
3: ترامب يعلن التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، وطهران تؤكد عدم التوصل لقرار نهائي بشأن الاتفاق بعد. القوات الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. هجوم أوكراني على منطقة حدودية مع روسيا يقتل شخصين ويصيب العشرات. الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال مسيرات إلى الشمال. وانطلاق مباريات كأس العالم، ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر مشغلي طائرات الدرونز الاقتراب من الملاعب. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
10: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
11: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
12: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
13: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم

0: أسبابها وتأثيراتها. أكبر طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس أكس في سوق الأسهم. العربية بيزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا ميبن خضراء.
1: اليوم الرابعة على العربية بيزنس.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة.
3: افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يعلن التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، وطهران تؤكد عدم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق بعد. القوات الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. هجوم أوكراني على منطقة حدودية روسية يقتل شخصين ويصيب العشرات. الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال مسيرات إلى الشمال. انطلاق مباريات كأس العالم، ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر مشغلي طائرات الدرونز من الاقتراب من الملاعب. تحول دراماتيكي متسارع شهدته الحرب على إيران أمس مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية والتوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضح خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي بأن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع

0: الاتفاق.
1: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing.
2: وخلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
3: And when the deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
1: Yes, that's true. That's part of the deal.
3: And
1: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done. So it's going to get.
2: إيران من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم، واعتبر بأن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بقائي قوله إن قطر وباكستان تضطلعان بدور وساطة النشط. هذه التطورات السياسية كان قد سبقها تصعيد عسكري كان الأوسع منذ بدء المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران، إذ كشف الرئيس دونالد ترامب وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز بأن الجيش الأمريكي أطلق نحو 49 صاروخا من طراز توماهوك استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني.
4: في البحر ليلا ينكسر السكون فجأة على وهج يشق الأفق. من على متن سفينة حربية ينفتح الغطاء المعدني وتندفع كتلة نارية بسرعة خاطفة قبل أن تختفي في السماء. مشهد يتكرر مع انتقال الضربات إلى عمق الداخل الإيراني في تصعيد جديد استخدمت فيه واشنطن صواريخ توماهوك رأس الحرب في عمليات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة.
5: العملية شملت إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جانب طائرات مقاتلة استهدفت أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
4: توماهوك هو صاروخ كروز طويل المدى وموجه بدقة، يعد من ركائز القوة الهجومية الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بطول يصل لنحو 5 أمتار و56 سنتيمترا ووزن يناهز 1300 كيلوغرام. يعمل بمحرك توربيني مروحي مع معزز وقود صلب، ما يمنحه قدرة على التحليق بسرعات دون صوتية وعلى ارتفاعات منخفضة لتفادي الرصد، وبمدى يصل إلى مئات الأميال داخل اليابسة. كما يمكن إطلاقه من منصات متنوعة خاصة المدمرات والغواصات، ويعتمد على منظومات توجيه متعددة ومتطورة بينها نظام تحديد المواقع العالمي GPS.
2: من أوهايو معنا جينا وينستنلي زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي. سيدة جينا أهلا وسهلا بك. إذن سيدة جينا، بينما يقول ترامب بأنه تم التوصل إلى صيغة اتفاق تحتوي وتتضمن على جميع المطالب الأمريكية، الجانب الإيراني يقول بأن المؤسسات العليا لم تحسم موقفها بعد. كيف يمكن تفسير هذه الثقة الأمريكية الزائدة بأنه سيتم التوقيع على اتفاق، والحديث الآن عن أنه هناك استعدادات لانتقال جي دي فانس إلى أوروبا من أجل توقيعه؟
6: Thank you so much for having me.
7: شكرا جزيلا على الاستضافة.
6: And I believe that we can understand.
7: أعتقد أنه يمكن فهم هذا الأمر على أنه وضع فيه العالم الولايات المتحدة وإيران كانتا فيه في السابق.

0: لسيما وأننا استمعنا وخلال 100 يوم السابقة وعدة مرات أنه كنا نقترب إلى التوصل إلى اتفاق وسيتم التوقيع عليه، وكنا دائما نستمع وتكرارا من الجهة الأمريكية أن الاتفاق قريب وشيك، ولكن الجهة الإيرانية كانت تنفي هذا الأمر. إذن في هذه الحالة كنا نعتاد إلى سماع هذه الأمور، وحتى أن الهجمات الأخيرة التي كانت في الأيام الأخيرة كانت بدون شك ستؤدي بالفعل إلى خضوع إيراني إلى المطالب الأمريكية. وبالفعل الظروف التي كانت أو كان قد تحدث عنها الرئيس ترامب لسيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ما زالت موجودة. إذن الاتفاق الذي كنا نتوقعه في الشهر الماضي والذي سنرى فيه إعادة فتح مضيق هرمز من قبل إيران بالإضافة إلى رفع الحصار الأمريكي وأيضا المناقشة حول مسألة النووية الإيرانية، الآن يظهر كل هذا الموضوع مرة أخرى وهو موضوع على الطاولة، ويبدو الآن وأن الإيرانيين يستمرون في الحفاظ على المماطلة حتى اللحظة الأخيرة، وهم لا يريدون إعطاء الرئيس ترامب القدرة لكي يتحدث بكل ثقة بأن هذا الاتفاق قد أنجز وأتم. لذلك نحن نعتقد أن هذه المرة نحن أقرب بكثير للتوصل إلى اتفاق، ولكننا قد استمعنا إلى هذه التصاريح سابقا، وأتوقع بالفعل أن نتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة الآن.
1: طيب إذا كانت سيدة جينا يعني اليوم التصريحات الأمريكية تقول بأن مذكرة التفاهم الحالية يعني تفي بكل المتطلبات الأمريكية، وإذا كانت تسريبات أكسيوس تتحدث عن أنه اليوم ترامب سيكون مضطرا للموافقة على تخفيف نسب تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية وليس إخراجها بشكل كامل عن إيران ونقلها إلى الولايات المتحدة، إن كان هناك حديث أيضا عن أن العقوبات سيتم تخفيفها وسيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية بشكل تدريجي، بالتالي أين هي المطالب الأمريكية؟ كانت كل هذه النقاط لاءات أمريكية في وقت سابق.
0: بالفعل أن الولايات المتحدة غيرت مطالبها وغيرت أهدافها في هذه الحرب عدة مرات منذ بدايتها، ولذلك نحن نفهم بشكل واضح أن الأهداف تغيرت منذ بداية الحرب، وهذا بالفعل يشرح ما يقوله الجانب الأمريكي، وهذا هو نتيجة الدبلوماسية ونتيجة المفاوضات بشكل عام، والكثير يؤمن الآن أنه كان يجب أن يكون هذا الأمر منذ البداية. لذلك نحن نرى الآن أن مسألة النووي ستكون الجزء الثاني من الاتفاق مع إيران، ليست مسألة المضيق، لأن مسألة مضيق هرمز هي الأكثر إلحاحاً الآن والتي يتم العمل عليها أولاً، وبعد ذلك يجب علينا أن نرى ما إذا هذا الاتفاق سيبدو وبشكل كبير مختلف عن اتفاق أوباما في العام 2015، ولذلك عدد كبير من الأمريكيين الآن يشاهدون ويراقبون عن كثب، لا سيما عندما ننظر إلى الكلفة الباهظة لهذا النزاع بالإضافة إلى حياة الإيرانيين بشكل خاص التي قد أزهقت بالإضافة أيضا إلى الضحايا بسبب هذه الحرب، والكلفة الباهظة في المنطقة ليس فقط على إيران ولكن أيضا على دول في الخليج بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والاقتصاد العالمي بشكل عام. لذلك الجميع سيشاهد الآن ويرى ما إذا سيكون هنالك أمر استثنائي تحقق جراء هذا الاتفاق بعد هذا النزاع.
1: لكن يعني سيدة جينا، تغير الأهداف الأمريكية كما ذكرتي عبر مختلف مراحل الحرب يعني تم، لكن هل تم باتجاه التنازل أم تم باتجاه يعني رفع السقف، خصوصا بعد الضربات الأمريكية الأخيرة العسكرية والتي يعني كان يعني التوجه فيها هو فرض الشروط عبر القوة العسكرية، هل حقق ذلك فعليا من خلال ما حصل من تصعيد خلال الأيام القليلة الماضية؟
0: بالفعل بدون شك كان هنالك بعض التنازلات. لقد استمعنا إلى الرئيس ترامب يقول تكرارا أنه لن يكون هنالك أي تخصيب داخل إيران، لا سيما وأن الغبار النووي سيتم إزالته من إيران، وهو يريد تغيير النظام الإيراني، وكان يقول أنه يريد أيضا السيطرة، وأن الوكلاء لا يجب أيضا أن يكون لديهم أي دور أي وكلاء إيران، وكل هذه المطالب تحدثت عنها أمريكا، ولكن نرى الآن أن هنالك بعض التنازلات، وهذا هو الواقع عندما يكون

0: هنالك دولتان سياديتان سيكون هنالك بالفعل تنازلات، ولكن بالفعل إذا كان البرنامج النووي الإيراني في إيران الآن تمت تراجع هذا البرنامج بشكل كبير بعد هذه الحرب، لذلك المنطقة ستكون أكثر استقرارا وسلاما وأمانا. ولكن ما سيجب التنبه إليه هو ما إذا الإسرائيليين سيلتزمون بهذا الاتفاق. هذا أمر مهم جدا ونحن لا نثق بهذا الموضوع حتى الآن.
1: وتماما يعني كان هناك اتصال بين كل من ترامب ونتنياهو خلال الساعات الماضية، وأعقبه بيان لمكتب نتنياهو قال فيه بأنه يعني إسرائيل ما مفاده بأنه إسرائيل هي غير ملزمة بأي اتفاق الآن يعقد مع الجانب الإيراني، وبالتالي كيف سيكون وسينعكس ذلك على مسار التحرك الإسرائيلي سواء على مستوى جبهة لبنان التي تعد من أهم العقد والتي قد تفضي إلى انهيار أيضا في أي اتفاق قد يحصل بين إيران وواشنطن. إلى أي حد ترامب قادر على تقييد تحركات نتنياهو الذي يقول بأنه لن يكون ملزما بموجب هذا الاتفاق؟
0: نعم بالفعل أنت على حق في هذه المسألة تماما، لأن جزءا منه سيعتمد على الإيرانيين وعلى مدى مرونتهم لا سيما فيما يتعلق بلبنان. أما إذا ما قالوا بالفعل أنهم لم يلتزموا بهذا الاتفاق، إذن إلى أي مدى إيران ستكون جدية فيما يتعلق بشمل إسرائيل بهذا الاتفاق؟ هم بالفعل كانوا يحاولون تغيير الواقع على الأرض، وذلك من خلال شمل لبنان بهذا الاتفاق، وذلك من خلال الرد العسكري على هجمات إسرائيل ضد لبنان، بالإضافة إلى هجمات إسرائيل أيضا ضد إيران. وهنالك أيضا جزء آخر يتعلق بما سيفعله الرئيس ترامب، أي إذا كان بالفعل يريد ترامب أن تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق ولأن يصمد هذا الاتفاق، إذن سنرى بالفعل ما هو الضغط الذي أو حتى ما هي الوعود التي قد يقطعها ترامب إلى الإسرائيليين من أجل حثهم على التوصل إلى هذا الاتفاق. لذلك بالفعل هنالك أهمية الآن بالنسبة لإسرائيل، ولكن قد بالفعل يكون هنالك استخدام الآن لإجراءات أخرى ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بهذا الاتفاق.
1: طيب يعني سيدة جينا، أيضا من اللافت أن يكون الحديث عن توقيع أي اتفاق محتمل بين الجانبين الإيراني والأمريكي أن يتم توقيعه في أوروبا، وليس كما كان يقال في البداية على أنه سيكون في باكستان أو في إسلام أباد تحديدا ويتم تسميته إعلان إسلام أباد. ما الذي تغير فجأة في الساعات الأخيرة؟ هل هناك تقليص للدور الباكستاني فيما يتعلق بالوساطة أو بجهود الوصول إلى هذا الحل؟ ولماذا دولة أوروبية تحديدا؟
0: بالفعل نحن سنرى أين سيتم توقيع هذا الاتفاق وإذا ما تم التوقيع عليه بالفعل، ولكن هذا السؤال مثير للاهتمام بالفعل، لأنه قد يكون هذا الأمر جهدا من أجل وضع الأوروبيين أيضا جزءا من هذا الاتفاق، لأننا نعرف أن المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى كانت تناقش الذهاب إلى المضيق من أجل إزالة الألغام ومن أجل ضمان بأن السفن يمكن أن تمر عبر المضيق وبشكل آمن، وهذه قد تكون طريقة لضمان بأن كل الأطراف التي ستساعد من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق وإنجازه قد تكون جزءا أيضا من هذا الاحتفال، أي احتفال التوقيع. لذلك سنرى مرة أخرى عندما يكون لدينا إجابة وتأكيد واضح من الجهة الإيرانية وأيضا من الجهة الأمريكية بأن مذكرة التفاهم سيتم التوصل إليها بشكل واضح، سنرى كيف ستؤول إليه الأمور.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات، كنت معنا من أوهايو السيدة جينا وينستنلي الزميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي، شكرا جزيلا لك. في إطار التحركات الأخيرة حول الاتفاق، مصدر رفيع المستوى أكد في تصريحات للعربية بأن الوسطاء سلموا البيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. وأفادت مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في التدابير الاقتصادية الإضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت بأن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول تدريجيا إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. حول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسب تخصيب اليورانيوم وآلية التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية بأن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق

0: شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية بأن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. في السياق أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل إلى تسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين كل من واشنطن وطهران. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك. دكتور نبيل، إذا ما زلنا ننتظر حتى الآن الموقف الرسمي الإيراني فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذي يقول دونالد ترامب أنه يستجيب لكل المتطلبات الأمريكية. هنا أيضا يعني السؤال تحديدا هو فعلا هل ما يتم التوافق عليه حتى الآن يستجيب من جهة أخرى للمتطلبات الإيرانية، أم أنه ما زال بعيدا عن أي استجابة لما تتطلع إليه طهران ضمن أي اتفاق؟
1: صباح الخير أستاذ رجاء. يعني يمكن قراءة التصريحات الإيرانية على أنها محاولة للجمع بين التصعيد التفاوضي والسياسي والعسكري في الوقت نفسه، وهي تعكس استراتيجية إيرانية يعني معروفة لاعتبارات متعلقة بالداخل الإيراني أولا، وطمأنت ما تبقى من الوكلاء والأدرم. طهران رجاء تنفي رواية ترامب حول الاتفاق المنجز، وإسماعيل بقايا كما تفضلت في بداية النشرة ولم ينفي وجود مفاوضات، بل نفى وجود اتفاق نهائي جاهز للتوقيع، حديثه بأنه معظم البنود أنجزت، يعني أنه هنالك تقدم حقيقي في النص التفاوضي، لكن العقد والمسائل الأساسية لم يتم حسمها بعد. وبالتالي الجانب الإيراني بيحاول يوجه مجموعة من الرسائل، أنه لسنا في موقع الاستسلام ولسنا من أفشل المفاوضات في حال الاقتراب منها. إيران تحاول تجنب لغاية هذه اللحظة صورة الدولة الخاسرة، لأنه بعد الضربات الأمريكية الأخيرة باتت تواجه أو يواجه النظام الإيراني تحدي داخلي، من حيث قبول اتفاق سريع قد يفسر داخليا كتنازل تحت النار، ورفض الاتفاق رح يفاقم الحرب والانهيار الاقتصادي، وبالتالي الإيران بحاول يوصلوا إلى ما يسمى بصيغة أننا لا نفاوض لكننا لن نستسلم، لأن تضارب الروايتين الأمريكية والإيراني مقصود، لأنه ترامب عم بتحدث عن قرب التوقيع لإظهار نجاح سياسة الضغط الأقصى، وأنه سحقق اتفاق قطار سوف يكون يمهد لاتفاق شامل يختلف عن نسخة أوباما من الاتفاق النووي اللي تم في اليوم العام 2015. في إيران عم تتحدث عن تكهنات إعلامية تظهر أنها صاحبة قرار، وعمليا الطرفان يفاوضان، لكن كل طرف بخاطب جمهوره الداخلي بلغة مختلفة.
0: طيب يعني وضمن يعني كل طرف أنه يسعى إلى مخاطبة جمهوره بطريقة مختلفة، هناك يعني مواصلة للحديث على أنه هناك تقدم يعني يحرز على الأرض، لكن هل هذا التقدم اليوم الذي تتحدث عنه طهران فيما يتعلق بالنقاط يعني أبرز النقاط المتعلقة بالاتفاق، هل يأتي فقط من أجل التهرب من المخاوف الإيرانية بعدما كان ترامب يهدد باحتلال جزيرة خارك، وبما أنه إيران تأكدت خلال أيضا الساعات الماضية بأنه لما كل مرة كان ترامب يحكي على أنه سيقوم بتصعيد عسكري لا يدخل فقط في إطار المناوشات بل حدث فعلا من خلال الضربات التي حصلت خلال الساعات الماضية؟
1: صحيح، يعني من خلال الضربات المتدرجة، وهذه الضربات المتدرجة كان في يعني توائم بين الضغط الدبلوماسي والعمل العسكري، والإيرانيين استشعروا ذلك يعني من خلال العمليات المهمة والمحورية التي طالت الأذن والعين الإيرانية في مضيق هرمز عبر استهداف منصات إطلاق الصواريخ والرادارات وأنظمة القيادة والسيطرة، وكان من المفروض على الولايات المتحدة أن تقوم بهذه الخطوة خلال الفترة الماضية. وبالتالي هرمز والعمليات العسكرية أصبحت جزء من الصفقة الكبرى، يعني لم يعد ملف المضيق منفصلا عن الملفات الأخرى، بل أصبح مرتبط فيها، يعني هو مرتبط بوقف الضربات الأمريكية، مرتبط برفع أو تخفيف الحصار، مرتبط بالإفراج عن الأموال المجمدة، مرتبط حتى بآلية بيع النفط الإيراني، أيضا مرتبط بمستقبل البرنامج النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي، وهذا ما سوف يتم إبرامه. الجانب الأمريكي حريص على تقديم صفقة الملاحة صحيح، لكن هذا لا يعني عدم إعطاء أهمية قصوى بالنسبة للنووي والأمن وموضوعات أخرى متعلقة بطبيعة العلاقة مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالملفات المهمة والمحورية التي ينبغي طرحها. وبالتالي لغاية هذه اللحظة نستطيع القول أنه حتى التصريحات الإيرانية ومغزاها تعني أنه المفاوضات لم تنهار، الوسطاء ما زالوا نشطين، والنص الأساسي للتفاهم متقدم.

0: لكن لا يوجد اتفاق نهائي لغاية الآن. إيران ما وافقت بعد على القضايا التي تعتبرها خطوط حمراء. يعني إعلان ترامب عن موعد توقيع الاتفاق هو سابق لأوانه من جانب إيران. التقدير الاستراتيجي أنه أقرب توصيف استاذ رجال للمشهد هو مفاوضات تحت النار. الولايات المتحدة الأمريكية تخشى كلفة الحرب وإغلاق هرمز وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وإيران تخشى الاستنزاف العسكري وكما تفضلت الدخول في مواجهة جديدة، لأنه أثبتت جدية لدى الولايات المتحدة الأمريكية في في في في المواجهة. الآن كنت سألت تضيف عن نقطة مهمة أستاذ رجاء، لأنه لماذا تم اختيار جنيف؟ يعني لماذا لم يتم اختيار مثلا باكستان أو الدوحة أو أحد عواصم القرار الموجودة في المنطقة على الرغم من بذلها جهود كبيرة في هذا الأمر؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أن إيران ربما تريد شرعية دولية لهذا الاتفاق، تريد أيضا تعتبر باكستان وسيطا وليس دولة ضامنة لاتفاق قد يتم إبرامه، وهذا راح يدفع الإحراج عن هذه الدول. في موازاة ذلك البعد النووي التقني، لأنه الآن راح تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار جنيف من أحد العواصم المهمة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف والمراقبة وغير ذلك، وإدخال الوكالة ربما في أتون هذه المفاوضات مستقبلا. ثم طمأنة الأوروبيين، لأنه هذه الطمأنة هي مهمة جدا لمحاولة إصدار رسالة كدول ضامنة، لأنه تم الاتفاق بين مجموعة 5+1 وإيران في الاتفاق لعام 2015، وأيضا رسالة للداخل الإيراني أنه الإيرانيين قاموا بهذه التنازلات ليس تحت ضغط إقليمي، لأنه بيعتبروا حالهم دولة إقليمية عظمى، بل أيضا كان في هنالك رجاء دولي وليس ضغط دولي على الجانب الإيراني لمحاولة تسويق هذا الاتفاق داخليا.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك. بالتوازي مع هذه التطورات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في مفاوضات. وبحسب البيان، أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة. أشادت مصر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كان مقررا تنفيذها ضد إيران، داعية واشنطن وطهران إلى اغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء لإنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي عبر الحلول السياسية والدبلوماسية. بالتوازي، تصريحات سياسية قابلها توتر أمني في مضيق هرمز، إذ أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هجوميتين، ورجح المسؤول الأمريكي بأن البحرية الإيرانية كانت تحاول استهداف السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وأضاف بأن حركة المرور عبر المضيق مستمرة وفقا للمسؤول الأمريكي. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. تصعيد في غزة، الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية في بيت لاهيا وحي التفاح.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في إطار التصعيد المتواصل في لبنان، وسع الجيش الإسرائيلي غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق البلاد، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، حيث بلغت 3711 قتيلا و11483 جريحا. هذا وأسفرت غارة قرب مستشفى حرام في صور عن مقتل شخص وإصابة 17 بينهم 10 من الطواقم الطبية، كما سجلت غارات على تير دبة والعباسية ومناطق في البقاع أدت إلى وقوع قتلى وجرحى. بالمقابل أعلن حزب الله استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. سيد حنا، أهلا وسهلا بك. سيد حنا، بينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوقيع على اتفاق مع الجانب الإيراني أو اتفاق مبدئي مع الجانب الإيراني خلال الساعات المقبلة، كيف سينعكس ذلك على جبهة لبنان؟ اليوم إيران ما زالت تصر على أن تربط أي اتفاق مع واشنطن بما يحصل على مستوى جبهة لبنان، رغم كل محاولات الدولة اللبنانية لفصل الملفين وحتى واشنطن أو إسرائيل.
1: صباح الخير لك والمشاهدين. بالتأكيد لن ترضى طهران بعد كل هذه الاستثمارات في حزب الله والأزرع التي أنشأتها أن تتخلى عن الورقة اللبنانية، لكن ما تقوم به إيران اليوم وهو يهدف إلى صفقة معينة لوقف النار تسعى من خلالها أن تتقاسم مع العدو الإسرائيلي النفوذ في لبنان، أي أن يحتفظ حزب الله المتبقي من حزب الله بالسلاح مقابل الاحتلال الذي أحكم قبضته على مناطق واسعة من لبنان تجاوزت نهر الليطاني والمناطق التي تحتلها إسرائيل بين احتلال مباشر وسيطرة بالنار. اليوم هي تعادل 10% من مساحة لبنان، وهذا أمر بالغ الخطورة. هذا الموضوع مرفوض كليا من الجانب اللبناني. لبنان يصر على أن يستتبع وقف النار باستكمال المفاوضات مع العدو الإسرائيلي لوضع برنامج للانسحاب من الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى الذين تتجاهلهم طهران ويتجاهلهم حزب الله، وتم تجاهلهم حتى في اتفاق 27 نوفمبر عام 24، وكذلك العودة غير المشروطة للمقتلعين من الأرض. ما تريده بيروت الوصول إلى حالة الخروج من الحرب، وقف إعلان وقف العداء مع العدو الإسرائيلي مقابل هذه الترتيبات التي يمكن بلغها. لكن هناك حدث كبير حصل على الأرض. الحدث الكبير الذي حصل على الأرض أن الاجتماع الأخير المفاوضات المباشرة تم التوافق خلاله على أن تكون هناك مناطق تجريبية، أي ينسحب العدو الإسرائيلي من مناطق معينة ويقوم الجيش اللبناني بتسلمها، وبما يفسح المجال للعودة للأهالي المقتلعين إعادة الحياة إلى هذه المناطق. وهذه التجربة ضرورية لإخراج العدو وإسقاط مشروع الحزام الأمني الذي تريد إسرائيل إقامته.
0: لكن سيد حنا، يعني الذريعة الإسرائيلية اليوم بعدم الالتزام بخفض التصعيد العسكري أو حتى أنه النظر بجدية إلى مسألة يعني هذه المناطق التجريبية، هو رفض حزب الله التام لأي اتفاقات، واعتباره بأنه غير معني تماما بكل ما يحصل من اتفاقات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي. هذا من جهة. من جهة ثانية، اليوم حتى وإن حصل هذا الحديث على قرب اتفاق بين طهران وواشنطن، نتنياهو يقول بأنه غير ملزم بأي اتفاق في هذا الصدد لأنه لم يكن على دراية أو على علم بكل تفاصيله. بالتالي اليوم كيف يمكن حل هذه الإشكالية على مستوى الساحة اللبنانية، سواء خلال المفاوضات مع إسرائيل أو مع واشنطن في المرحلة المقبلة؟

0: دخلت واشنطن الحرب على قاعدة ثلاثية: تصفير النووي، تصفير الفلسطيني، تصفير الأزرع. الآن ما تحدث عنه الرئيس ترامب هو فتح مضيق هرمز وإطار لمفاوضات خلال 60 يوما للوصول للاتفاق النهائي. لابد من انتظار الكثير من الوقت لنعلم ماذا حصل وإلى أي مدى الاستحقاقات الداخلية الأمريكية أملت هذا النوع من الاتفاق، مع العلم أن طهران تلقت ضربات قاسمة وهي ستكون في مواجهة مع الداخل الإيراني. الوضع الإيراني يهتز كثيرا. لبنان يستفيد من الاتفاق إذا كان هناك اتفاق بموضوع وقف النار، هذا جيد، لكن الموضوع الطرف الآخر العدو الإسرائيلي. بالنسبة للمواقف التي يعلنها حزب الله، هذه مواقف الحركة الدولي. حزب الله في حالة عزلة كاملة داخلية لبنانية، دعا إلى 3 مظاهرات لإسقاط الحكومة لم تتم التلبية له. حزب الله كان يهدد بأنه يقود بيئة واسعة وهو له مؤيدين بدون شك، لكن هذه البيئة أين عنوانها اليوم؟ لقد تسبب بتشريد البيئة وتشريد الطائفة الشيعية. لم يعد هناك وجود للطائفة الشيعية على امتداد الجنوب. لدينا أكثر من 1,000,000 مهجر من هذه المناطق، هناك قرى مصحة، لم تعد هذه الكتلة البشرية موجودة. هذه تهديدات فارغة. أما موضوع المواجهة العسكرية فانكسار حزب الله مروع، انكساره مروع. الأرقام التي أذعتها وزارة الصحة 3,700 قتيل، هم 95% منهم من القتلى الضحايا المدنيين، في حين أن أعداد قتلى حزب الله وأكثرهم أكثر من 2,000 لا يدخلوا في ضمن هذا التعداد. إسرائيل اليوم تطوق المعقل الأساسي لحزب الله، تلت علي الطاهر حيث منشآت حزب الله، والحديث أنها قد تسقط بين يوم وآخر. واقعيا انكسار كبير. ما تريده طهران؟ صفقة يوقف القتال، يوقف هزيمة حزب الله ويحتفظ بالمتبقي من السلاح. القرار بشأن مستقبل لبنان والأراضي اللبنانية بتقديري هو بيد الدولة اللبنانية وتحت مظلة عربية، أي أن تستعاد الأرض مقابل سلام. يعني وهذا كان واضح من جهة ما قاله رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يوم أمس، ونحن أمام الخطوات أيام 22-23-24 الجاري في واشنطن، وستكون مفاوضات عسكرية سياسية في آن معا مع العدو الإسرائيلي. لبنان لا يملك غير الطريق المفاوضات، ولن يرتضي أن تكون إيران هي الطرف المفاوض كما كانت في 20 سنة خلال.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في تصريحات للعربية بأن الدولة اللبنانية ومنذ وصول الرئيس جوزيف عون إلى الرئاسة عملت على تعزيز أمن الحدود عبر تكثيف إجراءات التفتيش والمراقبة لمنع تصدير أي ممنوعات أو مواد ضارة للدول الشقيقة والصديقة على رأسها السعودية.
2: كان هناك يعني جهود تبذل وعمل دؤوب على مدى الأشهر الماضية، وأكيد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمملكة عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية بشكل كبير، الحدود البرية والجوية والبحرية، يعني تعزيز عمليات التفتيش ومنع تصدير أي ممنوعات أو أي مواد ضارة إلى يعني الدول الشقيقة، أكيد وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
1: أطلقت مسيرات وآليات للجيش الإسرائيلي النار على الأحياء السكنية في منطقة بيت لاهيا وحي التفاح بقطاع غزة. إلى ذلك أشارت مصادر العربية إلى ارتفاع ألسنة النيران في عدد من المناطق السكنية بمدينة دير البلح، ذلك بعد تعرضها لسلسلة غارات إسرائيلية.
3: ضرب ضرب ضرب.
1: زادت تداعيات الحرب في إيران من صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كما خلقت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل وهناك قيود كثيرة، كما لا يتم تجديد بطاقات الإقامة لهم. نتابع المزيد من التفاصيل مع مراسل العربية عبد الله نادر من كابول.

0: في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل القسري الإيرانية. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين، ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
1: منذ 6 سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
0: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران، حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للاطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.
2: خلال 4 أشهر التي تم فيها قطع الإنترنت في إيران لم أتواصل مع عائلتي حتى في أيام العيد بسبب عدم التواصل بها جراء قطع الاتصالات.
0: ورغم محدودية الإمكانيات تؤكد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعائدين الأفغانيين عزمها على تقديم جميع الخدمات الأساسية للعائدين.
3: العائدون من باكستان وإيران عندما يصلون إلى المخيمات المؤقتة التي أقمناها لاستقبالهم، نقدم لهم فيها الخدمات الصحية والوجبات الثلاث، ومن ثم نقوم بنقلهم في حافلات إلى أماكنهم الأصلية في ولايات مختلفة.
0: المجلس النرويجي للاجئين أكد في أحدث تقرير له أن الحرب الأخيرة قد أثرت على حياة أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، فقدوا وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. تؤكد منظمات دولية من أن هذه العودة الجماعية للاجئين الأفغان من إيران تمثل تحديا إنسانيا وتنمويا كبيرا لأفغانستان، لكنهم أوفروا حظا من نظرائهم الموجودين في إيران الذين يواجهون صعوبات كبيرة جراء الحرب الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. عبد الناذر، العربية، كابول.
4: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ اليوم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون جراء قصف أوكراني استهدف منطقة سوزيمكا الروسية ومنطقة سارودوب قرب الحدود المشتركة بين البلدين بحسب ما أعلنه حاكم منطقة بريانسك الروسية. على الجانب الآخر أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية عن مقتل سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرة مسيرة، وأصيب ثلاثة في هجوم بطائرة مسيرة في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم منخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين بأن الخطة قد تشمل تقليص عدد المقاتلات الأمريكية من حوالي 150 إلى 100 طائرة، إلى جانب تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، إلى بالإضافة إلى إلغاء جميع طائرات التزود بالوقود جوا الثمانية التي كانت متاحة سابقا لأوروبا. حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالسجن لـ30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، وهي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز تنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء، وتهدف تجديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله. فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وهو ما يرجح انتهاء العمل بإحدى أبرز أدوات المراقبة ومكافحة الإرهاب للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن. جاء الرفض بأغلبية 218 صوتا مقابل 198 بعد انضمام 19 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة للمشروع، فيما أيده 7 ديمقراطيين. أقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في الملعب الأسطوري في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم. وخيمت الموسيقى على مراسم افتتاح كأس العالم 2026، حيث احتشد 80,000 متفرج لمتابعة الحفل الموسيقي الذي استمر لنحو 20 دقيقة. اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال داي داي بمشاركة المغني النيجيري برناي بوي. هذا وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرا صارما لمشغلي الطائرات المسيرة درونز بحذر أو يحذر بموجبه الاقتراب من ملاعب كأس العالم 2026 وأيضا فعالية الجماهير. ويطلق المكتب برنامجا تدريبيا للمساعدة في كشف وردع التواجد غير المصرح به للطائرات المسيرة بالقرب من مواقع كأس العالم ومن الفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها. كما تفرض إدارة الطيران الفيدرالية قيودا على الطيران حول الفعالية البارزة وتحدد نطاق استخدام الطائرات المسيرة ضمن مسافة معينة، ويواجه مشغلو المسيرات الذين ينتهكون هذه القيود يواجهون عقوبات جنائية. إذن آخر الأخبار الرياضية مع انطلاق المونديال مع زياد عبيدات. لك زياد.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بـ2 مقابل 1 ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لاديسلاف كريتش عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أوهيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء بـ10 دقائق. ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم. ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002.

0: في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد الجنص.
1: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راؤول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع 8 مباريات، تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي. وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
2: من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصياً كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي إنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
3: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعبين تقريباً بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العمل كاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم إنه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا ثلاثة لاعبين خارج القائمة.

قائمه، وعندنا اثنين من الحراس حيكون خارج القائمه. ووضحنا لهم كذلك ان الاثنين من الحراس حيبقون معنا، لان تعرف نظام البطوله يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حاله سقوط اي لاعب للاصابه استبداله بحارس اخر. عوده زكريا وصالح الى ارض الوطن اللي بالمناسبه

0: الوجه هو خيار فني، وتعرف بالنسبة القائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
1: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: شكرا لك زياد على هذه الجولة الرياضية. نبقى دائما في أجواء المونديال، ففي الولايات المتحدة يرصد خبراء الصحة مخاطر انتشار أمراض معدية خلال كأس العالم، ذلك مع تدفق ملايين المشجعين إلى الدول المستضيفة.
3: في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو كأس العالم 2026 وصفها أكبر حدث كروي على الإطلاق، تقف الولايات المتحدة أمام تحد مختلف تماما خلف الأضواء، تحد صحي قد يرافق ملايين المشجعين من أكثر من 100 دولة. فبين الملاعب والفنادق والمطارات يترقب خبراء الصحة العامة احتمال تحول هذا التجمع العالمي إلى بيئة مثالية لانتشار أمراض معدية. في مقدمة المخاوف الصحية يبرز مرض الحصبة الذي يحذر خبراء من قدرته على الانتشار بسرعة كبيرة في الأماكن المزدحمة، خاصة مع تراجع معدلات التطعيم في عدة دول. وإلى جانبها تظهر حمى الضنك التي تثير القلق في عدد من المدن الأمريكية المستضيفة للمباريات بسبب نشاط البعوض الناقل للفيروس خلال فصل الصيف. كما تتابع السلطات عن كثب أي مؤشرات على عودة ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية مثل كورونا والإنفلونزا مع توقع حركة سفر غير مسبوقة خلال البطولة.
4: For every mass gathering, there's always a threat of infectious diseases, and there are some conditions that are the ones that everybody focuses on: respiratory viruses, gastrointestinal, sexually transmitted infections as well. So we're monitoring all of those.
3: ولمواجهة هذه التحديات وسعت السلطات الصحية الأمريكية أنظمة المراقبة والاستجابة، وعززت التنسيق بين المستشفيات وإدارة الصحة المحلية ومراكز الطوارئ. كما أطلقت خطوط استشارية متخصصة لمساعدة الفرق الطبية على التعامل السريع مع أي حالات مشتبه بها. وبينما يستعد العالم لمتابعة الأهداف والنتائج داخل الملاعب، تستعد الولايات المتحدة لمعركة موازية خلف الكواليس، هدفها ضمان أن يبقى الحدث الرياضي الأكبر عالميا خاليا من أي تفشي صحي واسع النطاق.
2: بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعلن التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، وطهران تؤكد عدم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق بعد. القوات الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان استهداف السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. هجوم أوكراني على منطقة حدودية روسية يقتل شخصين ويصيب العشرات. الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال مسيرات إلى الشمال. انطلاق مباريات كأس العالم، ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر مشغلي طائرة الدرونز من الاقتراب من الملاعب. على رأس الساعة تلتقون الزميلة راوية القاسم.

0: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة. مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب.

0: يستعصي على التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعلم، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يعلن التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران وطهران تؤكد عدم التوصل لقرار نهائي بشأن الاتفاق بعد. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. واشنطن تتعهد لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران يشمل إخراج اليورانيوم المخصب. القوات الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. أهلا بكم. تحول دراماتيكي متسارع شهدته الحرب على إيران أمس مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية وتوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: JD will be there, Vice President, and some of the people. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and

0: وخلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
1: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
1: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
2: Yes, that's true. That's part of the deal.
1: And
2: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed a memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done. So it's going to get
0: إيران من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم، واعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بقائي قوله إن قطر وباكستان تطلعان بدور وساطة نشطة. مصدر رفيع المستوى أكد في تصريحات للعربية أن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران، وأفادت مصادر العربية المطلعة أيضا على المستجدات لهذا الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسب تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فبينت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق أوضحت مصادر العربية أنه وبموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. تنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية وأيضا الدولية راغدة درغام. أهلا بك معنا سيدة راغدة. يعني ترامب يؤكد قرب التوصل إلى توقيع تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، بالمقابل طهران تنفي الوصول لاتفاق نهائي الشكل النهائي. من نصدق؟
3: سؤال مهم صراحة. من نصدق؟ قد كنا هناك وما زلنا هنا ولا نعرف صراحة ما هي التفاهمات الجدية. ما نعرفه هو أن الرئيس الأمريكي تكرارا ينزل تحت ضغوط إيرانية ويرضخ لمطالب إيرانية. إذا صدقت التعليم ما سرب من معلومات، إذا صدق ذلك يكون دونالد ترامب قد أقر لإيران بأكثر بالكثير مما أقر لها باراك أوباما سلف، طبعا الرئيس الأسبق الديمقراطي الذي ينتقده دونالد ترامب تكرارا. وبالتالي باراك أوباما سيلاحق دونالد ترامب خاصة أثناء 60 يوما التي ستكون فترة مريرة من المفاوضات، لأن إيران تحسن التفاوض بها، بينما بات دونالد ترامب يعرف بأنه فعلا ساذج في موضوع قراءة يعني القدرة الإيرانية على المماطلة وعلى أخذ ما تريد. فإذا نحن في خطر.

0: أن يرضى دونالد ترامب لنصب إيران الحرس الثوري الحاكم في طهران شرطيا للمنطقة.
1: طيب لماذا برأيك وصلنا إلى هذه النقطة؟ بمعنى مع هذا الإعلان من دونالد ترامب قد يكون ربما الإعلان رقم 38 أو 39 من أنه توصلنا إلى اتفاق، هذا ما ذكرته CNN بتقرير لها. ما المختلف؟ ما الذي تغير باللحظات الأخيرة؟ كان هناك توعد بضربات ليلية ستكون قاسية ثم تم الإعلان عن اتفاق.
0: لأن في مخيلة الرئيس الأمريكي الآن رضخت إيران لمطالبه، كيف ذلك لا نعرف، هو لا يقول كيف، يعطينا تفاصيل عامة، أي تفاصيل يتحدث، حتى وصف المذكرة بأنها conceptual يعني تصورية، مفاهيم فقط وليست تفاصيل. لا نعرف أبدا ماذا سيكون في هذه المذكرة. لا، قطر تعرف بالتأكيد، باكستان تعرف، ولكن التفاصيل التي يجب أن نفهم ماذا حصل فيها كلها مؤجلة.
1: فعلا إذا ما دخلنا بالتفاصيل، إذا ما دخلنا بالتفاصيل سيدة راغدة، يعني هل حلت كل القضايا بتقديرك الخلافية؟ هل سيفرج عن الأموال المجمدة بكاملها أو جزء منها مثلا؟
0: بالتأكيد جزء منها فقط، لأن ذلك ليس في أيادي دونالد ترامب على أي حال. هناك يعني عقوبات لها، مفاهيمها، طريقة تخفيضها والشروط. على أي حال الأموال مهمة جدا لإيران، ودونالد ترامب يبدو في هذه الصفقة يقدم للحرس الثوري الإيراني ما يحتاجه من أموال من خلال رفع الحصار البحري الذي هو أساس الاستراتيجية الأمريكية لخنق إيران اقتصادياً. دونالد ترامب بموجب ما سرب من هذه المذكرة قد قرر أن لا يتمسك بسلاح الخناق الاقتصادي للحرس الثوري الحاكم في طهران. هذا من ناحية. نضيف إلى ذلك طبعاً ما ذكرته من أصول مجمدة، من عقوبات، من إفراج تدريجي عن هذه الأموال، والحرس الثوري في أشد الحاجة لهذه الأموال. ثم يتحدثون عن مثلا فتح إيران لمضيق هرمز، لا يتطرقون، ولاحظي زميلتي، لا يتطرقون إلى ما تصر عليه طهران، وهو أن لها الحق الآن بالسيطرة على مضيق هرمز من الآن فصاعدا. كل شيء آخر مؤجل، أما الأزرع والوكلاء فيعني انتظري.
1: طيب
0: لما بعد 60 يوما، يقول دونالد ترامب عندما سيتحدث في هذا الأمر، عندما يفوت الأوان، يعني دونالد ترامب تراجع كليا عما قال أن هذه الحرب هي من أجله.
1: وانطلاقا من الذي تتحدثين عنه، قلت بأنه في حال ذهب ترامب في هذا الاتفاق وهذه البنود قد يعطي لإيران أكثر مما أعطى باراك أوباما في الاتفاق السابق. داخليا كيف سيتعامل ترامب مع هذه ربما قد يسميها الديمقراطيون نكسة له في الانتخابات النصفية، وكيف سيسوق لها؟ يعني هو فعلا تراجع عن الكثير من النقاط، كيف سيسوق ذلك داخليا؟
0: هو بخدع الجمهوريين وليس فقط الديمقراطيين. هناك غضب كبير من جانب الجمهوريين الذين سيدفعون الثمن في الانتخابات النصفية، لأن دونالد ترامب شاء أن يتردد وأن يجاهر لحظة وأن يتراجع لحظة أخرى، وهو فعلا كلف كثيرا. أعتقد أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي تريليون دولار في هذه الحرب المبتورة، كما المذكرة التفاهم المبتورة، كما الهدن المبتورة. كل شيء يفعله دونالد ترامب بات مبتورا، ما عدا الاستفادة يبدو لي الشخصية لربما ماديا وليس سياسيا.
1: ما هي الاستفادة الشخصية؟
0: أسواق الأموال، عائلة ترامب، الحلقة المحيطة به، كل من يحيط به من أثرياء الكبار بما في ذلك يعني خاصة في العقارات. نعرف متى حدث بين جاريد كوشنر وسيف ويتكوف والمفاوضين الإيرانيين، وماذا سيدفع العرب كثير من الدول العربية مقابل هذه ما أصبح الآن مغامرة. أنا يعني أعتقد في الواقع عندما توجه دونالد ترامب في البداية إلى هذه الحرب ما بعد فنزويلا، أنا من الذين أعتقدوا أنه جاهز، هناك جهوزية عسكرية استخباراتية ترامبية للمضي إلى الأمام بسياسة واستراتيجية تطويق إيران وتطويق الصين معها وروسيا كذلك.

0: ذلك كما حدث في فنزويلا. إنما عندما يعني عندما غير دونالد ترامب مساره وبات لربما لم تكن لديه الاستخبارات الضرورية، ولربما هو لم يكن يعلم حقيقة، استعمل كلمة ساذج مرة أخرى، لم يكن يعلم ما هي العقلية، عقلية العقيدة الإيرانية، فارتكب الكثير من الأخطاء. ولكن أكثر ما قيل عنه أمريكيا هو أنه ما يسمى بالتاكو، يعني أنه الرجل الذي أصابه يعني أصبح جبانا أمام يعني أمام الجبروت التهديد الانتحاري الإيراني. إذا يعني الآن حقيقة سيواجه دونالد ترامب نفسه، لا أعتقد أنه سينتصر في الانتخابات النصفية، وأعتقد أن جي دي فانس بالمناسبة سيدفع الثمن أيضا.
1: طيب سيدة راغدة، بما يخص إسرائيل، الواضح ومعلوم بأن إسرائيل لا تريد لهذا الاتفاق أن ينجح، هل برأيك يمكن أن تكون عقبة أمامه وأن تضع من جديد العراقيل؟ هل سيستمع اليوم دونالد ترامب لمصلحة أمريكا أو لإيقاف هذه الحرب أم لنتنياهو من جديد؟
0: مصلحة أمريكا إيقاف هذه الحرب، ولكن ليس على الأسس يعني terms، وليس على الأسس التي تسرب أن ذلك حقيقة يشكل هدية للحرس الثوري الحاكم في طهران، وفعلا انتكاسة للمصالح الأمريكية في المنطقة، سواء كان هناك تفاهما سريا بموجبه يقوم دونالد ترامب بتقديم الشراكة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأموال خليجية. انظري ماذا حدث، هو فعلا يعني كسر العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، وكذلك عرض الحلفاء الخليجيون من العرب في المنطقة إلى الخطر الكبير، كل ذلك في حرب لا ندري أين نحن فيها.
1: ما الذي يعني كسبه؟ ما الذي كسبه من كل الذي حصل من هذه العملية العسكرية وهذه الحرب؟ ما الذي كسبه دونالد ترامب؟
0: أعتقد أنه يدرك إلى حد ما. أعتقد أن أنا لست يعني فعلا في رأس دونالد ترامب، ولكن منطقيا هو يدرك أنه بات في خطر وأنه لم يتمكن من قراءة المشهد الإيراني كما يجب، وبالتالي يعني هو لذلك بات في الآونة الأخيرة يقول للإيرانيين وقع الآن، وإلا مع أنه وضعت أمامه زميلتي العزيزة، وضعت أمامه وهذه معلومات ليست لوليدة اليوم، وضعت أمامه يعني مخطط عسكرية من البنتاغون التي كانت هادرة على أن تحدث خرقا كبيرا في يعني إصابة إيران، ليس فقط
1: دبلوماسيا تتحدثين أم عسكريا؟
0: عسكرية. وضعت أمامه خطط مثلا تتعلق بجزيرة خرج، خطط أخرى تتعلق بكيفية،
1: ولكن من ناحية أخرى سيدة راغدة، الجانب الإيراني هدد، وهو الذي يتحكم بمضيق هرمز، هدد أيضا بإغلاق باب المندب، هدد بالمزيد من التصعيد ضد دول الخليج، أو حتى تحريك أذرعه بشكل فعال أكثر. يعني كل ذلك ربما كان سيلام دونالد ترامب لو ذهب في هذه الخطط أيضا، لأنها لها أثمان.
0: كلامك صحيح، وبالتالي خاف دونالد ترامب، ولكن كان يجب عليه وعلى المؤسسة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية أن تفهم هذه التداعيات قبل أن يدخل الحرب. بمعنى كان معروفا دائما أن إيران تهدد باستمرار بالانتقام من الدول الخليجية، كان معروفا دائما أن ورقة باب المندب في أيدي الحوثي أحد أذرع إيران المهمة، كان كل ذلك معروفا. فلماذا دخلت الولايات المتحدة حربا لم تضع خطط طوارئ لإنقاذ هذه الحرب، بل أو لإنقاذ الحلفاء من تداعيات الانتقام والثأر الإيراني؟ لماذا إذا بعد كل هذه الأشهر فعلا الكلفة ليس فقط بالتريليون دولار أمريكيا، وإنما الكلفة الأكبر كذلك على الدول الخليجية، لماذا نحن اليوم في موقع يشعر فيه على الأقل الحرس الثوري الحاكم في طهران بأنه بات لديه التفويض من دونالد ترامب بأن يتحكم بالمنطقة، لأن دونالد ترامب نصب الحرس الثوري الإيراني الآن بأنه الشريك في المفاوضات في مذكرة التفاهم في 60 يوما من العناء. لا يعني الحرب لم تنتهي بعد، صراحة.
1: ما الذي تعنينه بهذا الحديث لم تنتهي بعد كل المؤشرات؟

0: مؤشرات جدا إيجابية سيدة راغدة، ما الذي يقلقك؟
1: يقلقني أن مذكرة التفاهم السرية حتى الآن عائمة لا تدخل في التفاصيل الضرورية التي يعني من حق المنطقة أن تعرف ماذا فيها. ماذا عن السلوك الإيراني الإقليمي؟ هل هناك أي تفاهمات يعني تلجم القدرة والفكرة والإصرار الإيراني على أن لا يتدخل دونالد ترامب بالسلوك الإقليمي لإيران؟ وهذا نحن نتحدث.
0: طب عندما تطرح هذه الأسئلة على دونالد ترامب، ما الذي يجيبه؟ ما الإجابات التي يعطيها؟
1: لاحقاً. إنه يريد مذكرة التفاهم الآن على الإطار، ولذلك يقول لإسرائيل لاحقاً، يقول للدول العربية، وأنا يعني طبعاً الدول العربية جزء منها يعرف ماذا يحدث، ولكن يعني تسير مع الأمور لأن لا خيار آخر أمامها بعدما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني المشكلة الحقيقية الآن هي أن حقيقة ليس هناك استراتيجية خروج واضحة، هناك استراتيجية عبور مؤقت عبر اتفاق المرحلي، عبر مذكرة تفاهم غامضة، وهناك 60 يوما من المفاوضات التي ستتمكن إيران خلالها من الحصول على الأموال التي تحتاجها، والتمسك بمواقف أكثر تشددا بعدما يعني بعدما يسير دونالد ترامب في مسار التفاوض.
0: طب سيدة راغدة،
1: يعني لن يتمكن من التراجع عن ذلك بعد دخوله هذا المسار إذا سار فيه.
0: أين أخطأ دونالد ترامب في مسار هذه الحرب؟ بغض النظر أنك تعتقدين بأن هناك كان خطط عسكرية وليس خطة خروج حقيقية وليست مؤقتة من هذه الحرب، أين أخطأ؟ هل كان يجب عليه أن ربما يستمر في الضربات العسكرية ببداية هذه الحرب؟ هل ربما لم يكن عليه أصلا أن يقوم بعملية عسكرية؟
1: كان عليه أن يقرر باكرا. تأخر بكل شيء، تأخر بالحسم العسكري عندما هدد به وتراجع، تأخر بالضغط الاقتصادي لأنه بدأ بفرضه ثم تراجع، تردد دونالد ترامب شخصيته يعني الزئبقية أدت به إلى تصرفات غير منطقية. كان يعني من البداية نحن قيل له لا تدخل هذه الحرب بهذه الطريقة، ظن هو أن لديه كل الأدوات للانتصار، ولكن اكتشف بأنه تسرع ثم أبطأ ثم رفض اتخاذ القرار ثم يعني أصيب بالخوف الكبير من المضي بأي من الخيارات، هدد وتراجع وثم يعني فاوض وراء الكواليس عبر الثنائي ويتكوف وكوشنر المعروفان بأنهما أصحاب المال والطمع بالمال. ف حقيقة نحن الآن في موقع ليست هناك خيارات كثيرة. أنا أخشى مثلا من أن تكون مثلا دول مثل العراق واليمن ولبنان ضحية مباشرة، إلى جانب دول الخليج. دول الخليج لم تطلب من دونالد ترامب أن يأتي ويفعل ما يفعل وينصب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موقع يمكنها من إما الثأر أو التباهي أو الاثنين.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أفادت مصادر العربية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يتوجه إلى باكستان السبت المقبل. قبل ذلك كشفت مصادر العربية عن اجتماع مرتقب بين السعودية وباكستان وقطر ومصر وتركيا لتقييم جهود الوساطة، وأكدت أن الاجتماع يهدف للبحث في الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. معنا من إسلام آباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي الصحفي والمحلل السياسي المختص في جنوب آسيا. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحمن. حسب المعلومات المتوفرة مما ذكرته مصادر العربية أو ما أعلن من الجانبين الإيراني وأيضا الأمريكي، هل تعتقد بأننا أقرب مرة إلى توقيع مذكرة اتفاق بين البلدين وإنهاء هذه الحرب بشكل كامل؟
2: نعم، نحن في مرحلة حقيقة نحن نقترب من توقيع اتفاق المرحلي على الأقل، ليس لإنهاء الحرب بشكل كامل على الأقل كما هو معروف حتى الآن، وإنما نحن في مرحلة إدارة أزمة وليس اتفاق نهائي، أي ليس اتفاق سلام بقدر ما هو إدارة أزمة، بمعنى أننا نحن الآن في مرحلة

0: مرحلة وقف تثبيت النار على الأقل أو الوقف الفوري لإطلاق النار الحاصل، ثم بعد ذلك أيضا فتح مضيق هرمز، أيضا هذه ما رأيناه في النقاط الأولى، ثم بعد ذلك يأتي النقاش على القضايا الكبرى، قضية البرنامج النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب والأموال المجمدة خلال 60 يوما، أي أنه إذا تم إنجاز هذه تقريبا المتطلبات خلال 60 يوما، وهذا ما رأيناه حتى في المسودة هذه المنشورة التي لا تلزم الطرفين بأي شيء ما لم يكن هناك التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل، أي بعد 60 يوما. ربما نجد أنه ما ذهبت إليه إسلامباد من قبل أنه ربما ندخل في عدة هدن، ليس فقط هذه الهدنة وإنما قد تمتد أيضا إلى هدن قادمة، لكن حقيقة ما
1: إذن يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت من المصدر. نؤكد مشاهدينا أننا نتابع هذه الصور التي ليست بجديدة من مضيق هرمز، هذا المضيق الذي كان محور هذه الأزمة. طبعا نحن في إطار أخبار كانت إيجابية يوم أمس وتأكيد ترامب بأننا قريبون من توقيع تسوية وصفها بالرائعة مع إيران. من جديد دكتور عبد الرحمن، هل تسمعني؟ يبدو أن الدكتور عبد الرحمن
0: أسمعك. نعم أسمعك واضح.
1: طيب كنت تتحدث نعم عن إدارة أزمة وليس اتفاق.
0: نعم.
1: وبأنه خلال 60 يوما سيتم التباحث في التفاصيل. طيب
0: نعم.
1: ما نحن خلال كل الأيام والأسابيع الماضية كنا نناقش التفاصيل، كنا نناقش الأموال المجمدة الإيرانية، كنا نناقش مسألة النووي أين سيرحل، نسبة التخصيب وكل هذه الأمور. فعليا لماذا لم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، بل أننا نتجه إلى ترحيل للأزمة ربما؟
0: في الحقيقة نحن أمام ملفات معقدة عمرها 47 عاما، ولذلك مر جدا الحكم عليها وإنهائها فقط في خلال 60 يوما أو حتى خلال 4 أشهر من المفاوضات، لذلك ستأخذ وقتا طويلا للوصول على الأقل إلى صياغ نهائية وبجهات ضامنة، أي أن ما وجدناه أو ما نراه على الأقل هو الإجراء مقابل الإجراء، أي أنه سيكون هناك انفراجة حتى ولو كانت مثلا بسيطة حسب ما رأيناها في المسودة المنشورة مثلا للأموال بشكل اختياري، أي بشكل توافقي. ربما هذا الشكل الاختياري كما فسر في من بعض النخب أنه هذا الاختياري هو ما لدى ترامب فقط من صلاحيات بإعطائه دون الرجوع للكونغرس، أو ربما للمواد الإنسانية فقط والإغاثة العلاجية والأدوية في الوقت الحالي أو ما شابه، أي أننا في الأصح حقيقة أمام وضع معقد، لكن المجتمع الدولي إجمالا والمجتمع الإقليمي وحقيقة وحرصه على خفض التصعيد في المنطقة هو ما رأينا نتيجته، أنه في خلال ساعة أقل من ساعة في المرحلة الساعة الأولى مثلا دونالد ترامب عندما صرح ليلة سأضرب إيران بشكل مكثف، ثم بعد ساعة من ذلك تمت الانفراجة وتم أنه لا نحن توصلنا إلى اتفاق، وما كان لهذا الاتفاق أن يصل لولا شروط التفاوض التي تمت تحت النار أيضا في وهذا ما رأيناه.
1: ما هي شروط التفاوض؟ يعني أين التقدم سيد عبد الرحمن الذي حصل؟ هل بسبب ما قاله وتهديدات ترامب بضربة قوية على إيران، أم بسبب حتى التهديدات الإيرانية التي كانت أيضا لافتة واستهداف كل المصالح الأمريكية بالمقابل، أم لأنه فعلا تم تحقيق خرق في نقاط معينة؟ ما سبب هذه الإيجابية بتصريحات ترامب؟
0: سبب هذه الإيجابية هو إصرار الوسطاء إجمالا على خفض التصعيد، وأن التصعيد هذا ربما يأخذ مثلا مناحي أخرى كبيرة. سببه أيضا كذلك أيضا التهديدات التي حملها ترامب، وهو ونحن لاحظنا مثلا خلال فترة مثلا ما يتم مثلا من قصف على إيران أو ما يتم مثلا من قبل الجانب الإيراني أيضا على دول الخليج، رأينا أن ترامب إذا قال نفذ، بمعنى أن ضرب المنشآت النووية ربما كانت تخرج مثلا أو ضرب مثلا المدن أو ضرب البنية التحتية مثلا في إيران بشكل كبير ربما أيضا تخرج عن السيطرة، وربما أيضا كان هناك تخوفا من قطع الكابلات مثلا البحرية من قبل إيران للكابلات الألياف الضوئية وإدخال المنطقة نوعا ما في مسألة أزمة، ولذلك إدراك الوسطاء حقيقة وإدراك الحلفاء الدوليين أو كل من يدعو لتخفيض التصعيد في المنطقة هو من أرغم، أنا أعتقد ذلك أنه هو ما على الأقل ضغط على هذا بين الطرفين للوصول إلى على الأقل إلى وقف فوري.

0: إطلاق النار في الوقت الحالي ثم إعطاء الدبلوماسية مسارا للتفاوض. غير ذلك، غير هذا مثلا الضغط الذي تم، لو لم يكن هذا الضغط مثلا الذي تم العسكري أو العمليات الجراحية التي قامت بها الولايات المتحدة في اليومين الماضيين، لما رأينا هناك مثلا نوع من الليونة. كنا سنستمر في مسألة المفاوضات والمفاوضات المضادة التي لا تنتهي، يعني ستستمر هناك مفاوضات إلى لا نهاية. ولذلك يبدو أنه حتى وإن تم الاتفاق المشروط أو الاتفاق إدارة الأزمة أو وسميناه، إلا أنه لن تتوقف على الأقل الاشتباكات البحرية بين الحين والآخر. صح، قد تتوقف الضربات الجوية، قد تتوقف أيضا العمليات البرية، لكن لن تتوقف الضربات البحرية.
1: من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي، الصحفي والمحلل السياسي المختص في قضايا جنوب آسيا. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في مفاوضات. وبحسب البيان، أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة. ومعنا عبر الهاتف من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد، أهلا بك. هل تفاجأ نتنياهو وإسرائيل كذلك بما أعلنه ترامب عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق مع إيران؟
2: صباح الخير راوية. فعلا هذا ما حدث. بنيامين نتنياهو كان في جلسة للكابينت، قطعت هذه الجلسة بحسب المصادر الإسرائيلية، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال هذه المحادثة أطلعه الرئيس الأمريكي على هذه المذكرة وعلى ما تم التوصل إليه وما أعلنه. لكن قبل ذلك وخلال جلسة الكابينت، فوجئ بنيامين نتنياهو بما دونه الرئيس الأمريكي على حسابه الشخصي، وبالتالي نتحدث فعلا لم يكن هناك توقعات في إسرائيل. إسرائيل كانت مطلعة على كل ما يجري من ضربات أمريكية، على كل المساعي التي تبذلها بعض الدول من جهود لإمكانية تقليص الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران. لكن مسألة هذه السرعة بالإعلان عن الوصول إلى مذكرة تفاهم أو قرب التوصل إلى ذلك، هذا ربما فاجأ إسرائيل. لكن البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو يشير إلى أكثر من نقطة. يشير أولا إلى أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو يحاول تذكير الإدارة الأمريكية بالخطوط الحمراء التي تضعها إسرائيل، والمتمثلة بأربع نقاط. أولا اليورانيوم المخصب، ثانيا نتحدث عن المشروع النووي الإيراني، الصواريخ البالستية، وكذلك نشاطات الجماعة المدعومة إيرانيا في المنطقة. هذه النقاط الأربعة. لكن هناك نقطة أخرى تقلق إسرائيل لم يذكرها بنيامين نتنياهو، هي الأموال المجمدة. الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية من وجهة النظر الإسرائيلية، هذه ستتيح لإيران بأن تعيد هيكلة نفسها وتقوي نفسها من جديد. ربما مضيق هرمز لا يؤثر كثيرا وإسرائيل لا تتأثر فيه، ولا يعني ليس من ضمن أولويات إسرائيل، لكن بطبيعة الحال أيضا فتح المضيق سيدر من المنظور الإسرائيلي أيضا على إيران الكثير من الأموال، إضافة إلى الأموال المجمدة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. من القدس مراسل العربية محمد الصياد. بالتوازي مع هذه التصريحات السياسية، هناك توتر أمني يحصل في مضيق هرمز، إذ أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هجوميتين. ورجح المسؤول الأمريكي أن البحرية الإيرانية كانت تحاول استهداف السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، مضيفا أن حركة المرور عبر المضيق مستمرة وفقا للمسؤول الأمريكي. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. تصعيد في غزة، الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية في بيت لاهيا وحي التفاح.

وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة،

0: تحليلاً يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: نواصل هذه النشرة مشاهدينا من لبنان والتصعيد المستمر، حيث وسع الجيش الإسرائيلي من غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، حيث بلغت 3711 قتيلا و 11483 جريحا. أسفرت غارة أيضا قرب مستشفى حرام في صور عن مقتل شخص وإصابة 17، بينهم 10 من الطواقم الطبية. كما سجلت غارات على طير دبة والعباسية ومناطق في البقاع أدت إلى قتلى وجرحى. بالمقابل أعلن حزب الله استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية. ومعنا من بيروت العميد وهبي قتيشة، النائب السابق في البرلمان اللبناني. أهلا بك معنا عميد. يعني هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة تأتي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترامب، الذي يعني غير ساري المفعول على الأرض، وهذا التقدم الحاصل في المفاوضات مع إيران. كيف سينعكس أي اتفاق مع إيران على لبنان؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أولا، القضية الإيرانية هي مستقلة جدا عن القضية اللبنانية، ولكن هناك من يحاول ربط القضية اللبنانية بإيران. إيران تريد ربطها بقضيتها في المجال النووي، وحزب الله مع الأسف لا يزال من الداخل اللبناني يريد ربط هذه القضية بقضية إيران، مع أن الدولة اللبنانية ولأول مرة منذ 50 عاما استقلت في قرارها وعزلت القرار اللبناني، سواء عن القرار السوري الذي كان يديره آل الأسد، أو عن القرار الإيراني الذي استقل بقضية لبنان ورهن قضية لبنان لمصالحه منذ عام 2005. هذا أنا أعتقد بأن القضية اللبنانية منفصلة تماما. لذلك عندما يحصل وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل، تبقى الجبهة اللبنانية مشتعلة لأنها مستقلة عن القرار الإيراني، ولأن الدولة اللبنانية هي التي تدير هذا الملف.
0: عميد وهبي، حضرتك تقول بأنها مستقلة، ولكن أنت تعلم حزب الله يربط ويصر على ربط الجبهة من خلال الصواريخ التي يطلقها من الأراضي اللبنانية باتجاه المدن الإسرائيلية، التي بدورها لا ترد فقط على حزب الله بل على كامل لبنان. وبالتالي يعني حزب الله مصر، لا ضمانات لا من حزب الله ولا حتى من الجانب اللبناني أو حتى الأمريكي. أعتقد

0: طبعا حزب الله مصر بإعادة من إيران على ربط هذه القضية بإيران، ولكن عندما يستهدف حزب الله الداخل الإيراني تستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقل لحزب الله. هذا أولا. ثانيا، عندما تحصل العمليات في جنوب لبنان، أعتقد بأن العمليات الإسرائيلية تستهدف عناصر حزب الله وبيئة حزب الله، لا أقصد القول المدنيين، إنما البيئة، يعني حيث يتمركز حزب الله، لأن حزب الله ليس له أبعاد عسكرية واضحة. حزب الله هو متمركز في البيوت والقرى والدساتر والأماكن الآهلة. لذلك نحن نرى أن القتلى والجرحى هم بغالبيتهم من حزب الله ومن البيئة الحاضرة.
1: عميد وهبي، وبالتالي أفق هذا الصراع كيف يمكن أن يحل؟ هل ذلك إذن أنت لا تربطه بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ هل مرتبط بالمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية وما قد يخرج عنها مثلا؟
0: طبعا بكل تأكيد هذا مرتبط بالمفاوضات التي تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في 22 من الشهر الجاري، وهي تتناول أولا العناصر العسكرية للأزمة والعناصر الأمنية والعناصر السياسية. طبعا كل ذلك بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من الرئيس نبيه بري، دعم غير المباشر من الرئيس نبيه بري. أنا أعتقد هذا الضغط الكبير على حزب الله وعلى البيئة يولد الآن نقمة عارمة داخل البيئة الحاضنة لحزب الله، لأنه قاد هذه البيئة إلى مأساة، إلى المآسي وإلى الدمار والخراب. لذلك قد نجد يوما أن هذا الحزب تخلت عنه بيئته وتطالبه علنا.
1: قد نجد يوما عميد وهبي، متى
0: هذا اليوم؟ هذا اليوم.
1: لماذا أسألك؟ لأنه إذا هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وصلت إلى قرارات واضحة وتوجيه أمريكي ودعم دولي بأنه يجب على حزب الله أن يسلم سلاحه لتنتهي هذه الحرب، حزب الله مرتبط ارتباط وثيق بإيران، إن قالت له لا تسلم سلاحك، ما الذي سنفعله؟
0: طبعا حزب الله ضعف كثيرا من الناحية الأمنية والعسكرية، لذلك عندما تنتهي هذه المفاوضات في واشنطن وتطلب منه عليه أن يسلم سلاحه، ساعتئذ على الدولة أن تحسم أمرها تجاه حزب الله، وأن تحسم وأن تجبره على تسليم سلاحه، وهي قادرة على ذلك لأنها تمتلك القدرة.
1: كيف
0: والحق.
1: كيف كيف كيف هل يشتبك الجيش اللبناني مع عناصر حزب الله، وحزب الله الذي هدد مرارا وتكرارا ولمح إلى حرب أهلية في حال أجبر على تسليم سلاحه؟
0: هو يهدد بالحرب الأهلية، ولكن لا مكان لحرب الأهلية في لبنان. الحرب الأهلية لها شروطها. الحرب الأهلية هي بين عناصر شعبية بين الداخل اللبناني، لا أحد من الشعب يريد مقاتلة حزب الله، إنما الدولة هي التي تقاتل حزب الله، وهذه ليست حرب شعبية، حرب أهلية. لذلك الجيش يمتلك القدرة على وضع حد لتجاوزات حزب الله، وليس كما يعتبر البعض بأنه يقوم بهجوم إجمالي على عناصر حزب الله، ولكن يكفي أن يغلق الطرقات على حزب الله، أن يداهم أماكن أسلحة حزب الله، وهذا أمر بسيط بالنسبة لأعمال الجيش، أي جيش في العالم. لذلك أنا أعتقد عندما تنتهي المفاوضات والدولة تقرر أن توقف عمليات حزب الله، هذا أمر يصبح بمتناول اليد، ولكن علينا أن ننتظر هذه المفاوضات، لأن الجيش اللبناني الحالي اليوم لا يمكنه الدخول بين منظمتين مسلحتين، الجيش الإسرائيلي ومنظمة حزب الله، والدخول بينهما. ولكن عندما تنتهي المفاوضات يمكنه فعل ذلك بسهولة.
1: من بيروت العميد وهبي قتيشة، النائب السابق في البرلمان اللبناني، شكرا لكم. أطلقت مسيرات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي النار على الأحياء السكنية في منطقة بيت لاهيا وحي التفاح بقطاع غزة. وأشارت مصادر العربية إلى أن ارتفاع ألسنة النيران في عدد من المناطق السكنية بمدينة دير البلح، وذلك بعد تعرضها لسلسلة غارات إسرائيلية. معنا من غزة مراسل العربية محمد حمو. محمد، أهلا بك. المزيد من التفاصيل حول إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي على أحياء سكنية بحي التفاح وأيضا بيت لاهيا، ماذا في التفاصيل والأهداف المعلنة على الأقل من قبله؟

0: بالفعل راوية، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت العديد من مناطق متفرقة من قطاع غزة، كان أبرزها في مخيم المغازي إلى وسط قطاع غزة، حيث أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ استهدفت مربعا سكنيا في هذا المخيم، ما أدى إلى تدمير أكثر من 5 منازل بشكل كلي، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بممتلكات ومنازل المواطنين في تلك المنطقة، لا سيما بأن هذا المخيم يقطنه الآلاف من المواطنين والنازحين. كذلك في حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة، إذ استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية وكذلك الدبابات الإسرائيلية بعدد من نيرانها وقذائفها منازل المواطنين، تحديدا فيما يعرف بمنطقة الصنافور في تلك المنطقة، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين الفلسطينيين. كل ذلك يأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. كذلك في مخيم جباليا شمالي غزة، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفة واحدة على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في تلك المنطقة، وأيضا مدينة دير البلح وسط القطاع، إذ استهدفت المقاتلات الإسرائيلية أرضا زراعية بجانب مستشفى الشهداء الأقصى وسط المدينة، ما أدى إلى حالة من الخوف في صفوف المرضى الذين يقبعون في مستشفى الشهداء الأقصى، لا سيما بأن هذه الغارة لا تبعد 100 متر من هذا المستشفى. بالتالي نتحدث عن تصعيد إسرائيلي متواصل حتى هذه الساعة في ضوء التحليق المكثف للمقاتلات الإسرائيلية التي تحلق بين الحين والآخر في أرجاء مختلفة من القطاع، وكذلك الطائرات المسيرة التي لم تفارق أجواء قطاع غزة.
1: من قطاع غزة مراسل العربية محمد حمو، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هجوم أوكراني على منطقة حدودية روسية يقتل شخصين ويصيب العشرات.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: أهلا بكم من جديد. قتل شخصين وأصيب 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف منطقة سوزيمكا الروسية ومنطقة ستارودوب قرب الحدود المشتركة بين البلدين، بحسب ما أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية. على الجانب الآخر، أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية عن مقتل سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرات مسيرة، وأصيب 3 في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكولا بجنوب أوكرانيا. أقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم لعام 2026 في الملعب الأسطوري في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم. المزيد من أخبار الرياضة مع الزميل زياد عبيدات.
7: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بـ2 مقابل 1 ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله

0: سلاف كريتش عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أوهيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق. ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم. ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد القنص.
1: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع ثمان مباريات تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي، وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86.

التنانين والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في

0: القائمة النهائية حسب المعلومات اللي عندي انه قبل الاعلان انت اجتمعت مع اللاعبين؟
1: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعب مع اللاعبين تقريبا بعد وصولنا بثلاثة ايام، شرحنا خطة العام الكاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم انه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا 3 لاعبين خارج القائمة، وعندنا 2 من الحراس حيكون خارج القائمة، ووضحنا لهم كذلك أن 2 من الحراس حيبقون معنا، لأن تعرف نظام البطولة يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب للإصابة استبداله بحارس آخر. عودة زكريا وصالح إلى أرض الوطن اللي بالمناسبة وجه لهم جزيل الشكر وأشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني.
0: دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
1: لا غير صحيح، بالعكس هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة للقائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
2: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أفادت منظمة الصحة العالمية أن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص في أوروبا منذ عام 2022، محذرة من أن تغير المناخ يزيد من حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. وأكدت المنظمة الأممية كذلك أن معظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديها، داعية إلى استجابة مؤسسية منسقة لمواجهة المخاطر المتزايدة للحر الشديد. نهاية النشرة إلى العناوين. ترامب يعلن التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، وطهران تؤكد عدم التوصل لقرار نهائي بشأن الاتفاق بعد. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق، بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. واشنطن تتعهد لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران يشمل إخراج اليورانيوم المخصب. القوات الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على رأس الساعة الزميلة رجاء، إلى اللقاء.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار.

0: رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يعلن التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، وطهران تؤكد عدم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق بعد. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق، بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. روسيا تعلن تدمير طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو وقصف أوكراني أو على المناطق الحدودية. منظمة الصحة العالمية تعلن أن الحر الشديد يودي بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ عام 2022. إذن تحول دراماتيكي متسارع شهدته الحرب على إيران أمس، مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية والتوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضح خلال كلمة له في البيت الأبيض بأن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، وأضاف بأن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي بأن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing.
0: وخلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
2: And when the this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
1: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And
1: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong

0: strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more, but it's a very detailed a memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get.
1: إيران من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم. اعتبر أيضا بأن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، وأكد بأن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء، فيما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن بقائي قوله إن قطر وباكستان تضطلعان بدور وسط نشط. مصدر رفيع المستوى أكد في تصريحات للعربية بأن الوسطاء سلموا البيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران، وأفادت مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيران المجمدة، وسيكون ذلك بشكل مختار. وحول البرنامج النووي الإيراني أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. أيضا أكدت مصادر العربية بأن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية بأن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. في السياق أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل إلى تسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين كل من واشنطن وطهران. إذن معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية السيدة راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة، إذن ترامب يقول بأن اتفاقا رائعا سيوقع خلال ساعات في أوروبا، بينما إيران ما تزال تتحدث بحذر عن هذا الموضوع. بالتالي هل نحن فعلا أمام توقيع فعلي على هذا الاتفاق أم جولة تفاوض جديدة مغلفة بعنوان اتفاق؟ هل وصلت فعلا الأمور إلى خواتيمها أم أن ترامب يضخم من الأمور لأسباب سياسية واقتصادية؟
2: لا يستبعد أبدا أن يكون ترامب يضخم الأمور كعادته ثم يتراجع ويهدد. علينا أن نتريث لقراءة التريث الإيراني في الرد. هل هو مجرد تكتيك يعني لأيام أم أنه للحصول على أكثر؟ ما لم تعلن إيران رسميا أنها وافقت على هذه مذكرة التفاهم بكل مشاكلها بكل خطورتها صراحة، لأنها هي فقط عبارة عن مفاهيم. هذه المذكرة لا تتضمن تفاهمات جدية، وإنما مجرد صور تصور، راذر بالأحرى تصور ومفاهيم. وهشاشتها تكمن بأن المفاوضات ستتم خلال 60 يوما على الأمور الأساسية فيما تتدفق الأموال إلى طهران كما أراد الحرس الثوري الحاكم في طهران.
1: طيب بداية، يعني حتى نذهب بشكل تدريجي، بداية يعني ضمن أي اتفاق سيتم التوقيع عليه سيدة راغدة حسب سواء المصادر العربية أو أكسيوس مثل ما تم الحديث عنه في تسريباتها، سيتم فور التوقيع على الاتفاق فتح مضيق هرمز. لكن سيدة راغدة، الإشكال اليوم ليس فقط في مضيق في فتح المضيق، هناك إشكالات مرتبطة بذلك. يعني سواء الألغام التي تقول إيران بأنها لا تعلم أماكن تواجدها، سواء فيما يتعلق بالرسوم، هل هذا سيتعلق فقط بهذا الاتفاق المرحلي؟ وبالتالي كيف سيكون وضع مضيق هرمز بعد يعني هذا الاتفاق المرحلي؟ السيادة ستكون لمن؟ هل لعمان وإيران أم أنه سيكون فعلا ممر حر بشكل كامل؟ ما الذي حصلت عليه واشنطن في هذا السياق؟
2: حسب التسريبات وكما نعرف الآن، لم تحصل واشنطن سوى على موافقة إيران على فتح مضيق هرمز.

0: خلال 60 يوما هذا يساعد في أسعار النفط وإلى آخره. ولكن السؤال الأهم أو النقطة الأهم هي ماذا سيحصل في مسألة إصرار إيران على السيادة على مضيق هرمز، وكما تفضلت الرسوم مثلا لاحقا، ولكن هي تريد أن تشرف على الملاحة في هذا المضيق، ولن وهي تقول هذا أصبح من الخطوط الحمر لدى إيران بأنها لن تتخلى عن ذلك. لنأخذ هذا كمثل ثم أسير معك نقطة في نقطة. لما هذه مسألة فائقة الأهمية، مضيق هرمز ماذا يحصل فيه؟ أمريكا ترفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إيران تسمح بالملاحة، تحصل على المال، طبعا رفع الحصار البحري يعني سحب شد الخناق الاقتصادي عن إيران. عندما تقوم المملكة يعني إلغاء الحصار البحري، معنى ذلك تتدفق الأموال يعني لا تنجو إيران من استراتيجية الخنق الاقتصادي بقرار من دونالد ترامب.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغا. إيران من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم واعتبر بأن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، وأكد بأن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. فيما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن بقائي قوله إن قطر وباكستان تطلعان بدور وسطة النشط. أفادت مصادر العربية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يتوجه إلى باكستان السبت المقبل. قبل ذلك كشفت مصادر العربية عن اجتماع مرتقب بين السعودية وباكستان وقطر ومصر وتركيا لتقييم جهود الوساطة، وأكدت أن الاجتماع يهدف للبحث في الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المحتمل بين كل من أمريكا وإيران. من لندن معنا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف أهلا وسهلا بك. إذن سيد عارف، ما الذي حصل تحديدا خلال 24 ساعة الماضية لتتغير المواقف الإيرانية وتقول بأنه الاتفاق بات قريبا وشبه جاهز وينتظر يعني موافقة القيادات حتى الآن؟ هل يمكن القول بأن إيران لا تتحرك إلا بمنطق القوة؟
2: تحية طيبة لك ولمشاهديكم الكرام. من دون أدنى شك بأن إيران ربما الجانب العسكري يؤثر على جزء من قراراتها، لكنما دون أن يكون هنالك ربما سقف يسحب من جانب الإيراني آخر ما تبقى لها من أوراق، وهي مضيق هرمز وكذلك عملية التخصيب أو الملف النووي الغامض. الآن نحن ربما نتحدث عن أكثر من عملية تخصيب، هنالك أجهزة طرد مركزية، هنالك نفايات نووية، هنالك عدة نقاط أخرى. وبالتالي أعتقد بأن الآن نحن عمليا لأننا نتحدث عن مذكرة تفاهم وهندسة تفاوض ترحل القضايا الأساسية إلى مرحلة قادمة، فبالتالي هي لا تمانع أن تصل إلى هذه مذكرة التفاهم، لكنما تبغى القضايا الخلافية هي أعمق من أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل كما يريده الجانب الأمريكي. هنالك أيضا يعني سريعا أقف عند بعض النقاط الهامة برأيي، وهي أن عمليا نحن شهدنا خلال الأيام السابقة عمليا تدويل إلى الحرب من قبل الولايات المتحدة، مثلا قرار مجلس الحكام أو كذلك إدانة إيران من أكثر من 22 دولة فيما يتعلق بتحركاتها بتلك الدول، وكذلك بعض القضايا الداخلية منها تشيع خامنئي وهو ربما محاولة إلى بناء شرعية داخلية من خلال حشد أكثر من 15 مليون شخص ربما تحتاج إلى وقت بإمكان أن يعني يضمن أن لا يكون بالتوازي معها حرب، وبالتالي قد تكون هذه المذكرة التفاهم تخدم ما يريده الجانب الإيراني كما يخدم الجانب الأمريكي.
1: من ضمن أهم النقاط التي يتم تسريبها حتى الآن ويتم الحديث عنها هي نقطة الأموال الإيرانية المجمدة. إيران كانت تقول في مرحلة ما بأنه أي فتح لمضيق هرمز يجب أن يكون مقابلا له مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الآن الجانب الأمريكي يقول بأنه هذا الإفراج عن هذه الأموال سيكون بطريقة تدريجية وفقا لمدى الالتزام بالاتفاق، وأيضا يحدد بأنه سيكون الإفراج على الأموال التي سيتم استعمالها

0: لأغراض إنسانية، هل إيران تقبل بهذا المنطق الأمريكي؟
1: يعني مثلا ممكن أن نعود إلى ما بعض الأموال التي تم الإفراج عنها قبل سنوات، الأموال التي كانت في كوريا الجنوبية وأتت إلى قطر، في ذلك السيناريو نطبق مرة أخرى عمليا ما حدث، أن الجانب القطري دخل كوسيط وهو دفع بالنيابة عن الجانب الأمريكي على الأقل لفترة معينة. قد تكون هذه الصيغة، ونحن ليس لدينا معلومات مؤكدة بهذا الجانب، قد يكون هنالك بعض التخريجات من الوسيط القطري أو بعض الوسطاء هي التي جعلت إيران ربما أن تتنازل بهذا الأمر، خاصة وأن كما قلت بأن فيما يبدو أن الجانب الإيراني يحتاج إلى فسحة من الوقت كما هو الجانب الأمريكي، وهذا ما جعل بأن عنصر الأموال يعني قد بريغة من من من قبل المطالب التي أرادها الجانب الإيراني. ولا ننسى بأن الجانب الإيراني فيما يبدو بأنه الآن يصر على مسألة حزب الله أكثر بات أكثر من قضية الأموال، وهو ربما التوصل إلى تفاهمات حول الملف اللبناني جعلت أن الجانب الإيراني يتنازل عن الأموال بصيغة مباشرة كما كان يطرحها قبل أسابيع.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا. في إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في مفاوضات. وبحسب البيان، أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة. من القدس معنا مراسل العربية محمد الصياد. محمد أهلا وسهلا بك. إذن محمد، يبدو أن نتنياهو كان متفاجئا جدا من قرار ترامب بوقف الضربات الليلة الماضية على طهران، بل والذهاب بأبعد من ذلك بأنه سيتم التوقيع في الساعات المقبلة على اتفاق معها. ماذا عن يعني ردود فعل حتى الآن الإسرائيلية حول هذا الاتفاق؟ ما الذي يعرفه نتنياهو عن هذا الاتفاق وما الذي يجهله؟
2: فعلا، حتى الأمس كانت إسرائيل تتوقع بأن هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وبين إيران. كانت إسرائيل مطلعة على نتائج الضربات الأمريكية على إيران خلال الليالي الماضية، لكن المفاجأة كانت عندما دون الرئيس الأمريكي تغريدته على حسابه الشخصي وقال بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران وبأنه ألغى هذه الضربات. حينها كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكابينت المصغر، وبالتالي كانت هذه المفاجأة، ومن ثم قطعت هذه الجلسة عندما كان هناك محادثة هاتفية بين ترامب ونتنياهو. الرئيس الأمريكي أطلع بنيامين نتنياهو على صيغة هذه المذكرة التفاهم المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى أيضا كل ما يدور حول ذلك في إسرائيل. ما زالوا يتوقعون بأن ما يدفع نحو ذلك هو الرغبة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق في تسريع عمليات التفاوض، وبأن الولايات المتحدة حتى في ضرباتها كانت من أجل تسريع المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق. في إسرائيل ليسوا متأكدين حتى هذه اللحظة إن كان كل المكونات القيادية في إيران قد وافقت على مذكرة التفاهم. ما زالوا يشككون في ذلك، وما زالت الرؤية الإسرائيلية والمفهوم الإسرائيلي بأن إيران تراوغ، تريد المراوغة، وبأنها في النهاية لن توافق على بعض الأمور. في إسرائيل أيضا حاولوا، ومن ضمنهم بنيامين نتنياهو في البيان الذي صدر عن مكتبه، حاول تذكير الولايات المتحدة بالنقاط والخطوط الحمراء لإسرائيل، وهي النقاط الأربعة التي تفضلت بها. اليورانيوم المخصب، مشروع النووي، وكذلك الصواريخ البالستية، أذرع إيران في المنطقة بحسب ما تقول إسرائيل. أيضا هناك نقطة خامسة لم تذكر لكن تهم الإسرائيليين كثيرا، وهي مسألة الأموال المجمدة. إسرائيل تعتقد بأنه إذا أفرج عن الأموال المجمدة الأموال الإيرانية فإن إيران قادرة على إعادة تقوية نفسها من جديد وتمويل أيضا نشاطاتها في المنطقة وفي الإقليم.
0: طيب. طيب ماذا الآن عن انعكاسات هذه التطورات خلال 24 ساعة الأخيرة على الجبهة في لبنان؟ ماذا عن التحركات الإسرائيلية؟ كيف تبدو حتى الآن بعدما يذهب إليه ترامب من اتفاقات مع الجانب الإيراني وطبعا ربطها

0: دائما أي اتفاق يتم ربطه ب يعني التهدئة على مستوى جبهة لبنان؟
1: هذا سؤال مهم ويطرح حاليا في إسرائيل ويطرحه الكثير من المراقبين الإسرائيليين والصحف اليوم. ماذا عن الجبهة اللبنانية إن تم التوصل فعلا والتوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل ستكون هناك معادلة؟ هل سيبقي الرئيس الأمريكي على جهوده من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان؟ هذا أيضا من المحتمل أن تنعكس بإيجابية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، من المتوقع أن ينعكس بإيجابية، بمعنى أن يكون هناك ربما مزيد من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، رفع مستوى التمثيل، وهذا ما يوصي به الجيش الإسرائيلي. أوصى القيادة السياسية بأن ترفع مستوى التمثيل في هذه المحادثات، بأن يكون هناك استنفاذ لكل الحلول السياسية والدبلوماسية. الرؤية من قبل البعض في إسرائيل بأنه يجب أن يكون هناك خطة تواصل أكبر مع الدولة اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله عن طريق الحكومة والدولة اللبنانية. هنا لو ننتبه إلى شيء مهم، وهذا ليس بالشيء العابر، خلال اليومين الماضيين كان هناك رسالتين من القيادة الإسرائيلية. أولا من الرئيس الإسرائيلي الذي تحدث إلى الدولة اللبنانية باللغة العربية، الرسالة الثانية باللغة الإنجليزية من قبل بنيامين نتنياهو للشعب اللبناني وكذلك للدولة اللبنانية. إذن على ما يبدو بأن إسرائيل حتى تفهم ما تريده الولايات المتحدة في لبنان، وبأنها ربما يكون هناك حل سياسي أو على الأقل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل ولبنان بمعزل عن حزب الله.
0: نعم.
1: وأيضا هناك توقعات بأن أي حل سيكون بين الولايات المتحدة وبين إيران هذا قد يدفع حزب الله ربما لسحب أو للقبول ببعض الاشتراطات الأمريكية، ومنها سحب قواته وعدم يعني التوغل أو عدم العودة مجددا والدفع بقواته مجددا عناصره إلى جنوب الليطاني.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد، شكرا جزيلا. تصريحات سياسية قبل توتر أمني في مضيق هرمز، إذا أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هجوميتين، ورجح المسؤول الأمريكي أن البحرية الإيرانية كانت تحاول استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، مضيفا أن حركة المرور عبر المضيق مستمرة وفقا للمسؤول الأمريكي. إذا المشاهدين، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تصعيد في غزة، الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية في بيت لاهيا وحي التفاح.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في إطار التصعيد المتواصل في لبنان، وسع الجيش الإسرائيلي غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، حيث بلغت 3711 قتيلا و11483 جريحا. هذا وأسفرت غارة قرب مستشفى حرام في صور عن مقتل شخص وإصابة 17 بينهم 10 من الطواقم الطبية. كما سجلت غارات على طير دبة والعباسية ومناطق في البقاع أدت إلى قتلى وجرحى. بالمقابل أعلن حزب الله استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية في لبنان. أيضا وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في تصريحات للعربية بأن الدولة اللبنانية ومنذ وصول الرئيس جوزيف عون إلى الرئاسة عملت على تعزيز أمن الحدود عبر تكثيف إجراءات التفتيش والمراقبة لمنع تصدير أي ممنوعات أو مواد ضارة للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها السعودية.
1: كان هناك يعني جهود تبذل وعمل دؤوب على مدى الأشهر الماضية، وأكيد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمملكة عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية بشكل كبير، الحدود البرية والجوية والبحرية، يعني تعزيز عمليات التفتيش ومنع تصدير أي ممنوعات أو أي مواد ضارة إلى يعني الدول الشقيقة، أكيد وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
0: أطلقت مسيرات وآليات الجيش الإسرائيلي النار على الأحياء السكنية في منطقة بيت لاهيا وحي التفاح بقطاع غزة. إلى ذلك أشارت مصادر العربية إلى ارتفاع ألسنة النيران في عدد من المناطق السكنية بمدينة دير البلح، ذلك بعد تعرضها لسلسلة غارات إسرائيلية.
2: ضرب ضرب ضرب.
0: زادت تداعيات الحرب في إيران من صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كما خلقت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل وهناك قيود كثيرة، كما لا يتم تجديد بطاقات الإقامة لهم. نتابع تفاصيل أوفى مع مراسل عربية عبد الله نادر من كابول.
3: هنا في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل القسري الإيرانية. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
4: منذ ست سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
3: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران، حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للاطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.
5: خلال 4 أشهر التي تم فيها قطع الإنترنت في إيران لم أتواصل مع عائلتي حتى في أيام العيد بسبب عدم التواصل بها جراء قطع الاتصالات.
3: ورغم محدودية الإمكانيات تؤكد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعائدين الأفغانيين عزمها على تقديم جميع الخدمات الأساسية للعائدين.
6: العائدون من باكستان

0: باكستان وإيران عندما يصلون إلى المخيمات المؤقتة التي أقمناها لاستقبالهم. نقدم لهم فيها الخدمات الصحية والوجبات الثلاث، ومن ثم نقوم بنقلهم في حافلات إلى أماكنهم الأصلية في ولايات مختلفة.
1: المجلس النرويجي للاجئين أكد في أحدث تقرير له أن الحرب الأخيرة قد أثرت على حياة أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، فقدوا وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. تؤكد منظمات دولية من أن هذه العودة الجماعية للاجئين الأفغان من إيران تمثل تحديا إنسانيا وتنمويا كبيرا لأفغانستان، لكنهم أوفروا حظا من نظرائهم الموجودين في إيران الذين يواجهون صعوبات كبيرة جراء الحرب الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. عبد الناذر، العربية، كابول.
2: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفي بعد الفاصل. أنتاركتيكا تسجل أعلى درجة حرارة لشهر يونيو عند 15.4 درجة مئوية وحرارة قياسية وذوبان غير طبيعي للجليد.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون جراء قصف أوكراني استهدف منطقة سوزيمكا الروسية ومنطقة سارودوب قرب الحدود المشتركة بين البلدين بحسب ما أعلنه حاكم منطقة بريانسك الروسية. على الجانب الآخر أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية عن مقتل سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرات مسيرة، وأصيب ثلاثة في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 231 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية بينها موسكو والقرم وتتارستان، بالإضافة إلى مياه بحر آزوف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. هذا وقد تجاوزت الحرب في أوكرانيا مدة الحرب العالمية الأولى بعد دخولها يومها 1569، أي أكثر من 4 سنوات و3 أشهر. وأظهرت استطلاعات رأي نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن نحو نصف الأوكرانيين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي قبل العام المقبل، ما قد يقربها من مدة الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات. فيما قال أحد المؤرخين للصحيفة إنها فعلا الحرب العالمية الأولى ولكن بالطائرة المسيرة. من دونيتسك معنا مراسل عربي رائد الأخبار. رائد أهلا وسهلا بك. إذن رائد، حرب مسيرات شرسة بين الجانبين، ماذا عن آخر ما أسفرت عنه الضربات خلال الساعات الماضية؟
1: نعم رجاء، التصعيد مستمر.

0: بشكل كبير لا يتوقف هذا التصعيد بين الطرفين، الطرف الأوكراني والطرف الروسي. الحرب على الجبهات مستمرة، والحرب بالمسيرات كما أسلفتي تستهدف المقاطعات الحدودية وحتى المقاطعات في العمق الروسي، عندما نتحدث عن تترستان، عندما نتحدث عن موسكو. فهذا يعني بأن المسيرات الأوكرانية ذات الجناحين الثابتين تقطع مسافات طويلة لتصل إلى أواسط روسيا. هناك قتلى وجرحى كما أسلفت بالعشرات يوميا، استهداف للحافلات، استهداف لناقلات الوقود والنفط، استهداف لمحطات الوقود وحتى للمركبات الخاصة، وذلك ما يسبب أضرار كبيرة عند الجانب الروسي. نتحدث طبعا الجانب يعني العسكري، وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن قصفها أيضا لمحطات إنتاج الطاقة ولمصادر إنتاج الكهرباء ولكل ما هو مرتبط بالجيش الأوكراني، وتقول بأنها تضرب ضربات استراتيجية عالية الدقة. لكن على الصعيد الميداني رجاء، هناك تقدم روسي من ناحية، ونتحدث هنا عن دنباس، عن شمال دنيسك، حيث يسيطر الجيش الروسي على الجزء الشرقي من مدينة قسطنطينوفكا، وهي من أهم وأكبر المدن في شمال دنيسك، حيث دنباس الذي يريد الروس السيطرة على كامل دنباس لبدء مفاوضات جادة، ويرفض الأوكرانيين الانسحاب من هذا الجزء. سيطر على نسبة 40 أو أكثر من 40% من المدينة، عمليات تمشيط في وسط المدينة، ودفع القوات الأوكرانية للانسحاب إلى الناحية الغربية والشمالية إلى أواخر الحدود الأوكرانية. طبعا أيضا هناك مدينة متاخمة، وهي ليست متاخمة يعني تقطعهما مدينة كراماتورسك، وهي سلافيانسك، والتي يحاول الجيش الروسي إكمال الطوق عليها من أجل إكمال السيطرة على مدينة سلافيانسك وكامل دنباس. كان الجيش الروسي يسيطر على ما نسبته 80% من مقاطعة دنباس وخاصة مقاطعة دنيتسك، والآن يريد أن يرفع هذه النسبة بالسيطرة على هذه المدن. الاستهدافات الأوكرانية مستمرة، لكن عندما نتحدث عن أكثر من 230 مسيرة استهدفت المناطق المدنية، وزارة الدفاع أعلنت أمس مساء عن 600 مسيرة استهدفت الجبهات. المناطق العسكرية أو ما يسمى بالرمادية تختلف فيها الأرقام عن المناطق المدنية، فالحديث عن أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية تستهدف المناطق الروسية يوميا، ما بين مناطق عسكرية ورمادية وما بين مناطق مدنية.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعلومات، كنت معنا من دونيتسك مراسل العربية رائد الأخبار، شكرا جزيلا لك. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم خفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات حلف الشمال الأطلسي الناتو في أوروبا. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين بأن الخطة قد تشمل تقليص عدد المقاتلات الأمريكية من حوالي 150 إلى 100 طائرة، إلى جانب تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وبالإضافة إلى إلغاء جميع طائرات التزود بالوقود جوا الثمانية التي كانت متاحة سابقا لأوروبا.

حكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوكيول بالسجن لمدة 30 عاما لإرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية، وفقا لما أعلنت وسائل الإعلام المحلية. هي خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر من سنة 2024. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء، وتهدف تشديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. تعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله. عمل شغب واضطرابات واسعة تشهدها إيرلندا الشمالية عقب هجوم بسكين نفذه طالب لجوء سوداني، وأدت أعمال العنف إلى استهداف منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في أزمة أمنية وسياسية متصاعدة تثير المخاوف من امتدادها.

0: إلى مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة البريطانية لندن. التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية في لندن مصطفى زارو.
1: هذه المشاهد المروعة أعادت إلى أذهان كثيرين في بريطانيا ذكريات صيف عام 2024. منازل تحترق وسكان يفرون من بيوتهم ومهاجرون يخشون على سلامتهم بعد ليلة من الاضطرابات في بلفاست اندلعت عقب هجوم بسكين اتهم بتنفيذه طالب اللجوء السوداني هادي العديد. الهجوم أسفر عن فقدان ستيفن أوغيلفي إحدى عينيه وإصابته بجروح بالغة قبل أن تتحول القضية خلال ساعات من حادثة جنائية إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع. فالغضب من الجريمة سرعان ما امتد إلى الشوارع حيث استهدفت منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في مشاهد دفعت السلطات إلى تعزيز انتشار الشرطة والدعوة إلى التهدئة.
2: دعوني أكون واضحا، لا يمكن تبرير أعمال العنف وإضرام الحرائق التي أعقبت هذه الأحداث.
1: لكن أحداث بلفاست ليست الوحيدة التي أعادت هذا الجدل إلى الواجهة، فقبل أيام فقط أثير جدل واسع بشأن قضية مقتل الطالب الجامعي هنري نوفاك في ساوثهامبتون وما تبعها من احتجاجات في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة العنف التي طالت عدة مدن بريطانية صيف 2024 عقب جريمة قتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت. التحدي أمام الحكومة لا يقتصر على التعامل مع الجرائم الفردية بل يمتد إلى منع تحول الغضب الشعبي إلى موجة جديدة من الاضطرابات والانقسامات المجتمعية في وقت يتزايد فيه الجدل السياسي حول الهجرة واللجوء. هذا الجدل استغله حزب الإصلاح لتجديد هجومه على حكومة العمال واتهامها بالفشل في ضبط الحدود.
3: رئيس الوزراء هذا يعيش حالة إنكار إزاء تنامي مشاعر الإحباط في أنحاء البلاد بسبب فشله في وقف قوارب المهاجرين وما يرتبط من أنشطة إجرامية وفشله في معالجة ما يصفه البعض بازدواجية المعايير في عمل الشرطة.
1: وبينما تؤكد الحكومة أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن المسؤولية تقع على الأفراد لا على مجتمعات بأكملها، يبقى السؤال مطروحا، هل تبقى أحداث بلفاست حادثة معزولة أم أنها مؤشر على عودة التوترات التي هزت مدنا بريطانية في صيف عام 2024؟ من لندن مصطفى زارو، العربية.
0: فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ما يرجح انتهاء العمل بإحدى أبرز أدوات المراقبة ومكافحة الإرهاب للمرة الأولى منذ نحو عقدين من الزمن. جاء الرفض بأغلبية 218 صوتا مقابل 198 بعد انضمام 19 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة المشروع فيما أيده 7 ديمقراطيين. أقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في الملعب الأسطوري في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم. وخيمت الموسيقى على مراسم الافتتاح افتتاح كأس العالم 2026 حيث احتشد 80,000 متفرج لمتابعة الحفل الموسيقي الذي استمر لنحو 20 دقيقة. اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال داي داي بمشاركة المغني النيجيري بورنا بوي. هذا وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرا صارما لمشغلي الطائرات المسيرة درونز يحظر بموجبه الاقتراب من الملاعب ملاعب كأس العالم 2026 وفعاليات الجماهير. ويطلق المكتب برنامجا تدريبيا للمساعدة في كشف وردعية تواجد غير المصرح به للطائرات المسيرة بالقرب من مواقع كأس العالم والفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها. كما تفرض إدارة الطيران الفيدرالية قيودا على الطيران حول الفعاليات البارزة وتحدد نطاق استخدام الطائرات المسيرة ضمن مسافة معينة. ويواجه مشغلو المسيرات الذين ينتهكون هذه القيود عقوبات جنائية. على نقيض شعارات الفيفا الداعية إلى فصل الرياضة عن السياسة بتشعباتها تنطلق نسخة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مثقلة بالملفات السياسية وما تحمله من تداعيات من أوكرانيا إلى فنزويلا وإيران وغيرها.

0: وقت تسعى إدارة ترامب وفق بوليتيكو لاستغلال هذا المحفل الرياضي لكسب نقاط سياسية لصالحها. المزيد في هذا التقرير.
1: على خلاف شعار الفيفا المنادي بإبعاد السياسة وصراعاتها عن كرة القدم، لكن نسخة كأس العالم التي تنطلق مجرياتها في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة لن تكون بعيدة عن تمازج الاثنين، الكثير من الرياضة ومعها الكثير من السياسة أيضا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى وفق مجلة بوليتيكو لتسجيل نقاط سياسية لصالحه مع انطلاق هذه البطولة، كما أن الحدث الكروي الأبرز في العالم سيرافقه هذه المرة الجدل المحيط بالحرب الدائرة في إيران، وسياسات الرئيس ترامب حيال الهجرة وتصاعد خطابات ماغا ليؤثر كل هذا على توجهات الهيئة الكروية العالمية الفيفا. وفي مقدمة هذا المشهد لا يخفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إعجابه بالرئيس ترامب الذي منحه جائزة خاصة للسلام من الفيفا كبديل لجائزة نوبل للسلام، رغم تزامن التوقيت وفق بوليتيكو مع عملية اعتقال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبدء عمليات عسكرية واسعة بعد ذلك في إيران. في المقابل تعهد الرئيس ترامب بأن تكون نسخة المونديال التي تستضيف بلاده معظم المباريات فيها بالأنجح على الإطلاق، لكن الساعات التي سبقت حفل افتتاح المونديال رافقها الكثير من السجال السياسي، بدءا بمنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره من قبل الفيفا للتحكيم في كأس العالم، وإجراءات تفتيش معقدة طالت عدة فرق رياضية مشاركة في البطولة وسط مخاوف متزايدة حيال التأشيرات ووصول الجماهير، إضافة لقيود أمريكية صارمة رافقت مشاركة المنتخب الإيراني في هذه البطولة. كل هذا دفع المدير التنفيذي لمجموعة مشجعي كرة القدم في أوروبا رونان إيفان مثلا للقول إن الفيفا فقد السيطرة على هذه البطولة. ورغم كل هذه السجلات فهدف إدارة ترامب واضح، استغلال هذا المحفل الكروي للترويج لسياسات ترامب مهما تعاظمت الانتقادات. والوجود العربية.
0: أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص في أوروبا منذ عام 2022، محذرة من أن تغير المناخ يزيد من حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. وأكدت المنظمة الأممية كذلك بأن معظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديها، داعية إلى استجابة مؤسساتية منسقة لمواجهة المخاطر المتزايدة للحر الشديد. سجلت أنتاركتيكا درجة حرارة قياسية لشهر يونيو بلغت 15.4 مئوية في قاعدة إسبيرانزا الأرجنتينية وسط ذوبان غير طبيعي للجليد خلال فصل الشتاء. وحذر علماء من أن موجة الدفء تعكس نمطا متزايدا مرتبطا بتغير المناخ مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تأثيراتها على النظم البيئية القطبية. إذن مشاهدينا الآن موجز رياضة وأخبار كأس العالم مع الزميل زياد عبيدات.
2: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لادسلاف كريتشي عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أوهيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق. ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم، ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. في انطلاق منافسات المجموعة

0: مجموعته الأولى لبطولة كأس العالم نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد الجنص.
1: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راؤول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع 8 مباريات تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي، وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
2: من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصيا كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي أنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
3: والله شوف، كان لي اجتماع مع اللاعبين تقريبا بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العام الكاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم أنه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا ثلاثة لاعبين خارج القائمة، وعندنا اثنين من الحراس حيكون خارج القائمة.

0: ووضحنا لهم كذلك ان الاثنين من الحراس حيبقون معنا، لان تعرف نظام البطوله يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حاله سقوط اي لاعب للاصابه استبداله بحارس اخر. عوده زكريا وصالح الى ارض الوطن اللي بالمناسبه اوجه لهم جزيل الشكر واشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني.
1: دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
0: لا غير صحيح، بالعكس هم

0: إمام في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
1: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذن مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعلن التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، وطهران تؤكد عدم التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق بعد. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق، بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. تقارير تتحدث عن عزم واشنطن خفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات الناتو في أوروبا. روسيا تعلن تدمير طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وقصف أوكرانيا على المناطق الحدودية. منظمة الصحة العالمية تعلن أن الحر الشديد يودي بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ عام 2022. على رأس الساعة مشاهدينا، تلتقون مع الزميلة راوية القاسم. وقف المتابعة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: بعد طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس إكس في سوق الأسهم. العربية بيزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة، وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا ميبن خضراء.
4: اليوم الرابعة على العربية بيزنس.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يعلن إنهاء الحرب ويرجح توقيع الاتفاق نهاية الأسبوع في أوروبا، أما إيران فتقول إنها لم تتوصل لقرار نهائي بعد. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق، بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. وبالحديث عن اتفاق وشيك، أسعار النفط تنخفض دون 90 دولارا للبرميل في أدنى مستوى لها منذ شهرين. التصعيد مستمر في لبنان، غارات إسرائيلية على الجنوب وحصيلة القتلى تتجاوز 3700 منذ بدء الحرب. واشنطن تعتزم خفض الدعم العسكري للناتو بتقليص المقاتلات والسفن الحربية وجميع طائرات التزود بالوقود. تحول دراماتيكي متسارع شهدته الحرب على إيران أمس، مع إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية وتوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة الماضية، وأوضح خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: As soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing.
0: وخلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
2: And when the this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
1: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And
1: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more, but it's a very detailed memorandum.

0: of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get.
1: إيران من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم، واعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. فيما نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن بقائي قوله إن قطر وباكستان تطلعان بدور وساطة ناشط. معنا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. أهلا بك معنا دكتور جعفر. يعني ترامب أعلن التوصل، قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران، كيف ستكون بنوده، آلياته، والأهم أي نقاط برأيكم دكتور جعفر سيحل، لأنه حتى الآن هناك غموض في كل هذه التفاصيل.
2: تحية طيبة وسعدتم صباحا. دعونا نكون هذه المرة متفائلين من للمرة الأربعين، والسيد دونالد ترامب يوعدنا بأنه قريب عن الاتفاق، ولكن ما إذا ما افترضنا أن كل ما يقوله صحيح، فالإيرانيون حتى هذه اللحظة يقولون بأنه لازلنا لن نوقع أو لن نوافق على هكذا اتفاق، وإن كان قد نضج ربما وانتهت مراحل النقاش فيه، سيما وأن هناك حديث عن أن عراقي سيغادر غدا إلى باكستان. لكن ما حول النقاط المتضمنة، مهما أراد أن يكون هذا الاتفاق المبدئي، فأهم ما فيه هي نقطة البداية من حيث يبدأ، يعني المفتاح يكمن هنا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لبعض الدول التي لديها جزء من الأموال المجمدة أن ترفع التجميد وتحول جزءا من هذه المبالغ إلى إيران، أو تودع في الصندوق الذي مقرر أن يكون، حتى يكون بإشراف تلك الدول وأيضا بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل صرف وتخصيص هذه المبالغ. طيب، لجهات واضحة.
1: دكتور جعفر، الاتفاق على نقطة الأموال المجمدة أو الأصول الإيرانية المجمدة، هل سيكون في هذا الاتفاق المبدئي أم بعد التفاوض خلال 60 يوما؟
2: لا، أساسا الاتفاق المبدئي لن يتحول إلى صيغة تنفيذية وعملية، وربما حتى لن يتم الاتفاق عليه إذا ما كان فيه نوع من التنفيذ، وهذه الخطوة الأولى التي يشترطها الإيران. بمعنى آخر، أنه الخطوة العملية الأولى سترفعها الولايات المتحدة الأمريكية أمام التزامات تقوم فيها إيران. الآن بحث ربما تكون الخطوة التي ستقوم فيها إيران هي موضوع فتح قناة هرمز، لكنما أتصور بأن هذا عمليا غير ممكن، لأنه قناة هرمز ملغمة، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية ربما حتى تستغرق 60 يوما إذا ما أراد الإيرانيين ينظفون هذه القناة من الألغام.
1: طيب، ماذا عن اليورانيوم؟ ماذا عن أذرع إيران في المنطقة ودعمها أيضا؟ ماذا عن الصواريخ، مستقبل الصواريخ الباليستية التي ضربت بها دول الخليج؟ أسئلة كثيرة، ولكن حتى الآن لا إجابات عنها في هذا الاتفاق المبدئي.
2: وسؤالك في محله وفي غاية الوجه، وأنا أشكرك عليه، وهو سؤال الكثير حقيقة. يعني هناك قضايا اندلعت الحرب من أجلها كما زعم السيد دونالد ترامب، يتعلق في طرح موضوع إسقاط النظام، تغيير النظام، المنظومة الصاروخية، المسيرات، تدخل إيران في بقية المنطقة، كل هذا تقريبا الآن غيب، لا عن الوثيقة المبدئية التي من المقرر أن توقع، ولا حتى فيما يتعلق في الاتفاق النهائي الذي من الممكن أن يبرم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل. ما معنى أن الأولويات بالنسبة للسيد دونالد ترامب لم تعد أولويات خارجة عن نطاق أولوياته السياسية في البيت الداخلي الأمريكي، وربما يبقى المحور الأساسي يتعلق في موضوع تخصيب اليورانيوم.

0: وليس التخصيب بحد ذاته بقدر ما موضوع يعني اليورانيوم المخصب الآن. حتى موضوع تخصيب اليورانيوم لم يجد الآن نقاشا وهامشا في هذه الوثيقة، ولكنما فيما يتعلق في اليورانيوم المخصب إيران ربما أبدت تنازلا ووافقت على أنها ستقوم في ترقيقه في الداخل الإيراني، أو ربما حتى تعطيه إلى دولة أخرى باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني، شكرا لك. في إطار التحركات الأخيرة حول الاتفاق، مصدر رفيع المستوى أكد في تصريحات للعربية أن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران، وأفادت أيضا مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوضية ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسب تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية عن أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وأيضا طهران. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك، بالإضافة إلى ما أفدتنا به من مصادر خاصة للعربية عن النقاط وهذه المذكرة التفاهمية، هل من جديد بشأن هذه المذكرة؟ هل هناك أي اجتماع قريب ربما؟
2: حتى هذه اللحظة بعدما صدر من بعد هذه المصادر والتي زودت بها العربية، الحقيقة يبدو أن باكستان تؤثر أن تلتزم صمتا بروتوكوليا مطبقا صباح اليوم ومنذ ليلة أمس، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيوقع اتفاقا مع الجانب الإيراني، ما تزال باكستان مطبقة الصمت رسميا حتى على صعيد التصريحات والبيانات الرسمية. الصحف الرسمية بدأت اليوم تظهر شيئا من حقيقة وواقع ما حدث، ربما بشكل جزئي أو طفيف. بدأوا بمظاهر احتفالية وبدأوا بالتدليل على أن هذه الجهود الباكستانية لم تضع سدى، وأشاروا إلى أن البعد الباكستاني العربي الذي حقق اختراقا ليلة أمس، ويتحدثون عن الوفد القطري الذي نسق مع الجانب الباكستاني الحقيقة في زيارته إلى طهران، ويقولون بأن الاختراق الأخير كان ليلة أمس أو ربما قبلها بساعات بزيارة هذا الوفد القطري. فيما عدا ذلك حتى هذه اللحظة تؤثر باكستان عدم الإفصاح عن أي نقطة، عن أي شيء، عن أي خطوات قادمة. زيارة عباس عراقجي يعني لم تصدر حتى من الجانب الباكستاني، لكن هذا يكون واردا دائما طبعا وتتكشف حقيقته رغم الصمت الباكستاني.
1: طيب عبد الله، الرئيس ترامب تحدث بانه الاتفاق المبدئي قد يتم توقيعه في دولة أوروبية، لماذا دولة أوروبية رغم جهود باكستان للوصول الى اتفاق، وهل ازعج ذلك اسلام اباد؟
2: يعني بداية هذا الحديث ليس جديدا، هو حديث له عدة أيام أو عدة أسابيع سابقة، وربما أنه كان مطلبا إيرانيا. كنا نسمع في ذاك الوقت بأن الجانب الإيراني يفتقد إلى الضمانات ويريد أن يضفي صبغة دولية على أي اتفاق يحاول توقيعه، لذلك يعني يرغب بجنيف سويسرا دائما ما تكون هي مقر توقيع الاتفاقيات الكبرى، إضافة إلى أنها رغبة إيرانية، يبدو أنها رغبة أمريكية. الجانب الباكستاني الحقيقة كان يمني نفس بأن تكون التوقيع في إسلام أباد، ودائما ما يتحدث حتى هذه اللحظة بغض النظر عن صمته حيال الكثير من النقاط، لكنهم يتحدثون بأن هذا الإنجاز ينسب بالمقام الأول هو لباكستان وللجهود الباكستانية وللمسار التي افتتحته باكستان. لذلك من المحتمل أن يكون هناك بعض الامتعاض من الجانب الباكستاني وبعض المحاولات لمحاولة نقل التوقيع.

0: توقيع هذا الاتفاق إلى إسلام أباد، لكن يبدو حتى هذه اللحظة رغبة الطرفين غير موجودة بتوقيعه. لكن القناة الباكستانية والدور الباكستاني هو مثبت وهو مقر، بالباكستانيين يتحدثون ويعيدون تكرار تصريحات دونالد ترامب والسياسة الأمريكيين بأهمية الدور الذي لعبته إسلام أباد والدور الذي لعبه قائد الجيش السيد عاصم منير. هذا ما يتدور حوله الأحاديث حتى هذه اللحظة.
1: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا لك. وبالإشارة إلى تصريحات ترامب حول توقيع الاتفاق في أوروبا، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بمغادرة 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 إلى أوروبا لنقل معدات مرتبطة باحتمال سفر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق محتمل مع إيران. في الأثناء، أفادت مصادر العربية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يتوجه إلى باكستان السبت المقبل. قبل ذلك كشفت مصادر العربية عن اجتماع مرتقب بين السعودية وباكستان وقطر ومصر وتركيا لتقييم جهود الوساطة. وأكدت أن الاجتماع يهدف للبحث في الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. طبعا هذه التصريحات السياسية قبلها توتر أمني في مضيق هرمز، إذ أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هجوميتين. ورجح المسؤول الأمريكي أن البحرية الإيرانية كانت تحاول استهداف سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، مضيفا أن حركة المرور عبر المضيق مستمرة وفقا للمسؤول الأمريكي. هذه التطورات كان سبقها تصعيد عسكري كان الأوسع منذ بدء المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران، إذ كشف الرئيس دونالد ترامب وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز أن الجيش الأمريكي أطلق نحو 49 صاروخا من طراز توماهوك استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني.
2: في البحر ليلا ينكسر السكون فجأة على وهج يشق الأفق. من على متن سفينة حربية ينفتح الغطاء المعدني وتندفع كتلة نارية بسرعة خاطفة قبل أن تختفي في السماء. مشهد يتكرر مع انتقال الضربات إلى عمق الداخل الإيراني في تصعيد جديد استخدمت فيه واشنطن صواريخ توماهوك رأس الحرب في عمليات استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة.
3: العملية شملت إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جانب طائرات مقاتلة استهدفت أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
2: توماهوك هو صاروخ كروز طويل المدى وموجه بدقة، يعد من ركائز القوة الهجومية الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بطول يصل لنحو 5 أمتار و56 سنتيمترا ووزن يناهز 1300 كيلوغرام. يعمل بمحرك توربيني مروحي مع معزز وقود صلب، ما يمنحه قدرة على التحليق بسرعات دون صوتية وعلى ارتفاعات منخفضة لتفادي الرصد، وبمدى يصل إلى مئات الأميال داخل اليابسة. كما يمكن إطلاقه من منصات متنوعة خاصة المدمرات والغواصات، ويعتمد على منظومات توجيه متعددة ومتطورة بينها نظام تحديد المواقع العالمي GPS.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن تتعهد لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران يشمل إخراج اليورانيوم المخصب. ولدينا أيضا تصعيد إسرائيلي في غزة، قصف يستهدف أحياء سكنية ونازحين في جباليا وخان يونس.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في إسرائيل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران لدخول في مفاوضات. وبحسب البيان أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة. وفي إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات على النبطي وجبشيت جنوب لبنان، كما وسع الجيش غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، حيث بلغت 3711 قتيلا وأكثر من 11483 جريحا. وأسفرت غارة قرب مستشفى حيرام في الصور عن مقتل شخص وإصابة 17 بينهم 10 من الطواقم الطبية، كما سجلت غارات على طردبة والعباسية ومناطق في البقاع أدت إلى قتلى وجرحى. بالمقابل أعلن حزب الله استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم 310 أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى مقتل 80 عنصرا من حماس بالتوازي مع العمليات البرية. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد، ومن بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بكما. أبدأ معك غنوة، يعني التصعيد الإسرائيلي والغارات على مناطق الجنوب والبقاع لم تتوقف، هل من جديد غير الذي ذكرناه؟
1: صحيح، صباحا كان هناك غارات مستمرة على القرى خاصة في الجنوب اللبناني. على البقاع كان هناك قرى يوم أمس، ولكن حتى الآن لم يحدث أي غارة جديدة خلال هذا اليوم على البقاع أو البقاع الغربي. صباحا قبل قليل كان هناك غارة من الطيران الحربي على كفرحونة، أيضا كان هناك غارة على البياضة في قضاء صور، غارة على كفرة في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى غارات من مسيرة على النبطية وجبشيت. طبعا تلك الغارات تقع في قضاء النبطية صور بنت جبيل، أي أن حتى مرجعيون وجزين مختلف الأقضية اليوم تتعرض لغارات في الجنوب اللبناني. حتى الآن حزب الله لم يعلن في أي بيان عن استهداف لتجمعات أو جنود داخل الأراضي اللبنانية، علما أن عدد البيانات التي كان حزب الله قد أصدرها وصلت يوم أمس إلى 24 بيان. جميع تلك البيانات هي داخل القرى اللبنانية للتجمعات والجنود، ودائما هناك تخوف في لبنان أن يكون هناك أي إطلاق لصواريخ أو مسيرات باتجاه الشمال الإسرائيلي، لأن المعادلة حتى الآن لا تزال بأنه في حال كان هناك إطلاق أو استهداف لمناطق تقع في إسرائيل فإن الاستهداف سيكون لضاحية بيروت الجنوبية، ما يعني توسع مناطق الغارات مرة جديدة، علما بأنه يوم أمس كان هناك غارة على نحلة في كتيبة علبك، هذه أيضا يعني توسع للعمليات التي كانت في البقاع التي كانت تستهدف في الفترة الأخيرة البقاع الغربي بشكل خاص. والحديث كان عن أن حزب الله كان قد أسقط مسيرة في تلك المنطقة، وكان الرد عبر استهداف هذه المنطقة من قبل الجيش الإسرائيلي.
0: أنتقل إلى محمد، نرصد معك ردود الأفعال في إسرائيل حول ما أعلنه ترامب من قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، والأهم اليوم ما الذي يقلق إسرائيل في أي اتفاق آتٍ؟
2: فعلا راوي، لا يخفى على أحد بأن إسرائيل لم تكن ترغب بهذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي، حتى هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يعتبرون بأن ما جرى هو، حتى من المصادر الإسرائيلية، ما جرى هو كان بمثابة المفاجأة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان يعقد مجلس الوزراء المصغر الكابينت. كانت هناك جلسة للكابينت، قطعت هذه الجلسة ليطلعه ترامب على هذه المذكرة التفاهم التي من المتوقع أن يوقعها ترامب وواشنطن مع طهران، وبالتالي هذه لم تكن ترغب فيها إسرائيل وتعتبرها يعني بمثابة ضربة استراتيجية لها. لماذا؟ هناك الكثير من الأمور التي كانت يعني تستعد لها إسرائيل في إمكانية أن يكون

0: هناك تجدد للقتال للعمليات الموسعة، وإسرائيل كانت جاهزة ومتأهبة لذلك. هذا أولا. ثانيا، هناك محاولة من قبل بنيامين نتنياهو، والبيان الذي صدر عن مكتبه، بتذكير الولايات المتحدة بصورة أو بأخرى بالخطوط الحمراء التي تضعها إسرائيل، مسألة اليورانيوم المخصب، المشروع النووي الإيراني، كذلك الصواريخ الباليستية والجماعات المدعومة إيرانيا في المنطقة، إضافة إلى الأموال المجمدة. هذه لم تذكر في البيان، لكن الكثير من المصادر الإسرائيلية التي تذكر هذه النقطة وتقول بأن إيران ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها إذا ما أفرج عن هذه الأموال المجمدة في إطار أي اتفاق. إسرائيل قلقة، هناك خشية إسرائيلية من هذه المذكرة التفاهم، لكن في ذات الوقت في إسرائيل يشككون في أن مجتبى خامنئي قد وافق على ذلك رغم جميع التقارير، يشككون في أن تلتزم إيران بهذه المذكرة، وما زالوا يعولون على أن إيران ستتنصل من التزاماتها وستكون هناك فرصة للعودة مجددا إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة في إسرائيل. يقولون أن الرئيس الأمريكي لا يرغب حاليا في العودة للحرب، سئم من هذه المماطلة الإيرانية، وكذلك هو لا يريد العودة إلى الحرب، وبالتالي توجه إلى إمكانية أن يكون هناك مذكرة تفاهم 60 يوما من المفاوضات. تشكك إسرائيل وتل أبيب في إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل.
1: أنا انتهى وقتي
0: بجميع النقاط،
1: ولكن باختصار لو سمحت، ترامب كان تحدث عن إمكانية عدم ترشح نتنياهو إلى الانتخابات المقبلة. طبعا هذا الموقف يأتي بعد مكالمة هاتفية كانت صعبة جدا، هكذا وصفها ترامب، وكان فيها الكثير من الجدل. كيف يتعامل نتنياهو مع هذه الضغوط من ترامب وكذلك حزب الليكود؟
0: هذه تؤثر بشكل كبير على الداخل الإسرائيلي وعلى الاستطلاعات. هنا ربما استطلاع القناة 12 الليلة الماضية يجيب عن هذا التساؤل. أولا، أظهر هذا الاستطلاع بأن نصف الإسرائيليين باتوا يعتقدون بأن قوة الردع الإسرائيلية تراجعت بعد الجولة الأخيرة من القتال القصيرة نسبيا والتي حسمها الرئيس الأمريكي. ثانيا، نصف الإسرائيليين أو أغلبيتهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة حاليا لا تراعي المصالح الإسرائيلية. وثالثا، الكثير من الإسرائيليين، وهناك نسبة لا بأس بها من الإسرائيليين وفقا لهذه الاستطلاعات، ترى بأن هناك باتت هناك قيادات في إسرائيل أنسب من بنيامين نتنياهو لقيادة الحكومة المقبلة. إذا ما يجري خصوصا في الملف الإيراني وكذلك بالملف اللبناني بات يشكل بشكل كبير أو ينعكس بشكل كبير على شعبية بنيامين نتنياهو، على شعبية الليكود الذي يحصل بحسب الاستطلاعات على فقط 22 مقعدا بحسب الاستطلاع ذاته. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يشكل حكومة لو أجريت الانتخابات اليوم، وحزبه لن يحصل على أكثر من 22 مقعدا من أصل 120 في الكنيسة.
1: من القدس مراسل العربية محمد الصياد، ومن بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم، شكرا لكما. في لبنان أيضا وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في تصريحات للعربية أن الدولة اللبنانية ومنذ وصول الرئيس جوزيف عون إلى الرئاسة عملت على تعزيز أمن الحدود عبر تكثيف إجراءات التفتيش والمراقبة لمنع تصدير أي ممنوعات أو مواد ضارة للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها السعودية.
2: كان هناك يعني جهود تبذل وعمل دؤوب على مدى الأشهر الماضية، وأكيد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمملكة عملت الأجهزة اللبنانية وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية على يعني ضبط الحدود اللبنانية بشكل كبير، الحدود البرية والجوية والبحرية، يعني تعزيز عمليات التفتيش ومنع تصدير أي ممنوعات أو أي مواد ضارة إلى يعني الدول الشقيقة، أكيد وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
1: إلى قطاع غزة، حيث واصلت القوات العسكرية الإسرائيلية عملياتها في مناطق متفرقة من القطاع مع قصف مدفعي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. واستهدفت الغارات الإسرائيلية مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب غزة.
3: ضرب ضرب ضرب

0: كشفت مصادر فلسطينية في القاهرة عن استمرار الخلاف حول البند الثامن من ورقة التفاهمات الخاصة بغزة، رغم التوافق على معظم البنود، حيث يتركز الجدل على صياغة ملف السلاح ودور الجهات المشرفة عليه، في ظل تحفظات من حركة حماس على بعض المصطلحات والإجراءات المقترحة، بانتظار ردود نهائية من الأطراف المعنية.
1: في مشاورات القاهرة كل البنود تقريبا قطعت الطريق إلا بندا واحدا ما زال يوقف المشهد عند حافته، البند الثامن المتعلقة بآلية التعامل مع السلاح في قطاع غزة. وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات فقد جرى التوافق على 14 بندا من أصل 15، بينما بقي البند الثامن نقطة التباين الأبرز بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء. المقترح المصري المعدل طرح تصورا تدريجيا يقوم على جمع وحصر السلاح ضمن مراحل زمنية محددة وبإشراف لجان فلسطينية وبمشاركة آليات متابعة دولية، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل. لكن هذا الطرح لم يمر بسلاسة، إذ أبدت حركة حماس تحفظات على طبيعة الدور الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وعلى بعض المصطلحات الواردة في النص، خصوصا ما يتعلق بتوصيف البنية التحتية وجمع أو نزع السلاح التي تعتبرها الحركة فضفاضة أو غير مقبولة بصيغتها المطروحة.
2: نعمل على اتفاقات فلسطينية حول السلاح في غزة.
1: بين هذه التباينات قدمت حماس صيغة معدلة للبند المثير للجدل. تقول المصادر إنها لاقت تعديلات طفيفة من جانب الوسطاء بانتظار رد القيادة في الخارج.
0: زادت تداعيات الحرب في إيران من صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كما خلقت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل، وهناك أيضا قيود كثيرة، كما لا يتم تجديد بطاقات الإقامة لهم. تفاصيل أوفى مع مراسل العربية عبد الله نادر من كابول.
3: هنا في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل القسري الإيرانية. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين، ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
4: منذ 6 سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
3: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران، حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للإطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.
5: خلال 4 أشهر التي تم فيها قطع الإنترنت في إيران لم أتواصل مع عائلتي حتى في أيام العيد بسبب عدم التواصل بها جراء قطع الاتصالات.
3: ورغم محدودية الإمكانيات تؤكد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعائدين الأفغانيين عزمها على تقديم جميع الخدمات الأساسية للعائدين.
6: العائدون من باكستان وإيران عندما يصلون إلى المخيمات المؤقتة التي أقمناها لاستقبالهم، نقدم لهم فيها الخدمات الصحية والوجبات الثلاث، ومن ثم نقوم بنقلهم في حافلات إلى أماكنهم الأصلية في ولايات مختلفة.
3: المجلس النرويجي للاجئين أكد في أحدث تقرير له أن الحرب الأخيرة قد أثرت على حياة أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، فقدوا وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. تؤكد منظمات دولية من أن هذه العودة الجماعية للاجئين الأفغان من إيران تمثل تحديا إنسانيا وتنمويا كبيرا لأفغانستان، لكنهم أوفر حظا من نظرائهم الموجودين في إيران الذين يواجهون صعوبات كبيرة جراء الحرب الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. عبد الله نادر، العربية.

0: كابول.
1: توصلت خسائر أسعار النفط في التعاملات اليوم متأثرة بانحسار المخاوف من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط كانت تستهدف تنفيذ ضربات ضد إيران، وعليه انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.21 دولارا أي ما يعادل 1.3% لتسجل 89.17 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولارا أي إلى 86.48 دولارا للبرميل، وعلى أساس أسبوعي سجل خام برنت خسائر بلغت 4.2% بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.4%. حذر البنك الدولي من استمرار الحرب في إيران وأن ذلك قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى تسجيل أضعف وتيرة نمو منذ جائحة كورونا، متوقعا تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026 مقارنة ب 2.9% في عام 2025. وعليه أشار البنك الدولي إلى أن أي تصعيد إضافي أو اضطرابات مطولة في إمدادات السلع الأساسية والطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وسيادة الضغوط على الأسواق المالية والأمن الغذائي، موضحا أن النمو العالمي قد يتراجع إلى 1.3% إذا تفاقمت أزمة الطاقة وتزايدت الضغوط المالية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بدخولها اليوم 1569 تكون حرب أوكرانيا قد تجاوزت بمدتها الحرب العالمية الأولى. ولدينا أيضا الحر الشديد يودي بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ عام 2020.

0: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة. مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يراهق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد. قتل شخصين وأصيب 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف منطقة سوزيمكا الروسية ومنطقة ستارودوب قرب الحدود المشتركة بين البلدين بحسب ما أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية. على الجانب الآخر أعلن حاكم منطقة سومي الأوكرانية عن مقتل سيدة وإصابة أخرى بجروح خطيرة في هجوم روسي بطائرات مسيرة، وأصيب 3 في هجوم بطائرات مسيرة في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 231 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية بينها موسكو والقرم وتتارستان، إضافة إلى مياه بحر أزوف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. هذا وقد تجاوزت الحرب في أوكرانيا مدة الحرب العالمية الأولى بعد دخولها يومها 1569، أي أكثر من 4 سنوات و3 أشهر. وظهرت استطلاعات الرأي نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن نحو نصف الأوكرانيين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي قبل العام المقبل، ما قد يقربها من مدة الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات. فيما قال أحد المؤرخين للصحيفة إنها فعلا الحرب العالمية الأولى لكن بالطائرات المسيرة.

0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم خفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الخطة قد تشمل تقليص عدد المقاتلات الأمريكية من حوالي 150 إلى 100 طائرة، إلى جانب تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، إلى جانب إلغاء جميع طائرات التزود بالوقود جوا طبعا التي كانت متاحة سابقا لأوروبا. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء. وتهدف تشديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله. أعمال شغب واضطرابات واسعة تشهدها إيرلندا الشمالية عقب هجوم بسكين نفذه طالب لجوء سوداني. أدت أعمال العنف إلى استهداف منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في أزمة أمنية وسياسية متصاعدة تثير المخاوف من امتدادها إلى مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة البريطانية لندن. التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية في لندن مصطفى زارو.
1: هذه المشاهد المروعة أعادت إلى أذهان كثيرين في بريطانيا ذكريات صيف عام 2024. منازل تحترق وسكان يفرون من بيوتهم ومهاجرون يخشون على سلامتهم بعد ليلة من الاضطرابات في بلفاست اندلعت عقب هجوم بسكين اتهم بتنفيذه طالب اللجوء السوداني هادي العديد. الهجوم أسفر عن فقدان ستيفن أوغيلفي إحدى عينيه وإصابته بجروح بالغة قبل أن تتحول القضية خلال ساعات من حادثة جنائية إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع. فالغضب من الجريمة سرعان ما امتد إلى الشوارع حيث استهدفت منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في مشاهد دفعت السلطات إلى تعزيز انتشار الشرطة والدعوة إلى التهدئة.
2: But let me be clear, Mr. دعوني أكون واضحا، لا يمكن تبرير أعمال العنف وإضرام الحرائق التي أعقبت هذه الأحداث.
1: لكن أحداث بلفاست ليست الوحيدة التي أعادت هذا الجدل إلى الواجهة، فقبل أيام فقط أثير جدل واسع بشأن قضية مقتل الطالب الجامعي هنري نوفاك في ساوثهامبتون وما تبعها من احتجاجات في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة العنف التي طالت عدة مدن بريطانية صيف 2024 عقب جريمة قتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت. التحدي أمام الحكومة لا يقتصر على التعامل مع الجرائم الفردية بل يمتد إلى منع تحول الغضب الشعبي إلى موجة جديدة من الاضطرابات والانقسامات المجتمعية في وقت يتزايد فيه الجدل السياسي حول الهجرة واللجوء. هذا الجدل استغله حزب الإصلاح لتجديد هجومه على حكومة العمال واتهامها بالفشل في ضبط الحدود.
3: This Prime Minister is in denial.
4: رئيس الوزراء هذا يعيش حالة إنكار إزاء تنامي مشاعر الإحباط في أنحاء البلاد بسبب فشله في وقف قوارب المهاجرين وما يرتبط من أنشطة إجرامية وفشله في معالجة ما يصفه البعض بازدواجية المعايير في عمل الشرطة.
1: وبينما تؤكد الحكومة أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن المسؤولية تقع على الأفراد لا على مجتمعات بأكملها، يبقى السؤال مطروحا، هل تبقى أحداث بلفاست حادثة معزولة أم أنها مؤشر على عودة التوترات التي هزت مدنا بريطانية في صيف عام 2024؟ من لندن مصطفى زارو العربية.
0: أقيم مساء يوم أمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم لعام 2026 في الملعب الأسطوري أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم. نتابع أكثر عن كأس العالم في موجز الرياضة مع الزميل زياد عبيدات.

0: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لادسلاف كريتش عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أوهيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق. ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم. ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد القناص.
1: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع ثمان مباريات، تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي.

0: وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
1: من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصيا كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي أنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
2: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعبين تقريبا بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العام الكاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم أنه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا ثلاثة لاعبين خارج القائمة، وعندنا اثنين من الحراس حيكون خارج القائمة، ووضحنا لهم كذلك أن الاثنين من الحراس حيبقون معنا، لأن تعرف نظام البطولة يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب للإصابة استبداله بحارس آخر. عودة زكريا وصالح إلى أرض الوطن اللي بالمناسبة وجه لهم جزيل الشكر وأشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني.
1: دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
2: لا، غير صحيح، بالعكس، هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين، كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة للقائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: وعلى نقيض شعارات الفيفا الداعية لفصل الرياضة عن السياسة بتشعباتها، تنطلق نسخة كأس العالم 2026 في كندا، المكسيك والولايات المتحدة مثقلة بالملفات السياسية وما تحمله من تداعيات من أوكرانيا إلى فنزويلا وإيران وغيرها. في وقت تسعى إدارة ترامب وفق بوليتيكو لاستغلال هذا المحفل الرياضي لكسب نقاط سياسية لصالحها. المزيد في هذا التقرير.
4: على خلاف شعار الفيفا المنادي بإبعاد السياسة وصراعاتها عن كرة القدم، لكن نسخة كأس العالم التي تنطلق مجرياتها في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة لن تكون بعيدة عن تمازج الاثنين، الكثير من الرياضة ومعها الكثير من السياسة أيضا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى وفق مجلة بوليتيكو لتسجيل نقاط سياسية لصالحه مع انطلاق هذه البطولة، كما أن الحدث الكروي الأبرز في العالم سيرافقه هذه المرة الجدل المحيط بالحرب الدائرة في إيران. وسياسات الرئيس ترامب حيال الهجرة وتصاعد خطابات ماغا ليؤثر كل هذا على توجهات الهيئة الكروية العالمية الفيفا. وفي مقدمة هذا المشهد، لا يخفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إعجابه بالرئيس ترامب الذي منحه جائزة خاصة للسلام من الفيفا كبديل لجائزة نوبل للسلام، رغم تزامن التوقيت وفق بوليتيكو مع عملية اعتقال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبدء عمليات عسكرية واسعة بعد ذلك في إيران. في المقابل، تعهد الرئيس ترامب بأن تكون نسخة المونديال التي تستضيف بلاده معظم المباريات فيها بالأنجح على الإطلاق، لكن الساعات التي سبقت حفل افتتاح المونديال رافقها الكثير من السجال السياسي، بدءا بمنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره من قبل الفيفا للتحكيم في كأس العالم، وإجراءات تفتيش معقدة طالت عدة فرق رياضية مشاركة في البطولة، وسط مخاوف متزايدة حيال التأشيرات ووصول الجماهير، إضافة لقيود أمريكية صارمة رافقت مشاركة المنتخب الإيراني في هذه البطولة. كل هذا دفع المدير التنفيذي لمجموعة مشجعي كرة القدم في أوروبا رونان إيفان مثلا للقول إن الفيفا فقد السيطرة على هذه البطولة. ورغم كل هذه السجلات، فهدف إدارة ترامب واضح، استغلال هذا المحفل الكروي للترويج لسياسات ترامب

0: مهما تعاظمت الانتقادات. والجودي العربية.
1: أفادت منظمة الصحة العالمية أن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص.

ننوه إلى هذا الخبر العاجل في نهاية النشرة. مراسلة العربية تفيد بإخلاء المنطقة الأمنية في مطار هامبورغ. إذن يبدو أن هناك إخلاء للمنطقة الأمنية في مطار هامبورغ، غير معلوم حتى الآن سبب هذا الإخلاء وإن كان هناك أي تهديدات أمنية. إلى العناوين. ترامب يعلن إنهاء الحرب ويرجح توقيع اتفاق نهاية الأسبوع في أوروبا، أما إيران فتقول إنها لم تتوصل لقرار نهائي بعد. العربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق، بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. أسعار النفط تنخفض دون 90 دولارا للبرميل. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يعلن إنهاء الحرب ويرجح توقيع الاتفاق نهاية الأسبوع في أوروبا. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق بين فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. تصعيد جديد في لبنان، غارات إسرائيلية على الجنوب وحصيلة القتلى تتجاوز 3700 منذ بدء الحرب. أمريكا تعتزم سحب طائرات التزود بالوقود المنتشرة في أوروبا وتقليص عدد مقاتلاتها. إذن تحول دراماتيكي متسارع شهدته الحرب على إيران أمس مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية والتوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضح خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing.
0: إذن خلال كلمته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن المرشد الإيراني مشتبه خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ويرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
2: And when the this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
1: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And
1: you'll have oil prices dropping like a rock. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them. And everybody wants it done, so it's going to get.
0: إذن بالإشارة إلى تصريحات ترامب حول توقيع الاتفاق في أوروبا، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بمغادرة 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 إلى أوروبا لنقل معدات مرتبطة باحتمال سفر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق محتمل مع إيران. إيران من جهتها وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلنت أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم واعتبر بأن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء.

0: فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بقاء قوله إن قطر وباكستان تضطلعان بدور وساطة نشط. أفادت مصادر العربية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يتوجه إلى باكستان السبت المقبل. قبل ذلك كشفت مصادر العربية عن اجتماع مرتقب بين السعودية وباكستان وقطر ومصر وتركيا لتقييم جهود الوساطة، وأكدت أن الاجتماع يهدف للبحث في الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المحتمل بين كل من أمريكا وإيران. إذن معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله، نستطلع معك آخر ما جرى خلال 24 ساعة الماضية، ما الذي حصل حتى تغيرت المواقف الأمريكية من الإعلان عن ضربات قوية باتجاه إيران إلى الإعلان عن اتفاق سيوقع خلال الساعات المقبلة؟
1: رجاء، الباكستانيون يتحدثون على أن ليلة أمس كانت ليلة تهديد وجودي للدبلوماسية الباكستانية، كانت تمر بلحظات عصيبة، ويقولون بأن باكستان قادت أشرس محاولة دبلوماسية أو مناورة دبلوماسية لمحاولة تهدئة الأوضاع بين الطرفين بالتكامل والتوافق مع الفريق القطري أو الوفد القطري الذي زار طهران ليلة أمس. الباكستانيون يدللون كثيرا على أن ما قام به الوفد القطري ليلة أمس كان هو يعني المحرك الأخير الذي حقق اختراق نهائيا ليكمل الصورة بشكل كامل، إضافة إلى ما كانت قد أنجزته إسلام أباد بجهودها عبر هذه الوساطة. اليوم الباكستانيون يلتزمون الصمت. الإعلام الباكستاني يقول بأن هذا الصمت الدبلوماسي أو على الصعيد الرسمي هو صمت بروتوكولي تكتيكي ذكي جدا بانتظار أن تستقر الأمور، وأيضا ربما باكستان لن تفصح عما ستفعله في الخطوات القادمة حتى يبدو أو حتى تخرج مخرجات من قبل الطرفين، أو ربما يكون التوقيع قاب قوسين أو أدنى. لكن التقارير بدأت تتحدث بأن الجانب الباكستاني بدأ بالفعل يعد فريقا قانونيا ومهنيا، وربما يلحق فريق تقني للذهاب إلى أوروبا للالتحاق بالوفد الأمريكي وأيضا ربما الوفد الإيراني. زيارة عباس عراقجي أيضا هي جزء مهم من هذه النقطة، وكما ذكرت بأن هناك اجتماع مرتقب بين باكستان وعدد من الدول الخليجية على رأسها السعودية المملكة العربية السعودية وقطر. عباس عراقجي تقول التقارير الإعلامية اليوم بأنه سيأتي بزيارة خاطفة يوم السبت ليس للتفاوض وإنما لمناقشة أمرين، أولهما وهو بحث الضمانات فيما بعد توقيع الاتفاق، وخلاله إضافة إلى مناقشة طريقة تهدئة التصعيد بأي طريقة عسكرية والبروتوكولات والتفاهمات العسكرية لتخفيض التصعيد. إضافة علاوة على ذلك، ما يزال الباكستانيون يحاولون جاهدين عدم الإفصاح تماما عن ما يحدث حتى الإعلان عن هذا الاتفاق، اكتفوا بنقل التقارير التي نقلت على الولايات المتحدة الأمريكية ويقولون قالت ترامب وقالت أكسيوس وقالت سي إن إن وهكذا. يعني الحذر الآن يعم الأجواء في إسلام أباد ويحاولون إتمام الصفقة ربما. طيب، هكذا تفسر وهكذا التحليلات تقول.
0: لكن يعني حتى الآن من غير واضح لماذا سيتقرر التوقيع على هذا الاتفاق في أحد الدول الأوروبية بعيدا عن باكستان التي كانت هي التي قادت جهود وساطة، والتي كان يتم الحديث عن أنه سيتم التوقيع على الاتفاق في إسلام أباد ويتم تسميته بإعلان إسلام أباد فيها.
1: الحديث عن التوقيع في دولة أوروبية وربما جنيف في سويسرا حقيقة عمره أسابيع، هذا مطلب إيراني، وكنا قد عرفنا من مصادر هنا في إسلام أباد قبل عدة أسابيع بأن الجانب الإيراني يريد فيما إذا توصل إلى اتفاق أو مسودة اتفاق إطاري بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أن يأخذ صبغة وطابع دولي وأن يوقع في مكان اعتيد على توقيع البروتوكولات الدولية والاتفاقيات الدولية الكبيرة. وكان الطرح في جنيف يعني قبل عدة أسابيع يعني من قبل الإيرانيين. الباكستانيون كانوا يحاولون جاهدين قطف ثمار الجهود التي استمروا فيها أكثر من قرابة شهرين، لكن يبدو أن هذا المطلب إيراني، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تفضل أيضا أن توقع هذا الاتفاق لإعطائه صبغة وطابع دولي بعد الكثير من التشكيك الذي مرت به عملية التفاوض والتداول بين الولايات المتحدة وإيران والبحث عن الضمانات وزرع الثقة التي كانت معدومة بين الطرفين. لذلك المطلب الإيراني كان بالمقام الأول أن يكون التوقيع فيما إذا توصلوا إليه في دولة أوروبية وفي جنيف، لأن لها رمزية كبيرة في توقيع الاتفاقيات الكبرى، إضافة إلى أن دونالد ترامب أشار يوم أمس بأنه يريد التوقيع في أوروبا حتى هذه اللحظة. لكن الباكستانيون عازمون جدا على يعني كما يقال أخذ حصتهم من الكعكة ومن هذا النصر الكبير. اليوم يتحدثون ويعيدون تكرار ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفضل الأكبر كان لباكستان والدول الخليجية التي ساهمت بشكل كبير في هذا الاختراق، إضافة إلى أن الفرق الباكستانية بدأت تستعد للذهاب والمشاركة.

0: لتثبيت أيضا اسم باكستان في هذا النصر إذا ما تم الانتقال إلى دولة أوروبية والتوقيع على هذا الاتفاق.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. في إطار التحركات الأخيرة حول الاتفاق، مصدر رفيع المستوى أكد في تصريحات للعربية بأن الوسطاء سلموا البيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. وأفادت مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت بأن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسب تخصيب اليورانيوم وآلية التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية بأن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية بأن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق، أوضحت المصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل إلى تسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. إذن معنا من بيروت الدكتور هشام حمدان، مندوب سابق للبنان في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي. سيد هشام، أهلا وسهلا بك. إذن سيد هشام، اليوم كيف يمكن تفسير هذه الثقة التي يتحدث بها ترامب عن أن الاتفاق سيتم التوقيع عليه؟ من الضامن بأن القيادة الإيرانية اليوم توافق فعليا على هذا الاتفاق؟ هل حصل على رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الوسطاء بهذا الشأن؟
2: أنت محقة جدا بهذا السؤال وأشكر لك هذا السؤال. في الواقع أنا من الذين يستمرون بشعور بالقلق حتى اللحظة التي يتم فيها التوقيع على هذا الاتفاق، لأننا شهدنا في الماضي إعلانات مشابهة كثيرة ولكنها كانت في النهاية لا تتم بعد أن يرفضها المرجعية العليا في إيران. حتى الآن ليس لدينا ما يؤكد بأن المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية قد وافق على هذا الاتفاق، وبالتالي علينا أن نتريث. هناك حديث بأنه سيكون هناك اجتماع في إسلام أباد غدا السبت، إذن لننتظر. حتى الآن لم تعلن الولايات المتحدة عن إرسال وفد فعلا إلى باكستان لها بهذا الصدد. إذن ما يجري الآن هي كلها مؤشرات فعلا إيجابية ومهمة، وأنا أتوقع بأن تنتهي إلى إيجابيات نظرا لأن المتدخل فيها هم بالحقيقة من الجهات الأساسية التي يهم إيران أن تتحول علاقاتها معهم من طابع متردد، أو دعيني أقول من طابع إلى حد ما متذبذب، إلى جيدة جدا، وأقصد بذلك دول الخليج.
1: طيب، من ضمن البنود التي يتم تسريب الحديث عنها هو ما يتعلق بمضيق هرمز. فور التوقيع على الاتفاق سيتم فورا يعني فتح مضيق هرمز في وجه حركة الملاحة البحرية، لكن الآن المخاوف هي من كيف سيتم التعامل مع هذا المضيق لاحقا بعد هذا الاتفاق المبدئي. هل ستبقى السيادة لإيران، وأيضا كما تسعى إيران إلى العمل عليه إلى جانب عمان في إدارة هذا المضيق، هل سيكون هناك عبور حر في هذا المضيق وفقا للقوانين الدولية؟ وما الذي قد يمنع إيران من إعادة استخدام هذا المضيق كورقة ضغط مجددا إن حصل أي خرق للاتفاق؟
2: سيدتي، في الواقع أنا أعتقد بأن كل هذه التفاصيل قابلة للتسوية، وهي في الواقع هي أوراق ضغط لا أكثر. المشكلة هي في العمق، هي في عدم الثقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأنا أتصور بأن التدخل القائم أخيرا من دول الخليج العربي، وهذا التدخل من دول

0: العربية والدول الإسلامية الصديقة للجانبين، ربما بأنها قد استطاعت أن تخلق خرقا في عامل الثقة بين الجانبين، وبالتالي عندما يصبح هناك بعض الثقة بينهما سنرى تجاوزا سريعا للكثير من النقاط التي كانت عالقة في حينه بما فيه مضيق هرمز وبما فيه بالتحديد الأرصدة المكمدة لدى الولايات المتحدة.
1: طيب، دول الخليج كما ذكرت يعني استطاعت خلق هذا الهامش من الثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي. نعم. في هذه المرحلة، لكن هل حصلت هي أيضا على ضمانات بأنه لن تطالها الاعتداءات الإيرانية، بأنها ستكون محماة ضمن هذا الاتفاق، ضمن كل أو النقاط الأساسية فيما يتعلق بالأذرع، فيما يتعلق بالصواريخ والمسيرات، فيما يتعلق بالتخصيب وسعي إيران إلى أن تكون دولة نووية؟ هل هناك ما يضمن أمنها وهي التي تعرضت بشكل كبير لضربات مكثفة من الجانب الإيراني؟
0: نحن علينا أن ننتظر فعلا المفاوضات التي ستجري في هذا الصدد، وهناك مدة 60 يوما للتوصل إلى نتيجة فاعلة وأساسية بهذا الصدد. لكنني أستطيع أن أقول ومن منطلق خبرتي ورؤيتي للأمور بأن إيران ترغب فعلا بأن يصبح هناك تحول جدي وتطور جدي وأساسي في علاقاتها الخارجية.
1: طيب، هل لكن
0: هي دولة
1: لكن أفضل. يعني هنا يعني هل من الوارد أنه ما لا يتم إيراده الآن ضمن أي إطار اتفاق مبدئي سيتم فعلا التوصل إليه في مراحل لاحقة في اتفاقات؟
0: نعم حتما، لأن الموضوع في المواضيع التي يتضمنها الإعلان هي المواضيع الأساسية الشائكة التي تهم كل من الجانبين. الولايات المتحدة تريد أن تضمن بأن إيران لن تكون دولة نووية، وإيران تريد أن تضمن بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عنها وستنهي حالة الحرب معها، وبالتالي هذا هو الموضوع الأساسي بالنسبة للجانبين. وإذا حققا خرقا في هذا الصدد فإن كل شيء سيتغير. إيران تدرك سيدتي، وإيران هي دولة ذكية ولها تاريخ مهم في العلاقات الدولية، تدرك بأن الواقع اليوم والمستقبل ليس هما كما كان قبل يومين أو قبل أسبوع أو قبل أشهر. الواقع الآن مختلف، وهناك شرق أوسط جديد، وهناك حاجة لإيران بأن تكون جزءا فاعلا من هذه المنطقة في مرحلتها الجديدة، ولا تستطيع أن تستمر في عنادها وأن تبقى خارج هذا المسار الجديد. وبالتالي نحن نرى، وبمساعدة دول الخليج والدول العربية الصديقة للجانبين، نرى بأن إيران فعلا تتوطب بهذا الاتجاه، وهي تشعر بأنها مستندة إلى قوة صديقة كانت في مرحلة بعيدة، كانت مثابة الدول لا نقول العدائية لها، ولكن لم تكن تلك الدول الصديقة الوثيقة لها. الآن هي تنظر بشكل جدي بأن هذه الدول التي تحمي مستقبل الشرق الأوسط وستكون ركيزة الشرق الأوسط تسعى جاهدة لأن تنضم إيران إلى هذه الركيزة، وهذه فرصة تاريخية لإيران. أنا أعتقد بأن القيادة الإيرانية سوف تتمسك بها، وبالتالي سنرى تحركات أساسية بهذا الأمر.
1: إذا نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات والتوضيحات. كنت معنا من بيروت الدكتور هشام حمدان، مندوب سابق للبنان في الأمم المتحدة وأستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لك. تصريحات سياسية قابلها توتر أمني في مضيق هرمز، إذ أعلن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين هجوميتين. ورجح المسؤول الأمريكي أن البحرية الإيرانية كانت تحاول استهداف السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، مضيفا أن حركة المرور عبر المضيق مستمرة وفقا للمسؤول الأمريكي. تواصلت خسائر أسعار النفط في تعاملات اليوم متأثرة بانحصار المخاوف من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط كانت تستهدف تنفيذ ضربات ضد إيران، وعليه انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.21 دولار أو ما يعادل 1.3% لتسجل 89.17 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 إلى 1.5 $5.23 وإلى $86.48 للبرميل وعلى أساس أسبوعي.

الربيعي سجل خام برنت أيضا خسائر بلغت 4.2%، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.4%. إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة، فيها بعد الفاصل. ضمانات أمريكية لإسرائيل بأن أي اتفاق مع إيران يشمل إخراج اليورانيوم المخصب.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران للدخول في مفاوضات. بحسب البيان، أعرب نتنياهو عن تقديره لالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في نهاية المفاوضات إزالة المواد المخصبة، تفكيك البنية التحتية للتخصيب، الحد من إنتاج الصواريخ، وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة. شدد مسؤول إسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية على أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بحقها في العمل بمناطق سيطرتها داخل لبنان لصد أي تهديد. وقال إن محاولة الإيرانيين ربط الساحات ببعضها البعض باءت بالفشل. إذن معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. سيد مجدي، أهلا وسهلا بك. سيد مجدي، إذن عدا التصريح الرسمي أو البيان الرسمي لمكتب نتنياهو الليلة الماضية الذي تحدث فيه عن يعني هناك يعني عدم التزام إسرائيلي كامل بمجريات هذا الاتفاق المبدئي الذي يجري بين الولايات المتحدة وواشنطن، كيف نفهم الصمت الإسرائيلي حتى الآن بشأن هذا الاتفاق، بشأن ما يتضمن، وما المخاوف الإسرائيلية حتى الآن التي تطرح أمام البنود؟

0: التي يتم تسريبها خصوصا يعني من قبل أكسيوس خلال الساعات الماضية؟
1: إسرائيل تقول بأنها ليست طرفا في هذا الاتفاق. هذا الأمر مهم جدا للإسرائيليين. عندما يقولون أنهم ليسوا طرفا في هذا الاتفاق، أي أنهم لن يلتزموا بأي شيء يتعلق بلبنان، كما قال المسؤول الإسرائيلي للقناة 14، وكما يقول المسؤولون الإسرائيليون بشكل عام بأن لبنان منفصل، أو مسألة لبنان منفصلة عن الاتفاق مع إيران. هذا أحد الأمور التي يريد الإسرائيليون أن يعني يحددوا ذلك، بأنهم ليسوا طرفا، أي أنهم غير ملزمين بوقف إطلاق النار في كل أنحاء لبنان، ربما في بعض الأماكن، وستبقى إسرائيل في الأماكن التي تحتلها حتى هذه اللحظات. هذا من جهة لبنان. من جهة أخرى، إسرائيل تريد أن تقول منذ الآن بأنه في المستقبل يمكن أن تقوم بالضغط على الرئيس الأمريكي القادم مثلا بأن يتنصل أو يلغي هذا الاتفاق لأنها ليست طرف فيه. هناك مخاوف إسرائيلية، والبيان الإسرائيلي تحدث عن المخاوف، قال نحن نثمن التزام الرئيس الأمريكي في الاتفاق النهائي بمسألة إخراج اليورانيوم المخصب وعدم التخصيب، وأيضا مسألة الأذرع والباليستي. هذه هي المخاوف الإسرائيلية.
0: طيب،
1: ترامب التزم بأنه سيبحثها في الاتفاق النهائي. هل سيتوصل مع إيران إلى اتفاق حولها؟ هذا الأمر لا نعرفه ولا يعرفه أحد.
0: وتماما هذا ما يتم تسريبه يعني حتى ضمن تسريبات أكسيوس، بأنه يعني حتى فيما يتعلق بما تطلبه إسرائيل بأنه أن يتم إخراج اليورانيوم العالي التخصيب كليا من الأراضي الإيرانية، الآن حسب التسريبات أنه سيتم إبقاؤه في الأراضي الإيرانية، سيتم تخفيف نسبه. هناك أيضا حسب أكسيوس تعهدات من الجانب يعني الأمريكي بالإفراج عن مجموعة من الأموال الإيرانية وفقا لمدى الالتزام بالاتفاق إلى غير ذلك. فيما يتعلق بالأذرع ليس هناك أي شيء واضح، عدا أنه يتم دائما ربط الساحة تماما ولا الباليستي، يعني هناك ربط للساحة أيضا اللبنانية بالساحة الإيرانية وبالاتفاقات مع واشنطن. بالتالي اليوم كيف إسرائيل تأخذ كل هذه المعطيات؟ يعني هل فعلا ستحل في المراحل النهائية؟
1: هذه المعطيات صعبة على إسرائيل. من جهة أخرى، بيان رئيس الحكومة يقول بأنه يعني لن يلتزم بهذا الاتفاق إذا لم تشمل تلك الأمور التي تحدث عنها، التخصيب واليورانيوم المخصب والأذرع والباليستي. إذا لم يتضمنها الاتفاق فهو ليس طرفا فيها. إسرائيل لا تريد أن تكون طرفا في اتفاق، هي طرف في الحرب لكنها ليست طرفا بتاتا في أي اتفاق، لأن إسرائيل تعتقد أن أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه لن يكون أفضل من اتفاق باراك أوباما 2015، وإسرائيل ترفض ذلك. من جهة أخرى، يبدو أن الرئيس الأمريكي يريد أن يتوصل إلى حل مع إيران لأنه لا يريد العودة للحرب. هذا ما يتضح للإسرائيليين. وإسرائيل كانت تسعى لتجديد الحرب كل الوقت الذي مضى منذ إعلان التهدئة في حينه وحتى اليوم، والآن هناك 60 يوما من وقف الهدنة. هذا الوقت الذي سيستغرق الأمريكيين والإيرانيين في البحث لإمكانية التوصل إلى حل، سيستغرق إسرائيل في محاولة التعطيل على هذا الاتفاق ومحاولة التوصل إلى أمور يمكن أن تزعزع هذا الاتفاق أو ترجح كفة الأمور التي تطرحها إسرائيل في هذا الاتفاق من أجل ألا يكون هناك اتفاق، لأن إيران ترفض مسألة الباليستي وتدخل مسألة الأذرع حاليا في هذه المرحلة. لا نعرف كيف ستتم الأمور. هناك التزام إيراني بشأن اليورانيوم المخصب والتخصيب أو وقف التخصيب لمدة معينة، عدا ذلك لا يوجد أي التزام آخر.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، شكرا جزيلا. في إطار التصعيد المتواصل في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات على النبطية وجبشيت جنوبي لبنان، كما وسع الجيش غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، حيث بلغ 3711 قتيلا و11483 جريحا. هذا وأسفرت غارة قرب مستشفى حيرام في صور عن مقتل شخص وإصابة 17 بينهم 10 من الطواقم الطبية، كما سجلت غارات على طير دبة والعباسية ومناطق في البقاع أدت إلى وقوع قتلى وجرحى. بالمقابل، أعلن حزب الله استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم 310 أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى مقتل 80 عنصرا من حماس بالتوازي مع العمليات البرية.

0: واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع قصف مدفعي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. واستهدفت غارات إسرائيلية مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب غزة.
1: ضرب ضرب ضرب.
0: زادت تداعيات الحرب في إيران من صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كما خلقت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل وهناك قيود كثيرة، كما لا يتم تجديد بطاقات الإقامة لهم أيضا. إذن تفاصيل أوفى مع مراسل عربي عبد الله نادر من كابول.
2: هنا في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل القسري الإيرانية. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين، ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
3: منذ ست سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
2: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للاطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.
4: خلال 4 أشهر التي تم فيها قطع الإنترنت في إيران لم أتواصل مع عائلتي حتى في أيام العيد بسبب عدم التواصل بها جراء قطع الاتصالات.
2: ورغم محدودية الإمكانيات تؤكد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعائدين الأفغانيين عزمها على تقديم جميع الخدمات الأساسية للعائدين.
5: العائدون من باكستان وإيران عندما يصلون إلى المخيمات المؤقتة التي أقمناها لاستقبالهم، نقدم لهم فيها الخدمات الصحية والوجبات الثلاث، ومن ثم نقوم بنقلهم في حافلات إلى أماكنهم الأصلية في ولايات مختلفة.
2: المجلس النرويجي للاجئين أكد في أحدث تقرير له أن الحرب الأخيرة قد أثرت على حياة أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، فقدوا وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. تؤكد منظمات دولية من أن هذه العودة الجماعية للاجئين الأفغان من إيران تمثل تحديا إنسانيا وتنمويا كبيرا لأفغانستان، لكنهم أوفر حظا من نظرائهم الموجودين في إيران الذين يواجهون صعوبات كبيرة جراء الحرب الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. عبد الله نادر، العربية، كابول.
0: إذن مشاهدينا ننوه الآن إلى آخر الأخبار العاجلة من مصادر للعربية. إذن جنيف تتحدث عن أنه ستكون موقع محتمل لتوقيع الاتفاق بين كل من أمريكا وإيران خلال الساعات المقبلة، أو سيكون ذلك خلال الأسبوع المقبل. إذن وفقا لآخر التطورات جنيف ستكون مكان توقيع على الاتفاق المحتمل بين كل من واشنطن وطهران مطلع الأسبوع المقبل. بالعودة إلى الضربات الإسرائيلية هذا الصباح اليوم في لبنان، معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد، ومن بيروت معنا مراسلة العربية غنوة يتيم. أبدأ معك محمد، وما تحديث آخر التوجيهات السياسية للقيادات الأمنية الإسرائيلية بشأن التحركات العسكرية على مستوى لبنان وخصوصا في جنوب لبنان؟
6: فعلا العمليات العسكرية مستمرة في جنوب لبنان، وصلت القوات الإسرائيلية إلى نقطة تبعد عن الحدود تقريبا

0: 12 كيلو مترا. هناك تساؤلات إلى أي مدى ستتعمق هذه التوغلات الإسرائيلية، لأن بحسب المصادر وبحسب أيضا مراقبين أمنيين إسرائيليين الآن تتواجد القوات الإسرائيلية في مفترق طرق، إما تتجه غربا نحو النبطية أو تتجه شمالا نحو النبطية أو غربا باتجاه صور، وبالتالي هذه العمليات الآن يعني متوقفة تقريبا في مكانها على بعد 11 كيلو مترا أو 12 كيلو مترا، رغم هذه البيانات المتعاقبة من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أيضا أوامر الإخلاء في الأيام الأخيرة في قضاء صور. كل هذا يعني هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح حتى بأن ماذا بعد هذه التوغلات، إلى أي مدى ستتعمق، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي بحسب بياناته وبحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية نجح في إمكانية منع إطلاق أو هدف هذه التوغلات من إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وهذا الهدف الذي توغلت من أجله القوات الإسرائيلية في بداية هذه الحرب. لكن نتج عن ذلك أيضا ظهور تهديد آخر، وهو المسيرات الذي لم تجد له القوات الإسرائيلية حلا والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية حلا حتى هذه اللحظات. هناك مزيد من المسيرات التي تطلق، مزيد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة انفجار مثل هذه المسيرات المفخخة.
1: طيب أذهب إليك غنوة ونرصد معك آخر ما تسفر عنه هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، ماذا عن تداعياتها حتى الآن؟
2: طبعا جراء هذه التوغلات هناك دائما تخوف من أن تستمر هذه التوغلات باتجاه خاصة مدينة النبطية، التي أيضا كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي وجود بنى تحتية تحتها تابعة لحزب الله. هناك تخوف من أن يكون هذا أيضا ذريعة أخرى للتقدم الأكثر نحو مدينة النبطية، خاصة بعد أن كانت قد سيطرت الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف، وكان هناك اشتباكات دارت في تلك المنطقة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. إن كان النبطية أو إن كان صور، فهاتين المدينتين تعتبران من المدن الرئيسية والمدن الكبرى في جنوبي لبنان. صور هي مدينة سياحية مليئة بالأثارات، بالمباني القديمة، وإضافة إلى كونها أيضا مدينة اقتصادية، والأمر نفسه ينطبق على مدينة النبطية التي هي تعتبر مركز أيضا لحزب الله، إضافة إلى كونها مركز اقتصادي واجتماعي. هناك تخوف من استمرار هذا التقدم والاحتلال البري لمزيد من القرى بالوصول إلى تلك المدن مع استمرار الغارات. قبل قليل كان هناك غارة على كفر تبنيت في قضاء النبطية، إضافة إلى غارات مستمرة منذ الصباح، إن كان بالطيران المسير أو الطيران الحربي على أقضية النبطية، صور، مرج عيون وجزين.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم. نشكرك أيضا، كنت معنا مراسل العربية محمد الصياد، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. قواعد لجوء جديدة للاتحاد الأوروبي تدخل حيز تنفيذ اليوم.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو؟
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد.

0: يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز تنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء، وتهدف تجديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله. أعمال شغب واضطرابات واسعة تشهدها إيرلندا الشمالية عقب هجوم بالسكين نفذه طالب لجوء سوداني، وأدت أعمال العنف هذه إلى استهداف منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في أزمة أمنية وسياسية متصاعدة تثير المخاوف من امتدادها إلى مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة البريطانية لندن. التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية في لندن مصطفى زارو.
1: هذه المشاهد المروعة أعادت إلى أذهان كثيرين في بريطانيا ذكريات صيف عام 2024. منازل تحترق وسكان يفرون من بيوتهم ومهاجرون يخشون على سلامتهم بعد ليلة من الاضطرابات في بلفاست اندلعت عقب هجوم بسكين اتهم بتنفيذه طالب اللجوء السوداني هادي العديد. الهجوم أسفر عن فقدان ستيفن أوغيلفي إحدى عينيه وإصابته بجروح بالغة قبل أن تتحول القضية خلال ساعات من حادثة جنائية إلى أزمة سياسية وأمنية أوسع. فالغضب من الجريمة سرعان ما امتد إلى الشوارع حيث استهدفت منازل ومتاجر وممتلكات تعود لمهاجرين في مشاهد دفعت السلطات إلى تعزيز انتشار الشرطة والدعوة إلى التهدئة.
2: دعوني أكون واضحا، لا يمكن تبرير أعمال العنف وإضرام الحرائق التي أعقبت هذه الأحداث.
1: لكن أحداث بلفاست ليست الوحيدة التي أعادت هذا الجدل إلى الواجهة، فقبل أيام فقط أثير جدل واسع بشأن قضية مقتل الطالب الجامعي هنري نوفاك في ساوثهامبتون وما تبعها من احتجاجات في مشهد يعيد إلى الأذهان موجة العنف التي طالت عدة مدن بريطانية صيف 2024 عقب جريمة قتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت. التحدي أمام الحكومة لا يقتصر على التعامل مع الجرائم الفردية، بل يمتد إلى منع تحول الغضب الشعبي إلى موجة جديدة من الاضطرابات والانقسامات المجتمعية في وقت يتزايد فيه الجدل السياسي حول الهجرة واللجوء. هذا الجدل استغله حزب الإصلاح لتجديد هجومه على حكومة العمال واتهامها بالفشل في ضبط الحدود.
3: رئيس الوزراء هذا يعيش حالة إنكار إزاء تنامي مشاعر الإحباط في أنحاء البلاد بسبب فشله في وقف قوارب المهاجرين وما يرتبط من أنشطة إجرامية وفشله في معالجة ما يصفه البعض بازدواجية المعايير في عمل الشرطة.
1: وبينما تؤكد الحكومة أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن المسؤولية تقع على الأفراد لا على مجتمعات بأكملها، يبقى السؤال مطروحا، هل تبقى أحداث بلفاست حادثة معزولة أم أنها مؤشر على عودة التوترات التي هزت مدنا بريطانية في صيف عام 2024؟ من لندن مصطفى زارو، العربية.
0: أقيم أمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في الملعب الأسطوري أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم. المزيد من أخبار الرياضة في مع الزميل زياد عبيدات، نتابع.
4: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لادسلاف كريتش عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أوهيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، ويشارك منتخب كوريا الجنوبية

0: المرة الحادية عشر على التوالي في كأس العالم. ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد القناص.
1: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. ثلاث بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع ثماني مباريات، تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي، وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
2: من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصياً كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي إنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
3: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعبين تقريباً بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العمل كاملة وش

0: اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم أنه حيكون يوم 30، قائمة حتكون يوم 31، قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا 3 لاعبين خارج القائمة، وعندنا 2 من الحراس حيكون خارج القائمة. ووضحنا لهم كذلك أن 2 من الحراس حيبقون معنا، لأن تعرف نظام البطولة يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب للإصابة استبداله بحارس آخر. عودة زكريا وصالح إلى أرض الوطن، اللي بالمناسبة وجه لهم جزيل الشكر وأشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني.
1: دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
0: لا غير صحيح، بالعكس هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة للقائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
2: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذا المشاهدين، كانت هذه جولة رياضية في آخر أخبار المونديال رفقة الزميل زياد عبيدات، ودائما ارتباطا بهذه النسخة من كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة من 2026. هذه النسخة تأتي مثقلة بالملفات السياسية وما تحمله من تداعيات من أوكرانيا إلى فنزويلا وإيران وغيرها، في وقت تسعى إدارة ترامب وفق بوليتيكو لاستغلال هذا المحفل الرياضي لكسب نقاط سياسية لصالحه. وهذا يأتي على نقيض شعارات الفيفا الداعية إلى فصل الرياضة عن السياسة بتشعباتها. المزيد في هذا التقرير.
4: على خلاف شعار الفيفا المنادي بإبعاد السياسة وصراعاتها عن كرة القدم، لكن نسخة كأس العالم التي تنطلق مجرياتها في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة لن تكون بعيدة عن تمازج الاثنين، الكثير من الرياضة ومعها الكثير من السياسة أيضا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى وفق مجلة بوليتيكو لتسجيل نقاط سياسية لصالحه مع انطلاق هذه البطولة، كما أن الحدث الكروي الأبرز في العالم سيرافقه هذه المرة الجدل المحيط بالحرب الدائرة في إيران. وسياسات الرئيس ترامب حيال الهجرة وتصاعد خطابات ماغا ليؤثر كل هذا على توجهات الهيئة الكروية العالمية الفيفا. وفي مقدمة هذا المشهد، لا يخفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إعجابه بالرئيس ترامب الذي منحه جائزة خاصة للسلام من الفيفا كبديل لجائزة نوبل للسلام، رغم تزامن التوقيت وفق بوليتيكو مع عملية اعتقال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبدء عمليات عسكرية واسعة بعد ذلك في إيران. في المقابل، تعهد الرئيس ترامب بأن تكون نسخة المونديال التي تستضيف بلاده معظم المباريات فيها بالأنجح على الإطلاق، لكن الساعات التي سبقت حفل افتتاح المونديال رافقها الكثير من السجال السياسي، بدءا بمنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره من قبل الفيفا للتحكيم في كأس العالم، وإجراءات تفتيش معقدة طالت عدة فرق رياضية مشاركة في البطولة، وسط مخاوف متزايدة حيال التأشيرات ووصول الجماهير، إضافة لقيود أمريكية صارمة رافقت مشاركة المنتخب الإيراني في هذه البطولة. كل هذا دفع المدير التنفيذي لمجموعة مشجعي كرة القدم في أوروبا رونان إيفان مثلا للقول إن الفيفا فقد السيطرة على هذه البطولة. ورغم كل هذه السجلات، فهدف إدارة ترامب واضح، استغلال هذا المحفل الكروي للترويج لسياسات ترامب مهما تعاظمت الانتقادات. والجودي العربية.
3: إذن مشاهدينا، ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعلن إنهاء الحرب ويرجح توقيع الاتفاق نهاية الأسبوع في أوروبا. والعربية تكشف تفاصيل المسودة النهائية للاتفاق بينها فتح مضيق هرمز والأموال المجمدة. تصعيد جديد في لبنان، غارة إسرائيلية على الجنوب وحصيلة القتلى تتجاوز 3700 منذ بدء الحرب. أمريكا تعتزم سحب طائرات التزود بالوقود المنتشرة في أوروبا وتقلص عدد مقاتلاتها. على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة روية القاسم، ابقوا في المتابعة.

0: لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: بموجز لأهم الأنباء من العربية، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: And that the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بمغادرة 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 إلى أوروبا لنقل معدات مرتبطة باحتمال سفر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق محتمل مع إيران. أعلنت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي أنها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق. بقائي أوضح أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم، واعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. أفادت مصادر العربي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يتوجه إلى باكستان السبت المقبل. قبل ذلك كشفت مصادر العربية عن اجتماع مرتقب بين السعودية وباكستان وقطر ومصر وتركيا لتقييم جهود الوساطة. وأكدت أن الاجتماع يهدف للبحث في الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. تراجعت أسعار النفط بنحو 5% صباح اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم مع إيران، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم موقفها من الاتفاق بعد. وانخفض سعر خام برنت إلى $86 للبرميل مسجلا تراجعا بنحو 5%. استدعت الهند نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نيودلهي احتجاجا على استهداف سفينة نقل بحارة. هذه السفينة تقيل إذن بحارة هنود قبالة سواحل عمان. أدى الهجوم الأمريكي إلى أو على الناقلة التي ترفع علم بالاو إلى مقتل 3 بحارة هنود، وهم أول بحارة يتم تأكيد مقتلهم في ضربة أمريكية كجزء من عملية واشنطن لحصار الموانئ الإيرانية. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال 3 أيام بسبب الغارات الأمريكية على السفن. شدد مسؤول إسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية على أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بحقها في العمل بمناطق سيطرتها داخل لبنان لصد أي تهديد. وقال المسؤول الإسرائيلي إن محاولة الإيرانيين ربط الساحات ببعضها البعض باءت بالفشل. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات على النبطي وجبشيت جنوب لبنان، كما وسع الجيش غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، حيث بلغت 3711 قتيلا وأكثر من 11000 جريح. وأسفرت غارة قرب مستشفى حيران في صور عن مقتل شخص وإصابة 17 بينهم 10 من الطواقم الطبية. بالمقابل أعلن حزب الله استهدف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية. في غزة واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع مع قصف مدفعي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. واستهدفت غارات إسرائيلية مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب غزة. أعلنت الصين احتجاز مواطن أمريكي يعمل محللا في مركز أبحاث متخصص بشؤون بورما للاشتباه في تورطه بأنشطة تجسس تهدد الأمن القومي الصيني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أوضح أن مؤسس معهد الاستراتيجية والسياسة في بورما مين زين خضع لإجراءات جنائية إلزامية بعد الاشتباه

0: بقيامه بأنشطة تجسس تعرض أمن الصيني القومي للخطر، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن القضية. فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ما يرجح انتهاء العمل بإحدى أبرز أدوات المراقبة ومكافحة الإرهاب للمرة الأولى منذ نحو عقدين. جاء هذا الرفض بأغلبية 218 صوتا مقابل 198 بعد انضمام 19 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة المشروع، فيما أيده 7 ديمقراطيين. قال المعهد الوطني للصحة العامة في أفريقيا أن السلطات غير قادرة على تحديد المدى الحقيقي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لأن عمال الطوارئ لا يمكنهم العثور على جميع المخالطين المفقودين للمرضى المصابين بالفيروس، وامتد التفشي إلى 3 مناطق إضافية، مما يرفع إجمالي عدد المناطق المتضررة من 26 إلى 29 حسب ما ذكره المعهد في تقريره. أفادت منظمة الصحة العالمية أن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ عام 2022، محذرة من أن تغير المناخ يزيد من حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. أكدت المنظمة الأممية كذلك أن معظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديها، داعية إلى استجابة مؤسسية منسقة لمواجهة المخاطر المتزايدة للحر الشديد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
0: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف،
2: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في

0: يحققوها.
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس أكس في سوق الأسهم. العربية بزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا مي بن خضراء.
0: اليوم الرابعة على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية. حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة. مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

بكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هنا العربية ويكند. بعد موافقة طهران على مذكرة التفاهم، ترامب يتراجع في الوقت الضائع عن ضربة عسكرية على إيران. تشي في كوريا الشمالية رسالة دعم للحليف المعزول. والهواتف الذكية ممنوعة بأمر طالبان، واحتجاجات نساء أفغانستان تقمع بقوة. الاتحاد الأوروبي يصعد معركته ضد هيمنة ميتا مجدداً.

0: كانت واشنطن تلوح بضربة عسكرية وشيكة ضد إيران، قلب دونالد ترامب المشهد رأسا على عقب. فبعد ساعات فقط من حديثه عن ضربة قوية وشديدة، أعلن أن طهران وافقت على مذكرة التفاهم على أعلى المستويات، وأن خيار الهجوم العسكري تم تعليقه. لحظات فاصلة بين قرار الحرب والتوصل لاتفاق، وترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.
1: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason.
2: Is that going to be in your agreement, sir?
1: They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape, or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
0: قبل ذلك أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تواجه اختباراً أصعب سلط عليه الضوء. هذه ليست كلماتي بالمناسبة، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قالها صراحة: نحن أمام اختبار صعب، عقوبات متتالية، حالة من اللا حرب وحتى اللا سلم، جميعها عوامل لا تصب في مصلحة البلاد وفق بازشكيان. لكن ما الذي يريده بازشكيان من هذا الاعتراف الحساس في هذا التوقيت تحديداً؟ الجواب بحسب الرئيس الإيراني هو إنقاذ مستقبل البلاد بالتعاون طبعاً بين جميع الفئات والقوميات في إيران.
3: كان المرشد الفقيد يكرر مرارا أن مسألة لا حرب ولا سلم يجب حلها، وأحيانا كان الإعلام الإيراني ينشر هذه الرسالة له بأنه لا نتفاوض. وفي ذلك الوقت نفسه التقينا به، وكان النقاش يدور حول أنه إذا أردنا حل حالة لا حرب ولا سلم فماذا يجب أن نفعل. وعلى هذا الأساس بالذات سمح المرشد باستمرار الحوار، وقال: اذهبوا وحلوا المسألة، يجب أن نخرج من هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم.
0: نبقى في إيران حيث أولى شرارات الغضب الطلابي انطلقت بعد الحرب، لكن ليس من قبل طلاب الجامعات كما اعتدنا سابقا، هذه المرة من طلاب المدارس أنفسهم. السبب هو اختبار كونكور، امتحان يختبر مستقبل الطلاب الأكاديمي بأكمله، لكن قواعد جديدة عقدت القبول الجامعي على ما يبدو، إجراء الامتحانات حضوريا ومنح المعدل الدراسي وزنا حاسما بالقبول الجامعي، مع الأخذ بالاعتبار أن العام الدراسي لديهم شهد تعطيلات متكررة، بالإضافة إلى الاعتماد على التعليم عن بعد لفترات طويلة، إلى جانب تراجع مستوى العملية التعليمية بطبيعة الحال. موجة الاستياء بين الطلاب بدأت من فصول المدارس وامتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى الشارع الإيراني. البداية كانت من طهران، لكنها لم تنتهي هناك، بل امتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 محافظة. إليكم بعض المشاهد المتعلقة بذلك.

هرمز، المضيق الذي استخدمته إيران ورق الضغط، لم يوقف تدفق وقود الطائرات إلى أوروبا وبريطانيا، وتحديداً من السعودية التي قفزت صادراتها بشكل غير مسبوق، بل

0: في تصدير كميات تفوق ما كانت تصدره عندما كان مضيق هرمز مفتوحا لدعم حركة الطيران العالمية. بحسب بيانات تتبع الشحن البحري، بلغت واردات أوروبا من وقود الطائرات القادم من ميناء ينبع أعداد تتراوح ما بين 118 ألف و 140 ألف برميل يوميا، وهي مستويات تجاوزت ما كانت عليه قبل إغلاق المضيق. بالمناسبة، هذا التحول جاء مع تغيير مسارات الإمداد في المنطقة، فبعدما كان جزء كبير من صادرات السعودية يمر عبر مضيق هرمز، أصبحت تتجه الآن إلى أوروبا عبر ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر. ومن داخل قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث يوجه رسالة حادة إلى هافانا. هيكسيث حذر كوبا من السعي لامتلاك أسلحة قادرة على استهداف الأراضي الأمريكية أو القاعدة البحرية، مؤكدا أن أي خطوة من هذا النوع ستقود إلى مواجهة لا تستطيع كوبا تحملها.
1: Or get access to the types of weapons that could reach this base or the American homeland. They would be inviting the kind of confrontation not only do they not want, but they could not stand. No country on earth can match the capabilities of the United States of America. We seek no enemies. We seek no foes. We're a great friend, and we hope soon we can be a friend of the leadership of the government of Cuba. For now, let's see what happens.
0: بعد 7 سنوات من آخر زيارة وفي أول رحلة خارجية له هذا العام، هذا الأسبوع حط الرئيس الصيني تشي جي بينغ رحاله في كوريا الشمالية في زيارة نادرة استمرت يومين وأعادت الأنظار إلى واحدة من أكثر العلاقات السياسية حساسية في آسيا. في المطار كان كيم بانتظار تشي شخصياً وبرفقة السيدة الأولى كذلك، فيما رافقت مراسم الاستقبال مشاهد استثنائية من حرس الشرف والخيالة وحتى التحية المدفعية. الزيارة تزامنت مع ذكرى معاهدة الصداقة والتعاون والدفاع المشترك بين بكين وبيونغيانغ 65، وهي الاتفاقية التي ما زالت تشكل حجر الأساس في العلاقات بين الجانبين. وقبيل الزيارة أكدت شي أن مهما تغير الزمن أو تطور الوضع الدولي، تظل الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية راسخة لا تنفصم. ورغم التقارب المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا خلال السنوات الأخيرة، تبقى الصين الشريك الاقتصادي الأهم والداعم الدبلوماسي الأكبر لبيونغيانغ.
2: ¡Gracias!

0: بينما كانت عدسات العالم تلاحق المصافحات والابتسامات بين الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي، كانت سول تركز على ما غاب عن القمة أكثر مما حضر فيها. فعشية الزيارة أكدت كيم يونغ جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي أن البرنامج النووي لبلادها يمثل خطا لا رجعة فيه، ليرد رئيس كوريا الجنوبية بالتشديد على أن نزع السلاح النووي لا يزال الهدف الأساسي رغم غياب الملف النووي بالكامل عن البيانات الرسمية الصادرة عقب قمة تشي وكيم.
1: 우리가 비핵화라는 목표를 포기하지 말자. 왜냐하면 우리가 핵무장을 할 수도 없거든요. 대한민국이 핵무장을 하면 일본은 가만히 있겠어요? 대만은 가만히 있겠어요? 동아시아는 가만히 있겠어요? 다 핵무장 해가지고 온 동네가 핵천지가 되겠죠. 두 번째, 핵무장을 할 수 없어요. 핵무장을 하는 건 엄청난 국제 제재를 견뎌내야 되는데 우리가 북한처럼 될 수는 없잖아요. 대한민국 대외 의존도가 엄청 높은 나라예요. 국제 제재를 받으면 살 수 없어요.
0: واختتمت هذه الزيارة ببرنامج حافل بالرمزية بين القائدين، من تكريم الجنود الصينيين الذين قاتلوا في الحرب الكورية إلى غرس تشي لشجرة صنوبر مع كيم كرمز للصداقة بين البلدين. ولعل المشهد الذي لفت الإعلام الآسيوي هو مشهد الوداع في المطار، لحظة مرافقة كيم وزوجته لتشي حتى وصوله إلى سلم الطائرة، مع مراسم وداع حافلة أيضا بالحشود.

0: زيارات القادة الأجانب إلى كوريا الشمالية نادرة. إليكم أبرزها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار كوريا الشمالية يونيو عام 2024 في أول زيارة له منذ 24 عاما. شهدت الزيارة توقيع معاهدة شراكة استراتيجية تتضمن بندا للمساعدة المتبادلة في حال تعرض أحد الطرفين لهجوم. أما الرئيس الصيني شي جي بينغ فزار بيونغ يانغ هذا الأسبوع في أول زيارة له منذ عام 2019. تأتي هذه الزيارة في محاولة لتعزيز العلاقات التي تأثرت خلال سنوات الجائحة وإغلاق الحدود كذلك. ويبقى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي وطأت قدماه الأراضي الكورية الشمالية، أبرزها في المنطقة منزوعة السلاح عام 2019 عندما عبر الحدود إلى كوريا الشمالية في مشهد تاريخي غير مسبوق. أما في سبتمبر 2018 زار رئيس كوريا الجنوبية آنذاك مون جي إن زار بيونغ يانغ وعقد سلسلة قمم مع كيم جونغ أون في ذروة مساعى التقارب بين الكوريتين. الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يواجه مصيرا صادما 30 عاما من السجن. يأتي ذلك بعد إرساله مسيرات إلى كوريا الشمالية وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام المحلية، وهي خطوة قال المدعون أن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024. العقوبات الأوروبية على روسيا لم تعد تستهدف الأموال والسفن والنفط فحسب، هناك هدف جديد ضمن العقوبات على ما يبدو، الروس أنفسهم وتحديدا من خدم في الجيش الروسي أثناء الحرب الأوكرانية.
1: We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war. So Europe stays off limit for anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that. And finally, at the same time, we provide relentless support to our brave neighbor, partner, and future member of the European Union, Ukraine.
0: الهواتف الذكية مملوعة بأمر من طالبان واحتجاجات نساء أفغانستان تقمع وبقوة. الاتحاد الأوروبي يصعد معركته ضد هيمنة ميتا مجددا بعد قليل.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة. مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم، من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.

0: في ظل حركة طالبان كل مرحلة لها رمزها. خلال فترة التسعينات مثلا كان التلفزيون، أما اليوم الهواتف الذكية. وثائق حصلت عليها العربية تظهر توسيع حظر الهواتف داخل مؤسساتها مع تعليمات مشددة تصل إلى حد تسليمها للسلطات أو حتى كسرها. تلك الوثائق منسوبة إلى مكتب زعيم الحركة بقرار يحظر استخدام الهواتف الذكية وبشكل تام لعناصر طالبان، ويقضي باعتبار المخالفين مجرمين ويحالون إلى المحاكم العسكرية أيضا. القرار يتضمن كذلك آلية متابعة مكتوبة تشمل تفاصيل التسليم أو الكسر عبر جدول يضم بيانات كل من المسؤولين والموظفين في حكومة طالبان.
1: سيدي أقول لك.

0: الماتش بقدرانا.
1: ما شاء الله جي ما شاء الله سوى لا ما شاء الله جي أجي أما في جايك على
2: قرار حركة طالبان بدأ يثير قلقا واسعا داخل مؤسسات حكومية عدة، خصوصا مع تداول تعليمات تمنع الموظفين من إدخال الهواتف الذكية إلى مختلف الإدارات في البلاد. لكن كيف وصل الأمر إلى هذا الحد هناك؟ مصادر محلية تقول أن في هرات غرب أفغانستان كشفت أن تشديد طالبان التفتيش على الهواتف جاء على إثر الاحتجاجات الأخيرة. القيود في أفغانستان لم تتوقف عند الهواتف الذكية، فالمرأة الأفغانية تواجه مرحلة جديدة أيضا من تشديد الخناق. في إقليم هرات تحولت حملة على قواعد اللباس إلى احتجاجات في الشارع بعد اعتقال نساء تهمنا بمخالفة التعليمات العامة الأخيرة التي أصدرتها حكومة طالبان. إليكم ردة فعل شرطة الأداب التابعة لحكومة طالبان على تلك الاحتجاجات.

للمرة الأولى منذ نحو عقدين ترجيح بانتهاء العمل لإحدى أبرز أدوات المراقبة ومكافحة الإرهاب الأمريكية، وذلك بعد فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. جاء الرفض بأغلبية 218 صوت مقابل 198 بعد انضمام 19 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة المشروع، فيما أيده 7 ديمقراطيين. الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوطا أمريكية لفرض قيود سفر أكثر صرامة بهدف معالجة تفشي فيروس إيبولا طبعا، وذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض مناطق أوغندا. متحدث باسم الاتحاد أكد أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قام بتنسيق استجابته منذ البداية مع الدول الأعضاء في الاتحاد، الهيئات وحتى الشركاء الدوليين لمواجهة أي تفشي للفيروس. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دعا إلى تسريع وتيرة الأبحاث الخاصة بلقاحات وعلاجات سلالة بوندي بوغ

0: كوي كاشفا أن الرعاية الطبية الحالية تنجح في شفاء المصابين رغم غياب لقاح حتى الآن.
1: Ebola diseases can be treated. I mean, can patients can recover if they get the medical support they need, and that's why how many recovered from here?
2: Five.
1: I think five so far recovered, and in DRC also people are recovering. Although there is no vaccine and treatment, still people are recovering through medical support. But of course, we need to expedite also the research on the candidate vaccines and treatment.
0: يستعد لكتابة التاريخ كأول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، لكن رحلته توقفت عند الحدود الأمريكية مطلع هذا الأسبوع. عمر عرتن منع من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله على تأشيرة، وخضع لاستجواب استمر 11 ساعة قبل احتجازه في حادثة أثارت ردود فعل واسعة. الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح أنه لا يملك السلطة للتدخل في قرارات الدخول التي تعود للدول المضيفة بطبيعة الحال، لكن القضية لم تمر بصمت. ففي كندا رحب رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية بالحكم الصومالي، مؤكدا أنه يجب أن يسمح له بإدارة مباريات كأس العالم المقررة في فانكوفر. ولم تمضي أيام حتى أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفيفا في بيان عن اختيار الحكم الصومالي لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية. وبعد عودته إلى الصومال، استقباله في مقديشو اختلف تماما عن استقباله في ميامي. فاحتفى الصوماليون بالحكم عمر عرتن خلال إحدى مباريات الدوري المحلي. صارم لمشغلي الطائرات المسيرة الدرونز. هذا التحذير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي، يحظر بموجبه الاقتراب من ملاعب كأس العالم 2026 وفعاليات الجماهير. ويطلق المكتب برنامجا تدريبيا للمساعدة في كشف وردع التواجد غير المصرح به للطائرات المسيرة بالقرب من مواقع كأس العالم والفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها. كما تفرض إدارة الطيران الفيدرالية قيودا على الطيران حول الفعاليات البارزة، وتحدد نطاق استخدام الطائرات المسيرة ضمن مسافة معينة ومحددة. ويواجه مشغلو الطائرات المسيرة الذين ينتهكون هذه القيود عقوبات جنائية صارمة. في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يبنى قفص قتال للفنون القتالية المختلطة ضمن استعدادات لحدث رياضي غير مسبوق في مشهد يحول أحد أكثر المواقع رمزية في الولايات المتحدة إلى ساحة مواجهة قتالية، ويثير تباينا طبعا في الآراء بين من يراه تطورا لافتا في طبيعة الفعاليات داخل البيت الأبيض ومن يعتبره خروجا عن تقاليده التاريخية.
3: على العشب الجنوبي للبيت الأبيض الذي ارتبط لعقود بلقطات هادئة واحتفالات عائلية راسخة في الذاكرة، يرتفع اليوم قفص معدني ثماني الأضلاع، أضواء قوية تثبت فوقه، مدرجات تتسع لآلاف الحضور، وتحضيرات سريعة تحول الحديقة إلى ساحة مواجهة صلبة ومكشوفة، حيث لم يعد المشهد تقليديا ولا بروتوكوليا بل حدثا قتاليا يقام في قلب واحد من أكثر المواقع رمزية في العالم. العشب الجنوبي لم يكن يوما بعيدا عن الرياضة، فقد مر عليه رؤساء جعلوا منه مساحة للعب والتخفيف عن ضغوط الحكم، من ملاعب التنس التي أنشئت في عهد ثيودور روزفلت إلى ألعاب اللياقة التي ابتكرها رؤساء لاحقون، ومباريات الأطفال التي استضافتها العائلة الرئاسية في مناسبات مختلفة. لكنه ظل دائما فضاء للترفيه الخفيف واللقاء الرمزي، لا ساحة للصدام الجسدي المباشر.

0: for America. There's nothing wrong with it. It's a good opportunity for people. It's fine.
1: No. It really looks like the Six Flags Great Adventure construction. It's not what the White House is about.
2: وبينما صمم القفص ليكون مؤقتاً، إلا أن الجدل الحقيقي يدور حول ما إذا كان سيبقى أم يختفي. فترامب نفسه ألمح إلى إمكانية تحويله إلى جزء دائم من الحديقة، في خطوة يرى فيها مؤيدون تجديداً للتقاليد، بينما يعتبرها منتقدون كسراً صارخاً لهيبة المكان ورمزيته التاريخية.
3: بعد قليل الاتحاد الأوروبي يصعد معركته ضد هيمنة ميتا مجددا، ابقوا معنا.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: الخصوصية والإعلانات إلى الذكاء الاصطناعي وواتساب، تتحول ميتا تدريجيا إلى الخصم المفضل لهيئة الرقابة الأوروبية. فمن يملك الحق الوصول إلى مليارات المستخدمين يا ترى؟ يبدو أن هذا السؤال أشعل جولة جديدة من الصراع بين أوروبا وميتا. فالمفوضية الأوروبية أمرت الشركات بإعادة فتح منصة واتساب أمام مساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة، بعدما اتهمتها باستخدام نفوذها لإبعاد المنافسين عن واحدة من أكبر منصات التواصل في العالم. الاتحاد الأوروبي منح ميتا 5 أيام فقط للامتثال، محذرا من أن إغلاق الباب أمام المنافسين قد يضر بالمنافسة بشكل يصعب إصلاحه لاحقا. أما ميتا فترى أن القرار يمنح شركات أخرى مزايا مجانية على حساب استثماراتها.
6: It is now a critical time. AI markets are developing exceptionally fast, and AI assistants are expected to become an important way for consumers all across Europe to access and use AI. We cannot let large digital incumbents leverage their dominance of the past to dictate who in Europe gets to compete and who gets to innovate in AI.
5: على فكرة، القصة بين الاتحاد الأوروبي وميتا ليست جديدة كما تذكرون، بل تمتد لسنوات من المواجهات التنظيمية. لنستذكر أبرز المحطات. في إبريل 2025 غرامة أوروبية بقيمة 200 مليون يورو على ميتا بسبب مخالفة قواعد المنافسة الرقمية. نهاية عام 2025 بروكسل تفتتح تحقيقا بعد منع ميتا منافسيها في الذكاء الاصطناعي من استخدام واتساب للأعمال. فبراير هذا العام 2026 الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا باستغلال هيمنتها على واتساب لدعم مساعدها الذكي ميتا AI. أما في إبريل 2026 ميتا تسمح بعودة المنافسين مقابل رسوم، لكن بروكسل تعتبرها غير عادلة. يونيو 2026 الاتحاد الأوروبي يأمر ميتا بفتح واتساب مجانا أمام المنافسين خلال 5 أيام أو مواجهة غرامات كبيرة. لم تنتظر ألمانيا طويلاً بعد سقوط مشروع المقاتلة الأوروبية المشتركة، فسارعت إلى إطلاق تحالف دفاعي جديد لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس بقيادة شركة إيرباص. المشروع الجديد الذي يحمل اسم تيم جن 6 يأتي بعد انهيار برنامج نظام القتال الجوي المستقبلي الأوروبي FCAS، والذي كان ينظر إليه كأحد أكبر مشاريع التعاون

0: الدفاعي الأوروبي بين ألمانيا، فرنسا وإسبانيا. ومع تصاعد التهديدات الأمنية في أوروبا، تسعى برلين إلى تسريع تطوير مقاتلة مستقبلية متقدمة، إلى جانب النظر في خيارات أخرى تشمل مثلا شراء المزيد من مقاتلات F-35 لايتنينغ الأمريكية. لم تعد معركة شركات السيارات تقتصر على السرعة والفخامة والتقنيات الذكية فقط، أما فشركة مرسيدس الألمانية الشهيرة قررت دخول ساحة مختلفة تماما، ساحة الدفاع والأمن. فعلى هامش معرض برلين للطيران، أعلنت مرسيدس شراكة مع شركة تايتان الناشئة لتطوير أنظمة متنقلة قادرة على رصد واعتراض الطائرات المسيرة. المثير هو أن هذه الأنظمة لن تنصب في قواعد عسكرية ثابتة، بل ستتحرك على متن سيارات مرسيدس نفسها، من مركبات جي كلاس المخصصة للطرق الوعرة إلى شاحنات سبرينتر. وبعد عامين من الوعود، قررت أبل أخيراً الدخول إلى سباق الذكاء الاصطناعي، لكنها دخلت بشكل مختلف نوعاً ما. الشركة كشفت عن سيري AI، النسخة الجديدة من مساعدها الصوتي، لكن الذي يميزها عن باقي المنافسين هو التغيير الأكبر بحسب شركة أبل في استخدام الكاميرا. فمع الوضع الجديد سيري مود، لن تكتفي كاميرا آيفون بالتقاط الصور، بل ستتحول إلى أداء لفهم ما يحيط بالمستخدم بالاعتماد على قدرات الذكاء البصري. وبعد الإعلان عنه طبعا، تعرض سيري AI لانتقادات تتعلق بقدرته مقارنة بالمنافسين. بعض المقابلات تنتهي قبل أن تنتهي الأسئلة، وهذا ما حدث بالفعل في مقابلة الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع. ترامب أنهى مقابلة مع شبكة NBC وغادرها غاضبا. بداية الخلاف كانت مع ملف انتخابات 2020، إذ طرح على ترامب أسئلة حول مزاعمه المتكررة بحدوث تزوير، وهي القضية التي ظلت تلاحقه منذ مغادرته البيت الأبيض بعد خسارة الانتخابات.
1: This country, we're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. Your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I've sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest press.
2: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
0: لكن هل نوعية الأسئلة هي ما أغضبت ترامب بالفعل؟ يقول ترامب إن انزعاجه كان بسبب هطول الأمطار، قبل أن يختتم روايته بجملة مناقضة: لم أكن سعيدا لكننا قضينا وقتا ممتعا.
3: I just did an interview in the most beautiful barn I've ever seen. Ken, it was a beauty, but it was raining. And it was with NBC fake news. And because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them, but we had a good time. I just want to thank everybody for being here. We love the farmers. We love everything about your state.
0: إلى الفلبين، حيث بدأ العام الدراسي بجرس إنذار من نوع آخر. فبينما كان الطلاب يستعدون للعودة إلى مقاعد الدراسة، كان آلاف السكان يفرون من منازلهم بعد زلزال عنيف ضرب جنوب البلاد. زلزال قوي بلغت قوته 7.8 درجة، لكن الكارثة لم تنتهي بعد انتهاء الهزة الرئيسية. فالهزات الارتدادية المتكررة وانقطاع الطرق وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق لا تزال تعرقل جهود الإنقاذ في البلاد. وحتى الآن حصيلة الضحايا أخذ في الارتفاع يوما بعد يوم، وتجاوزت حاجز 40 قتيل، فيما أصيب أكثر من 450 شخص.

قياسية لشهر يونيو بلغت أكثر من 15 مئوية، وذلك في قاعدة إسبرانزا الأرجنتينية وسط ذوبان غير طبيعي للجليد خلال فصل الشتاء. وحذر علماء من أن موجة الدفء تعكس نمطا متزايدا مرتبطا بتغير المناخ مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تأثيراتها على النظم البيئية القطبية.

من أنتاركتيكا إلى أوروبا. فأفادت منظمة الصحة العالمية أن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص منذ عام 2022، محذرة من أن تغير المناخ يزيد من حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. أكدت المنظمة الأممية كذلك أن معظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديها، داعية إلى استجابة مؤسسية منسقة لمواجهة المخاطر المتزايدة للحر الشديد وتغير المناخ. نصل إلى ختام حلقة اليوم من ويك أند، نلقاكم غدا فكونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين في أمان الله.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد.

0: يمكن الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
5: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
4: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
5: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. مصادر للعربية تؤكد أن جنيف موقع محتمل لتوقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران، وفريق قانوني باكستاني سيحضر التوقيع. تراجع أسعار النفط 5%، والبنك الدولي يعتبر أن حرب إيران تهدد الاقتصاد.

0: بأضعف نمو منذ كورونا. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن محاولة إيران ربط الساحات فشلت وأن الجيش سيحتفظ بحق العمل داخل مناطق سيطرته في لبنان. القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا يقر بأن روسيا لا تسعى لصدام مع الحلف. ومعهد الصحة العامة في أفريقيا يجد صعوبة في تحديد المدى الحقيقي لتفشي إيبولا لصعوبة العثور على المخالطين. وسط ترقب الاحتمال توقيع اتفاق أمريكا وإيران في الأيام المقبلة، وفي ظل إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مسودة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب تنتظر القرار النهائي من المؤسسات العليا في إيران، رجحت مصادر العربية أن تكون مدينة جنيف السويسرية الموقع لتوقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران مطلع الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن إيران طلبت توقيع الاتفاق مع أمريكا في دولة أوروبية لمنحه طبعا دوليا، ولفتت إلى أن فريقا قانونيا باكستانيا سيحضر توقيع اتفاق إيران وأمريكا في هذه الدولة الأوروبية. موقع أكسيوس أفاد من جهته نقلا عن مصادر بمغادرة 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 إلى أوروبا لنقل معدات مرتبطة باحتمال سفر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق محتمل مع إيران. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله مرحبا بك، ما المعلومات المتوفرة حتى الآن بخصوص هذا الاتفاق الأصبح قاب قوسين أو أدنى من التوقيع، وماذا عن موقف باكستان من إمكانية توقيع هذا الاتفاق في دولة أوروبية وليس في إسلام أباد؟
1: نعم بالفعل خالد، يعني بداية على الصعيد الرسمي حتى هذه اللحظة بدأت باكستان أو دخلت في صمت مطبق، يقول المحللون السياسيون الباكستانيون بأن هذا الصمت يسمى صمتا ذكيا بروتوكوليا حتى الوصول إلى لحظة التوقيع، ربما سيبقون صامتين حتى انتقال الوفود إلى جنيف إذا صحت المعلومات لتوقيع هذا الاتفاق. لكن الحديث الصحافة والإعلام منذ صباح هذا اليوم بدأت تحلل ما حدث منذ خلال 24 ساعة الماضية، وأشارت إلى أن الوساطة الباكستانية كانت تواجه تهديدا وجوديا في اللحظات الأخيرة، إلا أن الاختراق جاء من بالتنسيق مع الجانب القطري، والوفد القطري الذي كان في طهران هو من حقق الاختراق الأخير، أضيف يعني كقيمة مضافة إلى ما أنجزته باكستان والدول الحليفة الأخيرة كلها، إضافة إلى أن الأحاديث يعني عن توقيع الاتفاق في جنيف هذه الحديث ليست جديدة. مصادر العربية قالت بأن إيران هي من طلبت هذا الانتقال إلى جنيف لإعطاء هذا التوقيع وهذا الاتفاق طابعا دوليا في ظل عدم الثقة الممتد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر الأسابيع والشهور الماضية، كانت دائما ما تفتقد لهذه الثقة، وكانوا يقولون للباكستانيين بأنهم إذا ما تم الاتفاق والتوقيع يراد له أن يكون في مكان له رمزية كبيرة بتوقيع الاتفاقات الكبرى، وتم ذكر اسم جنيف في ذاك الوقت. وأيضا اليوم المصادر العربية تؤكد بأن المرجح هو أن يكون جنيف، إضافة إلى أن باكستان الآن إضافة إلى الصمت الذي هو متعمد حقيقة وليس عشوائيا تتواصل مع الحلفاء مع الرباعية مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول إضافة إلى تركيا ربما لوضع النقاط الأخيرة على التفاهمات المتعلقة بالضمانات، يعني وهذه أيضا مرتبطة بزيارة عباس عراقجي إذا ما صحت هذه الزيارة. تقول هنا التقارير أيضا بأن زيارة عباس عراقجي لن تكون للتفاوض على أي شيء إطلاقا، فقط للوصول أو للإطلاع على ما آخر ما وصلت إليه النقاط أو يعني التهيئة الكاملة للضمانات التي كانت تطلبها إيران، إضافة إلى الحديث عن التهدئة بالطريقة العسكرية بأي آلية ستتم هذه التهدئة وبأي طريقة تنسيق ومن سيبدأ بهذه التهدئة وعلى أي أساس وأي نقاط ستتم هذه التهدئة. إلى حد هذه اللحظة بانتظار أي تصريح من الجانب الباكستاني عما يعني ستتخذه باكستان في الخطوة القادمة، إضافة إلى ما يتم تسريبه عبر المصادر لقناة العربية.
0: طيب ماذا عن أبرز وأهم مضامين هذا الاتفاق الأساس وكيف يختلف عن الاتفاق الذي سبق العمليات العسكرية الأخيرة التي قامت بها أمريكا؟
1: خالد، المعلومات أو المصادر التي تحدثت للعربية قالت بأن الاتفاق هو آخر أو ورقة أو مسودة وصل إليها الطرفان وربما التي نقلها محسن نقل.

0: قوي. الإضافات الجديدة ربما تكون متعلقة بالشق المالي، يعني وكانت تتحدث المصادر في ذاك الوقت بأن العقدة المتبقية أو الفجوة التي تبقت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهي النقطة المالية، كانت إيران لا تريد أن تخضع لمراحل الإفراج عن أموالها دون يعني تأكيدات ودون ضمانات، ولا تريد أن تنتظر الوقت. ربما تم تحقيق يعني سيناريو بديل واختراق مالي بوساطة الوفد القطري. الوفد القطري كان يركز طيلة الوقت على القضية المالية، كما تعلم بأن جزء من الأموال مجمدة في قطر، لذلك الأهم في هذه الورقة ربما ما استجد هو الشق المالي. فيما عدا ذلك تتحدث المصادر وأيضا التقارير بأن ما وصلت إليه ما خلصوا إليه الطرفان في آخر ورقة قبل التصعيد بين إسرائيل وإيران، حقيقة ليس فقط قبل بين الولايات المتحدة وإيران، قبل التصعيد بين إسرائيل وإيران كانت قد خلصت كل النقاط والمفاوضات والتفاهمات إلى ورقة مسودة وافق عليها الجميع. فيها أيضا الإضافات التي وضعها دونالد ترامب والتي تشترط أن حل مشكلة اليورانيوم عالي التخصيب بالقضاء عليه نهائيا تماما، وإضافة إلى الكثير من النقط التي كانت قد حصلت عليها العربية من فتح مضيق هرمز، هذا كشرط أساسي من كلا الطرفين، ثم الانتقال إلى المراحل الأخرى، وثبتوا مدة الهدنة من جديد. الحقيقة تم تجديد الهدنة لمدة 60 يوما بعد أن كانت قد اخترقت عدة مرات واستنفذ عدد من أيامها.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أوضح بأن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا بأن نائبه جي دي فان سيشارك في مراسم التوقيع. وأكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
2: And that the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people.
1: وفي إطار التحركات الأخيرة حول الاتفاق، أكد مصدر رفيع المستوى في تصريحات للعربية أن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. وأفادت مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت بأن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، وستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. في السياق ذاته، أوضحت مصادر العربية بأنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. وكشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. انضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. مسعود مرحبا بك. مسعود، وكالة الأنباء الإيرانية في آخر يعني تدويناتها قالت بأن الإشارات الواردة في مذكرة التفاهم بشأن البرنامج النووي لا تفرض أي التزام جديد، وأن هذه الإشارات أيضا تلزم إيران فقط بعدم تطوير أسلحة نووية، لكنها ستجري ضمن مبادئ طهران وتأكيد حقها بالتخصيب وبقاء المواد المخصبة. هل يعني الرد الإيراني بالموافقة على هذا الاتفاق المبدئي، أم كيف نفهم الأمر؟
3: طبعا وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية هي أشارت إلى 7 نقاط ووصفت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة مذكرة تفاهم. قبل ذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعلن بأنه إيران لحد الآن لم تتوصل إلى نتيجة

0: نهائية بخصوص التوافق مع الولايات المتحدة، ولكن عندما وكالة الأنباء الرسمية تشير بأن هناك مذكرة تفاهم وأشارت إلى 7 نقاط، ولكن النقاط التي أشارت إليها الوكالة منها مسألة الصواريخ الإيرانية، لن يتم التفاوض حول الصواريخ الإيرانية والقضايا الأخرى. وكالات أنباء إيرانية أخرى تحدثت مسألة الأذرع الإيرانية في المنطقة، لن يتم التفاوض حولها. هذا موضوع، وموضوع مشترك بين كل وكالات الأنباء الإيرانية، التركيز على دفع تعويضات لإيران. أنا لا أعرف هل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى نقطة بحيث تقوم بدفع تعويضات لإيران نتيجة للحرب. هذا يعني الولايات المتحدة تعترف بأنها هي المعتدية، تعترف بأنها ذاقت الهزيمة، لأنه عادة في الحروب الطرف الذي يقبل بالهزيمة يدفع التعويضات. هذا ما تتحدث عنه. حتى حول مضيق هرمز، إيران تقول وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية بأنه مسألة المضيق ستحل إقليميا عبر التوافق بين إيران وبين سلطنة عمان، وهذا ما أشارت إليه أيضا وكالة أنباء إيرنا الإيرانية الرسمية. وتقول طبعا هي بالنسبة للأموال الإيرانية سيتم إطلاق هذه الأموال وتحرير هذه الأموال ورفع
1: عنها، قال أن جزء منها سيكون
0: 60 يوما
1: ستكون على شكل مساعدات إنسانية، بمعنى أن إيران تشتري بجزء من هذه الأموال ربما أدوية أو غذاء.
0: أنا أقول أنقل لك وجهة نظر الإعلام الإيراني. الإعلام الإيراني لا يتحدث عن ذلك، هو يتحدث عن صورة مختلفة. ربما يحاول الإعلام الإيراني إعطاء شكل من الانتصار في هذه، من خلال نقل هذه المواد حول مذكرة التفاهم كما قالت وكالة الأنباء إيران الرسمية. ولكن الغريب تأكيدها عدم التفاوض حول البرنامج الصاروخي، عدم التفاوض حول الأذرع، وأيضا مسألة إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، العقوبات التي فرضت منذ 1979 على إيران إلى يومنا هذا. عمليا هذا البند من الصعوبة مكان أن ينفذها.
1: لكن قبل ذلك المسألة الأساسية والتي ربما لأجلها يعني أقيم هذا الاتفاق إذا حصل المبدئي، مسألة مضيق هرمز، كيف سيتم حل هذه المشكلة؟ الأمريكيون وترامب يتحدثون عن فك المضيق أو إعادته إلى ما كان عليه
0: قبل الحرب،
1: لكن الإيرانيون يقولون شيئا غير ذلك.
0: بالتالي
1: كيف يمكن فهم هذا التناقض الآن في ظل ما يتم الحديث بأنه سيتم التفاهم بشكل إقليمي؟ هل هذا يعني خروج أمريكا من مسألة مضيق هرمز مستقبلا؟
0: هذا ما تقوله إيران، ولكن الولايات المتحدة تتحدث عن شيء آخر. نحن أمام حالة من الغموض أعتقد، لأنه حتى لو تحدثت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، هي في النهاية ليست الدولة، ليست الجهة الرسمية مثل وزارة الخارجية الإيرانية التي يجب أن توضح النقاط التي سيتم الاتفاق عليها. هل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعلنت رسميا ما هي البنود التي يتم التوافق عليها ضمن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن؟ أيضا ليست لدينا الصورة الكاملة. هناك أطر عامة، الحديث جاري حولها، ولكن أعتقد الخلافات لا تزال مستمرة بين الجانبين.
1: إسماعيل بقاي بالأمس قال بأن الادعاءات في تصريحات لنيويورك تايمز التي أثيرت بشأن الاتفاق تبقى مجرد تكهنات ولم يحسم أي شيء بصورة نهائية. لكن قبل ذلك وكالة فارس كانت قد كتبت تدوينة على إكس وقالت بأنها هذه هي مقترحات إيرانية لكنها ستدرسها. يعني كيف يمكن أن تكون هذه المقترحات إيرانية بمعنى أنها موافقة عليها وفي نفس الوقت تقول بأنها ستدرس هذه المقترحات؟
0: طبعا هناك تضارب بين ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكية ووسائل الإعلام الإيرانية. هذا التضارب واضح. إيران ذهبت أكثر من ذلك.

0: لإعلامها بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم على إجلاء قواتها من الدول المحيطة بإيران، ولكن تأتي وسيلة إعلام إيرانية أخرى تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة المفاوضات لمدة 60 يوما لن تقدم على جلب المزيد من القوات إلى المنطقة. أيضا في الإعلام الإيراني هناك نوع من التضارب. وكالة أنباء إيرنا نشرت 7 بنود، وكالات أنباء أخرى نشرت 14 بندا، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العلم الأبيض وأعلنت بأنها مستعدة للاستسلام وقبول الشروط الإيرانية. هكذا يمكن قراءة الإعلام الإيراني في الوقت الحاضر.
1: على كل حال ربما نكون أمام حالة مختلفة هذه المرة، لأن الرئيس الأمريكي يقول هناك اتفاق ويضع مواعيد ويضع كذلك مكان لتوقيع هذا الاتفاق المبدئي، فربما يكون هذا الأمر مختلفا هذه المرة. شكرا جزيلا لك مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. في مقابل احتمال توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران، تراجعت أسعار النفط بنحو 5% صباح اليوم بعد إعلان ترامب التوصل إلى تفاهم مع أو بعد إعلانه التوصل إلى تفاهم مع إيران، رغم تأكيدات طهران أنها لم تحسم موقفها من الاتفاق بعد. وانخفض سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل مسجلا تراجعا بنحو 5%. لكن البنك الدولي حذر من أن استمرار الحرب في إيران قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى تسجيل أضعف وتيرة نمو منذ جائحة كورونا، متوقعا تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026 مقارنة ب 2.9% في 2025. وعليه فقد أشار البنك الدولي إلى أن أي تصعيد إضافي في اضطرابات مطولة في إمدادات السلع الأساسية والطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على الأسواق المالية والأمن الغذائي، موضحا بأن النمو العالمي قد يتراجع إلى 1.3% إذا تفاقمت أزمة الطاقة وتزايدت الضغوط المالية. استدعت الهند نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نيودلهي احتجاجا على استهداف سفينة تقل بحارة هنود قبالة سواحل عمان. أدى الهجوم الأمريكي على ناقلة نفط ترفع علم بلاو لمقتل 3 بحارة هنود، وهم أول بحارة يتم تأكيد مقتلهم في ضربة أمريكية كجزء من عملية واشنطن لحصار الموانئ الإيرانية. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال 3 أيام بسبب الغارات الأمريكية على السفن.

حلقتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة شقيف. وإسرائيل تواصل عملياتها في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد. شدد مسؤول إسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية على أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بحقها في العمل بمناطق سيطرتها داخل لبنان لصد أي تهديد. المسؤول الإسرائيلي قال إن محاولة الإيرانيين ربط الساحات ببعضها البعض باءت بالفشل. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات على النبطية وحبشيت جنوبية لبنان أو جبشيت، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرقي البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، حيث بلغت 3711 قتيلا وأكثر من 11000 جريح. وأسفرت غارة قرب مستشفى حيرام في صور عن مقتل شخص وإصابة 17 بينهم 10 من الطواقم الطبية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف آليات ودبابات إسرائيلية في عدد من المواقع الحدودية. هذا وقد أظهرت صور حصل عليها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنفاقا ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة شقيف جنوبية لبنان. يتمركز حاليا الجيش الإسرائيلي على بعد 3 كيلومترات فقط من النبطية التي يعتبرها مركزا مهما لحزب الله، وتمنح السيطرة عليها مرونة للتحرك العملياتي. من القدس ينضم إلينا مراسل عربية محمد الصياد، ومن بيروت غنوة يتيم. مرحبا بكم. أبدأ معك غنوة حول آخر التطورات الميدانية والسياسية في لبنان جراء ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب يوم أمس.
1: بالنسبة للميدانيات، فقبل قليل كان هناك انذار جديد أصدره الجيش الإسرائيلي بحق 3 قرى في البلدات سرفند وتفاحتة في قضاء صيدا، إضافة إلى مزرعة سيناي في قضاء صور. وأنذر الأهالي كما جرت العادة بالابتعاد وباتجاه شمالي الزهراني. هذا الانذار هو الأول لهذا اليوم. الغارات مستمرة في جنوب لبنان، بالرغم من أن عدد هذه الغارات مقارنة بالأيام الماضية هي أقل، ولكنها لا تزال موجودة في كافة الأقضية. قبل قليل كان هناك غارات استهدفت مجرى نهر الخذة لجنوبي لبنان، إضافة إلى غارة على معركة كفرتبنيت، كفرة البياضة، النبطية أيضا كان صباحا هناك غارة عليها. لذلك الغارات هي في الأقضية، أقضية النبطية، صور، مرجعيون، جزين، كافة الأقضية في الجنوب كانت هدف للغارات. ولكن مقارنة مع الأيام السابقة يمكن أن نقول أن هناك تراجع حتى الآن في عدد أو كثافة هذه الغارات. أيضا اللافت بأن حزب الله حتى اليوم أصدر بيان واحد، ولكن هذا البيان تحدث فيه عن عملية جرت يوم أمس عند الساعة 11 من يوم مساء من يوم الخميس في بلدة شمع، حيث أيضا استهدف تجمعات لجنود في تلك البلدة جنوبي لبنان. ولكن حتى الآن لم يصدر أي بيان عن عملية حصلت خلال هذا اليوم.
0: سياسيا، هل هناك من جديد؟
1: بالسياسة لا يزال هناك، طبعا نحن بانتظار المفاوضات أن تعود من جديد في بعد تقريبا 10 أيام من الآن. ولكن حتى الآن يعني الشباك السياسي بين رئيس الحكومة نواف سلام وحزب الله لا يزال مستمر. كان هناك لقاء مع جريدة التايمز البريطانية لسلام، عاد وتحدث فيه بأن إيران واضح بأنها تسيطر على قرار حزب الله، وأنها رفضت وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان قبل أن يعلن حزب الله موقفه، بما يعني بأنها تسيطر أكثر وأكثر على قرار حزب الله. بينما حزب الله حتى الآن الذي يرفض التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، يثمن أو يعني يطالب الدولة اللبنانية بأن تقوم بالاستفادة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك غنوة يتيم، مراسلة العربية من بيروت. محمد الصياد، الموقف في إسرائيل كيف يمكن فهمه؟

0: الرئيس الأمريكي قال بأن هذا الاتفاق المبدئي يحظى بدعم 11 دولة من بينها إسرائيل، وأنه أجرى اتصالا بنتنياهو. لكن بعد ذلك قالت إسرائيل أو رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في بيان بأن بلاده ليست طرفا في مذكرة التفاهم. كيف يمكن فهم هذا الموقف؟
1: فعلا هذا التصريح من قبل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موجه للإسرائيليين، بمعنى ليس موجها إلى الولايات المتحدة إنما للإسرائيليين، ليقول للإسرائيليين ولقاعدته الشعبية بأنه لو كان هناك مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وطهران فإن إسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق أو من مذكرة التفاهم. هذا الرسالة الثانية للولايات المتحدة. لماذا؟ لأن هناك محاولة أيضا من قبل نتنياهو، من قبل حكومة الإسرائيلية، ولو كانت بصورة غير مباشرة، لإيضاح وتكرار الخطوط الحمراء الإسرائيلية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو أي مفاوضات مع الإيرانيين، لأن البيان ذكر 4 نقاط: تخصيب اليورانيوم، المشروع النووي، الصواريخ الباليستية، وكذلك أيضا مسألة الجماعات المدعومة إيرانيا في المنطقة. وقبل قليل فقط إيران تتحدث مجددا بأن قضية الصواريخ لا يعالجها أي من مذكرات التفاهم، وبالتالي هذه إحدى النقاط التي تخشى وقلق منها إسرائيل. لا يخفى على أحد بأن إسرائيل لا ترغب في مثل هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، أو في أي اتفاق، وهي أصلا ما زالت تقول بأنه قد يكون هناك فجوات واسعة بين طهران والولايات المتحدة، وتشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي. إسرائيل تقول قد يكون هناك مذكرة تفاهم لستين يوما، تجرى مفاوضات، الرئيس الأمريكي لا يرغب في هذه المرحلة استئناف الحرب
0: في هذا الوقت.
1: ما زالت إسرائيل
0: يوماً
1: تعتقد
0: محمد
1: بأن الحرب ستعود.
0: نعم، في هذا الوقت، وهنا الحديث عن 60 يوما تحديدا، وجود إسرائيل بين هذه الدول كما قالت داعمة لهذا الاتفاق يعني بأنها ستكون، أو ربما يركز هنا على مسألة لبنان. فبالتالي إلى أي مدى إسرائيل ستلتزم بما يمكن أن يأتي ضمن هذه المذكرة في أساسها بوقف شامل للحرب في هذه الجبهة الإسرائيلية في ضوء التصريحات الإسرائيلية العسكرية الأخيرة؟
1: يعني من خلال التصريحات العلنية ومن خلال البيان الصادر في الأمس بأن إسرائيل ليست جزءا من أي اتفاق، هذا يشير بشكل أو بآخر بأن إسرائيل قد لا تلتزم، لكن في الواقع إسرائيل ستلتزم. هذا ما تقوله الكثير من المصادر حتى الإسرائيلية. إسرائيل التزمت بالكثير من الطلبات أو المطالب الأمريكية في الآونة الأخيرة، سواء في إيران، حتى أن الرئيس الأمريكي هو من أنهى جولة التصعيد من ساعات مطلع هذا الأسبوع. إسرائيل كانت ترغب باستكمال هذه العمليات العسكرية ضد إيران، إلى أن الرئيس الأمريكي في محادثة هاتفية مع بنيامين نتنياهو قال له إذا لم توقف هذه الضربات ستجد نفسك وحيدا، وبالتالي إسرائيل أجبرت وأرغمت على إيقاف هذه الجولة من التصعيد. أيضا في الملف اللبناني لا يخفى على أحد بأن هناك محاولة إسرائيلية للفصل بين إيران وبين حزب الله لبنان، لكن ما زال هناك ربط بين الساحتين، ومجرد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وطهران وهذا ينعكس بتقليص العمليات أو بعدم توجيه ضربات لبيروت أو بحسب المطالب الأمريكية، هذا لوحده يعني بأنه ما زال هناك ربط للساحات على عكس ما ترغب به إسرائيل، وهذا يعني مثار تساؤل اليوم في الداخل الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك مراسل العربية محمد الصياد من القدس. وفي غزة واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع مع قصف مدفعي استهدف مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع. واستهدفت غارات إسرائيلية مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي غزة. زادت تداعيات الحرب في إيران من صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كما خلقت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل، وهناك أيضا قيود كثيرة، كما لا يتم تجديد بطاقة الإقامة لهم. تفاصيل أوفى مع مراسل العربية عبدالله نادر من كابول.
2: هنا في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان

0: العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل القسري الإيرانية. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين، ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
1: منذ 6 سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
0: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران، حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للإطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.
2: خلال 4 أشهر التي تم فيها قطع الإنترنت في إيران لم أتواصل مع عائلتي حتى في أيام العيد بسبب عدم تواصل بها جراء قطع الاتصالات.
0: ورغم محدودية الإمكانيات تؤكد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعائدين الأفغانيين عزمها على تقديم جميع الخدمات الأساسية للعائدين.
3: العائدون من باكستان وإيران عندما يصلون إلى المخيمات المؤقتة التي أقمناها لاستقبالهم، نقدم لهم فيها الخدمات الصحية والوجبات الثلاث، ومن ثم نقوم بنقلهم في حافلات إلى أماكنهم الأصلية في ولايات مختلفة.
0: المجلس النرويجي للاجئين أكد في أحدث تقرير له أن الحرب الأخيرة قد أثرت على حياة أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، فقدوا وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. تؤكد منظمات دولية من أن هذه العودة الجماعية للاجئين الأفغان من إيران تمثل تحديا إنسانيا وتنمويا كبيرا لأفغانستان، لكنهم أوفروا حظا من نظرائهم الموجودين في إيران الذين يواجهون صعوبات كبيرة جراء الحرب الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. عبد الناظر، العربية، كابول.
4: النشرة المستمرة في بعد الفاصل. تقارير تتحدث عن عزم واشنطن خفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات الناتو في أوروبا. ومنظمة الصحة العالمية تعلن أن الحر الشديد يودي بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ عام 2022.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء. تهدف التشديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي. وهذه الخطوة تعد محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله. من بروكسل ينضم إلينا نور الدين الفريدي مراسل عربية. أهلا وسهلا بك نور. ما الذي تغير اليوم فعليا في سياسات الهجرة الأوروبية؟ ما الفرق بين النظام القديم والميثاق الجديد؟
1: الميثاق الجديد يتضمن إجراءات عملية يجري تطبيقها بدءا من اليوم، تتمثل في تكثيف مراقبة المعابر الخارجية سواء كان برا وبحرا وجوا، وأن كافة المعابر مرتبطة بقواعد بيانات كثيرة متقدمة، وبالتالي يمكن لأي طرف، لأي رجل أمن في سواء كان في بولندا أو في البرتغال أو في إيرلندا، أن يطلع على من دخل الاتحاد الأوروبي أو خرج في هذا اليوم ونحن نتحدث أمامكم. هذا النظام طبعا يتضمن أيضا، هذا النظام الجديد يتضمن أيضا تشريعات أخرى تضمن إسراع وتيرة بحث ملفات الوافدين من مهاجرين ولاجئين. هذه تم توحيد معايير البحث في حيث الهوية، تسجيل الهوية، تسجيل البصمات، المراجعة الأمنية لكل من يدخل الاتحاد الأوروبي بصفة غير نظامية. وأقصى الحالات هي أن هذا النظام يمكن قانونيا الاتحاد الأوروبي وأي من دول الاتحاد يمكنها من إقامة مراكز إيواء خارج تراب الاتحاد الأوروبي بصفة قانونية في علاقات الاتحاد مع هذه الدول لترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم ولكنهم يمتنعون عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، آنذاك يرحلون إلى هذه المراكز في انتظار أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. الاتحاد الأوروبي حسب بيانات المفوضية الأوروبية 29% فقط من المهاجرين الذين رفضت طلباتهم يغادرون طوعا تراب الاتحاد الأوروبي. لذلك فتم يعني التوصل إلى اتفاق حول هذه المسائل، مسائل مراكز الإيواء خارج تراب الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا الموضوع أثار انتقادات شديدة في صفوف اليسار السياسي الأوروبي، في صفوف المنظمات الحقوقية، حيث وصفته منظمة العفو الدولية بأنه نظام قاسي جدا خاصة بالنسبة للعائلات والأطفال أيضا. وبطريقة غير مباشرة انتقده باب الفاتيكان يوم أمس عندما خطب في جزر الكناري وكان يقف وراءه نرى زوارق المهاجرين والهجرة غير النظامية، وقال باب الفاتيكان إن الكرامة البشرية لا تحتاج جواز سفر ولا تفقد قيمتها عندما يتجاوز المرء الحدود، بمعنى الحدود.
0: طب نور، بالنسبة لإجراءات طالبي اللجوء أو استقبال طالبي اللجوء، هل ستتغير وفق هذا الميثاق اليوم؟
1: يعني ما تغير إلى حد الآن وسيتأكد في المستقبل، أن هناك عدد من الدول أصبحت تصنف بالدول الآمنة وبالتالي لا يقبل الوافدون منها كطالبي اللجوء. ثانيا، الاتحاد الأوروبي عبر السنوات القليلة الأخيرة أبرم اتفاقات لتنظيم الهجرة سواء كان من الهجرة غير النظامية أو الهجرة النظامية مع كل من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر وتونس والمغرب وعدد من الدول الأفريقية. ثالثا، الإجراءات التي سيخضع لها طالبو اللجوء الآن ستكون إجراءات تقريبا منسقة ومتسقة بين كافة دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيكون من الصعب على مرشح ما دخل اليونان وسجل في اليونان أن يحصل على اللجوء، تعال نقول في الدنمارك. هذه الإجراءات سيتم أيضا إسراع وتيرة بحث

0: ياتي الملفات من يمكن ان يحسم الملف في 3 أشهر، وبالتالي انذاك يمكن ان يرحل الوافد او ان يحصل على امكانيه اللجوء. قال عنه المستشار الالماني هذا النظام انه نظام سيضمن المزيد من مراقبه الحدود الخارجيه، اسراع وتيره اجراءات بحث الملفات، وايضا توزيع المسؤوليات وتقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الاوروبي. خالد،
1: شكرا لك. مصر العربيه نور الدين فريد من بروكسل. في تصريح عسكري غربي لافت، اعترف القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا بأن روسيا لا تسعى إلى صدام مع الحلف، مشيرا إلى أنه درس البيانات الاستخباراتية المتعلقة بهذا الأمر بعناية فائقة. مسؤول العسكري ألمح إلى أن ما يقلق الروس هو وجود بعض المزايا التي وصفها بغير المتكافئة في إشارة لتفوق الحلف. ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم خفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات حلف الشمال الأطلسي الناتو في أوروبا. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين بأن الخطة قد تشمل تقليص عدد المقاتلات الأمريكية من حوالي 150 إلى 100 طائرة، إلى جانب تقليص عدد الطائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، إلى جانب بإلغاء جميع طائرات التزود بالوقود جوا الثمان التي كانت متاحة سابقا لأوروبا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 231 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية بينها موسكو والقرم وتتارستان، إضافة إلى مياه بحر أزوف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. هذا وقد تجاوزت الحرب في أوكرانيا مدة الحرب العالمية الأولى بعد دخولها يومها 1569، أي أكثر من 4 سنوات و3 أشهر. أظهرت استطلاعات رأي نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن نحو نصف الأوكرانيين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي قبل العام المقبل، ما قد يقربها من مدة الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات. فيما قال أحد المؤرخين للصحيفة إنها فعلا الحرب العالمية الأولى لكن بالطائرات المسيرة.
2: ما يجري هنا على أرض أوكرانيا بدأ كعملية عسكرية قيل إنها ستنتهي خلال أيام، لكنها اليوم تجاوزت زمنيا الحرب العالمية الأولى بوصولها إلى 4 سنوات و3 أشهر، مقتربة من عتبة أخرى أكثر ثقلا، الحرب العالمية الثانية. فكيف تشبه حرب أوكرانيا حربا مضى عليها أكثر من قرن؟ في عام 1914 اندفعت القوات الألمانية سريعا نحو باريس أملا في حسم الحرب مبكرا، وفي 2022 اندفعت روسيا نحو كييف بالهدف نفسه تقريبا، وفي الحالتين فشل الهجوم الخاطف وتحول القتال إلى حرب استنزاف طويلة. كما أن الحرب العالمية الأولى عرفت بالخنادق والمدفعية الثقيلة، وهو مشهد عاد للظهور مجددا في أوكرانيا، لكن الفارق أن الدبابات والطائرات كانت سلاح المستقبل قبل قرن، أما اليوم فالمسيرات هي التي تعيد رسم ساحة المعركة. وبعد فشل الهجمات السريعة تجمدت خطوط القتال في الحربين لأشهر وسنوات طويلة. ولم تقتصر العودة إلى الدروس الماضي على الخنادق فقط، فحتى روسيا لجأت كما نرى إلى طلاء بعض مركباتها بخطوط تشبه جلد الحمار الوحشي في محاولة لإرباك أنظمة التعرف البصري المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت حرب أوكرانيا قد تجاوزت عمر الحرب العالمية الأولى، فإنها ما زالت بعيدة عن النهاية، فالمعارك لا تزال محتدمة، وسط ترجيح نحو نصف الأوكرانيين بحسب نيويورك تايمز أنها لن تنتهي قريبا، ما يعني أنها قد تدخل التاريخ بتجاوزها مدة الحربين العالميتين.
1: أعلنت الصين احتجاز مواطن أمريكي يعمل محللا في مركز أبحاث متخصص بشؤون بورما للاشتباه في تورطه بأنشطة تجسسية تهدد الأمن القومي الصيني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان

0: أوضح أن مؤسس معهد الاستراتيجية والسياسة في بورما مينزين خضع لإجراءات جنائية إلزامية بعد الاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرض أمن الصين القومي للخطر دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن القضية. فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ما يرجح انتهاء العمل بأحدى أبرز أدوات المراقبة ومكافحة الإرهاب للمرة الأولى منذ نحو عقدين. جاء الرفض بأغلبية 218 صوتا مقابل 198 بعد انضمام 19 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة المشروع، فيما أيده 7 ديمقراطيين. قال المعهد الوطني للصحة العامة في أفريقيا إن السلطات غير قادرة على تحديد المدى الحقيقي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن عمال الطوارئ لا يمكنهم العثور على جميع المخالطين المفقودين للمرضى المصابين بالفيروس. امتد التفشي إلى 3 مناطق إضافية، ما يرفع إجمالي عدد المناطق المتضررة من 26 إلى 29 حسب ما ذكره المعهد في تقريره. أفادت منظمة الصحة العالمية أن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص في أوروبا منذ عام 2022، محذرة من أن تغير المناخ يزيد من حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. المنظمة الأممية أكدت كذلك أن معظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديها، داعية إلى استجابة مؤسسية منسقة لمواجهة المخاطر المتزايدة للحر الشديد. نذهب الآن لأخبار الرياضة مع زياد عبيدات.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لاديسلاف كريتشي عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أوهيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق. ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم، ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد القناص.
2: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راؤول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. 3 بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع 8 مباريات، تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

0: وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعد التقرير التالي.
1: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
0: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي، وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
2: من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصياً كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي إنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
3: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعبين تقريباً بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العمل كاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم إنه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا 3 لاعبين خارج القائمة، وعندنا 2 من الحراس حيكون خارج القائمة، ووضحنا لهم كذلك أن 2 من الحراس حيبقون معنا، لأن تعرف نظام البطولة يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب للإصابة استبداله بحارس آخر. عودة زكريا وصالح إلى أرض الوطن اللي بالمناسبة وجه لهم جزيل الشكر وأشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني.
2: دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
3: لا، غير صحيح، بالعكس، هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة للقائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ختام هذا تذكير بالعناوين. مصادر العربية تؤكد أن جنيف موقع محتمل لتوقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران، وفريق قانوني باكستاني سيحضر التوقيع. تراجع أسعار النفط 5%، والبنك الدولي يعتبر أن حرب إيران تهدد الاقتصاد العالمي بأضعف نمو منذ كورونا. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن محاولة إيران ربط الساحات فشلت، وأن الجيش سيحتفظ بحق العمل داخل مناطق سيطرته في لبنان. القائد الأعلى لقوات

في أوروبا يقر بأن روسيا لا تسعى لصدام مع الحلف. ومعهد الصحة العالمية في أفريقيا يجد صعوبة في تحديد المدى الحقيقي لتفشي إيبولا. إلى اللقاء.

0: العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. هذه إشارة توقف لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

منتصف النهار بتوقيت غرينتش، الثالثة عصرا في الرياض. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. مصادر للعربية تؤكد أن جنيف موقع محتمل لتوقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران، وفريق قانوني باكستاني سيحضر التوقيع. وفي تفاصيل المسودة النهائية، مصادر العربية تكشف عن بحث الملف النووي والعقوبات خلال 60 يوما. وبالحديث عن اتفاق مرتقب، أسعار النفط تتراجع 5%، والبنك الدولي يحذر من أسوأ تباطؤ للنمو منذ كورونا بسبب حرب إيران. وسط استمرار التصعيد، مسؤول إسرائيلي يؤكد أن الجيش سيحتفظ بحق العمل داخل مناطق سيطرته في لبنان. تسجيل وفيات جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو وصعوبة العثور على المخالطين تعطل تحديد نسبة التفشي. أهلا بكم إلى التفاصيل.

0: نجحت مصادر العربية أن تكون مدينة جنيف السويسرية مكان توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران مطلع الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن إيران طلبت توقيع الاتفاق مع أمريكا في دولة أوروبية لمنحه طابعا دوليا. ولفتت إلى أن فريقا قانونيا باكستانيا سيحضر توقيع اتفاق إيران وأمريكا في دولة أوروبية. بالتزامن أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بمغادرة 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 إلى أوروبا لمنع معدات مرتبطة أو لنقل معدات مرتبطة باحتمال سفر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق محتمل مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أوضح أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا خلال كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي تم أو الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، مضيفا أن نائبه جاي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people.
0: وكشف مصدر رفيع المستوى في تصريحات للعربية أن الوسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. وأفادت مصادر العربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران أفادت بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقيق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فبينت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. ترامب أعلن التوصل لاتفاق إطاري مع إيران يمكن أن يوقع في بداية الأسبوع. مصادرنا تتحدث عن تحضيرات تجري في جنيف السويسرية لتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، ومع ذلك إيران لم تسلم قرارها النهائي بعد، لماذا؟
2: يبدو بأن القرار الإيراني اتخذ، هذا يمكن أن نستشفه من خلال تصريحات المسؤولين، بعض المسؤولين الإيرانيين، وأيضا من خلال ما نشرته وكالة أنباء إيران الرسمية إيرنا. إيرنا نشرت واعترفت بأن هناك مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ووصفت مذكرة التفاهم تشمل 7 بنود. أشارت هناك إلى بعض البنود التي قد تتناقض مع ما سمعناه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مضيق هرمز. إيران تتحدث أو وكالة أنباء إيران تتحدث عن توافق إقليمي بين إيران لإدارة مضيق هرمز.
0: صحيح.
2: هذا يتعارض مع ما
0: أعلنه ترامب.
2: ما نعم. أعلنه ترامب بخصوص فتح المضيق. ولكن
0: صحيح.
2: جاء شخص آخر في البرلمان الإيراني ويبدو بأنه أكد تصريحات ترامب عندما قال نبويان وهو مندوب إيراني متشدد في البرلمان، قال بأن انتقد مذكرة التفاهم، فقال بأن الآن الحرس الثوري هو الذي يسيطر على مضيق هرمز، ويبدو وفقا لمذكرة التفاهم سوف يبدأ توقف الحرس الثوري.

0: الثوري عن تدخل سير السفن في هذا الممر المائي. هذا نوع من الاعتراف إن صح ما قاله نبويان بأن إيران قبلت بالترتيبات التي أشار إليها ترامب بخصوص مضيق هرمز.
1: نعم، هذا عن مضيق هرمز، نقطة تباين كبيرة جدا. أيضا النووي اليورانيوم المخصب، أكسيوس تقول أنه في مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاق الذي أعلن عنه ترامب سيكون هناك تخفيف للتخصيب داخل إيران تحت إشراف الأمم المتحدة. هل حقا قبلت إيران بهذا؟
0: يبدو قبلت إيران. لو أيضا ذهبنا إلى تصريحات هذا النائب نبويان ويقول، طبعا هو يقول بأن إيران مصير اليورانيوم المخصب ومصير النووي الإيراني غامض في هذه المذكرة. يبدو بأنه غير راض من الموقف الإيراني تجاه النووي. إيران قد تقدم تنازلات نووية وهي مستعدة لتقديم هذه التنازلات، لأن لا حل آخر أمامها إلا تقديم التنازل بخصوص هذا الملف الذي هو محور كل شيء، محور الصراع ومحور الحرب، محور المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى المفاوضات هي كانت بشأن الملف النووي، والقضايا الأخرى هي مضاعفات عدم التوافق
1: صحيح
0: على الملف النووي.
1: عموما أستاذ مسعود، أرجو أن تبقى معي، دعنا نتابع ما قاله أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنها أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز وأن يرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. نستمع.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And
3: you'll have oil prices dropping like a rock.
1: أستاذ مسعود الفك، يعني هذه النقاط أيضا أكسيوس كانت قالت إنه الاتفاق مع أمريكا وافقت عليه القيادات العليا في النظام الإيراني وهي بانتظار الموافقة النهائية للمرشد مجتبى خامنئي. ماذا نعرف عن اتخاذ هذا القرار المصيري الآن في إيران؟
0: بالنهاية أعتقد بأنه هذا الأمر يأتي لينفي كافة التقارير التي خرجت، خاصة التقارير الأمريكية حول الانقسام في القيادة الإيرانية. هذا أكبر تأكيد بأن إيران بالنهاية القرار يتخذ، القرارات السيادية تتخذ في إيران من خلال مجموعة محددة من المسؤولين الإيرانيين الذين يعملون تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن القومي، وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في النهاية ترفع إلى المرشد الأعلى في إيران. بلا شك بدون موافقة المرشد مجتبى خامنئي لا يمكن لإيران أن تدخل في أي توافق وحتى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أيضا ووفقا لهذه التقارير يبدو بأن مجتبى خامنئي أعطى الضوء الأخضر للتوافق، كما أعطى والده في 2003 الضوء الأخضر للإيرانيين ليبدأوا.
1: لكن أستاذ مسعود، دعني أسألك السؤال مباشرة الذي يدور في ذهن الكثير من المتابعين، هل يمكن أن تكون هذه المرة تكرار لما شاهدناه في المرات السابقة، أن تكون مجرد مناورة لكي تتجنب إيران ما كان يهدد به ترامب بضربات قاسية جدا وربما احتلال جزيرة خارك؟
0: كل شيء وارد، حتى وسائل الإعلام الأمريكية CNN كان لها فيديو هي نشرت تصريحات الرئيس الأمريكي، مقاطع من تصريحات الرئيس الأمريكي في فيديو واحد، 36 مرة أعلن إنهاء الحرب والقرب التوصل إلى اتفاق. نحن أمام ليلة أمس كنا نستعد لنرى كيف تبدأ الضربات الأمريكية، ولكن فاجأنا الرئيس الأمريكي فعلنا توصلنا إلى اتفاق وسيتم إلغاء الضربات.
1: كي نحاول أن نستقرأ يعني ربما حيثيات هذه المرة مع المرات السابقة، هل ترامب والإيرانيون يتحدثون عن نفس الشيء؟ لأنه من كلامك تحدث عن وكالات الأنباء الإيرانية ربما تتحدث عن نفس الأشياء ولكن بتفاصيل مختلفة.
0: مختلفة، نعم بالضبط، أشرت إلى نقطة مهمة. الصورة التي يقدمها الإعلام الإيراني عن

0: هذه البنود صورة لغة مختلفة. هذه الصورة هي الصورة التي بحاجة إليها النظام حتى يسوق أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا يفهم هذا الاتفاق بأنه تنازل من قبل الإيراني. بلا شك إيران توقع اتفاق بعد حرب، حرب الضروس أدت إلى خسائر بلغت وفقا لاعتراف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية 270 مليار دولار خلال 40 يوما.
1: لكي نقيم هذه الرواية الإيرانية أيضا، لأنها ستكون منحازة لمصلحة النظام كما تفضلت، هل إيران بحاجة الآن لوقف الحرب؟
0: دون أدنى شك، لأن موازنة القوى بكل وضوح وبنظرة واقعية بعيدة عن التحامل ضد أي جهة كانت، الحرب ليست لصالح إيران، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية دون أدنى شك لا تريد الحرب، وهذا كان واضحا من مواقف الرئيس الأمريكي، فهو فضل الحصار البحري على إيران على الحرب، لأنه حاول من خلال الحصار البحري يؤدي هذا الحصار إلى نوع من الليونة في المواقف الإيرانية. يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى تجاوبا من قبل إيران، وقد تفسر هذا التجاوب بأنه ليونة في الموقف الإيراني وتمهيد للتوافق النهائي الذي سيتم التفاوض حوله لمدة 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم.
1: سعود الفك، أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى على هذه القراءات معنا. ومشاهدينا نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع في هذه النشرة. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحصيلة القتلى تتجاوز 3700 شخص منذ بدء الحرب. كما ولدينا أيضا الهند تستدعي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية احتجاجا على استهداف سفينة تقل بحارة هنودا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: طرح عام أولي في العالم، الأنظار تتجه إلى إدراج سبيس أكس في سوق الأسهم. العربية بيزنس تواكب الحدث لحظة بلحظة وتحلل إحدى أكثر جلسات التداول ترقباً في وول ستريت. كيف سيكون أداء السهم عند الافتتاح؟ وما مستقبله وسط الجدل حول أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ تغطية خاصة معي أنا ميبن خضراء.
2: اليوم الرابعة على العربية بيزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

مرحبا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي أو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما هو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني ووجوب عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. يقول نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأثناء شدد مسؤول إسرائيلي للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية على أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بحقها في العمل بمناطق سيطرتها داخل لبنان لصد أي تهديد. وقال المسؤول الإسرائيلي إن محاولة الإيرانيين ربط الساحات ببعضها البعض باءت بالفشل. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات على النبطية وجبشيت جنوبي لبنان، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق لبنان. وأعلنت الصحة اللبنانية عن حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب حيث بلغت 3711 قتيلا وأكثر من 11000 جريح. وأسفرت غارة قرب مستشفى حيرام في صور عن مقتل شخص وإصابة 17 بينهم 10 من الطواقم الطبية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إتمام عملية عسكرية موسعة في قرية دبين جنوبي لبنان.

0: وقد أظهرت صور وصل إليها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنفاقا ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة الشقيف جنوبي لبنان. ويتمركز حاليا الجيش الإسرائيلي على بعد 3 كيلومترات فقط من النبطي التي يعتبرها مركزا مهما لحزب الله وتمنح السيطرة عليها مرونة للتحرك العملياتي. غنوة يتيم مراسلة العربية معنا من بيروت. غنوة أهلا بك معنا. بداية جديد الميدانيات التي يبدو أنها أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف رغم إعلان ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران.
1: صحيح، الغارات مستمرة خاصة على جنوبي لبنان الذي أصلا خلال وقف الإطلاق الذي الماضي لم يكن مشمولا بهذا الوقف. قبل قليل كان هناك غارات على معركة، كان هناك غارات على حبوش، على طول، على مختلف الأقضية. صباحا كان هناك غارة على مدينة النبطية، إن كان في كفرحونة، في يعني في أقضية جزير، في أقضية مرجعيون، صيدا، كان في قضاء صيدا كان هناك إنذار، يعني آخر ما وصل كان هناك انذار من الجيش الاسرائيلي لقرى في قضاء صيدا تفاحتا والصرفند، اضافه الى مزرعه سيناي في قضاء صور. وكان هناك من قبل رئيس بلديه الصرفند كان هناك مطالبات للاهالي باخلاء البلده قبل استهدافها، اغلاق المحال التجاريه، بعدم ركن السيارات على جانبي الطرقات، لان الصرفند هي من القرى التي تقع في قضاء صيدا، وقضاء صيدا بطبيعه الحال لا يزال مأهول من السكان، اضافه الى وجود عدد كبير من النازحين في صيدا. لذلك عندما يكون هناك انذار لقرى في قضاء صيدا الاقرب، المدينه الاقرب الى بيروت في الجنوب، او وهي ما تعرف ببوابه بيروت الى الجنوب، هذه القرى عاده تكون لا تزال مكتظة بالسكان وبالمدنيين. أيضا يعني كما ذكرنا هناك كان صور وصلت من قرية معركة أظهرت حجم الدمار في تلك البلدة وهدم المباني بسبب الغارات التي طالتها صباح هذا اليوم.
0: نعم غنوة، في المواقف اللبنانية هناك حيرة إذا الآن بعد إعلان ترامب عن توقيع اتفاق مع إيران أو التوصل إلى اتفاق سيوقع عليه مع بداية الأسبوع، كيف هي المواقف اللبنانية حيال ذلك؟
1: طبعا الموقف الرسمي اللبناني هو دائما يسعى لوقف إطلاق نار. رئيس

0: كان قد تحدث بأنه دائما الهدف هو التوصل لوقف إطلاق النار من أجل البدء بتثبيت الاتفاقات. حتى الآن غير معلومة إذا كان لبنان فعليا سيكون مشمول بوقف إطلاق النار الذي بحال كان هناك توقيع للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. لبنان الرسمي لن يقف بوجه إطلاق النار، ولكن بات من المعروف بأن أي مسار بعد وقف إطلاق النار هو المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل. ولبنان هو اليوم متخوف من أن يكون هناك بعض من التشبث الإسرائيلي بتحقيق هذا الاتفاق، ولكن لبنان يستفيد من الدعم الأمريكي للبنان الرسمي في هذه الفترة من موقف رئيس الجمهورية الذي بحسب الدستور يحق له بالتفاوض نيابة عن لبنان، إضافة إلى الدمار الذي يلحق بالقرى إلى عدد القتلى الذي يتضمن عدد كبير من المدنيين. رئيس الجمهورية يقول بأنه لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي بغض النظر من موقف إسرائيل. لبنان يصر على موضوع التفاوض من أجل إيصال وجهة النظر اللبنانية إلى المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي اليوم هو دائما يذكر بأهمية المحافظة على سيادة لبنان وعدم يعني توسعة رقعة الاستهداف، عدم الاستمرار باستهداف المدنيين. يعني كموقف مجتمع دولي حتى الولايات المتحدة هي تتفهم الموقف اللبناني، وهناك دائما ضغط على إسرائيل للتوصل لهذا الاتفاق. وبالرغم من كل التشبث يعني التعنت الإسرائيلي كما وصفه رئيس الجمهورية، هناك إصرار لبناني بالذهاب إلى التفاوض، علما بأن التفاوض في القادم في 21 22 و23 يونيو من هذا الشهر سيكون على مدى 3 أيام، سيتضمن مفاوضات عسكرية ومفاوضات سياسية. يعني هذه المرة لن يكون هناك فصل بين المفاوضات العسكرية وبين المفاوضات السياسية. يوم أمس كان هناك اجتماع جمع رئيس الجمهورية برئيس الوفد السياسي سيمون كرم، إضافة إلى قائد الجيش، للحديث عن الموقف اللبناني الذي من المفترض أن يقدمه لبنان خلال الجولة القادمة.
1: غنوة يتيم من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات. في مقابل هذه التطورات المتعلقة بالاتفاق بين أمريكا وإيران، تراجعت أسعار النفط بنحو 5% صباح اليوم بعد إعلان ترامب التوصل إلى تفاهم وصفه بالعظيم، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم موقفها من الاتفاق بعد. وانخفض سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل مسجلا تراجعا بنحو 5%، ويعد هذا الانخفاض الأدنى في أسعار النفط منذ شهرين. في الأثناء، حذر البنك الدولي من أن استمرار الحرب في إيران قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى تسجيل أضعف وتيرة نمو منذ جائحة كورونا، متوقعا تباطؤا للنمو العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026 مقارنة ب 2.9% في 2025. وعليه أشار البنك الدولي إلى أن أي تصعيد إضافي أو اضطرابات مطولة في إمدادات السلع الأساسية والطاقة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الضغوطات على الأسواق المالية والأمن الغذائي، موضحا أن النمو العالمي قد يتراجع إلى 1.3% إذا تفاقمت أزمة الطاقة وتزايدت الضغوط المالية. معنا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. دكتور مصطفى، أهلا بك معنا. قراءتك لهذه الاستجابة السريعة لأسعار النفط وهذا الانخفاض بخمسة في المئة لأسعار النفط بعد إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم أن الأخيرة لم تؤكد الموافقة بعد.
2: تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. طبعا الأسواق تعودت على هذه التصريحات ثم التراجع عنها، خاصة حينما تأتي في نهاية الأسبوع. يعني هذه نقطة مهمة، لو شهدنا الأسابيع الماضية دائما الخميس مساء أو الجمعة تكون هذه التصريحات، ولكن كان هناك تصريحات مسبقة قبل يومين. الرئيس ترامب أكد أنه قد عبرت 100 سفينة ناقلة للنفط عبر مضيق هرمز، هذا يدل على أن هناك اتفاقات قبل هذا الاتفاق. كيف تعبر 100 سفينة وإيران تقول أنها أغلقت مضيق هرمز؟ هذه تجعل أنه الأسواق الآن تهدأ. لماذا؟ لأنه يتوقع أنه يتم الموافقة على هذا الاتفاق. ولذلك
1: طيب، لكن دكتور مصطفى كما تفضلت، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومع ذلك تستجيب أسعار الطاقة مباشرة. ما تفسير ذلك دكتور مصطفى؟ يعني لماذا هذه الاستجابة السريعة حتى لو لم يتأكد الخبر الآن 100%؟ لم نرى توقيعا يعني رسميا من قبل الجانبين.

0: تتأكد أنه ليس هناك تصعيد، يعني إحنا ما قبل 24 ساعة كان هناك توقع بضربات شديدة ثم أعلن عن إيقافه، هذا بمعنى أنه لن يكون هناك تصعيد، وإنما العالم ينتظر يعني فتح مضيق هرمس فورا كما قال الرئيس ترامب. هناك نقاط أساسية لابد من ذكرها إن سمحت لي.
1: تفضل.
0: ثلثي دول العالم اقتصاداتها تأثرت بإغلاق مضيق هرمس، هذه نقطة. النقطة الثانية، 3 تريليون يورو وليس دولار خسائر دول الاتحاد الأوروبي من إغلاق مضيق هرمس، هذا الذي يجعل أنه الكل تنتظر. يعني كان هناك خلال 12 ساعة الماضية تسابق في إعلان تصريحات من مسؤولي ورؤساء وزراء في دول الاتحاد الأوروبي، آخرها رئيسة وزراء إيطاليا أنه تستعجل في تخفيف العقوبات على إيران بعد توقيع الاتفاق. هذا يدل على أن هناك اندفاع، وهذا يعطي إيران يعني ثقة في النفس أكبر من السابق.
1: نعم. طيب، كما تفضلت ثلثي اقتصادات دول العالم تأثرت بإغلاق مضيق هرمز. المعلومات الأمريكية حسب الاتفاق أنه سيعاد فتح مضيق هرمز بعد الاتفاق في غضون 30 يوما. هل ترى هذه المدة يعني مناسبة لتعافي اقتصادات الدول المتأثرة بشكل سريع، أم التعافي يأخذ وقتا طويلا؟
0: لا يمكن إطلاق كلمة تعافي، وإنما ستحتاج إلى فترة قد تطول إلى نهاية هذا العام. قد يسأل المشاهد الكريم كيف؟ يوم أمس تم رفع أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي، هذه نقطة. يتوقع أنه إن لم يرفع أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي فسيبقيها، وهذا خلاف لما كان متوقعا بخفض أسعار الفائدة. لماذا؟ لأن هناك مستويات تضخم مرتفعة، هناك تراجع في مستويات أسعار الذهب، في أسعار الفضة. لماذا؟ لأنه الحاجة إلى السيولة، هناك اندفاع نحو شركات التكنولوجيا ويعني الحصول على حصص فيها. هذه جميعها تجعل أنه لا يزال العالم مهدد ب يعني ضغوط تضخمية، وقد يكون هناك ركود تضخمي لا يمكن مواجهته بسهولة وليس لأشهر قليلة.
1: نعم. طيب، حتى الآن ما تزال حالة الضبابية حول بنود الاتفاق المتوقع بين إيران وأمريكا. ترامب يتحدث عن فتح مضيق هرمز بشكل تام كما كان قبل الحرب، لكن هناك وكالة أنباء إيرانية تحدثت ربما عن مسألة رسوم إيرانية لإدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز. لو حصل هذا دكتور مصطفى، كيف يؤثر هذا على تعافي الاقتصاد أولا، وعلى أسعار السلع والطاقة أيضا في العالم؟
0: هذا سيعرقل الاتفاق، لأن هناك حسب التسريبات أن هناك ضمن الاتفاق أنه لا يمكن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وهذا الذي يجعل أنه الأسواق الآن في حالة ترقب. ماذا سيحصل؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لا ننسى ماذا سيكون مصير النفط الإيراني. النفط الإيراني الذي حصل على موافقة بعدم منعه من التصدير 1,700,000 برميل، هل سيعود إلى الأسواق فورا؟ بمعنى أنه هذه السفن ستكون حاملة للنفط الإيراني. هذه نقطة. وهناك لابد أن ننتقل إلى الجانب الآخر من العالم، وهي الحرب الأوكرانية. خلال يومين الماضيين هناك قصف لمحطات تكرير ومجمعات نفطية، هذا الذي يجعل إن تراجع كما أكدت التقارير تراجع بمليون برميل من إنتاج النفط الروسي، هذا أيضا سيضع ضغوطا على الأسواق النفطية.
1: دكتور مصطفى البازركان، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة الاقتصادية، كنت معنا مباشرة من لندن. استدعت الهند نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نيودلهي احتجاجا على استهداف سفينة تقل بحارة هنودا قبالة سواحل عمان، وأدى الهجوم الأمريكي على ناقلة نفط ترفع علم بالاو إلى مقتل 3 بحارة هنود، وهم أول بحارة يتم تأكيد مقتلهم في ضربة أمريكية كجزء من عملية واشنطن لحصار الموانئ الإيرانية. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال 3 أيام بسبب الغارات الأمريكية على السفن. زادت تداعيات الحرب في إيران من صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كما خلقت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل، وهناك قيود كثيرة، كما لا يتم تجديد بطاقات الإقامة لهم. تفاصيل أوفى مع مراسل العربية عبد الله نادر من كابول.
2: هنا في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل.

0: القسري الإيراني. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
1: منذ ست سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
0: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للإطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.
2: خلال 4 أشهر التي تم فيها قطع الإنترنت في إيران لم أتواصل مع عائلتي حتى في أيام العيد بسبب عدم التواصل بها جراء قطع الاتصالات.
0: ورغم محدودية الإمكانيات تؤكد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعائدين الأفغانيين عزمها على تقديم جميع الخدمات الأساسية للعائدين.
3: العائدون من باكستان وإيران عندما يصلون إلى المخيمات المؤقتة التي أقمناها لاستقبالهم نقدم لهم فيها الخدمات الصحية والوجبات الثلاث، ومن ثم نقوم بنقلهم في حافلات إلى أماكنهم الأصلية في ولايات مختلفة.
0: المجلس النرويجي للاجئين أكد في أحدث تقرير له أن الحرب الأخيرة قد أثرت على حياة أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، فقدوا وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. تؤكد منظمات دولية من أن هذه العودة الجماعية للاجئين الأفغان من إيران تمثل تحديا إنسانيا وتنمويا كبيرا لأفغانستان، لكنهم أوفر حظا من نظرائهم الموجودين في إيران الذين يواجهون صعوبات كبيرة جراء الحرب الأخيرة وتداعياتها الخطيرة. عبد الناذر، العربية، كابول.
4: ومشاهدينا نعود إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بالاتفاق المرتقب الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران. حول الموضوع معنا هذه المتابعة مع مراسلنا في القدس محمد صياد، هو معنا مباشرة من هناك. محمد أهلا بك معنا. وسائل إعلام أمريكية قالت أن إعلان ترامب عن اتفاق مع إيران فاجأت نتنياهو الذي كان خارج الصورة، بماذا رد نتنياهو؟
5: في الساعة الأخيرة كان هناك تطوران لافتان صهيب. الأول التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو بنفسه وليس بيان صادر عن مكتبه، إنما تصريحات صادرة على لسان بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أي أسلحة نووية لا طالما كان هو رئيسا للوزراء. هذا هو موجه للداخل الإسرائيلي، بمعنى أنه إذا انتخب مجددا رئيسا للوزراء مع اقتراب الانتخابات بطبيعة الحال فأنه لن يسمح لإيران بامتلاك أي أسلحة نووية، وفي ذات الوقت يعني هذه رسالة للمعارضة الإسرائيلية. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بما ذكرته CNN نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل ما زالت تحاول التأثير في الإعلان أو في إعلان الرئيس الأمريكي، تحاول التأثير في بعض البنود ومنها الأموال المجمدة. إسرائيل ترى بأن الإفراج عن أي أموال مجمدة هذا سيضر إسرائيل أولا، سيضر المنطقة وسيضر الولايات المتحدة، لأن إيران في طبيعة الحال ستستخدم هذه الأموال بإعادة تأهيل قوتها ونفسها، وسيعتبر يعني بشكل أو بآخر انتصارا لإيران، وهذا ما لا تريده إسرائيل. هذان التطوران في الساعة الأخيرة. لكن بطبيعة الحال كان هناك بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو الليلة الماضية فيه أيضا إشارة للولايات المتحدة بأن هناك خطوط حمراء إسرائيلية لا يمكن تجاوزها في أي من الاتفاقات سواء بين الولايات المتحدة وبين طهران. وأيضا يعني يجب أن نشير نقطة أخيرة بأن إسرائيل ليست جزءا من هذا الاتفاق، هذا ما أشار إليه أو مذكر تفاهم، هذا ما أشار إليه مكتب نتنياهو.
4: وهذا السؤال التالي، هل لبنان مشمول بهذا الاتفاق أم لا؟
5: بحسب ما يتم تسريبه من الحكومة الإسرائيلية وللقنوات وللصحف الموالية للحكومة نتحدث بأن لا، إسرائيل ترفض، ما زالت ترفض أن تشمل لبنان بإيران وتحاول

0: تسعى لربط أو فصل الملفين عن بعضهما البعض، لكن في النهاية القرار بيد الرئيس الأمريكي، وبات الإسرائيليون يدركون ذلك، وهذا ربما ما تعكسه استطلاعات الرأي بأن الكثير بأن أغلبية المستطلع أراهم في استطلاع أجرته القناة 12 ترى بأن الولايات المتحدة في قراراتها الأخيرة ترى بأنها لا تراعي المصالح الإسرائيلية. وهناك من الإسرائيليين الذين باتوا يرون بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم بدفة الأمور سواء في الساحة الإيرانية أو في الساحة اللبنانية، وتتدخل أيضا في القرار الإسرائيلي فيما يتعلق بالساحتين. لذلك من الصعب الجزم إذا ما كانت فعلا هذه المذكرة أو هذا الإطار للتفاهم يشمل لبنان أو لا يشمل، ربما ننتظر لنفهم الصورة بشكل أكمل.
1: نعم محمد، ميدانيا كنا تابعنا مع غنوة زميلتنا في بيروت استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان وصولا إلى قرى في صور أيضا وفي مناطق أخرى من الجنوب. ماذا عن الشمال، مناطق الشمال في إسرائيل؟ هل كان هناك أي ضربات من قبل حزب الله؟
0: فعلا ورد قبل قليل بأن دوي سفارات الإنذار سمع في منطقة المطلة. منطقة المطلة هي من ضمن المناطق التي توغل منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. لم يرد إن كانت دوي سفارات الإنذار ناجم عن مسيرة اخترقت الأجواء نحو المطلة، أو كانت بفعل مسيرات تسقط نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. هنا يجب أن نشير بأنه في الأيام الأخيرة وتحديدا بعد جولة التصعيد بين إيران وإسرائيل، عندما تدوي صفارات الإنذار دائما يرد من الجيش بأن هذه الصفارات تأتي نتيجة اعتراضات أو نتيجة سقوط مسيرات بقرب القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، وهناك علامات استفهام كثيرة حول مثل هذه البيانات وتساؤلات. وبالتالي الأمور يعني مستمرة من عمليات عسكرية واسعة في جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي. الحدود الإسرائيلية تبدو أهدأ نسبيا من الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه، لا يوجد استهدافات بالصواريخ على الأقل هذا ما تقوله البيانات الرسمية، والحدود تبدو هادئة نسبيا. لكن جنوب لبنان ليس كذلك، إنما القوات الإسرائيلية متوغلة في عمق تقريبا 12 كيلومترا، هذا ما تقوله المصادر الرسمية.
1: من القدس محمد الصياد، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا يقر بأن روسيا لا تسعى لصدام مع الحلف. كما ولدينا أيضا قواعد اللجوء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ اليوم.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في تصريح عسكري غربي لافت، اعترف القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا بأن روسيا لا تسعى إلى الصدام مع حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه درس البيانات الاستخباراتية المتعلقة بهذا الأمر بعناية فائقة. المسؤول العسكري لمح إلى أن ما يقلق الروس هو وجود بعض المزايا التي وصفها بغير المتكافئة في إشارة لتفوق الحلف. من جهة أخرى، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة تلتزم خفض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لعمليات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا. أضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الخطة قد تشمل تقليص عدد المقاتلات الأمريكية من حوالي 150 إلى 100 طائرة، إلى جانب تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، إلى جانب إلغاء جميع طائرات التزود بالوقود جوا الثماني التي كانت متاحة سابقا للقارة الأوروبية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 331 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية بينها موسكو والقرم وتترستان، إضافة إلى مياه بحر أزوف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. هذا وقد تجاوزت الحرب في أوكرانيا مدة الحرب العالمية الأولى بعد دخولها يومها 1569، أي أكثر من 4 سنوات و3 أشهر. وأظهرت استطلاعات رأي نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن نحو نصف الأوكرانيين يعتقدون أن الحرب لن تنتهي قبل العام المقبل، ما قد يقربها من مدة الحرب العالمية الثانية التي استمرت 6 سنوات. فيما قال أحد المؤرخين للصحيفة إنها فعلا الحرب العالمية الأولى ولكن بالطائرات المسيرة.
1: ما يجري هنا على أرض أوكرانيا بدأ كعملية عسكرية قيل إنها ستنتهي خلال أيام، لكنها اليوم تجاوزت زمنيا الحرب العالمية الأولى بوصولها إلى 4 سنوات و3 أشهر، مقتربة من عتبة أخرى أكثر ثقلا، الحرب العالمية الثانية. فكيف تشبه حرب أوكرانيا حربا مضى عليها أكثر من قرن؟ في عام 1914 اندفعت القوات الألمانية سريعا نحو باريس أملا في حسم الحرب مبكرا، وفي 2022 اندفعت روسيا نحو كييف بالهدف نفسه تقريبا، وفي الحالتين فشل الهجوم الخاطف وتحول القتال إلى حرب استنزاف طويلة. كما أن الحرب العالمية الأولى عرفت بالخنادق والمدفعية الثقيلة، وهو مشهد عاد للظهور مجددا في أوكرانيا، لكن الفارق أن الدبابات والطائرات كانت سلاح المستقبل قبل قرن، أما اليوم فالمسيرات هي التي تعيد رسم ساحة المعركة. وبعد فشل الهجمات السريعة تجمدت خطوط القتال في الحربين لأشهر وسنوات طويلة، ولم تقتصر العودة إلى دروس الماضي على الخنادق فقط، فحتى روسيا لجأت كما نرى إلى طلاء بعض مركباتها بخطوط تشبه جلد الحمار الوحشي في محاولة لإرباك أنظمة التعرف البصري المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وإذا كانت حرب أوكرانيا قد تجاوزت عمر الحرب العالمية الأولى فإنها ما زالت بعيدة عن النهاية، فالمعارك لا تزال محتدمة، وسط ترجيح نحو نصف الأوكرانيين بحسب نيويورك تايمز أنها لن تنتهي قريبا، ما يعني أنها قد تدخل التاريخ بتجاوزها مدة الحربين العالميتين.
0: يدخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة في جميع الدول الأعضاء، وتهدف تجديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فاعلية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمنع طالبي اللجوء من الانتقال

0: داخل الاتحاد الأوروبي، وتعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن جهود الاتحاد لإعادة تنظيم سياسات الهجرة واللجوء وتوحيد الإجراءات المعمول بها بين دوله. وصل وزير الدفاع البريطاني الجديد دان جارفيس إلى مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا بعد يوم من تعيينه في منصبه. وكان وزير الدفاع البريطاني السابق جون هيلي قدم استقالته أمس موجها رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر مفادها أن الحكومة لن تتمكن من توفير الموارد التي تحتاجها البلاد للدفاع عن نفسها من التهديدات وفق قوله. أعلنت الصين احتجاز مواطن أمريكي يعمل محللا في مركز أبحاث متخصص بشؤون بورما للاشتباه في تورطه بأنشطة تجسس تهدد الأمن القومي الصيني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أوضح أن مؤسس معهد الاستراتيجية والسياسة في بورما مين زين خضع لإجراءات جنائية إلزامية بعد الاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرض أمن الصين القومي للخطر، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه القضية. فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ما يرجح انتهاء العمل بإحدى أبرز أدوات المراقبة ومكافحة الإرهاب للمرة الأولى منذ نحو عقدين. جاء الرفض بأغلبية 218 صوتا مقابل 198 بعد انضمام 19 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة المشروع، فيما أيده 7 ديمقراطيين. إلى أخبار إيبولا الآن، حيث أعلنت الأمم المتحدة تسجيل حالتي وفاة مؤكدتين بفيروس إيبولا شرق الكونغو، فيما قال المعهد الوطني للصحة العامة في إفريقيا إن السلطات غير قادرة على تحديد المدى الحقيقي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لأن عمال الطوارئ لا يمكنهم العثور على جميع المخالطين المفقودين للمرضى المصابين بالفيروس، وامتد التفشي إلى 3 مناطق إضافية، مما يرفع إجمالي عدد المناطق المتضررة من 26 إلى 29 حسب ما ذكره المعهد في تقريره. وإلى أخبار كأس العالم 2026، وعلى نقيض شعارات الفيفا الداعية لفصل الرياضة عن السياسة بتشعباتها، تنطلق إذن نسخة كأس العالم 2026 في كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مثقلة بالملفات السياسية وما تحمله من تداعيات من أوكرانيا إلى فنزويلا وإيران وغيرها، في وقت تسعى إدارة ترامب وفق بوليتيكو لاستغلال هذا المحفل الرياضي لكسب نقاط سياسية لصالحه. المزيد في التقرير التالي.
1: على خلاف شعار الفيفا المنادي بإبعاد السياسة وصراعاتها عن كرة القدم، لكن نسخة كأس العالم التي تنطلق مجرياتها في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة لن تكون بعيدة عن تمازج الاثنين، الكثير من الرياضة ومعها الكثير من السياسة أيضا. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى وفق مجلة بوليتيكو لتسجيل نقاط سياسية لصالحه مع انطلاق هذه البطولة، كما أن الحدث الكروي الأبرز في العالم سيرافقه هذه المرة الجدل المحيط بالحرب الدائرة في إيران. وسياسات الرئيس ترامب حيال الهجرة وتصاعد خطابات ماغا ليؤثر كل هذا على توجهات الهيئة الكروية العالمية الفيفا. وفي مقدمة هذا المشهد لا يخفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إعجابه بالرئيس ترامب الذي منحه جائزة خاصة للسلام من الفيفا كبديل لجائزة نوبل للسلام، رغم تزامن التوقيت وفق بوليتيكو مع عملية اعتقال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبدء عمليات عسكرية واسعة بعد ذلك في إيران. في المقابل تعهد الرئيس ترامب بأن تكون نسخة المونديال التي تستضيف بلاده معظم المباريات فيها بالأنجح على الإطلاق، لكن الساعات التي سبقت حفل افتتاح المونديال رافقها الكثير من السجال السياسي، بدءا بمنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول جمهور الولايات المتحدة رغم اختياره من قبل الفيفا للتحكيم في كأس العالم، وإجراءات تفتيش معقدة طالت عدة فرق رياضية مشاركة في البطولة، وسط مخاوف متزايدة حيال التأشيرات.

0: مؤشرات ووصول الجماهير، إضافة لقيود أمريكية صارمة رافقت مشاركة المنتخب الإيراني في هذه البطولة. كل هذا دفع المدير التنفيذي لمجموعة مشجعي كرة القدم في أوروبا رونان إيفان مثلا للقول إن الفيفا فقد السيطرة على هذه البطولة. ورغم كل هذه السجلات فهدف إدارة ترامب واضح، استغلال هذا المحفل الكروي للترويج لسياسات ترامب مهما تعاظمت الانتقادات. والوجود العربية.
1: أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ عام 2022، محذرة من أن تغير المناخ يزيد من حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. وأكدت المنظمة الأممية كذلك أن معظم هذه الوفيات كان يمكن تفاديها، داعية إلى استجابة مؤسسية منسقة لمواجهة المخاطر المتزايدة للحر الشديد. هذا وسجلت أنتاركتيكا درجة حرارة قياسية لشهر يونيو بلغت 15.4 درجة مئوية في قاعدة إسبيرانزا الأرجنتينية وسط ذوباب غير طبيعي للجليد خلال فصل الشتاء. وحذر علماء من أن موجة الدفء تعكس نمطا متزايدا مرتبطا بتغير المناخ مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة وتزايد تأثيراتها على النظم البيئية القطبية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. مصادر للعربية تؤكد أن جنيف موقع محتمل لتوقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران، وفريق قانوني باكستاني سيحضر التوقيع. وفي تفاصيل المسودة النهائية، مصادر العربية تكشف عن بحث الملف النووي والعقوبات خلال 60 يوما. وبالحديث عن اتفاق مرتقب، أسعار النفط تتراجع 5%، والبنك الدولي يحذر من أسوأ تباطؤ للنمو منذ كورونا بسبب حرب إيران. وسط استمرار التصعيد، مسؤول إسرائيلي يؤكد أن الجيش سيحتفظ بحق العمل داخل مناطق سيطرته في لبنان. تسجيل وفيات جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو وصعوبة العثور على المخالطين تعطل تحديد نسبة التفشي. شكرا لكم على كرم المتابعة. خالد مدخلي يلقاكم بعد قليل، أعود وألقاكم في النشرة الموالية للقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل.

0: التاسعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. مصادر العربية تكشف أن جنيف هي الموقع المحتمل للتوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران. نتنياهو يتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي طالما بقي في رئاسة الحكومة الإسرائيلية. الهند تستدعي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية احتجاجا على استهداف سفينة نقل أو تقل بحارة هنود. ولبنان الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة الشقيف. الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعا جديدا في وفيات إيبولا مع اتساع رقعة التفشي شرقي البلاد. رجحت مصادر العربية أن تكون مدينة جنيف السويسرية هي المكان لتوقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران مطلع الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن إيران طلبت توقيع الاتفاق مع أمريكا في دولة أوروبية لمنحه طابعا دوليا. ولفتت إلى أن فريقا قانونيا باكستانيا سيحضر توقيع اتفاق إيران وأمريكا في دولة أوروبية. بالتزامن أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بمغادرة 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 إلى أوروبا لنقل معدات مرتبطة باحتمال سفر

0: نائب الرئيس الأمريكي ديفانس إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق محتمل مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أوضح أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف خلال كلمة في البيت الأبيض بأن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع الذي قد يتم في أوروبا مطلع الأسبوع، وأضاف بأن نائبه جي دي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيتم فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق.
1: That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people.
0: وقد كشف مصدر رفيع المستوى في تصريحات للعربية بأن الوسطاء سلموا البيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران، وأفادت مصادر عربية المطلعة على مستجدات الاتفاق بين واشنطن وطهران بأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. وأوضحت المصادر أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية أو أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، وستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبينت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق، أوضحت مصادر العربية أنه وبموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، وسيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. وكشفت مصادر العربية بأن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. أفاد مصدر إسرائيلي شبكة CNN بأن تل أبيب تضغط على الولايات المتحدة لمنع رفع تجميد الأصول الإيرانية كجزء من الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. حسين، مرحبا بك، هل من جديد بخصوص التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران، وكيف استقبلت أيضا الأوساط الأمريكية هذه التصريحات للرئيس الأمريكي؟
2: خالد، ما بتنا نلحظه الآن أن هناك تصريحات متضاربة من جانب الإيرانيين والجانب الأمريكي. الأمريكيين يقولون بأن الاتفاق المبدئي من خلاله سيتم فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة وحرية التجارة، بينما الإيرانيون الآن حسب التصريحات التي نقرأها لهم وينقلها الإعلام الأمريكي يقولون بأن إيران لن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز. أيضا الإيرانيون يتحدثون عن الإفراج عن نصف الأموال المجمدة نحو 12 مليار دولار، بينما الأمريكيون كانوا يربطون هذا الإفراج بالتزامات وتعهدات إيران في الملف النووي. أيضا بحسب ما فهمنا بأن هذا الاتفاق عندما يتم الحديث عن الاتفاق في المرحلة اللاحقة خلال 60 يوم التفاوض، هناك تعهد إيراني مبدئي بتجميد التخصيب لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما على أن تقوم إيران بتفريق المنشآت، بينما يقول الإيرانيون بأنهم لم يقدموا أي تعهد بالنسبة لحقوقهم في التخصيب وفي الملف النووي. لذلك هناك نوع من التضارب الآن، وكأننا نعود إلى المربع الأول من الغموض الذي اعتدنا عليه في الفترة السابقة. طبعا الردود الفعل الداخلية هي سترحب بهذا الاتفاق إذا كان سيلتزم بالخطوط الحمر التي وضعها الرئيس الأمريكي والذي يصر عليها والمتعلقة بالملف النووي، تخصيب اليورانيوم أو بالأحرى نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى خارج إيران أو تدميره على الأقل في إيران أو في خارج إيران، إضافة إلى طبعا إلى تفكيك المنشآت النووية. وهناك أيضا موضوع البرنامج الصاروخي ووكلاء إيران، وهذا ما يعني يدعو إليه حلفاء الرئيس

0: جمهوريون ويؤكدون عليه. لينزي جراهام قال بأنه إذا كان هناك إمكانية للتسوية بطريقة دبلوماسية فهذا أمر يعني يمكن دعمه، ولكن أي اتفاق يجب أن يكون أن يخضع لمراجعة الكونغرس للموافقة عليه. بشكل عام أي خطوة سيقوم بها الرئيس الأمريكي الآن طالما هي تلتزم بالخطوط الحمراء الأمريكية ستلقى دعما جمهوريا. طبعا بالنسبة للديمقراطيين سينتقدون على جميع الأحوال، وهذا أمر اعتدنا عليه في الفترة السابقة، ولكن كما قلت يعني الآن هناك نوع من التضارب حسب ما نقرأ في الإعلام الأمريكي ما بين التصريحات الرسمية الأمريكية والموقف الأمريكي لدونالد ترامب وما بين ما يقوله الإيرانيون الآن.
1: طيب أيضا مصادر تحدثت ومصدر إسرائيلي قال لشبكة CNN بأن هناك ضغط من تل أبيب على الولايات المتحدة لمنع رفع تجميد الأصول الإيرانية كجزء من أي اتفاق محتمل. هل من تفاصيل حول هذا الخبر؟
0: الموقف الأمريكي الذي سمعناه على لسان الرئيس على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو بأن أي رفع لهذه العقوبات أو أي رفع حتى للتجميد يجب أن يكون مرتبطا بالتزامات إيرانية في الملف النووي، يعني الرفع التدريجي مقابل الالتزامات بهذا الأمر. الأمريكيون لم يغيروا حتى الآن من موقفهم على الأقل بشكل معلن، لا نعرف إذا كان هناك أمور سرية تم الحديث عنها، ولكن بشكل معلن لا يوجد تغير في الموقف الأمريكي. لذلك يعني إذا تحدث الإسرائيليون مع الأمريكيين في هذا الشأن، الأمريكيون أساسا هم أعلنوا تفهمهم لهذا الأمر وهم أصلا لديهم خط أحمر بهذا الموضوع. موضوع أن يضغط الإسرائيليون على الأمريكيين هذا أمر دائما نسمعه، ولكن كما يقال من الصعب على أحد خاصة نتنياهو أن يضغط على ترامب، إنما ترامب هو من يضغط على نتنياهو.
1: طيب بخصوص أيضا يعني الطائرات C-17 التي يقال بأنها بدأت تتحرك نحو أوروبا أيضا، هل من تأكيدات على ذلك؟ إن كان ذلك يدل أيضا على اقتراب توقيع الاتفاق واقتراب سفر نائب الرئيس الأمريكي إلى جنيف.
0: الرئيس الأمريكي تحدث عن أن التوقيع قد يكون خلال بداية الأسبوع المقبل، لذلك يمكن أن تكون هناك تحضيرات الآن بدأت في البيت الأبيض فيما يتعلق بزيارة نائب الرئيس جيدي فانس إلى أوروبا. لأن الدولة المرشحة لاستضافة هذا التوقيع هي سويسرا نظرا لسياسة الحياد التي تنتهجها هذه الدولة ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران. هذا أمر طبعا محتمل ومتوقع أن تبدأ التحضيرات، لا يوجد تأكيد رسمي على ذلك، ولكن اعتدنا في الفترات السابقة أن نشهد تحضيرات لوجستية لزيارة نائب الرئيس لكونه طبعا هو يعني ثاني أهم شخص في الولايات المتحدة بعد الرئيس دونالد ترامب.
1: شكرا لك حسين الطود مراسل العربية من واشنطن.

0: ونذهب لمتابعة الموقف أيضا في إسلام أباد. ينضم إلينا من هناك مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله مرحبا بك. ماذا عن الأوساط الباكستانية؟ يعني أيضا كيف استقبلت هي طلب إيران نقل التوقيع إلى جنيف؟
1: خالد، هذه المعلومة ليست جديدة الحقيقة. قبل عدة أسابيع أو قرابة الشهر كانت وصلتنا هذه المعلومة عن طريق المصادر الباكستانية بأن إيران في ذاك الوقت كانت تعاني من أزمة ثقة كبيرة، وأن كانت هناك يعني عدم ثقة بين الطرفين، بينها وبين الولايات

0: الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تريد أن تعطي هذا الاتفاق فيما إذا وصلوا إليه أو انتقلوا للتوقيع عليه تريد أن تعطيه طابعا دوليا لتثبيته أكثر. وكانت هناك يعني تخوفات كبيرة لدى الجانب الإيراني بأن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية أو تتراجع في كلامها أو حتى تتراجع عن كثير من الشروط أو النقاط في هذا الاتفاق. لذلك منذ ذاك الوقت كانت هناك الأحاديث، لكن يعني خفتت هذه الأصوات في ظل التصعيد وفي ظل يعني انحراف المسار عن يعني سكته الصحيحة. اليوم عاد الإيرانيون للحديث وهم مثبتون هذه النقطة، يريدون أن يوقع هذا الاتفاق في جنيف وهي المدينة التي توقع فيها الاتفاقات الكبرى ليعطوه طابعا دوليا وأيضا ليلزموا به الولايات المتحدة الأمريكية وليكون عليه الكثير من الشهود من بينهم الضامن الباكستاني والقطري وربما الكثير من الدول الأخرى، ربما ستكون هناك وفود من دول خليجية إضافة إلى ربما سيكون هناك وفد من الصين. لذلك الذكر جنيف بدأ يزيد حاليا لكنه ما زال مرجحا الحقيقة وليس قطعيا. الباكستانيون يقولون انتقال المكان لا ينفي صك الملكية وما ما يزال الاتفاق اسمه مسار اسلام اباد او اتفاقية اسلام اباد وملكية ولي الباكستانيين وحتى اذوقه
1: اسلام اباد او اسلام اباد ولكنه يوقع في اوروبا. يعني هنا باكستان هل تعتبر انها حققت مكسبا دبلوماسيا كبير ام انه جرى تجاوزها ربما في اللحظة الاخيرة كما يرى البعض؟
0: لا العكس، لم يجري تجاوزها. الأحاديث اليوم هنا في أروقة السياسة الباكستانية تقول بأن هذه يعني لسنا ممتعضين إطلاقا وأن هذه نقطة مفيدة لنا، لأن التجهيز أولا لوصول الوفود في البداية وصول الوفد الأمريكي يستغرق 18 ساعة. هذه نقطة مهمة جدا ومعكرة للجانبين الباكستاني والجانب الأمريكي وقد صرح بهذا الأمريكيون. إضافة إلى أن الاستعدادات الأمنية واللوجستية هم لن يستقبلوا فقط الأمريكيين والإيرانيين هكذا يقولون، بل نستقبل وفود من دول عديدة من 20 أو 50 دولة الحقيقة، حتى صحفيين باتوا يعني يستقبلونهم في الفترات الماضية ويؤمنون لهم أماكن للإقامة والسكن وأيضا النقل والحماية الأمنية، لأن باكستان تعاني من بعض الظروف الأمنية ويجب أن تكون الحماية مشددة. لذلك حتى هذه اللحظة لا نتلمس منهم أنهم ممتعدين، بل على العكس ما سمعناه تماما يقولون بأن تغير المنطقة لا ينفي صك الملكية لإسلام أباد ولباكستان وسيسمى سيبقى هذا الاتفاق يسمى مسار إسلام أباد أو اتفاق إسلام أباد.
1: طب عبدالله ما زلنا أيضا في إطار وضع غامض والتصريحات المتناقضة من الطرفين باتت أيضا سيدة للموقف. أمريكا تتحدث عن اتفاق جاهز للتوقيع، لكن إيران تتحدث عكس ذلك وتقول بأن هذا الاتفاق المبدئي لا يعطيها أو يحملها أي تنازلات أو أي وضع جديد، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. الآن هل من تأكيدات من باكستان على وضعية هذا الاتفاق المبدئي؟
0: لذلك خالد هذه النقطة مهمة جدا. الباكستانيون منذ يوم أمس دخلوا في صمت مطبق، التفسيرات والتحليلات منذ صباح هذا اليوم يسمون هذا الصمت وهو الصمت البروتوكول الذكي، لأنهم بدأوا يستشعرون بأن هناك تناقض في هذه التصريحات وربما يعني هناك من يريد أن يعكر صفو هذه النتيجة التي وصلت إليها. لذلك لا يوجد تأكيد من الجانب الباكستاني، لكن هنا استشعر في الصحافة وأيضا في الإعلام الرسمي الباكستاني بأنهم باتوا يتحدثون عن ما يقوله دونالد ترامب، لكنهم حتى هذه اللحظة لا ينقلون عن أنفسهم ولا عن مسؤوليهم أي شيء، هم ينقلون فقط عن الوكالات الكبيرة التي نقلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينقلون كلامه وفيديوهاته حتى هذه اللحظة، لكن لا يوجد تصريح واحد يقول نعم هناك اتفاق قد اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من التوقيع عليه أو حتى كما يقول دونالد ترامب. لكن التفسير كما أسلفت بأنه صمت بروتوكولي ذكي ليترقبوا ويتحسسوا اللحظات الأخيرة هكذا يقولون، والبعض من السياسيين يقولون نحن على بعد أمتار قليلة من الاتفاق، لذلك أي كلام تأكيد أو نفي أو حتى يعني تدخل في هذا الأمر سيفسده.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلف. ومن جنيف تنضم إلينا الصحفية المعتمدة في الأمم المتحدة في جنيف دينا أبي صعب. دينا مرحبا بك معنا. لماذا قد تطلب إيران في هذا التوقيت التوقيع في عاصمة أوروبية كجنيف؟
2: وقع هناك عدة عوامل. بالنسبة للجانب الإيراني كان جنيف دائما موقعا مهما وموثوقا بالنسبة للجانب الإيراني، وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وعليه عقدت هنا أكثر من جولة تفاوض بين الجانبين لتيسير من عمان في تلك الجولتين اللتين عقدتا في جنيف. بالإضافة إلى ذلك نحن ننتظر وعلى مشارف عقد قمة السبع التي تبدأ يوم الاثنين المقبل، والتي باشرت سويسرا بالفعل فرض طوق أمني شديد القوى

0: على جنيف منذ عدة أيام وسيستمر حتى نهاية هذه القمة. وبطبيعة الحال المعلوم أو المسرب عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيشارك في هذه القمة، وبالتالي سيكون على بعد خطوات من جنيف، سيكون عليه عبور البحيرة مثلا لمدة أقل من ساعة لكي يصل إلى مدينة جنيف. وضمن هذا الطوق الأمني الذي يشمل البر والبحر والجو، ستكون جنيف محطة شديدة الأهمية وشديدة الأمن أيضا بالنسبة للأطراف لكي تجتمع وتعقد هذا الاتفاق، اتفاق الإطار المتوقع في بداية الأسبوع المقبل. إذن وجود الفريق الأمريكي على مقربة من جنيف هو إحدى النقاط الأساسية في هذه الفترة. خلال عقد قمة السبع ستنشغل مدينة أفيون والجانب الفرنسي بتأمين طوق أمني كذلك في تلك الجهة من البحيرة، بحيرة جنيف، على أن تكون هذه المدينة إحدى المدن المطروحة أوروبيا. وطبعا لا تستثنى حتى الآن مدينة فيينا لكي تكون أيضا مكانا لعقد هذا الاتفاق، مع ترجيح دائما لصالح سويسرا ومدينة جنيف باعتبارها تاريخيا الأكثر حيادا بالنسبة لكل الأطراف.
1: طب الآن ما زلنا أيضا ندور في نفس الدائرة، وهي التصريحات المتناقضة من الجانبين. يعني إذا ما أخذنا هذا الطلب الإيراني بالتوقيع في جنيف، هل يمكن قراءته على أنه دليل على جدية إيران في التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي، أم محاولة جديدة كما يرى الكثير ربما لكسب الوقت، إعادة التفاوض وغيرها أيضا من الأمور المحيطة بها؟
0: بالذاكرة بعض الشيء إلى عام 2015، اتفاق الإطار في حينها الخاص بالاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس أوباما وقع في مدينة لوزان على بعد 40 دقيقة تقريبا من مدينة جنيف. إذن لإيران تجربة سابقة مع سويسرا وثقة مكتسبة مع الوقت في التعامل مع هذه الدولة التي تشتهر بالحيادية ولكن أيضا تشتهر بالسرية في التعامل مع هذا النوع من الملفات. من سويسرا من الصعب جدا اختراق هذا الجدار السويسري الصامت للحصول على معلومات إضافية إن عن الفترات التحضيرية للمفاوضات أو عن المفاوضات وفحوى منظمين هذه المفاوضات بذاتها. هذه الثقة المكتسبة عبر سنوات طويلة مع الجانب الإيراني تضع سويسرا حاليا كمنصة موثوقة للطرف الإيراني.
1: لكن في هذه النقطة تحديدا هو شخص غير موثوق، يعني ولا يمكن أن يتم التعامل معه كما كان تتعامل إيران يعني مع باراك أوباما سيدة دينا، ليس كذلك؟ وبالتالي
0: هذه النقطة
1: لا أسرار
0: حذرا متواصلة لا فقط بالنسبة للجانب الإيراني إنما أيضا للدول الميسرة للمفاوضات. نتذكر جيدا أن ترامب قرر ضرب إيران مرتين على التتالي خلال وضمن عملية مفاوضات قائمة. هذا الأمر كانت تخشاه أيضا باكستان خلال استضافتها للمفاوضات من أن يبادر ترامب أيضا خلال المفاوضات لا لضرب المفاوضات وإيران فقط، إنما لضرب الوسيط ومصداقية الوسيط بحد ذاتها. بالتالي سويسرا حاليا تبدو بعيدة بعض الشيء عن هذا الجو المشحون من انعدام الثقة، وتحاول أن تبقى في المنتصف ما بين الأطراف وأن توفر منصة آمنة سياسيا وآمنة أمنيا أيضا للجميع لكي يحضروا ويتم هذا اللقاء المنتظر ويتم التوقيع على مذكرة تفاهم تمهيدية لاتفاق طويل الأمد قد يعقد في مكان ما لاحقا. وطبعا تأمل دائما جنيف أن تكون هي هذه المنصة حاليا وفي المرات المقبلة أيضا.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية المعتمدة في الأمم المتحدة في جنيف دينا بصعب. أعربت قطر عن رفضها التام لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن التنسيق مع إيران بشأن القرارات التشغيلية المتعلقة بإنتاج الطاقة. وقال مكتب الإعلام الدولي في قطر إن أي استنتاجات تفيد بالمبالغة في تقدير حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان للغاز الطبيعي لا أساس لها من الصحة. أضاف بأن قرار إعلان حالة القوة القاهرة جاء بناء على تقييمات أجرتها القوات المسلحة القطرية بأن هناك خطرا حقيقيا يهدد الأرواح في منشآت الطاقة. هذه النشرة مستمرة.

استمرارها بعد الفاصل. نتنياهو يتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي طالما بقي في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بكم من جديد. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما هو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مشيرا لما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني. وفي الأثناء شدد مسؤول إسرائيلي القناة 14 الإسرائيلية على أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا بأن إسرائيل ستحتفظ بحقها في العمل في مناطق سيطرتها داخل لبنان لصد أي تهديد. وقال المسؤول الإسرائيلي إن محاولة الإيرانيين ربط الساحات ببعضها البعض بات بالفشل. انضم إلينا من بيروت أسعد بشارة الكاتب الصحفي. سيد أسعد مرحبا بك معنا. يعني كيف نفهم أولا هذا التناقض بين الرواية الإيرانية التي تتحدث على أن إنهاء الحرب في لبنان هو ضمن هذا الاتفاق المبدئي، والرواية الإسرائيلية التي تقول بأن الوضع سيبقى كما هو؟
1: هذا تكرار للهدنة الأولى بين إيران وكل من إسرائيل وأمريكا، حيث أكدت إيران واستشهدت بالوسيط الباكستاني أن لبنان مشمول بالهدنة، فيما استمرت إسرائيل 10 أيام وتوجتها بقصف عنيف لبيروت ومناطق لبنانية، ليتم بعدها إقرار هدنة حيرت الضاحية الجنوبية بفعل الاتصال الذي جرى أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الجمهورية جوزيف عون. كانت تلك الهدنة إذن نتيجة هذا الاتصال، حيث اتصل روبيو بنتنياهو وقال له هدنة الآن في لبنان، يعني تحييد الضاحية، وهكذا حصل. إيران تجهد للقول بأنها هي صاحبة الورقة اللبنانية، وهي من يؤمن وقف إطلاق النار، وهي من تفاوض باسم لبنان، في حين أن الدولة اللبنانية باتت فعلا موجودة على طاولة التفاوض، رغم أن
0: بس هل الاتفاق
1: يعني حزب الله يمارس على الأرض بطريقة ينزع منها.
0: نحن لا نعلم ما الذي يتضمنه هذا الاتفاق حتى الآن بشكل واضح، كلها تسريبات. لكن هل هذا يعني بأن هناك معركة الآن في تفسير هذا الاتفاق قبل توقيعه بالنسبة لكل الأطراف؟

0: تماما صحيح. يعني يمكن أن يكون الاتفاق على الطريقة الرمادية، كل محور من هذا الاتفاق يستلزم اتفاقا لتفسيره. عن التخصيب، وقف التخصيب، إحالته إلى مهلة 60 يوم للتفاوض يعني إلى اتفاق. عن مضيق هرمز، هذا الملف يمكن أن يكون صحيح. الأسهل في هذا الاتفاق. عن سحب اليورانيوم المخصب وكيفية منع إيران من استخدامه أو زيادة تخصيبه، أيضا إحالته إلى 60 يوم. عن ملف الأذرع، عن الملف الصاروخي، كلها ملفات داخل تفاهم واحد تحتاج إلى تفسير واتفاقات مفصلة. يعني لا اتفاق، يعني يمكن أن يكون إذا حصل هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي وكأنه هدنة بين حرب وما بين شيء قد يأتي، أو تسوية نهائية أو حرب أخرى. يعني يا هدنة بين حربين، يا هدنة ما بين حرب حصلت وتسوية نهائية يمكن أن تحصل. لكن أن يسمى هذا الاتفاق وكأنه اتفاق نهائي، هذا أمر باعتقادي مخالف لما يتم التداول به. عن الملف اللبناني، لن تمر محاولة إيران بالاستئثار بالورقة اللبنانية بشكل سهل، لا مع واشنطن وتحديدا لا مع إسرائيل. أما الطرف اللبناني فيبدو كأنه يعني يتعرض من هنا وهناك لمحاولات اعتداء. الطرف اللبناني يهمه الرسمي، أقصد يهمه وقف الحرب، انسحاب إسرائيل، بسط سيادة الدولة من خلال مفاوضات مباشرة يريدها حتى النهاية. فيما إسرائيل يبدو أنها يمكن أن تتذرع بالموقف الإيراني لتستمر باعتداءاتها. بكل الأحوال نتنياهو يعتبر أن ما يمكن أن يتعرض له داخل هذا التفاوض الأمريكي الإيراني يمكن له أن ينسفه، لأن هنا الأمر لا يتعلق ب أمريكا إيران، يتعلق الأمر بما يدعيه ويقوله أنه أمن إسرائيل.
1: ماذا عن عقدة حزب الله وسلاحه؟ هل يمكن أن يقبل الحزب بأي صيغة إقليمية تفصل بينه وبين إيران سيد أسعد اليوم، أو بين الملف الإيراني؟
0: هما توأمان سياميان، ولكن التوأم هو الصغير المولود الذي اسمه حزب الله، الذي حرصت الجمهورية الإسلامية على توليده وتربيته وتنشئته لمدة منذ 79 وإلى اليوم. أما الأم فهي طهران، هي التي تقرر، لا قرار لحزب الله في هذا الموضوع. القرار الإيراني نعم هو حاسم بالتمسك بحزب الله حتى آخر مقاتل من حزب الله، وحتى لو كلف ذلك استمرار الحرب، يعني المطلوب بقاء حزب الله وتنظيمه الأمني والعسكري موجودا، لأنه الأداة الأكثر فعالية لدى طهران في المنطقة. لكن السؤال، هل تنجح طهران في الحفاظ على هذه الورقة؟ هناك شكوك كبيرة. لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن رعت المفاوضات المباشرة، على الرغم من بعض الحركات داخل بعض أفراد هذه الإدارة بفتح قنوات جانبية مع نبيه بري وغير نبيه بري، القرار الرسمي الأمريكي هو برعاية مفاوضات هنا مباشرة. ولو
1: هنا حتى نفهم، عفوا سامحني، حتى نفهم بماذا يفكر ترامب أو أمريكا الآن في التعامل مع هذه العقدة، يعني عقدة حزب الله وسلاحه في لبنان. مسألة الزيارة التي سيقوم بها رئيس السوري أحمد الشرع، وما أحيط عن فكرة أو مقترح للتدخل السوري ربما عسكري في هذا الملف، يعني هل يمكن أن يكون هذا المخرج الذي يمكن أن تقبل به حتى الدولة اللبنانية في التعامل مع هذا الملف؟ ملف سريع. اسمح لي قبل أن أستمع لإجابتك سيد أسعد، سأعود إليك، ولكن أريد فقط أن أذهب إلى متابعة هذه الصور المباشرة من نيويورك التي يتحدث فيها أيضا إيلون ماسك حول طرح سبيس إكس لاكتتاب هذا الطرح، الذي سيجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم، وهو أيضا يعتبر أكبر طرح عام في الأسواق. إذن نتابع هذا المشهد من نيويورك.

اكس للاكتتاب. ونساعد هذه الصور الآن لإيلون ماسك وهو يحتفل محاطا أيضا بالكثير ربما من الأعضاء في هذه الشركة أو حتى الموظفين أو أيضا من الجماهير أيضا المعجبين كذلك بعد أن قرع جرس إعلان طرح سبيس إكس في الاكتتاب العام في البورصة في نيويورك الذي سيعتبر أكبر طرح عام في الأسهم المالية الأمريكية ويجعل إيلون ماسك هو أول تريليونير في العالم. التفاصيل حول هذا الطرح وحول هذا الموضوع المهم ربما في تغطية خاصة على العربية بيزنس تتابعونها.

0: سامحنا سيدة سعد، لكن هذا خبر مهم أيضا، وربما حتى له علاقة بما يحدث كما يرى البعض ربما من مهتمين بنظرية المؤامرة بما يحدث أيضا في المنطقة والعالم خصوصا ما يتعلق بإيران. لكن سؤالي حول المخرج ومسألة الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري، إن كان هذا الطرح وهذه الفكرة مقبولة عند اللبنانيين وعند الحكومة. سريعا،
1: هل تسمح لي ب 30 ثانية هيك للتعليق على هذا المشهد السوريالي؟
0: سبيس اكس
1: امريكا تنتج سبيس اكس، ايلون ماسك يسخر حتى من نازا بانها اصبحت متأخرة، شركات عملاقة، انتاج عقول، ذكاء اصطناعي، سباق نحو الاستثمار في الافضل لشعوبهم، وايران تنتج الحشد الشعبي، اليس هذا المشهد وتريد ان تفرضه على وحزب الله وتفرضه على لبنان والعراق والمنطقة باعتبارها وكأنها النموذج؟ فعلا مشهد سوريالي. سأعود إلى الرئيس الشرع، يعني هذه بعض بنات أفكار بعض الإدارة الأمريكية، لا لست متأكدا، ويجب أن نكون نجزم بأن الرئيس السوري هو بمنأى عن مثل هذه الأفكار. أزمة سلاح حزب الله تحل انطلاقا من لبنان بقيام دولة في لبنان وليس بالتشابك بين الملف اللبناني والسوري، وأعتقد أن الرئيس الشرع أعطى التصريح المناسب في هذا الإطار، على الرغم من أننا نعرف أن عروضا كبيرة تصله إغراءات معينة بهذا الموضوع، لا تشابك في الملفين اللبناني والسوري. سوريا بحاجة إلى أن تنهض بنفسها، ولبنان بمنأى عن هذا التدخل، وأعتقد أن الفكرة ساقطة في المهد.
0: شكرا لك سيدة سعد بشار، الكاتب الصحفي، كنت معي من بيروت. استدعت الهند نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نيودلهي احتجاجا على استهداف سفينة تقل بحارة هنود قبالة سواحل عمان. أدى الهجوم الأمريكي على ناقلة نفط ترفع علم بلاو إلى مقتل 3 بحارة هنود، وهم أول بحارة يتم تأكيد مقتلهم في ضربة أمريكية كجزء من عمليات واشنطن لحصار الموانئ الإيرانية. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال 3 أيام بسبب الغارات الأمريكية على السفن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه مسار 136 سفينة وعطلت حركة 9 سفن أخرى بإطار الضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة استمرار عملياتها لفرض الحصار ومراقبة حركة الملاحة المرتبطة بالحصار. أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في قطاع الطاقة بأن احتياطيات النفط الأمريكية في أدنى مستوى منذ عام 1983. الصحيفة قالت إن مسؤولين في قطاع النفط والغاز حذروا البيت الأبيض من احتمال ارتفاع أسعار البنزين بشكل حاد في الأشهر المقبلة مع انخفاض مخزونات الوقود إلى مستويات حرجة، وطالب مسؤولون في قطاع الطاقة الأمريكية بتقييد صادرات الوقود للحفاظ على احتياطيات النفط. من الإسكندرية ينضم إلينا مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية الدكتور مصطفى شلش. دكتور، يعني فيما يتعلق بهذا النقص في احتياطيات النفط، يعني سيد مصطفى، كيف يمكن قراءة يعني ما وصلت إليه الاحتياطيات النفطية الأمريكية وتأثير

0: تأثير هذا الأمر على المقاربة الأمريكية في التعامل مع أزمة المضيق؟
1: مساء الخير، يعني شكرا لحضرتك على هذه الاستضافة. أحب في البداية أوضح يعني فرق مهم جدا ما بين ما يعرف بالاحتياطات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية والاحتياطي التجاري الذي يتعلق بشركات النفط ووحدات التبريد المنتجة مثلا على سبيل المثال للبنزين. هذا الخبر معنى انخفاض الاحتياطات الاستراتيجية للحكومة معناه بشكل مباشر ارتفاع الاحتياطي التجاري، وده بالفعل في نفس التقرير الذي تحدث عن انخفاض الخام تحدث عن ارتفاع طفيف في مستويات البنزين. فإيه الحقيقة، يعني في النهاية الأسعار لن تذهب بعيدا في الارتفاع رغم كل هذه التحذيرات، لأن في عدة عوامل للمقاربة الأمريكية تتعامل معها. بداية مستوى الاحتياطي الكبير اللي بيتم البيع منه بأسعار مرتفعة للغاية، هذه نقطة. تاني نقطة، عندنا نوع كبير جدا أو مستويات كبيرة جدا من الإنتاجيات اللي بتتم من الشرق الأوسط، بنتحدث عن خروج مليون برميل من مضيق 100 مليون برميل من مضيق هرمز، بنتحدث عن الأنابيب الخاصة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم تتوقف عن الإنتاج. البرازيل رفعت إنتاجها ل 20%، كازاخستان رفعت إنتاجها ل 16%، والأهم من كل هذا هو انخفاض الطلب الصيني بشكل كبير للغاية. في النهاية من أين يأتي ارتفاع الأسعار سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم؟ من الفجوة ما بين العرض والطلب. في النهاية الصين خفضت طلبها وهي أحد أكبر مستوردي النفط في العالم بمعدل 40% دفعة واحدة. طالما لم يكن هناك طلبا كبيرا في الأسواق نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني من ناحية، والطلب بشكل عام احنا في النهاية أمام تباطؤ للطلب لم يحدث منذ أزمة كوفيد، ستبقى الأسعار في مستوياتها الحالية. أما بخصوص تعويض الاحتياطي الأمريكي فاحنا أمام نقطة مهمة جدا. في النهاية الأمريكي باع بسعر عالي للغاية، النهاردة الأسعار تتهاوى مع كل ما تقترب الأزمة في مضيق هرمز من الحل. في النهاية المقاربة الأمريكية أنها لم تكن تريد أبدا ارتفاعات جنونية حتى لا ينهار الطلب. طيب، بشكل عام احنا امام نقطة مهمة جدا احب اوضحها، ان الولايات المتحدة تحولت في هذا الشهر الى المصدر الاول للغاز المسال والغاز النفطي المسال ايضا الى الهند. كل هذه امور مهمة جدا نضعها في الاعتبار حتى نضع صورة كاملة.
0: سريعا مسألة تقييد صادرات الوقود، هل هي يعني خيار واقعي ام انه صعب تطبيق دكتور مصطفى في امريكا؟
1: يا هنا ممكن نتكلم ان من يطرح هذا وبيتحدث عن أنظمة يمكنها التحكم في شركات النفط والغاز المسال الأمريكية، ده مش صحيح. في النهاية هذه الشركات لديها قرارات مستقلة، لديها استثمارات بالمليارات حول يعني العالم، لديها التزامات. ارتفاعات التعاقدات معها بالمناسبة للبعد الأسيوي ارتفعت في بعض الأوقات ل 30 و 40%. في النهاية أمامها التزامات يجب أن توفي بها. هذه يعني نصائح يمكن أن نضعها في سياقها الهندسي، ونصائح يمكن أن هي لا يتم العمل بها في غالب الأحيان، لأن هي في النهاية يغيب عنها الحقيقة الصورة الكاملة، وتبدو أن هي يعني خبر ما يتم بلوشته للضغط الإدارة الأمريكية في سياق الصراع الديمقراطي الجمهوري المستمر داخل الولايات المتحدة. أن الإدارة الأمريكية
0: جزيلا لك مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية الدكتور مصطفى شلش. أظهرت صور وصل إليها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنفاقا ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة الشقيف جنوبي لبنان. يتمركز حاليا الجيش الإسرائيلي على بعد 3 كيلومترات فقط من النبطية التي يعتبرها مركزا مهما لحزب الله وتمنح السيطرة عليها مرونة للتحرك العملياتي. وصل وزير الدفاع البريطاني الجديد دان جارفيس إلى مقر رئاسة الوزراء بعد يوم من تعيينه في منصبه. كان وزير الدفاع البريطاني السابق جون هيلي قدم استقالته أمس موجها رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر مفادها أن الحكومة لم تتمكن من توفير الموارد التي تحتاجها البلاد للدفاع عن نفسها من التهديدات وفق التعبير. قال المعهد الوطني لصحة العامة في أفريقيا إن السلطات غير قادرة على تحديد المدى الحقيقي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لأن عمال الطوارئ

0: لا يمكنهم العثور على جميع المخالطين المفقودين للمرضى المصابين بالفيروس. وامتد التفشي إلى 3 مناطق إضافية، ما يرفع إجمالي عدد المناطق المتضررة من 26 إلى 29 حسب ما ذكره المعهد في تقريره. وأضاف المعهد بأن الكونغو الديمقراطية سجلت 676 حالة مؤكدة و 136 حالة وفاة حتى 10 حزيران. الأمم المتحدة أعلنت اليوم تسجيل حالتي وفاة بفيروس إيبولا في أحد مخيمات النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية، موضحة بأن المتوفيين الاثنين كانا يعيشان في مخيم كابانغبا الذي يستضيف 30,000 لاجئ. المنظمة الأممية دعت في تقريرها لتعزيز تدابير الوقاية لمحاربة العدوى. أقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 في الملعب الأسطوري أستيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق العرس الكروي الأكبر في العالم. المزيد مع زياد عبيدات.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب منتخب كوريا الجنوبية على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لاديسلاف كريتشي عند الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. نجح الفريق الكوري بإدراك التعادل عن طريق هوانغ إن بيوم في الدقيقة 67. قبل أن يسجل أوهيون الهدف الثاني لمنتخب كوريا قبل نهاية اللقاء ب10 دقائق. ويشارك منتخب كوريا الجنوبية للمرة 11 على التوالي في كأس العالم. ويعتبر أفضل إنجاز لمنتخب كوريا هو التأهل إلى الدور نصف النهائي على أرضه في مونديال العام 2002. في انطلاق منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم، نجح منتخب المكسيك بالفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل. التفاصيل في تقرير محمد القنص.
2: للمرة الثالثة يستضيف ملعب أزتيكا افتتاح كأس العالم، هو الملعب الوحيد في التاريخ الذي ينجح في ذلك. المواجهة الافتتاحية هي تكرار لافتتاح نسخة 2010. كينيونيس يستغل نجاح المكسيك في الضغط على جنوب أفريقيا. الهداف الذي يلعب للقادسية السعودي يفتتح أهداف المونديال 24. المكسيكيون عازمون، راول خيمينيز يسجل برأسه الهدف الثاني للمكسيك في الشوط الثاني. 3 بطاقات حمراء جعلت هذه المباراة أكثر افتتاحية في تاريخ المونديال تشهد بطاقات حمراء. المكسيك الأكثر لعبا للمباريات الافتتاحية بواقع 8 مباريات تفوز للمرة الأولى في تاريخها.

وخطفت المكسيك الأنظار بحفل افتتاح مميز لبطولة كأس العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة. عصام عامر تابع الحفل وعد التقرير التالي.

0: قبل 90 دقيقة من ركلة البداية، الأعين كانت موجهة نحو ملعب مكسيكو سيتي التاريخي. بعد 30 عاما من حفل افتتاح مميز بهرت به المكسيك كل العالم. اللوحة الأولى للدورة 23 من كأس العالم تضمنت فقرات ثقافية مكسيكية بألوانها الزاهية تمثل عمق الحضارة في البلاد. الحفل كذلك شهد فقرات موسيقية من أداء مطربين عالميين. على غرار الكولومبي جي بالفين، النيجيري بورنابوي، وأخيرا شاكيرا، ومعها كانت نهاية حفل افتتاح البطولة.
1: في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي الليلة منتخب البوسنة والهرسك مع نظيره الكندي، وتستعد البوسنة والهرسك للظهور الثاني في كأس العالم بعدما نجحت في حجز بطاقة التأهل بالفوز على منتخبي ويلز وإيطاليا في الملحق الأوروبي. وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة العام 2014. وتشارك كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة بالاشتراك مع المكسيك والولايات المتحدة، وسبق لها المشاركة في كأس العالم مرتين عام 86 والنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لبطولة كأس العالم في مدينة أوستن الأمريكية، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو الحالي في ميامي ضمن المجموعة العاشرة التي تضم كذلك إسبانيا والرأس الأخضر.
2: من أهم العقبات اللي كانت تواجهك أنت شخصياً كمدير تنفيذي اختيار القائمة النهائية، حسب المعلومات اللي عندي إنه قبل الإعلان أنت اجتمعت مع اللاعبين.
3: والله شوف، كان الاجتماع مع اللاعبين تقريباً بعد وصولنا بثلاثة أيام، شرحنا خطة العام الكاملة وش اللي حيواجهنا، ومن ضمنها موضوع القائمة، وشرحنا لهم إنه حيكون يوم 30 قائمة، حتكون يوم 31 قائمة حترفع للفيفا ومن ثم الإعلان عنها. وضحنا أنه حيكون معنا ثلاثة لاعبين خارج القائمة، وعندنا اثنين من الحراس حيكون خارج القائمة، ووضحنا لهم كذلك أن الاثنين من الحراس حيبقون معنا، لأن تعرف نظام البطولة يسمح لك لا سمح الله لا قدر الله في حالة سقوط أي لاعب للإصابة استبداله بحارس آخر. عودة زكريا وصالح إلى أرض الوطن اللي بالمناسبة وجه لهم جزيل الشكر وأشكرهم على التزامهم على انضباطهم، تقبلوا القرار مدربهم وجهازهم الفني.
2: دارت أحاديث وتبغى يعني تعلق عليها أو ترفض التعليق، لكن مجبر أني أقولها لك أنه جزء منها انضباطي استبعاد زكريا وصالح أبو الشمات.
3: لا، غير صحيح، بالعكس، هم من خيرة اللاعبين، منضبطين ملتزمين كانوا يؤدون أدمارهم على أكمل وجه. هو خيار فني، وتعرف بالنسبة للقائمة في كل العالم وكل منتخب أعلن قائمته صار هناك لغط.
1: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: والآن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة ضمن تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تروث سوشيال، يقول إن الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا، ما قالوه بما في ذلك تصريحهم كما قال ترامب الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة، ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم أمر مذهل، كما أن هجومهم بطائرات بدون طيار الذي تم رفضه تماما الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز هو أمر غير مقبول تماما وبتاتا، وعليهم أن يصلحوا أوضاعهم وبسرعة. إذن هذه هي تدوينة الرئيس الأمريكي التي تأتي أيضا بعد الغموض الذي أحاط بمسألة الاتفاق المبدئي بين في تصريحات الرئيس الأمريكي في مقابل التصريحات الإيرانية. أعيد مرة أخرى، يقول ترامب إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، ما قالوه بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة. ويقول ترامب لا وجود لمفهوم حسن النية معهم إنه أمر مذهل، كما أن هجومهم

طائرات بدون طيار عفوا الذي تم رفضه تماما الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز هو أمر غير مقبول بتاتا، وعليهم أن يصلحوا أوضاعهم وبسرعة.

0: كشفت هيئة التراث السعودية عن نقوش صخرية نادرة تحمل اسم الخليفة عمر بن الخطاب في محافظة مهد الذهب في المدينة المنورة، وذلك ضمن أعمال المسح الأثري في 5 مواقع في المحافظة، والتي كشفت أيضا عن مئات القطع الأثرية.
1: اختتمت هيئة التراث السعودية الموسم الثاني من المسح الأثري في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، معلنة تسجيل 173 موقعاً جديداً في حصيلة ميدانية بلغت 1774 مكتشفاً، تختزل فصولاً ممتدة من الحضارة الإنسانية على هذه الأرض.
2: تعتبر السويرقية، والتي كانت تسمى تاريخياً السوارقية، من أهم طرق الحج، حيث يمر درب الحج الشرقي من المدينة المنورة وصلنا إلى مكة، وتعتبر السويرقية هي متوسطة في هذا الطريق. هذا أدى إلى انتشار بعض الكتابات وإلى وجود بعض المواقع التاريخية مثل هذه الكتابات التي أمامنا، وبعض مواقع الفنون والسدود وبعض المنشآت والمواقع المتميزة.
1: تركزت الأعمال الميدانية في مواقع بارزة شملت السويرقية المويهية حادة العمق والصابية، وتوزعت المكتشفات بين 461 نقشا إسلاميا و34 نقشا ثموديا و1259 رسم صخريا، إلى جانب 11 منشأة حجرية وثلاثة قصور ومبان أثرية ودربين تاريخيين من طرق القوافل وأربعة آبار. ويعزز القيمة التاريخية الاستثنائية للموقع اكتشاف نقوش صخرية تحمل اسم الخليفة عمر بن الخطاب، إلى جانب أبيات من الشعر العربي ظلت صامدة على الصخور في وجه عوامل الزمن.
2: يقع هذا النقش في محافظة المهد تحديدا في مركز السويرقية في منطقة المدينة المنورة. في هذا الموقع قاع السويرقية، وهو قاع كبير جدا، يعتبر من القيعان التاريخية التي كانت تضم الكثير من المزارع التاريخية، وتنتشر على سفوح هذا القاع الكثير من الكتابات الإسلامية التي تعود إلى بعض الصحابة والتابعين، وتعتبر من الكتابات الإسلامية المبكرة في القرن الأول، وتنتشر أيضا الكثير من الكتابات في القرن الثاني وصولا إلى القرن الرابع الهجري.
1: تفتح هذه الكنوز الأثرية نافذة على الحقب الإسلامية المبكرة، وتؤكد حجم الحضور البشري المتجدر في أرض المهد منذ آلاف السنين، ما يضعها في مصاف المواقع ذات الأهمية الحضارية البالغة، ويثري خارطة التراث الوطني التي تصونها الهيئة للأجيال القادمة.
0: أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الحر الشديد أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا منذ عام 2022، محذرة من أن تغير المناخ يزيد من حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة. المنظمة أكدت بأن معظم الوفيات كان يمكن تفاديها، داعية إلى استجابة مؤسسية منسقة لمواجهة المخاطر المتزايدة للحر الشديد. هذا وسجلت أنتاركتيكا درجة حرارة قياسية لشهر يونيو بلغت 15 درجة فاصل 4 من العشرة في قاعدة إسبيرانزا الأرجنتينية وسط ذوبان غير طبيعي للجليد خلال فصل الشتاء. حذر علماء من أن موجة الدفء تعكس نمطا متزايدا مرتبطا بتغير المناخ مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تأثيراتها على النظم البيئية القطبية. إلى العناوين. ترامب يؤكد أن الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا. نتنياهو يتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي طالما بقي في رئاسة الحكومة الإسرائيلية. الهند تستدعي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية احتجاجا على استهداف سفينة تقل بحارة هنود. من لبنان الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة

0: مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: Yeah, FM.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مصادر العربية تكشف أن جنيف هي الموقع المحتمل للتوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران. نتنياهو يتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي طالما بقي في رئاسة الحكومة الإسرائيلية. مونديال أمريكا الشمالية ينطلق في المكسيك، والأخضر السعودي يتأهب لملاقاة أوروغواي. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: هذه النشرة أقدمها لكم أنا حسن طرزي، مرحبا بكم جميعا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إن الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا، وأكد أن لا وجود لمبدأ حسن النية في التعامل مع الإيرانيين. وحذر الرئيس الأمريكي من أن عليهم إصلاح أوضاعهم بسرعة، وقال إن هجمات إيران الليلة الماضية على السفن في مضيق هرمز غير مقبولة. قبل ذلك رجحت مصادر العربية أن تكون مدينة جنيف السويسرية مكان توقيع الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران مطلع الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن إيران طلبت توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة في دولة أوروبية لمنحه طابعا دوليا، ولفتت إلى أن فريقا قانونيا باكستانيا سيحضر توقيع اتفاق إيران وأمريكا في دولة أوروبية. هذا وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر بأن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا لنقل معدات لوجستية مرتبطة باحتمال سفر جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق المحتمل.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أوضح أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف في كلمة في البيت الأبيض أن وثائق الاتفاق باتت جاهزة للتوقيع المحتمل في أوروبا مطلع الأسبوع، وأن نائبه جيدي فانس سيشارك في مراسم التوقيع. وأكد ترامب أن مضيق هرمز سيعاد فتحه رسميا فور توقيع الاتفاق. مصدر رفيع المستوى أكد في تصريحات للعربية أن الوسطاء سلموا البيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران، وأشارت إلى أن واشنطن ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع طهران، من بينها تسهيل الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وأشارت المصادر إلى وجود عملية تفاوض بشأن الملف النووي تمتد لستين يوما، وتشمل المناقشات نسب تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي بشار جرار لإلقاء المزيد من الضوء على ما ترشح أو رشح من أنباء حول هذه المسودة الأولية. أهلا بك أستاذ بشار، ما الذي تأكد لديكم حتى اللحظة بشأن بنود هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل؟
1: هو المؤكد أستاذ حسن أن هناك روايتين كالعادة، ودائما كل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه يخادع، ولكن هذه المرة ترامب يستند إلى ما هو موجود خطيا، بمعنى الوثائق التي تعهد فيها نظام حرس ملالي فيما يتعلق في مذكرة التفاهم مكتوبة وموقع عليها خطيا، وإلا لما وصلنا إلى مرحلة ترتيبات لوجستية بإرسال C-17 أربع طائرات إلى ما يعتقد أنه جنيف، وأن هذا الاتفاق سيوقع في مطلع الأسبوع، بمعنى أن الأمور تجاوزت مرحلة محاولات النظام في إيران المتكررة بتقريب الأمور إلى الشارع الإيراني والأدوات الإقليمية، بأن إيران هي التي فرضت وهي التي قاومت وبالتالي تفرض شروطها لما ستروج على أنه نصر. يعني هذا الأمر باعتقاد ترامب عندما يشير بأنه الثقة غير موجودة غير منعدمة، هو يشير أيضا لتجربة لدى الجمهوريين تحديدا، ولدى رئيس أسبق هو يؤمن بقيادته الحزب الجمهوري اللي هو رونالد ريغان، عندما كان يقول علينا أن نثق ولكن نتحقق، تيست يعني تراست لكن فيريفاي، هذا ما كان يفعله مع غورباتشوف، فما بالك إذا كان بديل غورباتشوف الآن خامنئي الابن.
0: نعم. طيب هل نحن نتحدث الآن عن إشكالية مجددا تطفو على السطح فيما يتعلق بهوية الأطراف التي يفاوضها ترامب في إيران، وهل هي ذات مصداقية، وهل هي قبل ذلك كله صاحبة قرار في طهران؟
1: وبالفعل هذا السؤال دائما مطروح حسن، ونعلم جميعا بأنه الصورة ضبابية، هل هو تقاسم أدوار؟ يعني هذه النظم والتنظيمات اللي تعتمد خطابات غير صادقة مع الواقع، يعني وتحاول تضليل الرأي العام، تدعي وهي في عز هزيمتها بأنها منتصرة، وتحاول أن تقدم أثناء التفاوض بأنها تفاوض من واقع قوة، فتتبادل الأدوار، يظهر أن هناك جناح متشدد وجناح معتدل. ولكن كما أحسن باعتقادي الرئيس ترامب وصفهم بأنه لا، هو الطرفين متشددين، ولكن هناك من هو عقلاني أو أقل جنونا من الطرف الآخر، وبالتالي بصرف النظر وحيدي هو الذي يحكم، بمعنى حرس ملالي وليس حرس ثورة، لأنه نظام ولاية الفقيه تم القضاء عليه بمجرد وصول خامنئي الابن للسلطة بالتوريث. وأيضا إذا كان أصلا مشتبه خامنئي هو فعلا المرشد الثالث لهذه ما سميت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذا كان بالفعل على قيد الحياة وقادر على اتخاذ القرار، بكل الحالات قليباف قيل أنه هو الذي سيوقع، قليباف فشل بالتوصل إلى هذه النتيجة مع جيدي فانس في إسلام أباد، الآن وصلت الأمور إلى ترتيبات قانونية، وهناك ردود أفعال بدأت تظهر، منها نتنياهو يقول أنه لن يسمح بامتلاك سلاح نووي لإيران ما دام رئيسا للوزراء، فهو يربط هذه المسألة في الانتخابات، بالتالي نعم
0: هناك، وهذا عليه توافق يعني أمريكا إسرائيل معلن منذ وقت سابق فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. لكن لابد لي أن أسألك أستاذ بشار، وأنت المتابع عن كثب وعن قرب، ما هي النقاط التي يرى ترامب أنها بالفعل تختلف عن اتفاق عام 2015؟
1: أهمها على الإطلاق عدم الرضوخ للبلطجة والابتزاز، لأنه كانت الأموال اللي أرسلها كاش سواء أوباما ولا بايدن في الحالتين كانت استجابة

0: لضغوط، وهذه الأموال تذهب ولا نعلم أين تصرف. لا يوجد لا في الولايات المتحدة ولا بالمنظومة الرقابية الدولية من كان يعلم أين كانت تذهب هذه المليارات. ومن الواضح أنها ذهبت لحماس وحزب الله، وحزب الله العراقي في العراق، ولا للحوثي، ولكن لم تذهب للشعب الإيراني. لذلك الآن ربطت بأن هذا الإفراج المؤقت والمتدرج عن الأموال الأصلا مجمدة للإيرانيين سيكون لما يثبت أنه ذاهب لمصلحة الشعب الإيراني. والنقطتين الأكثر أهمية أيضا، أن كل الرسوم الأتاوة التي أخذت سلبت من الملاحة البحرية الدولية سيتم استقطاعها. وأيضا كل ما تضررت به دول الجوار من المسيرات والصواريخ الإيرانية سيحصم أيضا من الأرصدة المجمدة. هذا يعني الفارق كبير كما السماء
1: صحيح.
0: والأرض
1: صحيح.
0: بين ما قام
1: كبير
0: به
1: جدا. لا شك.
0: أوباما وبايدن وما يقوم به الآن ترامب.
1: طيب، أود أن أسألك أيضا أستاذ بشار عن موضوع آخر ربما يخرجنا عن تفاصيل بنود هذا الاتفاق. باكستان تبذل جهودا مضنية، يعني منذ السابع من أبريل الماضي، نتحدث عن شهرين وزيادة، وكانت قريبة في أكثر من مناسبة من توقيع الاتفاق أو إعلان توصل الطرفين المعنيين أمريكا وإيران إلى تسوية لهذا النزاع. لكن بعد كل هذه الجهود في النهاية جاء وفد قطري زار طهران في زيارة واحدة، أخذ مسودة الاتفاق وعاد بها موقعة من طهران وأرسلها إلى الجانب الأمريكي، هذا ما قيل في الأخبار. لكن السؤال، كيف حصل ذلك؟
0: أخي حسن، تعلم ويعلم المستمع والمشاهد الكريم بأنه هذا أسلوب ترامب، وحتى باستطاعتي القول بأنه هذا أسلوب الإدارات الأمريكية من جمهورية وديمقراطية. دائما هناك مفاوضات بمتعددة المسارات، يعني أكثر من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق في أوسلو، كانت هناك المفاوضات بالجانب الرسمي الفلسطيني مع رعاية الدول العربية باتجاه، وكان هناك بابا خلفيا عن طريق النرويج. هذا الشيء يتكرر،
1: يعني أنت تراه ميزة إضافية في قدرات التفاوضية لدى الرئيس الأمريكي، لكن ليس بالضرورة مثلا ضعف لدى الجانب الباكستاني وفشل استمر لأكثر من شهرين.
0: لا أبدا عزيزي، لأنه هذه الأمور كيف تقاس؟ أولا ليست فقط أسلوب ترامب، هذا أسلوب الإدارات الأمريكية قاطبة. المسألة الأخرى بأنه باكستان دورها مفصلي، العلاقات بين الاستخبارات الباكستانية العسكرية والولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة قوية جدا، لذلك كانت هي موضع ثقة حتى من أيام نيكسون. كانت
1: لكن الثقة من الجانب الإيراني الثقة من الجانب الإيراني بالجانب الباكستاني
0: الإيراني
1: ربما لم تكن،
0: هناك اشتباك بأكثر من ملف.
1: صحيح.
0: يعني عندهم أعداء مشتركين، عندهم جيرة مشتركة، حدود مشتركة.
1: لا أقصد أنه الإيراني في أكثر من مناسبة ولكن بشكل غير رسمي أثاروا وأبدوا شكوكا في نوايا الجانب الباكستاني واعترضوا على بعض البنود، فهل يعني أتساءل هل كان ذلك يعني رسالة موجهة إلى باكستان في النهاية أرسلنا موافقتنا عن طريق القطري وليس عن طريق الباكستاني؟
0: أعتقد هذه واردة، ولكن التفسير برأيي الأدق هو الدور اللي لعبته قطر في أكثر من ملف تفاوضي.
1: نعم.
0: ملف طالبان، ملف حماس، يعني هذه حتى بسوريا أيام النظام السابق كانت تلعب دور كبير في كيف استطاعت التواصل مع النصرة للإفراج عن راهبات معلولة، مع الدواعش، مع تنظيم. هذه ميزة قطر. قطر يعني لا تكتم سرا للخارجية الأمريكية إنه هي التي تتولى ملفات مع الأكثر تشددا لغايات مكافحة الإرهاب. هذا هو الدور الذي تقوم به الدوحة.
1: المحلل السياسي بشار جرار، كنت معي من واشنطن في هذا الصباح الباكر، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية بأن تل أبيب تضغط على الولايات المتحدة لمنع رفع تجميد الأصول الإيرانية كجزء من الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح من جهته بأنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما بقي في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وأشار إلى ما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي.

0: الجوي الإيراني. وفي غضون ذلك، شدد مسؤول إسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية على أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين الجانبين الأمريكي والإيراني في الساعات الأخيرة. وقال المصدر ذاته إن إسرائيل ستحتفظ بحقها في العمل في مناطق سيطرتها داخل لبنان لصد أي تهديد. وأضاف المسؤول الإيراني أن محاولة أو المسؤول الإسرائيلي أن محاولة الإيرانيين ربط الساحات ببعضها البعض باءت بالفشل. هذا وأظهرت صور وصل إليها الجيش الإسرائيلي مؤخرا أنفاقا ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة شقيف جنوبية لبنان. ويتمركز الجيش الإسرائيلي حاليا على بعد 3 كيلومترات فقط من النبطية التي يعتبرها مركزا مهما للحزب، وتمنح السيطرة عليها مرونة للتحرك العملياتي. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات على النبطية وجبشيت جنوبية لبنان، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب والبقاع شرق البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، إذ بلغت 3711 قتيلا وأكثر من 11,000 جريح. وأسفرت غارة قرب مستشفى حيرام في صور عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، بينهم 10 أشخاص من الطواقم الطبية. من مدينة الناصرة ينضم إلينا المحلل السياسي نظير مجلي. أهلا بك معنا أستاذ نظير. أتحدث معك بداية عن ما تسرب حتى هذه اللحظة من أنباء بشأن الاتفاق الإيراني الأمريكي المحتمل. قبل أيام تتذكر أن ترامب طلب من نتنياهو أن يتوقف عن ضرب إيران، ثم أمر ترامب قواته بضرب إيران، ثم أعلن ترامب التوقف عن ضرب إيران لأنها وافقت على الاتفاق. يعني في أقل من أسبوع واحد انتقلنا من أقصى درجات الحرارة إلى أقصى درجات البرودة، ويبدو أننا سنبقى نراوح بين النقطتين. ما الذي حصل خلال الأيام الأخيرة؟
1: مرحبا بك يا عزيزي وبالإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. في إسرائيل كانوا على اطلاع يعني دقيق كما يبدو على كل هذه التطورات، ولذلك رأينا أن ردود الفعل الإسرائيلية كانت بما يلائم الجيش والدولة العميقة في إسرائيل. ترى في هذا الاتفاق اتفاقا سيئا جدا، وكما عبر رئيس أركان الجيش إيال زمير، ونتنياهو يبلع هذا الاتفاق لأنه ملتزم تجاه الرئيس الأمريكي ولن يقف أمامه ويقول هذا اتفاق سيء أو أنه لا يوافق عليه، بل رأينا أنه بدأ يمتدح هذا الاتفاق ويقول أنه سعيد بأن الرئيس الأمريكي مصر على أن لا يكون هناك مشروع نووي مسلح لدى إيران. ولهذا الموقف الإسرائيلي يتراوح بين هذين الموقفين، الموقف الحقيقي وضد الاتفاق، ولكن الموقف الرسمي هو مع الاتفاق. ويوجد أيضا أمر ثالث مهم في هذا الموضوع، أنهم يرون أن كل هذه التقلبات تدل على أن الأمور ليست ناضجة بشكل جدي، وأن القيادة الإيرانية سوف تفشل هذا الاتفاق بالتأكيد في مرحلة ما من المراحل. حتى الآن هي تتعاطى معه، يوم تقول نعم ويوم تقول لا، ولذلك نرى أن ترامب يرد بما يلائم، مرة يهدد ومرة يتحدث عن الآمال في الوصول إلى هذا الاتفاق. ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تثق بأن القيادة الإيرانية نتيجة لمواقفها المتغطرسة سوف تفشل الاتفاق في مرحلة ما، وعندما تنضج الظروف يعني ترتاح الولايات المتحدة من المونديال، من احتفالات 250 وربما حتى لبعد الانتخابات، بالتأكيد ستكون هناك عملية تفجير في المنطقة، هكذا يعتقد الإسرائيليون. ولذلك يقولون لنصبر ونرى كيف تتورط القيادة الإيرانية أمام القيادة الأمريكية.
0: نتنياهو المعروف بتسرعه دائما ولجوئه إلى الحلول العسكرية والحلول، يعني يذهب إلى آخر الطريق في حلوله للكثير من الأزمات. هل بالفعل يمكن أن يصبر كل هذا الوقت، أم سيتدخل لإفشال الاتفاق بشكل شخصي، ربما يضغط مزيد، يعني يمارس مزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية لتوقيفها عن توقيع هذا الاتفاق، أو هل يستطيع بالفعل أن يقدم على شيء من هذا النوع؟
1: نتنياهو لديه حساب واحد وهدف أساسي واحد، هو أن يبقى رئيسا للحكومة لكي يكون ذلك

0: عليه أن ينجح في الاتفاق في الانتخابات القادمة، الانتخابات في شهر أكتوبر. من الآن حتى أكتوبر هو بحاجة ماسة إلى دعم من الرئيس الأمريكي وليس إلى صدام معه، ولهذا سيرضي الرئيس الأمريكي أيا كان، سيحاول أن يجابه المعارضة الداخلية في إسرائيل كما هو معروف في إسرائيل. يعني اليوم ينتقدون نتنياهو، يقولون إنه بدأنا الحرب بالحديث عن الإطاحة بالنظام الإيراني، وكما يبدو أننا ننهي هذه الحرب بالإطاحة بالنظام الإسرائيلي في الحكم الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية. وهذا يعني أوجه التناقض في السياسة
1: صحيح
0: الأمريكية، ومع ذلك هو سيعمل كل ما في وسعه لكي يبقى على علاقات جيدة مع ترامب حتى يسانده في الانتخابات. ترامب يستطيع جدا أن يساعد نتنياهو خصوصا في المعركة الانتخابية المقبلة، لأن أوساط واسعة في إسرائيل مع أنها تنتقد ترامب اليوم، يعني حوالي 62% من الإسرائيليين ينتقدون ترامب ويقولون أنه يدير المعركة مع إيران بشكل خاطئ، ومع ذلك هو أفضل رئيس الأمريكي لإسرائيل. ولهذا عندما يأتي في سبتمبر القادم وهو يخطط أن تكون هذه الزيارة هي عبارة عن زيارة دعم بالأساس لنتنياهو في الانتخابات، فعندما يأتي إلى هذه الزيارة سيكون يعني هذا أوج الدعم، ونتنياهو سيحرص بكل قوة على أن يأتي ترامب ولا يغضب منه، بل أن يسانده وأن يتحدث عن بطولاته في قيادة
1: نعم
0: الحرب الإسرائيلية على إيران وغزة ولبنان، مع أن الموقف الإسرائيلي العام هو مختلف، يعني الإسرائيليون غير مقتنعين بموقف نتنياهو، ولذلك نرى أنهم ينفضون عن نتنياهو. ولذلك معركته الانتخابية الآن هي معركة وجودية، ويوجد أهمية خاصة لترامب إلى جانبه فيها.
1: طيب، على الجانب الآخر في جنوب لبنان، يعني لا يزال القتل مستمرا، العمليات العسكرية مستمرة رغم ما شاهدناه الأسبوع الماضي من تدخل أمريكي مباشر لوقف إطلاق النار والحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، لكن يبدو أن بالفعل أنه كل هذا لم يصبح حتى حبرا، لنقول أنه بات حبرا على ورق فقط. لكن سؤالي لحضرتك أستاذ نظير، ما مستقبل الحديث عن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، ليس فقط في ظل استمرار التصعيد في جنوب لبنان، وإنما في ظل أيضا المتغير الكبير جدا إذا ما وصل إلى نهاية الطريق، وأتحدث هنا عن الاتفاق الإيراني الأمريكي المحتمل.
0: الموقف الإسرائيلي من الاتفاق الإيراني الأمريكي يتضمن 5 اعتراضات أو مخاوف دعنا نقول. الأول يقول أن المسألة النووية ضبابية، الثاني يقول أن الصواريخ البالستية غير متوفرة، الثالث يقول أن هنالك تحرير أموال إيرانية في أمريكا وهذا سيقوي النظام. الأمر الرابع هو لبنان. إسرائيل قلقة من أن يكون الاتفاق الأمريكي الإيراني يتضمن بندا يقضي بوقف كل أنواع العنف في لبنان. يعني هذا بهذه الحالة ستضطر إسرائيل إلى التوقف، وإنجاح المفاوضات التي يديرها الأمريكيون بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ففي هذه الحالة نجد أن إسرائيل يعني تتخذ موقفا بنفس الروح وبنفس النمط، على الرغم من أنها تطالب وتريد أن تستمر في الحرب لأنها تعتقد أن حزب الله ما زال قويا ويحتاج إلى تكسير عظام كما يقولون، وهذا لا يتم إلا بالحرب، ونزع السلاح لن يتم إلا بحرب إسرائيلية أو على الأقل بضغط عسكري إسرائيلي. فعندما يضطرون إلى الوقف الحرب تماما في لبنان هذا سيخلخل الأهداف الإسرائيلية. في هذا الشأن يوجد ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة بأن يبقوا رهيب الحرب ولو منخفضا في لبنان. بأي معنى؟ فالاتفاق ممكن أن يقال أن هناك وقف إطلاق نار شامل في لبنان، ولكن إذا تعرضت إسرائيل لأي ضرب من أي من جهة مسلحة حقها أن ترد. هذا البند كما نعرف كان موجودا في عند وقف إطلاق نار قبل شهرين، واستغلته إسرائيل أيما استغلال من أجل أن تواصل التصعيد الحربي. إذا أتيح لها أن تدخل هذا البند الصغير بين قوسين، يعني كما يقول إسرائيل أنه بند صغير في اتفاق ضخم ما بين أمريكا وإيران،
1: يعني
0: فإذا كان
1: تغييرات كثيرة ربما ترتقبها المنطقة اعتمادا على ما يمكن أن يسفر عنه هذا الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران. المحلل السياسي نظير مجلي، كنت معي من مدينة الناصرة، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجدد الترحيب بكم في أنباءنا. أيضا استدعت الهند نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نودلهي احتجاجا على استهداف سفينة تقل بحارة هنود قبالة سواحل عمان. أدى الهجوم الأمريكي على ناقلة نفط ترفع علم بلاو إلى مقتل 3 بحارة هنود، وهم أول بحارة يتأكد مقتلهم في ضربة أمريكية كجزء من عملية واشنطن لحصار الموانئ الإيرانية، وهي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال 3 أيام بسبب الغارات الأمريكية على السفن. من جهة ثانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أعادت توجيه مسار 136 سفينة وعطلت حركة 9 سفن أخرى في إطار ضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم استمرار عملياتها لفرض الحصار ومراقبة حركة الملاحة المرتبطة بالحصار.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قاد هوانغ إن بيوم منتخب كوريا الجنوبية إلى فوزه الأول في مونديال 2026 لكرة القدم على منتخب تشيك بهدفين لهدف اليوم على ملعب أكرون في غوادالهارا ضمن المجموعة الأولى. وتصدرت المكسيك ترتيب فرق المجموعة بعد فوزها يوم أمس على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح البطولة متقدمة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية. من الرياض أرحب بالمحلل الفني الأستاذ أحمد علام. أهلا بك معنا أستاذ أحمد، تابعت الافتتاح يوم أمس، هل كان على قدر توقعاتكم؟
2: أهلا وسهلا أستاذ حسن، أحييك وحيي مستمعي إذاعة العربية اف ام، سعيد جدا بتواجدي معك. نعم كانت بداية مثيرة ما بين المكسيك وأيضا جنوب أفريقيا، مباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء لصالح المكسيك. مباراة شهدت ثلاث كروت حمراء كانت في إثارة تحديد المكسيك في بداية المباراة، كان فريق خطر أو منتخب خطر جدا. الأمر المميز زميلي حسن هو تعلق كونيونيس مهاجم نادي القادسية وأيضا صحيح. هداف الدوري السعودي في هذا الموسم، أفضل لاعب في هذا اللقاء بلا شك، أن هذا الأمر يوضح على نوعية اختيار اللاعبين العالميين اللي يمثلوا منتخباتهم بصورة جدا مثالية. كانت مباراة أعتقد أنه مثيرة، يعني نتنبأ بين كأس العالم ستكون مباريات كثيرة يعني بنفس هذه الإثارة وأيضا بنفس هذه القوة، وحتى يعني مباراة كوريا وأيضا تشيك كانت مباراة مثيرة، مباراة ممتعة، مباراة كان فيها رومنتادا، تقدم المنتخب التشيكي بالهدف الأول ولكن عاد كوريا وتوج أفضليته بشكل عام خلال هذا اللقاء.
1: جميل جدا، يعني لابد هنا أن نعطي كريدت صغير لزميلنا سالم الزبيدي، ليلة أمس تابعنا معه المباراة، مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، وكان يتوقع أن يسجل كينيونيز هدفا واحتفل يعني بطريقته الخاصة.
2: عاد زميلي حسن، سالم ملك التوقعات.
1: صحيح
2: يعني صحيح، توقعاته دائما صايبة وهو مميز في هذا الجانب، ولكن بلا شك أنه مهاجم يتواجد في الدوري السعودي يشكل إضافة للدوري السعودي وأيضا مع منتخب بلده، هذا الأمر اللي ينعكس على نوعية اختيار اللاعبين الأجانب، لا سيما أنه معرفة كونيونيس في طريقة قدومه. كونيونيس احنا نعرف أنه أصل كونيونيس كولومبي ولكن حقا أصر على تمثيل المنتخب المكسيكي، فلا شك أنه هذا الأمر يعطي حافز بشكل كبير كونيونيس في جميع تجاربه يحقق نجاحات كبيرة، لأنه أمانة ماكينة يعني تسجيل وماكينة أهداف بشكل كبير، حتى تمركزه كلاعب رأس حربة وأيضا كلاعب متواجد في الأطراف دائما يشكل إضافة ويشكل قوة بشكل كبير.
1: جميل جدا، وفرحة خاصة ربما تكون لنادي القادسية ورعاة هذا الفريق. على أي حال الأخضر السعودي كابتن أحمد يتأهب الآن لملاقاة منتخب أوروغواي، ما المطلوب من الجهاز الفني قبل 3 أيام من هذه المواجهة؟
2: في بوادر تبشر بالخير حقيقة للمنتخب السعودي تحديدا في الثلاث المباريات الودية اللي سبقت ما قبل بطولة كأس العالم، من خلال المستوى الفني، من خلال اختيار التشكيل. دونيس واضح أنه لديه بصمات تحتاج اعتماد حقيقة، اعتمادها من الجانب الفني خلال المباريات القادمة. واضح حقيقة أنه شكل للمنتخب فيه هوية، فيه أسلوب، فيه

0: حكيت النزعه الهجوميه اللي كان يعانيها منتخبنا في في في المباريات السابقه، وان كان يحقق انتصارات ونتائج ايجابيه، ولكن على الشكل الفني كان غير مرضي. اعتقد انه مباراه الاوروغواي تحديدا هي مفتاح، هي مفتاح طريق بشكل كبير لمسار منتخبنا لبطوله كاس العالم، لا سيما انه منتخب قوي جدا، منتخب مستعد بشكل جيد، لديه اسماء مميزه، اوراخو، فالفيردي، لديه اكثر من اسم حقا
1: صحيح
0: يشكلون اضافه بشكل كبير لهذا المنتخب. لابد ان نلعب باستراتيجيه واضحه، باسلوب واضح، يكون في التزام بشكل كبير. ممكن الجميع يتحدث بان هذه المباراه ان تحصل عليها الاخضر على النقطه او تعادل ستكون مكسب. نعم مكسب، ولكن مجريات المباراه قد تختلف، لذلك لابد ان
1: صحيح
0: يكون تحضيرك لمجريات المباراه يكون لكسب 3 نقاط، ومع مجريات المباراه انت ممكن تروح الى الاسلوب الامثل والخروج من هذه المباراه بمكاسب عديده. واظن المنتخب قادر على الانتصار، لانه امانه ما شاهدناه خلال المباريات الوديه يعطي اطمئنان جيد للمنتخب السعودي.
1: جميل، يعني ربما يشاركك هذا التفاؤل الكابتن محمد كنو، اليوم كان يتحدث إلى موقع فيفا الإلكتروني وتذكر فوز الأخضر السعودي على منتخب الأرجنتين في افتتاح المونديال، في افتتاح مباريات الفريقين في المونديال الماضي في قطر، لكن ذلك الفوز لم يكن كافيا لتأهل المنتخب إلى الدور الثاني. هل تعتقد أن الفوز على منتخب كبير ومهم مثل باراغواي في هذه المباراة يمكن أن ينقل الأخضر السعودي إلى الدور الثاني؟
0: شوف، نعم، سير المجموعة أعتقد أنه جيد، يلعب مع الأورغواي، بعدين أسبانيا، بعدين مع الرأس الأخضر. أعتقد أنه في توازن في عملية لعب المباريات. الأمر الآخر اللي هو عدد زيادة المنتخبات كمنتخب ثالث بالتواجد إلى الدور القادم، هذا الأمر اللي يعطي فرص ويعزز من فرص المنتخب السعودي بالتواجد. إذا لم يتحصل على المركز الأول أو الثاني، ممكن بأفضلية المراكز على مستوى المركز الثالث. وأيضا في نقطة مهمة زميلي حسن، أنه اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الأرجنتين تقريبا 50% هم مشاركين
1: موجودين،
0: في
1: صحيح،
0: مباراة الأورغواي. نعم،
1: يعني هذه الخبرة وهذه وهذه
0: يا
1: التجربة
0: سلام،
1: لا زالت حية في
0: صحيح،
1: ذهن اللاعبين. على كل حال
0: الخبرات راح تلعب دور في هذا الجانب وفي هذه النسخة تحديدا من بطولة كأس العالم.
1: أمنيات التوفيق لك أخي أحمد وللمنتخب ولجميع مشجعيه ومناصريه. أشكرك شكرا جزيلا، المحلل الفني أحمد علام كنت معي من الرياض. مع التطورات المتعلقة بالاتفاق بين أمريكا وإيران، تراجعت أسعار النفط بنحو 5% صباح اليوم بعد إعلان ترامب التوصل إلى تفاهم وصفه بالعظيم مع إيران، رغم تأكيد طهران أنها لم تحسم موقفها من الاتفاق بعد. وانخفض سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل متراجعا بنحو 5%، ويعد هذا الانخفاض الأدنى في أسعار النفط منذ شهرين. وفي هذه الأثناء حذر البنك الدولي من أن استمرار الحرب في إيران قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى تسجيل أضعف وتيرة نمو منذ جائحة كورونا، وتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026. بهذا مستمعينا ومستمعاتنا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكياً بسبب هذا.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق. الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال.

0: أحمد السعيفان وسالم الزبيدي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: من هنا يأتيكم الخبر بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضطوك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
14: لا تذهبوا بعيدا،
15: قسم فبمعركة مخيم جنين
14: فنحن دائما معكم،
15: دائما معكم
14: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
16: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
14: أكبر شبكة من المراسلين.
17: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
14: وأفضل باقة من المختصين.
18: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
14: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
19: معالم مع سلطان المرواني.

هنا يلتقي التاريخ بالجغرافيا. من شرفة الأردن إطلالة منظر بانورامي خلاب، الجولان في سوريا وهناك فلسطين، ونقف في الأردن ومع معلم جديد من معالم الأردن أم قيس.

هذا المشهد من أندر المشاهد في الجغرافيا، لالتقاء عدة تضاريس: بحيرة، جبال، نهر، وادي. هذا وادي اليرموك الشهير اللي وقعت فيه معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد، اللي غيرت من تاريخ المكان وإلى الأبد. كان من نتائج

وجهة خروج الوجود البيزنطي من هذه المنطقة والفتوحات الإسلامية. هنا هضبة الجولان اللي تعتبر في سوريا. أما من هذه الناحية فلسطين، وهنا بحيرة طبرية. هذه البحيرة تسمى أيضا ببحيرة الجليل، لأن الجليل في فلسطين مشرفة عليها. بحيرة كبيرة، طولها 21 كيلو وعرضها 13 كيلو، وتعتبر أخفض بحيرة في العالم للمياه العذبة، تحت مستوى سطح البحر ب 213 متر، وتعتبر ثاني أخفض بحيرة بشكل عام، لأن البحر الميت أكثر انخفاضا من بحيرة طبرية. هذا الموقع يعتبر شاهد على التاريخ، شاهد على العصر.

أم قيس واحدة من أقدم المدن في العالم، أسسها اليونان الإغريق، واليونان يعني تقدر تقول حضارة تجارية، فكان عندهم هدف أنهم يسيطروا على طرق التجارة، وهذا واحد من أهم طرق التجارة العالمية. فقدم اليونان وأسسوا هذه المدينة وكانت تسمى جدارة. هذه المدينة في وقتها كانت من أهم المدن في العالم، حتى أنهم أطلقوا عليها أثينا الجديدة لكثرة ما فيها من فلاسفة وعلماء وأطباء. أم قيس عبر التاريخ توالت عليها عدة حضارات، لأن اليونان حينما قدموا مع الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني يعني شخصية بنت أعظم إمبراطورية في زمانها، امتدت إمبراطوريته من حدود اليونان حتى وصلت إلى الهند ووصلت إلى مصر. الإسكندر ما طول، يعني بعمر 32 شاب وافته المنية، وجد ميتا في فراشه في بابل في العراق، وما معروف سبب موته، يقال أنه سمموه، يقال أنه جاته الحمى التوفئيد. بعد وفاته انقسم الجيش في اثنين من قادة الجيش، واحد يسمونه سلوغوس أسس الإمبراطورية السلوقية في التاريخ، وكان تواجدها في الأردن وفي أم قيس. الفارس الآخر والجنرال الآخر كان يسمونه بطليموس، فأنشأ الإمبراطورية يسمونهم البطالمة في التاريخ الإسلامي، وهذه كان تواجدها في مصر. وعلى فكرة الإسكندرية في مصر أطلقت على اسم الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، وأي مدينة في العالم اسمها الإسكندرية أطلقت على الإسكندر الأكبر. استمروا البطالمة والسلوقيين في هذا المكان زهاء 4 قرون حتى جاء الرومان. الرومان أيضا حضارة عسكرية وحضارة تجارية، فجاءوا إلى هذه المنطقة واصطدموا مع اليونانيين وأجلوهم، لكنهم حافظوا على وحدة المكان، حافظوا على الطراز المعماري اللي تركوا اليونانيين. وصار في وقتها تأسيس اللي يسمونها المدن العشرة، اللي يسمونها اتحاد الديكابوليس. هذه المدن العشرة تضم أم قيس وتضم جراش وتضم عمان اللي تسمى فلادلفيا، وتضم أيضا دمشق وتضم بيسان وعدة مدن. هذه فيها وحدة في البناء، وحدة في الثقافة، وكانوا اليونانيين الإغريق هدفهم من هذه المباني نشر ثقافتهم وتعزيزها. الرومان حافظوا على المدن الإغريقية وأضافوا إليها، ومن الأشياء اللي أضافوها الرومان المسرح الروماني والحمامات الرومانية. استمرت المنطقة تحت حكم الرومان زهاء 10 قرون حتى جاء الفتح الإسلامي. هذا الوادي، وادي اليرموك، وقعت فيه معركة شهيرة بقيادة خالد بن الوليد، كان الانتصار حليف المسلمين وأجل الجيوش البيزنطية، أجل الرومان إلى الأبد.

الواحد يوم يوقف في المسارح الرومانية يتعجب، يقول ليش حرصوا على بنائها؟ ليش كل مكان يدخله الجيش الروماني القوات الرومانية يحرسون على المسرح الروماني؟ هذا المكان للترفيه، لكن ليس مجرد ترفيه. الرومان كان عندهم هدف إنهم ينشرون ثقافتهم، لغتهم، القوة الناعمة. تسمعون فيها؟ هذا أحد القوى الناعمة اللي يوصلون فيها رسالتهم. الحاكم يوصل رسالته للشعب عن طريق المسارح، عن طريق الترفيه، عن طريق الفن، الأشعار، المسرحيات، التراجيديا، كل ما يدور في هذا المسرح يقدم للعامة، وفي أحيان كثيرة بالمجان. لكن هذه الأشعار تحمل رسالة الحاكم، تحمل رسالة السلطة، سلطة الرومان. فيؤدون الرسالة عن طريق هذه المسارح. أيضا المسارح هذه تجد أنها مختلفة ما بين مكان ومكان. مسرح أم قيس أنا أسميه المسرح الأسود، لأنه بني بالحجارة البازلتية السوداء، لأن المنطقة غنية بهذه الحجارة، فاستخدموا الطبيعة وبنوا فيها المسرح. المسارح الرومانية تحف هندسية، كل شيء، كل حجر هنا موجود مرصوف في مكانه ومدروس. الهندسة الصوتية هندسة فائقة، هندسة متقدمة في زمانها. المعد أو المذيع أو الممثل المسرحي اللي يقف في ساحة المسرح حينما يتحدث، الجميع في المسرح يسمع صوته. هذه التقنية عمرها آلاف السنين.

هذه تجربة عملية على جودة تقنية الصوت في واحد من المسارح الرومانية، لا ومن أقدم المسارح الرومانية، مسرح أم قيس. رغم أنه المسرح والمنطقة تعرضت لزلزالين، الزلزال الأول في القرن الرابع والثاني في القرن السابع الميلادي، واللي موجود المسرح بعد أن تعرض للزلازل. يعني لو قدرنا نزرنا المسرح وهو في كامل هيئته وما تعرض للتدمير، كيف حيكون جودة الصوت فيه؟ وأول مسرح بناه الرومان في العالم كان في روما، يسمى مسرح بومبيو، بعده المسرح الشهير اللي يسمى الكوليسيوم اللي يزوروه السياح من شتى أقطار العالم، وهذه واحدة من الآثار الرومانية الباقية إلى اليوم والمنتشرة في العالم.

هذا السقف من أندر الأسقف في العالم. الأقواس هذه متكررة في المدن الرومانية، لكن السقف بانحناء وانسجام بصري ما بين الدور الثاني والدور الأول في المسرح الروماني في أم قيس. البناء فيه والرصف عجيب جدا. النحت هذا الكلام قبل حوالي 2000 عام، ما كان موجود أدوات القص ولا القص بالليزر، القص يدوي، فقص ونحت وتم إنزال الجدار من الدور الثاني إلى الدور الأول. أيضا الأقواس وزن الحجر الواحد فيهم فوق طن. كيف حمل إلى هذا الارتفاع وما كان يوجد الإسمنت؟ وبنوه في نظام يسمى بناء نظام التعشيق، إنه الحجر يسند الحجر، حيلة هندسية رياضية.

تتربع أم قيس أعلى هذه التلة، تراقب طرق التجارة. هنا تتقاطع القوافل، القوافل اللي قادمة من دمشق واللي من عمان واللي من فلسطين، مما جعلها مدينة تجارية بامتياز. أم قيس موجود فيها الأسواق، وشأنها شأن بقية المدن الرومانية، يكون فيها جادة رئيسية وفيها شوارع فرعية، يكون فيها المسارح، الحمامات الرومانية، المعابد، فيما يلي أصبحت كنائس. أم قيس كانت مركز لجمع الضرائب اللي تسمى المكوس، وهناك فرق ما بين المكوس وما بين الزكاة. المكوس كانت يعني فيها، كانت تثقل كاهل العامة ويفرضها الحاكم الظالم. الإسلام استبدل المكوس في الزكاة.

تسمعون بالمثل اللي يقول كل الطرق تؤدي إلى روما؟ هذا واحد من الطرق اللي تؤدي إلى روما. اهتم الرومان بتعبيد الطرق من عاصمتهم روما إلى كافة أجزاء الإمبراطورية. هذا في يوم قيس يسمى شارع الأعمدة، واضح من اسمه الأعمدة عن يمينه وعن شماله. أم قيس مدينة وصل فيها الغنى إلى البذخ، أهلها يصفون بالترف بالبذخ، طبعاً فيهم الفلاسفة والشعراء، حتى الحمامات عندهم مختلفة عن الحمامات الرومانية. يوجد مياه نبع، مياه كبريتية في الأسفل يستحمون فيه، إلى اليوم موجود، يسمى أعتقد الحمى أو شيء زي كذا. أم قيس أهاليها كانوا يتشمسون على هذه الربوات. وأم قيس قصة مدينة تحكي كيف التقت التجارة بالعلم وكيف التقت الطرق بالثقافة.

في كل مرة أزور قطر من بلداننا العربية يزداد يقيني أنه لابد من إعادة تقييم عجائب الدنيا السبع، لأن نقف على عجيبة من عجائب الأردن، بل من عجائب الدنيا اللي خلفه هناك أم قيس، البلدة الحالمة ذي الوادعة. هنا في الأعلى أعلى التلة المدينة الرومانية، ولا حياة بدون ماء. يا جماعة الخير، قبل 2000 عام فكروا كيف يجلبون المياه من الينابيع، الأنهار، مصادر المياه إلى أعالي الجبال عبر هذا النفق. هذا جزء من 170 كيلو، لذلك قلت لكم عجيبة من عجائب الدنيا. ندخل النفق ونكتشفه من الداخل.

هذا النفق العلوي في أم قيس أكثر من نفق. النفق السفلي في قنوات المياه. النفق العلوي عدة آراء. قيل إنه للاستخدام اللوجستي، وأنا أرى إنه للاستخدام اللوجستي، لأنه النفق عظيم، يعني ارتفاعه يصل في بعض الأحيان 3 متر وعرضه 1.5 متر. هنا واضح معي أثار وضع القناديل الإضاءة، فكانوا يضعون القنديل عشان يشتغلون في النفق، لأنه النفق ما فيه إضاءة خصوصا حتى لو في النهار جيت.

ما حيكون فيه إضاءة، فهنا يضعون الشموع وفي أثار الشموع موجودة إلى اليوم. نفق يبدأ من عند مصادر المياه، مصادر المياه من عند داعل في درعا في سوريا، ثم تستمر هذه الأنفاق وصولا إلى أم قيس. كان في الماء يجب أن يحافظون على نسبة ميلان ثابتة من أجل جريان الماء. لما كان عندهم التقنية الكهربائية والهيدروليكية لرفع المياه للأعلى، فلا بد من حيلة هندسية فحافظوا على الميلان. لكن حينما يواجههم جبل يحفرون نفق، طيب حينما يواجههم جبل منطقة منخفضة وادي، كانوا يبنون السواقي المصاطب المائية، وهذا واحد من أكبر الأنفاق المائية اللي أنا زرته في جولاتي وسفراتي. 170 كيلو

هذه من العجائب. أسفل قيس، ما حيصدق المشاهد لو قلنا له إحنا الآن أسفل بئر. هذا بئر وهذا فتحة البئر، قفل البئر، وحنا الآن أسفل البئر، يعني نعتبر الدور الثاني تحت الأرض. لا، وباقي دور ثالث أسفل منا اللي فيه قناطر الماء. إيش اللي يفسر مرورنا تحت بئر؟ أم قيس مرت عليها عدة حضارات، زمن الإغريق بعد وفاة الإسكندر ومجيء سلوقس، الإمبراطورية السلوقية، كانت أم قيس عامرة، لكن ما كان عندهم تقنية الرومان، فكانوا يعتمدون على مصادر المياه، حفر مثل هذه الآبار المجوفة اللي شكلها مثل الكمثرة، فوقت الأمطار يجمعون فيها المياه، وإذا جفت الأرض يستخدمون مياه الآبار. أما في زمن الرومان كان يعني 4 قرون مضت على هذه الآبار، تقدمت تقنية الري والمياه، فحفروا هذه الآبار واحتاجوا أن يمرون من تحت هذه البئر، وحنمر مو من تحت بئر واحد بل 3 آبار، وهذه من عجائب أم قيس.

بعد تجربة شيقة ومثيرة في أنفاق أم قيس، دخلت من الناحية الشرقية وخرجت من الناحية الغربية في قلب المدينة القديمة في الكنيسة المثمنة والثمانية على يمين شارع الأعمدة، وهنا مسرح أم قيس، تجربة مثيرة أسفل هذه المدينة القديمة.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها

0: خاصة.
1: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
2: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
3: المفاجأة جاء

0: توقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
1: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
6: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية أنه جار ترتيب حضور وفدي أمريكا وإيران للتوقيع على الاتفاق الأحد. ترامب يتهم الإيرانيين بالافتقار للنزاهة في التعامل ويقول أن تسريباتهم بشأن الاتفاق غير صحيحة. نتنياهو يتعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي وتوجيهات للجيش بالاستعداد لمنع حصولها على السلاح.
1: في تصريحات خاصة للعربية إنجليزي، رئيس بيلاروسيا يقول أن هدف ترامب وقف الحرب ولا حل عسكريا.
0: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لمخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة شقيف. وإيلون ماسك يقرع جرس إدراج أسهم سبيس إكس في البورصة في أكبر اكتتاب يجعله أول تريليونير في العالم. مشاهدينا، قبل أن نبدأ هذه النشرة نريد أن نذكر بأبرز الأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية وهي مهمة جدا بخصوص هذا الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. سأبدأ أولا مما تحدث به المصدر الدبلوماسي المطلع للعربية. قال أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بجاهزيتهما للتوقيع. كما قال هذا المصدر للعربية، جار ترتيب حضور وفدي أمريكا وإيران للتوقيع على هذا الاتفاق، وقال بأنه هناك ترجيح لتوقيع هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران الأحد في جنيف. بنفس الوقت أيضا مشاهدينا، هناك تصريحات منذ دقائق لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي قال مذكرة التفاهم مع أمريكا باتت أقرب من أي وقت. كما قال منذ قليل وزير الخارجية عرقجي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمون مذكرة التفاهم مع أمريكا. هذه آخر التصريحات إن كان لوزير الخارجية عرقجي. وأيضا بالنسبة لهذا المصدر المطلع للعربية الذي أكد حدوث التوقيع يوم الأحد في جنيف. لنطلع أكثر حقيقة على كل هذه التطورات التي تتغير بين لحظة وأخرى. من واشنطن ينضم إلي مراسل العربية حسين الطود. حسين، أهلا بك معنا. كنا تابعنا

0: أيضا هذه التغريدة أو هذه التدوينة للرئيس ترامب على ترو سوشيال، وإنما قبل قليل هناك مصدر دبلوماسي مطلع أكد للعربية بأن التوقيع يوم الأحد في جنيف، وبأنه تم تبليغ الوسطاء بجاهزية إيران وطهران لهذا التوقيع. ماذا لدينا من تفاصيل لو سمحت؟
1: يعني ميسون، من الواضح أن الأمريكيون حتى الآن هم على موقفهم. الغموض التي أشرنا إليه والذي أشار إليه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو يتعلق بالتضارب في الأنباء والتصريحات التي تأتي من إيران، لأن الإيرانيين تحدثوا عن أمور حتى دونالد ترامب نفسه قال بأنها غير مكتوبة في هذا الاتفاق، مثل موضوع مثلا أن يكون مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، هذا ما تم تسريبه في وسائل الإعلام الإيرانية. أيضا موضوع الإفراج عن 12 مليار دولار قبل البدء بالمفاوضات، والأمريكيون كانوا واضحين في هذا الأمر بأنه لن يكون هناك الإفراج عن الأموال المجمدة إلا إذا كان هناك تعهدات وتلتزم إيران بهذه التعهدات المتعلقة بالملف النووي. كنا أمام يعني روايات متضاربة من الجانب الإيراني، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي إلى كتابة هذه التغريدة على ما يبدو، وانتقد الإيرانيين على هذا التناقض وعلى عدم حسن النية كما قال. حتى الآن طبعا هناك حالة من التفاؤل ربما نستطيع أن نتحدث عنها في الجانب الأمريكي لدى دونالد ترامب، ولكن هذا التفاؤل قد يعني يتبدد إذا ما كان هناك نوع من التضارب في المواقف الإيرانية، على حسب طبعا ما يتم الحديث عنه.
0: على كل نفسين قبل قليل أيضا وزير الخارجية الإيراني عرقجي أكد بأنه أصبحوا قريبين جدا من هذا الاتفاق، وبنفس الوقت تطرق إلى موضوع مهم وقال بأنه لا تلتفتوا إلى وسائل الإعلام، لا نعرف إذا كان يتحدث عن وسائل إعلام أمريكية أم يتحدث عن وسائل الإعلام الإيرانية التي تحدثت عن هذا الاتفاق، واللي وصفه الرئيس ترامب بأنه هذه الوثيقة التي تم تسريبها عبر وسائل الإعلام الإيرانية هي غير صحيحة.
1: يعني ميسون، اغلب الظن بانه يتحدث عن وسائل الاعلام الايرانيه، لان هي من سربت هذه الوثائق بطريقه تخالف ما كنا نقراه ونفهمه من المواقف الامريكيه. كما ان هناك نقطه مهمه لابد من الاشاره اليها، كان تمت الاشاره اليها في العديد من المرات، بان هناك اختلافات في القياده الايرانيه، وحتى دونالد ترامب كان اشار الى هذا الموضوع، لربما هناك نوع من القيادات الان في ايران لا تريد لهذا الاتفاق ان يكون. طبعا هذا فقط في إطار الاستنتاج بسبب هذه التناقضات في التصريحات القادمة من إيران.
0: وأنت تتحدث معي أيضا
1: أن الخطوط الحمر الأمريكية لم يتم التراجع عنها حتى هذه اللحظة،
0: وتأكيدا على كلامك لن يتم التراجع عنها الخطوط الحمراء. جي دي فانس الآن يقول بأن الإيرانيين لن يتلقوا أموالا لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع، كما يتحدث جي دي فانس عن هذا الاتفاق. إذن الكثير من التصريحات من الجانب الإيراني وأيضا من الجانب الأمريكي. جي دي فانس يقول هناك الكثير من المعلومات المضللة عن الاتفاق المحتمل مع إيران. إذن تقريبا يعني إن كان الرئيس ترامب أو حتى نائب الرئيس جي دي فانس يعني يصرون بأنه ما يتم تسريبه هو مضلل وغير صحيح. على كل، دائما سنبقي أعيننا على هذه التصريحات، لأنه حقيقة كما ذكرت تتغير بين لحظة ولحظة. أعود إليك حسين في حال استقيت أي معلومات جديدة حول هذا الاتفاق، أو تأكيد أيضا بأنه سيتم يوم الأحد في جنيف. دعني أشكرك حتى الآن، ولكن سأذهب الآن أيضا إلى أوهايو. معي جينا وينستانلي، زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي. سيدة جينا أهلا بك معنا. قبل أن أبدأ معك أريد أيضا دائما أن أذكر بهذه المصادر للعربية التي تحدثت بأن الوسطاء أو تم إبلاغ الوسطاء بأن طهران وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية أبلغوهم عن جاهزيتهما للتوقيع. أيضا هذا المصدر الدبلوماسي للعربية قال بأنه جار أيضا الحديث عن إمكانية توقيع هذا الاتفاق في جنيف يوم الأحد. سيدة جينا، كل هذه المعلومات والتضارب بالمعلومات من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، هل من الممكن دائما أن نصل إلى لحظة توقيع هذا الاتفاق ومن ثم نعود ويتم التراجع من قبل طرف من الأطراف؟

0: Thank you so much for having
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. بالفعل وفي نهاية المطاف أعتقد أنه سيكون هنالك توقيع للاتفاق، ولكن شكل هذا الاتفاق الآن من الواضح بالنسبة إلينا أنه كان هنالك الكثير من التسريبات التي نعرف ما هو إطار هذه التسريبات، لا سيما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم حول ما سيتم التناقش بشأنه في مسألة النووي في 60 يوما. ولكن أولا فتح مضيق هرمز، وبالفعل الإيرانيون يشددون الآن على أيضا مكاسب أو تعويضات مالية، وذلك بسبب الحرب، وأيضا بسبب بأنهم لم يحصلوا على كل ما كان من المفترض أن يحصلوا عليه ضمن الاتفاق النووي في العام 2015 بعدما انسحب منه الرئيس ترامب. توقفت كل الأمور فيما يتعلق بأصولهم المجمدة. لذلك متى سيتم توقيع الاتفاق تماما كما تفعل الاتفاق التي تتسبب الآن بحالة من عدم الارتياح، والرئيس الآن يقال أنه بالفعل تعرض للإهانة وأنه ضائع، ولذلك بالنسبة لرئيس ترامب من الصعب جدا أن يقبل هذا الموضوع، لأن هذا الأمر أو حتى الآن لا يهمه ما إذا هذا الاتفاق سيكون الأفضل بالنسبة للعالم أو الاقتصاد الأمريكي في هذه المرحلة. يجب على ترامب بالفعل أن يحصل على أمر ما يعتبره كمكسب بالنسبة إليه، ويبدو الآن وكأنهم يقولون بأن هذا الاتفاق ليس مكسبا، لذلك ربما قد نتراجع عن هذا الاتفاق أو يكون هنالك تراجع، وهذا ما تحدث عنه أيضا.
2: طب سيدة وينستنلي، برأيك في ظل كل هذا الجدل وحول مصداقية هذا الاتفاق إن كان لصالح الولايات المتحدة أو كان لصالح إيران، هل من الممكن أن يتم إعلان هذا الاتفاق الجماهير إن كان بالعالم، يعني لمعرفة من الذي يتحدث بطريقة صحيحة ومن الذي يضلل، أم هذا الأمر مستبعد لا يسمح به مثلا دوليا أن يتم، أو إذا كان هناك سابقة أن تم الإعلان عن أي اتفاق قبل التوقيع عليه؟
1: في الولايات المتحدة وبشكل خاص تفاصيل الاتفاق ستكون معروفة للجميع، وهذا أمر يجب على الكونغرس أن يتصرف من أجله، لا سيما فيما يتعلق برفع العقوبات، وهو أمر يجب على الكونغرس أن يعبر عنه، لأنه بحاجة بالفعل الحكومة بحاجة إلى موافقة الكونغرس، لأن الأمر يتعلق بالعقوبات، وبعد هذه العقوبات هي عقوبات دولية من الأمم المتحدة أيضا. لذلك سنعرف التفاصيل الواضحة حول هذا الاتفاق. الولايات المتحدة عادة هي جهة شفافة فيما يتعلق بالتفاصيل، ولذلك يتوقع الجمهور أن يعرف التفاصيل، ولكن في نهاية المطاف اتفاق جيد سيكون مكسبا للطرفين، ولذلك سنرى تنازلات، وسنرى أيضا أن الإيرانيين سيستفيدون ويكسبون من هذا الاتفاق، وذلك لأنهم وضعوا أنفسهم في وضع تفاوضي قوي، وذلك أقوى حتى من الولايات المتحدة وما تتوقعه إسرائيل. والأمر يتعلق بأن إسرائيل والولايات المتحدة هما من بدأ بهذه الحرب، لذلك الإيرانيون بالفعل سيطالبون الكثير من التعويضات المالية قبل توقيع الاتفاق، وذلك لأنهم كانوا قد وعدوا بتعويضات مالية ولم أو تم وعدهم بهذه التعويضات ولكنهم لم يحصلوا عليها، ولذلك سيطالبون بها قبل الاتفاق وذلك قبل توقيعه.
2: سيدة وينستنلي، النائب الرئيس جي دي فانس يؤكد بأنه الأولوية في هذا الاتفاق مع إيران هو لصالح الولايات المتحدة وأيضا حلفائها، وهذا مهم جدا، نقطة الحلفاء وخاصة منطقة الخليج التي دفعت الثمن من خلال هذه الحرب، لأنه إيران لم تكن تستهدف إسرائيل بقدر ما استهدفت دول الخليج. إلى أي حد أيضا هذا الاتفاق هو سيكون، لأنه هو بالأخير اتفاق إطار، سيكون هو يعني وقت مستقطع لالتقاط الأنفاس، وبالتالي بعد 60 يوم نعود إلى نقطة الصفر إذا لم يتم ردع إيران من قبل الولايات المتحدة بشكل حاسم وخاصة تجاه حلفاء الولايات المتحدة؟
1: بالفعل تماما كما فهمت الآن، لأن الوفد الأمريكي سيحيط الشركاء في دول الخليج الذين

0: الذين بالفعل دفعوا ثمنا باهظا جراء هذه الحرب على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأرواح أيضا. لذلك يجب أن يكون الوضع كذلك. بموجب الدبلوماسية الولايات المتحدة ستتحدث وبشكل مقرب جدا مع الشركاء من أجل معرفة رأيهم واستشاراتهم في هذه المفاوضات. بالفعل الوسطاء إن كنا نتحدث عن باكستان أو قطر أيضا سيتشاركون المعلومات مع حلفاء أيضا في دول الخليج. ولكننا نرى الآن أن الرئيس ترامب كان بالفعل لديه سجل من عدم تقديم معلومات، لا سيما ليس فقط لدول الخليج ولكن أيضا للشعب الأمريكي، للكونغرس ولشركائنا أيضا في أوروبا الذين طلبنا منهم المساعدة. لذلك ما الذي يجب أن يحصل في الدبلوماسية الطبيعية هو ربما لا يحصل الآن تحت إدارة ترامب.
1: طب سيدة وينستنلي، أيضا موضوع هذا الاتفاق حتى الآن لن يدخل بالتفاصيل، ستؤجل موضوع التخصيب والأذرع وموضوع الباليستي إذا كان أيضا سيكون في المستقبل حديث حولهم بعد 60 يوما. هل نحن أمام اتفاق هو فقط من الممكن أن نعود و يعني لا نرى أي نتائج له، أن نعود إلى نقطة الصفر بعد 60 يوم، وخاصة بموضوع إسرائيل، لأن إسرائيل تقول أنا ليس لي أي دخل بهذا الاتفاق، أنا غير ملتزمة فيه. ووزير رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل كان قال بأنه لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ما دمت أنا رئيس وزراء إسرائيل. يعني لدينا أيضا إسرائيل من الممكن أن تكون نقطة تعقد هذه المفاوضات أم لا؟
0: بالفعل أنت محقة في هذه النقطة. هذا الأمر يعتمد على بشكل كبير على مدى جدية إيران في ضمان بأن المنطقة بأسرها لا سيما لبنان ستشمل في هذا الاتفاق وفي المراحل التي تؤدي إلى سلام. وإلى أي مدى بالفعل الرئيس ترامب يمكنه أن يضغط أو أن يؤثر على رئيس وزراء إسرائيل، لأننا رأينا بالفعل حتى الآن بعض الخطوات التي قال عنها الرئيس ترامب أن الإسرائيليين سيتبعون ما يقوله، وحتى كان هنالك تكهن ما إذا رئيس الوزراء نتنياهو حتى سيترشح في الانتخابات المقبلة. إذن هذه كلها إشارات تحذيرية لرئيس وزراء إسرائيل. لذلك أي قائد في إسرائيل يفهم الآن أهمية أن يكون هنالك علاقات تنسيقية وتعاونية مهمة مع الولايات المتحدة، وهم يمكنهم أن يضغطوا على الرئيس ترامب. ولكن بعكس الرؤساء السابقين، الرئيس ترامب يبدو وكأنه مستعد لكي يضع أمريكا أولا تماما كما يقول، وهذا يعني بأنه مستعد أن أيضا يعمل مع كل المؤيدين لإسرائيل وحتى داخل إسرائيل وفي الولايات المتحدة لكي يقول أنه سيتوصل للاتفاق الذي يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة أيضا سيكون جيدا بالنسبة للاقتصادات العالمية.
1: بالنسبة للملف النووي الذي لطالما كان هو الأهمية له، ومن ثم استجدت موضوع مضيق هرمز لأنه إيران إلى حد ما نجحت بأن تجعل هذه الورقة ورقة ضغط. الداخل الأمريكي هل سيتقبل أي حل أو أي اتفاق لا يحرم إيران من تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، على أن لا تمتلك إيران هذا السلاح النووي، وهذا ما دائما يؤكد عليه كان ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة؟
0: بالفعل هذا صحيح. أنا أؤمن بأن مضيق هرمز سيعاد فتحه، وبأن هذا الاتفاق في نهاية المطاف سيتضمن نقاط أو شروط حمراء بالنسبة لإيران، وهذا أمر مهم بالنسبة لجيراننا أيضا في الخليج، وبالنسبة لحرية الملاحة، وبالنسبة للمرور الآمن للسلع عبر مضيق هرمز. لذلك أنا أكيد بأن الولايات المتحدة ستكون قد حصلت على تأكيد في هذا الموضوع، لا سيما فيما يتعلق بمناقشة توقيع هذا الاتفاق في أوروبا. هذا أمر يؤشر إلى أن الأوروبيين الذين بالفعل يضعون خططا الآن من أجل المساعدة في فتح مضيق هرمز الآن، ومن أجل ضمان بأن الجميع يكونوا في النقطة نفسها ومتوافقين على نفس المسألة. أما فيما يتعلق بقضية النووي، أعتقد أن التنازلات كانت قد قدمت بالفعل. الإيرانيون دائما يقولون أنهم لا يريدون أن يحصلوا على سلاح نووي، كنا نعرف هذا الأمر حتى أن مزق ترامب الاتفاق الإيراني في عام 2015. الإيراني

0: المسؤولون لم يخصبوا اليورانيوم بنسبة 60%، لم يفعلوا هذا الأمر حتى تم تمزيق الاتفاق في العام 2015 من قبل ترامب. لذلك هنالك أمور تتعلق بالتفتيش المعمق التي ستحصل داخل إيران من قبل الوكالة الدولية، وكل هذه الأمور سيتم التفاوض عليها.
1: بالنسبة للوكالة الدولية، لطالما كانت تقول بأن أي اتفاق يجب أن تكون هي مشاركة فيه، لأنها هي الجهة الفنية أقلها والتي قادرة أن تعرف ماذا يجري على الأرض. برأيك هل سيكون ملف النووي هو حرمان إيران منه وإخراجه إلى دولة ثالثة أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أم لأنه الخبراء الفنيين أيضا بدأوا بالتدخل وبدأوا بالإشراف على ما يجري يعني حول هذا اليورانيوم المخصب في إيران، من الممكن أن يتم التخلص منه داخل إيران، وإلى أي حد هذا الأمر مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
0: بالفعل إن التفضيل بالنسبة لأمريكا وبالنسبة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم تتمثل بنقله إلى خارج إيران، ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يكون آمنا. وتماما كما ذكرت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيها الخبراء الفنيون، ويجب عليهم أن يكونوا جزءا لا يتجزأوا من هذا الأمر. ولذلك في المفاوضات في الأيام المقبلة سيكون هنالك أيضا مشاركة لهؤلاء الخبراء، لذلك يمكن بالفعل أن يتم الحديث عن التخلص من هذا اليورانيوم المخصب. وإذا كانت الوكالة الدولية التي ستفعل هذا الأمر أو ستشرف عليه، أعتقد أن هذا الأمر سيكون جيدا ويتعلق بثقة كبيرة بأن التفتيش سيكون فعالا من أجل التوصل إلى هذه النتيجة، لا سيما أنه لن يكون هنالك أي احتمال لتخصيب لليورانيوم بنسبة عالية.
1: سيدة جينا، اسمحي لي، لأنه تعرفين بأنه هذا الوقت دقيق جدا، الكل بانتظار أي تصريح جديد، ونحن نريد أن نذكر المشاهدين وخاصة الذين انضموا إلينا الآن بأهم الأخبار العاجلة التي وردت منذ بداية هذه الساعة، أهمها تصريحات جي دي فانس الذي قال بأن الرئيس ترامب سيحقق نتيجة جيدة مع إيران عاجلا أم آجلا، كما قال بأن الاتفاق المطروح مع إيران يمكنه تغيير وجه المنطقة وأحلال سلام دائم. أيضا قال جي دي فانس التزام إيران بتعهداتها سيعود بفوائد اقتصادية لها وللمنطقة، وقال بأن الأولوية في الاتفاق مع إيران هو مصالح أمريكا وأيضا حلفائها، وقال هناك الكثير من المعلومات المضللة عن الاتفاق المحتمل مع إيران. أريد أن أذكر مشاهدينا أيضا بما قاله عرقجي أيضا وزير الخارجية الإيراني، قال على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمون مذكرة التفاهم مع أمريكا. وهناك أيضا مصادر دبلوماسية كانت أكدت للعربية بأن أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بجاهزيتهما للتوقيع، وهذا المصدر قال بأنه جاري ترتيب حضور وفدي أمريكا وإيران للتوقيع على هذا الاتفاق، ورجح أن يكون الاتفاق أو توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران الأحد في جنيف. هذه كانت أبرز الأخبار العاجلة منذ بداية هذه الساعة. سأذهب أيضا إلى زميلنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه المعلومات التي ترد على شاشة العربية بأن هذا الاتفاق من الممكن أن يكون الأحد في جنيف، وبأنه تم إبلاغ إيران والولايات المتحدة، أبلغوا الوسطاء بأنه هم جاهزون لهذا التوقيع، هل من باكستان ورد أي شيء؟
2: يعني ميسون، هالحقيقة حتى هذه الساعة الباكستانيون يعني منشغلون بتفكيك الرواية التي تقف خلف تضارب التصريحات والمواقف بين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يوم أمس والإيرانيين هذا اليوم. لكن بالمقابل هناك المصادر التي تقدمت إلى العربية قالت بأن الطرفين الإيراني والأمريكي ربما يكونان جاهزين للتوقيع، لكن لا يوجد ذكر الحقيقة ليوم الأحد على وجه التحديد ولا حتى لقضية جنيف، إنما هي تتداول في الإعلام. الصعيد الرسمي الباكستاني لم يذكر أي شيء الحقيقة ولم يفصح عن أي شيء، لكن الإعلام الباكستاني يعيد تدوير الروايات وتدوير الأخبار التي يلتقفها أيضا من الإعلام الغربي والمؤسسات الدولية الكبرى والوكالات الأنباء الكبرى، لكنه يركز بطريقة أو أخرى. يعني هذا هو التركيز الإعلامي الذي يوحي بأن هناك يعني جانب يجب تسليط الضوء عليه، وربما فيه شيء من

0: الحقيقة. الإيرانيون كانوا قد طلبوا الحقيقة منذ عدة أسابيع أو ربما أكثر من عدة أسابيع بأن يكون الاتفاق في جنيف أو في دولة أوروبية مشهورة بتوقيع الاتفاقيات الكبرى، ولا يوجد أفضل من جنيف، هكذا كان يتحدث الباكستانيون. إضافة إلى أن دونالد ترامب أيضا أشار إلى أوروبا يوم أمس، وبعد ذلك بدأت المسألة من التلميح إلى التصريح بأنها ستتوقع ربما في جنيف. لذلك يقينا الباكستانيون لن يخالفوا هذه الرواية، وإنما هم صامتون الحقيقة. يعني هذا الصمت، التضارب في المواقف والتضارب في التصريحات ربما هو أحد عوامل الصمت الباكستاني. إضافة
1: هما من سيوقعان هذا الاتفاق؟
0: لم يتم تأكيد هذا على الإطلاق الحقيقة من الجانب الباكستاني. كما قلت لك ميسون، الباكستانيون مستنكفون تماما عن التصريح، وإذا كانوا متكتمين في السابق فهم اليوم متكتمون بشكل أكبر، لأنهم يقولون اليوم يعني بعض الكلام في أروقة السياسية يقول بأننا على بعد أمتار من توقيع الاتفاق، أي تصريح سواء كان سلبيا أو إيجابيا ربما قد يفهم خطأ إذا كان سلبيا، وإذا كان إيجابيا، وإذا كان سلبيا سيسبب مشكلة كبيرة، هم على بعد أمتار، لذلك التزموا الصمت. الإعلام الباكستاني يفسر هذا الصمت، يسميه الصمت البروتوكولي الذكي، لأنهم في الدقائق الأخيرة أو ربما على بعد الأمتار الأخيرة. لذلك من الصعب جدا الحصول على معلومة مؤكدة، وخاصة على الصعيد الرسمي الباكستاني. لذلك فقط هناك المصادر التي يعني تقدم بعض المعلومات لوكالات الأنباء، ومنها ما تقدم معلومات للعربية. يعني المواعيد غير محددة حتى هذه اللحظة، يوجد هناك اتفاق، لكن دعيني أشير بعجالة إلى ما يفككه الباكستانيون بأن ما حدث قبل الضربة الكبيرة التي توعد بها دونالد ترامب ليلة أمس، أن الوسيط الباكستاني مع الوسيط القطري قد أبلغ الجانب الأمريكي بأن طهران وافقت على الإطار العام للاتفاق، مما دفع بدونالد ترامب رئيس الأمريكي لتلقف هذا الخبر على أنه نصر سياسي كبير، وحمله بزخم أكبر من اللازم وقدمه إلى الداخل الأمريكي. بينما بقيت طهران أبقت الباب مفتوحا، الباكستانيون يقولون بأن هناك ملاحق فنية كثيرة لم يتم التوافق عليها، لا نقول الموافقة وإنما التوافق عليها حتى هذه اللحظة، وهذا ما يفسر التضارب. بينما
1: هل تم الحديث
0: هناك بعض المعلومات التي تخرج بها،
1: يعني اليوم الرئيس ترامب قال بأنه لا يمكن التعامل مع حسن نية مع إيران، وبالتالي أيضا دائما إيران كانت تنتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تغير بمواقفها بين لحظة وبين أخرى، ودائما كان هناك تركيز على أن يكون هناك ضامن ثالث، وخاصة ما يتعلق بموضوع الأموال وتسييل بعض الأموال لإيران. هل باكستان أيضا تحدثت عن هذا الموضوع بشكل أو بآخر؟ وهل من الممكن أن تكون هي الضامن مثلا الطرف الثالث؟
0: الحقيقة الباكستانيون ربما قد يضمنون الكثير من الأشياء باستثناء بعض القضايا المعقدة مثل فك تجميد الأموال وقضايا أخرى. الباكستانيون يتحدثون بأن لا توجد هناك ضرورة للثقة المتبادلة بين الطرفين، فيما أن الطرفين وأيضا الوسطاء قادرون على يعني بل ورد آلية معينة تحل بحل الثقة المتبادلة، وهي آلية المراقبة والتفتيش والتدقيق، سواء كان على الأموال وحتى على القضايا اليورانيوم المخصب وحتى يعني اليورانيوم على التخصيب أو مفاعلات اليورانيوم. منذ عدة أسابيع الباكستانيون يتحدثون بأنه لم تعد هناك حاجة للثقة المتبادلة، لأنهم يأسوا من بناء الثقة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، لكنهم بدأوا يعملوا منذ ذاك الوقت، وخاصة عند زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني مع حفظ الألقاب إلى بكين، على بالورد يعني صيغة معينة أو آلية معينة تحل محل الثقة بين الطرفين. كل بند سواء كان فتح مضيق هرمز عليه ضمانات، عليه شروط، وعليه خطوة مقابل خطوة، إضافة إلى فك تجميد الأموال. منذ ذاك الوقت كانوا يتحدثون على أن فك تجميد الأموال مرهون بالأداء الإيراني، وأيضا مرهون بالخطوات التي ستتخذها إيران. لكن تبقى هناك يعني نقطة عالقة أو سر لم يكشف حتى هذه اللحظة، الباكستانيون يلمحون إليه منذ ليلة أمس بأن الوفد القطري الذي ذهب إلى طهران حقق اختراقا ما على الصعيد الإيراني، هو ما دفعهم للموافقة على الهياكل المبدئية للاتفاق العام. لم يتبين هذا السر حتى هذه اللحظة. نحن نعلم بأن الوفد القطري ذهب لمناقشة القضايا المالية، فإذا هناك السر عند جهينة ترونه في قطر، ربما هم يعلمون ما الذي حصل على وجه التأكيد، لأن باكستان مفقود الأمل بأن تبوح بأي أسرار، ربما طرف ثالث ربما سيكشف عن هذا السر مستقبلا.
1: عبد الله سأتركك للحظات حتى تحاول أن تستقي لنا بعض المعلومات، وسأعود أيضا إلى ضيفتنا جينا حتى نتحدث معها أيضا عن كل هذه التطورات، لأنه حقيقة يعني نحن نحاول أن نبقي أعيننا دائما على كل الأخبار العاجلة وكل المواقف، لأنه هذه المواقف كثيرة جدا في اللحظات الأخيرة.

0: قبل التأكيد على هذا التوقيع سيدة جينا، كان زميلنا تحدث بأنه يبدو بأن الوفد القطري هو أكثر من استطاع أن يخرق جدار هذه الأزمة، وحتى أصبحنا أقرب إلى توقيع هذا الاتفاق. برأيك موضوع تسييل الأموال لإيران هو الذي كان العقد الأكبر أكثر من موضوع النووي؟
1: نعم بالفعل. مرة أخرى إذا ما صدقنا ما تقوله إيران وأنهم لا يريدون الحصول على سلاح نووي، يمكن العودة إلى مسألة الأموال المجمدة. وكانت هنالك ثلاث مرات تقريبا التي فيها الولايات المتحدة وإيران كانت تتفاوضان، والولايات المتحدة بدأت بمهاجمة وبقصف إيران، أو حتى ربما تم التوصل إلى اتفاق، وهنا أتحدث أيضا عن تبادل السجناء الذين وبعد إطلاق سراحهم كان من المفترض على إيران أن تحصل على 6 مليارات دولارات مجمدة من الأصول. لذلك في هذه اللحظة أيضا الولايات المتحدة تراجعت عن هذا الاتفاق ومنعت بالفعل أو تم منع الولايات المتحدة من إرسال هذه الأموال لإيران. لذلك وبعد هذا المسار الطويل، الإيرانيون الآن يؤكدون على الحصول على الأموال قبل توقيع الاتفاق وعلى هذه الضمانات، إن كان الأمر يتعلق بقطر، بباكستان أو بأي مجموعة أخرى أو طرف ثالث أو مجموعة دول تريد أن ترى بالفعل هذا الاتفاق يرى النور الآن. ولذلك هنالك ضمان الآن بأن هذه الأموال ستصل إلى إيران. بالفعل سيكون هذا الأمر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. الولايات المتحدة وإيران وهذا ما نعلمه الآن لا يثقان ببعضهما البعض، وهذا يعني أن الآليات يجب أن تبنى على ضمانات، ويجب أن تبنى على وعود، ويجب التأكيد بأن كل من الطرفين يفعل ويلتزم بما قرره، وهذا الأمر الأهم.
0: أشكرك جينا وينستون، لزميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي، كنت معنا من أوهايو. طبعا مشاهدينا نحن ما زلنا في هذه التغطية لمعرفة حقيقة ماذا سيجري باتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتغير المواقف وتتبادر كل لحظة بلحظة. الآن من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، وأيضا ينضم إلينا من عمان دكتور نبيل العتوم، أيضا هم سيبدو يعني سيكونوا معي في هذه التغطية. ولكن أريد أن أذكر بالأخبار العاجلة التي وردت على شاشة العربية منذ بداية هذه الساعة، حيث كانت هناك مصادر مطلعة أقرت للعربية بأن هناك البسطاء سلموا للبيت الأبيض المسودة النهائية التي وافقت عليها إيران. أيضا هذه المصادر أفادت للعربية بمستجدات الاتفاق بين واشنطن وبين طهران، وبأن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض مع إيران. المصادر أوضحت أن من بين هذه التدابير تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. أما حول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. أيضا مصادر العربية أكدت أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، بيّنت هذه المصادر للعربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق، أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، ويعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. أيضا هذه المعلومات التي أوردناها الآن حول هذا الاتفاق، كانت العربية انفردت بها أمس قبل أن يتم التعامل معها حقيقة من كافة وسائل الإعلام. من واشنطن زميلتنا

0: نادية، بالنسبة لهذه المعلومات التي أوردناها بالأمس، وأيضا هناك معلومات أوردناها نحن قبل قليل على شاشة العربية بأن الاتفاق هو في فيينا يوم الأحد، وبأن الوسطاء أو تم إبلاغ الوسطاء أن إيران وأمريكا هما جاهزين لهذا التوقيع. في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يتم التحدث عن عراقيل أم حقيقة أصبح موضوع التوقيع واقعا؟ لأنه أنت دائما كنت تقولين لنا أنه لن أصدق إلا ما أرى التوقيع بعيني، صحيح؟
1: صحيح ميسون، يبدو بالفعل بأننا أقرب من أي وقت مضى للحديث بشكل جدي على أن هذا الاتفاق قد يوقع عليه خلال أيام، ومن هنا تصريحات الرئيس قبل قليل وجي دي فانس أيضا بالتوضيح بأنه كل المعلومات التي تصدر من الإعلام الإيراني هي سردية غير حقيقية وغير واقعية ومضللة وغير دقيقة، وبأن الاتفاق الذي وقع على الأقل أو لم يوقع حتى الآن الذي تم الاتفاق عليه ومن أعلى سلطة في إيران كما قال ترامب هو واضح جدا ولا لبس فيه ولا إضافات من قبل إيران بأن الولايات المتحدة ستفرج عن مليارات الدولارات لإيران وبأنه موضوع التخصيب هو موضوع سيادي وإلى آخره. مسؤول أمريكي على المستوى قال بأن هناك بنود أمريكية وافقت عليها إيران وهي واضحة جدا، وهو أولها تفكيك البرنامج النووي الإيراني بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
0: طب نادية، هذه النقطة بالذات، يعني لو سمحتي لي، هذه النقطة بالذات نريد أيضا بعض التوضيحات حولها. هل تفكيك يعني على الأراضي الإيرانية؟ لأنه الرئيس ترامب كان يقول بأنه أنا أريده في الولايات المتحدة الأمريكية. هل كان هناك اتفاق معين الآن بأنه يتم تفكيكه على الأراضي الإيرانية وطبعا بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
1: دعيني أوضح هذه النقطة. تفكيكه يختلف عن تدميره. التدمير هو يتعلق باليورانيوم على التخصيب اللي هو 60%، بينما تفكيك البرنامج النووي الإيراني بمعنى العودة لما تملكه إيران مستقبلا أو حاليا أو في أي فترة من الفترات يمكن لها أن تطور سلاح نووي. هذا التفكيك يشمل أجهزة الطرد المركزي، المياه الثقيلة، اليورانيوم المخصب، كل ما كان لديها في السابق. ومن هنا سيكون هناك آلية عمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد بأن كل هذه الأجهزة لن تمكن إيران في أي وقت من الأوقات من تجاوز المراقبة الدولية لتطوير هذا السلاح.
0: إذن نادية، الاتفاق أو مذكرة التفاهم اللي اليوم يتم العمل عليها يتحدث عن تفكيك ما يمكن أن يوصل إيران إلى قنبلة نووية، ولكن ماذا عن اليورانيوم المخصب اللي تم قصفه من قبل الولايات المتحدة وأصبح الوصول إليه صعبا؟ هلا عم بسمعك، تفضلي.
1: الصوت تجمد نوعا ما.
0: تفضلي.
1: تسمعيني الآن. النقطة الثانية بالنسبة للبند الأمريكي، حسب ما وصفه مسؤول أمريكي على المستوى، هو تدمير اليورانيوم العالي التخصيب. تدميره غير واضح هل سيتم في داخل الأراضي الإيرانية. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة لديها مشكلة في كيفية التخلص منه، يعني أهم شيء هو ألا يكون هناك يورانيوم عالي التخصيب في أي فترة من الفترات يمكن لإيران أن تستخدمه لاحقا. لذا يمكن أن يدمر في داخل إيران أو أنه يتم إخراجه إلى دولة أخرى. تحدثنا عن دول مثل الصين أو باكستان أو الوكالة الدولية بحد ذاتها.
0: حتى
1: أو أي
0: روسيا يعني كانت من ضمن الدول.
1: روسيا كانت ممكن الدول، لكن كان هناك اعتراض أمريكي عليها. الموافقة يجب أن تتم من طرفين. هذه النقطة مهمة. النقطة الثالثة اللي هو حسب البند الأمريكي الواضح جدا، لا يوجد هناك أي أموال ستقدم لإيران مسبقا، بمعنى حتى لدينا هذه المذكرة التي سيتم التوقيع عليها لم تقوم الولايات المتحدة الآن، لأنه إيران قررت الموافقة على التوقيع بتقديم 12 مليار دولار أو مبلغ متفق عليه. هذا ما تنفيه الإدارة جملة وتفصيلا، سواء كان الرئيس أو جي دي فانس الذي أعلن قبل قليل تأكيدا لما قاله ترامب، وقال بأنه في نفس السياق

0: لن تدفع أي أموال لإيران قبل أن تفي بتعهداتها والتزاماتها حسب المذكرة، وبالتالي هذا سيكون تدريجياً. وهذه نقطة مهمة، إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، هذه أيضا من البنود الأمريكية، وربما الشرط الأخير أو البند الأخير هو عدم دعم الجماعات الإرهابية حسب ما يقول الأمريكيون، بمعنى آخر هو قطع الصلة بين إيران ووكلائها في المنطقة. وطبعا هذا يعني سنعرف لاحقا إذا إيران ستلتزم به بشكل كبير أو لا.
1: ولكن
0: حسب
1: هذا
0: هذه
1: مؤكد
0: البنود،
1: بأنه سيتطرق لهذا الأمر.
0: نعم حسب ما يقول البند الأمريكي، بأن إيران ستتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، لن تقدم لهم أموال. هذا لا يعني ربما التخلي السياسي عنهم، لكن على الأقل تقديم أموال ودعم لوجستي ستتوقف إيران عن ذلك.
1: طب نادية،
0: هذا ما جاء في البند الأمريكي.
1: نحن نعلم بأنه موضوع العقوبات على إيران يتطلب حتى عمل بالولايات المتحدة عبر المؤسسات وعبر الكونغرس وكل هذه الأمور. أي آلية ستجدها الولايات المتحدة حتى تبرر فيها تسييل هذه الأموال إلى إيران؟ هل مثلا ستكون بسبب مساعدات، وأيضا حتى تتمكن الولايات المتحدة من التأكيد بأن هذه الأموال تذهب إلى الشعب الإيراني ولا تذهب إلى الحرس الثوري اللي بدوره يدفع لأذرعه لإبقائها حية بعد كل ما حل بما كان يسمى محور المقاومة؟
0: بالفعل بالفعل ميسون، هذه النقطة مهمة، لأنه هذه الأموال ستذهب لإعادة الإعمار، وهناك حديث على أنه سيكون هناك ربما لجنة أو يعني إدارة مجلس أمناء لمراقبة بالفعل كيف ستصرف هذه الأموال. وهذه العقوبات كما قلت ذكرتي بعضها تنفيذية، الرئيس ترامب بإمكانه أن يرفعها، والوضع الشبيه إلى حد ما بسوريا، بأنه بإمكان الرئيس أن يرفع على الفور إذا أراد بعض العقوبات التي وقعت بسلطته التنفيذية وتخويله الخاص، وبعضها طبعا يعود إلى الكونغرس، وهذه بحاجة إلى مراجعة من الكونغرس وأمور قد تطول. لكن بالنهاية الإدارة لا تتحدث على أنها سترفع هذه العقوبات مجرد أن بدء التفاوض بستين يوم، لا، هذا التفاوض ستكون عملية صعبة وعسيرة، وربما لن يتم التوصل إلى الاتفاق بالنهاية، لأنه هناك الكثير من العثرات في الواقع. لكن على الأقل عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم، هذه خطوة بالاتجاه الصحيح كما يراها البيت الأبيض. لذا الرئيس كان غاضبا جدا بأنه إيران وافقت على هذه المذكرة ونحن سنذهب إلى التوقيع، بينما الإعلام الموالي لها يطرح سردية أخرى.
1: يعني لا ندري نادية إذا كان وزير الخارجية عرقجي عندما تحدث عن الإعلام أنه لا تستقل معلومات من الإعلام وأنه يجب أن نكون حذرين حول هذه التصريحات، من الممكن أنه أيضا عرقجي يعني هو من المهتمين بالوصول إلى هذا الاتفاق.
0: صحيح.
1: على كل
0: ستبقى الجديد يعني
1: ستبقي معي نادية. انضم إلينا الآن من عمان مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، أيضا أهلا بك معنا. ولكن نريد دائما أن ننوه بما يعني انفردت فيه العربية حقيقة بالأمس، إن كان من معلومات عن هذا الاتفاق وإن كان أيضا عن التفاصيل، إن كان خاص بمضيق هرمز أو حتى الاتفاق بين الأطراف لأن تكون هذه التوقيع سيكون حسب المصادر التي تحدثت للعربية أيضا تقريبا منذ بداية هذه الساعة بأن التوقيع سيكون يوم الأحد في جنيف، وبأن الوسطاء تم إبلاغهم بأن إيران والولايات المتحدة أيضا هي جاهزة لهذا التوقيع، وبأنه الآن جار التحضير لهذا التوقيع. وطبعا كلنا نعرف أنه الكثير من المصادر تحدثت بأنه من الممكن قاليباف وجي دي فانس أن يوقعا على هذا الاتفاق، والكل يتحدث عن أنه اختيار جنيف أو دولة أوروبية هي معتادة على مثل إبرام مثل هذه الاتفاقات حتى تأخذ الطابع الدولي، ولكن حتى الآن دائما هناك بعض المعلومات التي تتضارب. ولكن حسب ما تبعنا على بمصادر العربية بأنه حتى الآن كل ما تحدثنا به منذ الأمس على شاشة العربية وانفردنا

0: فيه حتى الآن الكل يتحدث عنه بأنه هو حقيقة الاتفاق الذي تم إبرامه بين الطرفين، واللي نحن أيضا بانتظار توقيعه. لا نعرف إذا الأحد سيكون هذا اليوم أكيد، ومن هي الشخصيات التي ستحضر هذه توقيع مثل هذا الاتفاق. دكتور نبيل، برأيك هل حقيقة هذه المرة اقتربنا ولن نعود إلى نقطة الصفر كما كان يجري خلال وقف إطلاق النار منذ أبريل حتى الآن؟
1: مساء الخير السادة ميسون. يعني إحنا الآن أمام معركة روايات وسرديات قبل اللحظة الحاسمة. واشنطن تريد اتفاق يبدو كانتصار سياسي، وطهران تريد اتفاق لا يبدو استسلاما إيرانيا. تغريدة ترامب كانت واضحة في هذا الأمر، هو أراد رفع سقف الضغط التفاوضي. ترامب يريد القول أن التسريبات الإيرانية التي تعرضها وسائل الإعلام الإيرانية هي عبارة عن شائعات، وأن النسخة الأمريكية هي النسخة النهائية، وربما وجود خلافات لم تحسم لغاية الآن. يعني النفي الأمريكي القاطع، يعني أنه ملفات مثل التخصيب باليورانيوم وال60% والعقوبات والرفع عن الأرصدة المجمدة لغاية هذه اللحظة لم يتم حسمها بخصوص آلية التنفيذ، يعني ما زال هنالك نزاع. وترامب يحاول نفي تقديم تنازلات، خاصة أنه يقترب، هنالك دعايات أمريكية وسائل الإعلام تتحدث على أنه يقترب من اتفاق، قريب من اتفاق بالنسخة 2015.
0: طب برأيك دكتور نبيل، هل نحن أمام مشكلة التسريبات الإعلامية؟ لأنه حقيقة الرئيس ترامب دائما يصعد باللهجة، وبالتالي أيضا والآن الرئيس ترامب يشارك تدوينة عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني الذي تحدث فيها بأن التسريبات الإيرانية التي نقلت نسخة غير صحيحة من الاتفاق، أيضا أكدها الرئيس ترامب بأنه هذه النسخة التي تم تسريبها من وسائل إعلام إيرانية هي مضللة وغير صحيحة. دكتور نبيل، كيف تفهم أيضا إعادة أو الرئيس ترامب عبر حسابه أن يعيد ويتحدث عن تدوينة عباس عرقجي؟
1: يعني ترامب يحاول أن يؤكد روايته وسرديته ونفي تقديم تنازلات، خاصة أنه يقترب من النسخة النهائية للاتفاق حول الإطار. الآن المشكلة الحقيقية أستاذة ميسون ليس ما عمل شير لتدوينة عراقجي، المشكلة الأساسية انتقلت إلى الداخل الإيراني. لأنه الآن قبل ما أدخل معك كنت بتابع وسائل الإعلام الإيرانية، تتحدث وكالة خبر جزاري فارس وما يسمى بوكالة أخبار فارس التابعة للحرس الثوري، يعني تتحدث وتقول أنه هذه ما ورد في هذه التدوين في المعلومات هي مفبركة وغير صحيحة وغير واقعية ولا يمكن القبول بها مطلقا. وهذا بطرح سؤال مهم جدا الآن، أنه ما الذي دفع الجانب الإيراني للوصول إلى هذه المرحلة؟ هل هي فقط الجهود القطري؟ لا أعتقد ذلك. هنالك عملية عسكرية تمت خلال 48 ساعة الماضية، وربما كان في تسريبات إعلامية تتحدث عن اغتيالات مهمة لقيادات من الحرس الثوري الإيراني.
0: طب يعني دكتور نبيل، برأيك أيضا ما تابعته الآن عند حضرتك على وسائل الإعلام الإيرانية وخاصة على وكالة فارس المقربة جدا من الحرس الثوري، هل يؤكد بأنه حقيقة هناك جانب هناك أطراف إيرانية تقبل بهذا الاتفاق من أجل الإبقاء على النظام والإبقاء على إيران بشكل عام؟ لأنه الرئيس بازشكيان تحدث وعلى الصوت حقيقة بأنه الذي يحصل على الأرض يجب أن نكون نحن صريحين فيه، وأن الأمور صعبة جدا خاصة على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد حياة المواطن اليومية. هل نحن أمام انقسام أصبح واضح بشكل لا يمكن أن تغض النظر عنه بين طرفين في إيران، الحرس الثوري المتشدد وأيضا الأطراف السياسية الأخرى؟ ولمن ستكون الغلبة إذا تم توقيع الاتفاق؟ لأنه عرقجي يقول نحن أصبحنا قريبين جدا.
1: الآن المهم، خلال الأسبوع أو بداية الأسبوع كان الحرس الثوري يعتقد أن تقديم تنازلات بهذا الشكل هو يعتبر انتحار بالنسبة للنظام الإيراني، لأن النظام حسب التسريبات الإعلامية اليوم هو يفاوض على بقائه. يعني ما معنى تفكيك البرنامج النووي الإيراني؟ كان يرفض أصلا استخدام مصطلح تفكيك، كانوا يستخدموا مصطلح تجميد اللي سهل هذه المهمة. وصعود التيار البراغماتي إلى هذه الدرجة أنه بدأ يأخذ جرأة كبيرة حتى في مهاجمة وسائل الإعلام اللي تابعة للحرس الثوري، بعتقد أنه فيه تغير دراماتيكي مهم. وأنا ربما بشير لك لما عن ربما اغتيال قيادات مهمة، أحمد وحيدي ولا محمد باقر ذو القدر ولا علي فدر.

0: ولا امير حاتمي ولا اسماعيل قهاني ولا حبيب الله سياري ولا رحيم صفوي
1: حقيقة بالضربات
0: انه يعني
1: الماضية
0: يبدو في
1: باليومين
0: حاجة
1: الأخيرين
0: للضربات
1: أحمد
0: انه
1: وحيدي
0: فقط اذا سمحتي.
1: كان من الأسماء اللي قالوا عنها أنه من الممكن أنه كان يتم اغتيالها، ولكن حتى الآن يعني إسرائيل لم
0: نفى
1: تتحدث
0: الإعلام
1: عن
0: الإيراني.
1: هذا الموضوع ولا إيران ولا أي طرف
0: لا لا
1: آخر.
0: كان في هنالك بتطولي بالك شوي بس انت من خلال قصدي الاعلام الايراني خلال الثلاث ايام الماضيه تم نفي شائعه سارع الاعلام الحرسي الى نفي شائعه عمليات الاغتيال، وعاده الجانب الايراني يتريث ويترك الامور للغموض، لكن يعني سابق وسارع في النفي، فيه كان شيء او حدث شيء ما، خصوصا انه يعني التسريبات الاستخباريه تتحدث عن طائره البي 52 شاركت في عمليات نوعيه داخل العمق الايراني في شمال العاصمه طهران. انتقلت العمليات من الجنوب الى الوسط الى الشمال الى شمال العاصمه طهران، هذه فيها مقرات مهمه للحرس الثوري الايراني والقيادات الامنيه المهمه داخل ايران. الان دعينا من ذلك، لكن هنالك لا زال لغايه هذه اللحظه بعد الضربات الأمريكية الأخيرة باتت القيادة أو النظام الإيراني يواجه تحدي داخلي، قبول اتفاق سريع قد يفسر داخليا كتنازل تحت النار، ورفض الاتخاذ اتفاق معناه قد يفاقم الحرب والانهيار الاقتصادي. وبالتالي الآن كان هنالك تضارب في الروايتين، يعني ترامب يتحدث عن قرب التوقيع لإظهار نجاح سياسة الضغط الأقصى، وإيران تتحدث عن تكهنات إعلامية لمحاولة إظهار أنها ما زالت صاحبة القرار. عمليا الطرفان راح يفاوضوا، لكن كل طرف يخاطب جمهوره الداخلي بلغة مختلفة. الآن المفاوضات لغاية هذه اللحظة تسير في المسار الصحيح، الوسطاء ما زالوا نشطين في هذا الأمر، لكن لا يوجد اتفاق نهائي لغاية الآن. يعني إيران لم توافق على القضايا التي تعتبرها خطوط حمراء. إعلان ترامب عن موعد توقيع الاتفاق بعتقد هو صحيح انه ربما قد يكون دقيق يكون يوم الاحد، لكن على ماذا سوف يتم التوافق اذا كان التوافق فعليا كما تحدث مسؤول امريكي رفيع لوكاله رويترز قبل قليل عن تفكيك البرنامج النووي الايراني، معناه هذا هو استسلام للنظام الايراني، ان كيف سوف يتم تسويق ذلك داخليا.
1: على كل زميلتنا ناديه دكتور نبيل زميلتنا ناديه اكدت على موضوع تفكيك البرنامج النووي، خلينا نرجع لزميلتنا نادية لنعرف منها أكثر. نادية عندما تحدثتي وأخبرتينا بأنه هذه المصادر قالت بأنه هناك الجهة العليا في إيران قبلت بهذا الاتفاق، هل هناك أي معلومات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المقصود هو مجتبى خامنئي أم قيادات عليا في الحرس الثوري اللي لطالما هي التي تعرقل هذا الاتفاق ودائما تحاول بث بعض المعلومات اللي رئيس ترامب عم بيقول بأنها مضللة؟
2: صحيح، الرئيس نفسه قال بأنه يعتقد بأنه مجتبى خامنئي وافق على مذكرة هذا الاتفاق، وبالتالي هو يعطيه ربما السلطة بأن تم إعطاء الضوء الأخضر للقيام بالتوقيع على هذا الاتفاق. لا أعرف إنه إذا كانت معلومات الرئيس يعني مستقاة من مصادر إيرانية، لأنه هو نفسه قال بأنه تحدث بشكل مباشر مع الإيرانيين، لكن بغض النظر أعتقد بأننا عندما نسمع من عرقجي الآن وترامب يقوم بإعادة التغريدة، هذا يؤكد مرة أخرى بأننا في اتجاه جدي. يعني بالأمس كنا نتحدث على أنه الرئيس كان يقول 37-38 مرة بأننا اقتربنا إلى توقيع هذا الاتفاق، لكن أعتقد بأن الظروف تغيرت تماما، وما حدث على مسار 3 أيام وأربع أيام من تهديدات أمريكية واستغلال الرئيس في الواقع لحادثة إسقاط المروحية، وليس فقط الاكتفاء بالرد على إيران كنتيجة لإسقاطها، بل استخدمها كطريقة للضغط على إيران للتوقيع على هذا الاتفاق. البعض رآه بأنها استراتيجية ناجحة وأنها أدت إلى طبعا موافقة الإيرانيين. سنرى طبعا كل هذا الاتفاق هش رغم أنه جدي ورغم أن عرقجي قال بأنه لأول مرة نستطيع أن نقول لأننا الأقرب إلى توقيع اتفاق رغم أنه في مراحله النهائية، لا تزال كلمة مراحله النهائية موجودة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بالفعل بأنه تم التوصل للاتفاق مرة أخرى. أبقى على ما كنت أذكره منذ أيام وأسابيع في الواقع، إلا عندما يتم التوقيع الرسمي سواء كان بجنيف أو بمكان آخر في أوروبا، لكن بغض النظر أعتقد بأنه بالفعل هناك جهود كثيرة، وخصوصا على فكرة وأن الرئيس اتصل بكل الحلفاء الإقليميين
1: صحيح
2: بالخليج وفي تركيا وبإسرائيل، أطلعهم على كل هذه مسارات التفاوض، ويبدو

0: بالفعل بأنه كان واثقاً على أن الطرف الإيراني وافق، وخصوصاً بعد يعني المرحلة الأخيرة التي تدخلت فيها قطر وإلى جانب الوساطة
1: بهذه
0: الأردنية.
1: النقطة بدي أروح لعند دكتور نبيل نادية. دكتور نبيل، تدخل القطري أصبح واضحاً بأنه قدر يوصل لنتيجة ويخرق جدار هذه الأزمة الممتدة. برأيك موضوع، والكل أصبح يعرف بأنه أيضا ناقش الجانب القطري موضوع تسهيل الأموال الإيرانية، هل برأيك هذا ما يهم، هذه أولوية إيران الآن، أم موضوع رمزيتها وهو موضوع القانون، موضوع اليورانيوم المخصب والملف النووي؟ لأن نحن نعلم بأنه وجود إيران وهذا النظام يعني تأسس على هذه الفكرة، موضوع اليورانيوم هو بنفس أهمية موضوع وجود النظام.
2: صحيح، وضمان لبقاء النظام الإيراني، وهو أداة ردعية مستقبلية يمكن توظيفها لمساومة ومقايضة الولايات المتحدة الأمريكية في حال انسحابها من أي اتفاق قد يتم إبرامه، خصوصا أنه عملية الضمانات هي أو الشفافية مفقودة ما بين الطرفين. الجانب الأمريكي يخشى من أنه الإيرانيين إذا استخدموا هذه الأموال سوف يعيدوا بثها وتوظيفها لإعادة بناء قوة إيران في المجال الصاروخي والنووي والباليستي وغير ذلك والنفوذ الإقليمي، في حين أن الجانب الإيراني يخشى في حال توقيع أو إبرام أي اتفاق أن تتنصر الولايات المتحدة الأمريكية وتنسحب من هذا الاتفاق، وبالتالي الآن الإفراج أيضا عن أموال مجمدة هو مهم جدا، لأن الجانب الإيراني يرى أن تقديم تنازلات في هرمز والنووي دون أن يكون هنالك حصول على الجانب المالي اللي هو بقاء لنظام إيران هو عبارة عن فخ تفاوضي، وبالتالي إيران تريد أن تختبر مدى صدقية وشفافية الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر، لأنه الموضوع مش موضوع مالي، هو موضوع أيضا معركة لبقاء النظام من ناحية، ومعركة لإثبات رسالة للداخل الإيراني خصوصا مع زيادة الضغوط على الجانب الإيراني كيف سوف يتم معضلة تسويق هذه التنازلات داخليا، لأنه نحن حصلنا على أموال موجودة، وهذه الأموال اللي بيطالب فيها الإيراني راح تكون على دفعتين، الدفعة الأولى 12 مليار والدفعة الأخرى قبل انتهاء فترة ال 60 يوم ب 60 مليار 30 ب 12 مليار أخرى. قطر بتحاول لعب دور المصرف السياسي أستاذ ميسون للاتفاق، أي ضمان بمعنى تحويل أموال ضمن جدول زمني متفق عليه بالتنسيق مع واشنطن، لكن الإصرار والعقدة الكبرى هنا أنه هل الإفراج رح يكون نقدي مباشر ولا عبر قنوات،
1: يعني على كل حسب مصادر العربية اللي انفردت فيها يعني منذ الأمس وحتى اليوم ما زلنا نتابع الكثير من المعلومات التي انفردت فيها العربية حول هذا الاتفاق وحول توقيع هذا الاتفاق، دائما سنبقي أعيننا على شاشة العربية لمعرفة إذا كان هناك من أي تصريحات جديدة أو أي تسريبات جديدة حول هذا الاتفاق. ساعاتنا الإخبارية مستمرة لمتابعة هذا الموضوع. أشكرك زميلتنا نادية بلبيسي، دائما ستكونين معنا لمتابعة كل جديد، كما أشكرك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم على المشاركة معنا في هذه الساعة الإخبارية. مشاهدينا، سنختم هذه الساعة بما انفردت به العربية أمس من تفاصيل الاتفاق والتي سنتابعها في العرض التالي، وطبعا ساعة جديدة من تغطية العربية مع زميلنا صهيب شراير. أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن في الأسبوع وما بعد، في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
0: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها.

0: بزنس خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
1: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
2: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: أنت

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مصادر العربية تكشف أن جنيف ستشهد الأحد المقبل توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني على الأرجح. مسؤول إسرائيلي يقول أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين واشنطن وطهران. نقوش صخرية نادرة تحمل اسم الخليفة عمر بن الخطاب في محافظة مهد الذهب في المدينة المنورة. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن الطرزي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي تسربها إيران لوسائل الإعلام لا تمت بصلة لما تم الاتفاق عليه كتابيا، وأكد أن لا وجود لمبدأ حسن النية في التعامل مع الإيرانيين. وحذر ترامب من أن على الإيرانيين إصلاح أوضاعهم وبسرعة، وقال إن هجمات إيران الليلة الماضية على السفن في مضيق هرمز غير مقبولة. قبل ذلك رجحت مصادر العربية أن يكون توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران في مدينة جنيف السويسرية الأحد المقبل، وأوضحت المصادر أن العمل جار على ترتيب حضور الوفدين لتوقيع الاتفاق، وأن واشنطن وطهران أبلغتا الوسطاء بالجاهزية للتوقيع. هذا وأفاد موقع أكسوس نقلا عن مصادره بأن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا لنقل معدات لوجستية مرتبطة باحتمال سفر جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى جنيف للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق المحتمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أوضح أن الولايات المتحدة ستنهي تفاصيل الاتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. وقبل ذلك كشف مسؤول في البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز أن الاتفاق مع طهران ينص على تدمير المواد النووية وتفكيك البرنامج النووي الإيراني، مع عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة قبل تنفيذ الالتزامات. المسؤول الأمريكي أضاف أن الاتفاق يشمل أيضا فتح مضيق هرمز ووقف تمويل الجماعات الإرهابية حسب وصفه، وأكد أن الاتفاق سيكون قائما على الأداء والالتزام. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا بات أقرب من أي وقت مضى. من عمان ينضم إلينا دكتور نبيل العتوب مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا بك معنا مجددا دكتور. ما هي بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل كما تناء إلى أسماعكم وعلمكم حتى الآن؟
2: مساء الخير أستاذ حسن. يعني يبدو أنه الأمور غير متضحة لغاية الآن، خاصة أنه هنالك تضارب في التصريحات ما بين الولايات المتحدة

0: الأمريكي وما بين الجانب الإيراني. الأمريكيين يريدوا توظيف هذا الاتفاق كي يبدو انتصارا سياسيا، وطهران تريد اتفاق لا يبدو استسلاما إيرانيا. وربما تغريدة ترامب قبل قليل هو رفض من خلالها الرواية الإيرانية حول هذه التسريبات، وتحدث بشكل واضح وصريح على أنه النسخة النهائية هي للجانب الأمريكي وما سوف يتم الإعلان عنه من فتح مضيق هرمز ومن ما يتعلق بمعالجة البرنامج النووي الإيراني. وكان هنالك مسؤول رفيع قبل قليل أستاذ حسن تحدث لوكالة رويترز عن مصطلح جديد بدأنا نسمع به السياسة الأمريكية، هو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. وهذا المصطلح طبعا تحدث عنه الرئيس الأمريكي قبل بدء الحرب على إيران. ثم بالإضافة إلى جوانب متعلقة برفع تدريجي للعقوبات، مع أيضا رفع مشروط عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة الموجودة في الخارج. الآن لا شك أنه وجود خلافات لغاية الآن لم تحسم بعد. النفي الأمريكي القاطع يعني أنه ملفات مثل التخصيب واليورانيوم وأيضا 60% من اليورانيوم عالي التخصيب وآليات التنفيذ حولها ما زالت ربما محل نزاع. رسالة طبعا بحاول ترامب نفي تقديم تنازلات خاصة أنه يقترب من اتفاق نسخة مخففة على غرار الاتفاق في العام 2015، لأنه في هنالك هجوم على الرئيس الأمريكي في هذا
1: فعلا. وهذا ما تحدث عنه قبل قليل نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس في تغريدة على موقع إكس، قال إنه كل الأخبار التي تتحدث سواء في واشنطن أو في أماكن أخرى عن إمكانية رفع التجميد عن الأموال الإيرانية مقابل فقط الجلوس لتوقيع الاتفاق، قال إنه هذا كله كلام غير دقيق، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن ثقته الكاملة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوصل الأمور إلى اتفاق يخدم مصالح أمريكا وحلفائها بالمنطقة. وتحدث عن نقطة مثيرة للاهتمام، قال إنه بعد توقيع الاتفاق هناك يعني ما يشبه انتعاشة اقتصادية كبيرة ستكون في المنطقة وعلى دول المنطقة كافة. يعني هو يعد الجميع الآن بثمرات هذا الاتفاق الذي لم نعرف بنوده حتى هذه اللحظة.
0: يعني صحيح هذا على اعتبار أنه كان الجانب الإيراني صريح وواضح وشفاف في تنفيذ هذا الاتفاق. لكن السؤال المهم والمحوري، إذا كانت النسخة الأمريكية دقيقة، ما الذي دفع إيران لتقديم مثل هكذا تنازلات؟ خصوصا أنه كان يعتقد الحرس الثوري الإيراني أنه الاستمرار في الحرب هو أهون من كلفة الاستسلام. بعتقد أستاذ حسن في متغيرين مهمين. المتغير الأول هو الضربات العسكرية الأمريكية التدريجية لإجبار الجانب الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات. والجانب الآخر المهم والمحوري أنه كان في هنالك تسريبات إعلامية وشائعات ردت عليها وسائل الإعلام الحرسية بشكل فوري على غير عادتها، وهو اغتيال عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني اللي كانوا يشكلوا عقبة مهمة أمام توقيع مثل هكذا اتفاق. بمعنى اغتيال من تم ربما لنخب من التيار الأمني العقائدي والتيار الصقوري العسكري، ربما أحمد وحيد ومحمد باقر ذو القدر وعلي فدوي وأمير حاتم وإسماعيل قاني، ربما مثل حبيب الله سياري ورحيم صفوي ومحمد علي جعفري وعلي باقر كني، مثل هذه الأسماء التي كانت تشكل عقبة حقيقية أمام اتفاق وتتصدر المشهد. قبل قليل يعني كان في هنالك تغريدة مهمة شاركها الرئيس الأمريكي لوزير خارجية عراقي، دعا وسائل الإعلام الإيرانية إلى عدم البحث والحديث بأي شكل من الأشكال عن الاتفاق. وخرجت وكالة فارس، خبر جزاري فارس المحسوبة على استخبار على الحرس الثوري الإيراني، وتحدثت أن هذا الاتفاق غير دقيق وغير صحيح ولن يتم تطبيقه، وأنا أقول لك ما يقولون حتى ولا يمكن القبول به مطلقا، وما يتم طرحه غير واقعي على الإطلاق. وبالتالي إحنا اليوم نتحدث على أنه تم نقل الصراع إلى الداخل الإيراني.
1: يعني هل انتقلت إيران من حالة الأحلام والرومانسية التي كانت تعيش فيها خلال الفترة السابقة إلى حقيقة الواقع وصدمته الآن بعد هذه الضربات الأخيرة وبعد ما تعمقت آثار وتداعيات إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية؟
0: يعني سؤال مهم أستاذ حسن. إيران بتحاول تجنب صورة دائما الدولة الخاسرة، يعني بعد الضربات الأمريكية الأخيرة كما تفضلت بات النظام الإيراني يواجه تحدي داخلي، إما قبول اتفاق سريع قد يفسر داخليا كتنازل تحت النار، ورفض الاتفاق هم بدركوا قد يفاقم الحرب والانهيار الاقتصادي. وبالتالي هم كانوا يطرحوا شعار نفاوض لكننا لن نستسلم، لأن التضارب الروايتين الأمريكية والإيرانية مقصود. يعني ترامب يتحدث عن قرب التوقيع لإظهار نجاح سياسة الضغط الأقصى وسياسة العصا والجزر التي استطاع توظيفها، وإيران تتحدث عن تكهنات إعلامية لإظهار أنها ما زالت صاحبة قرار عمليا.

0: في المفاوضات، لكن كل طرف في نهايه المطاف ويخاطب جمهوره الداخلي بلغه مختلفه. والايرانيين حريصين ايضا على مخاطبه ما تبقى من الوكلاء والاذرع. الان هرمز اصبح جزء من الصفقه الكبرى، يعني لم يعد ملف المضيق منفصلا عن الملفات الاخرى، اصبح مرتبط بوقف الضربات الامريكيه، برفع وتخفيف الحصار، بالافراج عن الارصده المجمده، باليه بيع النفط الايراني، ومستقبل البرنامج النووي والصاروخي والنفوذ الاقليمي. الان المفاوضات بعتقد انه جاريه، الوسطاء ما زالوا نشيطين، النص الاساسي للتفاهم متقدم، لكن لا يوجد اتفاق نهائي لغايه الان. ايران لم توافق بعد على القضايا التي تعتبرها خطوط حمراء، يعني انا اللي بتعتمد خلينا نقول على وسائل الاعلام التي تتبع للحرس الثوري الايراني، لانه في نهايه المطاف اذا بقي هذا التيار وبقوته اعتقد ان الامور لن تصل الى مرحله تفكيك البرنامج النووي كما تحدث قبل قليل مسؤول امريكي لرويترز.
1: حتى الحديث يعني عن عن عن مرحله تمتد ل 60 يوما لدراسه الملف النووي ومساله اليورانيوم، يعني مساله لم تنتهي خلال 60 شهرا، لا اظن انها ستنتهي او لا يظن المراقبون انها ستنتهي خلال 60 يوما. على كل حال، من عمان كنت معنا دكتور نبيل العتوم مدير مركز الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه، اشكرك شكرا جزيلا. في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استراتيجية إيرانية متكاملة لشرعنة الابتزاز الملاحي في مضيق هرمز، تقوم على حصار السفن تجاريا ومساومتها ماليا، ما يهدد بإنهاء حقبة الاستقرار التجاري في هذا الممر الحيوي. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير.
2: أشهر من الضغط الممنهج مارسته إيران لتحقيق هدف بعينه، مأسسة الإتاوات الملاحية وجعلها أمراً واقعاً يكبل حركة التجارة الدولية عبر هرمز. يقوم هذا المخطط أساساً بحسب نيويورك تايمز على مساومة السفن العالقة داخل الخليج العربي لدفع مبالغ مالية باهظة، مستغلاً حاجة الشركات للفرار من رسوم التأمين الخانقة. في عمق هذه الأزمة الاستراتيجية، تكشف الصحيفة أن طهران وضعت نحو 500 سفينة تجارية تحت حصار مالي مباشر بسبب مواجهة الملاك رسوم تأمين بحري باهظة للخروج من الخليج تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأمام هذا الواقع تفرض طهران شروطها عبر عرض ممرات آمنة مدفوعة الثمن للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية. ونتيجة للضغوط المتراكمة، بدأت تصدعات واضحة تلوح في مواقف بعض كبار ملاك السفن، يتجلى ذلك في تصريحات أقطاب شحن يونانيين أكدوا تفضيلهم دفع 100,000 أو 200,000 دولار لإيران لتأمين العبور كخيار أخف ضرراً من بقاء السفن عالقة وتلف شحناتها. على وقع هذا المشهد، تقول نيويورك تايمز إن ثقة عمالقة الشحن انهارت بشكل كامل، حيث أعلن رئيس شركة CGM الفرنسية العملاقة رفض كبريات الخطوط البحرية البقاء رهائن لمضيق هرمز، مؤكداً تبخر حقبة الاطمئنان التجاري في هذا الممر الحيوي حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سلام.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مرحبا بكم من جديد. أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة CNN الإخبارية بأن تل أبيب تضغط على الولايات المتحدة لمنع رفع تجميد الأصول الإيرانية كجزء من الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح من جهته بأنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما بقي في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وأشار إلى ما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف النووي الإيراني. في غضون ذلك، شدد مسؤول إسرائيلي للقناة 14 الإسرائيلية على أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله رغم الاتفاق الذي يتبلور بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وقال إن إسرائيل ستحتفظ بالعمل في مناطق سيطرتها داخل لبنان لصد أي تهديد. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن محاولة إيران ربط الساحات ببعضها البعض باءت بالفشل. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات على النبطية وجبشيت جنوبي لبنان، كما وسع غاراته لتشمل مناطق في الجنوب وشرق البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب، إذ بلغت 3700

0: 111 قتيلا وأكثر من 11 ألف جريح. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، أهلا بك معنا في أخبار العربية أف أم من الرياض. أستاذ إبراهيم، رغم تعليمات ترامب المشددة في الأيام الأخيرة للجانب الإسرائيلي، استمر القتل واستمر القتال في جنوب لبنان، لماذا ومتى سيتوقف؟
1: أولا مساء الخير، تحية لك وللسادة المتابعين. القتال يبدو أنه سيكون مربوطا سياسيا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، ذلك أن الحزب في لبنان يتكل على أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران قد يحصل اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان. لكن وفي المناسبة ما ذكره الرئيس الأمريكي كان قد تحدث عنه أيضا قبل أيام، وقال إنه حين يتحدث عن وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية فإنه يعني بها خفض وتيرة الهجمات وليس وقفها بشكل كامل. وبالتالي هو كان يستغل هذه الضربات على حزب الله وفصائل إيران هنا في لبنان من أجل مفاوضاته مع طهران، ولكن في حال تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في الأيام القليلة المقبلة قد ينعكس ذلك بشكل على لبنان، يؤدي إلى تقدم المسار التفاوضي اللبناني على الإسرائيلي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على هذه الجبهة.
0: بالنسبة للحديث عن الناحية الإنسانية، نعرف أن هناك عدد كبير، ربما مئات الآلاف من اللبنانيين نزحوا من الجنوب من قرى عديدة في الشريط الحدودي، جنوب الليطاني وشمال الليطاني أيضا. ما مصير هؤلاء الأشخاص وهذه العائلات التي نزحت من بيوتها؟ بعضهم كان قد عاد يعني في فترة سابقة، لكن أعتقد أن الآن الصورة تعقدت إلى حد كبير.
1: اولا يعني من قرى جنوب الليطاني، وهي يعني اشمل من قرى الشريط الحدودي، اهالي قرى الشريط الحدودي خرجوا من منازلهم قبل 3 أعوام ولم يعودوا اليها اطلاقا
0: حتى اليوم.
1: اما في منطقه جنوب الليطاني هناك اكثر ما مجموعه اكثر من 400 الف نازح من تلك المنطقه، وعاد بعض عشرات الالاف من الضاحيه الجنوبيه وكذلك بضعه الاف من بعض مناطق البقاع الغربي. وبالتالي هذا العبء من النازحين يضغط على الداخل اللبناني وهو بانتظار امكانيه التوصل الى وقف اطلاق النار، لكن عودتهم الى قرى الجنوب مربوطه او مرتبطه بالانسحاب الاسرائيلي الذي لا يبدو سيكون فوريا في حال التوصل لوقف اطلاق نار، بل سيكون على مراحل تحت شعار المناطق التجريبيه والخط الاصفر، كما ان المناطق في تلك البقعه الجغرافيه مدمره بشكل شبه كامل، تلك البلدات ما يحتاج لاعاده اعمار، ما يعني ان اغلب هؤلاء النازحين سيبقون في اماكن تواجدهم حتى بعد الانسحاب الاسرائيلي بانتظار ان تبدا عمليه اعاده الاعمار.
0: طيب، نتحدث عن معارك ربما وعمليات قتالية في جنوب لبنان، لكن هناك أيضا معركة لكن من نوع مختلف، ربما تكون معركة سياسية يخوضها الرئيس جوزيف عون ويخوضها رئيس الوزراء نواف سلام من أجل إقناع الأغلبية في مراكز صنع القرار في بيروت بالتوجه إلى خيار المفاوضات ومسألة نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة. إلى أين وصلت هذه الجهود وما الذي يمكن أن يعيقها في الأيام المقبلة؟
1: نعم، اولا هذه الجهود ما يتعلق بمسألة المفاوضات هنا يعني استطاع رئيساء الجمهورية والوزراء بإقناع أكثرية القوى السياسية، حتى أن الرئيس نبيه بري يعني يسجل تحفظات وليس اعتراضا شاملا يصل إلى حد القطيعة السياسية. بحسب المصادر هو لا يزال على تواصل شبه يومي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، كما أن موفده النائب علي حسن خليل دائما ما يلتقي بمستشار الرئيس جوزيف عون العميد دير حال، ويتم وضع الرئيس بري بأجواء المفاوضات. تبقى العقدة الوحيدة حول المفاوضات هي عند حزب الله، وبالتالي اليوم رئيس الجمهورية يعني ما ينقل عنه زواره أنه حسم أمره بموضوع المفاوضات وأنه متجه إلى ما يؤدي إلى استقرار طويل الأمد وباستكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة، وأن الرئيس نبيه بري بات موافقا على نزع السلاح في كافة منطقة جنوب الليطاني، على أن يتم بحث منطقة شمال الليطاني بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار وعودة النازحين.
0: يعني تتحدث ربما عن فجوة بسيطة، لا أريد أن أقول انشقاق، لست متأكدة من هذا الكلمة، لكن فجوة بسيطة في موقف الثنائي الشيعي، هل هذا ما تريد أن تشير إليه؟
1: صحيح، موقف الثنائي هناك فجوة بسيطة، يعني الرئيس بري عادة ما يكون أقرب إلى موقف الدولة، لكن في هذه اللحظة يراعي بين موقفه المؤيد لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وما تعمل عليه الدولة وبرفضه لشكل المفاوضات المباشرة وليس لمبدأ المفاوضات، وبالتالي هو يستطيع أن يعطي هذا الغطاء للدولة من دون أن يكون منخرطا بشكل مباشر ومن دون أن يذهب بقطيعة مع حليفه حزب الله.
0: طيب، لابد لي أن أسألك أخيرا، يعني تابعت معنا خلال الأيام الماضية ترامب

0: قال كلمة عرضية عن دور سوري محتمل في لبنان. وسمعنا اليوم تصريح منسوب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه لا يفكر في شيء من هذا القبيل، لكن يتوجه إلى واشنطن في 15 من هذا الشهر، ربما يلتقي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض. هل هناك قلق في لبنان من احتماليات ربما تترتب على مثل هذا التطور؟
1: نعم، ولما وصل إلى لبنان من رسائل رسمية من الجانب السوري أن الدولة السورية معنية بالداخل السوري، وأن لا نية لديها ولا خطط حتى للتقدم نحو الحدود اللبنانية، وأن أي إشكال عبر الحدود يتم معالجته مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها حصرا. وكذلك رئيس الجمهورية جوزيف عون نقل عنه أنه قال أن الرئيس أحمد الشرع عنده من الحكمة الكافية لعدم الغوص في الوحول اللبنانية، وهذا تزامن مع تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع الذي بدأ واضحا وحاسما في كلامه أن الدولة السورية تتعاطى مع لبنان مبدأ الدولة إلى دولة، ولا نية لديها لتكرار تجارب الماضي.
0: الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، أنا سعيد بوجودك معنا، كنت معنا من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا. مستمعينا، زادت تداعيات الحرب في إيران صعوبة حياة اللاجئين الأفغان في البلاد، كلما أو كما سببت مشاكل مختلفة للمرحلين منهم، فقد ارتفعت هناك تكاليف المعيشة وقلت فرص العمل. المزيد في تقرير مراسل العربية عبد الله نادر من كابل.
2: هنا في معبر إسلام قلعة الحدودي تستمر قوافل اللاجئين الأفغان العائدين من إيران إلى أفغانستان بعد موجات الترحيل القسري الإيرانية. تسببت الحرب الأخيرة في ارتفاع أعداد العائدين، ومن بقي تقطعت بهم السبل هناك. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عاد أكثر من نصف مليون لاجئ أفغاني إلى البلاد، بينهم عبد الله الذي وصل لتوه من إيران.
3: منذ 6 سنوات وأنا أعيش في إيران، وقد كنت شاهدا على الحربين الأخيرتين بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وقد أصبت فيها حيث تحطم زجاج نوافذ غرفتي وسقط على رأس السقف، لكني نجوت. وفي الليل داهمت الشرطة الإيرانية منزلي فاعتقلتني وطردتني إلى بلدي.
2: أحمد شاه البالغ من العمر 18 عاما، نصفه هنا ونصفه الآخر هناك في إيران، حيث بقية أفراد عائلته. زاد انقطاع الاتصالات في عزلته عنهم، ولم يجد وسيلة للاطمئنان عنهم أو تقديم المساعدة لهم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. كشفت هيئة التراث السعودية عن نقوش صخرية نادرة تحمل اسم الخليفة عمر بن الخطاب في محافظة مهد الذهب في المدينة المنورة. جاء ذلك ضمن أعمال المسح الأثري في 5 مواقع في المحافظة، وقد كشفت عن مئات القطع الأثرية. نتابع هذا التقرير والمزيد.
2: اختتمت هيئة التراث السعودية الموسم الثاني من المسح الأثري في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، معلنة تسجيل 173 موقعاً جديداً في حصيلة ميدانية بلغت 1774 مكتشفاً، تختزل فصولاً ممتدة من الحضارة الإنسانية على هذه الأرض.
3: تعتبر السويرقية، والتي كانت تسمى تاريخياً السوارقية، من أهم طرق الحج، حيث يمر درب الحج الشرقي من المدينة المنورة وصولا إلى مكة، وتعتبر السويرقية هي متوسطة في هذا الطريق. هذا أدى إلى انتشار بعض الكتابات وإلى وجود بعض المواقع التاريخية مثل هذه الكتابات التي أمامنا، وبعض مواقع الفنون والسدود وبعض المنشآت والمواقع المتميزة.
2: تركزت الأعمال الميدانية في مواقع بارزة شملت السويرقية المويهية حادة العمق والصابية، وتوزعت المكتشفات بين 461 نقشا إسلاميا و34 نقشا ثموديا و1259 رسم صخريا، إلى جانب 11 منشأة حجرية وثلاثة قصور ومبان أثرية ودربين تاريخيين من طرق القوافل وأربعة آبار. ويعزز القيمة التاريخية الاستثنائية للموقع اكتشاف نقوش صخرية تحمل اسم الخليفة عمر بن الخطاب، إلى جانب أبيات من الشعر العربي ظلت صامدة على الصخور في وجه عوامل الزمن.

0: يقع هذا النقش في محافظة المهد تحديدا في مركز السويرقية في منطقة المدينة المنورة. في هذا الموقع قاع السويرقية وهو قاع كبير جدا يعتبر من القيعان التاريخية التي كانت تضم الكثير من المزارع التاريخية، وتنتشر على سفوح هذا القاع الكثير من الكتابات الإسلامية التي تعود إلى بعض الصحابة والتابعين، وتعتبر من الكتابات الإسلامية المبكرة في القرن الأول.
1: للمزيد حول هذا الموضوع وغيره تنضم إلينا المتخصصة في الآثار حصة بنت مروان السديري. أهلا بك معنا. أهلا بك معنا أستاذة حصة في أخبار العربية FM من الرياض. حدثينا بداية عن أهمية الإعلان عن كشف هذا النقش الذي يعود إلى حقبة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1: وشكرا للاستضافة. وبركاته، أهلا وسهلا.
2: طبعا أول شيء نشكر الهيئة التراث على الجهود الجبارة اللي قاعدة تقوم فيها. أهمية النقش يعني، وشكرا لكم لتسليط الضوء على ذلك. النقش طبعا طلع في الوثقة في الخط الحجازي اللي هو أقدم الخطوط العربية، نشأ في مكة وتطور بالمدينة، ولا شك أن المملكة بحكم أنها صدر الإسلام فهذا يعكس على الخطوط وتطورها وفي طرق الحج الموجودة، سواء كان الحج الشامي أو الحج العراقي أو أي طرق غيرها.
1: جميل. طيب، يعني هذا بيقودنا أيضا أستاذة حصة للحديث عن أهمية الاكتشافات الأثرية، وأعتقد أن هناك الكثير من المواقع والشواهد والحواضر الأثرية التي تمتلكها المملكة، ما زال هناك الكثير ليكتشف. حدثينا عن هذا الجانب وعن هذا العمق التاريخي والتراثي للمملكة.
2: زي ما ذكرت عندكم بالتقرير أن هيئة التراث وثقت مئات النقوش. طبعا المملكة اليوم تمتلك إلى الآن الموثق فوق 200 إلى 300 ألف نقش في جميع أرجاء المملكة، سواء كان في حايل أو في منطقة الجوف أو في العلا وغيرها. فالمملكة هي تمثل مكتبة مفتوحة، فسواء في أي منطقة ممكن تمر فيها راح تلقى نقش، سواء نقش سمودي، نقش نبطي، حتى عصور ما قبل التاريخ اللي هي على الأشكال الأدمية. وعندنا كمان المواقع المهمة اللي هي استئناف الخيل في المملكة، اللي هو حضارة المقر من 9000 سنة، هو أقدم استئناف للخيل في العالم.
1: الخيل باللام؟
2: أي استئناف للخيل.
1: إيش معناه يعني، لو تشرحي لنا أكثر؟
2: في حضارة المقر هي في المملكة، فكان تم الاكتشاف موقع، يعني هذا مو حديث بس حديث صار، لكن لتسليط الجهود على المملكة بشكل عام وعلى أهميتها التاريخية. فكان يعتقد بالسابق أن الاستئناف الخيل وتهجين الخيول وغيرها من الحيوانات كان يعود في مناطق في شرق آسيا مثل أوزباكستان أو غيرها. فتم اكتشاف الحضارة المقر في المملكة العربية السعودية ويعود إلى 9000 سنة. فلا شك أن الدراسات المتقدمة اللي قاعدة تصير عندنا في المملكة في مختلف المجالات قاعدة تزيد الأهمية، حتى قاعدين نسمع تسجيل مواقع جديدة لليونسكو منها قرية الفاو. فهذه الجهود الجبارة يعني الحمد لله وضمن رؤية سمو ولي العهد تعزز مكانة المملكة في العالم.
1: سؤال الأخير لحضرتك كمتخصصة في الجانب الآثاري بشكل عام في المملكة، ما الذي يعمل عليه الباحثون الآثاريون خلال هذه الفترة، وما الذي يتوقعونه ربما في سنة أو سنوات مقبلة من اكتشافات أتحدث؟
2: والله الحمد لله يعني الباحثين شغالين ممكن نقول في جميع الجهات، سواء كانت في توثيق الحضارات في المملكة، لأن المملكة أنا ما زلت أقول يعني كل اللي نعرفه لا يشكل حتى 2 أو 4%، ما ننسى مساحة المملكة العربية السعودية. فالمملكة كل ما يطلع اكتشاف بالغالب، يعني عندك زي نحت الجمل هذا يعتبر أقدم نحت بالعالم. فالمملكة قاعدة تغير موازين العلم في عالم الآثار، فهذا شيء أنا شخصيا متحمسة، وأكيد الناس كلها أن المملكة الجهود اللي قاعدة تصير فيها قاعد يغير مستوانا على فهم حياة الإنسان في السابق، تقدم الإنسان بالعلم بالسابق، وكمان الخطوط اللي نشأت في المملكة اللي هو الخط العربي نشأتها في الجزيرة العربية في منطقة مكة اللي هو الخط الحجازي، من ضمنها هذا الاكتشاف.
1: جميل. حصة بنت مروان السديري المتخصصة

صافي الآثار السعداء بوجودك معنا، شكرا جزيلا لك. الختام بهذا الخبر الرياضي، قاد وانغ إن بيوم منتخب كوريا الجنوبية إلى فوزه الأول في مونديال 2026 لكرة القدم على التشيك بهدفين لهدف الجمعة على ملعب أكرون في غوادالهارا ضمن المجموعة الأولى. وتصدرت المكسيك المجموعة بعد فوزها على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في افتتاح البطولة متقدمة بفارق هدف وحيد على كوريا الجنوبية. مستمعينا ومستمعاتنا، أشكر لكم متابعتكم، ابقوا معنا، التغطية مستمرة، لا تذهبوا بعيداً.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إنه يجب بالفعل القضاء على هذا البرنامج النووي وإخراجه من إيران، وأعتقد أنه كان يتحدث عن هذه المسألة، ولكن يجب بالفعل على ترامب أن يقول بشكل واضح أن هذا الأمر يجب أن يكون مختلفا عن الاتفاق في العام 2015، ويجب أن يكون هناك قيود إضافية على إيران. وثالثا فيما يتعلق بالأصول المجمدة، إيران كانت تقول أن رفع كل العقوبات وأيضا رفع الأصول المجمدة على إيران هي شرط مسبق وهو أمر ضروري قبل التوصل إلى أي اتفاق، وهو بالفعل إشارة لحسن نية قبل بدء المفاوضات. ترامب وفانس كانا يقولان أنه كلا، بالفعل لن يكون هنالك أي رفع لأي عقوبات بالإضافة إلى رفع الحصار الأمريكي الذي فرض بعد إغلاق مضيق هرمز إلا إذا تم التوصل إلى أي تطور في هذا السياق. لذلك بالفعل هنالك مسألتان تتعلقان بكل من الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بوقف أيضا دعم الوكلاء التي تدعمها إيران كحزب الله في لبنان، وهذه المسألة لم يتم أيضا التفاوض بشأنها أو مناقشتها. أما بالنسبة للجانب الإيراني، أعتقد أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد قالوا أنه يجب أن يكون هنالك اتفاق وقف إطلاق نار شامل، لا سيما فيما يتعلق بوقف كل تحركات إسرائيل في لبنان، ولا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن تضمنه الولايات المتحدة. لذلك هنالك حتى الآن الكثير من الأمور العالقة التي يجب أن نحصل على تفاصيل إضافية بشأنها.
2: صحيح، سأتوسع قليلا في مسألة لبنان، ولكن قبل ذلك دعني أسألك عن مسألة العقوبات. كما تفضلت رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ذكر أنه مطروح يمكن أن يكون تسليم الأموال إلى إيران ليس كأموال كاش أو أموال سائلة، بل كمساعدات إنسانية لضمان ألا تستخدم إيران هذه الأموال لتطوير برنامجها النووي أو البرنامج الصاروخي أو تعمل الأذرع. هل فعلا تقبل إيران بهذا؟
1: لا أعرف ذلك. هذا الأمر يعتمد على تداعيات الأمور، لأن هنالك ثلاثة أمور تتعلق بالضغط المالي التي تفعله الولايات المتحدة على إيران، لا سيما ضغط السوق التي أدت بالفعل إلى تضخم وصل إلى 72% في إيران. لذلك الأمر يتعلق أيضا بالحصار الأمريكي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بعد إغلاق المضيق، وذلك بعد أسبوعين من بدء إيران بمهاجمة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. وبالنسبة لهذه المسألة، سيتم رفع الحصار بشكل كامل وفوري، وهذا الأمر يتعلق بخسائر تصل إلى نصف مليار دولار أمريكي في الأسبوع الواحد التي ستطلب إيران بالحصول على ضمانات بشأنها. والمسألة الثانية تتعلق برفع الأصول المجمدة على إيران، لا سيما المتعلقة بقانون القانون الأمريكي، وهذا الأمر الإيرانيون دائما كان قد يرفضون هذا الأمر ويرفرون منه، لأنه هناك حتى الآن أنه ربما قد يتم تقديم هذه الأموال على شكل غذاء ربما إلى إيران، لأنه لا يمكن تقديم الأموال بشكل نقدي الآن، لا سيما وأنه إذا يمكن إنفاق الأموال على الغذاء ويمكن الحصول عليها من أصول مجمدة، إذن في هذه الحالة يمكن بالفعل استخدامها للحصول أيضا على الأسلحة، لذلك لا يمكن تقديم الأموال بشكل نقدي وسيصعب بالفعل تقديمها. ولذلك لست أيضا أكيدا ما إذا إيران ستوافق على هذا الأمر، نظرا إلى نسبة التضخم في إيران الآن، وهي النسبة الأكثر ارتفاعا، وهي تتعلق بالغذاء، حيث هنالك تضخم بنسبة 70%، ولكن بالنسبة للمواد الغذائية أعتقد أن النسبة تصل إلى 140% بحسب صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر صعب جدا. لذلك قد يمكن أن يقبلوا بهذا.

0: هذه الآلية. ولكن هنالك أيضا مسألة أخرى تتعلق بالأصول الموجودة في دول مختلفة، ويمكن بالفعل الإفراج عن هذه الفصول بمستويات مختلفة من وجهة نظر أمريكا. وأخيرا المستوى الثالث المتعلق بالضغط المالي على إيران تتعلق بالعقوبات، وهذا الأمر سيتخذ الكثير من الوقت لرفعها، لأن هذا الأمر يتطلب موافقة من قبل الكونغرس، لأن الرئيس قد يكون لديه القدرة لكي يرفع بعض العقوبات ولكن ليس هذه العقوبات، ولكن إذا رفعها سيرفعها لفترة محدودة من الزمن.
1: طيب ديفيد لو سمحت لي فقط دعنا نتابع المزيد من المعطيات، سأعود إليك. أذكر فقط مشاهدينا الكرام نحن في تغطية حية أيضا للخبر الأبرز، إذا نحن أمام تأكيد من رئيس الوزراء الباكستاني بأنه جرى التوصل إذا لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران، هذا هو الخبر الأبرز في هذه الساعة. كذلك أفاد مصدر إسرائيلي لشبكة CNN بأن تل أبيب تضغط على الولايات المتحدة لمنع رفع تجميد الأصول الإيرانية كجزء من الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. كذلك قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما هو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى ما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني. هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بمبدأ منع حصول إيران على سلاح نووي فضلا عن مبادئ أخرى في مجال الصواريخ والجماعات الوكيلة. أضاف كاتس أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بالاستعداد وفقا لذلك. في سياق متصل كشف مسؤول في البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز أن الاتفاق مع طهران ينص على تدمير وإزالة المواد النووية وتفكيك البرنامج النووي الإيراني مع عدم الإفراج عن أي أموال مجمدة قبل تنفيذ الالتزامات. المسؤول الأمريكي أضاف أن الاتفاق يشمل وقف إيران تمويلها للجماعات الإرهابية حسب وصفه. سيد ديفيد ديروش ما رأيك، ماذا بشأن إسرائيل؟ لأن أكسوس تتحدث على أنه بنيامين نتنياهو فوجئ بإعلان ترامب بالأمس عن القرب الاتفاق مع إيران وبأنه كان خارج الصورة، ماذا بشأنها؟
0: بالفعل هذه المسألة مثيرة للاهتمام، لأن وليست مفاجئة بشكل كبير. إسرائيل وبحسب وجهة نظرها لإيران هي مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالتهديد الأمني الذي تطرحه إيران على إسرائيل، ولكن الأمر أيضا يتعلق بالجهود التي يجب على إسرائيل أن تتخذها من أجل القضاء على النظام الإيراني. إسرائيل ترى هذا الأمر كتهديد وجودي بالنسبة إليها، وهذه هي مسألة قلق إقليمية أساسية بالنسبة لإسرائيل، لذلك هناك تركيز كبير على هذه المسألة. هناك أيضا مسألة أخرى تتعلق بأن ترامب يعتقد بأن القوة الاقتصادية هي التي ستقود الإيرانيين لاستبدال هذا النظام، ولكن هذا النظام الإيراني ما زال موجودا حتى ولو أنه لا يحتاج إلى كل أهداف الأمريكية. نظرا إلى فنزويلا مثلا، هم بالفعل وضعوا شخصا هو غير مادورو ولكنه ربما لديه نفس وجهات النظر ولكن تاريخ مختلف. لذلك أعتقد أن الطريقة الأفضل الآن من أجل معرفة كيف ستختلف إسرائيل والولايات المتحدة حول هذا الموضوع، وفيما يتعلق بما حصل بعد إطاحة بشار الأسد في سوريا، بالفعل الولايات المتحدة قامت برفع العقوبات بعد ذلك بشكل مفاجئ وفوري، وذلك من أجل إعطاء الحكومة السورية فرصة، ولكن إسرائيل كانت تقول أن هذه الحكومة يبدو وكأنها ليست عدائية الآن، ولكننا لا نعرف ما الذي سيحصل، لذلك قاموا بعملية من أجل تدمير أي أدوات وأي أسلحة موجودة هناك. لذلك كانت أو كان النهج الإسرائيلي مختلف عن النهج الأمريكي، وهذا الأمر يعكس بالفعل التغيير في وجهات النظر بين أمريكا وبين إسرائيل والتهديد الوجودي أيضا الذي تطعه إيران.
1: نعم، ينضم إلينا في هذه التغطية أيضا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك معنا أستاذ عصمت، ومن واشنطن العاصمة أيضا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عباس عقيل عباس عفوا، مرحبا بك دكتور. أيضا دكتور عصمت أسألك أيضا، اليوم إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن أي اتفاق أمريكي مع إيران يجب أن يعطي الحرية لإسرائيل أن تتحرك عسكريا إذا ما تعرضت لتهديد، هل محسوب حساب إسرائيل في الاتفاق الأمريكي الإيراني أم لا؟
2: تحياتي لك والضيوف الكرام. يعني الاتفاق يراعي المصالح المشتركة الأمريكية الإسرائيلية وأيضا المصالح الإقليمية، وهناك تقاطع كبير فعلا

0: وخاصة في قضية النووي والمشروع الإيراني النووي وأيضا دورها ونشاطها في المنطقة والإقليم، لكن المطالب الإسرائيلية ربما تتجاوز هذه التقاطعات التي يعني يمكن من خلالها توصل الاتفاق يكون جيد ومقبول، لأن إسرائيل تريد إنهاء كامل للنظام الإيراني لمشروعه الباليستي لعدم رفع العقوبات، وهذا كان يمكن أن يتحقق لو أن الحرب صارت في ظرف مختلف وكانت يعني مصير ومستقبل النظام وقدرته على الصمود أقل وإلى آخره، لكن الأحداث والظروف التي حاطت في كل هذه الحرب جعلت هذا الاتفاق هو فعلا يستجيب بشكل أو بآخر للحد الأدنى والخطوط العامة التي أو المصالح المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل. كاتس يقول وهو يعني حذر جدا في كلامه أنه في حال هجمت دفاع عن نفسها يستخدم صيغة من جهة موجهة للداخل أن الاتفاق غير ملزم لنا وأنه سندافع عن أنفسنا، ولكن من جهة أخرى نأمل أن الاتفاق يحقق القضايا التي نطمح إلى أن يعني يشملها هذا الاتفاق، وتحديدا في القضايا التي تحدثت عنها قبل قليل. الموقف الإسرائيلي متفاجئ بلا شك، أنه يعني مرتبك، نتنياهو بعيد عن طاولة المفاوضات، يبدو أن الرئيس ترامب يعني قرر أن يدير هذا الأمر بشكل يعني حثيث ومع طاقمه المصغر وبما يحقق المصالح كما هو يفسرها الأمريكية والإسرائيلية وليس كما يراها نتنياهو.
1: نعم دكتور عقيل عباس، كيف تقدر الموقف في ظل التضارب في المعلومات؟ ولكن البيان الرسمي الآن من باكستان يبدو أنه يعيد الأمل مرة أخرى أن هناك بالفعل اتفاق قريب بين أمريكا وإيران وسط تضارب وغموض بشأن البنود، ما اتفق عليه حقيقة في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري، فما تقديرك للموقف؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفيك الكريمين. مجموعة أشياء طبعا، التقارير متضاربة، لكن لافت بالنسبة لي أنه الولايات المتحدة حتى نائب الرئيس جي دي فانس عندما نفى التقارير الصادرة من الجانب الإيراني، الإعلام المحافظين لغته خلت من الغضب على الجانب الإيراني، التهديد وما إليه. أيضا أن الولايات المتحدة تهتم للمرة الأولى على مستوى أعلى المسؤولين فيها بالتقارير الإيرانية أو الصادرة من الجانب الإيراني أو من سواء رسمية أو غير رسمية من محطات أو وسائل إعلامية مرتبطة بالمحافظين الطرف الأكثر تشددا. يعني تحدث الرئيس ترامب صباحا لديه تغريدة، جي دي فانس، أنه للمرة الأولى هناك هذا الاهتمام اللافت بهذه التقارير، وهذه التقارير منذ بداية الحرب يعني فيها حس المبالغة، إظهار إيران هي المنتصرة وأمريكا هي الخاسرة، لكن لم تبالي إدارة ترامب ببذل مثل هذا الجهد الرفيع لإظهار أنه هذه خطأ، هذه ليست صحيحة وما إليه. هذا بالنسبة لي يشير أنه فعلا الطرفين قريبان من عقد صفقة. ما هي تفاصيل الصفقة؟ أيضا يعني هذه نقطة أخرى، يبدو أنه ترامب والمحيطين به يعني يكتمون تفاصيل هذه الصفقة، بحيث حتى الجانب الإسرائيلي إلى البارحة أو أول البارحة يعني رشحت تقارير أنه بنيامين نتنياهو لا يعرف أنه يحاول أن يتواصل مع مسؤولين أمريكيين أو من يعرفهم في داخل الإدارة كي يعرف تفاصيل هذا الاتفاق. شيء آخر كان لافتا بالنسبة لي، CNN أشارت أنها تحدثت إلى مسؤول في الإدارة لم تكشف عن اسمه، قال أنه في هذا الاتفاق إنهاء البرنامج النووي، اللي يعني هذا خاضع للتفسير ما معنى الإنهاء، لكن أضاف شيئا جديدا، تعهد إيران بوقف دعم الوكلاء.
1: نعم.
2: معنى العراق واليمن ولبنان. إذا هذا صحيح، هذه يعني هذا ما أشار إليه هذا المسؤول، نعم، صحيح، فنحن بإزاء اتفاقية فعلا تاريخية. تبقى قضية الصواريخ الباليستية، هذه بحاجة إلى ربما نقاش مختلف في سياق آخر.
1: نعم صحيح. وهنا السؤال ديفيد ديروش، إذا كانت اتفاقية رائعة أو اتفاقية تاريخية كما قال ضيفي، اتفاقية رائعة كما وصفها ترامب، سيفتح مضيق هرمز، صحيح هذا شيء جيد،

0: سيكون التخلص من البرنامج النووي الإيراني، لكن ماذا عن الخطر الذي تبين أثره في هذه الحرب على دول الخليج وعلى المنطقة؟ الصواريخ الإيرانية والميليشيات المسلحة التي تدعمها إيران في الدول العربية، ماذا بشأن هذه الملفات الخطيرة؟
1: بالفعل هذا سؤال رائع جدا ووجيه. لقد عملت مع عدد من مسؤولين في دول الخليج وهم لا يتخوفون إزاء التهديد الإيراني النووي، بل يتخوفون من الصواريخ البالستية الإيرانية، والمسألة تتعلق بكيفية مجابهتها. أعتقد أن هنالك مسألة تتعلق بالأضرار المتعلقة بالصواريخ البالستية، لأن هنالك عدد من الأسول الإيرانية التي تم تجميدها عبر البحار لن يتم تجميدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة التي بالفعل كانت قد تعرضت للضرب أكثر بكثير من إسرائيل من قبل إيران. ولذلك في هذه الحالة ليس هنالك بالفعل أي تضامن إسلامي في هذه الحالة، وهم قاموا وبشكل أحادي بتجميد أصول إيرانية عندما تعرضوا للهجوم، وكانت هنالك بعض المناقشات بأن هذه الأصول المجمدة الإيرانية في الإمارات قد تستخدم من أجل إعادة البناء لتعويض الخسائر. قد تكون هذه المسألة مسألة عالقة وهي مسألة مهمة جدا. وأيضا هنالك مسألة بأن هنالك مسؤولين أيضا قالوا بأن الشروط هي أن الولايات المتحدة يجب أيضا أن تسحب وجودها أيضا في دول الخليج، وهذه مسألة أيضا مهمة جدا لسيما في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل حمايتها، ولا أعتقد أن هذه المسألة ستكون سهلة. إذن بالفعل كان هنالك مسألة مهمة تتعلق بفتح المضيق أيضا وأيضا النووي، ولكن كل هذه المسائل تحت المناقشة، ولا أعرف ما الذي سيحصل بعد ذلك، ولكن بالفعل هذه المسائل تبقى عالقة.
0: نعم. طيب دكتور عصمة، أيضا أسألك عن لبنان، لأن إيران تريد أن يكون حليفها حزب الله في لبنان، أن يكون ضمن هذا الاتفاق كي تظهر أنها بالفعل لم تتخلى عن الميليشيا الخاصة بها في لبنان، بينما إسرائيل هي تريد أن لا يكون حزب الله مستمرا يعني ضمن هذا الاتفاق، وأن تستمر في ضرباتها على حزب الله في لبنان. لبنان أين هو في الاتفاق؟ هل هو مشمول أم لا الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
2: يعني صعب الحديث بجزم يعني عن هذه الجزئية، ولكن الافتراض أنه أولا من حيث المبدأ يعني نتائج هذه الحرب تركت أثرها حتى على سياسة إيران. أنا بتقديري إيران كانت تعتمد على سياسة تطويق إسرائيل وميليشيات والاعتماد، ثبت في هذه الحرب أنه ليس الذي أنقذها هذه أو الذي ساعدها في هذه الحرب هذه الميليشيات أو هذه الأذرع، بل هرمز ويعني استخدامها لتهديد اقتصاد العالم واستقرار المنطقة والآخره. لذلك هي أيضا ربما تشعر أنه أنا لست بحاجة لهذا العبء وهذا الحمل الثقيل وهذا الصراع الدائم من أجل هذه والإنفاق ومن أجل هذه الأذرع. ربما حزب الله له علاقة خاصة ومكانة مختلفة بحكم أنه هي التي يعني أشرفت على تأسيس الحزب ودعمته تاريخيا والتقاطع الطائفي وآخره. لكن هناك يعني عمليا إذا كانت إسرائيل معنية بفصل لبنان عن إيران، هناك مسار فتح الآن وهو المسار الدبلوماسي. إذا إسرائيل أعطت مهلة وفرصة حقيقية لهذه الحكومة وانسحبت وأن تثبت مصداقيتها كحكومة أنها قادرة على حفظ حياة اللبنانيين وأراضيهم وأن ينسحب الاحتلال بفضل الخيار الذي صارت إليه، هذا تلقائيا سيفصل المسار وسيوقف المواجهة. لكن المشكلة أن إسرائيل يعني تريد أن يكون هذا بالقوة، وعلما أنه أطراف فيها وقائد منطقة الشمالية وغيرهم يقولون أنه هذا غير ممكن. لذلك أنا أفترض أنه بعد هذا الاتفاق ربما الولايات المتحدة التي ترعى الاتفاق مع لبنان تدرك أن هناك فرصة تاريخية. إيران في وضع ضعيف، حزب الله في وضع ضعيف، إيران مكبلة بهذا الاتفاق، والحكومة اللبنانية اتخذت خطوة يعني جريئة وصادقة في هذا المجال، وبالتالي يمكن من هذا المدخل فعلا فصل المسارات ولكن بشكل تدريجي.
0: طيب أذكر فقط مشاهدينا الكرام بأخبارنا العاجلة، إذن أهم ما نتابعه إذن في هذه الساعة التطور الأبرز، التأكيد الباكستاني من رئيس الوزراء شهباز شريف بأنه تم بالفعل التوصل إلى نص الاتفاق، مسودة الاتفاق ما بين أمريكا وإيران. يقول رئيس الوزراء الباكستاني الذي أعلن التوصل إذن

0: نص نهائي متفق عليه بين أمريكا وإيران، ونؤكد التوصل لنص نهائي لها اتفاق السلام، وبأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. قبلها عباس عرقجي أيضا ذهب في ذات السياق وأكد أن الاتفاق أقرب من أي وقت مضى. دكتور عقيل عباس في واشنطن، فقط أريد أن أسألك، الحديث على أنه الاتفاق إن تم وتم التوقيع عليه سيكون ما يسمى باتفاق إسلام أباد، لأن إسلام أباد لعبت دور الوسيط، لكن لماذا يجري الحديث على أن جنيف سيكون فيها مكان التوقيع، سيذهب إليها جاي ديفانس وقاليباف ربما؟
1: يعني أولا إعلان باكستان عن أنه من هناك مثل هذا الاتفاق، رئيس الوزراء الباكستاني، ما كان سيحدث من دون ضوء أخضر أمريكي وضوء أخضر إيراني، بالذات ضوء الأخضر الإيراني. يريدون طرفا وسيطا، يعني ترامب أعلن، هناك تشكيك كثير، لأنه رئيس ترامب مرات كثيرة قال وصلنا إلى اتفاق ولم يحدث هذا، لكنه الآن هذا الإعلان الباكستاني الذي أتصور وافقت عليه إيران يؤكد جدية الموضوع، وأنه هناك فعلا نص نهائي هو يبقى مود إلى أن يوقع عليه. أما الذهاب إلى أوروبا أو إلى جنيف أو هذا، أعتقد لإعطاء الاتفاق بعدا دوليا. ربما باكستان ليست سعيدة بهذا، لأنها تريد أنه يعني الالتزام والسمعة والتأثير الذي مارسته، لكنه الفهم الأمريكي وربما الفهم الإيراني لا نعرف أنه لا، في أوروبا، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة هناك رمزية وهناك حسب الإلزام الأخلاقي والإلزام الرسمي، فبتصوري هذا هو السبب الرئيسي.
0: نعم. ضيوفي الكرام، نحن أمام خبر عاجل أيضا لافت هذه المرة. ترامب يقول للقناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن إيران اعتذرت سرا عن نشر معلومات كاذبة. يقول ترامب يؤكد للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية في الخبر العاجل: أعتقد يمكن توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. إذن نحن في تحول للمسار إذن بشكل لافت، يبدو أن المؤشرات ذاهبة باتجاه فعلا التوقيع على اتفاق، بعد أن تبدد هذا الأمل في تغريدة لترامب أو تدوين له على تروث سوشيال هذا المساء قبل ساعات، هاجم فيها الإيرانيين بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مختلفة عما جرى الاتفاق عليها خطيا كما قال الرئيس ترامب. خرج بعدها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تغريدة على تروث سوشيال وقال إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى، وما تسرب عبر الإعلام ليس صحيحا. ترامب أعاد نشر تدوينة عباس عرقجي. شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني ذكر قبل قليل أنه أكد أنه تم التوصل إلى صيغة النهائية إذن للاتفاق، وترامب إذن يقول الآن أن إيران اعتذرت سرا على نشر معلومات كذبة بشأن الاتفاق. الشكر لضيوفي الكرام، لكم جميعا شكرا لكم على المشاركة معنا، ومشاهدينا شكرا لكم أنتم على كرم المتابعة. إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق

0: العناوين. تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
14: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
15: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط،

بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: مجزاً للأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف توصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، قائلا في منشور عبر إكس أن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. رجح مصدر دبلوماسي للعربية توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران يوم الأحد المقبل في جنيف، وذكر المصدر أنه جار حاليا ترتيب حضور وفدي البلدين للتوقيع على الاتفاق، وأشار المصدر إلى أن أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بالجاهزية للتوقيع. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا بات أقرب من أي وقت مضى، كما طالب عرقجي وسائل الإعلام بالامتناع عن التكهن بمحتوى مذكرة التفاهم خلال مرحلة وضع اللمسات النهائية عليها. شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن إيران لن تتلقى أي أموال أو تصرف لها أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وقال جي دي فانس أنه يرى الكثير من المعلومات المضللة حول الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم تصميمه لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بمبدأ منع حصول إيران على سلاح نووي فضلا عن مبادئ أخرى في مجال الصواريخ والجماعات الوكيلة. وأضاف كاتس أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بالاستعداد وفقا لذلك. الموجز انتهى، بعد لحظات نكون مع الأسبوع وما بعد، ابقوا معنا في أمان الله.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد

0: جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الأسبوع ما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع ونناقشها، وطبعا نلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. مصادر العربية تكشف أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بجاهزيتهما لتوقيع الاتفاق يوم الأحد في جنيف. متجاوزة حدود الملاعب، بطولة كأس العالم 2026 تنطلق، نسخة استثنائية مثقلة بملفات سياسية. بعد ساعات من التصعيد والترقب والتهديد بضرب إيران بقوة، وفي خطوة مفاجئة حقيقة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس ليعلن بكلمات واضحة وحتى كانت صريحة الوصول إلى تسوية عظيمة للحرب مع إيران كما وصفها، موضحا أن التوقيع على اتفاق في هذا الصدد قد يتم خلال يومين. أيضا رجح أن يكون ذلك في أوروبا وبحضور نائبه جاي دي فانس. عندها اتجهت الأنظار إلى مكان وتوقيت توقيع الاتفاق، والمعلومات الأولية تتحدث عن عقد مراسم توقيع الوثيقة في جنيف يوم الأحد. رئيس وزراء باكستان أيضا أكد التوصل لنص نهائي لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وكذلك وزير الخارجية الإيراني عراقجي أوضح أن مذكرة التفاهم مع أمريكا باتت أقرب من أي وقت مضى. سنتحدث طبعا عن التطورات المتسارعة مع زملائنا نادية بلبيسي من واشنطن وزملائي هنا في الاستوديو، استاذ احمد القرشي وعبد الجليل مسعي ووسام كيروز، طبعا زملائنا الصحفيين المتواجدين معنا في العربية. اذا اهلا بكم معنا. هناك مصدر حقيقة أعطى للعربية هذه المعلومات ورجح توقيع الاتفاق بين أمريكا وبين إيران يوم الأحد المقبل في جنيف. هذا المصدر ذكر بأن جار حاليا ترتيب حضور وفدي البلدين للتوقيع على الاتفاق. أيضا المصدر أشار إلى أن أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بالجاهزية للتوقيع. عرقجي قال بأنه نحن أقرب من أي وقت ممكن، وما تحدث به عرقجي فينا نعتبره بأنه أصبحنا قريبين جدا، وأصبح هذا الاتفاق مذكرة التفاهم، لنكن يعني لنكن
1: اتفاق دقيقين على مذكرة التفاهم، صحيح.
0: لنكن دقيقين، هل هذا يؤكد بأنه التوقيع قادم يوم الأحد أو التنين؟ لأنه أيضا الرئيس ترامب قال من شوي ممكن يكون التنين.
1: لأول مرة، عذرا الزملاء، لأول مرة يكون هناك توافق في التصريحات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. لأول مرة نشاهد أنهما على نفس الخط. لكن هناك نقطة مهمة جدا، هذا لم يكن عبثا، لم يكن توافقا من أجل التوافق. أنا متأكد بأن التصريحات التي جاءت بها وسائل الإعلام الإيرانية، التي جاءت ببنود مثيرة بتفاصيل مثيرة، تسببت بمشاكل للرئيس الأمريكي. يبدو أنه كان هناك اتفاق بعدم إخراج هذه البنود حتى لا يشوش الجانب الأمريكي الأكثر تشددا على دونالد ترامب الذي يهمه الوضع الداخلي، ولا يشوش المتشددون الإيرانيون على من يريدون التوقيع في إيران. يبدو أنه كان هناك هكذا توافق، لكن الذي قالته وسائل الإعلام الإيرانية أثر على دونالد ترامب واضطر لإعطاء تصريحات قوية وقاسية ضد إيران تكاد تدمر.
0: يعني برأيكم عرقجي رد
1: في كلمة
0: حتى لا يعرقل هذا الاتفاق؟
1: في كلمة بسيطة، أنا متأكد بأن الجانب الأمريكي عبر الوسيط طلب من عرقجي أن يقول هذا الكلام، أن يضع حد، لأنه يكاد يدمر هذه الفرصة. فهو اضطر لأول مرة ليكذب وسائل إعلام إيرانية مقربة من السلطة.

0: والدليل هو أن دونالد ترامب أعاد نشر كلام عرقجي، ولو دليل كان هناك اتفاق نوعا ما من أجل تهدئة الأوضاع.
1: برأيك ناديا الجانب الأمريكي طلب من عرقجي أن يوضح هذه النقطة، أو بالتالي تم تهديده بأنه من الممكن أن يؤثر ذلك على مجريات الاتفاق؟
2: لا أستطيع أن أجزم، يعني لا أعرف في الواقع، لكن أريد أن أضيف أولا بأن هناك مسؤول أمريكي يتحدث الآن ويعطينا تفاصيل عن هذه الصفقة، لكن للأسف أنا مضطرة أنه ألا أسمع ما يقوله لأنه أنا معكم على الهواء مباشرة، لكن قد تكون هناك عواجل تأتي تباعا الآن لأن الوكالات ستنقلها، ولا يوجد إمبارجو على حديث هذا المسؤول الأمريكي.
1: يعني على كل نادية المسؤول الأمريكي يقول نص الاتفاق مع إيران يحقق أهدافنا الأساسية، يعني إذن يؤكدون بأن مصلحة الولايات المتحدة في هذا الاتفاق فوق كل اعتبار.
2: صحيح، وعلى فكرة أهم شيء في هذه ربما أختلف شوي مع عبد الجليل، لأنه السردية الأمريكية والسردية الإيرانية مختلفة تماما، يعني محاولة تسريب لتخريب هذه الصفقة من ربما متشددين بالحرس الثوري أو غيرهم هي تختلف غير متطابقة على الإطلاق. يعني البنود التي تحدث عنها مسؤول أمريكي على المستوى هذا الصباح قال بأنه سيتم تفكيك البرنامج الإيراني بأكمله، سيتم تدمير المواد النووية، سيتم إعادة فتح المضيق، وسيتم وقف إيران دعمها للإرهاب والمنظمات الإرهابية.
1: ويبدو أيضا هذا المسؤول يا نادي، أعذريني عم قاطع، ولكن حقيقة أخبار عاجلة بهذه الساعتين يعني كثيفة جدا. الاتفاق مع إيران سيضمن سلاما طويل الأمد بالمنطقة، كما يقول أيضا بعض المعلومات حول موضوع النووي المخصب، فيبدو بأنه سيتم أيضا تفكيكه بوقت لاحق.
3: أنا كنت عايز أقول معلومة صغيرة، رغم أنه يعني وسام سينطفط في أنه الاتفاق لم يقترب بعد، لكن وزير
1: مقتنع منذ البداية
3: وزير الخارجية الباكستاني منذ دقائق كان يتحدث إلى وزير خارجية سويسرا، وهذا يؤكد الكلام الذي ذكرته العربية حول نفس التوبيك، وهذا نشر في الوكالات الإيرانية يعني مش نشر في وكالات باكستانية. إن وزير خارجية باكستان في مشاورات مع وزير خارجية سويسرا حول الاتفاق والتفاصيل اللي ستتم في جنيف، وأعتقد إنه دي إشارة قوية جدا
1: تأكيد.
3: تظهر إنه يعني نحن لما نتكلم عن مذكرة التفاهم ما احنا بنتكلم هنالك ما خلفها، يعني صح. إذا كانت هي بتطرح قضايا عامة، لكن القضايا الأساسية اللي هو زي ما كما يقول المسؤول الأمريكي إن الاتفاق سيضمن إنه اليورانيوم المخصب سيضمن مستقبل كيف سيتعامل العالم والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة مع البرنامج النووي،
1: وحتى اللي هو يعني هذا المسؤول الأمريكي يقول بأن هناك فائدة اقتصادية أيضا على اقتصاد إيران
3: ستجنيها. لكن اليوم بزشكيان كما يقول قال واضح، لأنه نحن اليوم في حرب رواية، لكن حرب الرواية هذه لا ينفيها الواقع، مرارة الواقع، قال إنه الحرب الاقتصادية أعقد بكثير من الحرب العسكرية صحيح. التي تشن علينا. فهنالك يعني لما نتحدث عن الاتفاق لابد أنه برضو نتحدث عن أنه إيران خضعت أو
0: تنزلت
3: تهذيب استجابت
1: يعني كما نتابع على الشاشة موضوع استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وسام إلى أي حد أيضا ستبقى هي المنفذ الأول لإنجاح هذا الاتفاق اللي حضرتك بعدك مش مقتنع أنه رح
4: أنا
1: يصير؟
4: أنا ما أود أن أقوله هو أن ليس هناك صفقة وليس هناك اتفاق، هناك وليس، والأهم من كل ذلك ليس هناك شرق أوسط جديد كل ما قيل، لكن هناك توافق على تخفيض التصعيد. كل طرف لديه شروط، ولا نعرف بعد هل السقف الإيراني هو الذي انخفض أو القاع الأمريكي هو الذي انخفض أكثر، وبالتالي سننتظر لنرى التفاصيل. وما يجب أن نقارن به هذه الورقة هو النقاط 15 التي نقلها جي دي فانس في بداية هذا المسار في 7 أو 8 من أبريل عندما ذهب إلى إسلام أباد. بكل الأحوال كل طرف متفق مع الآخر على شيء واحد فقط وهو خفض التصعيد، وهذا بحد ذاته شيء جيد، خاصة شيء جيد
1: للمنطقة. أقله يعني يجعل المنطقة تتنفس.
4: المطلوب هو أن تتنفس المنطقة، هو المطلوب هو تنفيس مضيق هرمز وإعادة الحياة إلى هذه المنطقة، لأن هذه الحرب التي تصبح بلا أفق قد تكون غير ناجزة، قد تكون

0: تكون غير منتهية، ولكن أن تبقى هكذا بلا نهاية هذا أمر خطير جدا للمنطقة. وبالتالي المصلحة الأولى في هذه المرحلة على الأقل للأطراف في المنطقة، بما في ذلك إيران وبما ذلك جيران إيران، رغم ما مارسته إيران على جيرانها الذين لم يفعلوا لها شيئا، هو مصلحة مشتركة خفض التصعيد. هل هناك اتفاق؟ لا. هل هناك صفقة؟ لا.
1: أنا اللي لفتني أبو عمر اللي لفتني أنا هو المصدر أو المعلومات اللي أعطاها مصدر خاص للعربية، مصدر دبلوماسي، وقال بأنه إيران طلبت توقيع الاتفاق مع أمريكا بدولة أوروبية لمنحها طابع دولي. أيضا لفتت هذه المصادر للعربية إلى أن فريقا قانونيا باكستانيا سيحضر توقيع اتفاق إيران وأمريكا بدولة أوروبية. هل الدولة الأوروبية أستاذ أحمد هي ضامن بأنه هذا الاتفاق يكون لديه وقع وضمان دولي؟
2: والتوقيع طبعا جنيه سويسرا هي تعتبر انه راعية مصالح فيما خصوصا
1: راعية المصالحات واتفاقات.
2: أيوة، لكن
1: كثيرة.
2: بالنسبة لإيران مهمة لرعاية المصالح دائما في مناطق كثيرة وخصوصا في الولايات المتحدة بالنسبة يعني إيران. لكن إيران اليوم هذه المذكرة، وأنا أعارض حبيبنا الحبيب وسام بشدة، إنه اكتملت الشروط ونضجت، نحن في حافة الهاوية لفترة طويلة، لكن حافة الهاوية زي ما كنا نتكلم يا عبد إنه لم تكن يعني المسائل استاتيك، كانت في ضربات عسكرية، كان في
3: حرب منخفضة، حرب منخفضة
2: يعني
3: صعيد.
2: نعم، هي الحرب وصلت إلى هذه المرحلة، وأدرك الإيرانيون خلال اليومين الماضيين أن ذلك القناع الزائف اللي هو الثبات وفي النهاية القدرة على التعافي غير ممكن.
3: لديه رأي مختلف.
1: بس أنا بدنا نعرف هل هو تخفيض للتصعيد اللي مصر عليه وسام، أم حقيقة سنشهد بعد 60 يوما نهاية لهذه الحرب؟ هذا هو السؤال الكبير.
3: كل الاحتمالات مفتوحة.
2: أصبحت النهاية أكاد أراها. أنا من يومين بكتب بقول إنه ما في السلام يا وسام، بقول إنه الحرب أتت. لكن عندما السكريمشس اللي حصلت في اليومين اللي فاتوا دول أثبتت إنه إيران صراحة تتصدع، من ناحية زي ما قلنا بالزشكيان بيتكلم، من ناحية عسكرية، من ناحية اجتماعية، من ناحية تعليمية وكهرباء.
1: المسودة اللي انفردت فيها العربية بالأمس، يعني بنود هذه المسودة، هل رأيتوها بأنها مختلفة كليا عن ما كان يتم الحديث عنه منذ بداية هذه الحرب والمطالب الأمريكية وأيضا بالتوازي المطالب الإيرانية؟
0: المسودة تقول سيفتح مضيق هرمز، لن يكون هناك عائد مادي مقابل فتح مضيق هرمز، بمعنى انه ما كانت تريده ايران ان تفرض نوع من يعني الرسوم. وفي المقابل تشير هذه المذكرة الى امكانية فتح الباب امام فك او عدم تجميد يعني الموجودات او الاصول الايرانية. في نفس الوقت نسمع، وليس من اي احد، من نائب الرئيس الامريكي اليوم يقول لن يكون هناك دفع اي مال مقابل التوقيع. وبالتالي متفقون، وايضا عرقجي يقول لا تستمعون الى ما يقال، وايضا الامريكيون. وبالتالي الاكيد ان ما يسرب من هنا وهناك ليس اكيدا، سننتظر النص، ولكن سيكون على الوسطاء، والوسطاء الذين توسع يعني مجموعاتهم بكارهم. هناك الحديث عن إعادة يعني عدم أو فك تجميد الأصول، بعد المطروح هو أن يتم عدم تجميد أو تسهيل وصول جزء من هذه الأصول إلى إيران لأسباب إنسانية ومن خلال أطراف ثالثة، وكل دولار يسهل لإيران يتم الموافقة عليه من قبل إيران.
1: بدنا نرجع نروح لعند نادية اليوم. حقيقة نادية كان هناك تصريحات كثيرة لترامب، وخاصة عبر منصة تروث سوشيال، تحدث بأنه إيران سربت شروط لوسائل الإعلام عم بتروج لأخبار زائفة، هي لا تمت بصلة إلى ما تم الاتفاق عليه كتابة، اعتبر أنه الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة، لا وجود لمبدأ حسن النية في التعامل معهم. أيضا أدان يعني هجوم بمسيرة وقال أنه هذا الاستهداف للسفن الهندية مغادرة لمضيق هرمز تم التصدي له بالكامل. أيضا طالب أنه إيران تغير سلوكها سريعا. يعني كل المواقف عم يضل يتحدث عنها الرئيس ترامب عبر تروث سوشيال، وهيدا مثل ما ذكر بالبداية

0: عبد الجليل خلى عرقجي يرد بتدوينه معينه ورجع اعادها اعاد تدوينتها ايضا الرئيس ترامب. انت بتفهمي بالضبط ناديا شو بيصير بالبيت الابيض بواشنطن وكيف يتم التعامل، كيف فينا نفهم كل هذه المواقف عبر تروث سوشيال؟
1: اولا اعتقد بانه هذه المره بالفعل نحن الاقرب الى أن يكون هناك ترجمة حقيقية لهذه التفاهمات التي سيتم التوقيع عليها كما يقول الباكستانيون في مطلع الأسبوع. على فكرة ترامب قال ربما نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. لماذا؟ لأنه كان هناك تغييرات في الواقع بالمقارنة مع كل مرة كان الرئيس يقول نحن على بعد ساعات من توقيع اتفاق والآخرين، لأنه التعديل الأخير أتى إلى الرئيس أرسله لإيران وكان ينتظر رد ولم يكن هناك ردا. عندما قامت إيران بإسقاط المروحية ربما كان هذا هو الحدث الكبير الذي أدى إلى تحريك المياه الساكنة، حالة الجمود، اللا حرب، اللا سلم. بالفعل هذه الطائرة التي اضطر الرئيس بالبداية رغم أنه قال بأنه هي ليست بحدث كبير، it's not a big deal، لكنه اضطر إلى الرد وقام بتوجيه هذه الضربات العسكرية اللي هي كانت مدروسة ومحدودة ومعروفة بالتوقيت وبالأهداف، لكنه استمر على مدى يومين ليقول للإيرانيين عليكم الآن أن تردوا على هذا المقترح.
0: هل ليقول للإيرانيين أن تردوا أم أيضا ليقول للداخل الأمريكي أنه رأيتم بأنه نظريتي أنا التفاوض مع القنابل أو التفاوض مع النار هو الذي سيجلب لنا هذا الاتفاق اللي هو كما قال جي دي فانس لمصلحة الأمريكيين بالدرجة الأولى وحلفائها؟
1: لا، الاثنين معا، يعني التفاوض عبر القنابل هو عبارة استخدمها بيت هيكسيث أكثر من مرة وفي بداية الحرب على فكرة كان دائما يقول وي نيغوشيت ثرو بومز، بس الآن أعتقد بأنه الرئيس بالفعل يعني أعتقد بأنه توصلوا إلى اتفاق وبأن مجموعة بغض النظر من حاول سرب هذه المعلومات قريبين من الحرس الثوري، قريبين من مجموعة أخرى، هناك أكثر من طرف يريد أن يخرب هذه الصفقة، شعر بإحباط كبير جدا لدرجة بأنه اضطر إلى أن يتحدث عبر تروث سوشيال ويقول بأنه لإيران وجهان وأنها قبل قليل حتى قال بأنه إيران اعتذرت عن تسريب هذه المعلومات الخاطئة، وبالتالي نحن نتحدث عن توقيع اتفاق وشيك قد يكون الأحد أو يوم الاثنين. لكن على كل الأحوال هناك متغيرات، يعني الآن نستطيع أن نقول بأنها تمشي بالاتجاه الصحيح. وعلى فكرة موضوع الأموال ورفع الأموال، بس إجابة على ما قاله يمكن وسام، جي دي فانس قال حاليا لن ندفع لإيران مقدما أي أموال، وهذا ما كانت تصر عليه إيران ولذا لم يتم الاتفاق على صفقة. الإدارة لن تقدم لإيران لمجرد أنها وافقت على أن توافق على المذكرة تقدم لها أموال، لا، هو يقول بأنه سيكون تدريجيا، عندما تقدم إيران شيئا ما نرفع عقوبة هنا وهناك، وبالتالي هو ريسيبريكو تعمل هذا الشيء بطلب حسب المعلومات الموجودة في هذه البنود وحسب التفاوض بالستين يوما على تفكيك البرنامج النووي وفتح المضيق ودعم عدم دعم الإرهاب وإلى آخره، سيتم رفع العقوبات تدريجيا. لكن
0: على الرغم من كل هذه الإيجابيات والأجواء الإيجابية حول قرب هذا الاتفاق ولدينا طرف مهم هو إسرائيل. وأيضا موضوع إسرائيل، لأنه أكسيوس أيضا كانت تحدثت عن اتصال بين ترامب وبين رئيس الوزراء نتنياهو، هل قادرة بعد الآن إسرائيل أن تعرقل اللي قالت هي أصلا مش معترفة بهذا الاتفاق وما دخل فيه؟
2: بدأت الأمور تخرج عن السيطرة بالنسبة لإسرائيل على الأقل في خصوص هذا الاتفاق، لأننا بدأنا الحرب وإسرائيل أو نتنياهو يتحدث عن تغيير النظام وتدمير هذه القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، بينما أمريكا كانت تتحدث منذ البداية على العموم على أن الهدف هو تفكيك القدرات النووية الإيرانية. الآن نتنياهو يتصرف منذ أيام على أساس أن اتفاق لا محالة، لا يمكن توقيف الاتفاق بين الأمريكيين والإسرائيليين، حتى سفراء إسرائيليين في دول الغربية يتحدثون على أن أرادت أمريكا أن توقع اتفاق بين إيران، هذا مشكلها، فليوقعوا الاتفاق الذي يريدون. بالنسبة لنا فصل الساحات أمر مهم جدا. إذن الآن إسرائيل
0: وتحدثوا بأنه لديهم حرية الحركة بلبنان.
2: صحيح. الآن إسرائيل الذي تريده هي تركيز كل الجهود الدبلوماسية من أجل تتحصل على حرية التحرك في لبنان وفصل الساحات، لأنه بالنسبة إليها

0: ربط الجميع معا هذا يعتبر خسارة كبيرة وقد يرغمها في اتفاق هي ليست راضية عنه. لذلك قبل قليل كنت تحدث نادية هي كانت تقول في كلام مهم جدا وهي الأعلم بالسياسة العامة والخفية في أمريكا عندما تحدثت عن أن هذا التسريب كان أمر خطير جدا لأنه كان هناك محاولة لإضفاء ربما سرية على التفاصيل نحن نعرف التفاصيل صحيح
1: أنه الشيطان يكمن في التفاصيل
0: صحيح لأنه النقاط العامة كانت انفردت بها العربية ولحد الآن هي لم تخرج عن ما تحدثنا عنها من البداية لكن هذه التفاصيل إن خرجت وفسرت بطريقة مغايرة في غياب تصريحات أو تفاصيل أمريكية قد يلتقط الإعلام الأمريكي الذي يبحث عن أخطاء ترامب هذه التفاصيل الإيرانية التي هي من وكالات مقربة جدا هي لا تتحدث بدون موافقة الحرس الثوري أصلا ثم يبنى عليها فرضيات على أساس أن ترامب سيقودنا إلى اتفاق أسوأ من اتفاق أوباما وهذا هاجس بالنسبة لترامب الذي يجعل هذا الاتفاق أسوأ من اتفاق أوباما هو الذي حدده ترامب نفسه وهو إعطاء الأموال لإيران إذا أعطي الأموال لإيران
1: مع أن نقطة أخرى أيضا موضوع العقوبات يعني المسؤول الأمريكي أيضا من خلال الأخبار العاجلة اللي كانت عم ترد على شاشة العربية مثلا الآن يقول سيشعرون بالارتياح في إسرائيل عندما يرون شروط الاتفاق مع إيران ولكن بنفس الوقت أيضا هذا المسؤول الأمريكي تحدث عن العقوبات نادية كانت تحدثت بأنه موضوع الأموال من الممكن أن نرى خطوة مقابل خطوة موضوع العقوبات أيضا المسؤول الأمريكي تحدث أنه بنفس الإطار هل هذا يعني يؤكد بأنه إيران قبلت بكل ذلك يعني موضوع الأموال يكون خطوة بخطوة موضوع العقوبات
0: قطرة بقطرة لا
2: يهم أعتقد يجب أن ننتظر النص المكتوب منذ بداية هذه الحرب هناك مشكلة حقيقة هناك مشكلة وضوح مشكلة معلومات ولم يكن هناك أي معلومات يتفق عليها ولكن بالحديث عن إيران ميسون لأول مرة فعلا نسمع صوتين في إيران هنا وفي كل يعني المحادثات هنا في العربية كان هناك سؤال دائم هل إيران واحدة أو متعددة هل هناك الحقيقة لأول مرة نسمع أن هناك إيران اثنين وسمعنا عرقج في اتجاه وسمعنا إعلام الحرس الثوري واعتذار ولكن بكل الأحوال عندما تسكن هذه الحرب كل دعاية النظام عن الدولة القوية غير صحيحة إيران المجتمع على حافة الانهيار وعندما
1: باعتراف رئيسهم
2: وعندما تسكن هذه الحرب ستكتشف فعلا إيران أكثر وأكثر بأنها على حافة الانهيار وفي هذه اللحظة أي إيران يمكن أن تختار أن تكون إيران جديدة ويمكن أن تختار أن تكون إيران السابقة إيران جديدة مع مرشد جديد مع قيادات جديدة مع ربما أفكار جديدة أو ربما إيران التي تعيد استخدام الكتالوج نفسه منذ 1989
1: الرئيس ترامب قال من الممكن أن يكون مجتبى هو الذي يعني قبل بهذا الاتفاق إذا سلمنا جدلا بأنه مجتبى الذي قبل لأنه هو قال يعني شخصية رفيعة جدا جدا هي التي قبلت بهذا الاتفاق هل هذا بيعطينا مؤشر للي عم يحكي بسام مجتبى آتيا باستراتيجية جديدة مختلفة
3: في صمت لا أقول عليه مريب لكنه يتسق مع أنه فعلا خامنئي الصغير هو الآن يعني فعلا موافقة أتت منه لأنه عندك محسن رضائي وإبراهيم عزيزي محسن رضائي ده مستشاره للدفاع ومساعد لخامنئي الجماعة اللي عنده في البرلمان اللي هم إبراهيم عزيزي وغيره من اللي كانوا كانوا بيتصدروا إنه في النهاية لا ولا 24 ساعة في صمت مريب هناك وهذا يؤكد انه
1: بدك تسمح لي هناك امر مهم جدا وباكد انه حقيقه هالمره الاتفاق قادم جدا وزير خارجيه باكستان يغادر الى جنيف يعني صار عندنا مؤشرات بانه المصادر العربيه على فكره هذه لثالث مره يعني من 24 ساعه
0: هذه
1: ثالث مره على العربيه عم نكون نحن مع الاخبار
2: هناك
1: الحصريه
2: هناك اتفاق اقول هناك ورقه تفاهم تخفض وقع. التصعيد توقف الحرب فيها. وتفتح المجال ليعيد كل طرف
1: بس حسابات. اليوم بعد هالحديث يعني بعد مصادر اللي تحدثت للعربيه بانه الوزير الخارجيه الباكستاني يذهب الى جنيف صار فينا ناكد بانه جنيف هي الموقع في اوروبا
0: لا يذهب الى جنيف
1: وبالتالي والليله يعني مش يعني عم نحكي ساعات طبعاً. يعني مزبوط انه الاحد راح يصير التوقيع كما تحدث

0: العربية.
1: طبعا
2: أنا أكيد أتفهم وجهة نظرك الحبيب وسام أنه فعلا كلنا للوقت لا يمكن أن نصدق أنه الذي كان يعني إيران التي رفضت ورفضت ورفضت أنه فعلا وافقت، لكن لا تنسى أنه إيران والدوغما والطريقة والمنهج
1: الإيجو.
2: اللي هو من سنة 84 من زمن الخميني اتفقوا مع إسرائيل، اتفقوا مع الولايات المتحدة، اشتروا منا أسلحة مقابل يحاربوا العراق.
0: ولكن هناك نقطة ما فينا ننكر أنه إيران يعني خلال هالثلاث أشهر خلال هذه الحرب قدرت أيضا تبقى، لأنه الكل كان يفكر أنه النظام سيتم إبادته، قدرت تبقى وهي بتعتبر أنه هذا انتصار بقائها.
1: كل شيء عنده كل
2: اعتذر 47 عام.
1: هناك نقطة فقط أريد أن أشرحها مهمة جدا، عذرا أستاذ. المفوض الإيراني يعاني من عقدة وطنية في إيران، دعينا نشرح هذه النقطة فقط باختصار للمشاهد ليفهم لماذا كل هذا التخبط الإيراني، لماذا أي اتفاق مع إيران يتمخض من الجبال وليس من غرف تفاوض، يخرج ميلاد عسير 20 شهر للاتفاق مع أوباما رغم أنه كان اتفاق سهل عندما نشاهد الفرق الآن. هناك العقدة الإيرانية بدأت عام 1828 في اتفاق ما يعرف بتركمانشاي، هي بلدة إيرانية بعد أن دخلت إيران في الحرب الثانية ضد الإمبراطورية الروسية، وانهزمت هزيمة قاسية وخسرت أراضي كبيرة، خسرت أرمينيا، خسرت أذربيجان جزء كبير من أذربيجان، وقبلها بحرب بعشر سنوات خسرت القوقاز كله في جزء من جورجيا وجزء من داغستان. عندما ذهب المفاوض الإيراني ليتفاوض مع الإمبراطورية الروسية خسر بالتفاوض أكثر مما خسر بالقتال، حتى أنها وصفوا كانت الدولة القاجارية وقتها وصفوا بخونة إيران لأنهم خانوا إيران. وبطبيعة الحال وقتها ميزان القوى كان مختلف، وروسيا كانت تهدد باحتلال طهران وأخذت كل بحر قزوين، لكن أصبح كل اتفاق فاشل أو خيانة يوصف بإيران بتركمانشاي جديدة لحد الآن يقولون ذلك. لذلك المفاوض الإيراني أصبح خائنا قبل أن يبدأ التفاوض إلى أن يثبت العكس، لذلك لا أحد يتحمل المسؤولية.
0: على كل يتردد. في حدا بده يتحمل المسؤولية، لأنه الآن أيضا المعلومات تتحدث بأنه القيادة العليا في إيران تجتمع
1: دون ذكر الأسماء
0: من أجل اتخاذ قرار تجاه مذكرة التفاهم. خلونا نذكر بأنه أيضا في مصادر العربية تحدثت بأنه وزير خارجية باكستان يطير الليلة إلى جنيف. نادية، قبل أن أختم معك، كيف يمكن أن تعطينا يعني هيك تعليق أخير على ما يجري في هذه اللحظات؟
3: يعني البيت الأبيض متفائل. أريد أنا أن أسمع إلى ما قاله المسؤول، قمت بتسجيله في الواقع، سيكون لدينا معلومات أوفر في النشرات القادمة عما يقوله المسؤول الأمريكي الآن وهم يتحدثون هاتفيا مع الصحفيين. لكن بشكل عام أعتقد بأنه هذا الرئيس ترامب سيسوقه كأنه نجاح كبير جدا، وسيحتفي به وسيحتفل به يوم الأحد لأنه عيد ميلاد الرئيس 80 على فكرة.
0: صحيح.
3: إلا بأنه يريد أن يرى السلام في العالم، لكن أعتقد بأنه المنتقدين الذين شككوا بأن الرئيس ترامب غير قادر، حتى أن معظم الصحف الأمريكية على إيجاد حل كانت تكتب عنوانا: عليك أن تجد استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران. إذا نجح الرئيس بالفعل بأن يوقع على هذه المذكرة، رغم أنها مذكرة تفاهم كما يقول وسام، وكل المرحلة القادمة ستكون مكللة بالكثير من الصعاب والأشواك حتى يستطيع الوصول إلى
0: تعليق وسام السريع.
4: يعني ترامب لديه سياسة دبلوماسية القذائف، ولدى إيران دبلوماسية الرهائن. دائما هناك شيء يأخذونه رهينة، إن كان 440 يوم فوضوا على الرهائن بأمريكا،
0: والمنطقة
4: ولكن
0: أيضاً
4: هناك رهان لدى نحن في هذه المنطقة، رهان لا يملك المخالب والقوة، وهو أن تختار إيران الطريق الصحيح. هناك نماذج قوية في التاريخ، وهناك جيران في هذه المنطقة يقولون ويظهرون نموذج للتعاون، لأن المصلحة على إبقاء أهمية مضيق هرمز. هناك أصوات خطيرة في العالم تقول في المستقبل لا يجب أن نضطر للاهتمام.
0: نأمل ذلك.
4: يعني كلمة واحدة، هناك نماذج للتاريخ، هناك يمكن أن يستلهم ألمانيا ومستشار ما بعد الحرب.
0: نأمل ذلك يا وسام.
4: وأيضا الصين التي استطاعت أن تصل إلى مطارح أخرى.
0: بالاقتصاد.
1: مجتبى والمصالح. أثبت بأنه رجل حرب يجب أن يثبت لشعبه في هذا الوقت الحساس أنه رجل
3: السلام.
0: نأمل ذلك. شكرا لك. لك نادي.

يا أستاذ أحمد القرشي، أيضا شكرا لك. مشاهدينا فاصل ونعود بعده لنكمل موضوع مهم جدا، وهو موضوع المونديال وهذه التحركات السياسية أو الوضع السياسي والظروف السياسية في العالم مع هذه الجولة من المونديال 2026. ابقوا معنا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. انطلقت النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم بتنظيم مشترك ولأول مرة بين ثلاث دول: مكسيك، الولايات المتحدة وكندا. هذه النسخة مختلفة مشاهدينا بالكثير من تفاصيلها، تأتي مثقلة بالملفات السياسية وما تحمله طبعا من تداعيات. في هذه البطولة 48 منتخبا، منها 4 منتخبات للمرة الأولى في تاريخها، كما تشهد حضورا عربيا لافتا، وصل إلى 8 منتخبات للمرة الأولى، وزيادة في عدد المباريات من 100 بل إلى 104 مباريات بدلا من 64 مواجهة، تستمر على مدى 39 يوم حتى تسجل بذلك أطول مدة زمنية في تاريخ كأس العالم. إذن نحن أمام مونديال 2026 الذي انطلق نسخة استثنائية وسط تحديات تتجاوز حدود الملاعب.

انضم إلينا هنا أيضا زميلنا محمد القناص مذيع الرياض في شبكة الرياضة في شبكة العربية، وطبعا عبد الجليل ووسام ما زالوا معنا. محمد أهلا بك معنا. أهلا.

0: مونديال هذه السنة مختلف كليا وله تداعيات سياسية أيضا، بس بدنا نعرف منك رياضيا كيف يمكن ننظر إلى هذا المونديال، وما هي التغييرات يعني اللي عم نلاحظها بهذا المونديال؟
1: أول شيء ميسون، مثل ما تفضلت قبل شوي في المقدمة في الخبر في اللي قرأته قبل قليل، يعني مونديال في مشاركة عدد كبير جدا من المنتخبات، 48 منتخب، تقريبا أكثر من ربع عدد المنتخبات الموجودة في فيفا تشارك في هذه النسخة من كأس العالم، عدد مباريات تاريخي وقياسي ب 104 مباريات بفرق 40 مباراة عن المونديال السابق في قطر 2022. أيضا نتحدث على مسافات كبيرة جدا بين المدن المستضيفة، فضلا عن وجود أربع مناطق زمنية نتكلم عنها في هذه البطولة.
0: طب هذا شو رح يكون تأثيره أيضا على اللاعبين خاصة من منطقتنا العربية؟ يعني نحن 8 منتخبات عربية، كيف رح يتم التأقلم والتعب الجسدي أيضا؟
1: هو بالتأكيد شيء صعب جدا، يعني وفي مع تطور العلم في مسائل الاستشفاء للرياضيين صار الموضوع يستحق كثير من البحث، كثير من المتابعة. يعني شفنا كثير من المنتخبات كونت لها مراكز استشفاء متقدمة في أماكن إقاماتها، وبالتالي تستطيع التعامل بشكل أفضل مع مثل هذه الظروف. المنتخب السعودي راح يكون أكثر منتخب يتنقل في البطولة بما يتجاوز تقريبا 6000 كيلومتر بحسب اللي شفته في آخر الأخبار، وبالتالي قاعدين نتكلم على مسافات طويلة جدا تستهلك وقت وتستهلك جهد بالنسبة للاعبين المنهكين أصلا من مواسم طويلة حول العالم. نتكلم على لاعبين في
0: الدوري ببلادهم، يعني
1: أساسا في الصيف الماضي معظم هؤلاء اللاعبين كانوا موجودين في أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية اللي أقيمت لأول مرة في الولايات المتحدة بشكل جديد، ثم بعد ذلك جاءوا إلى كأس العالم. هذه يمكن ما أخذوا إلا راحة تقريبا أسبوعين 3 أسابيع من الموسم، فإرهاق كبير جدا أصلا قبل البطولة، وذلك كثير من المتابعين ما ينتظرون مباريات قوية رياضيا. أمس في مباراة الافتتاح كان في انتقاد شديد جدا من يورغن كلوب المدرب الألماني الشهير للمستوى، وقال أنه ما كان مستوى جيد فنيا، ولذلك ما ننتظر مباريات كثير حقيقة في هذه البطولة.
0: كما ذكرت بالمقدمة عبد الجليل، هذه السنة المونديال التداعيات السياسية أو الجيوسياسية مرتبطة فيه بشكل كتير كبير. نحن نعلم أنه المونديال هو للفرح،
2: حفلة.
0: المونديال
2: حفلة.
0: هو لقبول كل الناس. بالسنة 94 عندما الولايات المتحدة قامت واستضافة المونديال كانت أرض الأحلام، البعض الآن بيعتبرها حسب ما بيصير على الأرض بأنه كان في صعوبة.
2: مختلف جدا، مختلف جدا كأس العالم هذه النسخة عن التسعينات، وأمريكا أيضا اختلفت كثيرا. نذكر بأن دونالد ترامب جعل بالفوز باستضافة هذا المونديال أولوية في ولايته الأولى، حتى أنه هدد الدول. وقتها كانت الدول تنتخب على حدة من ينظم كأس العالم لكل دول منضوية تحت لواء الفيفا. هدد الدول التي لا تصوت على أمريكا بأن تعاقب عقوبات جمركية أو أمور أخرى. فاز بالاستضافة، وفي ولايته سيكون هناك كأس عالم وألعاب أولمبية أيضا. هذا حدث كبير جدا. لكن في وقت من الأوقات شاهدنا تغير
3: الحظ فقط.
2: صحيح الحظ، لا هو لعب دور،
1: هو لوس أنجلوس للألعاب
2: حظ، يعني حظ بس كأس العالم
1: ما أعتقد أنه كانت بالحظ، يعني
2: هو ضغط فعلا من أجل أن يفوز بلاده بكأس العالم، حتى أن الدول المشاركة لم تأخذ مباريات كبيرة. لكن هناك نقطة مهمة جدا، خلال آخر نسختين شهدنا انفتاح دول أكثر لاستقبال الجميع على أساس نجاح عرس
0: بس كروي. هذا لم يحصل الآن.
2: بدأت في روسيا بما يعرف بالفان أي دي أو بطاقة المشجع والدخول بدون فيزا، ثم تبنت ذلك قطر. لكن عدنا لأمريكا في وقت هي تذهب نحو سياسة تشديد الهجرة، ثم لديها كأس العالم في نفس الوقت، وتسبب هذا بضغوطات. لكن باختصار حتى أختتم، أيضا هناك عدد مباريات أكبر، هذه استراتيجية للفيفا لجعل دول لم تشارك أبدا في كأس العالم من قبل. لدينا 8 منتخبات عربية، لكن هناك ربما بحث عن جني أموال أكبر بمشاركة بلدان أكبر. لكن هناك نقطة مهمة جدا في التنظيم، هناك بلدان تقطع 8000 كيلومتر، هناك 6000 كيلومتر، 4000 كيلومتر، وهناك بلدان تقطع فقط 1500 كيلومتر.
0: أنا بدي أعرف وسام، أنت لك رأي بالموضوع السياسي والجيوسياسي بهذا المونديال، وخاصة ما يحصل. يعني شفنا المصور تبع المنتخب العراقي، وشفنا الحكم الصومالي. يعني هذا الهوس بالأمن الولايات المتحدة الأمريكية انعكس كثير على

0: المونديال السنة؟
1: انعكس ولكن ضخم أيضا. في النهاية معظم الذين أرادوا أن يذهبوا ذهبوا، لم تكن جدران أمريكا مقفلة تماما
2: أمام العالم. دفعوا
3: طبعا، ولكن هو في يعني هو في تشديد، في تشديد شديد جدا أيضا. يعني مو معقول مثلا جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لا يتمكن من دخول الولايات المتحدة لحضور حفل الافتتاح مثلا.
1: صحيح،
3: وهو شخصية يعني
2: رئيس
1: الأمريكي حتى كان واضحا جدا أنه ليس لديه أي حرج بأنه سيمثل يمارس أقصى التدابير لكي لا يأتي من لا يريد أن يأتون إلى أمريكا. ولكن في قراءة جيوسياسية كما تقولين، هذا مونديال المفارقات الكبيرة. أولا مفارقة جغرافية، المونديال الأخير أقيم على دولة صغيرة هي وقريبة منا 11,000 كيلومتر مربع، هي دولة قطر. هناك بعض الأشخاص مثل ديفيد بيكهام تمكنوا في المونديال الماضي من حضور كل المباريات، أما فهذا مستحيل. وإذا ما فكرنا باللاعبين الإيرانيين الذين سينامون الليل أو ليلهم
0: بالمكسيك
1: ويلعبون على الأرض الأمريكية، فهذه المفارقة الثانية. المفارقة المهمة جدا 1994، ويعني للمفارقة أنا كنت لدي ما يكفي من الوعي حين أنا أتذكر جيدا 1994. كانت أمريكا كما قلت أنت أرض الأحلام، ولكن كانت أمريكا المنتصرة من الحرب الباردة، أمريكا الصاعدة، القوة الوحيدة، أمريكا الجميلة. الآن أمريكا القلقة التي تواجه معطيات جديدة للألفية الثالثة. أمريكا أيضا المفارقة الأخرى أنه أمريكا التي تقيم سياستها الحالية على أساس حدود مع المكسيك وإشكالية الهجرة والرغبة في ضم كندا، هي يعني تقوم هذا المونديال مع المكسيك
0: محمد
1: كندا.
0: رياضيا هل سيجعل هذه أو هذه النسخة من المونديال هل ستكون استثنائية؟
3: طبعا ستكون استثنائية لسبب هام جدا، وهي أنها ستكون الرقصة الأخيرة لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. لن نشاهد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مونديال،
0: والبعض يعتبر نيمار من الممكن أيضا تكون
3: إذا تمكن من المشاركة. ولذلك هذه واحدة من نقاط التحول في تاريخ كرة القدم، ربما نستطيع أن نقول، لأن ما بعد هذا المونديال على المستوى التنافسية الرياضية بين اللاعبين الأفراد لن يكون كما قبله. لن نشاهد لاعبين بمثل هذه الجودة يتنافسون على الجوائز الفردية ويتنافسون على الألقاب
0: وبهذه الأعمار. يعني الأعمار نصل إلى أكثر من 40،
3: حوالي 40. ممكن نشوف
2: تغير العالم، سنشاهد لاعبين كثر.
3: ممكن نشوف لاعبين بهذه الأعمار حقيقة، لكن ليسوا بهذه الجودة في هذه الأعمار. يعني ممكن نشوف كيليان مبابي يصل إلى عمر 40 يلعب، ما في مشكلة، لكن مش بجودة كريستيانو، مش بجودة ليونيل ميسي في تلك.
1: بس ألا تعتقد أنه صار الجانب التقني التكتيكي صار أقوى بكثير من الجانب البدني الذي كان في الماضي؟
3: هو في السابق كان
1: يعني مارادونا انتهى، وهو يقال أعظم لاعب، انتهى في عمر 33
3: في أمريكا أيضا. في أمريكا برضه ولذلك يعني هو الآن انتهت يعني الفردية، اللاعب الفرد النجم اللي يشيل الفريق،
0: عدنا إلى المنتخبات
3: وتوجهنا إلى مرحلة جديدة لا يوجد تكتيكية بحتة. المدربون تحكمون في كل حركة في الملعب، تحكمون في كل التصرف يقوم به اللاعب. لم يعد هناك فرصة لنشاهد لحظات استثنائية تاريخية مثل.
0: طب شو اللي بعد رح يميز هيدي النسخة؟ أنه تغيير عدد المنتخبات وطوله 39 يوم؟
3: أيضا راح نشاهد لأول مرة في المباريات، أو شاهدنا بالفعل في مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، شاهدنا لأول مرة إيقاف المباراة الشوط لمدة 3 دقائق. هذه الفكرة الجديدة التي يطبقها فيفا حتى يزيد من قدرة إيراداته لبيع حقوق البث، لأنه كانت في السابق تشتكي قنوات الناقلة من أنه ما عندهم فرصة للتسويق بشكل جيد في ظل وجود إعلانات كثيرة للفيفا.
0: طب بالنسبة للتذاكر أيضا، كمان البعض اعتبر أنه في شوية غبن بالتذاكر
3: إنفانتينو عنده وجهة نظر. إنفانتينو يقول بأنه التذاكر بسعرها الحالي التي طرحها فيفا هي أقل أيضا من الرياضات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم قدموا اللي عليهم كفيفا. لكن بالفعل هو في سعر أسعار مبالغ فيها بشكل كبير جدا، يعني
2: دولار للدور الأول.
3: احنا قاعدين نتكلم
0: على 10,000
3: احنا قاعدين وفي أيضا مباريات أسعارها ما تجاوزت 16 دولار. لكن لو رحنا للأدوار المتقدمة وصولا للمباراة النهائية وإقامتها في ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، الأرقام خرافية جدا.

0: نتكلم بالملايين تصل يمكن الى 10 مليون دولار التذكره.
1: طب هون اقتصاديا شباب شو فينا
2: هناك نقطه يعني مهمه جدا ميسون، هو الفيفا عندما نعود إلى الفيفا، الفيفا هي شركة غير ربحية في سويسرا، هي أصلا انتقلت من فرنسا إلى سويسرا يومها من أجل ألا تدفع ضرائب، لكن هي غير ربحية. الهدف هو أنها هي تبرر ذلك وتقول بأن هذه الأموال ستوزع على الاتحاديات الضعيفة، ستطور الكرة في أفريقيا وفي آسيا وفي الدول التي أمريكا اللاتينية في الدول التي تحتاجها، ولديها مشاريع فعلا في العالم. لكن لو لاحظنا أو قارنا بعدد التذاكر المباعة أو المتوقع أن تباع في هذا المونديال مع النسخ السابقة، نجد بأنها على الأقل ستتجاوز الضعف. لماذا؟ الملاعب في أمريكا هي ملاعب كبيرة جدا، طاقتها الاستيعابية كبيرة جدا، ثم المداخيل ستكون 6 مرات أعلى مما شاهدناه في أقرب نسخة. حتى إذا قارنا بقطر، من المتوقع أن نتحدث عن مليارات الدولارات. نشاهد هنا النسخ السابقة كيف أنه بعيدا عن أعداد التذاكر التي بيعت، الأسعار أو المداخيل هي ترتفع ارتفاع كبير جدا. من بدأنا نتحدث عن 230 مليون دولار و170 مليون دولار في جنوب أفريقيا وألمانيا، وانتهى بين المطاف في قطر ب680 مليون دولار، قبلها روسيا والبرازيل في 500. الآن نتحدث ربما مثلما تشاهدين عن 9 مليارات دولار كمداخيل لكل المباريات. التذاكر أيضا ستصل إلى 700 ألف تذكرة حتى الآن فقط في هذا الجزء الأول الذي طرح التذاكر. لكن لأختصر الموضوع، الفيفا الذي يهمها لديها مداخيل يجب أن تحققها. أمريكا ستسمح لها ذلك. بالسوق الداخلي تمتلأ الملاعب أو بالأجانب لا يهم.
1: 10 ثواني معك.
3: هناك 8 دول عربية تشارك في هذه البطولة، ولكن هناك دولة اسمحوا لي أن أتحدث عنها تشارك بشكل آخر، لبنان مع شاكيرا سلمى حايك وإنفانتينو. لم يصل لبنان إلى النهائي لكن
1: انتهت الحلقة، نلتقي
3: حصل على الجنسية
1: أسبوع بعد غدا أيضا، ولكن نحن أيضا نكمل على شاشة العربية هذه التطورات في موضوع اتفاق أمريكا وطهران. شكرا لكم.

0: تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة. مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
6: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
5: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
6: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك تملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تلهم وتطلب الطريق. هذه

0: حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
11: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
13: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز بأهم الأنباء من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أنه يعتقد بإمكانية توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأكد ترامب أن منشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن تسريبات الاتفاق إيجابي للغاية. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد في وقت سابق أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا بات أقرب من أي وقت مضى. كما طالب عراقجي وسائل الإعلام بالامتناع عن التكهن بمحتوى مذكرة تفاهم خلال مرحلة وضع اللمسات النهائية عليها، مضيفا أنه سيتم إطلاع الإيرانيين على جميع التفاصيل في الوقت المناسب. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، قائلا في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. شدد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس على أن إيران لن تتلقى أي أموال أو تصرف لها أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وقال جودي فانس إنه يرى الكثير من المعلومات المضللة حول الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم تصميمه لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف جودي فانس أن وفاء إيران بالتزاماتها سيعود عليها وعلى المنطقة بأسرها بفوائد اقتصادية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحقق نتيجة جيدة عاجلا أم آجلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام، يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.

حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت حساسية القضايا، نحاول دائما التخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر. منذ أكتوبر عام 2023 لبنان يدفع فاتورة ثقيلة، وبين من يصفها دفاعا مشروعا ومن يراها حرب الارتباطات الخارجية يطرح السؤال: من يدمر لبنان؟

0: بتخرب لبنان الحركات الداخلية اللي خارج قانون الدولة.
1: أخبرنا حزب الله عم يتمر بأوامر إيران، هذا اللي عم يدمر لبنان.
2: حزب الله حتى كان عنده ارتباطات خارجية، كل واحد يدافع على أرضه،
3: مش لصالح لبنان. يعني
4: محتل أرضنا من السبعينات، نحن عم نقاوم.
5: مقاومة يا خيي كانت لما كان الاحتلال جوا، هلا نحن عم نجيب لجوا وبدنا نقاومه، يعني ما عم تركب.
6: هو اللي اعتدى الأول بصراحة
7: لما لقوا إن حزب الله بيضربهم من لبنان، لقوا إلى لبنان.
3: حزب الله بشوفه إنه بيدافع عن لبنان، بس ما بيهمني انتماءاته الخارجية وأجنداته الخارجية.
8: أي حد بيدافع عن أرضه أنا معاه.
9: أبداً، كيف بيدافع عن الأرض بيقول أنا عم بدافع عن إيران؟
10: هو عنده إيران إنما هو يدافع
11: عن
10: الجنوب.
11: من يدافع عن الأرض في أي مكان في العالم هو الجيوش الرسمية.
12: هو أخرج الإسرائيليين منذ سنة 2000.
13: بس مش إيران تجي تعطي أوامر تدمر لبنان.
14: إيران هي اللي حامي لبنان.
15: هذه مسرحية هزلية، لا أعتقد أنها ستوصل لبنان إلى بر الأمان.
16: لازم العالم كله يتجه لموضوع المفاوضات.
17: لكن إسرائيل لا تفهم لغة التفاوض.
18: إسرائيل وتفاوض حقوق ما يقبلوش بعضهم.
19: كيان الصهيوني لا يؤمن لا بالحوار ولا يؤمن بالشرعية الدولية ولا بالقوانين الدولية.
20: على فكرة إيران وإسرائيل أهدافهم واحدة أصلا، تدمير الدول العربية.
21: أكتوبر عام 2023 فتح حزب الله النار على إسرائيل كجبهة إسناد لغزة. منذ ذلك الحين لم يعد لبنان الذي نعرفه. كل الحروب التي خاضها مع إسرائيل لم تكن كهذه، لا بالزمن ولا بحجم الخسائر والدمار. الخسائر بمليارات الدولارات وآلاف من الضحايا. عندما انخرط حزب الله في حرب إيران تعالت الأصوات مرات ومرات: هذه ليست حرب لبنان كما يقولون ولا شأن له بها، إذن لماذا؟ بالمقابل لم تكن الأضرار التي أحدثها حزب الله تتطلب كل هذا الرد الإسرائيلي. يرد آخر: من لم يلتزم بالهدن ومن يرفض المفاوضات ويعرقلها اليوم؟ هنا الإجابات تحتاج لجرأة لتقال، خصوصا أن إسرائيل هي إسرائيل، لكن ماذا عن الطرف الآخر؟
22: لا ناقة للبنان بهذا ولا جمل، يقول المناهضون للحرب ولمن جر البلاد إليها، لكنه دفاع مشروع ومقاومة بالنسبة للطرف المقابل ومهما كانت النتائج.
23: ندافع بإمكاناتنا وإيماننا مهما بلغت التضحيات.
22: النتائج وفقا للأرقام الرسمية اللبنانية تقول إن 3666 لبنانيا قتلوا منذ فتح جبهة الإسناد عام 2023، وأكثر من 10800 لبناني آخرين أصيبوا، إضافة لنزوح أكثر من 1,000,000 لبناني من مناطق التصعيد. أما الخسائر المباشرة وغير المباشرة وفقا لتجمع الشركات اللبنانية فتقدر بين 25 و26 مليار دولار، وحدها إعادة الإعمار بحاجة ل 12 مليار دولار.

0: بعد عن خسارة يومية تقدر بنحو 30 مليون دولار يتكبدها الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلاً. يتهم حزب الله بالمسؤولية عن الدمار الحاصل وجر البلاد إلى آتون الحرب هذه بأوامر إيرانية، فإن لم يكن من أجل فتح جبهة إسناد غزة فبسبب إعلانه الصريح بعدم الحياد في حال استهداف إيران.
1: إذا كانت إسرائيل وأمريكا سيذهبون إلى حرب ضد إيران، هل سيتدخل حزب الله أم لا؟ لسنا حياديين.
0: اليوم تسعى الحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار بالمفاوضات مع إسرائيل، محاولة إيقاف التوغل الذي تجاوز حدود الليطاني، أمر يرفضه حزب الله بدعوى وجوب تحصيل الأرض أولاً بالانسحاب الإسرائيلي وليس قبله.
2: أقول لكم بكل صراحة وثقة، هذه المفاوضات ليست ضعفاً وليست تراجعاً وليست تنازلاً، بل هي قرار نابع من قوة إيماننا بحقنا.
0: إذن هو صراع غير منتهٍ، ليس على الأرض فقط وبين إسرائيل وطرف اللبناني، بل صراع آراء ووجهات نظر بين من يقول إنه دفاع مشروع ومن يسعى لإيقاف هذا وهذا وهذا أيضا.
3: محل نقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو الصحفي اللبناني توني أبي نجم، مرحبا بك معنا أستاذ توني. وأيضا ينضم إلي رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا عبر ساتلايتنا الكويت المستشار السابق لجهاز الأمن الوطني الكويتي الدكتور خليل مولا يوسف، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا عبر زوم من دهران الدبلوماسي الإيراني السابق السيد محمد مهدي شريعة مدار، مرحبا بك سيد محمد معنا. هناك سؤال كبير أستاذ توني مطروح في داخل لبنان وفي خارجها أيضا، من دمر لبنان ومن ما زال يدمر لبنان؟ الإجابة المنطقية أن تكون إسرائيل.
4: هل هذا الإجابة النظرية؟ أما الإجابة الفعلية فهي حزب الله. لماذا؟ لأنه منذ العام 2000 حينما خرجت إسرائيل من لبنان، انسحبت وتم ترسيم الخط الأزرق، حصلت ثلاث حروب كبرى. في العام 2006 كان حزب الله هو من بادر إلى شن عملية ضد إسرائيل ما سميت بأسر الجنود، وأدت إلى الحرب الشهيرة حرب تموز 2006 التي أدت إلى تدمير لبنان بشكل كامل. تكبدنا حوالي 1200 ضحية وأكثر من 15 مليار دولار خسائر. رجعنا ب 8 أكتوبر سنة 23،
3: بس في 2006 حزب الله يقول أنه حرر لبنان من خلال هذه الحرب.
4: هو بيقول بال2000 حرر، بال2006 لبنان كان محرر. إنما هو استدرج الإسرائيلي لأنه كان في توقيت إيراني يتعلق أيضا بالملف النووي منذ ذلك الوقت، وما كان مطلوبا من إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجوبة يومها، وكان بدأت تشتت الأنظار. ب 8 أكتوبر حزب الله أيضا كان لبنان محرر وما في احتلال ولا شيء، قرر حزب الله يعني شن حرب ما سمي بإسناد غزة، وبالتالي أعاد فتح الجبهة في الجنوب وأدخل لبنان في أتون حرب. ومن ثم في الثاني من أذار مارس مؤخرا قرر حزب الله مرة جديدة، كمان كان بس في خمس نقاط محتلة من بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قرر حزب الله السائر لمقتل علي خامنئي في إيران، وأدخل لبنان وقالوها علنا كل مسؤولي حزب الله، نعم نحن فعلنا ذلك سائرا لمقتل خامنئي، وأدخل لبنان في حرب كبدته وتكبده آلاف الضحايا ودمار بعد ما حدا قادر يعرف عشرات مليارات الدولارات. وبالتالي السؤال الأساسي، من كل مرة ولمصالح إيرانية ولأجندة إيرانية كان يصر على إدخال لبنان في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل؟ حزب الله، وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية الدمار. في مثل شائع بيقول إذا جبت الدب على قلب البيت والدب دمر البيت، بتكوني أنت المسؤولة لأنه أنت جبتيه على قلب البيت.
3: طيب هذا مثل يعني ربما صريح للغاية، يمكن أن ترد سيد عدنان؟

0: على هذا الأمر. في كل مرة حزب الله بقراراته الخاصة بالحرب، سواء حينما فتح جبهة لإسناد غزة أو حينما دخل الحرب ثأرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، هو من جر إسرائيل كما ذكر أستاذ طوني إلى لبنان مرة أخرى لتعصد به لتقوم بالقضاء والانقضاض على الجنوب بهذه الصورة. إذن طبيعي أن إسرائيل عدو، لكن من يستدرج هذا العدو؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. يعني مسألة رمي الكرة في ساحة حزب الله هذا يعتبر تجني على التاريخ بشكل آخر. لبنان من 1948 اشترك في الحروب العربية ضد إسرائيل، يعني كان هناك تأسيس دولة أيديولوجيتها وتفكيرها وعقيدتها الأمنية العمق الاستراتيجي، وبالتالي هي دائما يجب أن تأخذ مناطق حتى تحمي أمنها، وهذه أصبحت سياسة واضحة لا تقبل الشك، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في مصر. هذا كان دائما الإسرائيليين يتقدمون بخطوات من أجل حماية أمنه، ولا زال عمل. لو أخذنا التاريخ الحقيقي، حزب الله ممكن يعني إلى أدوار معينة لفترات متأخرة، لكن عندما نتكلم عن حرب
0: أدوار معينة لصالح من؟
1: ستأتي الأمور ما دام إسرائيل موجودة ومخططاتها موجودة والاحتلال موجود، فهذا حق مشروع لكل كل دول. هذه قاعدة ما نحتاج أنه كيف نناقش. أما أن يختلف لبناني مع لبناني ويعتبر عدو العدو والإسرائيلي صديقه، هي مشكلة تصير هنا، إذا صار مشكلة في عد اللبناني وعد الإسرائيلي.
0: لكن لم يقل أحد أن إسرائيل.
2: هل هناك أي دولة في العالم، أي دولة، سمي لي دولة واحدة حيث هناك دولة وجيش وبدعة ما يسمى بمقاومة، وخصوصا أن لبنان من 2000 لسنة 2023 ما في احتلال؟
1: لا، في فرنسا صار حكومة فيشي، ناس يأيدها وناس ضدها.
2: حكومة فيشي كان هناك احتلال،
1: وهناك في إيطاليا وهناك
2: كان في
1: النرويج
2: احتلال نازي في بولا دولة.
1: لا لا، في حكومة فنلندا مستقلة.
0: ولكن خلينا في التاريخ الحديث،
1: حكومة النرويج كانت حكومة.
0: لا خلينا في التاريخ الحديث، هو أستاذ عدنان أنا يتحدث عن التاريخ الحديث. هل هناك فكرة الدولة وفكرة على مصر تحمل السلاح؟
1: شوفي، لبنان دمر بشكل وآخر بأسباب معينة. أول، الصراع العربي الإسرائيلي اوتوماتيكيا لبنان تضرر. ثانيا، القضيه الفلسطينيه وتاثيرها على لبنان. تدرين المسلحين كانوا مالين لبنان، وكانوا السنه ذاك الوقت يأيدون الفلسطينيين اكثر من الشيعه، زين، والمسيحيين كان عندهم خلافات. ايضا عندك العقيده الامنيه الصهيونيه، من كان يقف امامها كانت تنفذ ما تريد. ايضا التدخلات الاقليميه والدوليه، فرنسا وغير فرنسا والامور الاخرى، الحرب الاهليه اللبنانيه، ايضا الاحتلال الصهيوني لبنان. هاي كيف ما تحسبيها كل واحدة منها 17 سنة و 20 سنة أنا عايش
0: وحاليا من 2023. طب اديني التاريخ الحديث.
1: 1968 ماذا حصل في لبنان؟ دخلت إسرائيل وقصفت المطار.
0: لا لا، هو أستاذ طوني يتحدث معك عن التاريخ الحديث من 2023. هناك ما قبل هذا التاريخ وما بعد.
1: ليش أتكلم عن تاريخ حديث ارتبط بأزمة حقيقية موجودة على الأرض وموجود التوغل الإسرائيلي وكبر إسرائيل امتداداتها وخطورتها على المنطقة؟ طبعا بالتأكيد
2: انت تتناقض مع نفسك، يعني عم بتقول ب 68 اسرائيل دمرت المطار، ليش؟ شو كان عم بصير؟ ما هلك عم تحكي عن منظمة التحرير الفلسطينية واستعمال لبنان ساحة من اجل العمليات الفدائية ضد اسرائيل، وبالتالي في كل مرة كان يتم وضع اسرائيل بين هلالين وكأنها في موقع الضحية التي ترد على الاعتداءات التي تحصل لبنان.
1: شو ذنب لبنان؟
2: السؤال،
1: شو ذنب لبنان إذا الفلسطينيين راحوا إلى برلين أو راحوا إلى منطقة أخرى؟ وشو ذنب إسرائيل؟
2: ذنب
1: شو
2: ذنب؟ ذنب لبنان أن هذه المجموعات كانت تقاتل أبداً من داخل اللبناني بعمليات
1: هذه أزمة النظام اللبناني وليس أزمة فلسطينية ولا لبنانية. هاي أزمة النظام
2: أزمة
1: الحكومات اللبنانية
2: وأوافق معك،
1: أزمتها
2: أزمة الحكومات التي سمحت
1: أن تكون دولة لبنانية قادرة على أن تواجه.
0: طيب هناك مشروع دولة الآن، رئيس
1: ما في دولة.
0: رئيس
1: كلام الدولة في لبنان، كلام سيدة العزيز، كلام الدولة في لبنان كلام لا يمكن تبني على أساس. يعني يا أما يدير ظهر على مجموعة كبيرة من السياسيين ومن الطائفة الموجودة، يا أما يمضي قدما بطريقة أخرى.
2: وافقك، خليني وافقه، هي أزمة الحكومات المتعاقبة التي سمحت بوجود سلاح خارج الدولة. المشكلة في هذا
1: دولة
2: السلاح
1: ضعيفة.
2: دولة ضعيفة في هذا السلاح.
1: طيب دولة إذا ضعيفة ما تقدر.
0: طيب لنفوض هذا
1: لبناني. إذا أنت كلبناني إذا اعتدي على أهل الجنوب، ليش أنت ما تنصر أهل الجنوب؟
2: أنا بدي

0: سنة 78
1: أنا بدي أسألك
2: هي الدولة المفروض أن تكون دولة للجميع للشمال والجنوب
0: يعني حينما ست رشا بال 78 تم الاعتداء على لبنان في 82
2: لا أنا بس عايز أقف عند التاريخ الحديث
0: الاعتداءات بدي أحكي
2: طيب أنا
0: تنهي لبنان اقتصاديا وتنهي
2: طيب يمكن أن يشاركنا الدكتور خليل فيما هو معروض الآن. نحن الآن أمام رؤية يطرحها السيد عدنان أن أساسا لم يكن هناك الدولة بالمفهوم الطبيعي في لبنان، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى عجز الدولة عن حماية أراضيها وتصدى حزب الله لإسرائيل.
3: مساء الخير، مساء الخير اختي رشا،
2: مساء الخير
3: لك ولضيوفك الكرام في البرنامج. سؤال جدا عميق، من هو السبب في تدمير لبنان؟ ما نسمعه الآن من الأخوة في زميلي طوني في بيروت والأخ الفاضل من الاستوديو، لكن للأسف نحن دائما من العراق أستاذ عدنان أستاذنا الفاضل، لكن للأسف نحن دائما نتهم التاريخ، دائما نعول على التاريخ بأنه هو سبب كل مشاكلنا. ما لبنان كان دولة حضارية مستقلة ثقافية، نهل منها كل الدول العربية، جامعاتها متطورة وعلى أعلى المستوى وتكاد تكون في مصاف الدول الأوروبية. من بعد الحرب الأهلية في بيروت وظهور حزب الله في 82 انجرفت الآلة السياسية والأمنية داخل بيروت إلى الاحتلال، أصبح المشروع هدم الدولة لصالح إحياء الدويلة المتمثلة في الضاحية الجنوبية، ومع استمرار الوقت أصبح ذلك أمرا واقع كما حصل قبل أسبوع عندما تصدت إيران لإسرائيل الكيان الصهيوني المعتدي عندما قصف الضاحية فقط. ولكن الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب مع إيران وهو يقصف لبنان يكاد يكون احتل ربع لبنان من جنوب الليطاني ومناطق في شمال الليطاني. فلماذا نذهب للتاريخ ونجلد التاريخ ونقول التاريخ هو السبب ولبنان لم يكن دولة؟ لبنان كان دولة حضارية مرموقة لها كيانها.
2: طيب هو أستاذ عدنان بيقول
3: هناك مشروع.
2: الآن هو يقول أن حزب الله يتصدى لإسرائيل، يتصدى لمشروع إسرائيل التوسعي، يتصدى لمشروع إسرائيل الاحتلالي.
3: كما تفضل أستاذة، كما تفضل أستاذ طوني، من بعد سنة 2000 من بعد تحرير الجنوب لماذا دخل حزب الله في حرب 2006 وحرب 2023 وحرب 2026؟
2: لماذا يا أستاذ؟
3: وهو تحرر الجنوب،
2: لماذا دخل من وجهة نظري؟
3: لماذا؟ لماذا؟ لينفذ المشروع الإيراني في المنطقة، لينفذ تمدد الإيراني في المنطقة. ماذا فعل حزب الله في سوريا؟ ماذا فعل حزب الله في لبنان؟ لبنان تكون دولة فاشلة بسبب تمادي حزب الله أمنيا وسياسيا في الداخل اللبناني.
2: طيب
3: من أفشل انتخاب الرئيس لمدة 12 جلسة في لبنان؟
2: طيب
3: ألم يكن التكتل؟
2: طيب أنا بس لأنقل، لأن حضرتك قلت أن هذا أو أن حزب الله عمل لصالح أجندة إقليمية، وربما هذا تعبيري أنا، ولكن حضرتك قلت بشكل صريح لصالح لبنان.
3: لا صحيح صحيح.
2: طيب يعني سيد محمد مهدي، هناك الآن تحميل لإيران لمسؤولية كاملة، سيد طوني يحملها، السيد الدكتور خليل يحملها، إيران استغلت لبنان وأرضه لتنفيذ مشروعها وليكون أداة تعبر من خلالها عن مشروع توسعي في الإقليم من ناحية، وتستخدمه أيضا كأداة لصراعها مع إسرائيل من ناحية أخرى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين.
2: تحياتي.
4: يعني أولا اسمحي لي أن أعود إلى الوراء قليلا. الإخوة يتحدثون عن التاريخ الحديث لأنهم يريدون أن يحملوا حزب الله مسؤولية كل ما يحصل في لبنان، وبما أن إيران تدعم المقاومة في المنطقة ومنها حزب الله، لذلك إيران متهمة في كل ذلك. بينما لماذا نبدأ؟ التاريخ لا يبدأ منذ أن تأسس حزب الله، منذ 48 ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية. بالمناسبة لبنان لم يشارك في الحروب العربية الإسرائيلية الخمس أو

0: الأربعة أو الخمسة، ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية، وإنما من خلال الهجومات والاعتداءات المتكررة على لبنان. وليس كما يقول ضيفك طوني من لبنان أن هذه الاعتداءات جاءت ردا على حضور المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني. نعم، قد يكون ذلك في بعض اللحظات التاريخية، لكن هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 48 في لبنان؟ هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 68 حينما هجم مطار بيروت؟ نعم، في 73 في قتل ثلاثة من قادة منظمة التحرير الفلسطينية، يمكن أن نقول لأنه بعد سبتمبر أيلول الأسود.
1: ولكن حضرتك يا دكتور تتحدث عن التاريخ، الناس تريد أن تستمع إلى التاريخ الذي نعيشه الآن. كانت هناك بالمناسبة دول محتلة في العصور السابقة، ولكن نحن نتحدث عن تاريخ حديث. ما الذي يجعل لبنان يقوم بفتح جبهة في 2023 لإسناد غزة، وللأسف الشديد لا ساندت غزة ولا حمت لبنان؟ الأمر الآخر أيضا، لماذا يقوم لبنان بفتح جبهة لمساندة إيران في حربها مع إسرائيل؟ هذه حرب إيران وليست حرب لبنان، هكذا يقول السيد طني وأيضا دكتور خليل.
0: أنا كنت سأصل إلى هذه النقاط،
1: تفضل.
0: يعني إذا تسمحي لي أن أنطلق في كلامي. ربما أنا قلت، ذكرت التاريخ لأن الإخوة الذين ذكروا التاريخ المعاصر كانوا يريدون أن يحملوا حزب الله. المواجهة لم تبدأ منذ تأسيس حزب الله، هي 30 40 سنة قبل حزب الله كانت. لماذا كانت هذه الاعتداءات الإسرائيلية حينذاك؟ ماذا كانوا يقولون؟ هذه نقطة. حتى بالنسبة للتاريخ الحديث، أولا يتحدثون عن تحرير لبنان في سنة 2000، صحيح، لكن من حرر لبنان؟ لا يقولون من حرر لبنان، حزب الله والمقاومة الإسلامية هي التي حررت لبنان، وهذا أمر مسلم به، ليراجعوا شريط الأخبار إذا لم يكونوا يعرفون ذلك أولا. ثانيا،
2: والكل أشاد في ذلك، والكل أشاد في ذلك آنذاك،
1: وحتى السيد طولي الآن قال إن حزب الله
0: لا تقاطعون.
1: خليك ديمقراطي يا سيد محمد بعد، يعني إيران تقول أنها دولة ديمقراطية، خلينا نبقى ديمقراطيين، يعني نستمع لبعضنا البعض. تفضل.
0: الديمقراطية أن تسمح للطرف الآخر أن يتكلم.
1: أكيد
0: شيء في الديمقراطية.
1: أكيد. تفضل.
0: تحدثوا، ذكروا تحرير لبنان من دون أن يذكروا من كان هو الذي قام بالتحرير، يعني هذا مهم. الدولة اللبنانية لم تقم بالتحرير، لماذا؟ أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن اللبناني، أنا أترك الدولة اللبنانية إلى جانب. في عملي في حرب تموز، ما الذي أدى إلى يعني إلقاء القبض على إلى حرب تموز؟ ألم تكن الطائرات الإسرائيلية هي التي اعتدت على الأراضي اللبنانية وثم حصل ما حصل؟ يتركون العدوان الإسرائيلي ثم يأتون
3: سياسية. ما يتفضل فيه الأستاذ هرطقة سياسية. حسن نصر الله على طاولة الحوار الوطني طمأن يوم ذاك الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة أننا سنكون أمام صيف هادئ، لن تحصل أي إشكالات، كنا موضوعين بصيف رائع. وفجأة كان على
1: الطائرات الإسرائيلية بدأت الهجوم،
3: صحيح،
1: هو يقول لحضرتك الدكتور محمد مادي
3: ما حصل أنه كان على إيران أن تقدم يوم ذاك جوجل وبتبين الخبرية أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 2006، وكانت تريد أن تكسب الوقت وأرادت تشتيت الأنظار. فقام حزب الله من حيث لا يدري أحد بعملية اختطاف جنود، وصارت المعادلة المنطقية من أجل أن نحرر، يعني هيك حاول يقنع اللبنانيين، أربع أسرى في السجون الإسرائيلية أدينا إلى مقتل 1200 لبناني وإلى تدمير لبنان، وكان كل المطلوب حرف الأنظار من أجل تمهيد الأمور لإيران لكسب الوقت.
1: طيب ليرد سيد محمد
3: كل مرة سيدتي الكريمة.
1: طيب لا لا لا.
3: أنا أريد أن أسأل، لماذا إيران التي تعاني ما تعانيه من حصار دفعت لحزب الله على مدى أكثر من أربعة عقود أكثر من 40 مليار دولار؟ ماذا أسمع؟
1: دعما للمقاومة، هو يقول لك دعما للمقاومة
3: من أجل أن يكون للحرس الثوري الإيراني موطئ قدم على الضفاف البحر الأبيض المتوسط وعلى حدود طيب. إسرائيل أو فلسطين.
1: طيب اسمح أن يرد سيد محمد بن محمد.
3: هنا كل الإشكالية. 40 مليار دولار طيب. أنتجت طيب. أنفاق
1: طيب.
3: أنتجت أنفاق أنتجت دمار للبنان ولم تأتي
1: طيب.
3: بأي مساعدة.
1: أرجو أن أوزع

0: الضغط بشكل عام. ولكن
1: يعني أسر أربعة إسرائيليين يستوجب قصف واحتلال 34
0: طيب اللي يرد السيد محمد مادي لو سمحت يا استاذ عبد الله يعني انا اوزع الوقت
1: في اي دوله في العالم اذا خطف منها اربعه
2: عندما تشن حربا يعني عندما تشن حربا على عدو تعرف مدى تمديه
1: قلنا لبنان كيف اثروا
0: هناك مشاهد يا استاذ عبد الله انا لو سمحت
2: كان حزب الله يبيع الجنود الاسرائيليين
0: أثق أنك سترد حواراً هادئة سيد عدنان سيد دكتور سيد محمد مهدي تفضل لتكمل إجابتك لو سمحت
3: يعني أولاً
0: تفضل
3: يعني أنا أولاً ألتزم الأدب ولا أقول هرطق لمن يهرطق هذا أولاً ثانياً من يرفع صوته لا يعني ذلك أن يرفع من منطقه لنلتزم الأدب وأدب الحوار والمنطق في الحديث في عام 2006 لم تكن اصلا المفاوضات انه انا لا اريد ان اعود الى يعني مع الاسف ياخذوني الذين دعوتيهم الى امور خارج عن نطاق موضوع البرنامج في عام 2006
0: ليست خارجه يا سيد محمد هو يقول لحضرتك بسؤال واضح حينما اختطف او قام حزب الله باسر ثلاثه جنود وسعى لتحرير
3: اين كانوا هؤلاء الجنود اين كانوا هل كانوا في الاراضي اللبنانيه
2: كلا
3: أو اختطفتهم في الكيان الإسرائيلي
2: كلا المقاومة لم يكونوا في الأراضي اللبنانية وكان عناصر حزب الله على مدى أشهر يتاجرون بالمخدرات ويبيعوا للجنود الإسرائيليين يبيعون المخدرات للجنود الإسرائيليين هكذا تمكنوا من استدراج
0: هذا ما حصل طب يا دكتور أستاذ محمد أنا أريد أن ألتزم بمفهوم البرنامج أنا سأقول لحضرتك سؤال لماذا تقوم
3: منطقي
0: طيب ثانية واحدة
3: حينما لا يكون هناك رد منطقي على موضوع البرنامج
0: طيب يعني لو سمحت أنا بس أسألك سؤال أنا أسألك سؤال لنعود إلى البرنامج وموضوع الحلقة
3: لكن أنت لم تسمح لي أن أجيب على أسئلتك السابقة
0: طيب سأسمحك لنعود إلى السؤال الرئيس نعود إلى السؤال الرئيس يا سيد محمد هم يحملون إيران مسؤولية ذلك حينما فتح حزب الله جبهة من لبنان لمساندة إيران والرد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ما علاقة لبنان بهذا الأمر هذا شأن يتعلق بإيران هي من التي يجب أن تقوم بهذه الحرب وتواجه إسرائيل ولا تورط لبنان في هكذا حرب رد لو سمحت
3: أولا هذه آخر نقطة تقال هناك نقاط أخرى أنا كنت أود أن أجيب عليها أن أرد عليها لكن لم يسمح لي مع الأسف
0: تفضل
3: ثم يتحدثون عن المخدرات وما إلى ذلك يعني على كل في بعد الهجوم الأمريكي الشنيع والإجرامي على إيران منها استشهاد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد الخامنئي كان هناك وضع جديد في هذه المنطقة استغلت المقاومة الإسلامية ظروف ما بعد الحرب الظالمة على إيران لأن تستعيد خطتها في المقاومة ردا على وقف إطلاق النار الذي حصل ولم يترتب عليه أي نتيجة الظروف كانت ملائمة لأن تتساءل المقاومة الإسلامية ماذا حقق لبنان وماذا حققت المنطقة من جراء ما سمي بوقف إطلاق النار والذي شهد خلاله لبنان في كل يوم اعتداءات متكررة من قبل الكيان الإسرائيلي على لبنان
0: ولكن حزب الله لم يعلن ذلك حزب الله لم يعلن ما تقوله حضرتك حزب الله قال إنه سيثأر لمقتل خامنئي لم يقل كل هذا الحديث التي تقوله حضرتك عن تغيير استراتيجي في استراتيجية
3: راجعي عفوا أنتم تأخذون جملة واحدة وتتركون كل الحديث
0: مين نحن يا دكتور نحن نتناقش يا دكتور والدليل حضرتك معنا بتتناقش وبتطرح وجهة نظر حضرتك اسمحي لي
3: نعم هناك مفهوم وحدة الساحات هذا مطروح ولا يخفيه أحد هناك مفهوم الدعم كل المحور لكل المحور هذا أيضا لا يعني يخفيه أحد لكن
0: ميليشيا في دولة تدعم دولة أخرى؟ يعني هل تسمح إيران بأن تكون هناك ميليشيا مسلحة مثلا لدى طهران تقوم مثلا بدعم دولة أخرى
2: وحدة المحور لماذا لم تساند

0: إيران غزة مثلا؟ لماذا فرض على حزب الله أن يساند غزة وليس إيران؟ أين كانت وحدة المحور؟ يعني مش غريب؟
1: هل تسمحين
2: استاذ؟ طيب لا، لاني اريد ان انقل الحوار لدكتور خليل لان هو
1: لن استمع.
2: نعم،
1: اما ان يسمح لي ان ارد على الاسئله بشكل كامل
2: الوقت يا دكتور. انا اريد ان اوزع الوقت يا دكتور. حضرتك اكثر من تحدث في هذه الحلقه حتى الان باختصار شديد. لو سمحت لا انقل الى ضيفي في الكويت. تفضل.
1: يمكن أن تعملي فيديو تشيك وتشوفي من
2: حاضر. بس باختصار جملتك لأنقل لدكتور خليل. تفضل.
1: إذن موضوع وحدة الساحات أمر مفهوم، لكن المقاومة الإسلامية استغلت الحرب الظالمة الأمريكية ضد إيران لأن تقول إن وقف إطلاق النار لم يؤتي أكله في إيران، والدولة اللبنانية لم تتمكن من ترتيب الأمور خلال وقف إطلاق النار، لذلك علينا أن نعود بالرد. هذا أولا. ثانيا، ما هي المشكلة إذا دافعت المقاومة الإسلامية عن قضية عادلة هنا وهناك، إن كانت في إيران أو في غير إيران، أو إن كانت القضية الفلسطينية؟ من يقول؟
2: طيب أطرح هذا السؤال على دكتور خليل. هو بيقولك الدكتور محمد مهدي، ما المشكلة أن تدافع عن المقاومة في لبنان عن قضية الوقت.
1: لحظة، هناك مبدأ قانون دولي. مبدأ قانون دولي، الأمر ليس عاطفيا. القانون الدولي يقول إنه إذا يوجد احتلال أو عدوان يجب الدفاع عن النفس، وكل من يدافع
2: عن الدفاع عن النفس يا دكتور في القانون. لا يرد دكتور خليل لو سمحت، اين هو مبدا الدفاع عن النفس؟ حزب الله لا يدافع عن نفسه ولا عن لبنان هنا ولا
1: عن انت ما تخليني. لا طيب. هناك جمله ثانيه
2: يا دكتور،
1: من يدافع عن النفس
2: لو سمحت.
1: من يدافع عن النفس كل
2: تفضل يا دكتور.
1: من يدافع عن النفس لكل جهة في المنطقة يمكن.
2: طب لو سمحت رد يا دكتور، مش الحلقة لن تأخذها حضرتك لوحدك لو سمحت.
1: ما تخليني أوصل الفكرة.
2: طيب دكتور خليل تفضل، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور خليل تفضل.
3: أستاذ رشا، إذا كان صديقنا من طهران أستاذ محمد مهدي يحاول أن يؤكد على بعض المبادئ في مبادئ الثورة الإسلامية فهذا حقه، ولكن
1: ليس انت مبادئ الثوره الاسلاميه. عفوا، انا تكلمت عن مبادئ القانون الدولي.
3: لان
1: اولا انا افتخر بان ادافع عن مبادئ
3: تتكلم عن وحده
1: الإسلامية.
3: الساحات
1: لكن انت تحدثت
3: عن مبادئ القانون
1: الدولي.
3: وحده الساحات، وحده الساحات تؤكد على المشروع الايراني، هو نشر الفوضى في المنطقه.
1: لا، مفهوم طرحته المقاومه الاسلاميه في لبنان
3: وحدة الساحات.
2: ولم تطرحه اذا يعني الاسلام الى بعضنا البعض. هذا ليس
4: ممارسه القانون الدولي.
2: لو سمحت،
4: ما يحصل اليوم من المتحدة.
2: لو سمحت يا سيد
1: الشهيد السيد حسن نصر الله، ولم تطرحه الجمهوريه الاسلاميه.
2: لو سمحت ياخذ وقت يا دكتور.
1: عفوا استاذ رشا، لماذا يحق للجميع ان يقاطعونني وانا لا يحق لي ان اقاطعهم؟
2: طيب حضرتك قطعت ليرد دكتور خليل. تفضل يا دكتور، نعطي لكل طرف الحق في الاجابه لو سمحت، ونستمع من اجل ان يصل المجاهد الى اجابه. تفضل.
3: أنا اتمنى ان يتسع صدر الاستاذ محمد من طهران.
1: الا يتسع صدر؟ لا تتهمني،
3: اريد ان يسمع.
1: لا تحاول ان
2: يتمنى. بيقول يتمنى، ما قالش ان حضرتك لا يتسع صدر، بيقول يتمنى.
1: متسع صدري بشكل كامل.
2: لو سمحت
1: من كل
3: نناقش. طيب. نحن نناقش قضيه صحيحه ونحاول أن نجد رأي عام يفيد المشاهد.
2: تفضل.
3: الآن دعني أخذك إلى خطاب حسن نصر الله في يونيو 2016، عندما قال: نقول للعالم كله موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه يأتي من إيران، وهذا فخر لنا. ما الذي يعطي إيران الحق أن تصرف على حزب سياسي عسكري في دولة مستقلة ذات سيادة أكثر من 200 مليون دولار في السنة؟ تحت أي ذريعة؟ تحت أي مبدأ؟
1: تريد الجواب؟
3: وتقول لي حق الدفاع عن المشروع؟
2: أعطيه الحق في الجواب فقط يا دكتور خليل.
3: حق الدفاع عن المشروع أن تدافع عن وطنك.
1: أتريد الجواب
3: حق
1: أو لا؟
3: حق الدفاع عن المشروع أن تدافع عن وطنك. دعني أكمل.
1: أتريد الجواب
3: دعني
1: أو لا؟
3: أكمل.
2: طيب سأعود لك يا سيد مهدي، بس يجب أن يكمل
3: حق الدفاع عن المشروع. حق الدفاع المشروع وفقا لقانون الأمم المتحدة، وفقا للمادة 51، أن تدافع عن بلدك

0: وفق حدودك ووفق حدودك وسيادتك، وليس أن تتمدد إلى دول ذات سيادة وتهدم نظامها السياسي والأمني كما حصل في لبنان واليمن والعراق. هذا ما تفعله إيران في المنطقة، ونحن نحاول أن ندافع عن حزب الله.
1: وهل إيران حزب الله كان أداة بقوى داعش والتكفيريين إلى هذه المناطق التي تتحدث عنها؟ عن أي شيء تتحدث؟
0: يعني أنت تعلم
1: من هي الدول المتهمة بدعم داعش؟
0: من أرسل داعش؟
1: المنطقة.
2: طيب إحنا موضوعنا ليس داعش ومن أرسل
1: داعش. أنت تعلم مع الكيان الإسرائيلي العدور. لا يمكن أن نضحك
2: فصل قصير. دعيني أكمل يا أستاذ رشاد. أنا أعود مرة أخرى لهذا الحوار حتى ينضبط بشكل يسمح لنا بالمتابعة.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: مرة أخرى وسننظم الوقت وفقا لما هو متاح وهو وقت محدود للغاية. سيد طوني كنت تتحدث في الفاصل تفضل وسيرد عليك سيد عدنان.
1: بدي أقوله باختصار تما يأخذ الوقت. الشعارات بميل والعمل بميل آخر. إيران تصدير الثورة يلي تحولت إلى تصدير الفوضى إلى دول المنطقة أوصلت إلى أن يفاخر قادة الحرس الثوري الإيراني باحتلال 4 عواصم عربية: بيروت، دمشق، بغداد، صنعاء. وعندما نتحدث لن أسمح لك بمقاطعتك.
0: يا دكتور عندما نتحدث في الرد تأكد
1: عندما نتحدث عما فعلته إيران في لبنان في العام 2006 يبدو أن ثقافتك إما هي لم تطلع على كل ما يجب.
2: لن ينفعكم.
0: طيب يا دكتور
1: هذه الممارسات الإيرانية ست رشا يظنون أنهم بعلاء صوت أو
0: بالطحش على الآخرين. سيأتي إليك سيأتي إليك الرد يا دكتور، لكن لو سمحت أعطيه يجاوب ولن يقاطعك أحد. تفضل يا سيد. لا لن يقاطعك أحد لو سمحت. لن يقاطع أحد الآخر.
1: لأنه عندما تحدثت عن موضوع كانت إيران يجب أن تقدم أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2006 وأرادت استعمال لبنان لتضيع الرأي العام وتأخذ المكان المنطقة إلى مكان آخر. اسمع بيناير العام 2006 نزاع حول البرنامج النووي الإيراني، انتهكت إيران اتفاقية دولية سابقة بكسرها بيناير 2006 بكسرها أختام الأمم المتحدة على منشآت اليورانيوم في طنز. وبأربعة فبراير
0: ما علاقة ذلك بلبنان؟
1: بأربعة فبراير أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزامات معاهدة الانتشار. كان على إيران أن تقدم أجوبة في يوليو من العام 2006 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها لم تكن تريد أن تقدم أجوبة.
0: علاقة دائم لبنان.
1: شنت حرب في لبنان عبر حزب الله، قام بخطف

0: جنود الإسرائيليين لإشعال حرب في المنطقة.
1: ليس استنتاج شخصي،
0: هذه وقائع.
1: أي وقائع؟
0: هذه وقائع.
1: هذا استنتاج ربط.
0: عندما ربط يقول بعيد. الأخ من إيران أنه ما كان في ملف نووي بال 2006، هيدي الوقائع تماما.
2: هو بيقول حضرتك أنت ربطت الاثنين ببعض ليه؟ السيد عدنان يقول ما هو الرابط؟
0: تماما مثل ما صار، هي الصدفة، عن جد الصدف كيف بتصير، أنه عندما يبدأ قصف إيران في 28 فبراير، باثنين مارس بعد ثلاثة أيام حزب الله يشن الحرب في لبنان بعد 15 شهراً ما كان عم يعمل شيء. وللمصادفة ست رشا، عندما تم إطلاق الصواريخ الستة من الأراضي اللبنانية، قام كل أبواق حزب الله بالتأكيد بتصريحات إعلامية أنه هيدا مش حزب الله وما قالوا عليها، وأكيد مش هو، لأنه بالفعل يلي أخذهم الحرس الثوري الإيراني في لبنان، يلي إسرائيل بهيدا الحرب بأول شهر من الحرب اختالت أكثر من 10 من قادة الحرس الثوري الإيراني في لبنان. ماذا يفعلون في لبنان؟
2: طيب يا إحنا لدينا مشكلة الآن، إحنا لدينا مشكلة الآن. لبنان استخدم كمنصة، حتى أن الدكتور محمد سعد محمد مهدي يقول ما العيب، ما العيب أن تكون هناك وحدة للساحات، ولكن هناك من يسأل ما علاقة لبنان وما علاقة العراق وما علاقة اليمن وما علاقة أي دولة يعني بصراع ما بين إيران وإسرائيل؟
1: يعني يمكن نشطب على أنه إسرائيل لدولة أكو يسموه اتفاقية الأمن العربي المشترك، اللي هي يعتبر إسرائيل عدوة ويعتبر إسرائيل معتدية ويحاول أنه يتفق،
2: اللي دخل الحرب مساندة لإيران ليست الدولة اللبنانية ولكن ميليشيا مسلحة خارجة عن قرار الدولة اللبنانية.
1: نتكلم عن أراضي في جنوب لبنان وتحتل وتخصب باستمرار، ماذا يفعل هذه؟ اللبنانيين بعضهم ببعض ناصروا.
2: يا دكتور بس ثانية واحدة، هو حزب الله أعلن أنه سيقوم بقصف إسرائيل انتصارا أو تضامنا مع الاعتداءات التي تدوم على الجنوب، هو قال سأقوم بقصفها مساندة لإيران الذي تم اغتيال مرشدها الأعلى.
1: اليوم أنا إذا أقول إيران قاعد ساند حزب الله في مقارعة إسرائيل، وإيران وحزب الله يريد بس
2: بيرد الجميل، يعني
1: ما بدر الجميل، هي مسألة عدو مشترك. يعني إيران إذا حاربت إسرائيل معناها صارت ضدنا؟ لا، صارت ضد إسرائيل وإحنا عدونا إسرائيل. اليوم إسرائيل من تتوغل وعندها عمق استراتيجي وعندها احتلال مناطق، كم مرة احتلت لبنان؟ كم مرة احتلت بيروت؟ كم مرة وصلت إلى بيروت؟ كم مرة أشعلت الحرب الأهلية في لبنان؟ ومن اللبنانيين من ناصر الإسرائيليين واستقبلهم؟
0: دكتور
1: ومن أيضا من ناصرهم؟ بس لا، عفوا أستاذ، بس اسمح لي، خليك في الفكرة أستاذ.
0: طيب شنت إسرائيل حربا على لبنان بعد عملية خطف الجنود، لماذا لم تسانده إيران؟ أين وحدة الساحات؟ لماذا لم تساند إيران غزة؟
1: لماذا لم تساند؟ أعطيك التصريحات اللبنانية في المنطقة الشرقية شو كانوا يقولوا على حزب الله؟
0: يعني نحكي 2006،
1: أريد أقول لك أعطيك تصريحات توني، أريد أعطيك تصريحات ولد بيار جميل وغيره كيف كانوا يصرحوا لمقابل إسرائيل. عفوا، لا أرجوك
0: لماذا لم تساند غزة؟
1: لماذا قتلوا اللبنانيين الفلسطينيين؟ ولماذا ساندوا إسرائيل في غزة؟ بس عفوا
2: نتفرع،
1: لا
0: أي شيء تعرضت لإبادة، لماذا لم تساند؟
1: أراضي محتلة منكم، قرى محتلة منكم،
2: يا حبيبي قرى محتلة منكم،
1: يا يا حبيبي
0: غزة تعرضت للإبادة،
2: يا دكتور
0: لماذا لم تساندها إيران؟
1: إيران ساند، إيران عندها مشروع، هذا المشروع يسموه مشروع المقاومة يا أخي، هذا المشروع معلن لا تصدير الثورة، فرنسا صدرت ثورتها، البلشفية صدرت ثورتها، تصدير الثورة مو فوضى.
2: طيب لا أفض هذا للشبك،
1: رأي العقيدة مو فوضى.
2: طيب لا
1: يعني تصدير الثورة الفلسطينية من الفرنسية مصدرة أفكارها، يعني فوضى يا طوني.
2: طيب لو سمحت،
1: يعني الروس مصدر والموسكو،
2: يا دكتور خليل
1: هذا فوضى،
2: يا دكتور خليل
1: هذا تصدير الثورة، هاي لعبة تجارية مفردة،
2: يا دكتور خليل لو سمحت،
1: هذا نوع من تحميل إيران، أنا لا أدافع عن إيران بهذا المعنى
2: لا خالص. طيب استاذ عدنان، دكتور خليل لو سمحت، السيد عدنان يقول وما المشكله ان تتصدى لبنان للعدو الاسرائيلي وهو عدو مشترك لاسرائيل ولبنان وللعرب، ما المشكله ان تساند او يساند حزب الله ايران في مواجهه العدو الاسرائيلي؟ عدونا واحد وعلينا ان نقاومه.
3: تفضل استاذه رشا. استاذه
2: نعم.
3: رشا
2: نعم،
3: دعيني اكمل جملتين فقط. نحن لسنا على خلاف مع ضيوفك المحترمين في البرنامج، أخينا من العراق ومن طهران وكذلك أخينا من بيروت، نحن نقول الكيان الإسرائيلي كيان معتدي لديه مشروع توسعي ولا أحد يزايد على رأينا في ذلك.

0: ولكن نقول أيضا بأن الجانب الإيراني لديه مشروع يسمى وحدة الساحات ونشر الميليشيات في المنطقة. دعيني أقول لك ألخص المشهد في
1: مواجهة إسرائيل. هو يقول لك أي ميليشيا مسلحة السيد محمد مهدي والسيد عدنان يقولون يفعلون ذلك من أجل مواجهة
2: هل
1: إسرائيل.
2: هل إيران قصفت
0: يا أستاذتي الفاضلة من أعطى إسرائيل الذريعة من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ نحن لا ندافع عن إسرائيل، لا نتهم بأننا ندافع عن يعني إسرائيل.
3: سيد العزيز رشا زميلنا العزيز بالكويت، إلى متى إلى متى إلى متى نحضر لبنان؟ إلى متى نكون مبرر لبنان؟ مبرر إسرائيل إلى متى؟ إلى متى العرب يقولون انتبهوا من إسرائيل، إسرائيل ممكن تغزونا، إلى متى نبقى ضعفاء؟
0: أخي الفاضل
3: إلى متى؟ أخي الفاضل بس جاوبني، إلى متى نحن العرب أكثر من 30 مليون نبقى نخاف من لبنان إذا جبنا أسير جندي إسرائيلي انقلبت الدنيا؟
0: دعني أجاوبك،
3: إذا قصفنا إسرائيل انقلبت الدنيا. لماذا لماذا نحن ضعفاء بهذه الطريقة؟
1: ردي يا استاذ عدنان.
3: لا سيدتي رشا عفوا اليوم
1: احنا هذا على كل
3: سيدتي رشا احترامي كل احترامي لضيفنا من الكويت.
1: هو لا يتحدث،
3: لا لا لا احترامي انا ما
1: هو لم يتحدث
3: رجل محترم. لا انا اقول الى متى نحن
1: اسمح لي الى متى اقول له الى متى
3: لا لا اسمح لي عفوا بس كلمه واحده بس لماذا دائما نستخدم هذه العباره
0: يا استاذ رشا؟
1: طيب لو سمحت
3: هاي عباره ارجوك
0: ليس هذا وقت
3: شنو دوله عدوه دوله استيطانيه
1: لا سيد لا سيد
3: مبرر.
1: تفضل يا دكتور خليل لو سمحت.
0: أليس هذا وقتي أنا
1: يا سادة والله اتفضل اتفضل يا دكتور خليل كان الله في عون المشاهد.
0: يا أخي الفاضل من العراق، يا أخي الفاضل من العراق نحن لا نتهمك في شيء.
3: لا لا عفوا أنا ما أتهمك، أنا ما
0: أتهمك عن طهران. نحن نقول الكيان الصهيوني كيان إسرائيلي محتل صحيح. ولديه مشروع توسعي.
1: طب هو بيقول لك الى متى نصمت امام هذا العنف الاسرائيلي ولا نتصدى له؟ هو بيقول لك سؤال صريح، لماذا يصمت العرب ولا يتصدون لاسرائيل؟ هذا هو سؤاله، جاوب لو سمحت.
0: هناك مبادرات عربيه لبناء لبنان، هناك اتفاق الطائف سنه 89 الذي جلس المختلفين ووقعوا على ميثاق وكان مفاده ان تلغى الطائفه السياسيه في لبنان بأن ينزع سلاح الميليشيات.
1: هو بيسألك، هو بيسألك يا دكتور خليل بيقول لك ما يحدث من حزب الله أو من إيران أو من تيار المقاومة هو لمواجهة العدو الإسرائيلي، لماذا لا تساندون المقاومة التي تواجه إسرائيل وعلى العكس تهاجموها؟ هو هذا هو سؤاله.
0: المقاومة الشريفة عندما تسعى لتحرير الأوطان الكل يقف معها، وهذا ما حدث قبل سنة 2000. ألو؟
1: طب والمقاومة الحالية ماذا تفعل؟ ما هي تواجه إسرائيل، وبيقول حضرتك المقاومة الحالية تواجه إسرائيل. طيب سأعود إليك مرة أخرى دكتور محمد مهدي.
4: سؤال واحد تسأليني.
1: طيب
4: يعني أنا سؤال واحد كمان بجاوب عليه دكتور. يعني نحن سمعنا على مدى 20 سنة تصريحات قادة الحرس الثوري، أنا إسرائيل كيان غاصب محتل.
1: نعم نعم نعم.
4: الحرس الثوري الإيراني قال سنزيل إسرائيل في 7 دقائق ونصف.
1: طيب هذا يا سيد محمد لو سمحت حقه في الرد. يا أستاذ محمد هو بيقول لحضرتك صحيح أن الهدف قد يكون نبيل وهو تدمير إسرائيل، لكن هذا لم يحدث، بل على العكس دمر الجنوب اللبناني ودمرت غزة ودمرت هذه الدول، واستطاعت إسرائيل أن تستخدم ذلك ذريعة للعنف. تفضل.
5: أنا سأرد على سؤالك بشرط ألا يقاطعني.
1: تفضل تفضل تفضل.
5: تفضل. كنتم تلتزمون بهذا الشرط.
1: تفضل نعم متفقين على الشرط. تفضل.
5: طيب أولا السؤال الصحيح هو هل هناك عدوان واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي أو لا؟ إذا كان هناك عدوان هل المقاومة ضد هذا العدوان واجب شرعي وإنساني وقانوني وحقوقي ووطني وقومي أو لا؟ هذا هو السؤال الصحيح. ثالثا نترك العدو الذي يهاجم كل الدول العربية ومنها لبنان ومنها الفلسطينيين ونأتي نقول لماذا أنت تقاوم؟ الخسائر في الأرواح في المنازل والمساكن هذا لا يدل على أن هذا الدفاع غير مشروع، وإلا بهذا المنطق
1: يا دكتور كانت هناك 5 نقاط فقط محتلة في لبنان، أصبحت هناك 80 قرية جديدة بعد جبهة الإسناد التي فتحت

0: من اجل ايران، اليس هذا ادى الى مزيد من احتلال الاراضي؟ كيف اين هو تحرير الاراضي؟
1: لا تقاطعيني ابدا، انا
0: ارد عليك واناقشك، هذا اسمه محل نقاش، يعني لازم نتناقش.
1: بعد ان اكمل كلامي يمكن لك ان
0: اتفضل جاوب لو سمحت.
1: في هذا المنطق انه الخسائر والارواح، اولا من قدم الارواح؟ هم المقاومون الذين قدموا الارواح، هم الذين بامكانهم ان يعترضوا، لكن بهذا المنطق يمكن ان نقول ان الثوره الجزائريه كانت مخطئه بانها قدمت 2 مليون شهيد، ما هذا المنطق؟ ثم حينما نتحدث عن ان اسرائيل لها الحق لان حزب الله يهاجمها، طيب في وقت في اطلاق النار لم يكن هناك هجوم من قبل حزب الله، اسرائيل كانت تهاجم المناطق في لبنان لانه يوجد فيها عنصر.
0: طيب لدي تعليق السيد تناعي، يعني هذا
2: سيد حسين، اسرائيل اختالت مرشدك، قتلت قادتك، دمرت بلدك، لماذا اوقفت الحرب عليها؟ لماذا لم تزلها وترميها في البحر كما كذبت علينا مرارا؟
0: طيب وصلنا
2: وتكرارا على مدى
0: محل
2: عقود.
0: نقاش، وصلنا لختام محل نقاش، شكرا لكم والى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلينا.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: حنقفلها،
11: اقفل الكاميرا خلاص.
12: لا تذهب بعيدا،
3: قسم فبمعركة مخيم جنين.
12: فنحن دائما معكم،
3: دائما معكم
12: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
13: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
12: أكبر شبكة من المراسلين،
14: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
12: وأفضل باقة من المختصين.
15: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
12: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
16: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم

0: الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت

0: أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: في حلقة اليوم نتحدث عن العلاقات. هل أصبحت العلاقات هشة مقارنة بالماضي؟ وضيفنا اليوم الدكتور خليل الزيودي، مستشار في العلاقات الأسرية والتربوية وباحث في علوم النفس الإنسانية، يحمل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي في التربية وعلم النفس الإكلينيكي، كما حصل على دورات متخصصة في العلاج السلوكي المعرفي. يملك الدكتور خليل حضورا واسعا في البرامج والمنصات المهتمة بالشأن الأسري والتربوي، وعمل محاضرا في عدد من الفضائيات العربية والجهات الأكاديمية، إلى جانب عمله كمستشار في العلاقات الأسرية والتربوية. اسمي واسمكم مستمعينا الكرام، ورحب معي في الاستوديو بالدكتور خليل الزيودي. حياك الله دكتور، وسعيدين جدا بوجودك معنا.
2: يا حي الله اخوي ماجد، الله يسعدك وسهل. وانا سعيد فيك زياده والله.
0: شكرا، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا. يبقي اليوم حلقتنا فيها عده محاور، راح نتكلم عن موضوع التفاهم. ليش اليوم من وجهه نظر البعض انه التفاهم اصبح صعب جدا، وتأثير السوشيال ميديا اليوم على العلاقات، سواء العلاقات الزوجية أو الأسرية، وهل أصبح اليوم الإنسان أكثر حساسية من قبل، أو صعب الاحتمال مثلا؟ فهذا إن شاء الله اللي راح نناقشه اليوم. خلينا نبدأ معاك بموضوع الوعي وتضخم التوقعات، وهذا ما يعاني منه تقريبا الكثير نظرا للتعرض الكبير للسوشيال ميديا وعملية المقارنات. فنسمع بمصطلحات مثلا كبيرة، ارفع سقف توقعاتك، أنت تستحق، لا تقبلي بالأقل. سؤالي لك دكتور، ما المقصود فعلا بالوعي والاستحقاق العالي، أو إيش مفهوم الاستحقاق، أو متى نقول أنه فعلا أنت تستحق ويحق لك أن ترفع استحقاقك؟
2: يعني خلينا نأخذ هاي المفردات التي شوهت ولوثت وتم اللعب فيها، مع أنها مفردات عظيمة ورائعة وجميلة. كل حدا منا يستحق، كل حدا منا له استحقاق معين. كل حدا منا لازم يكون في مستوى من المستويات، نعم، ما يقبل الأدنى ولا الأقل.
0: حلو.
2: بس هو السؤال قبل أنت ما تقول أنا أستحق، هل أنت بالفعل تستحق؟ واحد. اثنين، لما أنت تقول كلمة أنا أستحق،
0: نعم،
2: وأنا يجب أن لا أقبل بالأقل، هل أنت عن جد لا تقبل بالأقل، ولا أنت الأقل الذي يجب أن لا يقبل به؟ مرات أنت تكون الأقل، يعني أنت الذي يجب أن لا يقبل بك، أو أنت التي يجب لا يقبل بك. يعني إنسان مو منجز بحياته، إنسان أيامه أغلبها نوم، إنسان ما يعرف ينجز ولا شيء، شاب بلغ من العمر عتيا وبعده ما استطاع أن يقف على أرض صلبة ولا أرض ثابتة. شاب يعتقد أنه البنات زي ما بده، يلبس زي الجاكيت، يلبس جاكيت ويشلح جاكيت براحته. طب إذا أنت ما زل شاب يعتقد أنه والدته يعني برها لدرجة أنه مستعد يظلم زوجته علشان مثلا يبر زوجته، يبر أمه، يعني فهذا الذي يدخل طب في مثل هذه الأشياء، لا أنت لا تستحق. وفعلا أنت أيتها الفتاة، أيتها الأم، أيتها الشابة،

0: تدوري على إشي فعلا يليق فيكي. واحدة بعد تعبت ودرست دبلوم بكالوريوس وعملت دراسات عليا وأنجزت ونجحت أو سافرت وجابت درجة عليا, بعدين ينحكى لها لا مو أنت يعني ما في إلا ابن عمك يأخذك. طب ما هو ابن عمي تافه. طب هو ابن عمي متواضع القدرات. أجي أحكي لها لا أنا لا, يجب أن تبحثي عن استحقاقك, لازم تدور عن حدا فعلا يسكب عليك ماء الحياة فتفتحي وتوردي بعد هذا الزواج.
1: حلو
0: تماما. شفت فمرات هذا المصطلح, نعم هذه مصطلحات يلعب فيها, بس مرات أنا لما أفوت أنت قلت كلمة جميلة, نقترب من التفاصيل. يا سلام, هذه الكلمة توزن حلقتي كاملة اليوم معك. كل ما فتنا بالتفاصيل نشوف لا. هل إحنا في منطقة الاستحقاق ولا في منطقة عدم الاستحقاق؟
1: طيب أنا كيف أعرف يعني الآن مثلا من الناس اللي يسمعون الآن أو ممن يعانون بمطالبة رفع الاستحقاق, أنا كيف أعرف أنه هذا مكاني الصحيح وأنا أستحق فعلا سواء رجل أو سيدة؟
0: جميل.
1: يعني هذه من ضمن يعني اليوم هل أصبح الناس يستخدمون مثل هذه المصطلحات النفسية أكثر استخدام بدون فهم؟
0: صح, مرات في ناس يستخدمها هروبا من واقعه. يعني تكون أنت فاشلة في العلاقة فيقولها ليش أنت فاشلة, فتقول لأني أنا أستحق غير هذا المكان. لا, أنت فاشلة لأنك أنت ما عم تطولي أدواتك جوا بيتك. ما عم تركزي على بيتك وأولادك علشان هذا البيت تهتم بيله. أنت تجلسي على الهاتف ساعتين وثلاث في اليوم تضيعي وقتك, أو تجلسي أمام شاشة قلبي فيها بالساعات الطوال, أو تقلبي بالريلز في الساعات الطوال. طيب آسف, أنت الآن تقولي أنت فشلتي لأنك أنت في منطقة لا تليق بك, لأنه أنت اللي سببتي لنفسك هذا الدمار. أنت سببت نفسك هذه المشكلة. طب بدي أجاوب على سؤالك, بس هذا السؤال الجميل, أنه كيف أعرف أني أنا عن جد في مكان غلط أو اللي معي في مكان غلط؟ مرات الناس اللي عايشين معي هم مكانهم غلط, كيف بدي أعرف؟ أنا لا أسميها خطوات على شكل روشيتا أو على شكل وصفة طبية أبدا. لا, العلاقة, شوف أوضح بس قضية. العلاقات يا صديقي يا ماجد عمرها ما كانت عبارة عن وصفة. يعني ما ينفع أجي عبر إذاعتكم الجميلة اليوم وأجي أقول افعل ولا تفعل, غلط. ليش؟ لأنه مرات نفس الجملة التي تصلح لسين أخوه لا تصلح له. يعني أضرب لك مثال من مكتب الاستشارات. مرات تجي صبية تسألني سؤال فأجاوبها, أحكي لها اعملي واحد اثنين ونشتغل أنا خطوات, فتروحي تنبسط وتحل معها الأمور, فتقولها اسمعي إذا بدك حل مالك إلا الدكتور خليل. فتجي عندي, فأنا أعطي صاحبتها وصفة أو كلام أو نقاش أو حوار أو خطوات مختلفة كليا عن صاحبتها. فهي ترجع تقولي لا ليش دكتور عملت هيك؟ طيب ما أنت, أقولها استني شوي. بالضبط. فهي تعتقد أنه إذا أعطيت أنا صاحبتها الوصفة أو النقاش ومشيت الأمور لازم أعطيها نفس الإشي. تماما. فليش؟ لأنه الناس تعتقد دائما أن هنالك وصفة جاهزة في العلاقات, وهذا غلط.
1: يعني شخص يعاني من استحقاق عالي فبالتالي هذه الوصفة سوي واحد اثنين ثلاثة.
0: مرات نفس الاستحقاق العالي لواحد ولواحد ثاني لا.
1: فهمت.
0: ماشي. يعني في واحدة مرات تعاني مع زوجها, ماشي.
1: حلو.
0: انت تحس انك تقولها لا ديري بالك انت هذا, هاي العلاقة خطرة بالمستقبل.
1: طيب
0: في واحدة تعاني مع زوجها تقولها لا العلاقة مو خطرة انت المشكلة.
1: طيب
0: تفضل.
1: في هذه النقطة يعني لا ننكر منتشر بشكل كبير على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مثل هذه المقاطع ومثل ما تفضلت اللي هي الريلات مثلا. الناس ممكن يكونوا خبراء أو أسلوبهم جميل في هذا المجال, وفعلا يقدمون هذه الاستشارات النفسية بمثابة وصفات. بمعنى كان مثلا شخص مثلا لا يعتمد عليه سوي واحد اثنين ثلاثة, ما يهتم سوي واحد اثنين ثلاثة, زوجتك مثلا تكون كذا, فهذه الخطوات لتحسين طبيعة العلاقة بينك وبينها.
0: إيه؟
1: فهذا الموضوع طيب منتشر على السوشيال ميديا.
0: طبيعي.
1: بمثابة وصفات.
0: مو غلط. ليش؟ الغلط بالمتلقي. هذا عالم مفتوح. يعني هذا عالم مفتوح. أنا ما أقدر اليوم أسكر البيئة, أسكر الميديا كاملة. ما أقدر. أنا اليوم بدي أرفع قدرتك على أن تقاوم وعلى أن تنقي وعلى أن تفلتر, ودي أضبط فلاتر الناس. يعني واحدة عنده أولاد يروح على المدرسة, كويس, وأنا معلم ابني مجموعة قيم, اشتغل والصدق والأمانة وهذا الاحترام وكذا, صح؟ هل ممكن يلتقي بطلاب وطالبات جايين من بيئات سيئة؟ ممكن. طب شو أعمل؟ هل أنا أمنع هاي البيئة؟ ما أقدر. أسكر على ابني في البيت؟ ما أقدر. طب شو بدي أعمل؟

0: دي ارفع المناعه. تذكر في كورونا هل قديش قدرنا نسكر المدارس والبيوت؟ قديش؟ شهر، شهرين، ثلاث، وبعدين هذا الفيروس موجود، بدك تشتغل على المطاعيم وتشتغل على الوقايه، بس في نهايه المطاف انت حلو. بدك تواجه،
1: وهذا دورنا لليوم ان احنا نوضح هذه
0: ان ايش نرفع مناعتنا. احسنت بالضبط. بس هل نقدر احنا نمنع الريلز؟
1: انا مش اتكلم عن نقطه المنع، انا اتكلم عن نقطه التاثر.
0: طبيعي تتاثر، بس انت وهي القدره انه انت طبيعي تتاثر، بس بدك قبل ما تطبق هذا الكلام تماما، قبل انا ما اطبق. هي خليلي اليوم انا طالع مع حضرتك يعني عشان اتحدث في قضيه العلاقات، صح؟ هل كلامي ينفع مع الكل؟ لا، هيني انا قاعد اقول لك ارجوكم لا تردوا علي. ها شفت عبر اذاعتك انا اقول للناس ما تردوا على خليل، اسمع كلامي وفكر فيه، اسمع كلامي ودونه وقول هذا الكلام يزبط. انا دائما اضرب مثل في محاضراتي، اقول انا بياع قماش. شو يعني بياع قماش؟ يعني يجوا علي خمس أشخاص كل واحد يطلب مني خمسة متر، أقص له خمسة متر.
1: حلو.
0: بس من يفصل لك على قياسك؟ الخياط.
1: ومن الخياط في هذه المعادلة؟
0: في مكتب الاستشارات الخاص. ليش؟
1: يعني تقصد أن المستشار الأسري يعطي بالعموم في المحاضرات العامة.
0: أحسنت.
1: ولكن يجب عليك الحضور لفهم تفاصيل
0: أنت ماذا أكثر. تريد يعني مثلا أنت الآن أكثر. تسألني دكتور احكي لنا عن النرجسية، أحكي لك هي من المجموعة الثانية في الاضطرابات الشخصية العشرة، وهي تضم أربع أنواع: الهستيرية وضد المجتمع والنرجسية والحدية. هذه أربعة، وكل واحدة منها وتجمعهم هذه مجموعة خصائص، وكل واحدة منهم تنفرد بمجموعة خصائص. طلع أنا شو عم أعمل؟ أعطيك عموميات. فما تجي هي الأخت الفاضلة الكريمة وتأخذ الكلام وتودي لزوجها على الواتساب بتقول اسمع والله طلعت نرجسي وأنا ما أعرف. غلط. ما ينفع تأخذ الكلام وتحطيه على حالة واتساب وتعملي هاشتاج مقصودة. غلط.
1: حلو. جميل.
0: ليش؟ بس أوضح وأعطيك إذا سمحت. ليش؟ لأني أنا قلت كلام عام، هذا الكلام ممكن أنا إذا جلست وإياك وتناقشنا فيه لا تطلعي أنت النرجسية مو زوجك.
1: طيب
0: يطلع اعتداد بالذات وليس نرجسية. يعني جوا هذا المصطلح في مستويات جوا كلمة نرجسية. تفضل. أسف.
1: طيب
0: عم أخذ الحكي
1: لا لا لا بالعكس. أسف. هو يعني الحلقة لك.
0: شكرا.
1: ودنا أنه تعم الفائدة أكيد.
0: الله يرضى
1: يستفيد
0: عليك.
1: المستمع.
0: الله يرضى عليك.
1: ولكن الآن لو جينا مثلا نلخص الموضوع في قاعدة مثلا لكل ما يعرض على السوشيال ميديا المتعلق بالاستشارات الأسرية التي تتحدث بالعموم بمعنى زوجك نرجسي واحد اثنين ثلاثة زوجتك نرجسية تتعامل بهذه الطريقة. المقاطع، ما هي القاعدة للتعامل مع مثل هذا المحتوى؟
0: إذا أنت يهزك بوست ولا يهزك ريل لازم تراجع طبيب نفسي أو مختص أو تراجع نفسك. أعيد. إذا هزك ريل وحسيت أنه هذا الريل يمثلك فلازم تدير بالك. إذا ريل 30 ثانية هزك، إذا أنت أبو عمر 30 و35 سنة وزوج ولا أب ولا جد ولا جدة ولا أم ولا بنت ومتعلمة وعندك درجة علمية وريل خربطك هذه هشاشة نفسية تخوف.
1: لحظة، وشلون؟
0: أعيد.
1: وش مفهوم الخربطة يعني؟
0: الخربطة تخيل
1: يعني مثلا أنا شفت مواصفات الرجل النرجسي مثل ما تفضل.
0: أي سمعت. طيب
1: جات أرسلت لزوجها مثل المثال.
0: غلط. كيف ترسلي لزوجك؟
1: يعني هنا
0: كيف ترسلي؟ بدك تعيد حساب. بس إذا حسيتي هذا الكلام ينطبق عليك أو على زوجك بدك تقولي إذا أنا محتاجة للمختص عشان أفهم عن جد الكلام ينطبق ولا أنا واهمة. تماما. ما هو مرات هذا الكلام نعم صح ينطبق، بس ما ينطبق على غيرك، قد ينطبق عليك أو قد ينطبق مع وصفة حل. طب أنا شو استفدت لما أجي أقولك أنت نرجسية ولا أنت مضطرب وأسكت؟ شو استفدت؟ هو بس تسميع حكي. الأصل أن أعطيك مع الوصف مع التشخيص الدواء، الخطوات العملية لازم تحل مشكلتك أو تواجهها أو تتعامل معها. مو 100% لكن تحاول أنا وياك نوصل لحل. وبالتالي الكلمة التي بعبارة واحدة، إذا كنت تتابع أنا ما أقدر أمنعك التابع، بس إذا كنت تتابع وتتأثر لهالدرجة فدير بالك. ولهالدرجة أنت كل ما تصير هبة هواء تلتفح في مشكلة بجهاز المناعة، صح؟ يعني في ناس يلتفح مرة بخلال 3-4 شهور الشتاء، مرة واحدة يلتفح يومين، بس تخيل واحد على رأس كل أسبوع مريض.
1: جميل.
0: مشكلة.

0: تتأثر بالجوانب النفسية في المقاطع وتتأثر علاقتك بالشخص
1: أي طبعا،
0: أو تسقط هذا
1: إذا المثل. عندك القابلية أنك تعمل إسقاط على الناس أو أنك أنت تهتز كل ما سمعت ريل أو كل ما سمعت بوست وتخاف، هذا زي اللي يمرض دائما، هذا جهاز المناعة في مشكلة
0: فيحتاج إلى
1: في ناس بدك ترجع تقوي جهاز مناعتك، بدك تفلتر. بدي يقول خليل أنا طالع بدي أسولف أنا وياك ساعة كاملة نحكي، الآن وأنا قاعد أحكي عم أتحدث من خبرة ومن تجربة ومن دراسة ومن قراءة ومن بس لا تنسى أن النفس الإنسانية معقدة جدا. عدد مرات ذكرت بالقرآن 295 مرة، ذكرت عند المتنبي بديوانه 280 مرة باشتقاقاتها. النفس الإنسانية ربنا أقسم فيها ونفس وما سواها، تخيل قديش معقدة. فما يجي واحد بكلمتين يلخص حياتك، واحد اثنين. خلنا نرجع بس لقضية التهدأ. أنت لما تكوني عايشة 15-20 سنة مع زوجك، هل أنا قادر بريل أحل المشكلة؟ لا ولا واحد. بس إحنا نضوي على الطريق زي الإشارات اللي أنت ساحب على طريق الملك سلمان وتتفرج على الإشارات، صح؟
0: جميل.
1: هذه الإشارات تقول لك دير بالك، بس ما تقدر تمسك الستيرينج عنك وانت في حياتك هيك. هذه الريلات عم تعطيك اشارات على الطريق. طيب. ممكن ما تعنيك.
0: طيب تفضل. في نقطة ثانية فيما يتعلق بالمحتوى. الآن احنا في زمن الذكاء الاصطناعي، والملفت قبل فترة الأسبوع الماضي كان معنا ضيفنا الدكتور وليد الشعلان، أمسي عليه بالخير، وتحدثنا عن استخدام الذكاء الاصطناعي وذكر نقطة جدا مهمة انه في بداية محركات الذكاء الاصطناعي أو تشات جي بي تي وجدت دراسة على اللي ذكروا أنه أغلب المستخدمين يستخدموه كمستشار نفسي أو كمتخذ قرار عنهم، يعني مثلا تحليل الشخصية، استشارات نفسية أو أسرية. ما مدى دقة هذه النتائج؟ وهل جربت أو اطلعت على نتائج مرت عليك دكتور؟
1: إيه طبعا. أنت أولا لماذا تلجأ إليه؟ معلومة ولا حل مشكلة؟ إذا معلومة جيد لطيف، يعطيك معلومة عادي ممكن تلجأ له، كيف أتعامل مع كذا، أعطيني معلومات عن كذا، يعطيك. ولكن هل يحل مشكلة شخصية؟ لا لا. طيب في ناس يقول لي والله لما أحكي معه أرتاح. صحيح. صادق. إيه صادق. هذا الذي يقول هذا الكلام صادق، أنا ما كذبه، لا يمكن أقوله أنت صادق، لكن أنت ارتحت.
0: وش سبب الراحة؟ طيب
1: فضفض. حمل عليه وشاله. انت لما تكون شايل 5 كيلو بندورة لمدة 10 دقائق بعدين تشيلهن من ايدك او يجي واحد ياخذهن عنك تقول له الله يريحك، صح؟ ليش؟ لانه شال عنك حملا.
0: يعني الميزة في مسألة الفضفضة.
1: ايوة
0: الترويح عنك.
1: بس لا هي ليست ميزة. ما هو انتبه، هذا وهم الحل وليس حل.
0: شلون يعني؟
1: شو يعني؟ يعني أنا أشعر إنها انحلت المشكلة. زي أنا أضرب لك مثال، زي لما تجيني صبية أو شاب أو إنسان يجيني على مكتب الاستشارات ويكون له مثلا 3 شهور مضغوط من مشكلة أسرية ولا علاقاتية، فأنا أتركه يحكي وأدون وأخذ ملاحظات وأنا ساكت. ساكت يحكي صار وكذا وكذا وصار، وأنا أسأله الأسئلة اللي تخليه إيش يحكي أكثر، يطلع أكثر، وأكتب خلص الوقت وأعطيه موعد جديد ويطلع من عندي. فلما يجي الجلسة الثانية أسأله كيف الجلسة الماضية، يقول يا الله يا دكتور الله يرضى عليك. يقول ليش؟ يقول يا الله طلعت من عندك قديش مرتاح
0: وانت لسه ما أعطيت الحل.
1: ليش؟ لأنه فضفض، بس تحدث مع ثقة. لأنه تحدث مع واحد يرتاح له واثق فيه، فلما سولف ارتاح فطلع من عندي. هذا حل مشكلته؟ لا، هذا وهم الحل.
0: وهذا اللي دارج الآن.
1: وهذا شكرا، لذلك مشكلتك راح تطلع لك بعد فترة. تماما. اللي مضغوط
0: يعني بتظل تفضفض تفضفض تفضفض
1: أحسن. زي المضغوط اللي... زي اللي طلقها زوجها طلقة أولى وزعلت، كويس، فأجي يرضيها، فشو عملت؟ حكت له أنت عملت وأنت عملت وأنت عملت، قالها ولا يهمك وحاضر وحقك علي وابشري. إيه إيش أكمل؟
0: أي معك
1: أي فضل. حاضر وتموني وابدا وبشري وجاهز وعندك ولدك اياه، كويس
0: جميل،
1: ورجعها خلاص ارجعي والله هيني راجع معك، ارتاحت. طيب انحلت مشكلتك؟ لا، هو مشكلته انه بخيل، مشكلته ما انحل، هو بس وعدك بالانفاق. فانت بعد فتره لانه مشكلته ما انحلت طلعت المشكله من جديد. طيب يعني وين الراحه؟
0: طيب يعني نقدر نقول انها مثلا تكون نوع من الادمان.
1: ايش
0: اللي هي الفضفضه؟
1: طبعا طبعا طبعا، عالم الميديا، الشاشة كلها عالم

0: من الإدمان.
1: لا مسألة لأنها بكثرة.
0: إيه طبعا
1: كل من تعرض لمشكلة يعني وهذا الدارج يعني وكثير متناول في مختلف منصات التواصل الاجتماعي حتى على المستوى المعرفة الخاصة مثلا أو بين الأصدقاء تجد أنه اسأل شات جي بي تي احكي لشات جي بي تي قول له بمختلف
0: أنا عشان أقول كلمة إدمان كلمة كبيرة لأنه كلمة إدمان معناها تشخيص فخليها على الطرف. بس هل معناها أنها تحولت لعادة الحديث مع شات جي بي تي؟ وهذه عادة سيئة وليست عادة إيجابية.
1: الحديث
0: مع شات جي بي تي إذا اعتاد مشكلة لأنه يصبح هو الملجأ. زي اللي لما يزعل يتناول سيجارة هو مو محتاج يدخن 5 سجاير ورا بعض. هو النيكوتين بجسمه سيجارة واحدة تكفيه. طب ليش عمل 6 ورا بعضه؟ لأنه متعود إيش يسحب ورا بعضه. كل ما جابه فنجان قهوة يطول سيجارة. شفت؟ فتحول الآن الدخان عنده لسلوك قهري. نعم. سلوك إدماني اعتاد، لأنه الإدمان يبدأ ببناء مجموعة عادات صعب التخلص منها فتنتقل لإدمان. موضوع الإدمان هذا بده نقاش آخر. تماما. وهذا نفس الإشي، كل ما تصير معه مشكلة يفتح شات جي بي تي. ممكن تكون مشكلة إدارية طبيعي، بس لما تكون مشكلة نفسية علاقاتية شات جي بي تي لا يمكن يساعدك. ليه؟ لأن حمولة المشاعر اللي أنت تحملها هو ما يتفهمها.
1: أي.
0: واحد اثنين طول النقاش ويطبطب عليك. أنت محتاج.
1: هو داعم.
0: شكرا. أحسن. هو ما يقول لك لا أبد. ابشر. سب. طال عمرك أنا جاهز.
1: ابشر اللي تبغاه.
0: اللي تبغاه. لا ما يزبط. في جلسة الاستشارات أنا ما أقول لك سم وابشر واللي تبغاه. لا أبدا. أنا أقول لك تعال نقف نتفق على حل مشكلتك.
1: أو أنت غلطان في النقطة.
0: لا لازم طبعاً شات جي بي تي لا يواجهك.
1: ما يقول لك.
0: ولا يغلطك. ولا يقول لك تعال واجه مشكلتك. وضل يعطيك نصائح عامة. ليش؟ لأنه يعتمد على الداتا المخزنة عنده. فيروح يدور ويقول لك مشكلتك هذا حلها أكاديمياً. هي حلها. طيب كيف بدك طب كيف أتعامل مع الحل؟ ما يعرف. طب كيف أخذ المادة النظرية اللي أعطيتني إياها وأخذها في الحياة؟ ما يعرف. طب أنا زوجي عصبي وسبب عصبيته ظرفه المادي، مو سبب عصبيته أنه عنده مشكلة نفسية. كيف أحلها؟ يعطيك معلومات خطوات. طب كيف طب أنت تعرف ظرفي؟ ما يعرف. طب هو يأخذ منك تفاصيل؟ ما يأخذ. يعني اسأله سؤال واضح بخمس جمل يجاوبك. طب لا أنا محتاج أقرأ تفاصيل مرة 3-4 جلسات وأنا أقرأ تاريخ العلاقة. مرة تسمع المشكلة في منطقة
1: جميل.
0: والمشكلة الأصلية في منطقة أخرى حبيب.
1: جميل. طيب هذه أيضا من ضمن الممارسات، أيضا من ضمن المصطلحات اللي ذكرناها، يعني ذكرنا في البداية مفهوم سقف التوقعات وغيره. أيضا من ضمن المفاهيم دائما نسمع هذه العلامات التي تدل على أن العلاقة سامة. احذر.
0: أيوة.
1: العلاقة السامة. أنت الآن في علاقة سامة. إيش مفهوم العلاقة السامة الحقيقي وكيف فعلا أنا أصنف أنه هذه العلاقة سامة أو لا؟
0: كويس. برضو نرجع قماش. ذكر حبيبي ماجد. أنا أعطيك قطع قماش. العلاقة السامة أولا أنت بدك تقف في مواجهة أنه أنا ماذا أفعل في هذه العلاقة. هل هاي العلاقة يعني بنت خطبت، وأنا أضرب لك مثال من مكتب الاستشارات، لما تجيك صبية وتقول لي دكتور أنا إلي خاطبة 6 شهور ومستنزفة. طيب شو بدك مني؟ علمني كيف أتكيف. غلط. شوف شو السؤال، ركز معي. شو السؤال؟
1: علمني كيف أتكيف.
0: بس مو علمني، لا، ممكن أنت لا تصلحي بهذه العلاقة. يعني أنت فت العلاقة بدل ما ترتاحي وتفكري ببكرة وبالمستقبل الحلو. طول نهارك بس تعتذري. بس ماسكة التليفون وأنا آسف وحقك علي، أنا آسف وحقك علي، أنا ما قصدي، أنا ما قصدي. ودائما بدك تجيبي أدلة أنك إنسانة كويسة. طيب أنت في علاقة مزعجة وكارثية. تمام؟
1: جميل.
0: طيب كثير شباب يجوك مثلا يقول لك والله أنا لا أشك فيها لكن يا دكتور الدنيا ما عليها أمان. طيب أنت كم سألك كم مرة ونقول والله أنا صرت فايت 4 علاقات وفسخت بال4 علاقات. شو أساوي أنا؟ لازم أدرس كل علاقة دخلها عشان أشوفه كيف كان يفكر جوا هاي العلاقة. تماما. إذن هنا مرات أنت تعتقد أنك في علاقة سامة، تكون أنت السام في هذه العلاقة
1: بتفكيرك أو
0: شكرا أو طريقة تعاملك. نعم. مع الأمور. يعني مرات أنت
1: أو حذرك الزايد أو الخوف الزايد.
0: برافو عليك. مرات أنت عندك إرث ثقافي من الوالدين أو من الأهل خلاك، وعندك تجارب من فشل الزواج عند إخوانك وخواتك. هذا في العقل اللاواعي قاعد عندك. أنا بحتاج أنظفه عشان أفوتك العلاقة بشكل مريح.
1: جميل.
0: شفت؟ إذن هذه الخ...

0: خبرات المتراكمة في عقل الإنسان هي التي تشكل نظارات وينظر إلى الكوكب من خلالها. مرات أنا محتاج أقوله بس ننظف نظاراتك، الحياة سهلة.
1: جميل. بالحديث عن نقطة الاستغناء، يعني منظمة الصحة العالمية أشارت في 2025 إلى أنه شخص من كل 6 عالميا يعاني من الوحدة طبعا، وأن ضعف الروابط الاجتماعية يرتبط بتأثيرات صحية ونفسية كبيرة. هذا يعكس مفارقة مهمة، اتصال رقمي أكبر وقرب إنساني أقل. اليوم الناس يعني وفق لل يعني أصبحوا مثل ما ذكرنا على شات جي بي تي، ممكن أن يستغني عن علاقاته الإنسانية. لماذا أصبحت فكرة الاستغناء اليوم في نظر البعض سهلة جدا، أو كأنها هي الخيار الوحيد في أي علاقة ممكن تمر بمنعطفات؟
0: شو يعني؟ اشرح لي أكثر.
1: يعني فكرة الاستغناء يكون هو الحل الأول، اعتزل ما يؤذيك.
0: طيب هذا غلط؟ أنا أسألك دردش معك، هذا غلط؟ اعتزل ما يؤذيك من البداية؟
1: أنا أسألك
0: أنت.
1: لا دكتور، لأنك أنت المتخصص.
0: يلا.
1: ممكن في حالات
0: أيوة
1: تكون في البداية.
0: برافو عليك.
1: ولكن عندما يكون مثلا
0: بالضبط هاي الجملة اللي أنا بدي إياها منك، إنه كلمة اعتزل ما يؤذيك من البداية مرات صح. ليش؟ مرات أنا لو بدي أصبر وأتعامل مع ما يؤذيني لما أجي أتخلى عنه ما أقدر، يصير عندي مفهوم التعلق. أحسنت، أنا أستنى منك تعطيني هذا الجواب.
1: جميل.
0: إن القضية ليست معلبات جاهزة، يعني مو معلب اعتزل ما يؤذيك غلط اعتزل ما يؤذيك صح، لا بدي أشوفه هذا اللي يؤذيك. أول إشي مرات نعم، مرات البنت إذا فسخت أو الشاب ترك فترة الخطوبة كثير صح. شكرا. ليش؟ لأنه عن جد هاي العلاقة ما يزبط يكمل
1: بس
0: فيها.
1: بس بالمقابل يا دكتور في أيوة. ناس تنسحب من أول خلاف.
0: مرات حسب نوع الخلاف، مرات صح، مرات نوع الخلاف، مرات الخلاف يكون كذب. مرات يكون الخلاف كذب. انت كذبت علي وهذه الكذبة ما يزبط لها، مو كذبة عادية. والله انت كيف تأكل الكبسة بمعلقة ولا بإيدك؟ هذا مو كذبة. ولكن في كذب له علاقة بالأقارب، له علاقة بالمستوى المادي، له علاقة بالمستوى الأكاديمي. طب هذا كذب كبير، هذا كذب يهدم العلاقة. طب واحد يقول لها أنا أول مرة أتزوج وبعد ما كتب عليها اكتشفت أنه هو عنده زوجة ومطلقها أو موجودة. طب هذا كذب، هذا ما يزبط. أجي أقولها تكيفي هنا اعتزل ما يؤذيك.
1: ولكن بالمقابل هناك أيوة. ناس يعني على أشياء جدا بسيطة
0: صح
1: جدا
0: عشان هيك
1: بسيطة
0: إيه؟ نعم هدول الناس نقولهم لا لازم تتعلم أدوات التكيف، كيف بدك تشتغل مع العلاقة، كيف بدك تناقش، كيف بدك تحاور، كيف بدك تصبر، كيف بدك تتعامل، كيف بدك تصغي صغاء نشط، كيف بدك تأخذ اللي قبالك على أحسن معنى. هذا تكنيك مهم. هنا أعلم الناس دائما أقول لهم يا أخي ماجد خذ أي تصرف ممن تحب على أجمل معنى حتى يثبت العكس. يعني لا تبلش بسوء النية، بلش بحسن النية، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. أي ليش؟ لأنه أنا لما أبدأ بحسن النية أنا قادر أبني أدور على وياك على منطقة رمادية. كل ما وسعنا شوف العلاقات تقوم.
1: لا بس في ناس تعامل بالطريقة المعاكسة، يعني أنا أبدأ بحالة من التوجس أو الريبة.
0: أيوة.
1: ويكون مثلا رصيدك عندي صفر.
0: أيوة.
1: بتعاملك معي يزداد هذا الرصيد. فبالتالي أنا أحسن
0: بس بشرط افتح المجال. شو يعني؟ يعني ما تفوت تقول له والله ترى رصيدك صفر ابني، لا. أنت تعامل بالشك والريبة، بس ما تخلي الشك والريبة مشكلة نفسية، مشكلة معرفية. شو الفرق؟ المعرفي أنا أحاول أتعلم، أحاول أبني معك علاقة. النفسي لا، أنا داخل عليك أو أنا حاط سوء النية قبل. يعني سكر الخط معها على التليفون كويس. الساعة 11 بالليل قال هدي أنام وانت نامي الصبح عنا دوام. هو سكر الخط وقعد، بعد ربع ساعة طلع انه الواتساب أونلاين. شو اللي أجب باله؟ أكيد مشبكة مع واحد ثاني. مو شرط. ممكن تكون.
1: أو ليش قالت لي بتنام أو أنه قاعدة تصرفني بغض النظر.
0: أحسنت بالضبط. شفت هذولا هذه الأسئلة حلو أنك تسألها وعادية. بس سؤال، هل قدرت تواجهها فيهم بحب ولا خبيتهم عشان تدور الشك من تحت الطاولة؟ إذن أنت هل أنت غلطان لما شفته أونلاين وشكيت؟ لا، أنا بدي كيف تعاملت مع الشك هو الذي يحدد أنت شكك نفسي ولا معرفي. شكك معرفي أنك بدك تعرف، شكك نفسي أنك مريض بدك علاج. شفت؟ فشو عملت أنا هنا؟ إذن هل أنا الصح أني أنا أبني على سوء النية ولا حسن النية؟ لا، أبني على حسن النية، وحسن النية مو معنى أني أغمض. حسن

0: النية أني أنا واثق فيك فلا تخرب الثقة.
1: جميل.
0: حسن النية معناه أن أنا أحبك لا تخرب الحب. حسن النية معناه أني أدبني معك مودة فلا تجرحها. حسن النية معك أني أنا أعطيتك ظهري لا تطعني. شفت؟
1: جميل.
0: هذا هو. جميل. طيب إذا أنا بدأت معك في هذول الأشياء وإنت خذلتني مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، طب لما تودي أضل أعطي فرص؟
1: هذا استنزاف.
0: شكرا. ومشكلة الاستنزاف وين في العلاقات؟ صعب التعويض. يعني المستنزف نفسيا في العلاقات أنا أترجاهم أرجوك لا تفوت علاقة جديدة.
1: جميل.
0: خلك اهدأ روق، شيل رجلك عن الدعسة روق، لا تدور علاقة جديدة ولا تبحث أيتها الفتاة عن علاقة جديدة إذا خرجتم من علاقة فيها استنزاف. تفضل.
1: عشان يكون الدافع تعويضي مثلا، هذا اللي تقصده؟
0: شو يعني؟
1: يعني لا تبحث عن علاقة جديدة
0: عشان ما تكون املأ الفراغ.
1: أوكي.
0: لأنك ما حتكون تشوف، يعني أنت ستذهب إلى أي أنثى وتذهب إلى أي ذكر يطرق. طيب. الباب ليس من باب العلاج، لا، من باب املأ فراغ هذاك.
1: طيب
0: تركه
1: شخص مثلا أو إنسان الآن تسمعنا انفصلت.
0: أيوة.
1: يعني ما ينفع أنه مثلا تقصد أنه تتزوج على طول.
0: لا
1: تتزوج على طول
0: طبعا لا، 60 لا، أوعك وأوعك، احنا نتحدث الذكر والأنثى على حد سواء. طبعا لا. ليش؟ لأنه مرات أنت شوف زي اللي يشرب على عطش، أول كاسة ما تبين أو حين سيسمي. إحنا جزء منا برمضان لما تكون صايم 16 ساعة شو تساوي؟ أول لقمتين أصلا تقولي بسم الله أول هو آخر من الجوع. في العلاقات أنت لما تهجم فأنت مو عارف نوع العلاقة اللي أنت عم تفوت فيها من جديد. ليش؟ لأنه أهم إشي ما يشبه الشريك الأول.
1: يعني المقارنة.
0: المقارنة بس المقارنة مو بإيدك. لما تكون أنت طالع من انكسار عاطفي أو من مصيبة عاطفية أو من مشكلة عاطفية، فيصير دماغك يقارن مع الأسوأ مش مع الأحسن. يعني هي ما تدور شو ميزاته، هي تدور بإيش يختلف عن هذاك
1: أو في إيش يشبهه.
0: أيوة. ما هو بإيش يشبهه عشان ما أخده، وبإيش ما يشبهه عشان أوافق عليه.
1: يعني يكون الدافع ملء فراغ أكثر من كونه رغبة،
0: أو لا يكون من أني دي أبني علاقة حقيقية.
1: طيب كم المدة يعني في
0: ما في المزار. مدة حسب لا ما في مدة حسب العلاقة. مرات في واحدة
1: إيش المؤشرات اللي مثلا أوكي أنت جاهز الآن
0: يلا
1: للدخول في علاقة جديدة أو تقدر تتزوج يعني.
0: هذا نقاش بدنا نناقشه مرات، قديش كمية الزواج يعني مدة الزواج السابق وكيف الطلاق. مرات في واحدة تزوجت 10 سنوات لها 6 سنوات مطلقة عاطفيا، يعني خلاص يعني اصلا هي اتطلقت بس ظل موضوع الورق انها بس رسميا انها اتطلقت، ولا من 6 سنوات الموضوع انتهى.
1: نعم
0: تماما. في واحده اتطلقت بس في عندها ارث من الاولاد ما يقدر تشيل لحالها. في واحده اتطلقت وعندها اولاد او ما عندها بس وضعها المادي صعب جدا.
1: يعني
0: في واحده اتطلقت بس عم تعاني جوا المحاكم من المحامين والقضاء والقضايا وكذا. في واحده اتطلقت امورها تمام بس هي نفسيا مكسوره. تماما.
1: لكن الأكيد أنه بعد العلاقة لا تفكر بال
0: بعد انتهاء العلاقة لا تفكري بعلاقة ولا تفكر بعلاقة نهائيا حتى تطمئن وتتأكد وتتريث أن الأمور تمام. نعم. الغيمة جميل. حين تمر يا سيدي الغيمة حين تمر.
1: طيب.
0: حيث تمشي فيا أرصفة لم يعد لها من الصبر بقايا. ندير بالنا.
1: طيب من باب خبرتك يعني والاستشارات وال يعني من شكاوى الناس، وش اكثر المشكلات اليوم البارزه في العلاقات الزوجيه اللي يعاني منها الناس؟
0: الماليه وتدخل الاقارب. اربعه المشكلات كلهن انا الخص لك اياهن باربعه. المشكلات الماليه وهلا افصل فيها شوي، وتدخلات الاقارب وهلا افصل فيها شوي، والعلاقه الشخصيه الحميميه هلأ أفصل فيها شوي، والاضطرابات النفسية أو المشكلات النفسية وهلأ أفصل فيها شوي.
1: نعم.
0: أعيدهن أربعة. مشكلات مالية، علاقة حميمة، تدخلات أقارب، والمشكلات النفسية.
1: نعم.
0: اختار واحدة أبلش فيها.
1: مسألة المال.
0: الفلوس.
1: أي طبعا إحنا ما نقدر نأخذ التفاصيل كاملة.
0: لا. بس نعطيك إشارات.
1: أي. نبغى لا نبغى الأبرز يعني عشان.
0: أرجوكم. قد ما تقدروا لا تفوتوا العلاقة بديون. مو مستحيل صفر عادي شباب. أي. وبن عادي بايت علاقة ممكن يكون مديون، بس في فرق ما بين الديون تنحل في خطة إلها وفي ديون تهد حيلك.
1: لا وشلون هذه؟ فصل لي فيها.
0: أفصل لك فيها. يعني واحد دخل للعلاقة أنت لسه شاب موظف أمورك كويسة أو هي موظفة أو مو موظفة بغض النظر يعني، لكن وضعك المادي ليس ذاك الوضع الممتاز جدا، أقعد معها واتفق

0: كن صادق، والله الصدق يحل أكبر مشكلة، ولا أنت بحتاج لا خليل ولا نصائح إذا أنت صادق. تقعد وتقولها بالقلم والورقة، أنا أقدر على 1 2 3 وما أقدر على 1 2 3. هسه شو هما 1 2 3؟ تختلف من عيلة من عيلة، من علاقة لعلاقة. كن واضح وشوف بعد أنا ما أتزوج ونعمل مثلا المشوار اللي اليوم الزواج اللي هو شهر العسل، بعد إحنا ما نروح الطشة ونرجع، قديش رح يكون كمية الديون علي؟ وقديش رح أقعد فترة أسد؟ فترة طويلة ولا قليلة؟ طيب هذه الفترة الطويلة اللي أسد فيها الديون، طيب إذا أنا فايت الزواج بهذا العبء من الديون، أنا رح أقدر أفكر بإنجاب؟ طب إذا أجانا بيبي على خير
1: ولد؟ طب لو كانت مجدولة يا دكتور.
0: عظيم، أنا موافق، قلت لك ورقة وقلم ومجدول وإشي واضح،
1: بس مدتها طويلة يعني.
0: مو هذا هو، تقدر تشيل المدة الطويلة؟ طيب تقدر تخفف عن حالك؟ يعني قبل ما تفوت تقدر تخفف عن حالك؟ شفت؟ يعني أنت تقول لي مجدول لعشرين سنة أو لعشر سنوات، طب هل من الممكن لو جلست أنت وياها بوضوح وأدب وذوق وكنتوا صادقين مع بعض تقدروا تعملوا 10-5؟ تقدروا تتنازلوا عن بعض الأشياء اللي عن جد لا قيمة لها؟
1: جميل،
0: شفت ليش؟ أنتم الآن راح تقول يا دكتور بهي ليلة بالعمر، وأنا أقول لك عراسي والله يبارك لك، لكن هذه الليلة بالعمر كم ليلة راح تدفع ثمنها؟
1: جميل،
0: وفينا من تقضي ليلة مبتسما وعندك 20 ليلة وأنت مبتئسا تدور على حل. فخفف من الليالي عشان هالليلة تكون حلوة. تمنعنا من الفرح أبدا، أنا أقول المقتدر واللي قادر الله يبارك لك إن شاء الله.
1: بس الفكرة أنه الديون
0: شو بس بس، وما راح أقول لك بدون ديون، يعني ما راح أكون، بدي أكون واقعي. حتى إن كان في ديون ما تكون الديون اللي تهد حيلك وتكسر ظهرك.
1: طيب يعني على طار التحمل
0: يلا
1: وثبات البيوت، اليوم البيوت قائمة على صبر من؟
0: كيف يعني صبر من؟
1: على صبر الرجال أم النساء؟
0: حلو، هذا السؤال عام فالجواب عليه عام، أصبر الاثنين
1: على الاثنين.
0: اثنين.
1: لا يعني في السابق كان يقال انه لا المرأة كانت اكثر تحملا
0: والرجل كان اكثر تحملا،
1: والرجل كان اكثر
0: اليوم تحملا. والان نفس الشيء، الرجل تحمل والمرأة تحمل اللي هي متحملة ايضا. يعني برضو يعني شوف المقارنة غلط، كل فترة زمنية لها ظروفها ولها تحدياتها، كل بيت له ظروفه ولو تحدياته، كل انسان وانسانة له ظروفهم ولو تحدياتهم. يعني لما يكون الزوجين يشتغلوا والزوجين عندهم أولاد والزوجين وضعهم المادي صعب والزوجين عم يتعاونوا عشان يوقفوا، هاي هم الاثنين.
1: طيب وش اللي تغير مقارنة بالماضي؟ يعني زمان كانت
0: الحياة أبسط،
1: بالماضي كانت أبسط
0: جدا وأريح وأسهل. هلا الحياة أعقد. الآن الذي يربي ولد طبيعي في المجتمع نقول له أنت عظيم، لازم التوجيه يا جماعة. ليش؟ لأنه الحياة جدا أعقد وأصعب الآن، لأنه حجم الانفتاح الجميل والعظيم والرائع يجعل التحديات أكبر. فالحياة الآن صارت مو أصعب بمعنى أصعب سيئة، لا، أصعب أنها صارت أحلى، أنه مدخلات التربية أعلى، الوعي الأولاد أكبر، الدنيا صارت مفتوحة أكثر. بس هل أنت قادر تتعامل مع شلال الانفتاح؟ هل قادر تكون قريب لأولادك بمستوى الصداقة؟ ولا انت ما زلت تعالج كل اشي على شكل مسمار تشكوش تدق كل اشي؟ هل انت قادر تستوعب ان زوجتك شريكة لك في حل مشكلات البيت؟
1: هذه من المشكلات الحالية
0: يعني. بالضبط. يعني ما زال يستحضر لي حلول الستين، يعني حلول الستينات لمشاكل 2029.
1: شلون
0: يعني؟
1: اشرح لي.
0: يعني هو يعتقد انه هو السيد في البيت، خلاص انا الزلمة اللي كلمتي ما تنزل الارض، انا قلت لك ممنوع يعني ممنوع. لا، انت اليوم لما تقول لي ممنوع في اشي اكبر من ذلك، هي موظفة وتشتغل وتنجز وتجيب راتب وتشارك معك في البيت. قوامتك اليوم معناها كيف تدير البيت بذكاء. شوف الشاعر ماذا يقول، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. مرات الرجل الذكي هو اللي يعمل حاله مو شايف، بس هذا الماسك مايكروسكوب ومجهر يفتش على كل شيء في البيت، هذا ما رح يعيش. ليش؟ لأنه جد بهالزمانات كان ما في حدا يتنفس بوجوده. حراسي جدك، بس أدى واجبه ودوره. اليوم إحنا في عنا جيل جديد، في تطورات جديدة، الآن موبايلي أنا لما يخرب أعطيه بنتي أقولها صلحي لي.
1: صحيح،
0: وعادي. شفت هذا الانفتاح؟ إذن أنا بدي أبطل، ما بدي أستجر حلول الخمسينات والستينات، كانت ممتازة ومي غلط لمين؟
1: بس

0: في وقتها، هذا تقصده.
1: نشكرهم على ذلك.
0: طيب هذا فيما يتعلق بالرجل، أما المرأة.
1: طيب نفس الإشي، إيش بدك بالمرأة؟ نفس القضية.
0: أنت قلت إنه الرجل مثلا يجيب لي حلول الستينات، وأنت ذكرت إنه قائم اليوم على صبر الاثنين.
1: نعم.
0: فهذا جانب الرجل وما يتعلق بالمرأة.
1: وكذلك الأمر المرأة اليوم بدها تعرف إنه إذا أنت كنت جزء من البيت في الشغل، يعني أنت امرأة عاملة، ما ينفع تقولي له أبشر أنا عاملة وراح أروح يكون الغداء جاهز والأولاد انضعف ومدرسين وأمورهم تمام ونومتهم بكير، وانت تروح من الدوام وحط راسك ونام، ما حيزبط. لا تقومي بهذا الدور وقولي تعال أحط أنا وياك بإيدنا في البيت، أنا وياك نربي الأولاد، أنا وياك ندرس، أنا وياك نقعد نحكي معهم. أنت لست وحدة إنجاب فقط، أنت وحدة إنجاب وتربية، والتربية مشتركة. قبل كانت المرأة تربي أكثر لأنه الزوج وحده يطلع يشتغل، طب الآن أصبحت تشارك في سوق العمل، وهذا مو غلط، هذا كثير صح وشكرا، لكن هذا له تحديات مش مشكلات، والتحديات تتطلب اثنين يحطوا إيدهم سهلة.
0: طب ليش بعض الرجال يشعر بأن أو أصبحوا يشعرون بأنهم مطالبين بكل شيء؟
1: شو يعني؟
0: يعني مجرد وهذا رأي يعني مجرد ملبي للطلبات فقط.
1: ما فهمت.
0: يعني مطالب بالجوانب المادية، مطالب
1: صحيح.
0: بالأمان، مطالب
1: صحيح.
0: بكل شيء، ولكن زي واجب عليك كرجل، ولكن مني أنا كمرأة فهذا كرما أو تفضلا وليس
1: أبداً.
0: واجب.
1: لا واجبها إذا كانت،
0: لكن يعني هذه الفكرة يعني لماذا يشعر يعني بعض الرجال بأنه أنا اللي مطالب بكل شيء؟
1: مظبوط. لأنه تعال نشتغل على الوضوح، ما هو أنت مطالب لأنك أنت أديت هذا الدور. ممكن تحط إيدك في البيت ما حتحس حالك مجبور، يعني لما أنت هي تشتغل وهي عم تحط في البيت وأنت عم تشعرها أنه شكرا إليك على واجبك وهو شكرا إله على واجبه. يعني إحنا لما نشعر بعض أنه إحنا شوف أجمل أول كلمة في الفاتحة شو هي؟ الحمد لله. شو الحمد؟ امتنان. أجمل كلمة نعلمها بعضنا أني أنا أكون ممتن لما نقدم في بيتنا. الرجل يكون ممتن للمرأة اللي أنت دارة بالك ترى أنت تشتغلي، لما تكون قاعدة في بيتها وما تشتغل هو لازم يشعرها أنك ترى أنت كأنك موظف أو زيادة، ما يقول لها والله ما أنت نايمة العشرة الهدعش الله يعيني وأنا بأزمة الرياض من الصبح. هذا الكلام اللي أنت تقوله جزء منه صح، بس ترى مقارعتها للأولاد ترى ثلاث أضعاف مشكلتك بالحياة عادي. فكل واحد عم يؤدي الدور اللي هو فيه تماما، وبالتالي انت اليوم هل انت عم تشعرها اني انا انت جزء من الحل؟
0: طيب نقاط الاختلاف اليوم في الادوار في الاسره، ايش ابرز نقاط الاختلاف بين الرجل والمراه؟
1: ما في نقاط اختلاف، في كميه الدور. يعني المراه العامله مع الرجل العامل زي المراه الرجل العامل والمراه في البيت؟ لا. زي الرجل اللي يشتغل اونلاين والمراه طالعه تشتغل برا وترجع؟ لا.
0: وأيضا الرجل العامل مع المرأة التي لا تعمل.
1: أحسنت. والمرأة العاملة والرجل الذي لا يعمل برضو شفت. فأنا أجي على كل حالة من هاي الحالات وأدرسها أشوف شو المطلوب منهم، نقولهم نفذوا. زي اللي عندهم أولاد واللي ما عندهم، اللي عندهم ثلاثة أربعة زي اللي عندهم واحد، لا يستويان مثلا. اللي ساكنين في الأجار مو زي اللي ساكنين ملك. مرأة مع أولادها والرجل مسافر يحول لهم فلوس مو زي اللي عند بيته وجود في أولاده. شفت المغتربين غير اللي جالسين في بيتهم في بلدهم وفي وطنهم.
0: طيب كيف يتم تحديد ذلك؟
1: نقعد نمسك ورقة وقلم ونسولف.
0: لازم الحوار،
1: لازم. مش ضروري، مش لا لا مش لازم، يعني هذا ما في حل. ما احنا لازم نبني منطقة رمادية أنا وياك. لازم أقولها نحن محتاجين واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، هو يقول تقوله نفس الإشي بشرط واحد بس، الصدق نقطة. كل ما كنا صادقين رح نلاقي حل. ليش؟ لأنه في عقلين يفكروا مشكلة واحدة، بس لما يكون واحد منهم يكذب بعيد عنك ليه؟ إذن في مشكلة أكبر من المشكلة الأصلية. لما يكون ما في ثقة بين بعض في مشكلة أكبر من المشكلة الأصلية.
0: جميل. طيب نجي لنقطة ثانية وهي مفهوم أيضا يعني انتشر وما يعرف بالتربية الحديثة للأبناء.
1: إيال
0: التربية الحديثة للأبناء، هل تصنع فعلا أبناء أقل تحمل؟ يعني كثير من المختصين والمدربين اليوم تحدثوا عن أثر الحماية الزائدة والتدليل المفرط، يعني خصوصا مع جيل اعتاد على السرعة. هل اليوم التربية الحديثة أو ما يعرف بالتربية الحديثة أضعف قدرة الأبناء على التحمل مثلا؟
1: أبدا. إذا كنا نتحدث عن التربية الحديثة بمعناها العلم الحقيقي، بالعكس التربية الحديثة تدعو للتحمل.

0: وتدعو للتعرض للمخاطر.
1: بس ما يروج له عكس ذلك.
0: هذه ليست تربية حديثة إذن.
1: إذا عندنا مشكلة إحنا اليوم بنحارب هذه المصطلحات اللي مفهومة.
0: لا ننظف المصطلح، ما نحارب المصطلح.
1: المفهومة غلط أنا أقول.
0: أيوة بالضبط أنا أقول لك إحنا نأخذ المصطلح وننظفه، بس ما نحارب المصطلح بريء.
1: طيب وش مفهوم التربية الحديثة؟
0: التربية الحديثة هي التربية التي لا تتحدث عن إهانة للجسد الابن، عن كرامة الابن محفوظة ومحشومة. ما في إيش اسمه والله طول عمرنا نتربى بالعقال. غلط غلط. من أصدق أنتم ولا النبي؟ ما ضرب ولا أساء ولا أهان، خدمت النبي 12 سنة تماما. وبالتالي احنا بدنا نكون فاهمين في البداية شو اللي بدنا نكون فاهمينه أنا وياك الله يرضى عليك. هاي النقطة. إذا التربية الحديثة بس تنادي وفق نظريات العلم الحديث والتطور، وعادي جدا إنه احنا نتعامل مع إنسان مع هذا الطفل على شكل إنسان نبني للمستقبل.
1: إيه بس حتى في السابق يعني ما كان في يعني نوع من الإهانة. أوكي كان في ضرب نوعا ما.
0: طب شو هذا اسمه؟
1: بس طلعنا كويسين يعني. في كثير يقول طلعنا كويسين.
0: طلعنا معقد. لا طلعنا معقد.
1: كان في نقاش بيني وبين أحد الزملاء يقول والله كنت أنضرب وشوف أنا يعني كان من ضدنا اللي ضد الفكرة هذه. يعني أنا ماني مع الضرب ولكن فكرة العقاب.
0: لو ما انضرب خويك كان وضعه أحسن الآن.
1: بالعكس ممتاز.
0: واو كان أحسن من ممتاز. كان أحسن من ممتاز. عمر الضرب ما كان صح. عمر الإهانة الجسدية والنفسية ما كانت صح
1: دكتور. ولكن أيضا العقاب فكرة العقاب يعني اللي قاعد يصير اليوم أنه لا تعاقبه
0: صح
1: أو لا تقولوا له أو خلوه
0: لا
1: أو
0: لا تخلوه لا لازم خلوه يتعاقب
1: يعني حتى أوقات فيه يكون تجاوزات يقول لك لا والله أنا ما ودي أنه يتعقد
0: أو لا لا لا ما حيتعقد. العقاب لا يعقد. الإهانة التي في فرق بين العقاب أو العاقبة أي ما يترتب على المشكلة وفي فرق ما بين الإهانة. إحنا ضد الإهانة ولسنا ضد العقاب. القرآن فيه 1000 آية نار و1000 آية جنة. أبدا بالعكس العقاب لازم يكون موجود، بس في فرق ما بين عاقب السلوك ولا عاقب الشخص. في فرق ما بين أسكر عليه بالغرفة وأحكي معه بلهجة حادة وما بين بهذله قدام أصحابه. في فرق ما بين أقعد أنا وياه عشان أعلمه كيف يحل مشكلته وما بين أحاول أختار أصعب منطقة وأبهدله فيها وهينه وبهدل كرامته. وهنا شفت احنا عشان انا وياك نعرف نضبط الميزان.
1: حلو.
0: لست ضد العقوبه، لازم يكون في عقوبه ولازم يعرف الولد انه غلط بس. لازم ولكن لازم الولد لا يهان ولا يتبهدل ولا تنقل قيمته ولا كرامته.
1: حلو.
0: لانه قليل كرامته وقيمته ما راح يربيه بس.
1: طيب وبالمقابل ايش اللي قاعد يصير اليوم او اللي لاحظته مثلا من المفاهيم الخاطئه عن التربيه الحديثه؟
0: ايش طبعا هي احنا وين مشكلتنا انه احنا عم نحافظ مفاهيم يعني الذي يتصدر المشهد التربوي بعض الفضلاء والكرام.
1: يعني هل ترى اليوم مثلا التدليل زائد تحت؟
0: انا لا ارى التدليل زائد. انا ارى انه الاب والام استقالوا من التربيه وحطها براس ايش، وحطها براس التربيه الحديثه او جيل الجيل زد او جيل السوشيال ميديا. لا انت ما تمون على الموبايل مع ابنك، انت ما تمون، ما تقول والله هذا الجيل ما يرد. انت ما تمون عليه. انت ممنسق مع زوجتك في تربية اولادك لانكم انتم ممنسقين مع بعض. هذا لا علاقة له بابنك ولا له علاقة بالجيل. واضح؟ اذا انا اليوم ليست مشكلتي بالتربية الحديثة، انا مشكلتي في تناول الناس لهذه المفاهيم. بالعكس الابن لازم يتعرض لصعوبات ولازم يتعرض للحياة ولازم يتعلم كيف يحل مشاكله، ولازم لما يجيك عنده مشكلة تقوله كيف بدك تحلها. ولازم يتعاقب، ولازم لما يخرب لعبة أخوه تأخذ من مصروفه وتشتري لأخوه لعبة. لازم يتعلموا يجاوب، ولازم تعرفوا يحطوا حدود للناس. لازم تماما. ولكن لازم منهينه ولا تبهدله ولا تكسر شوكته. هذا الفرق. أنا ضد الإهانة مع العقاب، ضد الضرب ومع وضع الحدود للأبناء.
1: في شلون
0: هي تعلمه تتفق أول إشي وأهم إشي، إذا ما نسق الرجل مع المرأة في تربية الأبناء لا قيمة لذلك.
1: ولكن بالمقابل كمان الدلال المفرط وعدم وضع الحدود.
0: استنى شوي، بدي أخذ دلال. إذا عاطفي خله مفرط، يعني إذا تدلل بناتك زيادة عن اللزوم شكرا لك، أرجوك دللهن زيادة عن اللزوم. دلال إيش؟ عاطفي. شو يعني عاطفي؟ شو الفرق؟ عندنا دلال عاطفي وعندي دلال مادي. قلل المادي وارفع نسبة العاطفة. أحضان، بوس، تحسيس على شعرها، خذها بحضنك، العب معها، العب بشعراتها.

0: حسس على كتفها أبوها أو أمها. هذا كله رصيد عاطفي يخليها تواجه أي أزمة لما يصير عمرها 70 سنة، لأنه هذا خزان هي تأخذ منه لما تلف عليها الدنيا وتميل عليها الحياة.
1: جميل.
0: أي والله
1: جميل.
0: بس انتبه، دلال إيش؟ عاطفي
1: مش مادي.
0: المادي ليش؟ ينقلك لكاش إن كاش أوت، ينقلك لبطاقة فيزا.
1: خطر الدلالة المادي
0: كله كوارث. لأنك تنتقل من أب روح وحياة لواحد يعطيني وأعطيه دكان.
1: بس في ناس يقول لك أنا أضعف إذا ولدي أو بنتي طلبوني.
0: كم مرة تضعف؟ مرة مرتين حاضر. بس معقول أنت طول نهارك ضعيف؟ لأنك عارف حالك مقصر، فأنت تعوض العطف.
1: يعني الشخص اللي يضعف أمام الطلبات المادية
0: دائما
1: دائما،
0: أيوة
1: هذا شخص مقصر
0: دائما. انتبه، 50 خط تحت دائما. اللي دائما يجيب ودائما يعطي ودائما يساوي ودائما دائما يدوب جيبته، هذا ضعيف. بس اللي اللي اللي اللي لما بنته تعاقبه تقوله ما في حضن اليوم. ليش؟ ليه قالت له ما في حضن اليوم؟ لأنها تعرف إنه علاقتها في قائمة على إيش؟
1: عاطفة.
0: يا سلام عليك. فنيالك إذا أولادك عاقبوك بهاي الطريقة، يعني لما بنتك تزعل منك تقولك ما بدي أحضنك اليوم، نيالك. نيالك. أول تزعل منك تقولك لا تعطيني فلوس. شفت الفرق؟ بالله بالله بالله طلع الفرق. شخصين عندهم ولدين أو بنتين. الأول بنته عاقبته، شو قالت له؟ ما في حضن اليوم ولا بوس. والثاني بنته أو ابنه عاقبه، قالوا ما بدي أخذ منك مصاري اليوم. شو الفرق؟
1: هنا عاطفة وهنا
0: يا سلام. شوف الفرق. أيوة. ما أحلى، ما أجمل. وهذا هذا العقاب دليل على أنه باني عندهم رصيد عاطفي.
1: رصيد عاطفي.
0: نعم. جدا. شفت المبالغة. شوف يا حبيبي، شوف المبالغة في العواطف والأحضان والبوس وتحسيس على الشعر ويضحك معها وينكت عليها. يا شوف، مع ابنك نفس الاشي ترى، الذكر والأنثى نفس بعض. لكن البنت زيدهن شوية ترى يثمر فيهن والله الدلال.
1: أيه.
0: الدلال الزائد. انتبه انتبه،
1: الدلال الزائد العاطفي للبنات.
0: يا سلام لعيونك. أي أيوة والله.
1: طيب ختاما. نعم. أنا ودي يعني أوضح نقطة.
0: شو ختاما؟ تونا بلشنا.
1: لا خلاص
0: والله
1: ما بقي وقت.
0: والله يا الجلال يعني يا الجلسة معك.
1: الله يخليك.
0: يا الله ملذها. يا الله ملذها. أيوة حبيبي
1: وشرفتنا. طيب أهمية أنه اختيار الأخصائي المناسب. أنا كيف اليوم أعرف أنه أنا فعلا استفدت استفدت من هذا الأخصائي، أو فعلا يعني لازم انا اغير او اروح اختار مستشار اخر يساعدني في علاقاتي او في الجانب الاسري؟
0: اذا كان هذا الشخص يعزلك عن محيطك فهو نصاب او فاشل او كارثه. شو يعني؟ هذا الذي ينادي بعزلتك عن الناس.
1: شلون
0: هذا؟ يعني انك اترك اهلك، اترك اخوانك، اترك خواتك، اترك ابوك، اترك امك، اترك وقعد لحالك عشان تتعالج. مصيبة.
1: حتى لو كنت متأذي.
0: لا وانا قضي طلع على شو قلت لك. اللي يطلب بشكل عام، شوف اعظم.
1: لا معلش هذه النقطة وضحها.
0: بس خلنا نوضح. اعظم انواع العلاج الدعم الاسري والعائلي.
1: يا سلام
0: يا سلام. انا اقوم ب10%، ركب عليهم 80 منهم، كم صارا؟ 90.
1: 90.
0: لما يكون في حواليك ظهر وكتف وحزام، هذولا الكلمة اللي أنا أقولها إذا لقيتهم حواليك يطبقوها، أنت عملت نقلة نوعية في العلاج النفسي. نقلة نوعية. يعني إذا أنا مشيتك خطوتين أنت تقفز بوجود الدعم الأسري.
1: طيب يعني هذا من ضمن النقاط.
0: واحد. اثنين، الذي يخلط الشخصي بالعام، يضل يحكي لك عن قصته. هذا اللي يضل مستحيل تستفيد. أول، يتفه مشاعرك. بس انتبه، يتفه مشاعرك مو من باب اني فرجيك انك انت مكبر الموضوع، لا، يتفه مشاعرك انه شو هالمشكلة يا زلمة. شفت الفرق؟ يعني في واحد يشتغل على انه يجعل لك المشاعر في حجمها الحقيقي عشان يفكرك، لانه في ناس دراما يجون دراما. ماشي،
1: دور الضحايا.
0: احسنت. ولكن انا لا اريدك بدور الضحية ولا اريدك دراما، انا بدي اياك توزن مشاعرك. لكن الذي يستتفه هاي المشاعر ويتعامل معها بلا قيمه، لا، هاي مشكله كبيره عند المعالج الاسري. هاي القضيه الثانيه. القضيه الثالثه، الذي لا يسمع التفاصيل.

0: هذا اللي تحكي له كلمتين يقول لك فهمت عليك، كارثة. لا، هذا اللي ما عنده صبر يصغي ويسمع جلسة وجلستين، يصغي ويحلل المفردات ويدخل جواتها ويعطي واجبات في العمل انك تشتغل وترجع لي، لا هذا لن تستفيد.
1: نعم. طيب لو خصصناها بعجالة،
0: ايش
1: النقاط اللي ذكرتها؟ النقطة الأولى،
0: النقطة الأولى الذي يبعدك عن الدعم الأسري والعائلي.
1: حلو.
0: تماما. النقطة الثانية الذي يخلط الشخص بالعام، يحكي بس عن بطولاته. والثالثة الذي يتفه المشاعر، يعني يتعامل مع مشاعرك شو هاد؟ لا، يضغطها ويضعها في حجمها الحقيقي ولكن لا يتفهها ويتعامل معها أهلا لا شيء. دير بالك. طبعا وفي نقاط كثيرة بس احنا هذول الثلاثة مركزيات،
1: هي
0: وهناك الكثير من الكلام الذي يجب أن يقال.
1: نعم. والحديث معك لا يمل
0: حبيبي معك
1: خليل، ولكن وصلنا لختام هذه الحلقة.
0: نعم.
1: كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور خليل الزيودي، مستشار في العلاقات الأسرية والتربوية. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد من برنامج ليالي العربية. في أمان الله.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
6: من هنا يأتيكم الخبر.
7: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أنا كفيلة الكاميرا خلص.
6: والخبر وأكثر.

أغلبها للتطورات بشأن اقتراب الاتفاق بين أمريكا وإيران. وفي العناوين: ترامب يرجح توقيع الاتفاق مع إيران يوم الأحد أو الاثنين، ويؤكد اعتذار طهران سرا عن نشر معلومات كاذبة. وزير خارجية إيران يؤكد أن مذكرة التفاهم أقرب من أي وقت مضى، ويتهم إسرائيل بمحاولة عرقلة الاتفاق. باكستان تعلن

0: الليلة. مصادر العربية تؤكد جاهزية أمريكا وإيران لتوقيع الاتفاق، وجنيف السويسرية هي المكان المرجح. مسؤول أمريكي يؤكد أنه سيتم تخفيف العقوبات على إيران، لكن بناء على مدى امتثالها للاتفاق.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفارق، هناك من يصنع الفارق، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية فم في اليوتيوب وفي منصة إكس، في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، واستثنائية مع مونديال 2026 اللي بنكون معه طيلة المونديال، وكل يوم بحول الله معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، ثاني أيام المونديال، افتتاح جديد، لم نعتد أن نشوف افتتاحين يعني في المونديال وانتظر الثالث.
5: أول شيء مساء الخير سالم، تحية لك وتحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر أثير العربية FM أو البث المباشر على يوتيوب وإكس والعربية نت وجميع منصات العربية FM. لكن سالم فعلا يعني بدأنا حرفيا بكأس العالم، يعني كنا بدأنا من الأسبوع الماضي في البرنامج والعودة لكأس العالم، لكن الآن فعلا عشنا مباراة افتتاح رائعة وأجواء افتتاحية رائعة، أيضا عشنا سهرة صباحية. يعني أنا بالأمس حضرت، مثلا أنا شخصيا تابعت مباراة كوريا الجنوبية اللي بالأمس قدمت مستوى رائع جدا وتمكنت من الفوز الأول لها في هذه النسخة وعلى منتخب أوروبي. يعني نشوف المنتخب الكوري الجنوبي قدم يعني الصورة الآسيوية الجميلة، سنتحدث عن هذا. اليوم شفنا أيضا افتتاح ثاني وأغاني مرة ثانية وأجواء حلوة يعني في كأس العالم، ثم بعد ذلك الشوط الأول اللي شفنا فيه البوسنة المنتخب اللي أقصى إيطاليا وجاء إلى هذه المجموعة يفوز حتى الآن في الشوط الأول على صاحب الأرض. يعني كأس العالم انطلقت فعليا والأجواء الحلوة لسه جاية في الأيام القادمة بمشاركة العرب إن شاء الله.
4: وكوريا قد يكون الحصان الأسود في المونديال نظرا لكثرة مشاركته وخبرته، وبالرقم صراحة فاجأني أنه الفوز السابع على منتخب أوروبي، وشفناه كيف سبق أنه فاز على إسبانيا والبرتغال وعديد المنتخبات الكبيرة اللي كانت مفاجأة. يعني كل مونديال نقول كوريا مفاجأة، فخلاص المونديال هذا
5: ما تسأل. تعرف أنه كوريا تأهلت إلى كأس العالم
4: 12 مرة
5: منذ عام 1972 على او 78، ماني متاكد من الرقم لكن الان اتاكد انه الاربع دول اللي ما غابت عن كاس العالم، البرازيل والارجنتين المانيا وايضا كوريا الجنوبيه، الفريق اللي ما يغيب دائما حاضر. منتخبات اوروبيه كبرى تغيب عن كاس العالم وكوريا الجنوبيه لا تغيب، ويعني وحتى يوم من الأيام ما ننسى يعني كان هو رابع العالم عندما استضاف كأس العالم 2002. سنتحدث أكثر عن المنتخب الكوري وعن حظوظه في هذه البطولة،
4: ونتحدث أيضا عن كونيونيس، جوليان كونيونيس اللي كانت اللقطة
5: قدم مستوى رائع صراحة،
4: اللقطة الأهم، الكل كان ينتظر الاحتفال والفرح.

0: صح، وكان هو يعني بصراحة قص شريط الأهداف ليلة البارحة، والكل يبحث عن كونيونس، من هذا اللاعب، لاعب نادي القادسية وهداف الدوري السعودي، أخذ عن جدارة واستحقاق على كريستيانو رونالدو وإيفان توري ب 33 هدف. عديد المحاور، كل كأس عالم نأخذها مع ضيوفنا. نرحب معنا من ينبع البحر بالمحلل الفني محمد البريكي. مساء الخير محمد.
1: مساء النور أخوي سالم، ومساء النور أخوي أحمد والعزيز صلاح، وكل مونديال وانتم طيبين.
2: وانت حلو طيب حلو. وايضا معنا من
0: المدينة
2: صلاح تنبكتي. مساء الخير كابتن صلاح.
3: مرحبا، اهلا وسهلا. ماني متعود على الاسم هذا لكن حياكم الله.
2: احنا انت معروف بالجوكر، لكن يعني من الافضل نعرف بالاسم.
3: انتم كسرتوا لي موضوع له 16 سنة على الاقل تقريبا، لكن اليوم خلاص الناس عرفت اسمي. أيوة. وانا سعيد جدا بالتواجد معاكم.
2: ونعم ونعم
3: ايضا لطالع من يمه.
2: ونعم حياك الله ونورتنا بظهورك معنا، وإن شاء الله تكون العربية FM بيتك ومكانك. طبعا محمد البريكي من أصحاب المكان، يعني معنا من زمان ويتحملنا دائما. احنا نزعجه في موضوع الظهور معنا أحيانا بشكل مفاجئ، لكن هو يعني أرجع أقول هو من أصحاب المكان هنا معنا في العربية FM. لكن أودي أبدأ معاكم،
3: بس حاب أمسي بالخير على حبيبنا محمد البريكي عشان ما ننسى برضه.
2: حياك الله. ابدا معاكم، كيف شفتوا موضوع هذا، حفل الافتتاح مره وحفل الافتتاح مره ثانيه ولسه في حفل الافتتاح مره ثالثه؟ ما كنا متعودين على هذا الشيء، يعني حتى لما كان كوريا الجنوبيه واليابان، المباراه الاولى كانت على ما اذكر كانت في كوريا الجنوبيه، ما كان في مباراه ثانيه في اليابان فيها حفل افتتاح يعني. فابدا معاك محمد، كيف شفت هذا الامر يعني في البدايه؟
1: لا اعتقد الموضوع منطلق من ممكن أقول لك نواحي سياسية شوي، لأنه أنت عارف في عدم وفاق بين كندا وأمريكا في عدة ملفات، أيضا المكسيك وأمريكا فيها عدم اتفاق. فأعتقد أنه في كوريا واليابان كان في اتفاق بين اليابان وكوريا على المسألة هذه، أنه خلاص مقسمينها بشكل أو بآخر. لكن واضح جدا أنه كندا والمكسيك وكوريا، أو عفوا والمكسيك، ما كان عندهم اتفاق. فأعتقد أنه لذلك شفنا الثلاث، أو راح نشوف الثلاث افتتاحات.
2: نعم.
0: نروح مع صلاح ونشوف رأيه. صلاح، احنا شفنا افتتاحين، افتتاح في المكسيك وافتتاح في كندا، وننتظر افتتاح في الولايات المتحدة الأمريكية. بس انت وش كنت تفضل، اللي في المكسيك ولا اللي في كندا؟
3: ولا واحد باختصار شديد. الافتتاح ما كان في غير أسطورة الافتتاحات شاكيرا، غيره ما كان، مع كامل احترامي. مقارنة لما انت روح تاخذ المونديال السابق في قطر تشوف فروقات شاسعة وواضحة، يعني تتكلم على دول المفروض احنا نعتقد انهم متقدمين في هذا الجانب، لكن لما تحطهم في مقارنة مع قطر تكسبهم 10-0. فما شفت شيء غير شاكيرا، بس ما شفت شيء ثاني. انا ما استمتعت بحاجة.
0: انت ممكن مركز مع شاكيرا ولا
2: لا؟ لا والله انا صراحة انا بعتفق مع صلاح 100%، لانه حتى موضوع انه دائما حفل الافتتاح يوجه رسائل، يعني نشوف مثلا ارث البلد، يعني شفنا قطر قدمت اللغه العربيه، قدمت ارث الخليج العربي، ارث المنطقه العربيه بشكل عام، حضاره كبيره مثل الحضاره المكسيكيه. ما شفت انا امس شيء من الحضاره المكسيكيه في الحفل، يعني اذا الشيء كان بسيط جدا لا يذكر. يعني حتى اليوم كندا، عرفني انت كندا ايش يعني كندا؟ أنا شفت أغاني من بداية الحفل حتى نهاية الحفل. السلام عليكم.
0: بصراحة أنا الاختلاف اللي شاهدته، وبإمكان الزملاء يتشاركونا في هذا الحوار، الاختلاف اللي شاهدته في المدرجات، يعني أنت شفت الجماهير المكسيكية كيف حتى وهي ترمي القبعات يعني قبل انطلاق المباراة، الروح اللي موجودة اللي انعكست على كل متابع رياضي، وانت قاعد تشوف تحس جماهير تحب كرة قدم، عكس نحن نشوف في كندا تحس انهم يعني ظاهر حاضرين يعني حفل تخرج مدرسي ولا شيء كذا، ما تحس انه مباراة
2: محترمين زيادة
0: كاس عالم بصراحة.
3: الثقافة في الكورة لما تتكلم عن المكسيك عريقين جدا في هذا الجانب، لكن لما تروح لأمريكا وكندا يعتبروا مش شيء كبير من ناحية الكورة واهتمام في الكورة، فهم قاعدين يتعلموا هذا الجانب وتطوروا فيه. لكن انا اتفق معاك، اذا نتكلم على المدرج المكسيكي، النهائي يكون هناك، انا اعتقد حيكون شيء مختلف تماما، وحيكون تجربه عظيمه. اعتقد هذا المونديال الثالث اللي تلعب في المكسيك، لكن زي ما اقول لك من ناحيه افتتاح انا ما شفت شيء، ما فهمت شيء، ما شفت فكره. ارجع مره، خلوني اضطر اني ارجع ثاني مره لافتتاح قطر، شفت فروقات. اذا في حاجه قلت لك توقف عند الاسطوره شاكيرا، غير كذا ما في شيء.
2: محمد، في عندك موضوع المقارنة هذا عادل انه اصلا يصير مقارنات، ولا اصلا كل بلد ولها طريقة؟

0: ثقتها يعني.
1: لا، قبل المقارنات، بس اليوم طلع في خبر يقول لك في احتمال انه هذه اللي سوت اصلا حفل ما هي شاكيرا، فشبيهه،
0: هذا موضوع ثاني
1: فممكن
0: والله.
1: نتناقش انا واحمد.
0: سالم كان يقول لي هذه والله طلعت مو شاكيرا، هذه شبيهة شاكيرا. قلت والله هذا
1: فممكن الموضوع يكون محبط لاقصى درجه يعني، بعيدا عن
0: في الايام هذه كل شيء وارد والله.
1: يعني احنا طلعنا من ازمه الاي اي، استنسخوا لنا نفس يعني
0: لا لا، بس
1: الايقونه
0: اتوقع
1: في
0: هي
1: كاس
0: شاكيرا
1: العالم. لا،
0: يعني
1: ما
0: اتوقع.
1: يعني على اللي شفته
0: تعرف الاخبار هذه احيانا فقط لل
1: يعني لجذب الانتباه،
0: بس الرقصة
1: لكن
0: رقصة
1: اعتقد
0: شاكيرا يا اخي.
1: لكن اعتقد انه احقاقا للحق يعني، بعيدا عن المونديال كونه في امريكا ولا ايا كان، المقارنه مع مونديال قطر صعبه على اي دوله. قطر اعتقد انه رفعت المعايير بشكل كبير، واستفادت اصلا من صغر حجم الدوله.
0: صح،
1: صعب انك تتكلم انه والله في مسافات مقطوعه اقل من قطر. قطر استفادت من هذا الموضوع بشكل كبير، ما يطري في بالك اي دوله ممكن تعمل هذا الشيء على الاقل في الوقت الحالي. فبالتالي قطر استفادت كل الاستفاده من هذا الامر، حتى لوجستيا يعني. ممكن البارحه عماد تكلم عن، بحكم انه يعرف يعني خبير في الام بي اي وعنده
0: صحيح.
1: خلفيه كبيره عن الفعاليات في امريكا، تكلم عن انه المساله اصلا في امريكا الموضوع دائما صعب من الناحيه اللوجستيه، من ناحيه المعايير الامنيه وغيرها. فاعتقد انه هذا الامر واضح جدا يعني. شفنا حتى اليوم نزل خبر انه توماس بارتي بالمناسبه ما حيشارك، رغم انه كان في يعني المباريات في كندا، ما حيشارك بحكم انه
0: عليه
1: عليه
0: تهم.
1: حكم قضائي بالضبط، او تهم بمعنى صح. فيعني مقارنه مع قطر اعتقد انها ظالمه لاي دوله ثانيه ايا كانت هذه الدوله. الى الان يعني الامور ماشيه بشكل جيد يعني، من ناحيه المباريات ماشيه بشكل جيد، ما شفنا الى الان اي امور خارجه. وارد جدا نشوفها في امريكا، انه تعرف امريكا نوعا ما اكثر صرامه امنيا من كندا والمكسيك، لكن حتى الان اذا كان في مقارنه انا ضدها، لانه راح تكون ظالمه جدا.
0: صح،
1: قطر اعتقد ان رفعت المعايير واستفادت بشكل كبير من حجمها، استفادت بشكل كبير من اصلا المنطقه اللي حواليها يعني
0: ان شاء الله المقارنة،
1: الخليج.
0: المقارنة حتكون عادلة ان شاء الله في 2034 عندما تستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم، لأنه في دولة
1: أكيد
0: واحدة وعدد كبير من المنتخبات، حنشوف هذه الأجواء، لأن الشعب السعودي أصلا هو يحب كرة القدم، فهذا حيفرق كثير يعني في موضوع الاستضافة يعني.
1: فعلا. وحتى أعتقد أنه في كان أصلا يعني قبل فترة تقريبا 3 أو 4 شهور، كان في أصلا في كلام أنه حدثت بعض الاجتماعات بين المسؤولين القطريين والسعوديين من ناحية الاستفادة من الخبرات القطرية في استضافة المونديال.
0: يا
1: وأعتقد
0: سلام،
1: أن هذا أمر إيجابي
0: أكيد
1: إيجابي بإذن الله، راح ينعكس في المونديال القادم
0: بإذن
1: بإذن
0: الله
1: الله
0: تعالى.
1: بإذن الله. وأيضا 2030 ينتظر المغرب البلد العربي
0: يعني المغرب
1: استضافة.
0: مع إسبانيا والبرتغال حلوة، لكن 3 دول أنا هذه والله يعني صراحة في عندها مشاكل، يعني أنت تحجز فنادق هنا وهنا وتنقلات، بينما ممكن أنت في مكان واحد يعني تعيش الأجواء كلها في مكان واحد، ما يحتاج تسافر
1: أعتقد
0: أكثر
1: الفيفا
0: مرة.
1: بعد المشكلات اللي الآن يعني حصلت في كأس العالم 2026 بيسعى لحل بيكون ل 2030.
0: بس تعرف
1: نتمنى
0: سالم
1: ذلك.
0: إنه في كأس العالم 2030 راح تلعب المباريات الافتتاحية، في أخبار تقول إنه راح تلعب المباريات الافتتاحية في قارة أمريكا الجنوبية في الأوروغواي، يعني تخيل حيلعبوا المباراة الافتتاحية في الأوروغواي، لأنه مرور 100 عام على المباراة الافتتاحية اللي كانت لأول كأس عالم عام 1930. فتلعب يعني تخيل انت مباراة افتتاحية في اوروغواي، بعدين تلعب مباراة هنا. حتى اليوم اسبانيا والبرتغال والمغرب ما اتفقوا على اي ملعب سيكون النهائي، في خلافات، المغاربة يريدون المباراة في ملعب محمد السادس، اسبانيا يريدونه حتى في سانتياغو برنابيو، والبعض يريده في الكامب نو الجديد، ما في اي صراحة يعني اي اتفاق. لذلك
1: بس نطمئن الجماهير واللي يسمع لنا الان انه باقي 4 سنوات.
0: اي بدري بدري ان شاء الله نكون هناك
1: سنوات.
0: كلياتنا نحضر المونديال كلياتنا مع بعض
1: باذن الله،
0: نكون موجودين في قلب الحدث
1: باذن الله. احنا خلصنا تقريبا من محور
0: انا
1: التنظيم
0: بس
1: والافتتاح.
0: بدي اسال صلاح على موضوع، ايش رايك في المشاكل اللي جالسه تصير صلاح في موضوع التنظيم، موضوع التاشيرات اللي دخول، يعني شفنا اللي صار مع الحكم الصومالي، او حتى القضيه اللي المصور العراقي، موضوع حتى الموضوع نشوف يوم نسمع خبر تماسيح في مدري وين في معسكر مدري مين، اطلاق نار، انت ايش رايك في الجلسه تصير هذا كله؟ يعني كان متوقع ولا تفاجأنا احنا؟
2: والله لا، احنا كرياضيين كناس لها علاقه بكره القدم تفاجأنا. شوف كل دوله عندها خدماتها وامورها، ما نبغى نروح نبحر بعيد في هذا

0: الجانب، لكن ككره قدم السلوك غير معتاد، انه التفتيش اللي قاعدين نشوفه حسب ما سمعنا الحكم عمر عبد القادر الحكم الصومالي اللي طبعا نبعث له تحيه، انه سمعت انه حسب اللي قريته انه 11 ساعه تحقيقات وبعدين منعوا من الدخول. شفت ايضا البعثه حقت السنغال طريقه التفتيش كانت غريبه، حتى مدربهم يطالع بشكل مختلف تماما، تكرموا كلاب يعني شيء مش متعودين فيه لعيبة كرة القدم أو الرياضيين إنهم يروحوا على بلد فيها كرة قدم، يصير معاهم اللي صار هذا في أمريكا، أمور غريبة جدا. الموضوع التمساح اللي ظهر إنه قريب من معسكر البرتغال أمر أيضا فيه توتر، فأنا أشوف إنه الشدة والصرامة زيادة عن اللزوم مع رياضيين، مع لعيبة كرة قدم، مع منتخبات. أنا أشوف وفود كبيرة بتحضر عشان كأس العالم، ما بيجوكم عشان أي شيء ثاني. أنا أشوف الموضوع غير جيد. انا اعتقد انا ما بعرف يعني، بعيد عن نظام البلد وسيستمهم وطريقتهم في التعامل مع الناس اللي تخش وتطلع البلد، هذا موضوع اخر، لكن اعتقد الامر له علاقه بعراقتهم في الكوره اللي هي ما هي كبيره. هم اصلا كره القدم هي يمكن لعبه ال40 يمكن عندهم يعني، ولا ال400 كمان، فمش مش حاجه يعني يعني ما بيتعاملوا معاها زي يعني مش زي المكسيك، عندهم ثقافه عريقه، يعرفوا ايش يعني جايين وفود عشان كاس عالم، فالامور تكون مهيئه مريحه في المطارات في كل مكان، ما بيصير المضايقه هذه من ناحيه التفتيش والامور هذه والامن اللي صعب جدا. انا بالنسبه لي الامر غير جيد.
1: شفنا اللي صار مع يعني، شفت التغريده اليوم للزميل نواف العقيل في يقول انه هو كان ماشي في الشارع ويصور اماكن عامه، وفجاء احد الاشخاص يعني شخص عام هو فكر انه شخص عادي، لكن هذا الشخص ظهر انه هو من موضوع من موظفي الهجره، وطلب منه اوراقه الثبوتيه ما يثبت التاشيره، فلما شوفوا البادج تبع الصحفيين تركوا واعطاه الجواز ومشي. فدليل انه يعني حتى انت دخلت لا ولسه وراك يعني، طيب اكيد انت حتشوف ناس يصوروا اماكن عامه وناس جايين من كل مكان حتى يغطوا الحدث يعني من كل اصقاع العالم.
2: الغلط
0: المفروض لو سمحت لي سالم، انه هم عارفين انه عندهم كاس عالم، فاعداد كبيره من الناس راح تدخل، فطبيعي جدا حتشوف ناس جنسيات مختلفه دماء مختلفه ما تعرفهم.
1: تعرف وين المشكله؟ المشكله هم ما يعرفون انه عندهم كاس عالم. يعني في احد استطلاعات الراي 66% من الامريكيين إما لا يعرفون بوجود كأس عالم أو غير مهتمين في وجود كأس عالم، يعني 66% تخيل.
0: حتى اللي وصلوا خبر مع الإعلام هو غير مهتم، لأنه
1: آخر همه صحيح
0: اللعبة هذه بالنسبة لهم مش مهمة، يعني مو شيء كبير بالنسبة لهم، عشان كذا بتشوف نوعا ما فوضى سميها اللي قاعد أشوفه.
2: والفيفا اللي بيحافظ على شعبية كرة القدم ويحافظ
3: تفضل عفوا محمد. بس في الفارق أيضا إلى الآن ما شفت طبعا الأمر هذا، لكن الفارق عن روسيا 2018 وقطر 2022 من ناحية الجماهيرية كان في بطاقة اسمها بطاقة المشجع،
1: صح،
3: مع الفيزا وتسهل دخولك للبلد وتسهل لك أمور كثير في البلد. ما شفناها في أمريكا ولا في كندا ولا في المكسيك على حد علمي يعني. فلذلك احنا نشوف الصعوبات اللي الواضحة من الجميع يعني. ممكن تتفهم إذا كان الأمر ما هو متعلق ببطولة، أنك كنت داخل مثل البلد تبي بشكل أو بآخر تكسر الفيزا يعني بمعنى أو بآخر، لكن أنت لما يكون عندك شيء يثبت أنك مشجع، سواء بطاقة مشجع أو فيزا مشجع
1: اللي كانت في قطر، هي كانت في قطر
3: روسيا أيضاً،
1: وأتوقع الآن في السعودية بدأوا العمل على شيء سيسمى أهلاً، هذه اللي حتكون بطاقة المشجع اللي تنقل المشجع إلى المملكة العربية السعودية، من الآن بدأ العمل عليه،
3: سهل الأمور كثير يعني. فأنت حالياً تتعامل على أنهم سياح، ما هم مشجعين كرة قدم، هذا أمر خاطئ. في فرق كبير بين السائح وبين مشجع كرة القدم. مشجع كرة القدم جاي لهدف واضح، يبغى يحضر مباريات منتخبه، لكن السائح ممكن يروح ويجي في أي مكان أو أي منطقة. فأعتقد أنه هذا خطأ أيضا تسبب في المشاكل اللي جالسين نشوفها.
2: بصراحة كان من الأجدى ومن الفيفا أنها يعني يضع استثناءات ويخاطب الدول المستضيفة، لأن الموافقة تأتي من الفيفا على الدول المستضيفة لكأس العالم لتسهيلات أو وضع يعني لاعبين كرة قدم وجماهير كرة قدم، هم ذاهبين اللي يحضروا يعني هذا العرس كل 4 سنوات، ويتم التعامل معهم بهكذا شكل وبهكذا طريقة. أي نعم، من كل دولة سيادتها ولكل دولة بروتوكول أمني خاص فيها، ولكن كأس العالم دائما يعني له مكانته الخاصة. نغلق هذا الملف ونعود لأرضية الملعب ونعود للكرة التي نحبها ونعود لافتتاح كأس العالم والمباراة اللي كانت بالليلة البارحة بين المكسيك وجنوب أفريقيا. أروح معك صلاح، ماذا يعني أن يكون هداف

0: الدوري السعودي يقص الشريط في مباراة يحضرها أكثر من 80,000 في افتتاح كأس العالم. جوليان كونيونيس تصدر العناوين ليلة البارحة.
1: والله شوف شيء كبير من أنه يكون لاعب موجود في الدوري السعودي وافتتح التسجيل في كأس العالم، هذا أمر كبير وشيء مهم جدا أنه أنت بتتطور بالنسبة للدوري حتى في استقطاباتك. الأمر أيضا لما نتكلم عن نادي القادسية، وأيضا نحيي إدارتهم اللي ما راحوا لفكرة الأسماء الفئة A والأمور هذه، رغم أنه عندهم المقدر أنهم يدفعوا 200 مليون يورو ويروحوا يجيبوا لاعب، لكن هم بحثوا عن الجودة، ما بحثوا عن الأسماء. لاعب يقدر يلعب مهاجم رئيسي كراس حربة، يقدر يلعب على الطرف اليسار، بطل في الضغط، في اللعب مع المجموعة بشكل عام، الكرة في قدامه بكرة بدون كرة، ذكي جدا، فتوج بهذا الهدف اللي راح يتسجل في التاريخ. أعتقد حتى القارة اللي هو موجود منها إنه أول مرة يسجل لاعب هدف في مباراة افتتاحية، فهذا شيء جيد له، شيء جيد لنادي القادسية، شيء جيد أيضا لقارته، وشيء جيد جدا أيضا للدوري السعودي إنه عندك هذه النخبة من اللعيبة اللي صاروا متواجدين في كأس العالم وبيأدوا هذا الأداء الكبير.
2: نعم محمد، أنت شفت اللي كونيونيس يعني التألق وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن أنا كل أول ما شفت الهدف صراحة تفكيري ذهب إلى القادسية. أولا كيف اختار كونيونيس اللقطة؟ يعني أول واحد شاف كونيونيس من هذه العين الثاقبة، يعني شفناه كيف من أول يوم في التوقع مع الفريق حتى الآن أداء عالي جدا. النقطة الثانية كيف استطاعوا تجديد العقد قبل كأس العالم؟ ترى اليوم لما تشوف لاعب يتألق في كأس العالم هذا يرتفع قيمته السوقية ويرتفع سعره وحتى يطلب بزيادة راتب، لكن الآن هم وقعوا معه قبل كأس العالم بأقل من شهر تقريبا جاء تجديد العقد. أنت كيف تشوف العمل اللي صاير في نادي القادسية؟
3: شوف أنا ممكن أتكلمت على القادسية كثير معكم، يعني أنا ممكن الجميع يعرف أني معجب بالعمل اللي يقوم في القادسية، لكن بالتحديد في نقطة كونيونيس اللي يعرفوا يعني من حسب اللي يعرفهم يعني في او مقربين من الفريق، يعني المساله ما هي متعلقه فقط بالجوانب الفنيه. في مركز كامل سكاوتنج للفريق يتعامل مع المساله، ما هي فقط من مساله فنيه ومتطلبات الفريق، لكن ايضا من الناحيه الذهنيه وقدره اللاعب على التاقلم وامكانيه اللاعب انه يتطور مستقبلا، كيف ممكن نهيئ له الأجواء المناسبة لتقديم أفضل أداء. شفنا ناتشو بالمناسبة جدد عقده، أيضا ناتشو القائد. فلو حتى نسأل تقريبا ناتشو قبل فترة عن الأجواء وكذا وتكلم بشكل إيجابي جدا، فمسألة أنه يكون عندك قطاع كامل مهتم باللاعبين من ناحية أنه أنا أجلب لاعب مناسب للفريق من الناحية الفنية، لكن أيضا ما أغفل الجوانب الذهنية، أنه بشكل أو بآخر إذا جبت لاعب، يعني خلينا نضرب على سبيل المثال لاعب أيضا من قارة أمريكا، نونيز بقدر كبير من الشهرة مع ليفربول، راح للهلال شوفنا الأداء اللي قام فيه، حتى يعني فاقد للثقة، يعني بعيدا عن الأداء الفني هو فاقد للثقة بشكل واضح، الأجواء غير مهيئة له بشكل كبير، وهو أصلا جاي من ليفربول وهو يعني محمل بعبء كبير من خيبات الأمل اللي صارت في ليفربول، وبالتالي أنت جالس تحمل اللاعب أكثر مما أو أكثر من قدرته. فأعتقد أنه الجانب هذا إحنا نغفله بشكل كبير. يعني أنا أتذكر في 2019 تقريبا وقت تحقيق النصر للدوري، كان أحمد البريكي اللي هو المدير التنفيذي للنصر وقتها أتكلم عن الموضوع هذا ترى بشكل كبير، لكن ما شفنا تعاملات كثيرة بهذه الناحية، أنه فكرة أنه أنا أجذب لاعب أو أجلب لاعب وأهيئ له ولأسرته أجواء مناسبة حتى يكون مرتاح. يعني في حتى من ضمن كلام احد البريك انه كان في شخص مسؤول عن النواحي الشخصيه لاسر اللاعبين، بحيث انه اللاعب خلاص يصب تركيزه كله على كره القدم. هذا امر اعتقد ان عندنا فيه مشاكل. اتمنى، ممكن هذه ثاني مره اقولها هنا، اتمنى انه القادسيه يكون المثال اللي تبني عليه الفرق السعوديه الأمور الإدارية والرياضية فيها، لأنه بكل أمانة إحنا في كثير من العشوائية حتى في الفرق الكبيرة، لكن القادسية جالس يقدم نموذج مثالي بكل أمانة.
2: صحيح،
0: بصراحة القادسية مثال يحتذى به، وفعلا هذه الإضافات من الأندية أنك يكون اللاعب مرتاح وأهله يعني تعطي قيمة كبيرة وتعطي للاعب إضافة في الملعب. أتذكر أيضا لاعب للهلال كان اسمه يونس علاوي، ذكر أنه في قبل تمارين الهلال كان يتصل عليهم واحد بس عشان الزحمة على الجسر المعلق، اللي بالرياض يسمعنا يعرف انه جسر معلق، يقول لهم لا تعالوا مع الخط هذا او تعالوا مع الطريق الفلاني لان في زحمة قبل التمارين. لك انت تتخيل احمد
2: عشان يوصل رايق، ما يوصل مزعوج من الزحمة.
0: انت احد يتصل عليك قبل
2: والله انا يقولوا تعال بسرعة بس

0: أروح معك صلاح على المباراة. لا زالت مباراة البوسنة وكندا بتقدم البوسنة بهدف مقابل لا شيء، وأنا ما أعتقد أن المباراة بتنتهي على ذات النتيجة دقيقة 64.
1: طبعا سالم مع كندا يا جماعة ضد البوسنة، أنا مع البوسنة ضد كندا.
0: لا لا هو توقع مو مع أو ضد
1: للمستمعين. يعني توقع.
0: أيوه توقع.
1: يعني أنت تتمنى يفوز مين؟
0: الصياغة أنت تقول سالم مع.
1: بس يعني كان توقع تفوز كندا.
0: لا لو على التمني أتمنى البوسنة أنها تفوز. شايف كيف في أخلاق في دي.
1: شوف كيف ينقذ نفسه على التوقع، ينقذ نفسه في اللحظة الأخيرة عشان أنا أتمنى هذا، بس الثاني توقعي يعني هو كسبان بالحالتين. كيف تغلب سالم؟ مستحيل.
0: أنا ودي أروح مع صلاح قبل الفاصل، إحنا بيكون عندنا فاصل على ونص، بنروح لصلاح بسؤال فنيا. صلاح، إلى الآن مباريات المكسيك جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية والتشيك، الآن البوسنة وكندا والدقيقة 66، كيف شفت المنتخبات فنيا في الظهور الأول من كأس العالم 2026؟
2: طيب بالنسبة للمكسيك وجنوب أفريقيا، المباراة على مستوى الفرجة، على مستوى المشاهدة ما كانت شيء كبير على المستوى الفني، ممكن ضغط افتتاح أو غيره، هذا الأمر وارد. اللي سأل المتوقع هو اللي حصل، إنه المكسيك تفوز. في فوارق جودة، فوارق خبرة، فوارق تمرس في البطولة، في ملعبهم، عرضهم بين جمهورهم، كانوا أفضل وتشوفهم كانوا حاضرين وجاهزين للمباراة أكثر من جنوب أفريقيا. حتى الهدف الأول الخطأ من ضغط، بعدين استلم الكرة كان يونس، وكانت في مشكلة واضحة عند جنوب أفريقيا، إنه أنا ما بعرف يعني هم بيستقبلوا اللعب، يحاولوا إنهم يدافعوا وبعد كذا بدفاع منخفض ويعملوا التحولات، يحاول إنهم يلعبوا على أخطاء خصمهم، لكن هذا الأمر ما شفته. الفريق تايه، ما تشعر إنه في فريق داخل أرضية الملعب في فكرة واحدة بيطبقها، أنا ما شفت هذا الأمر. فطبيعي اللي صار، إنه تفوز المكسيك امر طبيعي جدا. كان يونس سجل، شفنا كيف زي ما قلت لك الضغط اللي اللي اللي سواه في الهدف الاول، وحتى صار خطا من كره ثانيه بس ما عرفوا استغلوها المكسيك، وايضا اللاعب اللي كانت عنده مشكله وسجل الهدف الثاني من طريق كره عرضيه براسه. فالمنطق هو اللي انتصر في النهايه، انه المكسيك هي حتفوز واعتقد حتتصدر هذه المجموعه. كوريا وتشيك مباراه كبيره، لما تشوف منتخب اسيوي يحجم منتخب اوروبي، هذه اشياء يعني ما كنا نتوقعها لو نرجع وراء 20 سنة نتكلم في هذا الأمر، تقول لي صعب جدا إنه هذا ممكن الأمر يصير مع مرور الوقت. فعلا كوريا عملوا كل شيء في هذه المباراة، يعني لو ما فازوا أنا أشوف بصراحة يعني أمر سيء بالنسبة لهم. لعبوا مباراة كبيرة، خاصة من نتكلم على الشوط الثاني، انتشارهم كان أفضل بالرغم إنهم استقبلوا هدف وهم كانوا أفضل، والهدف جاء من كرة ثابتة من آوت، ما جاء من لعب مفتوح، لأنه تقريبا تشيك ما قدروا يمكن يخلقوا فرصة من لعب مفتوح. غير انه لما نتكلم على كوريا، من ناحيه الاستحواذ كانوا افضل، من ناحيه السيطره على الكوره كانوا افضل، انتشارهم في الملعب كان افضل، الخروج بالكوره، الاستلام والتسليم، فتح الملعب بالاطراف، اللعيبه اللي كانوا يسقطوا دائما خلف الخطوط او بين الخطوط كان فكره ممتازه جدا من مدربهم. ونتكلم ايضا عن اللاعب اللي هو رقم 6، طبعا اساميهم صعبه جدا، لاعب رقم 6 هذا شيء مو طبيعي. حتى انا بسال الشباب اليوم، اسالهم بقول لهم اللاعب هذا فين يلعب، عرفت انه يلعب في الدوري الهولندي. ابتدى المباراه كان يلعب في مناطق منخفضه، كان هو اللي مسؤول عن تصعيد الكوره، كان تقريبا في مركز 6، يعني بيلعب في مناطق منخفضه في الملعب. مع مرور الوقت ابتدى يرتفع للامام مركزيته، لدرجه انه صنع وسجل ومرر كثير من التمريرات المفتاحيه، شيء كبير اللي عمله كوريا في المباراه، واستمتعنا كثير بهذه المباراه. اخيرا الشوط الاول، كندا والبوسنه والهرسك، كان سريع وسيطرت ايضا كندا، عملوا كل شيء في المباراه ما عرفوا يسجلوا، ونفس الحكايه من كره ثابته البوسنه سجلوا. والظاهر اننا في هذه البطوله حنشوف مباريات حتنحسم من كره ثابته، ان كانت فاولات او كورنر او حتى اوتا.
1: نعم، انا ودي اسال محمد عن منتخب كوريا الجنوبيه وكيف تالق، لكن سنذهب الى فاصل محمد، وبعده سنتحدث عن كيف لمنتخب مثل ما ذكر صلاح، منتخب اسيوي يفرض هيمنته على منتخب أوروبي في كأس العالم، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا.
3: Man to man. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
5: إذا القدسية المفروض الأول،
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة،
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟

0: الصحفيين.
1: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
2: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
3: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: Man to man. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب وعبر البث الخاص على حساب العربية FM في منصة إكس. برنامجكم مان تو مان. فاصل قصير أحمد، ما طولنا فيه، احنا دائما مع مستمعين ومتابعين كرة القدم ما نطول،
1: جاهزين سريعين
0: دائما، يعني طول المونديال انت بتسمعنا على الساعة 11 بتسمع كرة قدم.
1: حتى اليوم يعني استثنائيا طلعنا فاصل، وبالعادة سالم يخلينا داعسين من اول دقيقة لاخر دقيقة بلا فاصل.
0: فاصل على مضض هذا.
1: لكن اليوم يعني كنا نتحدث قبل شوي وصلاح ذكر كلمة مهمة، ذكر ان المنتخب الكوري فرض هيمنته على المنتخب التشيكي وهو منتخب اوروبي. أنا ودي أسأل محمد بريكي المحلل الفني معانا في هذه الأثناء، محمد لماذا استطاع منتخب كوريا أن يفرض سيطرته وتحديدا في الشوط الثاني؟ منتخب كوريا اكتسح تشيكي اللي شاهد المباراة، يعني مستوى عالي جدا، فرص كثيرة، حتى في فرصة لسون أهدرها أمام المرمى، اللاعب هذا بيوم اللي يلعب في فاينورد اللي عمره 29 سنة سجل الهدف الأول صنع الهدف الثاني، فوارق كبيرة للمنتخب الكوري. لماذا منتخب كوريا استطاع أن يفرض سيطرته على المباراة؟
2: الإجابة على السؤال هذا أنا ما ممكن ما أتطرق للمباراة بقدر ما أتطرق أصلا للتاريخ كوريا مع في كرة القدم. يعني هذه نقطة أتمنى أنها أن نوصل لها بشكل أو بآخر. بالمناسبة كوريا على مدى تاريخها في كرة القدم مر عليها تقريبا فقط جنسيتين والثالثة في البداية، يعني أناتولي بيشوفيتش اللي هو المدرب الروسي والاتحاد السوفيتي تقريبا دربهم سنة واحدة فقط، من بعدها تأسست المدرسة أو أسس الكوريين أو استعانوا بالمدرسة الهولندية صح. بعد ذلك بين هولندا وثم تحول المدرسة البرتغالية، ولكن بشكل يعني الشكل الأكبر هو المدربين الوطنيين
1: المحلي صحيح.
2: بالضبط، وشفنا أصلا حتى كلينزمان لما درب المنتخب الكوري في فترة
1: بسيطة.
2: لاحظ الاتحاد الكوري انه ما هو قادر يتأقلم مع الاجواء وما هو قادر يكون المدرب المناسب واقلوه يعني في لحظه يعني. فاعتقد انه المساله متعلقه اصلا بالتاسيس الاتحاد الكوري وفكره الاتحاد الكوري في كره القدم. شفنا يعني لو نرجع اصلا لتاريخ كوريا في تاسيس الدوري المحلي بالاستعانه اصلا ببطولات المدارس وبطولات الجامعات، تاسيس او بناء مدرب كوري حقيقي على أرض الملعب. بالمناسبة المدرب الحالي لكوريا كان لاعب سابق في المنتخب في مونديال 90 و94 و2002
1: صحيح، يعني
2: فالرجل
1: وصل
2: عنده خلفية كبيرة صحيح. بالضبط، فالرجل عنده خلفية كاملة كلاعب. فأعتقد أن المسألة ما هي متعلقة والله في مباراة واحدة شفنا أداء ولا في حتى لو في بطولة مثلا، لكن أعتقد أن الأمر متعلق بالبنية الصحيحة اللي بنتها أو بناها الاتحاد الكوري للمنتخب.
1: وبالمناسبة ذهنيا
2: بالمناسبة يعني ترى الاتحاد الكوري جالس يمر بسلسلة فضائح

0: قانونية وسلسلة فضائح مالية، ورغم ذلك العمل مستمر. فهذه مسألة
1: عمل
0: مهمة جدا.
1: تراكمي.
0: بالضبط، أنت أي عمل تراكمي مبني على أمور صحيحة وسليمة، حتى لو تعرض لاهتزاز فهو راح يكون اهتزاز مؤقت فقط، لكن البنية الأساسية موجودة. فهذا الأمر اللي احنا محتاجين ننظر له بشكل كبير، لأنه أنت لو راجعت أصلا خلال العشرين سنة هذه اللي الأخيرة في المنتخب السعودي، أنا ممكن أطلع لك 15 مدرسة تدريبية دربت
1: صح.
0: في المنتخب السعودي بدون أي هوية واضحة. فالمسألة ما هي مسألة أنها مباراة واحدة فقط وتمكن منه. وبالمناسبة يعني حتى أيضا أمر آخر، العزيز سطام أيضا لفت نظرنا للنقطة بعد مباراة كوريا كانت أكثر من التشيك في كسب الثنائيات الهوائية والثنائيات الأرضية، وانت شايف الأطوال اللي
1: على الرغم من فوارق
0: عندهم.
1: البدنية. صحيح.
0: فالمسألة هنا أيضا ننظر لمسألة أنه الناس تتكلم أنه والله بنية اللاعب السعودي غير جيدة. لا، هي الفكرة ما هي بنية اللاعب
1: كيف
0: غير
1: يقف
0: جيدة،
1: ومتى
0: في
1: يقفز
0: تقنيات.
1: وأين يقفز،
0: بالضبط،
1: مية قصة يعني. صحيح.
0: في تقنيات واضحة للأمر هذا. بالمناسبة لو نلاحظ أصلا دائما المنتخب بداية الحياة أو بداية المسيرة، معظم اللاعبين الكوريين دائما تكون في ألمانيا أو في الأندية الألمانية. ليش؟ لأنه الأندية الألمانية أصلا بعيدة عن تأسيسها الصحيح، هي أيضا مرتبطة بفكرة الاتحاد الكوري في كرة القدم. أنا أبغى فريق يكون قادر أنه يضغط، قادر أنه يوقف بشكل صحيح داخل أرض الملعب، فبالتالي أنا أبغى أسس اللاعبين في ألمانيا من هذه الناحية. فكل الأمور مرتبطة في بعضها. إحنا للأسف حتى لو نظرنا لموضوع الاحتراف في السعودية، أنت في عشوائية كبيرة، عدا أنه أصلا اللاعبين ما يستمرون، عدا أصلا أنه أنت ما تفكر في المسألة الذهنية للاعبين. لأنه وجهة نظري الشخصية، أي فكرة للاحتراف تبتعد أو ما تفكر بشكل كبير في شخصية اللاعب السعودي في الاجتماعية وفي الناحية الاجتماعية للاعب السعودي، أعتقد أنها راح تكون فكرة غير جيدة على الإطلاق. لأنك بتعرض اللاعب أصلا في وقت مبكر أنه يرحل لبلد أو لدولة بعيدة عن ثقافته، وبالتالي أنت أصلا وقته طويل على ما يتأقلم عليه، وبالتالي بيشعر أصلا أنه ما هو قد المسؤولية. يعني احنا مبسوطين في سعود عبد الحميد، لان سعود عبد الحميد هو اللي اختار الامر هذا،
1: صحيح.
0: لكن بقيه اللاعبين
1: وقاتل عليه يا محمد يعني.
0: بالضبط، بقيه اللاعبين كانوا من ضمن برنامج. لكن يعني انت لو تفكر انت شخصيا، لو جاك عرض اصلا من برا كلاعب، لا انا ابغى في بلدي جنب اهلي افضل لي من اروح وابني، ما ادري هلا كم راح اطول، كم سنه راح اخذ.
1: ومحمد في نقطه مهمه، في نقطة مهمة، اللاعب الآن يعني لما يروح موضوع الابتعاث، يعني في نظر اللاعب السعودي انه انا لازم اروح دوري قوي. يعني اتذكر يوم راح سالم الدوسري وفهد مولد الله يعافيه ان شاء الله، ذهبوا الى الدوري الاسباني مع يحيى الشهري على ما اذكر يعني، او مثلا أن تذهب الى دوري قوي مثل الدوري البرتغالي او الدوري الايطالي، ليس بالضرورة. يعني نشوف مسيرة اللاعب هذا بيوم اللي امس صنع الفارق وكان افضل لاعب في المباراة، لاعب في روبن كازان في روسيا، لاعب في اولمبياكوس في اليونان، في النجم الأحمر في صربيا، ولاعب أيضا في فاينورد في هولندا. يعني أربع دول تعتبر صف ثاني أو حتى صف ثالث في عالم الكرة الأوروبية. فما هو عيب أنك تروح تلعب هناك، وراتب راح يكون أقل إحنا عارفين، لكن الموضوع كيف تتأسس وكيف تبني نفسك وكيف ذهنيا. يعني أنا أمس لفتني في المباراة يوم بعد ما دخل الهدف بالنسبة للمنتخب المنتخب التشيكي، كيف عاد المنتخب الكوري وكأن شيء لم يكن. يعني بعد ضربة البداية كأن المباراة لساتها 0-0، وعادوا مرة ثانية وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل.
2: كندا تسجل التعادل الآن على البوسنة والهرسك، وكأن توقعي سيحدث هذه الليلة.
0: أنا أعتقد يعني فقط في نقطة، يعني أنا أعتقد أنها أيضا المفترض أن يتم النظر لها، لأنه إحنا ما ننظر لشخصية اللاعب السعودي على الإطلاق، ولا ننظر المسألة الاجتماعية للشعب السعودي. إحنا ننظر لمسألة الاحتراف كأنها مسألة هدف بحد ذاته، وأنا أعتقد أن المسألة ما تأخذ بهذا الطريق. الاحتراف يكون مسار، لكن لابد أن نبني أصلاً احترافنا داخلياً. إحنا عندنا القدرة نبني أكاديميات على أعلى مستوى. يعني على سبيل المثال، ألمانيا وقت ما تعرضت للهزة في فترة من الفترات، إيش أول شيء سوته؟ أجبرت الأندية أن تسوي أكاديميات على أعلى مستوى، ولا ما راح تأخذ الرخصة اللي تأهلك أنك تلعب في الدوري الألماني. فليش إحنا ما نتبنى هذا الطريق، أنك تجبر الأندية اللي عندها أصلا مبالغ مالية عالية،
1: يكون مخصصات للفئات السنية، مخصصات كبيرة يعني،
0: تبني أكاديمية على أعلى مستوى تكون مرتبطة، وبعدين مع فكرة أنه يكون في

0: مركز عند في كل منطقه يكون يحتوي على
1: نعم
0: على كل هذه المواهب.
1: ممكن
0: فاعتقد انه مهم النظر للاحتراف الداخلي اكثر من الاحتراف الخارجي.
1: بلا شك
2: واضح.
1: ممكن ناخذ راي صلاح يعني في موضوع الاحتراف اللاعب السعودي ولا بالك سؤال ثاني؟
2: لا بالي اني اذكر بالنتيجه ان النتيجه لا زالت بالتعادل الايجابي في الدقيقه
1: لكن في فار ولا لا
2: 80 1-1 بين البوسنه وبين كندا المستضيف حيث ان كندا سجلت التعادل في هذه الاثناء. انتظر 10 دقائق مثيره لكن المباراه لم تكن مثيره بصراحه. نعود لذات موضوعنا صلاح. في كأس آسيا الأخير المنتخب السعودي وصل مع كوريا الجنوبية لركلات ترجيح. في كل يعني هذه الظروف وفي كل هذا النقاش وفي كل هذا الحديث نحن قبل كل بطولة نغير مدرب وفكر آخر وتخطيط آخر. لو كان هذا البرنامج ونحن يعني بذات الضيوف قبل 15 سنة أو 18 سنة أو 20 سنة كان نفس المواضيع تدار وناخذها ونتطرق لها. ليه احنا قاعدين نشوف الان كوريا واليابان يعملون عمل تراكمي واستراتيجي واحنا لازلنا نغير مدرب قبل كل بطوله وفكر مختلف ولا في رؤيه واضحه يعني على المدى البعيد؟
3: شوف هو باختصار شديد اذا كان عندك مشروع تقدر توصل وتنجح. انا عندي خطه واضحه وعندي مشروع وعندي هدف ابغى احققه بعد 10 15 20 30 سنه ايش ما كانت المده. هذا اللي موجود في اليابان، هذا اللي موجود في كوريا، هذا موجود في أكثر الدول اللي تطورت. أنت هنا ما عندك أي منهج لدرجة أنك حتى تيجي تشوف المدربين على أي أساس بيتم تعيينهم أو اختيارهم. أنت ما أنت عارف، تخرج من مدرسة مثلا مدرب يلعب بسلوب دفاعي، تروح للمدرب يبغى يهاجم شوي، تيجي للمدرب يبغى يستحوذ، ما أنت عارف. أنت تقريبا مر عليك حدود 60 مدرب في فترة المفروض ما يمر نص هذا العدد من المدربين. يعني المدربين المفروض يروحوا المنتخبات يقدر يعيش معاك من 6 إلى 8 مواسم على الأقل عشان يقدر يخرج شيء جيد. انت هذا الامر مش موجود عندك. هذا الموضوع انا اشوفه الان بعض الامور اللي نتكلم فيها في احتراف اللعيبه بيصير ضغط عليهم كبير، والمشكله مو في اللعيبه لانه اللاعب ما ياسس نفسه، اللاعب مش هو اللي بيشتغل على نفسه وهو صغير. بعدين الاحتراف ترى اخر شيء تفكر فيه الملعب المستطيل الاخضر هذا لما يكون فيه 11 ب11 وفي مدرب او عفوا حكم اخر شيء يفكر فيه. الاحتراف هو اسلوب حياه، سلوكك كيف تتعلم الاحتراف من صغرك. ما تجيني وانا عمري 25 تبدا تعلمني كيف احترف. انت تخيل في الدوري لاعب ياخذ جائزه افضل لاعب واعد في الموسم عمره قرابه 23 سنه. في اذا اللي قاعد يمشي الامور في في في في, في الكره السعوديه بشكل عام ما لهم علاقه بكره القدم مع كامل احترامي لهم. فانت ما عندك منهج، ما عندك خطه، ما عندك اي مشروع. لازم تتغير ويصير عندك رؤى واضحه، ومو في كل هزة في بطولة ما قدرت تحققها تغير كل مشاريعك وأفكارك وتطرد المدرب وتجيب مدرب ثاني وتغير اللعيبة وتجيب لعيبة غيرهم. المفروض لازم يكون عندك صبر. بالإضافة أنت الآن عندك أزمة كبيرة، لعيبتك دقائق لعبهم ما هي جيدة. كيف تنحل هذه المشكلة؟ لابد أنه الاتحاد السعودي يتدخل عشان يشوف كيف ممكن حل هذه المشكلة الآن. إن شاء الله الأمر هذا ما يحصل وبإذن الله يكون وضع المنتخب في كأس العالم جيد، بالرغم من أني أنا مش متفائل بهذا الأمر. لو لا سمح الله صارت نتائج كارثية سيتم إقالة هذا المدرب ويتم تعيين مدرب جديد وتبدأ تسمع أنه الآن خطتنا إيش؟ كأس آسيا القادمة 2027. طب أنت عمرك ما تغيرت من ناحية أفكارك في كل سنة عندك.
1: لا دونيس أتوقع حيكون هو مدرب المنتخب السعودي في كأس الخليج وكأس آسيا بغض النظر عن أي نتيجة حتى لو خسر بنتائج كبيرة.
3: هذا
1: يعني
3: هذا على الورق الكلام هذا
1: تتوقع يكون في إقالات؟
3: حبيبي مر عليك 60 مدرب أنت متعود اللي تسويه مسكنات الإبر هذه اللي هي كل ما صارت أزمة أطرد المدرب وبنبدأ نبحث عن مدرب اسم كبير عالمي.
2: نعم.
3: هذا الأمر ما يفيدك، لازم يكون عندك مشروع عندك صبر.
2: واضح. نتمنى أنه بصراحة والواضح أنه دونيس إن شاء الله بيكمل، لكن اللي صار في كأس آسيا السابق أنه رينارد اعتذر، يعني ما أقول رينارد اعتذر عن الإكمال مع المنتخب السعودي بعد ذلك ذهب إلى إلى إلى المنتخب الفرنسي للسيدات، فيعني كان لها تفاصيلها. ولكن إحنا العشم الآن مع دونيس ما شاهدناه في المباراة الودية، مدرب عارف للاعب السعودي في السعودي أكثر من 10 سنوات. إن شاء الله مقبلين على أيام نفرح فيها ونناقش الإيجابيات على المنتخب السعودي على اللاعب السعودي بصراحة. أحمد عندك تبغى نكمل في المحور هذا ولا
1: في عندي نقطة يعني بالحديث عن المنتخب السعودي؟ لا بالحديث عن المنتخب السعودي شفنا الخبر اللي جاء أمس في الزميل نايف ثقيل من معسكر المنتخب السعودي للعربية ذكر أن الحارس الأساسي سيكون محمد عويس. محمد فأسألك عن هذه النقطة، يعني محمد عويس انت شفته في المباريات الودية؟

0: ما اعرف اذا كنت متابع خلال الموسم دوري يلو ومتابع المباريات، لكن هل محمد عويسي هو الحارس المناسب ليكون حارس المنتخب السعودي المناسب لدونس؟ لان شفنا دونس وكانه بين قوسين كان مصر على نواف العقيدي، يعني خلال انه عارف انه مصاب ومع ذلك اصر انه يبقى نواف العقيدي، وشفنا تدرب في النهايه. انت من وجهه نظرك ايهم الانسب؟
1: لا هو لو من ناحيه الانسب فبالتاكيد العقيدي، لانه احنا اصلا شفنا في المباراه الثلاثه اللي لعبها المنتخب السعودي دائما محاوله البناء من الخلف، حتى الكرات الطويله تكون دائما صحيحه، يعني بيكون عنده الحارس قادر انه يلعب كرات طويله بشكل صحيح. لو رجعنا اصلا حتى احصائيا محمد العويس ترى هو اكثر تقريبا او ثاني او ثالث اكثر حارس مرمى في الدوريين الاثنين، يعني الدوري روشن والدوري يلو، لعبا للكرات الطويله، لكن اذا جينا لدقتها فهي تقريبا اقل من 66% 65%. فالمقابل العقيدي نعم منخفض العدد، لكن الدقه عاليه تقريبا 74%، فرق واضح. فهذا اللي يبحث عنه دونيس، انه دائما يكون الخروج بالكره بشكل صحيح. فاعتقد انه من ناحيه اذا كان الامر متعلق بالبناء او متعلق بالحراسه، يعني بالخروج بالكره، فبالتاكيد العقيدي هو الافضل. لكن اعتقد انه العويس ممكن يمنحك ايضا نوعا ما خبره في التصديات، ممكن يفيدك بشكل كبير، خصوصا انه من المتوقع ان تكون المباريات اللي راح نلعبها صعبه وراح نتعرض فيها لبعض الخطوره. لكن وممكن هذا هو عيب فقط في العويس، الحارس السعودي بشكل كبير او بشكل عام عنده هذه المشكله، هي مشكله الكرات العرضيه والخروج للكرات العرضيه. ما اقدر الوم العويس انه هو فقط عنده هذه المشكله، لانه بكل امانه الكل عنده هذه المشكله. هذا اللي ممكن اللي اتخوف منه من ناحيه حراسه المرمى، والا مفهوم ان العقيد يكون هو المفضل لدونس، لكن العويس هو راح يمنحك خبره اكبر.
2: والتصدي التسديد من خارج منطقة الجزاء الله يستر عاد بن فالفيردي. وبالمناسبة العقيدي والعويس قبل يوم الأربعاء كان معنا الزميل سطام المطرفي، وذكر أن العقيدي وفقا لمعلومات سطام أن العقيدي جاهز بنسبة 100% للمباراة السعودية والأرجواي.
0: صعب يعني.
2: نشوف عاد بعدين نشوف.
0: أنا أتوقع المباراة الأولى على الأقل بيكون المباراة الأولى على الأقل صعب.
2: كلام محمد منطقي. ودي اسمع صلاح مين يفضل اذا كان العقيدي جاهز.
3: شوف انا حاليا العقيدي بالنسبه لي افضل حارس سعودي كامكانيات حاليا. العقيدي مشكلته جانب ذهني متوتر لانه بيركز كثير برا الملعب، وهذا خطا. من المفترض انه يكون في احد يساعده على انه يهدى. اذا كان اكثر هدوء ومركز فقط في الملعب حتى لو اخطا ما هو مضطر يطلع يرد على احد، يركز كيف يعدي الأمور ويرجع تاني مرة يكون أفضل. لو كان الخيار عندي أنا راح أختار العقيدي، ولكن ممكن المدرب يروح لفكرة عندي حارس عنده خبرة تحتاج يكون واحد خلف المدافعين اللي أصلا ممكن هم حيكونوا ما عندهم خبرة، حارس يكون عنده خبرة. ممكن هذه الفكرة اللي حيروح لها. موضوع أنه يلعب بقدام وكيد شفنا العقيدي أفضل، بس هل منطقي أساسا أن المنتخب يبني من الخلف؟ إذا لعبت قدام الأرجواي في الغالب حيعملوا عليك ضغط عالي، زي الأخطاء اللي حصلت أمس قدام المكسيك. انت ما انت في حاجتها، الناس هذه حتضغط ما حتعطيك مجال تلعب كوره معها.
0: صح.
3: اثنين تلعب قدام اسبانيا اصلا لا انسى موضوع
0: الكوره ما حتكون معك اصلا
3: انسى. صح. فمشكله كبيره حتى وهي يعني الكوره غالبا بتكون في ملعبك تنقطع، هم ما يرجعوا ورا يعملوا بلوك متوسط او ينتظروك، هم يعملوا ضغط عكسي على طول. فهذه مشكله كبيره. ففكره انه انا ابغى حارس عشان ابني من تحت هذه ممكن تكون مكلفه بالنسبه لك، الا اذا تبي تعتمد عليه الكوره تكون طويلة ويكون عندك محطة قدام يستلم ويطلع اللعيبة. فأنا بالنسبة لي باختصار شديد أنا أشوف العقيدي في هذه المرحلة هو أفضل.
2: الجميع يعني كان يشوف العقيدي أنه أفضل.
0: ترى متفقين، ترى حتى دونس متفق معانا محمد. بس المشكلة أنه العقيدي ما هو جاهز يعني بدنيا الإصابة هي اللي تحارم العقيدي من الاساسيه.
2: والعقيدي يعني اخر المباريات اصلا حتى مع
0: كان مصاب
2: يعني. فممكن العويس نشوفه، واحنا كلنا نتمنى انه مما كان حارس للمنتخب يذود ويحمي عرين المنتخب، انه يعني نشوفه يظهر بمستوى ممتاز ورائع في كاس العالم.
0: نذكر سالم الان دقيقه 90 في مباراه كندا والبوسنة، النتيجه لا تزال تشير الى التعادل بهدف
2: يعني ما في جديد
0: لهدف لا جديد يعني حتى الآن، لكن نلعب في الدقيقة الأخيرة بانتظار الوقت الإضافي.
2: أنا ودي أروح لمحور آخر من اليوم في بالي من قبل ما تبدأ الحلقة.
0: أيوة
2: بروح فيه مع محمد البريكي. محمد

0: 104 مباريات، 48 منتخب في كأس العالم، كيف تشوف يعني عدد المباريات الكبير اللي بيكون لكأس العالم؟ كيف تشوف الإضافات هذه من الفيفا؟ هل ستفقد رونق كأس العالم اللي احنا نحبه؟
1: وبكل أمانة أنت لو نظرت ممكن ننظر لها من جانبين. الجانب الأول، أنت كمشاهد أكيد راح تمتعض من هذا العدد، لأنه في مباريات كثيرة راح تكون سيئة أو أقل من المتوقع.
2: زي
1: لكن
2: المرة الحالية.
1: لو نظرت لها بصورة أشمل شوي،
0: صحيح.
1: هذا يعني أمر إيجابي حتى على مستوى الفرق الصغيرة والمنتخبات الصغيرة أن تتأهل للمونديال. هذا حلم لكثير من المنتخبات، فما تقدر تقول أنه هذا أو الأمر سيء، لأنك أنت ممكن يعني المنتخبات هذه دائما تحلم، او لعيبه المنتخبات او الدول هذه دائما تحلم بكاس العالم، فبالتالي هذا الامر يمنحهم فرص انها تتواجد في كاس العالم. هذا من الناحيه العامه، لكن بالتاكيد من ناحيه المشاهده في مباريات كثيره راح تكون سيئه، لكن اعتقد الامور راح تتحسن بعد الدور 32، الدور 16 راح نشوف مواجهات كبيره، خصوصا انه اصلا القرعه في كثير من المباريات ممكن بين الاول والثاني، ممكن الثاني يكون مجموعة قوية، حتى في مباريات بين الثاني والثاني، فأعتقد أنا ممكن نشوف مباريات أفضل في الدور 32 ودور 16 بالتحديد. لكن بشكل عام أنا أعتقد أنه أمر إيجابي حتى على مستوى يعني نشوف العالم بشكل أو بآخر، يعني حتى من ناحية أصلا اللاعبين. وبالمناسبة أصلا يعني هذا أمر ممكن نتطرق له شوية على مسألة الدوري السعودي بالتحديد، لأنك أنت راح تلاقي كنوز في بعض المنتخبات بقيمة كينونيز بالمناسبة، يعني أو بقيمة كينونيز من الناحية الفنية، لكن بأقل بكثير من الناحية المالية. فإذا كان عندك عين واضحة وعين صحيحة، راح تقدر تستقطب أكثر من لاعب بهذه الجودة. فهذا أمر مفترض أيضا ننظر له من الناحية في الدوري، لأنك راح تشوف كثير من المنتخبات عندها جودة حقيقية للاعبين.
2: نعم سالم،
0: كنت بسأل صلاح بيشوف مباريات كوراساو، يعني محتمل يشوف 104 مباريات كلها ولا؟
3: والله ما أعتقد.
0: ليه صلاح؟
2: صادق والله صادق.
0: المدينة ولا؟
3: لا لا لا صعب، أحاول أشوف الجودة والمباريات اللي.
2: والتوقيت كمان ما يساعد.
3: إيه والتوقيت، شوف الآن ورونا كوريا شيء جيد. صحيح. طمعوك انك تنتظرهم المباراه الجايه.
0: صحيح.
3: لو جاء منتخب غير متوقع وراني، انا ما علي يفوز يخسر، بس وراني اداء. انا احب استمتع، واحد برشلوني متعود على الكوره الحلوه،
0: يا سلام،
3: بعيد عن الفوز والخساره. فانا ابغى اشوف كوره استمتع شيء. ايه يمر علينا كل اربع مواسم، لكن شوف الامر كان متوقع من بطوله ابتدت بعدد اقل، بعدين وصلت اظن 16، وصلت 24 32.
2: صح.
3: لازم تتوقع انك تشوفها توصل الى 48 ولا هذا العدد الكبير. يعني مثلا من ضمن الاشياء اللي ممكن تقول سلبيه هي توزيع المجموعات. كثير من المجموعات فيها فرق ضعيفه وفرق اقل، وممكن تجينا مباراه انفتح تروح العدد اهداف كبير جدا، ولكن كنت ممكن تخسر واحد زي هالاند. تخيل ما يلعب كاس عالم بسبب انه دولته ما تقدر تروح بعيد، لكن ساعدوا هذا النظام انه عدد الفرق ارتفع، انه واحد زي هالاند يكون موجود. واعتقد حنشوفه يلعب ضد مبابي، فهذه برضه يعني شيء جيد.
2: حلو.
3: يعني
2: انه
3: ايوه، انك تشوف بعض النجوم اللي ما كانوا يقدروا يوصلوا الان يقدروا يلعبوا. في كثير نجوم انحرموا بسبب انه منتخباتهم منتخبات اقل ما تقدر تروح بعيد، فكان منطقي انه عدد الفرق يزيد. لكن المباريات هذه صعبه،
2: واشار
0: مدون الكوره، وانا معك جمله وتفصيلا
2: بس لانك قلت تشجع برشلونه.
3: اي ما في برشلوني ترى، ما
0: خلاص نظره ثاقبه بصراحه. صلاح بكره لو قال في لاعب في كوراساو انا اصدق. شوف ركز على اللاعب رقم 6 في كوراساو انا بصدق.
2: الله يسعدكم. هو ذكر انه في نجوم فعلا على راسهم. انا اتذكر الان خطر بالي راين جيجز، يعني واحد من اساطير كره القدم، وما قدر يشارك لانه منتخب ويلز ما كان يقدر يروح كاس العالم. سالم، احنا وقتنا تقريبا انتهى. اذكر بانه اليوم عند 4 فجرا ستكون مباراه الولايات المتحده الامريكيه مع الباراغواي، وايضا عند غدا عند 10 مساء ستكون مواجهه قطر مع سويسرا. هذه المباريات اللي راح تكون قبل انطلاق برنامج مان تو مان اللي بعدها نرجع نذكركم، يعني كل يوم بيوم.
0: صحيح.
2: ان شاء الله
0: نذكر مستمعينا ومشاهدينا انه دائما احنا بنكون طوال المونديال عند 11 قبل منتصف الليل بنرافقهم. نشكر ضيوفنا من المدينه المحلل الرياضي صلاح تنبكتي. شكرا صلاح.
3: شكرا لك سالم، وانا سعيد جدا اني موجود معاكم في العربية بشكل عام، ونتكلم بشكل خاص على برنامج مان تو مان. وشكرا لك انك عملت لي مشكلة وكشفت اسمي. حتعامل مع الموضوع الان واشوف ايش ممكن يسوي. وشكرا انك برشا

0: خلوني، شكرا للشباب اللي موجودين معنا، كلما استمتعت معاكم والوقت كان بصراحة قصير جدا ما حسيت فيه، يعطيكم العافية.
1: شكرا لك، ونشكر أيضا
2: المحلل الفني وابن المكان محمد البريكي، شكرا جزيلا لك.
1: اذكر المنطقة، اذكر المنطقة
2: من ينبع البحر. هذه والله ما أعرف سالم ليش يقولها بس.
3: على كل خلاص واخذ خط الساحل
2: خلاص.
1: أنا واحد كان يقول لي في وقت الأحداث السياسية يوم ينبع يعني أخذت الميزان في اللوجستي وأنها كانت يقول لي دائما تذكرني محمد البريكي من كثر ما تقول أنت ينبع ينبع ينبع.
2: صارت الناس تعرف ينبع. شكرا لكم مستمعين الكرام، أيضا أنتم استمعتم إلينا في هذه الحلقة. سالم
1: نشكر أيضا مخرجنا رامي حمزة اللي كان معنا اليوم، ونشكر كل من رافقنا خلال هذه الساعة، ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man to man.
4: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
6: إذا القدسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
8: وش تسوي أنا اللي سجل؟
4: وأقلام الصحفيين.
9: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
10: إذا تم رفض احتجاج نادي.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
11: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد.
14: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
4: إلى الرياضة.
2: تلاقي الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
15: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
4: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM العالم اقرب.
11: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أفاد مصدر رفيع للعربية بأن التوقيع على مذكرة التفاهم لن يتم في مدينة جنيف السويسرية كما كان مرجحا، وإنما قد يتم إلكترونيا وعن بعد يوم الأحد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أنه يرجح إمكانية توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، قائلا في منشور عبر إكس أن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. رئيس الوزراء الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة تفاهم

أمريكا باتت أقرب من أي وقت مضى أيضا، مضيفا أنها لا تتجاوز صفحتين وتمت مراجعتها من الخارجية والاستخبارات وجهات أخرى. عراقجي أشار إلى أن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة، كما أوضح أن نهاية الحرب ستشمل كل الجبهات بما فيها لبنان. وزير الخارجية الإيراني قال إن حل بلاده بشأن المواد المخصبة فوق 60% هو تخفيفها، متهما إسرائيل بمحاولة عرقلة الاتفاق مع واشنطن. أفاد مصدر

مضيفا أن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب الليطاني. وأشار المصدر اللبناني إلى أن بديل التفاوض سيكون امتداد الحرب للضاحية والبقاع. انتهى الموجز إلى الرياضة مع بتال الجوس.

تورنتو ثاني محطة افتتاح مونديال 2026. وقطر تبدأ رحلة العرب في المونديال الثلاثي. المغرب سابع العالم بقيادة محمد وهبي، تتأهب لنزال برازيل أنشيلوتي. والكوري هونغ ميونغ عاش أجواء كأس العالم لاعبا ثم مساعدا وأخيرا مدربا، وحقق انتصار آسيا الأول. وفي الجزء الثاني من حديثه الخاص للعربية، المفرج يقول: أمامنا تحدي كبير ونحن على قدر التحدي.

حياكم الله. مونديال 2026 لياليه مستمرة على شاشة العربية. نحن معكم دائما وضيوفنا الأكارم وتغطياتنا الميدانية والمكتبية لهذا اليوم وآخر الأخبار.

0: كان هذا الافتتاح الثاني في المونديال في كندا بعد أن عشنا أمس الافتتاح الأول في المكسيك، وسيكون هناك افتتاح أيضا في أمريكا. ولحساب المجموعة الثانية تعادل اليوم أو قبل قليل منتخب كندا والبوسنة بهدف لمثل. كندا تستضيف مجموعتها في هذه البطولة على الديار أو في الأراضي الكندية. أرحب بضيفي الكريمين مستمرين معنا الليلة الثانية على التوالي، دوايت يورك اللاعب الكبير مدرب تريندات وتوباغو حاليا اللاعب الكبير أيضا عبد عطيف. مساء الخير، أهلا دوايت. مساء الخير عبدو.
1: مساء الخير جميعا.
0: عبدو تابعت المباراة؟
1: اي تابعت
0: كندا والبوسنة؟
1: اي نعم.
0: كيف شفت المباراة؟
1: والله أنا أعتقد بدأ المنتخب البوسني بشكل أفضل، كان أخطر لين سجل الهدف. بعد ما سجل الهدف أنا أعتقد أنه بالغ بشكل كبير في الدفاع. يعني مقبول أنك تدافع وتحافظ على المرمى، لكن المبالغة يعني مع مرور الوقت يصبح الفريق يستنزف بدنيا، يستنزف بدنيا. أنا أعتقد مع التغييرات اللي عملها المنتخب الكندي في الشق الهجومي، هو غير الأربعة اللي في الأمام كلهم ما كانوا في يومهم، زاد التعب أكثر والحمل البدني على منتخب البوسنة وعاد المنتخب الكندي في أقل عشر دقائق. فلذلك كان يعني أقل شيء أنك يعني تخوف المنتخب الكندي لو في المرتدات، يعني تخفيف الضغط شوي.
0: صراع بدني؟ أشوف فريقين قوتهم بدنية هائلة.
1: في في في كانت فيها في على التحولات بالنسبة للفريقين وعلى الكرة المشتركة بشكل كبير. يعني
0: دويت تحدثت أنا وياك أمس عن بارباريز المدرب البوسني 40 سنة، كيف شفته اليوم؟

0: بوسنا والمدرب كان رائعين. الدخول إلى المباراة كندا ربما هو المرشح الأفضل خاصة على أرضهم، ومن المتوقع أن تواجه البوسنا وقتا صعبا، ولكن ما فاجأني طوال الوقت عن البوسنا هم وحدة كبيرة من لعبة ضد البوسنا من قبل، طوال القامة وضخمين وأقوياء بدنيا، وأظهروا كل ذاك اليوم لإيقاف الهجوم الكندي أو أسلوبه الهجومي. فدائما ننظر إلى المهاجمين وجودة اللاعبين وفي هذه اللحظات التي تحسم مباريات، ولكن البوسنا دافعت بشكل جيد في منطقة الجزاء، قدرتهم على الدفاع خاصة مع الضغط الشديد من كندا ومن حرموهم تسجيل الهدف لفترة طويلة. للأسف سجل هدف التعادل، ولكن هدف مميز جدا هو الذي جاء والذي أدى نتيجة التعادل. ولكن فريق البوسنا قدم مباراة كبيرة، فرص كبيرة لم تمنح لهم، حصلوا على الدعم كما قلت من جماهيرهم، وبالتالي نتوقع أن يأخذوا دور المبادرة. ولكن البوسنا أعتقد بأنهم كانوا جدا قويا، والطاقة الكبيرة بذلوها وفعلوا كل ذلك بفترات، وللأسف الدقائق العشر الأخيرة سجل ضدهم الهدف، ولكن البوسنا قدم أداء رائعا.
1: صحيح دويت، يعني الفريق اللي ما يملك دفاع قوي ومهاجم قوي ما يمشي في كأس العالم، كأس العالم تحديدا. اليوم في البوسنا وفي في في كندا أنا أشوف كور كثيرة تتسرب للخلف، يعني خلف الدفاع كور كثيرة تمشي على أطراف من العمق أصلا. إيش رأيك؟
0: محق تماما. أحيانا بعض الأشياء نتغاضى عنها، هيكلية الفريق وتنظيم الفريق، وهذا بالتأكيد جزء من الكرة، ودائما ننظر إلى النجوم الكبار الذين يلعبون لهذه الفرق لتقديم العامل الإضافي. ولكن ما شاهدناه الفريقين ليس بأنهم نجوم كبار، ولكن التنظيم جيد، الهيكلية رائعة، والمنظومة جيدة تنفع اللاعبين. وما شاهدناه من الفريق اليوم أسلوب اللعب كان بناء جيدا وأيضا مؤثرا وفعالا. الفرص للفريقين، المباراة كانت ربما تنتهي لصالحهم من الفريقين.
1: صحيح،
0: وأحيانا تجاهل مسألة التنظيم والفريق قدم رائعا.
1: جميل. أكثر لاعب عجبك عبدو؟ كنت تتكلم أمس عن جوناثان.
2: اليوم الثلاثة كلهم، لا جوناثان ولا نوشان ولا سلي، ما كانوا فيهم، يعني خاصة لعب في
1: ديفيس.
2: أنا متوقع
1: أول مباراة،
2: لا جوناثان متوقع، قلت لك بسبب الريتم اللي ما حصلوا فيه فنتس، لكن نوشان في ريال كان نجم فوق العادة هذا الموسم. اليوم ما ظهر بسرعات ومهارات.
1: شفنا اليوم كندا والبوسنا، هم طبعا في مجموعة قطر. كيف تشوف حظوظ قطر بعد ما شفت مباراتهم اليوم؟
2: والله لديه فرصة
1: على
2: انه
1: امام هذين الفريقين، لديه فرصة على مين؟
2: شوف، انا اعتقد انه كمنتخب كندا عنده مشكلة في موضوع التنظيم الدفاعي، حتى في الكورة الثابتة، يعني في الركنية حصل على استقبل هدف في كورة واحدة من الكرات كانت خطيرة جدا، ايضا كرة ثابتة. اعتقد انه المنتخب القطري يعني على المستويات اللي شفناها اليوم نقول ممكن.
1: عمره ما كان عنده منتخب كويس كرة قدم.
2: مين؟
1: كندا عمره ما كان فيه. ترى على فكرة المجتمعات المرفهة ما يصير عندهم كرة كويسة. لا، كندا بلد مرفه جدا.
2: لا، في مجتمعات كثير مرفه عندهم كوره.
1: صدقني عطنا في مجتمع
2: مرفه عنده كوره. الالمان
1: 100% انه مرفه زي كندا.
2: لا، انت المرفه انت تتكلمني على لوكسمبورغ ولا على كندا ولا لا؟ انا ما اتكلم.
1: ايوه، هذا النوع
2: من المانيا
1: فيها وفيها زي كل دول، زي كل المجتمعات. تبغى تعلق على الموضوع؟ صحيح ولا مو صحيح بالنسبه لك؟ انتهى وقتنا، برجع لك بعد الفاصل. في مشاركتها المونديالية 12 فجرا رفضت كوريا الجنوبية ممثل الآسيوي في المونديال، رفضت الهزيمة أمام تشيك، فريق ذو التاريخ الجيد في أوروبا والعائدة بعد غياب امتد لعشرين عاما.
3: شوط أول كان سلبياً بين كوريا الجنوبية وتشيك، الفريقان انتظرا حتى نصف الساعة الأخيرة لهز الشباك. لاديسلاف كريتشي يرتقي فوق الرقاب، يفتتح مجال التسجيل ويوقع على أول هدف لبلاده في المونديال منذ 20 عاماً. 8 دقائق كانت كافية لإجهاض الحلم التشيكي، هوانغ إن بيوم يهز الشباك، فرحة عارمة للكوريين، هدف أعادهم للمباراة وأحيا آمال الفوز في بداية المشوار.

0: الأمال تحولت إلى حقيقة. أوه هيون جيو يسجل هدف الفوز، والفرحة في المدرجة الكورية تغني عن أي وصف. كوريا الجنوبية تحصد 3 نقاط ثمينة في بداية رحلتها المونديالية.
1: وفي هذه المباراة أيضا إضافة للفوز الكوري هوانغ إنيو لاعب فاينورد الهولندي، هو الذي سجل الهدف التعادل وصنع الهدف الثاني وبالتالي أخذ جائزة المباراة. عبدو، أنا سعيد للكوريين كفريق آسيوي حقيقة، وسعيد بالأداء
2: صحيح،
1: وخاصة وعندي سعادة ثانية لهم أو أغبطهم، خلني أقول أنه مدربهم عنده تسلسل تصاعدي رهيب في الوصول إلى أن يكون مدرب من المنتخب الأول.
2: صحيح. يمكن أمس سألت سؤال من كيف مدرب 40 سنة لمنتخب أمس صعب من النادي أن نشوف واحد في هذا العمر يدرب منتخب، خاصة أنه لابد من التدرج يعني.
1: صحيح.
2: لكن فعلا الكوريين يؤمنون بمدربينهم بشكل كبير. الجميل أنه مو بس كذا، أنك كنت متأخر يعني أنت كنت أفضل، يعني بمجمل المباراة كان الكوريين أفضل، استقبلوا هدف من رمية التماس مباشرة، ومع ذلك ما عمل عندهم الزم، ما سأل، كان عندهم الصبر والهدوء واضح. استمروا بنفس الأسلوب بالنهج، عندهم حلول، عندهم عندهم عندهم سونغ، عندهم كانجلي، عندهم يعني أسماء يعني مرعبة حتى في الاحتياط، يعني أسماء لديها حلول، يمتلكون صراحة السرعة والمهارة والذكاء. يعني أنا اللعيب الكوريين يمكن منتخب كوريا هو اللي حصلت لي إصابة معاه في كأس، لكن أحب لعبهم، أحب سرعتهم وذكائهم في اللعب. يعني
1: تصميم عندهم تصميم وإرادة
2: وهدوء. ترى المنتخب الكوري كثير ما يسجل في الأوقات القاتلة، يعني الأوقات متأخرة، يعني هذه السمة كانت أيضا في مانشستر يونايتد يعني. فدائما الفرق اللي عنده صبر هذا ما تخشى عليه من فقدان التنظيم أو التسرع والأخطاء الكثيرة، تجد عنده الصبر والهدوء. وبالتالي
1: تابعت المباراة فجرا، كانت تابعتها بكوريا. خلينا نتكلم شوي عن مدرب كوريا يستحق، يعني مدرب بدأ طبعا هو أكثر لاعب في تاريخ كوريا يلعب مونديال، عنده 16 مباراة مونديالية، عنده أرقام ممتازة حتى في المونديال، عنده بصمة ممتازة، مدرب درب داخل كوريا وخارج كوريا، درب في الصين هو أيضا، درب المنتخب مرتين، هذه المرة الثانية يعني درب منتخب وأبعد ثم عاد، عنده تصاعد ممتاز في الوصول إلى سدة. واليوم الفجر قدم فريق ممتاز، يتأخر في كأس العالم فريق آسيوي ثم يعود وأمام التشيك.
3: أنت محق تماما، ما نراه من المدرب ما نسميه الاستدامة، ومن يزور سول في كوريا الجنوبية زرتها مرتين، الثقافة هناك تعبر الكثير عن الشعب وأسلوب حياتهم والانضباط والهيكلية في كل شيء ومقارباتهم، ونرى في المباراة ومع خبرته الطويلة على الرغم من أن الهدف سجل ضدهم وتأخر 1-0 إلا أنهم يحافظون على تنظيمهم وهيكليتهم ومنهجيتهم وأسلوب اللعب دائما يلتزمون بها، فنرى اللاعبين يتحدون، وعادة عندما سجل الهدف ضد فريق ربما يبدأ بالتسرع أو يفقد التنظيم، أما كرة جنوبية لا يحصل ذلك أبدا، يتمكنون العودة ويبدأون من جديد ويستمرون بالضغط. وليس مفاجئا لنا جميعا سواء في هذا الاستوديو أو كل من يتابع أن كوريا الجنوبية معروف أنها كانت ستعود وربما لتفوز المباراة، وهذا ما تمكنوا من فعله، ولكن هذا الأمر ليس مفاجئا، وهذا بسبب قدرة المدرب والتنظيم وأسلوب لعب الكوريين، وبالتأكيد كل الفضل للمدرب وكذلك للاعبين، ولكن المدرب له تحية كبيرة جدا لهذا النجاح الذي حققه وخاصة مع استمرارية فتح
1: الانتاج. المدرب
2: اي طبعا، لانه شوف الاستمراريه هذه ايضا،
1: خلينا نذكر الناس بس انه هو طبعا قائد تاريخي لجيل 2002.
2: نعم، هو المعروف يعني هو جيل، وكان ترى انيق في لعبه، ترى مش المدافعين، لكن كان يعني، فلو اعتقد انه ايضا استفاد من التجربه هذيك في كاس العالم 2002 ونقلها الان. نشوف ترى تشوف من اسلوب اللعب والضغط خاصه انه كان ايامها مع مدرب هولندي شهير هيدنيك، فكان انا اعتقد انه اخذ منه عصاره كبيره من في عالم التدريب، وقاعد الان

0: يعكسها ويرميها او يبثها للاعبين منتخب كوريا الجنوبية.
1: هالمجموعة ايش وضعها؟ كوريا تروح؟
0: اي انا بعد اللي شفته امس اتوقع، خاصة زي ما قلنا في ثلاث مقاعد دائما الان في الغالب تروح يعني.
1: بالنسبة لك الوايت كوريا تذهب الى الاعلى؟ تذهب الى الدور التالي؟ يعني مبكر الحديث، لكن تذهب اذا شفنا المجموعة، شفنا كل الرباع حق المجموعة.
2: أعتقد بأنهم بلا شك سيتأهلون، والسبب هو أن في مثل هذه المباريات شاهدنا أنهم كانوا بحاجة إلى نتيجة جيدة وكانوا بحاجة للحصول على النقاط الثلاثة، بالتالي لديهم الثقل كبير في المباراة القادمة والمباراة على نفس قدر الأهمية، ولكن بعد ثلاث نقاط من المباراة الأولى غالبا يشعر بالثقل كبير في المباراة الثانية، بالتالي أعتقد من الفريق المرشح بين المكسيك وكوريا الجنوبية أعتقد بأنهما سيترشحان.
1: جميل، فصل قصير في حلقة هذا المساء، نعود لنتابع مونديال 2026.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. وتستعد قطر للظهور المونديالي الثاني على التوالي بجيل يوصف بجيل تاريخي للكرة القطرية لأنه حقق كل ما مر به.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين حتى انتزع الإسباني خوالي لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014. قبل 5 سنوات

0: من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
1: إذن ظهور العربي الأول سيكون المنتخب القطري الشقيق، وقطر بهذا الجيل حقق كل شيء. المنتخب العنابي كل شيء مر به حققه، بغض النظر طبعا عن الفئة، هو فئة الناشئين والشباب والأولمبي والفريق الأول كلها حقق فيها إنجازات. عبدو، كيف تنظر إلى هذا الجيل؟ لم يضع بصمة عالمية لكنه في قارته وضع كل البصمات.
2: صحيح، هذا يدل على أنه كان في عمل في منهجية من الاتحاد القطري الفترة السابقة، وتذكرت أنه هذا المنتخب عمل عليه بشكل كبير مع سبيتار.
1: صحيح،
2: ففي سبيتار كان يراهنون على هذا الجيل بشكل كبير، وأعتقد وضحت هذا على مستوى النتائج. الإضافة إلى ذلك أنهم أيضا حصروا أنفسهم في مدرسة معينة في الغالب هي تكون الإسبانية، يعني حسن وجدوا أنفسهم بالنتائج الممتازة مع المدرسة الإسبانية. ونشاهد الآن آخر مدرب هو
1: الحالي لوبتيغي
2: إسباني، فما حبوا يغيرون كثير في المدارس اللي دربوها. هم عندهم عمود فقري بشكل كامل ثابت، في متغيرات، يعني عند مثلا نجد أبو ضياف عنصر، خورخي بوعلام، عفيفي الهيدوس سابقا، والمعز، يعني كان هذا هو شبه العمود الفقري الثابت لدى، يتغير البقية يذهب. الآن عندهم ضعف في مركز الحراسة واضح، يعني من السنتين الأخيرة 3 سنوات وضح تأثير الحراسة بشكل كبير، وهذا إنه أثر عليهم في المونديال السابق، وأعتقد إنه حيأثر عليهم في المونديال هذا. هو
1: اكتسبوا خبرة من المونديال السابق، نقول
2: ممكن أخذوا خبرة،
1: يعني كان ظهورهم مثلا الافتتاحي في 2022 كان ضعيف جدا
2: كل المباريات،
1: يعني كان متوتر
2: كل الثلاث مباريات ما ظهروا زي ما ظهروا في كأس آسيا المنتخبات. لذلك ممكن هذه البطولة كعامل خبرة أو رصيد من البطولة السابقة إنهم يظهرون هذيك، خاصة إنهم ذهبوا ترى كمستضيف وما شارك، لكن
1: صحيح.
2: في هذه النسخة ذهبوا خلينا نقول بنتائج على أرض الواقع. فممكن مع كسب الخبرة
1: طبعا هم متأهلين بالملحق.
2: إيه نعم، وهم في الأخير راحوا يعني. أنا أشوف الرصيد اللي حصلوه من كأس العالم السابقة والتصفيات الحالية أعتقد حيساعدهم بشكل أكثر. وأنا أقول ترى دائما هي مباريات الافتتاح اللي تعطي ثقة أكبر خلال المباريات الثانية. شفنا اليوم المنتخب الكوري صار عنده ثقة أنا أعتقد أكثر في المجموعة مع المنتخب المكسيكي، فالمنتخبات اللي توضع بصمة في المباراة الأولى دائم. فأنا أعتقد المنتخب القطري إذا بغى يعطي بصمة في المجموعة ويعطي نفسه هيبة أكثر
1: يقدر قدام سويسرا.
2: ما هو مستحيل، صعبة، لكن منتخب سويسري متمكن، منتخب سويسري
1: يتحدد وايد، يقول لا ما يقدرون قدام سويسرا.
2: أي فرق الإمكانيات تقول ذلك يعني.
1: يعني ما في لعيبة كثير يعني كويسين مع منتخب سويسري أو يلعبون في أندية كبيرة، يعني لاعب ميلان خلينا نقول هو مدافع، يعني وش اللاعب اللي حيكون مؤثر كثير؟ المدرب يعني مراد ياكين مدرب تركي المعروف.
2: بس في فرق،
1: يعني في فرق بس انا ما اقول لك مش المنتخب المخيف جدا للقطريين ولا دوايت.
3: لا أعتقد أن سويسرا من الفرق المميزة الكبرى، ولكن ما ننظر إليه هو تاريخ. لدى سويسرا دائما يقدم مباريات جيدة في كأس العالم، أحببتهم أم لا، دائما بشكل أو بآخر يتأهلون إلى الجولات القادمة أو إلى دور 16 مثلا في السابق. أما عندما تحدث عن قطر وأسمع عبده ويقول بأنهم حققوا تقدما، أنا تابعت قطر منذ أعوام وأنا أعيش في دبي وأتابع الكثير من الكرة، حتى سافرت إلى قطر وقضيت بعض الوقت مع القطريين لأتفهم منظومتهم. استثمروا الكثير في محاولة لتطوير الفريق لكأس العالم، وهذا شيء ربما يتوقعون التميز فيه، وللأسف في كأس العالم السابق لم يقدموا الأداء الجيد الذي كنا نتوقعه، وبالتالي كان عليهم أن يعودوا إلى التخطيط و استمروا بنفس التشكيلة ومع المدربين الإسبان، وجلبوا لوبيتيغي ومدرب ولفرهامبتون السابق وستهام، ولم يحقق الكثير مع هذين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن منح فرصة تدريب منتخب قطر. فربما لديهم مهام ليست بالسهلة، ربما القرعة كانت لصالحهم.
1: أفضل شيء يسويها لوبيتيغي اليوم أمام مرادي، أفضل شيء يسويه
3: يستطيع أن يأمل أن منتخب القطر يقدم لديه ليس لديهم الخبرة.
1: لا أنا أتحدث عن المنهجية. هل يعني يبدأ من البداية بمنهجية متحفظة جدا؟

0: يلعب المرتدة يعني. وانت تتكلم عن المنتخب السويسري يعني فاهم المنتخب السويسري انت؟
1: Yeah, but I understand the reason
2: نعم. ولكنني أتفهم قطر عليه أن يخرج ليلعب بشكل ربما لا يتوقعه أحد. إذا لعب بشكل تكتيكي أولا يجب أن يثر اللاعبين. مثلا المشكلة لم يواجه فرقة خارج آسيا عندما يسافر يواجه أفضل الفرق في العالم. هناك مستوى مختلف أعلى، فلا بأس أن تلعب الكرة المحلية، ولكن عندما تلعب على الصعيد الدولي هناك معايير أعلى. لا أقول أنهم لن يقدموا مباراة جيدة، ولكن فيما يخص التأهل أرى بأن المهمة صعبة جدا، ولا أعتقد بأنهم سيقدمون ما يأمله منهم الكثيرون. لوبتيغي كمدرب تابعته يدرب ولفرهامبتون ومرة أخرى ويست هام، الكرة الدولية تختلف ولست مقتنعا.
3: ملاحظة بس المنتخب السويسي، المنتخب السويسي أنا أعتقد المنتخب الوحيد اللي تعرف تشكيلته من 5-6 سنوات لا أكثر، لأن فعلا لأنه عنده ثبات على العناصر. يعني مثلا المنتخب الفرنسي المنتخب يتغيرون 3-4، المنتخب السويسري لا، يعني
0: ثابت
3: 90-95% من الأسماء هي في البطولات السابقة.
0: جميل. بنستمر في المباريات اللي راح تلعب. في مباراة البرازيل والمغرب، البرازيل عهدت إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة إنهاء فترة غياب الألقاب. هذه أول مرة يقود البرازيل مدرب غير برازيلي، أمر كان مستحيل في البرازيل المنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم. لا يزال المنتخب البرازيلي رغم غيابه عن اللقب منذ العام 2002 يزخر بالمواهب الهجومية، إذ يتوقع أن يتحمل فينيسيوس جونيور ورافينيا جانبا كبيرا من مسؤولية صناعة اللعب، في حين يواصل جونيور نيمار التعافي من الإصابة. المغرب التي أعلنت سابعا في التصنيف يوم أمس تدخل المونديال بزخم كبير بعد وصول إلى نصف نهائي النسخة الماضية، وهو الإنجاز الذي بدل النظرة السائدة لما يمكن أن تحققه كرة القدم العربية والأفريقية. وأضاف أيضا وقد أضاف انتقال المهام التدريبية من وليد الركراكي إلى محمد وهبي بعدا هجوميا جديدا للفريق العربي. أيوب بعدي العبقري الصغير كما يلقب داخل الملعب وخارج الملعب، موهبة أخرى رفض اللعب للمنتخب الفرنسي واختار أسود الأطلس.

0: في 2 أكتوبر من 2024 صادف عيد ميلاده 17 خطف أيوب عدي الأنظار في ليالي الأبطال، وأمام العملاق ريال مدريد موهبة ليل الفرنسي ساهم بفوز فريقه. يتميز بوعدي خارج المستطيل الأخضر بتفوقه الدراسي، تميز أكاديمي يستفيد منه أيضا في الملعب، هو ما صرح به جيرال باتيكل الرجل الذي استدعاه لأول مرة إلى منتخب فرنسا تحت 21 عاما. ليل يعتبر أحد أبرز مواهبه منذ البلجيكي إيدن هازار. النادي الفرنسي يشتهر باكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وهي استراتيجية أثبتت نجاحها الباهر في السنوات الأخيرة. البرتغالي رافائيل لياو والنيجيري فيكتور أوسيمان أبرز الأمثلة. بوعدي ثاني اللاعبين العرب الأعلى قيمة سوقية ب50 مليون يورو بعد زميله أشرف حكيمي. اختار تمثيل بلد أصوله قبل أسابيع قليلة رغم ضغوط الديوك الفرنسية لحمل القميص الأزرق. هيثم بن حماد، العربية.
1: ومن نيويورك حيث ستواجه البرازيل منتخب المغرب يلتحق بنا الزميل الصحفي كاي موتا من نيويورك كما أسفت. كاي، مساء الخير، أهلا بك. يعني كصحفي برازيلي كيف تشعر للمرة الأولى وواحدة من معاقل كرة القدم في العالم تحظى إلى المونديال بمدرب إيطالي ليس برازيليا؟ أنت بماذا تشعر أنت؟ لأول مرة
2: أخرى، هذه المرة الأولى كما ذكرت التي يقود منتخب البرازيل مدرب غير برازيلي، وكارلو أنشيلوتي هو ليس فقط مدرب أجنبي بل هو ربما المدرب الأفضل في العالم، الكل متحمسون جدا.

0: شجعوا البرازيل المتحمسون جدا لأنهم يؤمنون بأن كارلو أنشيلوتي بإمكانه تحقيق النتائج والارتقاء بمستوى الفريق.
1: نحن
0: متحمسون للمشاركة في كأس العالم، وكل ما أستطيع أن أقوله هو أننا نثق بأنشيلوتي كثيرا.
1: جميل. أيضا يعني الصحافة البرازيلية، بعض الصحافة العالمية تحدث عن غرفة ملابس مختلفة، غرفة لاعبين مختلفة مع أنشيلوتي. يعني يبدو هذا انتقاد مبطن لغرفة ملابس المنتخب البرازيلي فيما سبق. كيف تعلق على هذه الأنباء؟
0: ربما لدينا كما ذكرت لاعبين الشباب فينيسيوس ورافينيا، و منذ فترة طويلة مدخل البرازيل لم يتمكن الفوز بكأس العالم. نحن نبني الآن جيلا جديدا ليكون أقوى ربما في 2030، ونستطيع أن نقول بأن منتخب البرازيل حتى وإن لم تكن لديها أفضل فرص الفوز بكأس العالم الآن، ولكن الفريق يعد نفسه للمستقبل وبشكل جيد من خلال اعتماده على اللاعبين الشباب. والمنتخب يأخذ الأمور خطوة خطوة، وسوف نعرف ما سيحصل في هذه المرة القادمة.
1: جميل. كاي أخيرا، يعني المباراة تبدو فوارق شاسعة إذا ما نظرنا لمنتخب برازيل ومنتخب أفريقي، لكن إذا ما رجعنا للتصنيف الأخير لفيفا بين صاحب المركز السادس البرازيل وصاحب المركز السابع منتخب المغرب، والمغرب قد تقفز على البرازيل، يعني في 20 من هذا الشهر التصنيف الجديد قد تقفز على البرازيل وتتقدم وفقا للنتائج الموجودة. بالنسبة لكم أنتم كبرازيليين، كيف تنظرون للمغرب كخصم في هذه المواجهة؟
0: منتخب المغرب كما يعرف الجميع فريق كبير جدا وند قوي للبرازيل إذا ما نظرنا للعوام الأربعة الماضية. شاهدنا النتائج التي قدمها منتخب المغرب، وربما تعد أفضل نتائج منتخب البرازيل. نحن نحترمهم كثيرا، ولكن بالتأكيد منتخبنا داخل الملعب لا أحد يستطيع أن يتكهن بالنتيجة، وفريقنا لديه نجوم كبار. يجب أن نتحمل المسؤولية ونتهز هذه الفرصة لتقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب. كما قلت أن نحن نحترم منتخب المغرب وكل ما حققه في الأعوام الثلاثة والأربعة الماضية.
1: كيموتا الصحفي البرازيلي من نيويورك، حيث تلعب أو ستلعب مباراة المغرب والبرازيل. شكرا جزيلا لك. أبدو يعني خلينا نربطها بالحديث واختبر معلوماتك. كم في منتخب عالمي لم يدربه مدرب أجنبي حتى الآن؟
2: كم منتخب عالمي لم يدربه مدرب أجنبي؟
1: ترى هم خلينا أقول لك. طيب هم كانوا ستة، سقطت منهم إنجلترا وسقط منهم البرازيل الآن. يلا باقي نجيبهم.
2: أعتقد إيطاليا
1: واحد.
2: إنجلترا سقطت مع إريكسون. لكن
1: في تاريخهم طبعا.
2: إيه.
1: مش في المونديال بس.
2: إيه في تاريخهم. منتخب إيطاليا.
1: ساعد دوايت.
2: الأرجنتين.
1: الأرجنتين.
2: أرجنتين.
3: أرجنتين.
2: أنا أذكر.
1: ألمانيا.
3: جيرماني.
1: من دربهم مدرب أجنبي؟
2: نرجن.
3: يا جيرماني.
0: ألمانيا. من المدرب اللي درب ألمانيا؟
1: يعني لا يعني لا لا إحنا نتكلم دوايت عن مدرب منتخب لم يدربه مدرب أجنبي.
2: نفس الجنسية.
1: دائما مدرب مواطنين. البرازيل كانت قبل أنشيلوتي كانت لم يدربها في تاريخها أي مدرب غير برازيلي.
0: نعم، ولكن البرازيل هي الفريق الآن.
1: صحيح؟
0: مع أنشيلوتي فبرازيل إيطاليا وأعتقد ألمانيا.
1: جميل. طيب هم الأربع منتخبات هذول اللي باقين. عبدو تشوف في ندية تنافسية؟
2: لا إحنا خلينا نرجع شوي ل 98 كأس العالم 98. المغرب ما زال لها ثأر عند البرازيل.
1: هم يجوا فايزين، ترى فايزين على البرازيل الودية قبل ما

0: المونديال.
1: إيه بس هم كأس العالم لن ينسوا حادثة عدم تأهلهم في 98. يمكن حبيبنا مصطفى
0: معنا
1: يذكر القصة هذه. فهم ما زالوا ينظرونها بأن المغرب أن البرازيل تعمد إخراجهم من دور المجموعات. فهم يرون أن هذه المباراة أيضا يريدون رد الاعتبار لما حدث في تلك الفترة. هذه واحدة. الشيء الثاني البرازيل الصحفي ماتا لما تم تعيين شلوتي كانت حرب شرسة جدا على الاتحاد البرازيلي. يعني اللي تابع الأحداث تلك الفترة كانت حرب شرسة. فما كان في قبول نهائيا رغم تاريخ انشلوتي الكبير ومدرب عظيم.
0: هي فيها مساس بالكبرياء البرازيلي.
1: نعم. لذلك هم هذا اللي حمل عندهم ذا. هم يقول الآن متحمسين خلاص لأنهم صدموا بالأمر الواقع. فهذه الحادثتين الغريبة في مباراة اليوم البرازيل والمغرب. البرازيل تبقى البرازيل متعة كرة قدم عالمية.
0: تصنيف متقاربين.
1: تصنيف لكن يبقى البرازيل. يعني
0: تفرق
1: البرازيل. ترى انا اشوف البرازيل من المنتخبات اللي يقدر يلعب بي.
0: دويت خليني اسمع منك. برازيل انشيلوتي ايش اللي تغير فيها؟ برازيل ايطاليا هل صار فيها الصبغه الدفاعيه الايطاليه؟
2: لا أبدا. نحن نتحدث عن أحد أفضل المدربين في عالم الكرة حتى على الرغم من عمره. وسبب تمكن أو جلب البرازيل لها فقط هو بيب غوارديولا هو الذي يتمكن من إدارة فريق مثل البرازيل. أولا يذهب لتدريب المنتخب الوطني وفورا يحظى بالاحترام ويعرف من غالبية اللاعبين وحتى اللاعبين السابقين الذين لعبوا تحت أنشيلوتي على مدى الأعوام. فهو لديه هذا الاحترام المتبادل. شخص لديه شخصية كبيرة جدا وهالة كبيرة والأهم حقق ألقابا كبيرة. أنشيلوتي بالتأكيد هذا هو دوره الأول كمدرب منتخب. قد يكون أمر مختلف قليلا عن تاريخه ولكن لديه احترام كافة اللاعبين وهؤلاء اللاعبين يريدون تحقيق الفوز له. لا يوجد أي عذر لمنتخب البرازيل. في كل مرة منتخب البرازيل شارك مثل هذه البطولات دائما متوقع منهم أن يفوز بكأس العالم ولن يختلف الأمر هذه المرة أيضا. ما سنراه هناك سلاسة أكبر في الكرة وستكون حماسية جدا. أعرف مباراة المغرب ستكون مباراة كنا نتمناها في وقت متأخر من كأس العالم. المباراة لن تكون سهلة لهم وتكون اختبار كبير لمنتخب البرازيل حتى في هذه المراحل المبكرة. لا يمكنهم تحمل الخسارة وعلى الرغم من وجود اسكتلندا وهايتي في نفس المجموعة ولكن هذه المباراة الأولى هي أكبر مباراة منذ بداية كأس العالم. صحيح. والكل يترقبها والعالم العربي كله سيترقب هذه المباراة. أنا من مشجعي منتخب البرازيل ومتحمس لهذه المباراة. هذه المباراة ستكون رائعة وسنرى مباراة مدهشة جدا بين اثنين من أفضل الفرق في العالم.
0: غياب وليد الركراك هي عبده كمدرب مساعد محمد وهبي ليقود الفريق. غياب مجموعة من اللاعبين أيضا اللي كانوا في نصف النهائي. من 2018 في 3 لعيبة. من 22 في تقريبا 6-7 لعيبة. متغير الفريق. نقدر نقول المغرب متغيره
1: بس الاضافات ايضا جميله. الاضافات جميله
0: ومحمد بالمناسبه بس ولا اقطع كلامك محمد وهبي هو فايز عليهم في كاس العالم للشباب.
1: الشباب ايوه هو محقق كاس العالم هذا. يعني هو انتم ذكرتوا في التقرير جمله جميله انه الصبغه الهجوميه لكن في كاس العالم لما وليد الركراكي قابل منتخبات قويه كان عقلاني متحفظ انه يعني هو قابل البرتغال قابل اسبانيا قابل منتخبات ما كانت سهله وبذلك استطاع ان يتجاوزها. هل كان أسلوب الدفاعي وقتها الآن بدوا ينتقدونه بشكل كبير أنه مدافع لكنه حقق النتائج الأهم والأكبر. لكن وهبي فعلا في التقرير قال الصبغة هجومية يعني يحب اللاعبين وجلب بعض العناصر اللي كانت معه في منتخب لكن إصابة الأولي أنا أعتقد ضربة قوية لمنتخب المغرب.
0: جميل. يعني أنا أتفق مع دوايت أنه فعلا هذه المباراة الأولى الجميلة في الدور التمهيدي حتى الآن. أول مباراة قوية ومرتقبة. فاصل ثم نتابع 2026 المونديال الثلاثي.

ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بيهدأ.

0: تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: حياكم الله. تتزايد الضغوط على المنتخب الأمريكي بسبب عبء استضافة كأس العالم، إلى جانب النتائج غير المقنعة التي حققها المنتخب أخيرا. وخاض المنتخب الأمريكي 4 مباريات في العام الجاري، تعرض خلالها لثلاث هزائم ودية أمام ألمانيا، البرتغال وبلجيكا، مقابل فوز وحيد فقط على السنغال. ويجد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو نفسه مطالبا بإثبات قدرته على قيادة المنتخب لتحقيق نتائج أفضل عندما يستهل المشوار في المونديال الحالي أمام باراغواي ضمن المجموعة الرابعة. وكان منتخب باراغواي الخصم في هذه المباراة، قد عاد إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر لثلاث نسخ متتالية منذ نسخة 2010 التي حقق خلالها أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغه ربع النهائي. نجح المدرب الأرجنتيني الآخر غوستافو ألفارو منذ توليه قيادة باراغواي في تحقيق سلسلة من 9 مباريات متتالية من دون خسارة في التصفيات ليضمن العودة إلى نهائيات العالمية وينهي غيابا استمر 16 عاما عن كأس العالم. دوايت يعني مدرسة أرجنتينية، غوستافو وبوتسينو في مارسينيو في الجانبين، يعني يبدو لي هناك تفوق أمريكي على المنتخب الأوروغواي الحالي، الباراغواي الحالي، إيش رأيك؟
1: نعم، مرة أخرى بالتأكيد أفضلية اللعب على أرضهم والجماهير، بالتالي الكثير متوقع من المنتخب الأمريكي، وضعوا في مجموعة لا أقول أنها ربما الأسهل في القرعة، سيكون هناك اختبار لهم. باراغواي بعد أن لم يتأهلوا 16 عام لكأس العالم، لديهم بعض المصداقية، لديهم مدرب جيد وقدموا مباريات جميلة جدا. باراغواي بين الفرق الأمريكية الجنوبية التي دائما لديها حضور في كأس العالم، صحيح غاب لفترة ولكنهم عادوا الآن، والأمريكا لن تخيفهم. أمريكا لديهم بعض النجوم الجيدين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز وبشكل أساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وإيطاليا وغيرها، وبالتأكيد مدرب شهير. الكثير متوقع من المنتخب الأمريكي، ما شاهدناه في المباريات الودية، هزيمتهم ضد ألمانيا وبلجيكا، هذا ليس بالأمر جيد. نتيجة السنغال هم كانوا بحاجة إليه في مباراة الإعداد، وسيشاركون بعدها نتيجة. أنا لعبت ضد أمريكا، لم أكن مقتنعا جدا بأدائهم، ولكن الضغط الإضافي اللعب على أرضهم وأمام جماهيرهم، ولكن هل يستطيعون قدم الأداء عندما تحين اللحظة؟ منتخب الباراغواي يقودهم مدرب جيد جدا غوستافو، أعتقد المباراة ستكون صعبة، لن تكون سهلة، خاصة مع من المهم جدا أن تحقق أمريكا نتيجة جيدة في المباراة الأولى ضد منتخب باراغواي، ولكن المباراة لن تكون سهلة.
0: جميل. تصنيف 17 عالميا أمريكا عبدو، مقابل تصنيف 40 عالميا لباراغواي. لعيبة يلعبون في دوريات إيطاليا، يلعبون في الدوري الألماني، يلعبون يعني في الدوري الإنجليزي، مقابل يعني لعيبة بسيطين يلعبون في واحد في الدوري الإيطالي،
2: واحد
0: في
2: الإنجليزي،
0: أي واحد في الدوري الإنجليزي، برايتون لاعب برايتون
2: هو مميز،
0: ولاعب أيضا يلعب في أمريكا في أتلانتا، يعني ما عندهم محترف.

0: في كثير باراغواي في هذا الجيل تحديدا.
1: صحيح، عندهم في يلعبون في امريكا الجنوبيه يعني يلعبون. واحد يلعب في ساو باولو، وايضا الميرون ذهب بعد من رحله جميله مع نيوكاسل ذهب الى الدوري الامريكي. لكن الجميل في الان المنتخب الامريكي رغم الخسائر لكن خسر امام منتخبات قويه جدا، يعني نوعيه المباريات اللي لعبها ترى ما كانت يعني ما يعني المانيا البرتغال بلجيك هذه هو محتمل انه يقابل احدهم في ادوار متقدمه. انا اعتقادي انه المنتخب الامريكي يمكن يروح لابعد نقطه، حيستفيد من نقطتين، زخم والدعم الجماهيري الكبير، اضف الى ذلك اللاعبين المميزين، تتكلم على ادم، تتكلم على مكيني، تتكلم على بولسيتش، تتكلم على تيلمان، يعني اسماء انا اعتقد انها عنده حتى ديتس اللي سابق وخاض تجربة جميلة في برشلونة، أسماء يعني أنا أعتقد عندهم مقدرة. بس إلى الآن زي ما قال يورك ما لقوا نفسهم بالأداء الكبير اللي متوقع الأسماء الموجودة. يعني أيضا يا فيك احتياط من مرسيليا، هذه الأسماء الكبيرة يعني مفروض على الاستضافة اللي عندك والزخم الكبير انك تروح لبعض النقطة، خاصة المجموعة زي ما ذكرتم انه ما هي المجموعة حديدية، ما هي مجموعة صحيح. يعني قوية، هو سابقهم كل المنتخبات اللي معهم تقريبا هو سابقهم في التصنيف. فلذلك انا اروح انه المنتخب الامريكي قد اشاهده في دور الثمانية.
0: ثمانية. شكرا عبد الطيف. شكرا دوايت يورك. والجزء الثاني من الحديث الخاص لفهد المفرج الرئيس التنفيذي للمنتخب أو المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأولمبي والأول.
2: طويل اللي اتبعتوه مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم من النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
3: شوف نواف وبقية الحراس المتواجدين هم هم هم هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حرصنا أن يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على الألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامج واضح قبل المغادرة ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي عد له الجهاز الطبي. واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في هالمونديال.
2: عبد الله باقي لي سؤالين. عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
3: شوف إحنا يجب إشراك اللاعبين أولا قبل أنت كمسؤول وكمدرب وكفني أن اللعيبة يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم إحنا نبني على مشاركتنا في كأس العالم نلعب فعلى لفل في منافسة عالية، ومن ثم ننتظر إن شاء الله عودتنا لأرض الوطن وإعدادنا إن شاء الله بإذن الله لكأس الخليج اللي هو مهم بالنسبة لنا، ومن ثم مشاركتنا إن شاء الله في بطولة آسيا، ومن ثم إن شاء الله ختامها بالكونكاكاف. هنأخذها على مراحل، حيكون في برامج إن شاء الله مختلفة من بطولة خليج إلى كأس آسيا إلى نهاية الموسم إن شاء الله. حيكون في خطة إن شاء الله واضحة حيعلن عنها بإذن الله، مبارياتنا الودية، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا. ولكن اليوم إحنا جهدنا وذهننا ومصب على منافستنا ومشاركتنا في كأس العالم.
2: سؤالي الأخير أبو عبد الله، يمكن من أكبر الأشياء أو اللغط اللي كان يدور على المنتخب في السنتين الأخيرة التعاطي مع الإعلام، الوضوح، الانفتاح. هل لك سياسة مختلفة أنت قاعد تتعامل فيها الآن مع الإعلام وبدأتها من معسكر الآن؟
3: شوف احنا نعرف أن الإعلام شريك، وبهالمناسبة يعني أوجه جزيل الشكر لمن حضر وغطى ودعم وبمن هو متواجد في البلد وجالس يدعم المنتخب وهم كثر ولله الحمد. اليوم هذا هو منتخبكم واللي يمثل بلدكم. احنا اليوم خلعنا يعني منافسات الأندية وتيشيرتات الأندية واصبحنا موحدين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم يجب أن تكون الالتفاتة تكون الكلمة واحدة لدعم المنتخب. اليوم احنا كأشخاص هنتواجد وحنرحل، لكن يظل منتخبنا اللي هو في حاجة جمهوره في حاجة إعلامه. أنا متأكد عندنا جمهور واعي، عندنا إعلام واعي، عندنا إعلام نزيه، عندنا يعني خلينا أقول بلغة عامية مشجعين قبل ما يكون إعلامي وقبل ما يكون يعني مسؤول. هو رجل مشجع يشجع منتخب بلده. إحنا في حاجة الجميع، في حاجة الدعم، لأن المنافسات إن شاء الله حتكون بعد كأس العالم على أرضنا وبين جمهورنا وفي بلدنا. إحنا متعطشين

0: العودة مرة أخرى لتحقيق المنجزات، ولا نستطيع أن نمضي بدون جمهورنا وإعلامنا، كذلك مسؤولينا في الأندية ينتظرهم دور كبير، لأن تحتهم هم هاللاعبين اللي هم كنز بالنسبة لنا. أتمنى إن شاء الله نتوحد الصفوف وتوحد الكريمة لدعم هالبلد من خلال هالمنتخب. واليوم يعني
1: تنتهج سياسة الانفتاح مع الإعلام أبو عبد الله،
0: هذا المفروض
1: والوضوح.
0: أنا أعتقد يمكن شاهدتم من خلال هالمنافسة وهالمشاركة، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية الأخوان، فريق الإعلامي الموجود لهم جزيل الشكر، قدمونا بشكل إيجابي، غيروا الصورة النمطية. أنا ما بودي أحكي عن مرحلة ماضية أو سابقة، ولكن اليوم إحنا منفتحين على الكل وننتظر دعم الكل. الله يحفظك.
2: وعلى بعد 3 أيام فقط من الظهور السابع للمنتخب السعودي في تاريخه في كؤوس العالم الأخضر، مستمر في تدريباته حاليا بمدينة يوستن التي اتخذها مقرا لإقامته طيلة مشاركته في المونديال بقيادة مدربه اليوناني جورجيوس دونيس. المنتخب السعودي سيستهل المشوار كما تعرفون أمام الأورغواي في ميامي في الواحدة بعد منتصف الليل الاثنين المقبل. آخر التحضيرات والاستعدادات والأخبار عن الأخضر السعودي مع زميلنا موفد العربية نايف ثقيل. نايف مساء الخير من أوستن، حياك الله.
3: أهلا
2: بك. آخر أخبار المعسكر الأخضر؟
3: الله يحييك.
2: آخر أخبار معسكرنا؟
3: طبعا جميع الأخبار الحمد لله، جميع أخبار المعسكر الحمد لله ما يصدر عنها إلا يعني أخبار إيجابية فيما يخص جاهزية اللاعبين والإصابات. قبل قليل يمكن ربع ساعة غادر جميع اللاعبين بالحافلة لمقر التدريب. هناك يعني فيه يعني استعداد تجهيز مختلف لأول مباراة للمنتخب السعودي أمام الأورغواي. دونيس حتى اللحظة لم يكشف للاعبين نهائيا تشكيلته الأساسية، هو يتعامل مع 23 لاعب طبعا بخلاف الحراس، ويتعامل مع 23 لاعب كأساسيين. حتى في اجتماعاته الفنية مع اللاعبين هو لا يحاول أن يعطي إيحاء لأي لاعب في خلال الشرح والنقاش، يعطي إيحاء للاعب أنه سيكون لاعب أساسي. أيضا في نقطة مهمة دونيس انتبه لها أو ركز عليها من بداية المعسكر وما زال يؤكد عليها في اجتماعاته الفنية سواء مع فريق المساعدة ومع اللاعبين، أنه لا يريد تكرار ما حدث في كأس العالم الماضي عندما أنهك المنتخب في مباراته الأولى بدنيا وظهر عليه الضعف في المباراة الثانية والثالثة. لذلك هو يركز على رفع المعدل البدني وأيضا التدوير بين اللاعبين. سنشهد تغييرات في التشكيلة، لن تكون التشكيلة ثابتة في المباراة الأولى والثانية والثالثة، سيكون هناك بعض التبديلات التي تخدم خطة المدرب. أيضا حتى في التمارين اللي حضرتها، يمكن تمرين قبل أمس كان مفتوح لأول مرة من سنوات، وتمرين أمس أيضا أول ربع ساعة، دونيس يتعامل مع اللاعبين كمجموعتين، ولكن بالعادة احنا لما نحضر التمارين نعرف نقدر نفرق المجموعة الأساسية من الاحتياطية، لكن أمس كان ممكن مجموعة تلقى فيها سالم الدوسري، المجموعة الثانية تلقى فيها سعود عبد الحميد، فتركيزه في تدريباته كاملة على المجموعتين، على 23 لاعب يعطيهم كل التعليمات، لا يأخذ مجموعة لوحدها ويعطيها معلومات إضافية. الكل يتعامل معه بسواسية في الحصة التدريبية، وهذا جميل. طبعا يخلق نوع من جميل. الحماس ويخلق نوع من المثابرة للاعبين.
2: جميل نايف، يعني هناك تغير، يعني بدو لي قلت قبل قليل ان التمرين مفتوح لاول مره منذ فتره طويله، يعني هل هو تغير في السياسه الاعلاميه في المنتخب الحالي او المجموعه الحاليه او انظمه فيفا تفرض ذلك؟ باقي لنا دقيقه.
3: أنظمة فيفا تفرض فتح التمارين بشكل يومي ما عدا التمرين الرئيسي غدا، لكن للأمانة بالتالي من أول يوم وصل المنتخب السعودي هنا إلى أمريكا ونحن نلمس انفتاح إعلامي، تعاطي إعلامي مختلف، تقديم مادة إعلامية لنا مختلفة، حتى يعني تعاطي الإدارة الإعلامية في المنتخب مختلفة نوعا ما وفقا لاستراتيجية فهد مفرج الجديد.
2: طبعا هو ما تغير، هم نفسهم الموجودين الإعلاميين نفس اللي كانوا موجودين، بس فهد مفرج اللي تغير بس.
3: لا في تغييرات نوعا ما.
2: في تغييرات. طيب ما عندي وقت بعدين نسولف وياك في التغييرات، ومشاركة إن شاء الله مهمة للأخضر. دعواتنا بالتوفيق، دعواتنا للشكر نايف، دعواتنا للقطريين في أول مواجهة لهم اليوم بالتوفيق. انتهت الحلقة.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يتوقع توقيع الاتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، ويكشف عن اعتذار سري إيراني عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسودة التفاهم ستوقع عن بعد عند استكمالها المتوقع خلال أيام. مصدر رفيع يؤكد للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لن يكون في جنيف وقد يتم الأحد عن بعد. رئيس وزراء باكستان يؤكد التوصل لنص اتفاق أمريكي إيراني نهائي، والسلام بات أقرب وأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. ترامب يطمئن نتنياهو إلى أن الاتفاق مع إيران سيكون ممتازا وأن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يطلعون على بنود الاتفاق. أهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيس أنه يرجح إمكانية توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه

بالإيجابية للغاية. وكانت مصادر العربية مشاهدين قد انفردت يوم أمس بتفاصيل بنود الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. وأوضحت المصادر أن الاتفاق يشمل تسهيل واشنطن الوصول تدريجيا إلى

آليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فبيانت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران.

0: معنا مشاهدينا من واشنطن مراسل عربية بيير غانم، أهلا بك بيير. آخر التفاعلات والتصريحات وردود الفعل الأمريكية حول مذكرة التفاهم وتوقيعها المرتقب أيضا مع الإيرانيين.
1: أولا، الأمريكيون خلال هذا اليوم مواجهة الكثير من الإشاعات ومضامين بثها الإيرانيون حول مضمون هذا الاتفاق. كان الكلام الأمريكي الرسمي منذ صباح هذا اليوم يؤكد على أن هناك توافقات واضحة حول موضوعي النووي، وأيضا حول موضوع تمويل ودعم الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط. في بند النووي كان هناك تأكيد على أن النووي المخصب من اليورانيوم سوف يتم تذويبه ونقله، وأنه سوف يتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني. بالنسبة لموضوع الميليشيات، كان هناك تأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع إيران على أنها، أي إيران، لن تمول التنظيمات الإرهابية. هذان الأمران شدد عليهما كثيرا المسؤولون الأمريكيون، بالإضافة إلى أن مسألة توقيع اتفاق الإطار سوف مباشرة توقف تهديد الملاحة في المياه الدولية، وبالتالي يتم رفع للحصارات. الأهم بالنسبة للأمريكيين خلال هذا اليوم هو التأكيد على أن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، سوف يكون قائما على الخطوة مقابل خطوة، أي تقوم إيران باتخاذ خطوة وفي المقابل يتم الإفراج من قبل الأمريكيين على جزء من الأموال المجمدة لديها أو عند غيرها. لذلك في هذا الكثير من الغبار الذي حدث اليوم، شدد الأمريكيون على أن هناك اتفاق تم القبول به بين الطرفين، وأن التفاصيل أصبحت تامة بين الطرفين بنسبة 85% إلى 90%، ولكنهم لم يتحدثوا كثيرا عن الخطوات المقبلة، سوى أن الرئيس الأمريكي كان أشار يوم أمس إلى أن من الممكن جدا أن يوقع على هذا الاتفاق نائب الرئيس الأمريكي في أوروبا، إلى أن تحدث طبعا الإيرانيون على أن التوقيع سوف يكون عن بعد وليس شخصيا، وهذا يغير الكثير من السيناريوهات.
0: نعم، طيب، ورغم السرية الشديدة بير المفروض على بنود هذا الاتفاق، والذي أيضا يعني المصادر العربية كانت قد كشفت كثيرا من تفاصيل وبنود هذا الاتفاق، لكن إلى أي حد هناك رضا يعني في الولايات المتحدة بما تم التوصل إليه حتى الآن مع الإيرانيين؟

0: هناك الكثير من ردود الفعل، وهي إلى حد كبير تريد القول أنها تثق بالرئيس ترامب ولكنها تريد أن تتأكد. المشكلة بشكل خاص أشار إليها السيناتور جراهام الذي يتابع كثيرا هذه المفاوضات ومضمون هذه المفاوضات، وهو قريب أيضا من الرئيس الأمريكي، ويقول أن مسألة التخصيب لم يتحدث عنها أحد، وأن هذه المسألة كانت هي عقبة رئيسية وهي تسببت بإلغاء ترامب للاتفاق النووي في المرة الماضية خلال ولايته الأولى. وأضاف جراهام أنه يريد ويتمنى أن يكون هذا الأمر خارج الطرح، أي أن لا تتمكن إيران من أن تخصب اليورانيوم. هناك موضوع آخر تم الحديث عنه وذكره جراهام بالقول أنه سوف يتم إنشاء نوع من صندوق للاستثمارات وتوضع فيه مبالغ 300 مليار دولار لإعادة بناء إيران. وكان كلام جراهام يقول أنه لا يمكن التفكير بأننا سوف نقوم بمشروع مثل هذا، ويشبه مشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية،
1: نعم.
0: خصوصا أن النظام الحالي ما زال موجودا في إيران.
1: نعم، هذه أصوات ناقدة، لكن هل هناك أصوات كافية مرحبة بما تم التوافق حوله مع الإيرانيين؟
0: أرجو أولا أن أؤكد أن كلام جراهام ليس ناقدا، بقدر ما أن هناك الكثير من الغموض بالنسبة للأمريكيين، لذلك هم يطرحون أسئلة ويجددون الثقة بالرئيس ترامب. ليست هناك بيانات كثيرة صدرت حول هذا الاتفاق، خصوصا أن الأمريكيين لم يعرفوا بالضبط مضمونه. كان هناك أيضا أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وقد كرروا الكلام بالقول أنهم يثقون بالرئيس ترامب.
1: نعم، طيب هل هناك ما تم تأكيده بخصوص العقوبات الأموال المجمدة كذلك؟
0: الأمريكيون مصرون على أن على إيران أولا أن تتخذ خطوات ملموسة، وبالمقابل يقوم الأمريكيون بالإفراج عن الأموال، ولم يتم الحديث عن موضوع العقوبات تحديدا، إنما عن الأموال المجمدة. وبالتالي هم ينظرون إلى أن مثلا لو تم بالفعل تسليم اليورانيوم وتذويبه ثم نقله خارج إيران فإنه سوف يتم الإفراج عن بعض الأموال. وبالتالي هناك الكثير من التفاؤل، ولكن هناك الكثير من الشكوك حول هذه الخطوات، وأي طرف سوف يكون أمينا في القيام بما اتفق عليه.
1: نعم، هل من الواضح بيير ما الذي تعول عليه واشنطن خلال مهلة 60 يوما والمفاوضات المرتقبة أيضا مع الإيرانيين بالتزام إيران بما اتفق عليه وما قد يتفق عليه أيضا بعد في الاتفاق النهائي بعد 60 يوما؟
0: الرئيس الأمريكي عندما غرد هذا الصباح قال إن الإيرانيين هم مفاوضون وأطراف لا يمكن الثقة بهم، واستعمل كلام قاس بهذا المعنى. لذلك يلجأ الرئيس الأمريكي إلى موضوع الخطوة مقابل الخطوة، الخطوة الإيرانية أولا ثم الخطوة الأمريكية، لأنه يعرف أنه لا يمكن الثقة بالطرف الإيراني، وهو يريد أن يضع نوع من آلية تضمن أن يقوم الإيرانيون بالتزاماتهم، وبالتالي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتزام بالمقابل. مثلا موضوع وقف التهديدات لمضيق هرمز يقابله رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ والسفن الإيرانية، تسليم اليورانيوم يقابله إفراج عن بعض الأموال، الكشف على المنشآت النووية، وأعطي هنا مثلا، يكون في مقابله الإفراج عن مزيد من الأموال.
1: طيب، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات من واشنطن. كنت معنا مراسل العربية بيير غانم، تحياتي لك بيير. ومعنا مشاهدينا من واشنطن المستشار السابق في الجيش الامريكي العقيد ريتشارد اوتزين. اهلا بك سيد اوتزين معنا. تقييمك بدايه لهذا الاتفاق استنادا الى ما تسرب من بنود، وتلك البنود التي كشفتها ايضا مصادر العربيه، واذا ما كنت تعتقد ايضا ان واشنطن حصلت عبره على ما تريد من ايران.
2: Well, it's good to be with you.
3: يسعدني أن أكون معكم. على حد علمي

0: وبناء على المصادر في واشنطن أن مذكرة التفاهم لم تعد صفقة جاهزة في هذه اللحظة. فنحن نسمع تصريحات مختلفة تأتي من طهران ومن قبل بعض المصادر المرتبطة بالنظام الإيراني ومن البيت الأبيض حول محتوى مذكرة التفاهم. فكان هناك النسخ المتناقضة وبعض العناصر المتناقضة. فحتى اللحظة ما زلنا نتفاوض بصورة واضحة. وهذا التفاوض من الذي سوف يقوم بأخذ الخطوة الأولى؟ إذا ما اعتقدنا بأنه ما كانت نسخة الرئيس ترامب تشمل كل ما ذكر فهي سوف تكون مهمة للأمريكيين، بما في ذلك قدرة الوصول إلى المواد النووية الموجودة في المواقع الإيرانية بحيث يسمح للولايات المتحدة أن تقوم باستخلاص تلك المواد بهدف نزع السلاح النووي. وهذا سوف يشمل بعض الحوافز المالية من قبيل رفع العقوبات والفرج عن بعض الأموال، وكذلك يشمل ذلك رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على مضيق هرمز، والأمر الذي كان له تبعات اقتصادية عالمية تطلع إليه رئيس ترامب. كل هذه العناصر موجودة في النص الذي كانت تتحدث عنه الولايات المتحدة في مناقشتها المذكرة التفاهم. لكن بمقدور ترامب أن يقول بأننا حصلنا على ما نود عليه.
1: طيب، ولكن سيد أودزيل، لماذا تحيط الولايات المتحدة وإيران بنود هذه المذكرة بكل هذا القدر من السرية؟ وكأن يعني هناك تفاهمات حساسة لا يرغب الطرفان في كشفها الآن.
0: لقد كنت منخرطا في بعض المفاوضات الدولية الحساسة، وأستطيع أن أقول لك أن النصوص تتغير في كل دقيقة مع مضي المفاوضين، وقد يكون هناك بعض النفوذ الذي يتم اكتسابه أو يتم فقدانه إذا ما تم إعلان أي شيء علنيا. وهناك مقولة بشأن المفاوضات بأنه ما من شيء يتفق عليه إلى حين الاتفاق على كل شيء. وإذا كان هذا واقع الحال فيعني أن تسريب بعض التفاصيل يعني بأنه قد يتم خسارة أحد الأطراف، وأي طرف يقوم بتسريب هذه المفاوضات يحاول إنهاء المفاوضات. هؤلاء الأشخاص من الطرفين اللذان يرغبان بالحصول على الاتفاق سوف يحذران لمسألة معرفة طبيعة النص إلى حين الاتفاق على كل شيء.
1: طيب، وما دلالات اكتفاء الأطراف أيضا بالتوقيع الإلكتروني وإلغاء اللقاء المباشر بينهم؟ هل يمكن اعتباره أيضا مؤشرا على هشاشة هذا الاتفاق وعدم استعداد الطرفين أيضا لتحمل كلفة الظهور في مشهد المصافحة أو اللقاء المباشر بينهم؟
0: أعتقد بأن هناك قدر من الثقة بين الوسطاء، ونعلم أن قطر وباكستان وإلى حد أدنى تركيا ومصر وبعض الدول الأخرى والسعودية التي لعبت دورا بصفة وسيط، لكن هناك ديناميكية قد تجلت الآن وخاصة بين المفاوضين القطريين والباكستانيين بين أمريكا والولايات المتحدة. وفي هذه اللحظة بتنا على مسار من المفاوضات بحيث يكون التوقيع أقل أهمية مما قد يقوله هؤلاء الأشخاص لبعضهم البعض. في نهاية اليوم قد نرى الكثير من الحالات التي تتعلق بتفسير اتفاقيات قد تفسر بطرق مختلفة، لكن بمجرد يكون اللاعبون الأساسيون ولديهم ثقة أساسية بالوسطاء فيمكن تنفيذ الاتفاق، وهنا يمكن أن يكون لدينا اتفاق واضح. نعم، أن عملية التنفيذ دائما تكون محفوفة بالمخاطر. فترامب يقول بأنه لا يثق بإيران، وإيران تقول بأنها لا تثق بالولايات المتحدة. نعلم أنه إذا ما كان هذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين ليس بسبب الثقة بل بسبب الفوائد المشتركة، وهنا يمكن للاتفاق أن يمضي قدما.
1: طيب، بالعودة إلى ما شرط إليه نسبيا وما كشفته أيضا مصادر العربية هناك في هذا الاتفاق أو هذه المذكرة سيد أودزين، التخفيف للعقوبات وإفراج أيضا عن بعض الأموال المجمدة المختارة. وهنا أسأل، كيف ستسوق واشنطن هذه التنازلات للرأي العام الأمريكي ولحلفائها أيضا في المنطقة؟
0: إذا ما كانت إدارة الرئيس ترامب لتتعرض للانتقادات ومن قبل بعض الأوساط الداخلية والخارجية وخاصة من إسرائيل، إذا ما كان هناك أي عيوب في هذا الاتفاق وخاصة

0: خاصة إذا ما كانت إيران قد كوفيت. لكن المسألة الأساسية لترامب ولقاعدته ينطويان على أمرين: أسعار النفط ومضيق هرمز، وأهم شيء هو مسألة نزع السلاح النووي. إذا ما كان مقدور ترامب أن يقول بأننا استطعنا أن نوقف محاولة إيران للحصول على سلاح نووي، فبصرف النظر عن إذا ما كانت إيران استفادت اقتصاديا، وإذا ما كانت تقوم بعملية زعزعة الاستقرار، ترامب يرغب بإحداث الاستقرار في المنطقة بالنسبة لنفسه وبالنسبة لحلفائه. لكن ترامب كان واضحا بشأن ما يود الحدوث عنه. ترامب يرغب بإقامة علاقات تجارية مع إيران، لكن شريطها أن يتم نزع السلاح النووي. نعلم أن هذه هي الخطوط العريضة قد تكون مزعجة، وخاصة بالنسبة للناس في الولايات المتحدة. لابد للرئيس ترامب أن يعيش معها، ولكن الثمن الرئيسي الذي يجب أن يكون هو إعادة تخفيض أسعار النفط والفوز في الانتخابات النصفية. وإذا ما حصل هذا الأمر فأنه لن يعير أي اهتمام بالشكاوى التي قد توجه إليها والانتقادات الأخرى.
1: طيب، ولكن يعني واضح أيضا أن ترامب أبرم هذا الاتفاق أو سيبرم هذا الاتفاق يوم الاثنين ربما، وعينه على الاستحقاقات الداخلية التي أشرت إليها. لكن هل ترى في هذا الاتفاق بهذا الشكل مع إيران نقطة قوة أم نقطة ضعف يمكن أن تستغل وتستثمر لصالح أو ضد الإدارة الأمريكية الحالية؟
0: كلما طال أمد هذا الأمر كلما كان الرئيس ترامب سوف يكون عرضة للانتقادات السياسية، لأن الأمر بات أشبه بحرب طويلة الأمد، وهناك الكثير من المنتقدين، رغم أن هناك بعض داعمين. وكلما أسرع بالقول بأنه بات لدينا اتفاق دون الخوض في التفاصيل، لكن تحقيق الأمر الأساسي من حيث إزالة السلاح النووي وتدفق النفط، فهذا سوف يكون نصرا سياسيا. وتذكروا بأننا بتنا على مسافة شهر من قمة الناتو في أنقرة، وإذا ما توجه إليها أعتقد أنه ذهب وقال هناك بأنني جلبت السلام والأمن للمنطقة وجعل الناتو يدفعون أكثر على ميزانيتهم الدفاعية، بمقدوره أن يتحدث عن نجاحاته في السياسة الخارجية. أما إذا ما كانت الحرب في إيران ما تزال تراوح مكانها، فإنه سوف يبدو أمام الناتو بأنه بدأ حربا لا يستطيع إنهاؤها. إذا توقيعي على هذه الاتفاقية قد يكون أمرا جيدا إذا ما استطاع فعل ذلك الأسبوع المقبل.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أوتزين. مشاهدينا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها مع الولايات المتحدة تتكون من مرحلتين، وإن القضية النووية تتواجد في المرحلة الثانية، وأفاد بوضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة حسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
2: مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: وفي تصريحاته أشار عباس عراقجي أيضا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها تتكون من 14 بندا، مضيفا أنه في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.
2: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران.
1: من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي أن الهيئات المعنية بصنع القرار تجتمع حاليا لمناقشة مذكرة التفاهم، ورفض بقائي الإفصاح عن تفاصيل بشأن مذكرة التفاهم قائلا إنه لا يمكنه تأكيد أي منها حاليا، كما رفض التعليق على موعد توقيع المذكرة ومكان التوقيع أيضا قبل التوصل إلى قرار في إيران. وأشار بقائي إلى التوصل لتفاهمات داخلية بشأن جزء كبير من القضايا التي نوقشت في المحادثات، وأن إيران في المرحلة النهائية من التوصل لاستنتاجات. هذا وأكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين

0: محمد باقر قالباف أن إتمام الصفقة المرتقبة مع الولايات المتحدة لا سبيل إليه إلا من خلال الوفاء بالالتزامات المقدمة وتجنب التردد أو التذرع بالأعذار. في سياق متصل، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، قائلا في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني مشاهدين أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. هذا وأفادت مصادر للعربية أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار سيغادر الليلة إلى جنيف، حيث من المرجح أن تشهد المدينة السويسرية توقيع الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. وذكرت المصادر أنه جار حاليا ترتيب حضور وفدي البلدين لتوقيع الاتفاق، كما أشارت المصادر إلى أن أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بالجاهزية للتوقيع. معنا مشاهدينا من كراتشي الصحفي أسامة ألطاف، أهلا بك سيد أسامة معنا في هذه النشرة. وزير الخارجية الباكستاني أيضا إذن سيغادر كما تابعنا إلى جنيف، ما طبيعة تحركات الساعات الأخيرة للدبلوماسية الباكستانية التي تجريها إسلام آباد حاليا تزامنا مع إعلان عن التوقيع المرتقب لهذا الاتفاق وهذه المذكرة؟
1: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا التحركات الباكستانية كانت منذ بداية الأزمة كانت مكثفة جدا. حاليا هناك محاولة لوضع اللمسات الأخيرة حتى لا يحدث ما يؤدي إلى انهيار الاتفاق الوشيك. ورأينا أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار كان على تواصل مع السلطات السويسرية بجانب تواصلاته المستمرة مع الإيرانيين والأمريكيين بطبيعة الحال، وربما سيغادر إلى جنيف. هذا ليس مؤكدا الآن، المصادر والتسريبات تقول أنه ربما سيغادر، المؤكد أنه على تواصل دائم مع السويسريين أقصد.
0: نعم، طيب لماذا تحاط بنود مذكرة التفاهم سيد أسامة يعني بهذا القدر من التكتم، وهل شاركت باكستان أيضا يعني في صياغة هذه السرية؟
1: نعم، باكستان نهجها منذ بداية المفاوضات أنها تحافظ على السرية، وعلى هناك تكتم كبير على المعلومات، وباكستان تدرك أن المرحلة حساسة جدا، وهذا النهج الباكستاني مدروس وهو للحفاظ على عملية المفاوضات، لأن التسريبات دائما ما تقوض أو تعرقل عملية المفاوضات لأنه يتم فهمها بطريقة خاطئة. وآخر مثال عليه رأينا منذ الساعات الأخيرة عندما أخرجت بعض وسائل الإعلام بعض النقاط المتعلقة بالاتفاق، كان هناك تنديد واستنكار من الجانب الأمريكي، ثم رأينا أيضا وزير الخارجية الإيراني أيضا استنكر هذه التسريبات الإعلامية، وأخيرا رأينا أيضا رئيس الوزراء الباكستاني أيضا قال بأن هناك جهات تعمل على عرقلة وتقويض المفاوضات، وذكر وسائل الإعلام بالتحديد أنها بعض الأحيان تسرب المعلومات وهذا يؤدي إلى انهيار عملية المفاوضات. فهذا نهج باكستاني مستمر بأنه يتكتم على الأمور ويعمل على سرية بسرية تامة.
0: نعم، إذن هل تخشى إسلام آباد من أن تتحول هذه الوساطة إلى عبء سياسي إذا منهارت هذه مذكرة التفاهم؟
1: نعم، عبء سياسي، وأيضا انهيار المفاوضات ستكون تبعاتها كارثية على باكستان وعلى المنطقة وعلى العالم بأسره، لأنه المسألة تتعلق بمضيق هرمز، المسألة تتعلق بأسعار الطاقة وأسعار النفط وغيرها من الأمور. ونعلم أن هناك جهات تريد عرقلة المفاوضات، وهناك جهات داخل الأنظمة هذه التي تتفاوض داخل النظام الإيراني وداخل النظام الأمريكي، فالمسألة حساسة والصعب التوازن بين هذه الأمور. وعندما تخرج الأمور للإعلام يتم تفسيرها، يأتي الصحفي ويفسرها بطريقته، ثم يأتي المتلقي ويفسرها بطريقته، وهذا يؤدي كله إلى إلى إلى تشويش الأمور وإلى زيادة الأمور التي تربك المفاوضين.
0: ما هي المؤشرات التي تثبت أن الوساطة الباكستانية نجحت فعلا وأنها يعني لم تكن فقط مجرد توفير لقنوات اتصال أو إيصال الرسائل بين الأطراف؟
1: نعم حقيقة بكل صراحة نعم، وأنا أتحدث إليك من باكستان، وهذا الشيء نفتخر به أن باكستان عملت ولعبت دور كبير، لكن الحقيقة أن قطر أيضا لعبت دورا كبيرا.

0: عاما خاصة في الأيام الأخيرة. يعني باكستان نقلت الرسائل، وزارة المسؤولون الباكستانيون زاروا طهران أكثر من مرة، قائد الجيش الباكستاني، وزير الداخلية الباكستاني زار 3 أو 4 مرات خلال الشهر الأخير. لكن الزيارة القطرية كانت مهمة أيضا جدا، وأيضا الوفد الإيراني عندما زار قطر خلال الأيام الأخيرة. فهذه الأمور كلها كانت مهمة جدا، وكانت تتعلق بملفات مهمة مثل رفع التجميد عن الأموال الإيرانية وعن الأصول الإيرانية، وأيضا موضوع تخصيب اليورانيوم. فباكستان لعبت دورها ونقلت الرسائل بكل نزاهة، وحاولت يعني حتى عندما بدت الأمور وكأن المفاوضات ستنهار وأن الأمور ستؤول إلى التصعيد، باكستان حافظت وتماسكت ودفعت الفريقين المفاوضات حتى في أحنك الظروف. ثم جاء القطريون وأيضا لعبوا دورا كبيرا وهاما، فهذه جهود كانت مكثفة ومشتركة من باكستان ومن حلفائها في الخليج أيضا.
1: إذا تحدثت عن قطر، لكن ماذا عن الصين؟ هل كانت حاضر أيضا في خلفية الوساطة الباكستانية بحكم نفوذها في إسلام أباد وطهران؟
0: نعم، الصين لعبت أوراقها بخفاء تام، والصين بطبيعة الحال كانت حاضرة، وهي من أكثر الدول المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، لأن واردات الطاقة الصينية كلها تأتي عبر مضيق هرمز. لكن ليس هناك مؤشرات بأنها لعبت دور فعال أو مباشر، هي تلعب من وراء الستار، هي تعطي بعض الأحيان ضمانات، هي تدفع الإيرانيين، لأن الإيرانيين يثقون بالصينيين أكثر من الدول الأخرى، فهي تدفع الإيرانيين أيضا لعملية المفاوضات، وهي وضعت ثقلها في الجانب الوسيط الباكستاني، لأن بين حين وآخر كانت هناك تسريبات إيرانية وأمريكية تشكك في الدور الباكستاني. لكن الصين دائما دعمت باكستان، ربما على الرغم من أن الأمور كانت حساسة، وأن باكستان بدت وكأنها مقربة جدا من الولايات المتحدة التي تبدو أنها خصم للصين، لكن الصين دائما وضعت ثقلها في الجانب الباكستاني ودعمت الوساطة الباكستانية.
1: طيب، هو لا يخفى على أحد أهمية الدور الباكستاني في هذه الأزمة، ولكن هل ينتهي هذا الدور بتوقيع الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران، أم أنه قد يمتد أيضا بعد ذلك إلى دور أوسع في ملفات الشرق الأوسط؟
0: من المفترض أن ينتهي الدور الباكستاني، لكن لو رأينا سير المفاوضات منذ الجولة الأولى، نعلم بأن الأمور والملفات متشابكة ومعقدة جدا، ولا أعتقد أن الدور الباكستاني سينتهي، وهو من المفترض أن ينتهي دور الوسيط، وأن يجلس الطرفان أمام بعضهم البعض ويحلوا المشاكل المتبقية والملفات العالقة. لكن يبدو بطبيعة الحال وبطبيعة التشبيكات والتعقيدات في الملفات أن الدور الباكستاني سيكون حاضرا، وأن هناك سنرى في الأيام القادمة. نعم، الأجواء إيجابية اليوم، والأجواء كلها تشير بأن الاتفاق وشيك، وحتى لو تم الاتفاق ستكون هناك فترات وأيام ربما نقول فيها أن الحرب ربما ستعود. فهذه أمور معقدة ومتشابكة جدا، خاصة أن ملف تخصيب اليورانيوم الإيرانيين يقولون بأننا أجلناه.
1: نعم،
0: هم أجلوها، وعندما سيناقشونها ستكون هناك تعقيدات أكثر، وسيكون لباكستان دور كبير وهام أيضا في تلك المراحل.
1: نعم، شكرا لك من كراتشي، كنت معنا الصحفي أسامة الطاف. شدد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس على أن إيران لن تتلقى أي أموال أو تصرف لها أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وقال جودي فانس أنه يرى الكثير من المعلومات المضللة حول الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم تصميمه لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف جودي فانس أن وفاء إيران بالتزاماتها سيعود عليها وعلى المنطقة بأسرها بفوائد اقتصادية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحقق نتيجة جيدة عاجلا أم آجلا. وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه رسمية تنتقد وزير خارجية طهران وتصف تغريداته إذن بالغامضة، هذا في سياق الأخبار العاجلة. وفي سياق هذه النشرة، في الأثناء أيضا شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة، مؤكدا أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنودها. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة

0: هو إتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتبى خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. وبشأن إسرائيل قال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. معنا مشاهدينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس. أهلا بك دكتور فراس معنا. هل نحن أمام اتفاق حقيقي هذه المرة بين واشنطن وطهران، أم أنه مجرد تفاهم مؤقت لإدارة هذا الصراع أو هذه الأزمة؟
1: نعم أخي العزيز أستاذ أحمد، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد هو اتفاق، أو بمعنى أخوه حتى لا يرقى إلى مسألة الاتفاق، هو مذكرة تفاهم هي لفضل اشتباك. لا يمكن أن نقول أنها أصبحت اتفاق دائم حتى تتضح ملامح هذا الاتفاق، لأنه حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن عموميات تتناولها العديد من وسائل الإعلام، لا الجانب الإيراني أكدها ولا حتى الجانب الأمريكي، وحتى عندما تحدث عنها الجانبان هم تحدثوا عنها من وجهة نظرهم. يعني نحن بدأنا نشهد نوع من التضارب بين ما يعلن عبر وسائل الإعلام الأمريكية وبين ما تروج له وسائل الإعلام الإيراني، وهذا يشير بشكل أو بآخر إلى أن الجانبان رغم أنهما يتحدثان بنوع من التفاؤل حول قرب التوقيع على الاتفاق، إلا أنه يبدو حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك تصور واضح لطبيعة البنود التي تم الاتفاق عليها كأساس مذكرة التفاهم، أو حتى البنود التي من الممكن أن يتم الاتفاق عليها في مرحلة ما بعد دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. لأنه أنا أتصور أن نعم قد يكون هناك بشكل أو بآخر تقارب على مجوى البنود الأساسية، ولكن هناك احنا انتقلنا حتى هذه اللحظة من مرحلة البنود إلى مرحلة تفسير هذه البنود، وهذا كان واضح جدا من التصريحات التي صدرت ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني حول تفسير آلية يعني إطلاق الأموال المجمدة، وضع لبنان في هذه المذكرة، صحيح، مسألة رفع العقوبات. وبالتالي أنا أعتقد أن حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نعول على اتفاق من الممكن أن ينتج حالة مستدامة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لأنه أعتقد أن السوء النية لا زال حاضر، التضارب في التفسيرات لا زالت حاضرة، وحتى الآلية التي من الممكن أن يبنى عليها عملية المرحلة ما بعد هذه المذكرة.
0: لكن ربما يعني ينتهي هذا الغموض بمجرد الإعلان عن طبيعة هذه البنود، وإن كانت القناة العربية كشفت عن عدد كبير يعني حسب مصادرها لهذه البنود. لكن الآن في الأخبار العاجلة دكتور فراس، وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه رسمية تنتقد وزير خارجية طهران وتصفه أو تصف تغريداته بالغامضة، ما دلالة ذلك؟
1: سيد الكريم، هو ليس فقط وكالة أنباء فارس، وإنما حتى العديد من الشخصيات المحسوبة على التيار المتشدد اعتبرت أن التصريحات التي أدلى بها عرقشي هي لا تمت إلى طبيعة الموقف الإيراني الرافض حتى هذه اللحظة التعاطي مع المذكرة أو البنود التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية، لأنهم تحدثوا عن آليات ينبغي أن تستكمل على مستوى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وحتى موافقة المرشد الأعلى، وبالتالي قالوا أن ما تحدث به عرقشي هو لا يؤسس لموقف رسمي إيراني، هو يؤسس لطبيعة ما تم التوافق عليه عبر المذكرة المذكرة التي نقلها الوسيط الباكستاني إلى الجانب الأمريكي. ولكن أنا أعتقد أن الجانب الإيراني من خلال هذه التصريحات هو يخشى من نقطة مهمة، هو لا يريد أن يظهر بأنه متسرع للصفقة بنفس الطريقة التي تعاطت أو تتعاطى بها الإدارة الأمريكية. التكذيب أو بمعنى أدق عدم تأكيد ما تم الاتفاق عليه بهذه المذكرة، عدم التأكيد على أن إيران لا زالت غير جاهزة للتوقع على الاتفاق، هو يريد أن يؤسس سردية تفاوضية إيرانية أن الجانب الإيراني هو غير مستعجل لهذه الصفقة، وأن المشترف المستعجل هو الرئيس ترامب. ولذلك أنا أعتقد هذه نوع من الدعاية الإعلامية التي يحاول الحرس الثوري والقيادات أو القيادات الممسكة على الملف التفاوضي في إيران أن تسوقها للداخل الإيراني من أن النظام لا زال يتمتع بموقع قوة وبموقع تأثير وبموقع هو من يفرض الاشتراطات على طاولة المحادثات، ولذلك هو يتأخر بالحديث عن موقف رسمي موحد على مستوى النظام السياسي في إيران، على عكس إدارة ترامب التي يبدو أنها تحاول أن تصور على أنها مستعجلة وأنها هي من تتمسك بهذه المذكرة. ولذلك أنا أعتقد أن ما تعرض له عرقشي لا يختلف عليه اثنين في الداخل الإيراني، لأن هناك تيار داخل الحرس الثوري، تيار داخل التيار المتشدد يعتبرون أن الدور الذي يقوم به عرقشي لا يرقى إلى المستوى الذي من الممكن أن يبنون عليه بأنه من الممكن أن ينتج اتفاق يعبر عن حالة الصمود التي أسست لها إيران في مرحلة ما بعد الحرب وفي مرحلة ما بعد الحصار البحري، لأنه بالنهاية هناك استحقاقات أيضا في الداخل الإيراني إلى جانب الاستحقاقات التي تتحرك بها رئيس ترامب على مستوى انتخابات التجديد النصفي. طيب، على مستوى المستقبل السياسي أيضا هناك تيارات سياسية لا تريد لعرقشي ولا تريد للوفد المفاوض أن يصدر على أنه نصف في الداخل الإيراني، وبالتالي يتأثر.
0: يعني نفهم من ذلك دكتور فراس أن النظام الآن لن يكون قادرا على تسويق يعني هذا الاتفاق للرأي العام الإيراني، يعني وأن هذه البنود التي مطروحة الآن هي لا تكافي أيضا ما بذله الشعب الإيراني من خسائر وتضحيات في الأربع أشهر الماضية؟
1: بالتأكيد، وهذا حقيقة، ويعني عندما نتحدث على أقل تقدير على مستوى آلية

0: يعني الأموال المجمدة سيدي الكريم. الجانب الأمريكي يتحدث عن أنه لا يمكن أن يتم أطلاق أي أموال مجمدة إلى الجانب الإيراني بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، وإنما ربطوه بالتزام إيراني بالإيفاء بموضوع مثلا فتح مضيق هرمز، تقديم ضمانات حقيقية بموضوع يعني معالجة الملف النووي الإيراني على مستوى تفكيك المنشآت على مستوى الإيراني مع التخصيب. ولكن السردية الإيرانية تحدثت، أو السردية التي سوقها الوفد التفاوض الإيراني بالداخل الإيراني، أن الجانب الإيراني بمجرد التوقيع على هذه المذكرة سوف يحصل على نصف الأموال المجمدة والنصف الآخر بعد دخول الاتفاق حيز التفيت. وهذا حقيقة خلق نوع من الاضطراب في الداخل الإيراني. إذن على ماذا توافق الوفد الإيراني وماذا قدموا من ضمانات لكي يتحدث الرئيس ترامب بهذه الطريقة؟ هذه جزئية تعطي تفصيلة واضحة، لأنه حتى في الداخل الإيراني حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق واضح حول طبيعة الآلية التي سوف يتم التوافق عليها.
1: يعني حديثك هذا دكتور فراست يعني تؤكده أيضا الأخبار العاجلة التي نتابعها الآن، يعني نقلا عن وكالة أنباء فارس التي تتهم وزير الخارجية الإيراني بتبني رؤية ترامب على حساب وجهة نظر طهران، وتتهمه الوكالة أيضا بالتراجع عن مواقفه بشأن الاتفاق مع أمريكا. ما مدى خطورة هذه الاتهامات دكتور فراس في هذا التوقيت تحديدا؟
0: خطورة هذه الاتهامات تكمن في التشكيك بما يمكن أن يقوم بها عرقش على مستوى طاولة المحادثات، لأن هذه الاتهامات سيد الكريم هي استمرار الاتهامات التي تم سوقها باتجاه عرقش خلال يعني قبل شهر من الآن، عندما تم اعتبار عرقش أنه غير مفاوض غير نزيه وأنه يحابي أو يقدم نوع من المرونة للجانب الأمريكي خلاف ما يريده النظام في إيران وخلاف ما يريده الحرس الثوري، لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن التزامات يبحث عنها الحرس الثوري بغض النظر عن ما يمكن أن يقدم من مرونة إيرانية على مستوى طاولة المحادثات، خصوصا في موضوع رفع العقوبات وموضوع الأموال المجمدة. هم لا يريدون أي موقف إيراني يحابي وجهة النظر الأمريكية من أن الجانب الأمريكي هو من يحدد الآلية وهو من يحدد الشروط وهو من يحدد سقوف التفاوض. وأنا أعتقد أن ردة الفعل هذه جاءت بعد عملية المشاركة التغريدة التي قام بها عرقش من قبل الرئيس ترامب، لأنهم اعتبروا أن مثل هذه المشاركة يعني تفسر عليه نوع من التحابي الذي قدمه الرئيس ترامب لعرقش، وبالتالي هو أراد يخلق نوع من التمايز بين ما يريده الداخل وتحديدا الحرس الثوري وبين ما يريده وفد التفاوض وتحديدا عرقش، لأنه أنا أعتقد أن حالة الشك لا زالت موجودة في الداخل الإيراني حول الصفقة التي من الممكن أن تنتج وهل أن إيران قادر على أن تتعايش.
1: طيب دكتور فراس عذرا، لكن ما الذي سيترتب على هذا؟ يعني هل سيرفض أو سيمنع مثلا التيار المتشدد التيار البراغماتي من توقيع هذا الاتفاق؟ هل سيحدث انقلاب على هذا المستوى أم ماذا يعني؟
0: لا أعتقد أن هناك انقلاب قد يحدث ولا حتى ارتباك، وأنا ما أعتقد أن الورقة التفاوضية سوف تحظى بمزيد من النقاش داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأنه أنا أعتقد أن هذا المجلس يمثل القناة التي من خلالها يتم تصويب العديد من المواد التي قد يكون اتفق عليها عرقشي، ولكن لا ترقى إلى مستوى الذي يريده الحرس الثوري أو التركيبة التي تتشكل من خلالها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ولذلك أنا أعتقد أن الأمر الآن مرحل إلى المجلس الأعلى، المجلس الأعلى هو من سوف يقرر هل أن المذكرة التي توافق عليها عرقشي مع الجانب الأمريكي يعني ترقى إلى مستوى ما يريده النظام أم أنها تحتاج إلى مزيد من التعديل. ولذلك أنا قلت لك سيد الكريم أن ما تم الحديث عنه والمذكرة التي بصدد التوقيع عليها هي لا زالت هشة لا يمكن أن تصعد لا على مستوى الطرفين ولا حتى على المستوى الداخلي لهذين الطرفين، لأن سوء النية لا زال حاضر، الاختلافات لا زالت حاضرة، والتضارب في التفسيرات أيضا لا زال ينفض نفسه على مستوى الخطاب السياسي ما بين واشنطن وبين طهران وحتى على مستوى الخطاب السياسي في داخل كل منهما.
1: شكرا لك دكتور فراس الياس، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات، كنت معنا من الموصل، تحياتي. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاهدينا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع إيران ممتاز وأن الوقت حان لإنهاء الحرب بحسب ما ذكره موقع أكسس. في سياق متصل أفاد مسؤول أمريكي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق مع إيران. هذا وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما هو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى ما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إن إسرائيل تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بمبدأ منع حصول إيران على سلاح نووي فضلا عن مبادئ أخرى في مجال الصواريخ والجماعات الوكيلة. وأضاف كاتس أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بالاستعداد وفقا لذلك. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استراتيجية إيرانية متكاملة لشرعنة الابتزاز الملاحي في مضيق هرمز تقوم على حصار السفن تجاريا ومساومتها ماليا ما يهدد بإنهاء حقبة

0: الاستقرار التجاري في هذا الممر الحيوي.
1: أشهر من الضغط الممنهج مارسته إيران لتحقيق هدف بعينه، مأسسة الإثاوات الملاحية وجعلها أمرا واقعا يكبل حركة التجارة الدولية عبر هرمز. يقوم هذا المخطط أساسا بحسب نيويورك تايمز على مساومة السفن العالقة داخل الخليج العربي لدفع مبالغ مالية باهظة، مستغلا حاجة الشركات للفرار من رسوم التأمين الخانقة. في عمق هذه الأزمة الاستراتيجية، تكشف الصحيفة أن طهران وضعت نحو 500 سفينة تجارية تحت حصار مالي مباشر بسبب مواجهة الملاك رسوم تأمين بحري باهظة للخروج من الخليج تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأمام هذا الواقع تفرض طهران شروطها عبر عرض ممرات آمنة مدفوعة الثمن للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية. ونتيجة للضغوط المتراكمة، بدأت تصدعات واضحة تلوح في مواقف بعض كبار ملاك السفن. يتجلى ذلك في تصريحات أقطاب شحن يونانيين أكدوا تفضيلهم دفع 100,000 أو 200,000 دولار لإيران لتأمين العبور كخيار أخف ضرراً من بقاء السفن عالقة وتلف شحناتها. على وقع هذا المشهد، تقول نيويورك تايمز إن ثقة عمالقة الشحن انهارت بشكل كامل، حيث أعلن رئيس شركة CGM الفرنسية العملاقة رفض كبريات الخطوط البحرية البقاء رهائن لمضيق هرمز، مؤكدا تبخر حقبة الاطمئنان التجاري في هذا الممر الحيوي حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سلام. عمر السامرائي، العربية.
0: مع تصاعد الحديث عن تفاهمات أمريكية إيرانية مرتقبة، تتزايد في إسرائيل المخاوف من تداعياتها على جبهة لبنان والملفات الأمنية العالقة، فيما يواجه بنيامين نتنياهو ضغوطا متنامية في الشمال وانتقادات بشأن قدرته على التأثير في مسار التفاهمات ونتائجها.
2: عند الحدود الشمالية تبدو النيران أسرع من الدبلوماسية، وسط حديث متزايد عن تفاهمات أمريكية إيرانية، الجبهة الشمالية لا تزال مشتعلة، وسطور حلها في الاتفاق المرتقب قد تقيد نتنياهو عسكريا وانتخابيا، وسط غضب متزايد من سكان الشمال الإسرائيلي.
3: بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ترفض تل أبيب ربط الجبهة اللبنانية بأي تفاهم أمريكي إيراني، حيث تدفع طهران بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل لا تبدو قادرة على الفصل الكامل بين المسارين، إذ تعمل في لبنان ضمن هامش تحدده واشنطن على وقع مفاوضاتها مع إيران، كما أن المواجهة الخاطفة بين إسرائيل وإيران أظهرت أن الساحتين باتتا أكثر ترابطاً مما ترغب به تل أبيب. وفيما يطالب سكان الشمال بحسم الجبهة اللبنانية، يواصل نتنياهو تسويق وعده القديم بأن ما تحقق أمنيا في الجنوب يمكن تكراره على الحدود مع لبنان.
4: سنعيد الأمن إلى الشمال أو سنوفر الأمن للشمال كما فعلنا في الجنوب. عندما قلنا إن الجنوب سيعود ويزدهر ويكون آمنا لم يصدقنا أحد، وقالوا إن هذه مجرد شعارات ووعود فارغة. اليوم الجميع يرى النتائج.
2: صافرات الإنذار لم تغب هنا في تل أبيب. الاتفاق قد لا يراعي كافة المخاوف الإسرائيلية التي تتجاوز الصواريخ البالستية وصولا إلى الملف الإيراني النووي، حتى نفوذ إيران الإقليمي. بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر، يطالب باتفاق لا يترك ثغرات أمنية مستقبلا.
3: المفارقة أن نتنياهو لم يكن شريكا كاملا في صياغة التفاهمات بقدر ما كان متلقيا لنتائجها، وفي إسرائيل لا ينظر إلى ذلك كتفصيل دبلوماسي بل كإشارة إلى تراجع القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما الخطر الأكبر بالنسبة له فهو أن أي اتفاق لا يحسم الملفات الثلاثة التي تعتبرها إسرائيل جوهر التهديد الإيراني، النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية، لن يترجم فقط إلى انتقادات أمنية بل إلى عبء انتخابي ثقيل في عام حاسم سياسياً، إذ تمنح هذه الثغرات المعارضة مادة جاهزة لمهاجمته باعتباره أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر من دون أن يحقق الأهداف التي وعد بها. إسراء الزير.

0: الجزائر العربية.
1: في مقابلة مع العربية الإنجليزي مشاهدينا ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب مع إيران، قائلا إنه متأكد من حصول ذلك قبل نهاية العام.
2: لا أعتقد أن هذه حرب بين الأمريكيين والإيرانيين، بل حرب بين إسرائيل وإيران تورط فيها الأمريكيون بسبب مواقف وسياسات بعض قادة الولايات المتحدة. لكن الوضع الحالي هو أن هذه الحرب ستتوقف، وأنا أعرف موقف رئيس الولايات المتحدة ويسعى لوقف الحرب. الصراعان في أوكرانيا وإيران قابلان للتوقف هذا العام، وهذا ليس مجرد أمل، أنا متأكد من ذلك.
1: أما بشأن حرب أوكرانيا، فأكد لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
2: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها بالطبع. أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
1: أفاد مصدر دفاعي أوكراني بأن كييف ستطلب من حلفائها تمويلا عسكريا إضافيا بقيمة 20 مليار دولار خلال مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر أن أوكرانيا تسعى إلى تسريع وتيرة التمويل لدعم عملياتها العسكرية خلال الأشهر المقبلة، كما أشار إلى أن هذا الطلب سيطرح على أكثر من 50 دولة مشاركة في التحالف الداعم لأوكرانيا. أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهجمات الأوكرانية تضر بالاقتصاد الروسي، لكنه طمأن المواطنين بأن الأمور تتعافى بسرعة. بوتين اعتبر أن الهجمات الأخيرة بالمسيرات تهدف إلى إثارة الانقسام داخل المجتمع الروسي، كما دعا لتعزيز منظومات الدفاع الجوي لمواجهة هذه الاستهدافات. وخلال لقائه عددا من الجنود المشاركين في الحرب، شدد الرئيس الروسي على أن لا أحد بإمكانه أن يلحق هزيمة استراتيجية بروسيا.
3: فيما يتعلق بالاقتصاد فهم يلحقون به ضررا بلا شك، لكننا نتعافى بسرعة ولن يتمكنوا من إلحاق أي مشاكل خطيرة بنا. الهدف من الهجمات هو إحداث انقسام في المجتمع الروسي وزرع البلبلة والتسبب بأضرار اقتصادية، لكنها لن تنجح في تحقيق ذلك.
1: قفز سهم شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنسبة 23% مع أول تداول له في بورصة ناسداك اليوم، ليرتفع تقييم الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار مع إقبال المستثمرين على أكبر اكتتاب عام في العالم، تفاؤلا بتوسع ماسك في مجالات الصواريخ أو من الصواريخ إلى الذكاء الاصطناعي. وافتتح تداول السهم عند 150 دولارا مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 135 دولار للسهم، وبلغ سعره بنهاية التداولات 166 دولارا، ما جعل سبيس إكس سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.
4: خلف هذه الملامح تختبئ أضخم ثروة في التاريخ الحديث، ثروة ورقية تتغذى على أسهم متقلبة وتفتقر لعنصر السيولة النقدية الفعلية، صعود فلكي مدفوع بقيمة سوقية كبيرة لشركة سبيس إكس بلغت تريليونا و765 مليار دولار، يضع ماسك في صدارة أثرياء العالم متفوقا بفارق شاسع عن مؤسسي جوجل وأمازون. لكن هذه المقارنة الضخمة تظل حبيسة الأرقام التقليدية للأسواق، فصاحب الصدارة يمتلك 12% من شركة تسلا وأقل من نصف رأس مال سبيس إكس، وهي حصص تمثل قيمة اسمية على الورق وتنتظر عمليات البيع المؤجلة لتتحول إلى نقد حقيقي في الحسابات المصرفية. في قراءة خبراء الاقتصاد يتحول اكتتاب سبيس إكس إلى قيد مالي، فمعضلة التسييل تحرم ماسك من تحويل هذه المليارات الورقية إلى سيولة حرة لكونها خاضعة لمعادلة العرض والطلب، وهنا تصبح رغبة الملياردير في البيع والشراء الشخصي بمنزلة هزة نفسية ترعب المستثمرين وتدفع السوق لتقليده في موجة هروب جماعي.

0: ترتبط بسعر السهم، وقد تبخر الثروة التريليونية في لحظات.
1: في نهاية هذه الساعة نذكر بالعناوين. ترامب يتوقع إبرام الاتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، أو يكشف عن اعتذار سري إيراني عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وزير الخارجية الإيراني يقول إن مسودة التفاهم ستوقع عن بعد عند استكمالها المحتمل خلال أيام. مصدر رفيع يؤكد للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لن يكون في جنيف، وقد يتم الأحد عن بعد. رئيس وزراء باكستان يؤكد التوصل لنص اتفاق أمريكي إيراني نهائي، وأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. والرئيس الأمريكي يطمئن نتنياهو إلى أن الاتفاق مع إيران سيكون ممتازا، وأن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يطلعون على بنود الاتفاق. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين. مصدر رفيع يرجح أن توقع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم يوم الأحد وعن بعد. وزير خارجية إيران يقول إن مذكرة التفاهم من 14 بندا ويؤكد أن فتح مضيق هرمز في مرحلة الاتفاق الأولى. مصادر العربية تؤكد أن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة تدريجية للجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني. باكستان تؤكد أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. ترامب يطمئن نتنياهو إلى أن الاتفاق مع إيران سيكون ممتازا وأن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يطلعون على بنوده. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، حيث قال مصدر مطلع للعربية إن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد. أشار في السياق المتصل أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد المقبل. وأفادت مصادر العربية أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار سيغادر إلى جنيف، كما أشارت المصادر إلى أن أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بالجاهزية للتوقيع. كانت مصادر العربية انفردت يوم أمس بتفاصيل بنود الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. أوضحت المصادر أن الاتفاق يشمل تسهيل واشنطن الوصول التدريجي إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة،

حول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر عربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقيق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر

وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر العربية إلى أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران.

0: وفي السياق المتصل أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران. قال في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. قبل ذلك رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إمكانية توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. أشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. معنا من واشنطن المزيد من التفاصيل مراسل العربية حسين الطوط. حسين أهلا بك، ما الذي يتردد حتى اللحظة من تسريبات من معلومات حول التوقيع على مذكرة تفاهم، موقع التوقيع وكيف سيتم؟
1: إيهام، يعني يبدو من خلال ما جرى اليوم من التصريحات ومن الاتهامات بأن هناك أولا نسختان من هذه البنود، نسخة لدى الأمريكيين ونسخة يحاول بعض الإيرانيين ربما الترويج لها وتظهر بأن إيران هي من حصلت على تقريبا معظم ما تريده مقابل تنازلات من قبل الولايات المتحدة، وهذا ما أغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشر تغريدته التي انتقد بها هذه البنود وانتقد تناقل وسائل الإعلام لهذه البنود الغير حقيقية حتى هذه اللحظة وربما تكون مزيفة. ومن خلال ما جرى خلال أيضا الساعات الماضية من اتهام لوكالة إيرنا أو يعني وكالة أنباء فارس عفوا لوزير الخارجية الإيراني بتبني رؤية ترامب، هذا أيضا يظهر أن هناك انقسام كان يتم الحديث عنه داخل القيادة الإيرانية. الآن يتم التعامل مع الموضوع بأن هناك اتفاق يقول دونالد ترامب بأنه سيتم توقيعه وبأن هذا الاتفاق يعني تحصل في الولايات المتحدة من خلاله على الكثير من الأمور. كان هناك تصريحات لمسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للعربية قال فيها بأن إيران وافقت على تدمير المواد النووية حسب الاتفاق وإزالتها، وأيضا تفكيك البرنامج النووي، وهذا أيضا كان من المطالب الأمريكية، إضافة طبعا إلى عدم الإفراج عن أي أموال ما لم يوافق الإيرانيون أو يعني يتم الموافقة مع أو يوفوا بالتزاماتهم، الإفراج عن الأموال مقابل الالتزامات في الملف النووي، على عكس ما تم الترويج له من خلال هذه البنود التي تم تسريبها بأن الولايات المتحدة ستفرج عن 12 مليار دولار في بداية المفاوضات. هذا أمر تم نفيه من قبل المسؤول. وأيضا كان هناك حديث عن بقاء حسب هذا المسؤول بقاء مضيق هرمز مفتوحا، بينما الإيرانيون تحدثوا عن بقاء المضيق تحت السيطرة الإيرانية بحسب التسريبات التي تم الحديث عنها. وكان هناك نقطة مهمة أخرى أشار إليها هذا المسؤول الأمريكي، هو أن هناك تعهد إيراني بعدم تمويل إيران للجماعات الإرهابية، يعني حتى لو تم الإفراج عن الأموال في مرحلة لاحقة بشكل يتوافق

0: مع الالتزامات الإيرانية، إيران تتعهد بعدم تمويل الجماعات والوكلاء لها، لأن هذا المطلب هو مطلب أيضا يجب أن نذكر أنه مطلب من يعني الصقور الجمهوريين ومن الداخل الأمريكي، هو مطلب إسرائيلي، وكان هناك انتقادات في الاتفاق السابق الذي وقعه باراك أوباما بأن الأموال التي أفرج عنها استخدمتها إيران لتمول وكلاءها. إذن يعني النسخة التي يتم الإشارة إليها أمريكيا تختلف تماما عن تلك البنود التي تم الترويج لها بأنها يعني هي البنود هذا الاتفاق. طبعا نحن ما زلنا هنا نحاول رصد المواقف الداخلية للسياسيين الأمريكيين، خاصة من قبل صقور الجمهوريين، لأن ما تم تسريبه إذا صح فهذا سيثير غضبهم، ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى الموضوع أو استدرك الموضوع وفورا نفى هذه المزاعم. هذه ربما تكون أيضا سياسة إلى الداخل الأمريكي حتى لا يحدث كما حدث في المرة السابقة عندما شهدنا انتقادات لاذعة من قبل حلفاء له من لينزي جراهام إلى رئيس لجنة القوات المسلحة روجر ويكر، الذين كانوا يرفضون تقديم تنازلات أمريكية إيران. ما نفهمه الآن أن هذا الاتفاق الذي قد يتم توقيعه كما يقال عن بعد أو ربما يوقع في جنيف، لا نعرف، على وجه الدقة يوجد أي بيان رسمي يوضح الأمر. هذا الاتفاق يبدو أن الرئيس دونالد ترامب قد حقق فيه الكثير بحسب المواقف الأمريكية والتصريحات الرسمية الأمريكية، حقق فيه الكثير من مطالبه، خاصة فيما يتعلق بتدمير المخزون من اليورانيوم وأيضا تفكيك المنشآت النووية.
1: طيب، باكستان تتحدث أنه اللمسات النهائية لا تزال توضع على نص مذكرة التفاهم، ويمكن التوصل إلى المذكرة النهائية غدا السبت قبل توقيعها. حسين، ما الذي يتردد بشأن رفع العقوبات، تخفيف العقوبات، وكذلك الإفراج عن الأموال المجمدة، وهو أكثر ما يهم الجمهوريين اليوم في الداخل الأمريكي؟
0: لن يكون هناك رفع للعقوبات، ولن يكون هناك إفراج عن الأموال المجمدة ما لم يكن هناك التزامات إيرانية وإيفاء، يعني تفي إيران بالتزاماتها. وهذه الرفع للعقوبات، ونحن لا ندري، ليست واضحة تماما كما يقول البعض العلاقة ما بين رفع العقوبات وما بين أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة. هناك من أشار إلى ربما يكون هناك اختلاف بين الأمرين، ولكن الأمران معا لن يحدثان إلا إذا كان هناك التزامات إيرانية. هذا ما يؤكده المسؤولون، جميع المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون. أذكر يعني ماركو روبيو منذ 10 أيام تقريبا وخلال جلسة استماع في مجلسي النواب والشيوخ أكد على هذا الأمر. أيضا جيدي فانس تحدث اليوم وأكد على هذا الأمر بأنه لن يكون هناك الإفراج عن الأموال ولا رفع للعقوبات لمجرد التوقيع على هذا الاتفاق أو الحضور إلى الاجتماع. يجب أن يكون هناك التزامات، وهذه الالتزامات والتأكيد الأمريكي الرسمي على ضرورة أن تلتزم إيران بالبنود وتلتزم إيران بتعهداتها النووية، هذا طبعا يرسل رسالة اطمئنان للجمهوريين الرافضين للإفراج عن الأموال ما لم يكن هناك ضمانات حقيقية ملموسة تمنع إيران من استخدام هذه الأموال أولا لتمويل برنامجها النووي، وأيضا بحسب الآن ما تحدث هذا المسؤول لتمويل الجماعات. يعني هذا المسؤول الأمريكي قال بأن إيران تتعهد حسب الاتفاق بعدم تمويل الجماعات الإرهابية أو وكلاء إيران في المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مراسل العربية حسين الطاوت. شكرا لك حسين. وفي آخر تصريحاته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها تتكون من 14 بدا، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.
2: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران.
1: عراقجي أشار أيضا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها مع الولايات المتحدة من مرحلتين، موضحا بأن القضية النووية توجد في المرحلة الثانية، ومشيرا إلى وضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة.
2: مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات

0: الجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: ذكرت التقارير بأن الجيش الأمريكي وضع خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق. وبحسب ما أفاد به مسؤولون لشبكة سي بي اس نيوز، فإن الخطط وضعت بالتعاون بين وزارتي الحرب والطاقة الأمريكيتين، إذ تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية، وبين سيناريوهات تحديد مواقع اليورانيوم المخصب والدخول إليها. أوضح المسؤولون لشبكة سي بي اس نيوز أن هذه المناقشات لا تمثل قرارا بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني. معنا من واشنطن المبعوث الأمريكي السابق لسوريا جيمس جيفري. أهلا بكم سيد جيمس معنا. تقييمكم حتى اللحظة لكل ما تسرب عن مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بين الجانبين المفروض الأمريكي والإيراني، مذكرة من 14 بندا تتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى وقف العمليات العسكرية، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي تدريجيا، والمرحلة الثانية تفاوض لستين يوما على الملف النووي.
2: شكرا على استضافتي. هناك حالة كبيرة من الارتباك حول ما نسمعه من تصريحات من الطرفين حول طبيعة الاتفاق، وبكل تأكيد الاتفاقية لم يتم إنهاؤها. ما أستطيع أن أقوله بأن هناك فرصة طيبة بأن بتنا على مسافة قريبة للوصول من خط النهاية، لكن هذا ليس كافيا. ثانيا، دون أدنى شك هذه المذكرة تشمل فتح مضيق هرمز، بحيث يمكن أن يكون أمرا أساسيا لكافة الأطراف رغم معارضة إيران. كذلك سوف يشمل الأمر الإفراج عن بعض الأصول المجمدة ورفع بعض العقوبات. ثالثا، سوف يتم رفع الحصار الأمريكي، وكذلك سوف يتم تفكيك البرنامج الإيراني النووي، وبالإضافة إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. هذه هي العناصر الأساسية، ونحن أين نقف في كل منها غير واضح حتى اللحظة. فكل طرف لابد له أن يقدم بعض التنازلات، ولابد لكل طرف أن يدعي القوة بأنه يستطيع أن يفرض مطالبه على الطرف الآخر. علينا أن نرى سوف نصل إلى مكان جيد. في نهاية المطاف هي ليست مسألة كيف يمكن لإيران وأمريكا أن ينظر إلى ما فعله في الأشهر الماضية، بل أن ننظر إلى ما أصاب المنطقة بسبب الهجمات التي تم شنها في العام 2023. هل أذرع إيران باتوا أكثر قوة أم ضعفا؟ أعتقد أن الإجابة أنهم أكثر ضعفا، وهذا يعني النجاح بالنسبة لكافة الأطراف والأمن في المنطقة.
1: طيب، تحدثتم عن تنازلات سيد جيمس قبل قليل. وكالة فارس اتهمت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه تراجع عن موقفه بشأن الاتفاق، وتبنى رؤية ترامب على حساب وجهة نظر إيران كما جاء حرفيا في هذه التصريحات لفارس. باعتقادكم هل هذا يلمح لأن إيران قدمت بالفعل تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: في عالم الدبلوماسية التنازلات قد تكون كلمة سيئة، فما من طرف يمكنه أن يقدم هذه التنازلات. أما الحلول الوسطية فقد تكون هي الكلمة المناسبة في هذا السياق، وكلا الكلمتين تعني الالتقاء في نصف الطريق بحيث يمكن أن تنجح الدبلوماسية. علينا أن ننتظر لنرى لمعرفة ما هي التفاصيل، لكن أستطيع أن أتخيل بأنه ما من هذه العناصر التي شرحتها بأنه قد يكسب فيها كل طرف كل شيء، وكل طرف يسعى لأنه يمكنه الوصول لما يأمل إليه بغرض وضع ضغوط على الطرف الآخر. فلننتظر ونرى.
1: طيب، بحسب ما تم تسريبه في مذكرة التفاهم هذه، فإن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم. كذلك وفق تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، فإن هذا الإفراج لن يتم كما هو مطلوب إيرانيا إلا بعد تنفيذ إيران التزاماتها. إلى أي مدى هذا يطمئن الداخل الأمريكي، ويمكن به لترامب أن يسوق هذا الاتفاق بأنه أحسن من اتفاق أوباما الذي انتقل.

0: عقده سابقا.
1: إننا نتحدث عن الكلمات هنا، وأنت كنت محقة في شرحها، لكن التبعات الدبلوماسية ترتكز على مسألة التنفيذ، وكلمة التنفيذ هي كلمة غامضة، أي أشبه بوجود شخص في مكان العمل ويستمتع بعمله، ونحن لا نعلم تماما ما الذي قد يعنيه بشأن مفهوم التنفيذ. قد يكون هذا قطع وعد أو إدلاء بتصريح. لقد قمت بكافة هذه الأشياء في عالم الدبلوماسية. مرة أخرى علينا أن ننتظر، لكن في جميع الأحوال إذا ما التزمت إيران بالشروط الخاصة بهذه الاتفاقية وبعد الاطلاع عليها، فإن إيران سوف تحصل على الأموال المجمدة بطريقة ما أو بأخرى، لأن هذه أموالها.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، المبعوث الأمريكي السابق لسوريا جيمس جيفري، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إيران تسعى لشرعنة الابتزاز الملاحي في منطقة هرمز. لدينا أيضا الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران يرتب ضغوطا على نتنياهو.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد. نتابع ساعتنا الإخبارية من الملف الأمريكي الإيراني وتوقيع مذكرة التفاهم المحتمل، إذ شدد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على أن إيران لن تتلقى أي أموال أو تصرف لها أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. لفت فانس إلى ما وصفه بانتشار المعلومات المضللة حول الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم تصميمه لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. قال فانس إن وفاء إيران بالتزاماتها سيعود عليها وعلى المنطقة بأسرها بفوائد اقتصادية. رأى أن الرئيس ترامب سيحقق نتيجة جيدة عاجلا أم آجلا بحسب وصفه. في الأثناء شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. أضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما

0: طويل الأمد في المنطقة، قائلا إن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي لأن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتبى خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. وبشأن إسرائيل، قال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. معنا من الموصل الأستاذ علوم سياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس. دكتور أهلا بك، أبدأ معك أولا مما ذكرته وكالة أنباء فارس، إذ اتهمت تقارير الوكالة وزير الخارجية الإيراني بالتراجع عن موقفه بشأن الاتفاق مع إيران، واتهمت الوكالة شبه الرسمية عرقجي بتبني رؤية ترامب على حساب وجهة نظر إيران، ووصفت تغريداته بالغامضة. ما الذي يفهم مما يحصل في الداخل الإيراني؟ هل هناك تسويق لتسريبات للداخل الإيراني وحديث للإعلام الخارجي عن شيء آخر؟ يعني ما الذي يفهم؟
1: نعم سيدتي الكريمة، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني الذي يفهم أن التيار المتشدد في إيران لا زال ينظر بريبة كبيرة جدا لشكل الصفقة التي من الممكن أن تذهب إليها طهران مع واشنطن، لأنه عمليا وكالة أنباء فارس هي محسوبة بشكل أو بآخر على هذا التيار، وهذا التيار كان ولا زال يشن حملة ضغط واسعة ليس فقط على عرقشي، وإنما على مجمل الوفد التفاوض الإيراني الذي ذهب إلى إسلام أباد، لأنهم يعتبرون أن المرونة التي أبدوها وكذلك اللغطة التي أثير حتى هذه اللحظة حول المواد التفسيرية التي بدأت تفرض نفسها في سياق النصوص العامة الذي جاء به أو الذي جاءت به معنى داخل مذكرة التفاهم تحتمل نوعا من الارتباك في الداخل الإيراني حول ما تم الاتفاق عليه وحول ما يمكن أن يبنى خلال الفترة القادمة. الاتهامات التي سقطت إلى عرقجي لم تختلف عن الاتهامات التي تعرض لها منذ تقريبا شهر من الآن، عندما تم تحميله مسؤولية إبداء مرونة غير مسؤولة مع الوفد التفاوضي الأمريكي، وحملوه مسؤولية أيضا أي اتفاق لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات النظام في إيران من أن تكون هناك صفقة تلبي استمرار النظام، تحفظ للنظام المقدرات الوطنية. وهم عندما يتحدثون عن المقدرات الوطنية يتحدثون عن البرنامج النووي، عن الصواريخ البالستية، عن الوكلاء، وكذلك ملف مضيق هرمز. ولذلك أنا أعتقد أن الذي أثار حفيظة وكالة أنباء فارس ومن بعدهم التيار المتشدد هو مشاركة الرئيس ترامب لتغريدة نشرها عرقشي عصر اليوم أمس، وتحدث به عن أنه لا يمكن أن نتحدث عن اتفاق وعن بنوده إذا لم يتم التوافق عليه، لا على المستوى الأمريكي ولا حتى على المستوى القيادة العليا في إيران. هو أشار بذلك إلى المرشد الأعلى. أنا أعتقد أن هناك خشية في الداخل الإيراني مثل ما هناك خشية أيضا في الداخل الأمريكي من أن لا تؤدي هذه الصفقة إلى إعادة تشكيل التوازنات في الداخل الإيراني، لأنه التيار المتشدد كان يدفع بضرورة أن يقود الوفد التفاوض الإيراني، هي شخصية قريبة منهم وليس بعيدة عنهم مثل عرقشي وقاليباف، ولذلك هم يخافون من أن يسوق مثل هذا الاتفاق على شكل نصر لهم، وبالتالي هذا يعني أن المرحلة القادمة قد تشهد نوع من الانزياح للتيار المتشدد بحيث يكون بعيدا عن مسار السلطة وبعيدا عن التأثير داخل الكتلة التشريعية والمجلس التشريعي أو نتكلم عن الشورى الإيراني. ولذلك أنا أعتقد أنه مثل ما هناك رابحون وخاسرون من هذه الصفقة على المستوى الداخل الأمريكي، هناك رابحون وخاسرون على مستوى هذه الصفقة من الداخل الإيراني، وبالتالي هذا يبرر بشكل أو بآخر طبيعة الهجمات المتكررة التي لم يتعرض لها فقط عرقشي وإنما مجمل الوفد التفاوض الإيراني.
0: طيب هناك مؤيدون ومعارضون في كلا الجانبين. دكتور، ما دامك خبير في الشأن الإيراني، عباس عرقشي تحدث اليوم أن هناك مؤيدون ومعارضون لنص مذكرة التفاهم بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويمكن أن يحصل هناك إجماع على هذا النص، ما الذي يفهم من ذلك؟
1: برأيي هو أراد أن يرحل الأزمة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأنه يعتبر يعني يدرك بشكل أو بآخر أن تصديه لهذا الملف يعني بعنوانه وباسمه وبمنصبه هذا سوف يجعله أمام ارتدادات كبيرة جدا في الداخل الإيراني، وبالتالي هو نقل الكرة إلى ملعب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالتأكيد هو يحظى بنوعا بشكل أو بآخر في مرحلة ما بعد اغتيال خامنئي بحصرية على مستوى الحرس الثوري الإيراني، لأنه نتحدث عن تركيبة المجلس الأعلى اغلبهم هم ان لم يكونوا من الحرس الثوري فهم من الشخصيات القريبه للحرس الثوري، وبالتالي هو يدرك تماما ان التحدي الاكبر فيما لو رفض المجلس الاعلى مثل هذه الصيغه التي حتى هذه اللحظه يبدو انها مشكله عليها سواء على مستوى المواد التفسيريه او حتى على ما يتم الاتفاق عليه على مستوى المرحله الاولى والمرحله الثانيه. بوجهه نظري ما يخشى منه عرقشي هو ان يتم رفض هذه الصيغه او ان يتم ادخال عليها تعديلات جديده، ليدرك تماما ان اي تعديل جديد عليها هذا يعني انه سوف يقابل برفض امريكي وكذلك برغبه اسرائيليه، لان جانب اسرائيلي يراهن على مثل هذه التفصيلات الدقيقة من أجل أن يخربوا

0: يشمل العملية التفاوضية. ولذلك نحن نتحدث الآن عن عملية توريط، يعني جزء منها أمريكي وجزء منها إيراني، الذي سوف يصمد خلال الفترة القادمة، هو ما سوف يكون قادرا على رسم الملامح النهائية لهذه الصفقة. ما دون ذلك أنا أعتقد أن هذا الاتفاق لا زال هش، لا زال يحظى بنسبة كبيرة جدا من سوء التقدير، لا زال يحظى بنسبة كبيرة أيضا من اللغط حول المواد التفسيرية التي بدأت تفرض نفسها في السياق الإعلامي، سواء على مستوى آلية إطلاق الأموال المجمدة، مستقبل لبنان، مستقبل مضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد أننا حتى هذه اللحظة لا زلنا نتحدث عن حالة لم تتشكل لا على مستوى الطرفين الإيراني والأمريكي ولا حتى على المستوى الداخلي.
1: طيب بالحديث عن التصريحات الإيرانية، يعني بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين وإن حصل ستدخل المرحلة الأولى حيز تنفيذ وتتضمن فتح مضيق هرمز. اليوم وفي تصريح وزير الخارجية الإيراني يقول أنه مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية لعمان وإيران، وهو بالتالك يقع تحت سيادة البلدين، وأنه هناك إرادة جدية لتغيير إدارة المضيق وستكون مختلفة عما سبق. ما الذي يفهم من هذه التصريحات؟
0: الذي يفهم أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد هنا اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني حول مستقبل هذا المضيق، لأنهم نعم نتحدث عن فتح المضيق وعن إعادة المضيق إلى وضعه الطبيعي، ولكن يبدو أن الجانب الإيراني ينظر إلى أن إعادة المضيق إلى الحالة الطبيعية يعني إعادته تحت السيطرة الإيرانية سواء على مستوى الإدارة وفرض الرسوم. وسيدة الكريمة، ليس فقط الخلاف حول هذه النقطة، هناك خلاف حتى على مستوى آلية إطلاق الأموال المجمدة. الصيغة الإيرانية تتحدث عن أن إيران سوف تحصل على جزء أو نصف هذه الأموال بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، والنصف الآخر بعد دخول هذه المذكرة حيستفيد، وهو ما رفضه الجانب الأمريكي. أيضا هناك أيضا صيغة أخرى تم الاختلاف عليه خلال اللحظات الماضية فيما يتعلق بموضوع لبنان. الجانب الإيراني تحدث عن أن إنهاء حالة الحرب لا يعني فقط وقف إطلاق النار في لبنان، وإنما انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو ما رفضته إسرائيل قبل قليل. وبالتالي أنا أقول أننا لازلنا أمام اتفاق هش، هذا الاتفاق لا يمكن أن يتبلور إلى الصيغة أو إلى صفقة شاملة، لأنه حتى هذه اللحظة حالة عدم الثقة لا زالت تسود أو تفرض نفسها. وحتى فيما لو افترضنا جدلا أنه تم التوقيع عليه، فأعتقد أن الآليات التي سوف تفرض نفسها في مرحلة ما بعد دخول هذه المذكرة حيز التفيد سوف تحتمل نسبة كبيرة من الاختلاف، وبالتالي هذا ما يجعله غير قادر على أن يؤسس نفسه لحالة صلبة ما بين الطرفين، وأعتقد أنه سوف يسقط مع أي حالة سوء تقدير أو مع أي حالة اختلاف على مستوى المواد التفسيرية، لأنه حتى هذه اللحظة لا يبدو أن الطرفان قادران على انتزاع الصفقة التي يريدها من الطرف الآخر. ولذلك أنا أقول أن الأمور لا زالت في بدايتها، لا يمكن أن نتحدث عن اتفاق أو مذكرة تفاهم من الممكن أن تؤسس لحالة مستدامة بين طهران وواشنطن، لأنه أنا أعتقد أن الجانبان نجحا حتى هذه اللحظة بترحيل الأزمة، ولكن الأزمة لا زالت تفرض نفسها سواء على مستوى شكل العلاقات المستقبلية أو حتى على مستوى شكل الصفقة الشاملة التي من الممكن أن تفرض نفسها في سياق ما تريده طهران، وكذلك ما تحاول أن تفرضه إدارة ترامب على مستوى هل أن الرئيس ترامب حقق المطلوب أم أنه حاول أن يحصل على الحد الأدنى من هذا المطلوب، وبالتالي تحاول إيران أن تؤسس لحالة نصر قد تفوق أو بمعنى ذلك قد تضرب سردية النصر التي لطالما تحدث عنها الرئيس ترامب منذ بداية هذه الحرب وحتى هذه اللحظة.
1: أشكرك جزيل الشكر من الموصل، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس، شكرا جزيلا دكتور. أكد وزير الخارجية الهندي أنه كرر لنظيره الأمريكي ماركو روبيو احتجاج نيو دلهي الشديد على هجمات البحرية الأمريكية في الخليج أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود. وفي السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استراتيجية إيرانية متكاملة لشرعنة الابتزاز الملاحي في مضيق هرمز. وفي التوجهات الإيرانية، فإن طهران تسعى إلى حصار السفن تجاريا ومساومة السفن التجارية ماليا، ما يهدد بإنهاء حقبة الاستقرار التجاري في هذا الممر الحيوي.
2: أشهر من الضغط الممنهج مارسته إيران لتحقيق هدف بعينه، مأسسة الإثاوات الملاحية وجعلها أمرا واقعا يكبل حركة التجارة الدولية عبر هرمز. يقوم هذا المخطط أساسا بحسب نيويورك تايمز على مساومة السفن العالقة داخل الخليج العربي لدفع مبالغ مالية باهظة، مستغلا حاجة الشركات للفرار من رسوم التأمين الخانقة. في عمق هذه الأزمة الاستراتيجية، تكشف الصحيفة أن طهران وضعت نحو 500 سفينة تجارية تحت حصار مالي مباشر بسبب مواجهة الملاك رسوم تأمين بحري باهظة للخروج من الخليج تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأمام هذا الواقع، تفرض طهران شروطها عبر عرض ممرات آمنة مدفوعة الثمن للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية. ونتيجة للضغوط المتراكمة، بدأت التصدعات

0: واضحة تلوح في مواقف بعض كبار ملاك السفن. يتجلى ذلك في تصريحات أقطاب شحن يونانيين أكدوا تفضيلهم دفع 100,000 أو 200,000 دولار لإيران لتأمين العبور كخيار أخف ضررا من بقاء السفن عالقة وتلف شحناتها. على وقع هذا المشهد تقول نيويورك تايمز إن ثقة عمالقة الشحن انهارت بشكل كامل، حيث أعلن رئيس شركة CGM الفرنسية العملاقة رفض كبريات الخطوط البحرية البقاء رهائن لمضيق هرمز، مؤكدا تبخر حقبة الاطمئنان التجاري في هذا الممر الحيوي حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سلام. عمر السامرائي، العربية.
1: نفت الإمارات بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران. أكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. في البعد الإسرائيلي المتصل بمحادثات واشنطن وطهران، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما بقي في رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن ما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني. وفي السياق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بمبدأ منع حصول إيران على سلاح نووي فضلا عن مبادئ أخرى في مجال الصواريخ والجماعات الوكيلة. أضاف كاتس أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بالاستعداد وفقا لذلك. وصف مصدر للعربية إعلان واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه سيكون خطوة أولى في مسار انصاع بين لبنان وإسرائيل. أوضح بأن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب الليطاني، وحذر من أن بديل التفاوض سيكون امتداد الحرب للضاحية والبقاع. ويزداد الترقب في إسرائيل لمسار المحادثات الإيرانية الأمريكية، خاصة وما يتركه من تداعيات على جبهة لبنان والملفات الأمنية التي ما تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل. فالتفاهمات بين إسرائيل وإيران تضع نتنياهو تحت ضغوط وانتقادات بشأن مقدرته على التأثير في مسار التفاهم والحد من نفوذ إيران.
2: عند الحدود الشمالية تبدو النيران أسرع من الدبلوماسية وسط حديث متزايد عن تفاهمات أمريكية إيرانية. الجبهة الشمالية لا تزال مشتعلة وسطور حلها في الاتفاق المرتقب قد تقيد نتنياهو عسكريا وانتخابيا وسط غضب متزايد من سكان الشمال الإسرائيلي.
3: بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ترفض تل أبيب ربط الجبهة اللبنانية بأي تفاهم أمريكي إيراني، حيث تدفع طهران بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل لا تبدو قادرة على الفصل الكامل بين المسارين، إذ تعمل في لبنان ضمن هامش تحدده واشنطن على وقع مفاوضاتها مع إيران، كما أن المواجهة الخاطفة بين إسرائيل وإيران أظهرت أن الساحتين باتتا أكثر ترابطاً مما ترغب به تل أبيب. وفيما يطالب سكان الشمال بحسم الجبهة اللبنانية، يواصل نتنياهو تسويق وعده القديم بأن ما تحقق أمنيا في الجنوب يمكن تكراره على الحدود مع لبنان.
4: سنعيد الأمن إلى الشمال أو سنوفر الأمن للشمال كما فعلنا في الجنوب. عندما قلنا إن الجنوب سيعود ويزدهر ويكون آمنا لم يصدقنا أحد، وقالوا إن هذه مجرد شعارات ووعود فارغة. اليوم الجميع يرى النتائج.
2: صافرات الإنذار لم تغب هنا في تل أبيب. الاتفاق قد لا يراعي كافة المخاوف الإسرائيلية التي تتجاوز الصواريخ البالستية وصولا إلى الملف الإيراني النووي حتى نفوذ إيران الإقليمي. بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر، يطالب باتفاق لا يترك ثغرات أمنية مستقبلا.
3: المفارقة أن نتنياهو لم يكن شريكا كاملا في صياغة التفاهمات بقدر ما كان متلقيا لنتائجها، وفي إسرائيل لا ينظر إلى ذلك كتفصيل دبلوماسي بل كإشارة إلى تراجع القدرة على التأثير في القرار الأمريكي.

0: أما الخطر الأكبر بالنسبة له فهو أن أي اتفاق لا يحسم الملفات الثلاثة التي تعتبرها إسرائيل جوهر التهديد الإيراني النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية لن يترجم فقط إلى انتقادات أمنية بل إلى عبء انتخابي ثقيل في عام حاسم سياسياً إذ تمنح هذه الثغرات المعارضة مادة جاهزة لمهاجمته باعتباره أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر من دون أن يحقق الأهداف التي وعد بها. إسراء الزير العربية.
1: أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييما ميدانيا أوليا لثلاثة مواقع في مدينة صيدنايا بريف دمشق عقب بلاغات عن الاشتباه بوجود رفات بشرية أو مقابر جماعية. أكدت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى تحديد متطلبات الاستجابة الفنية والقانونية مع ضمان حماية الأدلة وصون كرامات الضحايا داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها والإبلاغ عن أي مواقع مماثلة. في مقابلة مع العربية الإنجليزية ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب مع إيران قائلا إنه متأكد من حصول ذلك قبل نهاية العام.
2: لا أعتقد أن هذه حرب بين الأمريكيين والإيرانيين بل حرب بين إسرائيل وإيران تورط فيها الأمريكيون بسبب مواقف وسياسات بعض قادة الولايات المتحدة لكن الوضع الحالي هو أن هذه الحرب ستتوقف وأنا أعرف موقف رئيس الولايات المتحدة الذي له ثقل كبير في هذه المواجهة فهو يسعى لوقف الحرب الصراعان في أوكرانيا وإيران قابلان للتوقف هذا العام وهذا ليس مجرد أمل أنا متأكد من ذلك
1: أما بشأن حرب أوكرانيا فأكد لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام داعيا الجميع لبذل جهود أكبر
2: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها بالطبع أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام
1: قفز سهم شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنسبة 19% مع أول تداول له في بورصة ناسداك ليرتفع تقييم الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار مع إقبال المستثمرين على أكبر اكتتاب عام في العالم تفاؤلا بتوسع ماسك في مجالات الصواريخ والذكاء الاصطناعي تريليون دولار رقم قياسي يقترب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تحقيقه مع طرح أسهم سبيس إكس لكن ما هي القيمة الفعلية لهذه المليارات المتصاعدة؟
3: خلف هذه الملامح تختبئ أضخم ثروة في التاريخ الحديث ثروة ورقية تتغذى على أسهم متقلبة وتفتقر لعنصر السيولة النقدية الفعلية صعود فلكي مدفوع بقيمة سوقية كبيرة لشركة سبيس إكس بلغت تريليوناً وسبعمائة وخمسة وستين مليار دولار يضع ماسك في صدارة أثرياء العالم متفوقاً بفارق شاسع عن مؤسسي جوجل وأمازون لكن هذه المقارنة الضخمة تظل حبيسة الأرقام التقليدية للأسواق فصاحب الصدارة يمتلك 12% من شركة تسلا وأقل من نصف رأس مال سبيس إكس وهي حصص تمثل قيمة اسمية على الورق وتنتظر عمليات البيع المؤجلة لتتحول إلى نقد حقيقي في الحسابات المصرفية في قراءة خبراء الاقتصاد يتحول اكتتاب سبيس إكس إلى قيد مالي فمعضلة التسييل تحرم ماسك من تحويل هذه المليارات الورقية إلى سيولة حرة لكونها خاضعة لمعادلة العرض والطلب وهنا تصبح رغبة الملياردير في البيع والشراء الشخصي بمنزلة هزة نفسية ترعب المستثمرين وتدفع السوق لتقليده في موجة هروب جماعي تهبط بسعر السهم وقد تبخر الثروة التريليونية في لحظات
1: ونتحول الآن إلى الموجز الرياضي مع زياد عبيدات

سهام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. في انطلاق منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفا لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 25.

ونجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق لارن. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة.

0: ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية وخرج فيها من الدور الأول. بالمقابل تأمل سويسرا بكسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين، حتى انتزع الإسباني خوالي لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف ليبلغ منتخب قطر المنتخب

0: ريال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير، والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014، قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
1: يلتقي بعد قليل المنتخب الأمريكي مع منتخب الباراغواي ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. ولعب المنتخب الأمريكي 4 مباريات في العام الحالي، تعرض خلالها لثلاث هزائم ودية أمام ألمانيا، البرتغال، بلجيكا، مقابل فوز وحيد على السنغال. ونجح المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو بقيادة الباراغواي لتحقيق سلسلة من 9 مباريات على التوالي من دون خسارة في التصفيات ليضمن العودة إلى النهائيات، وأنهى غيابا استمر إلى 16 عاما عن كأس العالم. ويعد التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم عام 2010 هو الأبرز للباراغواي. تشهد المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتسعى للفوز باللقب للمرة الثالثة، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان قد التقيا مرة واحدة في مونديال 98، وفازت البرازيل بثلاثية.

0: في 2 أكتوبر من 2024 صادف عيد ميلاده 17 خطف أيوب عدي الأنظار في ليالي الأبطال وأمام العملاق ريال مدريد موهبة ليل الفرنسي ساهم بفوز فريقه. يتميز بوعدي خارج المستطيل الأخضر بتفوقه الدراسي، تميز أكاديمي يستفيد منه أيضا في الملعب، هو ما صرح به جيرال باتيكل الرجل الذي استدعاه لأول مرة إلى منتخب فرنسا تحت 21 عاما. ليل يعتبر أحد أبرز مواهبه منذ البلجيكي إيدن هازار. النادي الفرنسي يشتهر باكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وهي استراتيجية أثبتت نجاحها الباهر في السنوات الأخيرة. البرتغالي رافائيل لياو والنيجيري فيكتور أوسيمان أبرز الأمثلة. بوعدي ثاني اللاعبين العرب الأعلى قيمة سوقية ب50 مليون يورو بعد زميله أشرف حكيم، اختار تمثيل بلد أصوله قبل أسابيع قليلة رغم ضغوط الديوك الفرنسية لحمل القميص الأزرق. هيثم بن حماد، العربية.
1: 3 أيام تفصل المنتخب السعودي عن الظهور السابع في نهائيات بطولة كأس العالم. الأخضر وصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن الأمريكية بقيادة مدربه اليوناني دونس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل.
2: النفس الطويل اللي اتبعتوه مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم منه النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
3: شوف، نواف وبقية الحراس المتواجدين هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حرصنا أنه يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على ألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامجه واضح قبل المغادرة، ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف، والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي عد له الجهاز الطبي. واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في هالمونديال.
2: عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
3: شوف، إحنا يجب إشراك اللاعبين أولاً قبل أنت كمسؤول وكمدرب وكفني أن اللاعبين يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم إحنا نبني على مشاركتنا في كأس العالم نلعب فعلى لفل في منافسة عالية، ومن ثم ننتظر إن شاء الله عودتنا.

0: أرض الوطن، وإعدادنا إن شاء الله بإذن الله لكأس الخليج اللي هو مهم بالنسبة لنا، ومن ثم مشاركتنا إن شاء الله بطولة آسيا، ومن ثم إن شاء الله ختامها بالكونكاكاف. هنأخذها على مراحل، حيكون في برامج إن شاء الله مختلفة من بطولة خليج إلى كأس آسيا إلى نهاية الموسم إن شاء الله. حيكون في خطة إن شاء الله واضحة حيعلن عنها بإذن الله، مبارياتنا الودية، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا، ولكن اليوم إحنا جهدنا وذهننا ومنصب على منافستنا ومشاركتنا في كأس العالم.
1: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك سهام.
2: شكرا لزياد، ونبقى في أجواء المونديال ونختم هذه الساعة الإخبارية من صور مباشرة من ملعب صوفي في لوس أنجلوس وتوافد الجماهير، كما نشاهد لحضور مباراة الولايات المتحدة ضد باراغواي المتوقعة الساعة 4 صباحا بتوقيت الرياض. إلى العناوين: مصدر رفيع يرجح أن توقع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم الأحد عن بعد. وزير خارجية إيران يقول إن مذكرة تفاهم من 14 بندا، ويؤكد أن فتح مضيق هرمز في مرحلة الاتفاق الأولى. ومصادر عربية تؤكد أن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة تدريجية للجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني. في أمان الله.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك تملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع ايقاعه.
9: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الاحد الى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه رسمية تنتقد وزير خارجية طهران عباس عراقجي في مواقفه من الاتفاق مع أمريكا وتعتبره داعما لرؤية ترامب. ترامب يتوقع إبرام الاتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، ويكشف عن اعتذار سري إيراني عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. مصدر رفيع يؤكد للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لن يكون في جنيف وقد يتم الأحد عن بعد. الجيش الأمريكي يضع خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل لاتفاق مع طهران. مصادر العربية تؤكد أن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة تدريجية للجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني. أهلا بكم مشاهدينا. وجهت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري انتقادات لوزير الخارجية عباس عراقجي، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورأت الوكالة الإيرانية أن دعوة عراقجي وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية تعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل ذلك إن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها مع الولايات المتحدة تتكون من مرحلتين وإن القضية النووية تتواجد في المرحلة الثانية، وأفاد بوضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة حسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
1: مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: وفي تصريحاته أشار عباس عراقجي إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها تتكون من 14 بندا، مضيفا أنه في المرحلة الأولى سيتم رفع